0: الذي باتت تشكل هذه الحيوانات على سلامة المواطنين هناك. نتابع. في مشهد طريف قلب المعادلة رأسا على عقب، فرت قرود الملاهي من حديقتها لتلاحق أصحابها الذين انتهى بهم المطاف داخل القفص هربا منها، كي تصبح القرود خارج القفص وأصحاب الملاهي داخله. متابع.
1: ما يفوت مع حد.
2: ليك ليك ليك ليك ليك. أيفون أنا
1: صاحبي. شرشات هذي ولا.
2: أيفون خيو.
3: فتح.
2: لا. خرب بيته.
1: هدي هدي شايف الانتهي مع الفراخ؟
2: ايه
1: هدي هدي.
2: لا خلاص ايوه.
1: ذكر عض خمسه صاحب الملاهي عضوا. اقسم بالله عضوا صغيره خلصتهم الموت.
2: ايه خلص وتيجي لك الانتهي.
0: انقلب السحر على الساحر في هذا الفيديو. معلومة لربما قد لا يعلمها البعض عن الحيوانات، خصوصا إن لم تكن حيوانات أليفة وكانت في حديقة حيوانات كما هي هذه القرود. هي تخاف، يعني بطبيعة الحال هناك شعور بالخوف لديها بأنك ستقوم بمهاجمتها، لذلك تأخذ ردة فعل عكسية، تعتقد أنت لوهلة أو تظن بأنها ستهاجمك في المقابل. فكل منكما يشعر بالخطر بأن الآخر سيهجم عليه، لذلك تكون هذه ردة الفعل كما شاهدنا في الفيديو السابق حينما هجم القرد طفلا كان يمشي في الشارع. في مشاهد طريفة تعود إلى الحادثة السابقة في سلقين، طبعا حاول أحد الأهالي أن يمسك بقرد هارب في موقف أثار تفاعل واسع ومزجا من الضحك والقلق بين سكان المدينة. متابع أيضا. طبعا هذه هي الطرق البدائية لكي تقبض على قرد هرب من حديقة الحيوان. حادثة القرود في سلقين أثارت موجة من التعليقات المتباينة على وسائل التواصل، طبعا بين من عبر عن القلق على سلامة المواطنين ومن لم يستطع إخفاء الضحكة من المشاهد الطريفة التي عرضناها لكم، وطالب في الوقت ذاته بمعالجة جذرية للمشكلة. علي مثلا ماذا قال؟ ما ضل ناقصنا غير قرود. زكريا صرنا الهند رسمي. بيسان عم تقول إمتى نازل الديناصور؟ منامات العصر عم يقول إبراهيم كوكب سوريا مش حتقدر تغمض عينك. تعليق أيضا من مها عم تقول في أعتقد عضة القرد مؤذية مثل عضة الكلب. تعد قضية الفلسطينيين المقيمين في سوريا من أكثر ملفات الإنسانية تعقيداً وحساسية، إذ يجد هؤلاء أنفسهم في وضع قانوني هش، لا يحملون جنسية الدولة التي يقيمون فيها ولا يملكون وطناً يلجأون إليه. وقد عاش الفلسطينيون في سوريا لعقود طويلة في ظل أوضاع إنسانية متباينة تفاقمت بشكل حاد خلال سنوات الحرب التي شردت كثيرين منهم داخل سوريا وخارجها. وفي هذا السياق تتفاعل قضية عادل الناطور المعروف بأبي أحمد عصام، المولود في مخيم رفح والمقيم في دمشق منذ العام 1992. فهذا الرجل الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في سوريا وكبر أبناؤه ودرسوا في مدارسها وجامعاتها، يحمل خلفية نضالية فلسطينية طويلة. درس في جامعة الأزهر بمصر، وكان من بين المؤسسين الأوائل لحركة الجهاد الإسلامي في غزة قبل أن يغادرها في العام 1995. ثم مثل لجان المقاومة الشعبية خارج القطاع، ويقبع الناطور معتقلا منذ نحو 11 شهرا من دون أن تتلقى العائلة أي توضيح رسمي لماذا اعتقل، ما هي أسباب الاعتقال أو التهم الموجهة إليه. وقد أبلغت الأجهزة الأمنية عائلته قبل أيام بقرار ترحيله من سوريا، مع منحها مهلة 10 أيام للعثور على دولة تستقبله، مشترطة الإفراج عنه بتنفيذ الترحيل. وترفض بالمقابل عائلة الناطور قرار الترحيل. لماذا؟ طبعا رفضا قاطعا، وتطالب إما بأن يفرج عنه أو أن يحال إلى محاكمة علنية شفافة إذا كانت ثمة تهم تستوجب المحاكمة. وتطرح القضية تساؤلات جوهرية عن الإطار القانوني الذي يحكم وضع الفلسطينيين المقيمين في سوريا، ومدى توافق قرارات الترحيل مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تلزم بإبلاغ المعتقل بالتهم الموجهة إليه وضمان حقه في محاكمة عادلة. فريق تلفزيون سوريا أعد مادة تعريفية عن عادل الناطور، نستعرض فيها مسيرته وخلفيته السياسية وتفاصيل قضيته الراهنة.

قضية الناطور أثارت مشاهدين جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين من أيد قرار الترحيل مستنداً إلى ادعاءات ارتباطه بإيران ومن رفضه مطالباً بمحاكمة علنية شفافة إن كانت ثمة تهم حقيقية. أنس، ماذا علق؟ أرحب بقرار الحكومة السورية بترحيل المدعو عادل الناطور خارج سوريا، وندعو إلى رفع معدل الترحيل المتورطين مع إيران. سعد عم يقول قضية عادل الناطور ليست قضية لاجئ، بل هي تمكين ودفاع عن مكانة الفلسطيني وحقوقه في سوريا، لا اعتقال خارج القضاء ولا ترحيل بقرار أمني. بكري، أنا كسوري متضامن مع عادل الناطور ضد كل عمل يحتجز حرية الناس بدون وجه حق. المحكمة هي اللي بتقرر إن كان مخطئ أو بريء. محمد، لماذا يعتقل بدون تهمة ولماذا يرحل بدون تهمة؟ هل هذا هو القضاء النزيه؟ أحمد، مصلحة سوريا فوق الجميع، والبلد لا تقف مصلحتها عند فرجة لسوريا بدعم النظام البائد، والبلاد اليوم تنظف آثار النظام البائد ولا يرجع من حيث أتى.

0: تعد حرية الصحافة وحرية التعبير من أبرز ما ناضل السوريون من أجله، وكانت مراقبة الأجهزة الأمنية للمنشورات وتكميم الأفواه من أبرز أسباب اندلاع الثورة في مواجهة نظام الأسد، الذي جعل من المراقبة والقمع الفكري ركيزتين أساسيتين لاستمراره. ولهذا يكتسب أي تكرار لهذه الأنماط في المرحلة الجديدة أهمية استثنائية وحساسية بالغة، إذ يطرح تساؤلات جوهرية عن مسار بناء الدولة السورية الجديدة وطبيعة علاقتها بحرية التعبير والصحافة. وفي هذا السياق نشر الصحفي باسل الغزاوي المقيم في فرنسا نشر بياناً مفصلاً يروي فيه تسلسل أحداث بدأت بنشره مقطع مصور يوثق تجاوزاً في الإدارة العامة للشؤون المدنية في درعا، وتطورت إلى استدعاء أمني للمواطن الذي صور الواقعة ووجهت إليه اتهامات بالتواصل مع جهات خارجية. في إشارة إلى الصحفي الغزاوي وطلب منه إقناع الأخير بحذف تسجيل ونشر اعتذار. ولفت ناشطون على وسائل التواصل إلى أن ما جرى يمثل الحادثة الثالثة من نوعها في الجنوب السوري خلال أقل من أسبوعين، وأنه من حق الصحفي وأي مواطن سوري أن يعبر عن رأيه وأن ينتقد أي مؤسسة، ذلك حق كفله الإعلان الدستوري. وهذا هو الفيديو الذي نشره الصحفي باسل الغزاوي الذي يوثق تجاوزا داخل الإدارة العامة للشؤون المدنية في محافظة درعا، ليجد المواطن الذي صور المقطع نفسه بعد أيام أمام استدعاء أمني على خلفية نشر هذا التسجيل. نتابع.
1: مين بعثوها؟ يلا المدير العام. هذا الدور. جابته من الغرب، هذا المدير العام. مين بعثوها؟ يلا المدير العام. هذا الدور. جابته من الغرب، هذا المدير العام. مين بعثوها؟ يلا المدير العام. هذا الدور.
0: القضية أثارت موجة واسعة من الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بصون حق التعبير وحماية من يوثقون التجاوزات بدلا من ملاحقتهم. جابر: الحرية ليست جريمة، وفضح التجاوز ليس تشهيرا، سوريا لا تحمى بتكميم الأفواه بل بالعدل والكرم. مضر حريري: السوريون دفعوا ثمن حريتهم دما وتهجيرا وفقدا، وكرامتهم ليست منة من أحد، ولا أحد فوق النقد والمحاسبة مهما كان موقعه. الأشخاص والمناصب تتغير وتزول، أما الحق فيبقى حقا. أيهم: مع الأسف إن ندور بنفس الدائرة جهات خارجية واتهامات بلا طعمة، وبدلا من معالجة الخلل يتم الجري خلف من صور أو كشف أو نشر. يزن: الدولة القوية ما بتخاف من كاميرا ولا تعالج الخطأ بإسكات من كشفه، بل تفتح تحقيقا وتحاسب المخطئ. احترام الدولة يكون باحترام المواطنين وحقوقهم، وسوريا التي ضحى من أجلها أبناؤها تستحق مؤسسات تحمي المواطن.

في مشهد طريف من متجر الكترونيات في روسيا، حاول احد الزبائن مصافحة روبوت فرفض الاخير، فما كان من الزبون الا ان دفعه. يفاجئه الروبوت بردة فعل غاضبة، راح يركل فيها كل ما حوله، حتى اضطر اصحاب المتجر الى التدخل لتهدئة الروبوت. نتابع.

0: في لحظة مؤثرة داخل جناح وزارة الداخلية في معرض دمشق الدولي، أنشد عبد الرحمن فرهود الملقب بقاشوش حماة أغنية أخي كنت حرا وراء السدود، وسط الركن الذي يوثق فظائع سجون النظام المخلوع، في مشهد جمع بين الذاكرة والأمل.
1: أخي كنت حرا وراء السدود، أخي كنت حرا بتلك القيود، وقد كنت بالله مستعصما، ولا لم يضرك كيد العقيد، ولا لم يضرك كيد العقيد. أخي قد أبيدت جيوش الظلام، وأشرق في الكون فجر جديد، فأطلق بروحك.
0: وثق أحد المواطنين حادث سير على طريق حمص طرطوس إثر اصطدام صهريج بسيارة، أسفر عن إصابة امرأة ونقلها للعلاج.
2: مصيبة جديدة على نزلة حديدة، نزلة المول، أحد الصهاريج ضرب سيارة متجهة إلى المشفى، امرأة حامل، قدر الله ما شاء فعل. حذرنا وقلنا يا أحباب وجزاهم الله خير عمل الطرقات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله إصابة في الرأس لامرأة، والحمد لله حديد بحديد، ولكن الصهريج للأسف هرب إلى مكان مجهول. حسبي الله ونعم الوكيل. على هذه الصباحية الأخت متجهة إلى المشفى، مشفى التوليد. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: على طريق إدلب أرمناز، عثر الإعلامي ماهر يونس الشهير بتصوير قصص لافتة من الحياة اليومية بجواله، عثر على قصة طفل يدعى ياسر تطوع من تلقاء نفسه لردم الحفر على طريق قرب قرية بير الطيب. نتابع.
3: عم تنقل من هون؟
4: ايه.
3: يعني مسافة 50 متر تعبي العرباية بتاخدها؟ ما شاء الله عليك. من ايمتى عم تشتغل فيه؟
4: هاي ساعة.
3: وانت رتبته هذا كلياته؟
4: ايه.
3: ليش؟
4: عنزف.
3: وين بيتك هون انت؟
4: ايه.
3: وين بيتك؟
4: ايه.
3: من وين جبت هذا الجارو؟
4: من
3: عندنا. يلا الله يعطيك الف عافية.
5: ماشيين على طريق إدلب أرمناز، فلقينا بالصدفة طفل صغير عم بيقوم بإصلاح حفريات على طريق بالمقربة من بير الطيب. هذا الطفل ما بيتجوز، عمره 12-13 سنة، لكن المبادرة في داخله هي أكبر من عمره بكثير.
3: أشو اسمك؟
4: ياسر.
3: بتدرس ما بتدرس؟
4: أي أدرس.
3: أين صف؟
4: السادس.
3: يعني حتى ما رضي إلا يعبي العرباية كاملة. قلت له أنا بساعدك في هذا الموضوع، لا أنا قادر أنا وأخوي نشتغل لحالنا.
0: من المقاطع التي حصدت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، كان حوار بين رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي وأحد المواطنين تكلل بالاستجابة لطلب توظيف مهندسين من دير الزور في الشركة.
6: نفس المنطقة هاي، وعندنا أصلاً بشهادة، في قانون أصلاً مثل ما فهمونا أنه نص 80% من المنطقة توظفون
7: بالمنطقة.
6: اي نعم.
7: وظفنا احنا الى الان من دير الزور 2000 وبلس، رقم بالضبط ادرامي 2000 وشوي موظف، اللي هن عباره عن كان اول شيء قسم انه مفصول، اللي هن مفصولين رجعناهم، اعتقد 800 واحد من دير الزور والباقي من القطاع الثاني، والقسم الثاني ما خرجين جداد عندهم خبرات سابقه وظفناهم.
6: نعم. احنا كمان عندنا خبرات.
7: طيب هلا التوجه اللي عم نسويه حاليا هو توظيف الخريجين الجداد، هن شو قصدي بالجداد؟ 2024 2025 2026 ثلاث سنين لورا الى الان توظيفهم بالاس بي سي بس ما كلهم الكادر معين منهم، زائد شو في خبرات موجودة بالدير الزور والحسن في هدول المحافظات يعني يتوظفوا بالاس بي سي بشكل نوعا ما استثنائي. هذا اللي اعطيناه القرار هيك صار.
6: طيب بس هذا اللي قبل الفترة هاي هذول وين يروح حاله مثلا متخرج من 2012 2011 هو ما رجع يعني هو ما توظف بالاصل.
7: بالاصل ما توظف؟
6: ايه بالاصل ما توظف.
7: ما كان موظف عندنا اساسا؟
6: لا بالاصل. اوكي. بس عنده شهادة وخبرة يعني مثلا يعني انا ظليت سنتين عندي شهادة خبرة بها معمل خاص بنا.
7: شو ما شغال هلا انت؟
6: حاليا ما اشتغل اعلامي فقط.
8: عدد شخص انتم العدد
6: يعني 15 شخص. حوالي المنطقة هي ما في ولا شخص موظف.
7: طيب ممتاز. اذا في مجال تعطينا بس اسامي الاشخاص
6: موجوده
7: ارقام تليفوناتهم عشان نتواصل.
6: تليفوناتهم موجوده على انستغرام.
8: انت بتجيبهم بالنهار لحد
9: ما رقم تليفونه هو بس وخلاص.
6: طيب اكتب رقم تليفونك اذا في خلل بعد اذنك.
7: رقم تليفونك هون اتواصل معك غدا.
6: ايوه
7: استاذ
6: الاتش ار على هناك لا تستعجل. رقم هون.
7: طيب ممتاز اتواصل معك استاذ رامي. دول كلهم اسامي 11 واحد
6: 11 في كم اسم ما لحقنا نكتبهم لان دخلونا بسرعه. فطبعا هي القائمه مرفوعه للاستاذ رامي
7: 15 واحد.
6: ايه 15
7: هذول كلهم موظفين.
6: خلاص وصل رساله الاستاذ لا
7: كلهم موظفين. كلمه من الاستاذ التنفيذي لا كلهم موظفين.
6: مشكور استاذ
7: الله يجزاك خير. كلهم من دير الزور
6: كلهم من اهل المنطقه حصل نخشان. اي نعم.
0: مشهد طريف حصل في داخل معرض دمشق الدولي حيث وزارة الدفاع عرضت عددا من السيارات العسكرية الحديثة ضمن المعرض وهو ما أغرى أحد الشبان لمحاولة الصعود إليها.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: معرض دمشق الدولي، هذا الحدث الاقتصادي الأبرز الذي يجمع رجال الأعمال والمستثمرين تحت سقف واحد. نناقش في هذه الحلقة الاستثنائية من الراصد الاقتصادي دور المعرض في تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي وما يحمله من فرص للمرحلة المقبلة. أهلاً وسهلاً بكم ونبدأ حلقتنا. تنشط وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية في معرض دمشق الدولي في نسخته 63، واليوم نستضيف معنا مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنتحدث وإياه عن الاتفاقيات والبرامج التي تم إطلاقها بأوائل أيام معرض دمشق الدولي. أهلا وسهلا بك أستاذ إيهاب زكور معنا في برنامج الراصد الاقتصادي.
1: أهلا وسهلا.
0: حدثنا بداية عن مشاركة الوزارة في نسخة هذا العام من المعرض.
1: هاي السنة نحن شاركنا بثلاث أجنحة، طبعا متميزين عن السنة الماضية كان مشاركتنا بجناحين. طبعا دائما عندنا الجناح الرسمي لوزارة الاقتصاد اللي هو بضم الإدارات الثلاثة، اللي هي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأكيد وزارة الصناعة. بالإضافة كان عنا النسخة الثانية من معرض وطني للابتكار والاختراع، طبعاً بتعاون بين إدارة التجارة الداخلية وزارة الابتكار والاختراع وبين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعنا الحدث الأهم هاي السنة هو إطلاق برنامج صناعة سورية تحت رعاية الدكتور نضال شعار وزير الاقتصاد.
0: ما هو هذا البرنامج لو تحدثنا عنه بالتفصيل أكثر؟
1: الحقيقة البرنامج هو عبارة عن فكرة داعية بلشت من فلسفة أن سوريا هي أصلاً أقدم حضارة ودمشق هي أقوى، يعني أقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ، ونحن كبلد كسوريين في بلاد الشام نفتخر أن نحن أوائل من قام بالتجارة في العالم. لهيك نحن السنوات العجاف اللي مرت أيام حكم نظام الأسد الباهت فهي دمرت كثير من سمعتنا، دمرت كثير من حتى البنى التحتية، البشر والحجر، النظام كان دمر يعني قتل كل شيء. فلهيك كان نحن بحاجة لسفير لإعادة بناء سمعة سوريا من أول وجديد، إعادة بناء سمعة المنتج السوري، تمام، اللي هي أيام الثمانينات عدة تجارب كثير سيئة، أيام التسعينات عدة تجارب كثير سيئة. فلهيك تم إبداع فكرة خلاقة الحياة اسمها صناعة سورية. طبعا كثير ناس بتقول صنع في سوريا، بقول لهم لا، في فرق كثير كبير بين صنع في سوريا وصناعة سوريا. صنع في سوريا أي منتج قد يكون صنع في سوريا، أي منتج ممكن يستورد مكوناته من دول خارجية وعمل له خلينا صناعة تحويلية أو باكجينج عندي وأكتب عليها صناعة سوريا، صنع في سوريا، وبعطيها شهادة منشأ سوريا، بس هي لا تدل على الهوية الثقافية السورية. لذلك طلع برنامج صناعة سوريا.

سوريا كانت أحد أهم معاييره أن تكون 40% من مكونات المنتج هي سورية بالأصل، تنبع من الأرض السورية من الحرفة السورية، و60% ممكن تكون مكونات أخرى، لأن احنا بنعرف

0: هذه الجودة. يعني ما بيكفي على الصناعي إنه هو يأخذ الأول من مرة وهي خلص يعني هي كل الوقت عنده، لا نحن عم نتابع له هاي الصناعة بكل دفعة رح يصدره. لك هو برنامج إنه هو سياسة من إجراءات سياسات وإجراءات دائمة للحفاظ على مستوى الجودة، لحتى نحن وقت نطلع لبرا نوقع اتفاقيات وقال له نحن رح ننتجكم منتجات صناعة سورية اللي هي تعتمد على المعايير العالمية وعلى أهم المعايير العالمية، سواء من الجودة سواء من الإبداع والابتكار سواء من الثقافة وال يعني خلينا نقول مثل السايمبول تبعنا، نحن قلنا لهم صناعة سورية صناعة من القلب، يعني احنا اشتغلناها من قلبنا لحتى تكون سفيرة قلبنا نحو دول العالم إن شاء الله.
1: يعني حضرتك عم تقول الصناعة السورية اشتغلناها من قلبنا، شو هي طبيعة هاي الصناعات؟ إذا فيك تعطينا مثال عن واحدة من هدول الصناعات اللي هي حالياً بتحقق شروط أنها تكون صناعة سورية.
0: يعني مثلاً نحن عندنا صناعات الزيوت، سواء زيت الزيتون اللي هو عملية تقريباً مكوناته أكبر يعني أكثر من 90% هي سورية بيبقى الباكنجينج أو التعريب، وممكن في مراحل منه ممكن يصل ل 100%. بنفس الوقت عندنا صناعة بشكل عام الغذائية يعني بطيفة الواسع هي معظمها كمان ممكن تندرج تحت صناعة سورية. صناعات الحرفية المشهورين فيها كمان ممكن تندرج، صناعات النسيجية ممكن تندرج. فمعظم الصناعات يمكن نحن عندنا فقط ضعف بالصناعات التكنولوجية لأن نفتخر للتكنولوجيا بسبب عقوبات، وهي مناسبة كثير يعني يعني رائعة أن نحن اليوم عم نحكي بانتهاء حقبة 50 سنة من أن سوريا دولة راعية للإرهاب، وهلا عم نحتفل ضمنيا بقلبنا الفرحة بقلوبنا أن نحن اليوم نشال اسمنا من العقوبات، وهي أكيد رح تبدأ صفحة جديدة لسوريا الجديدة.
1: نعم جميل جدا بسلم. شكرا لك أستاذ إيهاب زكور على هذه المشاركة، وأنت مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على جناح وزارة الاقتصاد في معرض دمشق الدولي.
0: أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، شرفتكم.
1: من القطاعات الاقتصادية المشاركة في معرض دمشق الدولي هو قطاع الشحن، ويسرنا اليوم أن نستضيف معنا في هذه الحلقة الرئيس التنفيذي لشركة كيو إكسبرس الأستاذ مؤمن أيمن مراياتي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك وشكرا لكم على الاستضافة، يعطيكم العافية.
1: أهلا فيك. أهلين. بداية خلينا نحكي عن مشاركتكم في معرض دمشق الدولي باعتبارها هي يمكن أول مشاركة لكم في بعد التحرير في هذا المعرض.
2: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعطيكم العافية جميعا وشكرا لكم وللمشاهدين، وحب أتشكركم على برنامجكم القيم جدا. الحقيقة هو ده طابع اقتصادي متابع من الشريحة الاقتصادية كبيرة بسوريا والمتطلعين إلى السوق السوري. ثانياً نحن اليوم بالنسبة لنا هي أول مشاركة ضمن معرض دمشق الدولي، لأنه نحن شركة داخل سوريا هي وليدة لها عدة فروع أخرى بخارج سوريا، ودخلنا على السوق السوري قبل حوالي سنة تقريباً، سنة وشهرين تقريباً، والحمد لله الأمور جيدة. كان من الأساسي والضروري لأي شركة ناشئة مطلعة على الواقع العالمي أو عند فروعة بالمنطقة بالريجن أو بالعالم إذا بدها تدخل على السوق السوري أنه تشارك في معرض دمشق الدولي. معرض دمشق الدولي اليوم هو مفترق طرق كبير للاقتصاد، لأنه نحن الحمد لله سنة عن سنة عم ترجع سوريا للاندماج ضمن المنظومة العالمية الاقتصادية بعد ما كانت خارج هاي المنظومة مدة عشرات السنوات، وبالذات بآخر 15 سنة بفترة الحرب، وحتى ما قبل ذلك. يعني نحن اليوم للأمانة بنقطة تحول من نظام اشتراكي متقوقع على نفسه لاقتصاد منفتح، لاقتصاد حر، لاقتصاد بيستقطب الشركات العالمية وبنمي الشركات المحلية. فالحمد لله، فلذلك المشاركة هي شيء أساسي أو عامل من عوامل النجاح الأساسية. والحقيقة ما بده يفوتنا نتشكر القائمين والمنظمين للمعرض، لأنه كان السنة الماضية كنا مجرد نحن زوار للمعرض، هاي السنة كنا ضمن الفعاليات داخل المعرض، فلذلك في فروقات كبيرة بين السنة الماضية وهي السنة، وإن شاء الله الأمور لأحسن. أكيد نحن ما عم نحكي عن مثالية كاملة، دائما بيكون في أغلاط، إنما هاي الأغلاط الحمد لله عم نراقبها، عم تتصحح من قبل الجهات المختصة بالتنظيم.
1: نعم جميل. طب برأيك الاتفاقيات اللي بتتم خلال معرض دمشق الدولي إلى أي مدى ممكن تتحقق على أرض الواقع وتصير فعلية؟
2: الاتفاق

0: التحقيقات اللي بتتم خلال المعرض بيتحقق جزء، انا بشوف انه بيتحقق طبعا حسب القطاع والمجال، انما بمجال الشحن بيتحقق جزء كبير منها، لانه تقريبا معاملات الشحن بين بين العميل وبين شركات الشحن اللي هو مجالنا والاختصاص اللي نحن دخلنا فيه على السوق السوري، يعني تقريبا واضحة، بإضافة تنافسية ببعض الخدمات وبعض الكواليتي اللي بيقدموها شركة عن شركة. فاليوم أنا اليوم كاقتصادي حابب أبعث بضايع على السوق السوري، بحدد خياراتي ومقرر أني أبعث بضايعي، بقي عندي الشخص أو الشركة أو الجهة اللي بتسهل لي العملية اللوجستية، فأنا بروح مع العملية الأسهل، فبالتالي أنا عارف شو اللي بدي إياه من السوق. ما في الاتفاق بين الزبون الشحن واتفاق بين شركة الشحن في وضوح كثير إلى حد ما وسهل التنفيذ، لأنه أكيد أي حدا بده يبعث بضائعه هو فايت على أسواق أخرى، فهو عنده خبرة التجارة الدولية. بالمقابل اليوم التصدير عندك الشركات المحلية بدها تطلع على السوق العالمي. سوريا طبعا صناعيا الحمد لله كاسم صناعي اسم عالي جدا، عنده بعض المعوقات اللي رح يقدر يتجاوزها إن شاء الله مع الزمن، مسألة وقت. هذا القطاع للأمانة شركات الشحن واللوجستيك هي اللي بتغطيه وبتشجعه اقتصادياً، وقت بتكون بمنت له الخدمات الخارجية بالتصدير إلى خارج سوريا.
1: جميل. طب بالنسبة للتنافسية بالأسعار، نعم، يعني هل تعتبر سوريا موقع أو موقع سوريا يعتبر منافس للدول المجاورة بالنسبة للأسعار في قطاع الشحن؟
0: بالنسبة لقطاع الشحن بعد تجاوز العقبات اللي حكيت لك عليها ممكن يكون منافس. نحن اليوم المطلوب من جميع المستثمرين الجديين للدخول إلى أسواق السورية، المطلوب من عندهم يؤمنوا بالتجربة السورية، يؤمنوا أنه الحكومة اليوم عندها رؤية اقتصادية عالية عم نشوفها على أرض الواقع step by step. يعني كل حدا ممكن مو كل الناس شعرت بهذا التحسن باحتكاكها ببعض التعديلات، لكن في قطاعات كبيرة بدأت تشعر بهذا التحسن. فالمطلوب من المستثمر الخارجي يؤمن بهذا الكلام ويبلش من هلأ، مشان وقت تكتمل منظومة سن القوانين الاقتصادية يكون هو جاهز لأنه ينافس بالأسواق العالمية. والشركات العالمية بدأت كلياتها بفكرة، فهذا ما بيمنع أنه شركات محلية تنتقل إلى العالمية من سوريا وتبدأ من سوريا وتنافس كبريات الشركات العالمية.
1: نعم. نشكرك أستاذ مؤمن أيمن مراياتي على هذه المشاركة، ونتمنى لك التوفيق في مشاركتكم في معرض دمشق الدولي.
0: شكرا لك، كل الشكر والاحترام. شكرا لكم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا.
1: ومن قطاع الشحن إلى قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ونستضيف اليوم معنا المهندسة وفاء أبو لبدة، وهي رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الراصد الاقتصادي.
2: أهلا أهلا فيك.
1: كنا عم نتحدث أنا وياك تحت الهواء أنه عم تدعموا حالياً خلال نسخة معرض دمشق الدولي هذا العام المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. تحكي لنا شوي عن هاي التجربة وكيف انتقلت للمعرض.
2: نحن لجنة سيدات الأعمال الصناعية في غرفة صناعة دمشق وريفة، وقت تشكلت اللجنة وكنت مع السيدات اتفقنا، حطينا خطة عمل معني رئيسة اللجنة نكون لنا عمل صناعي مثل بشركاتنا الصناعية، ويكون لنا جانب اجتماعي تنموي للسيدات، يعني لدعم ريادة السيدة. فأطلقت مشروع دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لسيدات المنتجات، احتوينا بملتقى اسمه ملتقى بصمة فن. كانت لنا مشاركات، أول ملتقى كان تعريفي عن السيدات ومنتجاتهم، بعدين انتقلنا لمرحلة تانية هي مشاركة بالمعارض، اشتركنا بأكثر من معرض. كل مشاركة عم تكون لنا فيها بصمة، وللسيدات عم تكون لها نقلة نوعية. مشاركتنا بمعرض دمشق الدولي هي كنت مجتمعة مع السيدات، ويعني أنا السعادة اللي هن موجودين فيها هي بتعطيني كتير يعني راحة نفسية، وبعد التعب والجهد اللي وصلنا له للمشاركة سعيدات بالمشاركة. كان لنا كمان نصيب، شاركنا بمعرض ناستيكس، كان لهم منتجات اللي هي الهاند ميد، يعني اللي تراثي بشكل معاصر.
1: نعم.
2: وكل تجربة، كل مشاركة عم تولد معهم أفكار جديدة لمنتجات جديدة، أحياناً عم يدخل خط جديد للسيدة عم تفكر بمشروع، تكبر المشروع. نعم. مشاركتنا اليوم إذا بتزوري الجناح عطتهم الرؤية البصرية لمنتجاتهم، قديش من أول ما بلشنا مشروع الدعم لهالسيدات قديش طوروا شغلهم، طوروا منتجهم. فنحن مشاركتنا بمعرض مثل معرض دمشق الدولي، هي نحن بالنسبة إلنا بصمة كبيرة.
1: نعم.
2: معرض دولي، معرض زواره من شرائح مختلفة. أول 3 أيام كان عندنا وفود رسمية، مشاركات دولية، زاروا الجناح. طبعا مجرد أنه يتناقش الزائر أو التاجر مع السيدة اللي عم تنتج القطعة، يعني أنا بكون عم شوف الحوار.
1: نعم.
2: بين الزائر أو التاجر، إجا لعنا تاجر أردني، تاجر عراقي، تاجر لبناني، عم يتناقش السيدة اللي عم تنتج القطعة لحالة، هي بتحسيها فعلا إلها قيمة وإلها أثر ب يعني احترافية عمل الهاند ميد أو المنتجات اليدوية النسائية.
1: جميل جدا. طب بالنسبة لعدد السيدات المشاركات أو المشاريع اللي موجودة حاليا وأنتم حضنتوها ضمن هذا الملتقى؟
2: نحن بالملتقى حضننا أكثر من 40 مشروع، مشاريع مختلفة لسيدات، سيدات بلشون، يعني في مين بلش لأنه هواية وفي مين ظروف خلتهم يدخلوا سوق العمل. كلتا الحالتين بعد ما بلشنا مشروع ملتقى بصمة فن استمروا بعملهم واستمروا أنه يطوروا منتجاتهم. عندنا بحدود 40 سيدة نحن خلال مشاركاتنا بالمعارض حسب نوع المعرض. مثلا اشتركنا بمعرض موتكس للألبسة الجاهزة، السيدات يلي عندهم ألبسة عبايات أو ألبسة يعني نسائية، بس نحن عم الأغلب عم نفوت على الهاند ميد يلي هو التراثي. هلأ اليوم نحن إن شاء الله بمشاركين بمعرض دمشق الدولي، عندنا بشهر القادم مشاركة بمعارض خارجية، في معرض بعمان معنا سيدات مشاركات، فعملنا لهم كمان ورشة تدريبية لكيفية دراسة السوق الخارجي. كل هالأمور يعني عم نحاول إنه السيدات اللي عندها مشاريع صغيرة يعني تدخل بمحتوى الاقتصاد، بمحتوى العمل الصناعي، بمحتوى السوق.
1: جميل جدا، شكرا لك أستاذة وفاء أبو لبنة على هذه المشاركة وهذا الطرح.
2: شكرا لكم.
1: وبالتأكيد قطاع الاستثمار حاضر في معرض دمشق الدولي في نسخته 63، ونستضيف معنا اليوم الأستاذ عبد الرزاق قنطار، وهو مدير الاستثمار في المؤسسة العامة للمناطق الحرة. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرزاق معنا في الراصد الاقتصادي. حدثنا أكثر عن مشاركتكم بنسخة هذا العام، ويعني كيف الفرق بين هذا العام والعام الماضي؟
0: شكراً لكم. صراحة بالنسبة لنا معرض دمشق الدولي دائماً هو فرصة ليكون في أكبر قدر من التواصل مع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في سوريا، سواء مستثمرين محليين أو إقليميين أو حتى دوليين. نحن بشكل عام 2026 هي سنة مميزة قياسا على السنوات السابقة، وهذا شيء طبيعي، هي نتيجة للعمل اللي تم إنجازه خلال الفترة الماضية من تجهيزات وتحضيرات وإعداد في المناطق الحرة بشكل عام بكل المحافظات حتى تكون جاهزة لاستقبال المستثمرين بشكل عام. مشان هيك نحن عم نلاحظ أنه في نسبة إقبال كبيرة على المناطق الحرة للاستثمار في المناطق الحرة في سوريا في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، لدرجة أنه وصلنا لنسب إشغال عالي جدا في بعض المناطق الحرة. تقريبا ما عاد عندنا أبنية جاهزة معدلة للاستثمار لأنه كل شيء موجود استثمر بشكل عام. فالحمد لله تقريبا نحسن نقول حتى الآن
3: إذا بقينا بهذا المستوى لنهاية العام راح يكون في عندنا زيادة بتفوق 40% عن العام الفائت إن شاء الله.
1: وبالنسبة ل يعني أيضا الإقبال اللي حضرتك عم تحكي عنه هو حيفتح أبواب لمناطق حرة جديدة، إذا بتقلنا هلأ كم منطقة حرة لدينا في سوريا ومن المتوقع أن يزيد إلى كم العدد؟
3: حاليا عدد المناطق الحرة في سوريا 11 منطقة حرة، آخرها منطقة الحرة في إدلب اللي راح يباشر الأعمال تأسيسها قريبا إن شاء الله وتعالى، حتى تكون إحدى المناطق الحرة النموذجية. حال حال كل شيء رح نشتغل عليه في الفترات القادمة إن شاء الله وتعالى. وبنفس الوقت جاري التخطيط لأحداث مناطق حرة جديدة، منا منطقة حرة في محافظة حماة ومنطقة حرة في التنف على حدود السورية العراقية الأردنية. عم نحاول نلبي احتياجات المستثمرين في كل مكان حتى نزيد قدرة المؤسسة العامة للمناطق الحرة حتى توفر الأماكن والاستثمارات المناسبة. على سبيل المثال المنطقة الحرة بالتنف إن شاء الله راح تكون أضخم في سوريا، راح تكون في موقع استراتيجي جدا، بيعزز موقع سوريا كقطعة مفقودة على خارطة الإمداد في العالم إن شاء الله.
1: جميل جدا. طب بالنسبة للاتفاقيات اللي من المتوقع أنكم توقعوها خلال تواجدكم بمعرض دمشق الدولي، هل يوجد أي اتفاقيات يعني قيد العمل عليها؟
3: حقيقة صار في لقاءات مع مستثمرين من محليين ومن مختلف الجنسيات خلال الأيام الفائتة بمعرض دمشق الدولي، ومتوقعين العدد يكون أكبر حتى نهاية المعرض. كثير من المستثمرين لما اطلعوا على واقع المناطق الحرة في سوريا والميزات اللي ممكن يتمتعوا فيها صاروا متحمسين للعمل وعندوا رغبة بزيارة المناطق الحرة في المحافظات. فحاليا نحن متوقعين عدد لا بأس به من المستثمرين يزوروا فروع المناطق الحرة بالمحافظات حتى يقوموا بمعاينة الواقع والاطلاع على الفرص المتوفرة، وإن شاء الله وتعالى متوقعين أنه عشرات الفرص نتيجة لهذا المعرض أن نتوقع إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله.
1: جميل جدا، نتمنى لكم التوفيق أستاذ عبد الرزاق قنتار، شكرا لك على هذه الإضافة.
3: شكرا لك.
1: وبمشاركة استثنائية وهي الأولى لهيئة المعادن الثمينة في سوريا في معرض دمشق الدولي بنسخته 63، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ مصعب الأسود وهو مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة. أهلا وسهلا بك أستاذ مصعب. يعني شفنا مشاركتكم خلال هذا المعرض وشفنا جناحكم واللي خصصتوه ممكن للإجابة عن أسئلة واستفسارات الكثير من يعني المواطنين أو الزوار للمعرض، حدثنا عن هاي المشاركة أكثر.
4: طبعا لأول مرة تشارك الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في معرض دمشق الدولي في نسخته 63. مشاركتنا كانت الأكثر، ردنا نضوي على الرقابة كأكثر شيء بهم المواطن.
1: صحيح.
4: بحيث بالفترة الأخيرة استخدمنا أجهزة معايرة حديثة للرقابة على الأسواق. طبعا أجهزة معايرة محمولة، هي الأولى بسوريا، ما كان في هيك شيء من قبل. دائما نحن بهمنا المواطن يكون له ثقة بهي المشغولات، المدخرات اللي عنده من الذهب. فدائما المواطن عم بيجي بيسأل أنا شلون بدي أعرف عيار الذهب عندي صح، مين المسؤول عن إذا عندي شكوى. طبعا الأسئلة السطحية اللي الذهب راح يرخص أو يغلى، هي أسئلة المواطنين بشكل عام. نحن دائما مننوه للمواطنين بنقاط عريضة هي تحمي مدخراتهم. أول شيء المواطن ما مهمه أو مو شغلته هو يعرف عيار الذهب، هو مو خبير ولا مختص. اليوم في جهة مختصة هي اللي تراقب لك هذا الذهب بالأسواق، وإن شاء الله بكوادرة وأجهزتها والضابطة تبع الصاغة الجديدة اللي بتدور بالأسواق، اللي يعني يومياً إلى جولات بالأسواق وبكل المحافظات وفي الأرياف على دائرة الوطن كامل، عم بتكون هي صمام أمان لعيارات هاي المشغولات اللي بالأسواق. وأي شكوى طبعاً من المواطنين بشكل عام، المدخرين من الأونصات أو المسكوكات أو المشغولات، فنحن جاهزين لاستقبالها إن كان بأفرعنا وإن كان عبر موقعنا وإن كان عبر أرقام الواتساب اللي حطينا نحن للشكاوي. فنحن جاهزين لاستقبال الشكاوي دائما والاجابه عنا. وهون بالمعرض من خلال مشاركتنا فاكيد عم بيجينا كثير من المواطنين لاسئله عن الأنصات، كيف تنباع، عياراتها، اسعارها، ضمانها. احنا دائما نعطيهم شويه نصائح لو نقول هي رئيسيه ومهمه. اول شيء شراء الذهب ان كان مدخرات او مشغولات من المراكز المرخصه، من محلات البيع المرخصه. يبتعدوا عن الاعلانات المضلله، يبتعدوا عن السوشيال ميديا. الشغله الثانيه الفاتوره. يعني احنا دائما هلا وبكره وبعدها دائما بنشدد على المواطن، خذ فاتوره واضحه وصريحه بالمشغولات اللي عندك. ما ترضى اي ورقه جانبيه، ما ترضى حدا يحكي لك انه مشان ما تدفع رسم انفاق او اي شيء ثاني. خذ فاتوره واضحه وصريحه مختومه باسم المحل يكون واضح فيها، مواصفات القطعه من وزن، صياغه، سعر اجمالي. هيدا بتكون ضمان لحقك بالمدخرات او المشغولات اللي اشتريتها.
1: طب آلية الكشف عن الصاغه او يعني المصوغات المزيفه، نعم، عم تتم عن طريق هذا الجهاز حصرا او في عندكم اي وسائل اخرى عم تتبعوها خلال الفتره الماضيه؟ واذا فيك تقلي تقريبا نسبه الكشف قديش عم تكون؟
4: تمام. هلا احنا بالسابق كان الضابطه الصاغه اللي بتطلع للاسواق كان تاخذ عينات تشك فيها وبتجيبها باستلام نظامي للمراكز تبعنا، تفحصها، تجري عليها الخبره، اذا كانت مطابقه للمواصفات فاوكي ترجعها، غير مطابقه للمواصفات اول عمل نحن نتلفها لهيدا، نسال عن نتبع المصدر، انت من وين تسوقت؟ من الورشه، هي الورشه قائمه لا زالت؟ نحاسب الورشه، من التاجر الفلاني، بنتابع مع التاجر، فالسلسله لحتى نوصل لمكان، يعني مو بس مجرد اتلفناها، احنا بنتبع لنحقق بمين اشتغلها. وعندنا ضبوط، صار اكثر من ضبط يعني بالتعاون مع المباحث الجنائيه، فضبطنا اكثر من مشغل، وفي منه جزء منيح منه هو كان سابق يعني على زمن النظام البائد، وفي منه من ترك وفي من هرب، يعني الفاسدين اصلا ما قدروا يضلوا معنا يعني بالرقابه الشديده اللي عم بتصير هلا.
1: طب اهميه تواجدكم بالمعرض، يعني حابه ارجع لهذا الموضوع، انه يوسع هاي الصناعه خارجيا، هل كان في اي زيارات من وفود اجنبيه او عربيه لجناحكم لحتى يتعرفوا اكثر عن الصاغه السويين؟
4: نعم، كان في اكثر من زياره، صحيح للجناح تبعنا، فحتى البارحه كان من الصين في عنا وفد يتطلع للاستثمار في سوريا. من الدول العربيه في اليومين الاولين، في ثلاث ايام الاولى كان في زيارات لنا وفود من الدول العربيه. سوريا هي محط جذب حاليا للمستثمر العربي او الاجنبي، والكل يعني حابب وقت يشوف الجهه المسؤوله ياخذ منها افكار، يسالها عن استفسارات، يعني استفسارات مطوله كانت.
1: نعم.
4: فكان كادرنا يعني بجناحنا يجيب عن كل الاستفسارات للوفود اللي زارتنا.
1: نعم.
4: كان تفاعل كثير ايجابي يعني.
1: جميل جدا. شكرا لك استاذ مصعب الاسود على هذه المشاركه، ونتمنى لكم التوفيق في نسخه معرض دمشق الدولي.
4: يا اهلا وسهلا، شرفنا فيكم.
1: الى هنا مشاهدينا نصل الى ختام هذه الحلقه الاستثنائيه من الراصد الاقتصادي، كنت معكم من معرض دمشق الدولي في نسخته 63. شكرا لكم على حسن المتابعه، ونلقاكم الاسبوع المقبل. الى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. سوريا تتمسك بحقها في تطوير برنامج نووي سلمي، والخارجية تدعو إلى إغلاق الملف النووي خلال اجتماع مجلس المحافظين. الخارجية السورية تقول لتلفزيون سوريا إن اعتماد سفراء جدد مؤشر على الاستقرار السياسي، وتؤكد أن دمشق تعمل على تعزيز حضورها وعلاقاتها الدولية. لجنة تسعير المشتقات النفطية ترفع أسعار البنزين والمازوت، وتقول إن التسعيرة الجديدة ستبدأ اليوم. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، ويرفع حالة التأهب لاحتمال التصعيد. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي، داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق الملف خلال أعمال مجلس المحافظين الحالي. وأوضحت الوزارة في بيان أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعرضت فيها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المعلنة والمرتبطة بالنظام المخلوع، مشيرة إلى إعلانها طوعاً عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقاً وإخضاعها للضمانات الدولية، بالإضافة لفتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاماً، مؤكدة أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بالشفافية وتعزيز الثقة الدولية. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، أعلن بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقيق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
1: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلاً أن الملف الذي شكل لسنوات مصدراً للخطر على السوريين والعالم أيضاً يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
0: كما لفت علبي إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
1: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث، وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاده.
0: كما شدد المندوب السوري على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلق بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد أمن المنطقة.
1: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضاً، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون وهذا وثقته عدد من التقارير أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل. وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
0: هذا وأشار علبي إلى أن سوريا ورثت ملفات خطيرة ومعقدة عن النظام المخلوع، ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى منع ما يهدد بانهيار قدرات الحكومة السورية.
1: لقد ورثنا ملفات عدة من النظام البائد، وتعاملنا معها بكل حزم وشجاعة من أجل السوريين والسوريات أولا، ولكن أيضا من أجل المنطقة والعالم. ملفات خطيرة ومعقدة، والتزمنا بالقانون والمعايير الدولية التي ترسي الأمن والاستقرار لنا جميعا، وتحملنا هذه التركة وهي ليست تركتنا. وعلى العالم الآن إن لم يستطع مساعدتنا بشكل مباشر أن يمنع على الأقل ما يهدد بانهيار قدرتنا على القيام بذلك بالنيابة عنه.
0: بدورها قالت الممثلة سامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، قالت إن سوريا كشفت عن مواقع غير معلنة للسلاح الكيماوي ومواقع تخزينه، وأضافت أن فرق الأمم المتحدة وجدت أسلحة كيماوية في موقعين في القطيف وحمص.
2: عن منشأتين لتخزين الأسلحة الكيميائية تم الكشف عن بعض المواد المخزنة فيها. في آب أغسطس من عام 2026 تم نشر فريق من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للقيام ببعض عمليات التفتيش الأولية للتحقق من تعديل الإعلان المرتبط بمنشأة التخزين الجديدة التي أعلن عنها بخصوص الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، الأعضاء الكرام، بعد هذه التطورات اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة خلال آخر جلسة عقدها في تموز يوليو من عام 2026 على اتفاقين لموقعي التخزين في القطيفة وحمص، حيث تم الكشف عن الأسلحة الكيميائية مؤخرا وتخزينها.
0: وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث الأمني والاستراتيجي الأستاذ باسل شبيب، معي من اسطنبول. بداية أستاذ باسل، مرحبا بك. ما أهمية إعلان دمشق بدء تدمير أسلحة ومواد كيميائية عائدة إلى عهد النظام المخلوع؟
3: صباح الخير، يعطيك العافية أنسة، الله يعطيك العافية، وشكرا على الاستضافة الحلوة، وشكرا لكم المشاهدين. أولا
0: أهلا بك.
3: أولا هذه الخطوة الدبلوماسية المدروسة لها دلالات سياسية وقانونية وأبعاد جدا استراتيجية في التحول الجذري في الملف السوري من بعد انتهاء حقبة النظام البائد والتخلص من الإرث الكيميائي الذي كان الشعب السوري ضحية فيه، وكان المسؤوليون والحكومة السورية الجديدة ضحية فيه، ولم يكونوا في موقع استخدامه ضد الشعب والتغني فيه، فله أبعاد ونقاط جدا مهمة. فهناك تضليل إعلامي ضخم بالنسبة لهذا الموضوع، ويجب توضيح على العلن على هذا الموضوع، وهو بناء جسور الثقة عن طريق مجلس الأمن الدولي وإحالة المتورطين إلى التحقيق في هذا الموضوع والتخلص من الإرث الذي كان عبئا على سوريا وشعبها وتحميل المسؤولية كاملة إلى العدو الإسرائيلي الذي يعطل هذا المسار. فقد لاحظنا منذ فترة وجيزة
0: نعم
3: تصريح للسيد وزير الخارجية الشيباني عندما قال أريد يعني نريد أن يكون السلاح الكيميائي لأغراض سلمية وإن كان لنا حق الاحتفاظ به على حد سواء.
0: نعم، كيف يمكن التعامل مع هذا الملف الآن بظل التحديات التي تحدثنا عنها والتي تواجهها سوريا من الاعتداءات الإسرائيلية برأيك؟ كيف يمكن تجاوز هذا التحدي؟
3: يمكن تجاوز هذا التحدي في عدة مراحل، التوضيح والكشف عن مواقع هذا السلاح وتقديمه لمجلس الأمن الدولي وإحالة المتورطين فيه إلى القضاء أمام جميع الدول. هذه مرحلة أولى. في المرحلة الثانية تشكيل لجنة دولية للقيام بالكشف وإتلاف هذا السلاح الكيميائي. فهناك وجدنا أن حملة إعلامية جدا قوية استهدفت سوريا أو الحكومة الجديدة في الآونة الأخيرة، ومن حقها توضيح ذلك، وجسد هذا التوضيح في ظهور السيد إبراهيم العلبي ممثل سوريا لدى الأمم المتحدة والقيام بنقاط دبلوماسية مهمة في التوضيح في هذا المجال وما هي التدابير التي يمكن أخذها أو القيام بها من ناحية هذا الملف أو اتجاه هذا الملف إن صح التعبير.
0: ولكن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي تعرقل جهود الكشف عن مواقع لربما فيها أسلحة كيماوية. أنا أقصد كيف نواجه التحديات الإسرائيلية؟
3: التحديات الإسرائيلية من خلال الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، في الضغط على حكومة نتنياهو إسرائيل واتخاذ إجراء الأمن الإقليمي أو الجريمة العابرة للحدود وتوقف إسرائيل عن هجماتها ضد سوريا واتخاذ أذرع وشماعات للقيام بالتدخل في الشأن الداخلي السوري آنذاك، وهذا الشيء يصبح عن طريق ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على حكومة نتنياهو إن صح التعبير.
0: نعم، هل يمكن اعتبار هذه الخطوة أستاذ باسل إغلاقا فعليا لواحدة من أكثر الملفات تعقيدا في سوريا؟
3: طبعا طبعا، فرأينا بعد تحرير سوريا ووصول إلى السلطة هناك تحديات كبيرة كانت قد واجهت الجمهورية العربية السورية والكثير منها، ومن أكبر التحديات أو أكثرها أهمية هو ملف السلاح الكيميائي الذي ظهر مؤخرا وهو كان يوجه ضد الشعب السوري إن صح التعبير، فكان تستخدمه كان يستخدمه النظام البائد ضد شعبه. فهذا الملف كان من أخطر التحديات التي واجهت الجمهورية العربية السورية، وقدمت الجمهورية العربية السورية جدا خطوات جدية ودبلوماسية للتخلص من هذا الإرث الكيميائي وعدم الإفلات من العقاب لأيا كان يحتوي هذا الملف وتقديمه إلى القانون والمحاكم الدولية للقيام بأخذ الإجراءات القانونية أصولا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ باسل شبيب الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا جزيلا، كنت معنا من اسطنبول.

0: تسلم وزير الخارجية أسعد الشيباني نسخا من أوراق اعتماد 6 سفراء لدى سوريا يمثلون السعودية والبرازيل وأوزبكستان والسويد والدنمارك والاتحاد الأوروبي. وبحسب وزارة الخارجية، فقد استقبل الشيباني خلال لقاءات منفصلة في مقر الوزارة بدمشق السفراء 6، وذلك في ظل توسع تدريجي في الحضور الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، بالتزامن مع تحركات الإدارة السورية لإعادة تنظيم علاقاتها الخارجية. هذا وقالت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط لتلفزيون سوريا، قالت إن اعتماد سفراء جدد يدل على أن سوريا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي.
1: دلالة تقديم هؤلاء السفراء أوراق اعتمادهم طبعا تتجاوز مجرد فكرة أنهم سفراء، هي دلالة أن سوريا تتجه نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وأن الدول جميعها وفي طليعتها الدول الأوروبية ترى في سوريا الشريك الأكثر استقرارا في المنطقة والشريك الأكثر ثقة حقيقة، ولتحقيق طبعا كل المصالح التي تراها هذه الدول في سوريا وفي هذه المنطقة، واستغلال طبعا وبناء شراكات واستغلال تحقيق الفرص التي حرمهم منها الأسد، يرون أن وجودهم في سوريا في افتتاح سفارات طبعا وبعثات وافتتاح مقرات وتعيين سفراء ضرورة ملحة لاستغلال الوقت ولاستغلال هذه النافذة الضيقة التي فتحت طبعا مع تحرير سوريا.
0: وأضافت شوبط أن دمشق تسعى من خلال شراكاتها مع هذه الدول إلى ترسيخ صورة سوريا بوصفها شريكا موثوقا وندا في علاقاتها مع مختلف الدول.
1: بالنسبة لنا هي فرصة طبعا أيضا مهمة لكي تبني سوريا علاقاتها مع كل الدول التي كان قد قطعها النظام البائد. في شراكاتنا مع هذه الدول نسعى لأن نبني صورة ندية طبعا وموقف ندي مع كل هذه الدول وأيضا شريك موثوق، لذلك طبعا وكل هذا تحت جهود فخامة السيد الرئيس ومعالي السيد الوزير. التوجه الذي يعني نقوم به نحو الدول والزيارات المكثفة والمشاركات العديدة كان تماما لكي نبني هذه الثقة، والآن نجني ثمارها في تواجد السلك الدبلوماسي الأجنبي في سوريا وإعادة افتتاحه لمقراته وأيضا في بعض الأحيان نقلها من بيروت حقيقة.
0: وأكدت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أن لدى سوريا نحو 50 بعثة في العالم ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسية، وهي تقدم جميع الخدمات لجميع السوريين.
1: طبعا نحن لدينا بعثات اصلا موجوده في العالم حوالي يعني 50 أو 60 بعثه يعني ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسيه. في اوروبا لوحدها يعني نرى ولدينا 17 بعثه، 5 منها تم تعيين قائمين الاعمال جدد فيها. بعثاتنا موجوده من يعني وتقدم الخدمات لجميع السوريين ولجميع المواطنين. يعني المعامله بالمثل هي مبدأ أساسي في الدبلوماسية، لذلك طبعا نحن سنرى استكمال لهذه الفرق الدبلوماسية في الفترة القادمة، ونعمل الآن في الوزارة لتحقيق هذا الهدف ولكي حتى يصير في توازن بالعلاقة، يعني ما تكون دائما العلاقات فقط عن طريق سفاراتهم في دمشق، أيضا نكون نحن متواجدين في عواصمهم ونبني العلاقات مع وزاراتهم أيضا.
0: وأشارت شوبط إلى أن وزارة الخارجية تدرس أسماء السفراء الذين ترشحهم الدول قبل منحهم الموافقة الرسمية، وذلك عبر مراجعة ملفاتهم واستكمال الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة لاعتمادهم في سوريا.
1: الإجراءات هي تبدأ بتسليم أوراق الاعتماد بداية لوزارة الخارجية، هناك مرحلة استمزاج يقوم يعني نقوم بها عند تقديم أي اسم لنا، ندرسه طبعا وبيتم البحث عن كل سفير وعن كل شخصية، وثم تقدم الأوراق رسميا في حال عدم وجود اعتراض إلى الوزارة، ندرسها أيضا في الوزارة، ترفع إلى السيد الوزير، يقدم السفير نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير، ثم هناك يعني النسخة الأصلية التي كان قد وقعها

0: رئيس دولة السفير القادم يسلمها إلى فخامة السيد الرئيس في مرحلة لاحقة. فأيضا يعني علينا أن نتوقع أن يكون هناك مراسم تسليم قادمة لفخامة السيد الرئيس، وهذه هي الخطوات الإجرائية المعتمدة أصلا ليس فقط في سوريا ولكن في كل دول العالم بحسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.
1: بحث الرئيس أحمد شرع مع وفد ألماني متمثل بوكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من رؤساء ومديري الشركات وأعضاء من مجلس الأعمال المشترك، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها إن الاجتماع الذي جرى بمشاركة وزيري الخارجية والطاقة وحاكم مصر في سوريا المركزي تطرق أيضا إلى توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، ولا سيما في مشاريع إعادة الأعمار، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة في عدد من القطاعات. أعلن مصرف سوريا المركزي توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية وبنك الائتمان الألماني، وذلك لإعادة الإعمار بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية في سوريا. وقال المصرف في بيان إن جامعة فرانكفورت ستقدم برامج تدريبية وخبرات متخصصة لموظفي مصرف سوريا المركزي بصورة أساسية، إضافة إلى العاملين في القطاع المصرفي السوري ضمن برنامج يمتد على مدى 3 سنوات، موضحا أن الاتفاقية تمثل أول تعاون من نوعه بين مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع للمصرف المركزي وجامعة فرانكفورت. هذا ونفت وزارة الدفاع التركية ادعاءات بشأن عودة عناصر أجنبية نشطت ضمن قوات سوريا الديمقراطية إلى تركيا بعد إعلان حلها وانتهاء دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن ادعاءات ترددت مؤخرا بشأن مغادرة عناصر أجنبية تابعة لقسد من سوريا، وأن بعضها سيأتي إلى تركيا، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، كما شدد على ضرورة عدم الالتفاف إلى أي أخبار أو تعليقات غير البيانات الرسمية للوزارة في هذا الشأن. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير واشنطن بوست الذي يتكلم عن سعي سوريا لاستثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها بالرائع، مشيرا إلى أن سوريا تطرح نفسها كأحد البدائل المحتملة لمضيق هرمز.
2: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس، وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعا أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
1: استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي تلة باط الوردة المطل على بيجن بريف دمشق الغربي وفقا لمراسل تلفزيون سوريا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت قبل أيام المنطقة ذاتها الواقعة بين بلدة بيجن والتلال الحمر بقذيفة

0: مرتين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزاً مؤقتاً في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، هذا وتوغلت قوات الاحتلال في وقت سابق بدورية عسكرية مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود في قرية عين زيوان في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث انتشر جنود الاحتلال بين المنازل وسط تحليق طائرات مسيرة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي البلاد. قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية والتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال بالجنوب السوري والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب.
1: هذه هي الجولان، أرض سورية محتلة، وهؤلاء قادة وجنود إسرائيليون محتلون يجرون تدريبات ظنا منهم أن ذلك سيثبت احتلالهم للأرض. القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أعلنت في بيان لها أن الفرقة 210 أكملت مناورات في هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة وفق تعبيرها. التدريبات بحسب جيش الاحتلال تمت لاستيعاب دروس القتال من جميع القطاعات، خاصة تلك المستفادة من 7 أكتوبر، مع التركيز أيضا على زيادة التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة حال حدوث أي مواجهات مع العدو، مضيفا أن القوات تدربت جيدا على 10 سيناريوهات، ومن بينها إخلاء الجرحى والتعاطي مع حوادث تسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، إلى جانب القيادة والسيطرة أثناء القتال والتنسيق الكامل بين الوحدات المختلفة. الجولان والتي شهدت مناورات عسكرية إسرائيلية الأيام الماضية شهدت أيضا خلال شهر آب الماضي 267 انتهاكا إلى جانب الجنوب السورية حسب مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال، تركزت معظمها في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى ضرب مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بعد أيام فقط من إجراء تدريبات بطائرات سورية وطنية وحديث عن تعاون تركي داخل المطار إلى جانب القوات السورية. انتهاكات كانت على رأسها زيارات لقادة إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، اللذين أكدا من على قمة جبل الشيخ أنه لا انسحاب من المناطق الاستراتيجية في سوريا وأن الزمن تخطى اتفاقية عام 1974، وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني يجنبها الصدام مع إسرائيل. تقول الأخيرة إن سوريا كغزة لا يؤتمن جانبها.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إحباط محاولة هروب علاء زهر الدين أحد أبرز أذرعي غياث دلة والمتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن في عهد النظام المخلوع. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أفضت عمليات الرصد إلى تحديد تحركات المتهم زهر الدين والذي أقدم على الانتحار بعد إطلاق النار على نفسه أثناء إيقافه على أحد الحواجز الأمنية عقب كشف هويته، في حين ألقي القبض على الشخص المرافق له في السيارة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم، على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وحددت اللجنة سعر لتر البنزين 90 ب 170 ليرة ب 147 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة.

0: افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي. وقالت الوزارة إنها أهلت 4 مدارس في مدينة إدلب و17 مدرسة في معرة النعمان و12 في منطقة خان شيخون و6 في منطقة كفرنبل ومدرستين في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 في منطقة سراقب. أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونيروا مدرسة لوبيا في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة بمنطقة أخرى وسط اعتراض الأهالي لما سيسببه ذلك من معوقات ومخاوف من تداعيات تقليص أونيروا لخدماتها في سوريا.
1: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد إغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
2: يعني ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أني أحطه بسلفيس أو مواصلات، فأنا بطلب من المعنيين يلي بالأونروا أنه يساعدونا بهاي القصة، يا إما بيخلونا المدرسة هي يا إما بيستأجرونا مدرسة قريبة علينا أو بحطونا مواصلات خاصة فينا، لأنه إحنا عنا وضع صعب كتير.
1: يضيف إغلاق المدرسة في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزة بندا جديدا إلى سلسلة الخدمات التي بدأت الأونروا تقليصها رغم أنها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
3: كان في معونات مالية قلصوها، يعني ما عاد في غذائية، نفس الشيء كمان ما عاد في سلة غذائية، الطبابة كتير قلصوها، عملنا عملية ما رضوا يعوضونا، وهلأ المدارس سكرونا المدرسة والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر. عندي أنا 4 بالمدرسة، زوجي مريض.
4: تاريخ المدرسة من الستينات موجودة، وخطورة القرار إنه يعني هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله. هلأ بلشنا بهاي المدرسة، بكرة بصير بالمدارس الثانية، وهذا حمل عبء كتير علينا على الشعب الفلسطيني. يعني
1: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفتها.
5: ساعة 8 المساء جرى الخبر انه اغلاق المدرسة، احنا بنطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفاديا للأخطار، منها خطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا لنا اياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل الأعباء، إضافة اللي هي خطر على الأطفال.
1: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
6: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي.
7: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب، ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضرا دوما في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيدا عن حقبة الأسد وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي

أن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية

0: العمراني ومستويات الضوضاء وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة. وبالعودة إلى ذاكرة السوريين، ارتبط مطار المزة العسكري عقب اندلاع الثورة بكونه أحد أبرز مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد المخلوع، ويرجح أن أكثر من 28,000 شخص بينهم رجال ونساء وأطفال مروا عبر هذا المعتقل، وفقاً للمركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1,000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سراً. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولاً رمزياً لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاماً في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
1: دعت محافظة درعا المواطنين إلى التصريح عن الآبار المخالفة في مناطقهم حفاظاً على الموارد المائية في المحافظة، وأوضحت المحافظة في بيان لها أن التصريح يتم من خلال مراجعة الوحدة الإدارية أو أقرب وحدة إرشادية أو وحدة مياه المنطقة، ويشمل الإبلاغ عن الآبار المخالفة العائدة للمواطن نفسه أو وجود آبار مخالفة عائدة لأشخاص آخرين، وذلك استناداً إلى التعميم والقرار المتعلقين بالآبار المخالفة بهدف حصرها وتنظيم واقعها وفقاً للإجراءات القانونية والأنظمة المعتمدة. بعد ورود شكاوى من أهالي حي الشيخ سعيد في مدينة حلب حول التلوث الناجم عن عمل معامل صهر الرصاص والبطاريات، تحركت الجهات المعنية لمعالجة المخالفات التي تسببت بتلوث الهواء نتيجة لعمليات الصهر وحرق الإطارات.
2: طبعا وردتنا العديد من الشكاوى من الاخوه المواطنين القاطنين في منطقه الشيخ سعيد حول التلوث البيئي الذي تسببه معامل الرصاص حول هذه المنطقه، وعليه تم توجيهنا بشكل فوري من السيد المحافظ والاتجاه الى هذه الاماكن. قمنا بالرصد الميداني على هذه المعامل، تم وجود عده معامل تعمل ليلا يقومون بحرق الاطارات ومما يؤدي الى التلوث البيئي، وهناك عده حالات في مستشفيات حلب بسبب هذا التلوث البيئي. نقوم الآن بشكل عملي وميداني وبإزالة جميع هذه المعامل مما يعني كي نخلص من هذه الظاهرة بشكل فوري إن شاء الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الزراعة السماح لشركات التصدير في دول الجوار بتوريد الأسمدة المعدنية إلى السوق المحلية، وبحسب الوزارة يسمح القرار لشركات التصدير باستيراد الأسمدة المعدنية البسيطة وتزويد السوق المحلية بها بصفتها منصة ربط لمنتجي الأسمدة، وذلك عبر الشركات المرخصة، في حين تقدر حاجة سوريا من السماد بما بين 300 إلى 500 ألف طن سنوياً. يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج وسط وقفات احتجاجية ينفذها المزارعون بين حين وآخر للتعبير عن معاناتهم.
3: اخي مختصر الكلام، يعني نحن اتوقع يعني الاقتصاديين تبع البلد تاركين المزارعين يشتغلوا مع التجار لحالهم، يعني تاركين الناس هيك كانه ما في مسؤوليه، كانه ما في يعني حمايه للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تاركينه لحاله، يعني ولا عم بمد يعني ولا عم نشوف احترام لهالارزاق، هاي ما في احترام. يعني انت اليوم من الصبح للمساء اجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
4: في

0: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا، دول العراق، دولة العراق الشقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج. في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري.
1: والله مشاكلنا كثير يا استاذ، يعني قلنا قبل بسابقة كثير أمور، السماد، الأدوية، التجار، الورشات اللي ما إلى مين يحكمها ويضبطها، أجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، الكهرباء، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبة لنا. سوء البزري اللي عم تجيبه الصيدليات اللي عم تعطينا على أساس أنه أصلية وآخر شيء تطلع مضروبة، التجار السماسرة، التجار اللي متفق مع الشحينة بسعر معين اللي هو من 1100 لل1500 وبتبيعها هي برا أو لبرا بأغلى من هيك، هاي مشاكلنا.
2: والله خسارتنا يا أخي بالملايين.
3: شو سبب الخسارة طيب؟
2: خسارة الأسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب.
4: والله غلاء الأسمدة غلاء فاحش مو طبيعي، أصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الأسمدة، يعني عم ياخدها بالدين، لأنه أسعار الخيار بالأرض، يعني أجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع أجار السيارة من جيبتنا وأجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي أحكي لك، شو بدي أوضح لك أكثر من هيك، يعني أنتوا شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا أراضي كثيرة والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر أو يفتح التصدير، إذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا، نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.
5: تستمر عدلية اللاذقية بإجراءات تلقي الادعاءات والإخبارات والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع، تنفيذاً لقرار وزير العدل القاضي بتخصيص قضاة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية.
6: استمر عدلية اللاذقية باستقبال ادعاءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السيد وزير العدل رقم 1776 والقاضي بإحداث غرف قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية على مستوى النيابة العامة والتحقيق، حيث يتم استقبال الادعاءات في الغرفة النيابة العامة وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم الضبط اللازم، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المكلف بالعدالة الانتقالية ليتم جمع الأدلة ومن ثم تقديم المقبوض عليهم مع ملفاتهم إلى المحاكم المختصة أصولا.
5: تتزايد التحديات التي تواجه عائلات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في سوريا مع ارتفاع الحاجة إلى خدمات التشخيص والتأهيل في ظل نقص الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.
7: لم يعد طيف التوحد حالة نادرة أو قضية تخص عائلات بعينها، بل أصبح واقعاً يطول أعداداً متزايدة من الأطفال. وفي ظل هذا الازدياد يواجه الأطفال المصابون وأسرهم عدداً من التحديات تبدأ من عدم الوعي الكافي لدى الأسرة،
8: اعتماد على مصادر غير علمية وغير موثوقة بالتطمين أنه لا بكرة بيحكي أو بكرة بيتحسن. قد يكون فعلا هيك، بس دائما العلم قوة، معرفة الأهل أنه هالطفل عنده هالنقط الضعف والعمل عليها أفضل من تجاهل الموضوع وانتظار الوقت يمر ويصير أحسن. الأهل اكتشفوا عند الطفل في تأخرات معينة، ما عم يكون في مكان موثوق أنه مؤهل يقدر يعطي هذا التشخيص الصحيح، هي أول شغلة. الشغلة الثانية موضوع كمان الدمج بالمدارس، بده دعم، بدنا يعني نتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن موضوع الكشف المبكر والدعم للأطفال بهي المدارس.
7: تقدم أكاديمية سامز للتوحد خدمات التحليل السلوكي التطبيقي إلى جانب علاج النطق والعلاج الوظيفي مجاناً، غير أن علاج التوحد والتعامل مع احتياجات المصابين به ما يزال يواجه تحديات عامة في البلاد.
9: بداية فينا نقول أنه نقص الكوادر المدربة ومهنية اللي بتشتغل بناء على أساس علمي هي أكثر احتياج حاليا، بالإضافة لعدم وجود بروتوكولات وطنية للكشف للتشخيص، معتمدة، وتأخر عمر التشخيص هو واحد من المشكلات اللي مطروحة حاليا. بالإضافة لهالشي فينا نعتبر أنه ما في بروتوكولات للدمج، يعني على سبيل المثال نحن في فئة في بديل واحد للدمج اللي هو غرفة المصادر، طب شو البدائل الثانية اللي ممكن أنه تتواجد؟ الحقيقة معاناة الأسر بتزويد بالمراكز الخاصة وارتفاع أجور المراكز الخاصة كمان من التحديات اللي عم نعاني منها.
7: وبحسب عدد من الدراسات ارتبط طيف التوحد بمجموعة من العوامل البيئية والوراثية التي ما تزال موضع بحث ودراسة، من بينها بعض أشكال التعرض للملوثات البيئية، ويطرح ذلك تحديات أخرى تتعلق بفهم العوامل المؤثرة. أمام التحديات التي تواجه علاج طيف التوحد، يبقى الأمل بإصرار المراكز المختصة بالاستفادة من الخبرات الخارجية والتعليم المستمر، فيما يفتح المجال للكشف المبكر والتشخيص الدقيق بما يسهم في استجابة أكبر من قبل الأطفال. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: وفي اللاذقية تواجه عائلات أطفال اضطراب طيف التوحد تحديات متزايدة في الوصول إلى خدمات التأهيل والرعاية في ظل محدودية المراكز المتخصصة.
10: بين حاجة متزايدة لخدمات التأهيل والرعاية وقدرة محدودة على الوصول إليها، يعيش أطفال اضطراب طيف التوحد في اللاذقية وأسرهم واقعا تفرض فيه رحلة العلاج تحديات متعددة.
11: وين الصندوق المسكر؟
12: ابني لمست التحسن فيه، كان من أول الحالات اللي تبناها المركز، الكادر كلهم كانوا مجتهدين جدا حتى وصل ابني لهالمرحلة، بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
13: الصعوبات اللي عانيناها كنا نروح على مراكز وهي قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية كتير غالية المراكز، فندلينا على المركز لهون وجينا. أثناء اللي عم نحطهم بالمدارس العامة يا أما ما عم يكون في قبول، وإذا كان في قبول يكون في تنمر من قبل الأطفال بأعمارهم.
10: نحو 13 مركزاً يقدم خدمات مرتبطة بالتأهيل والرعاية في اللاذقية، إلا أن هذه المراكز لا تتخصص جميعها باضطراب طيف التوحد، حيث تقدم خدماتها لعدد من الحالات والاضطرابات المختلفة، في حين تبقى الخيارات المتخصصة محدودة أمام الأهالي.
14: منطقة الإشراف تحوي 13 مركز صحي، طبعا جميع مراكزنا تقدم الخدمة مجانية لكافة المرضى. ننوه أنه مركز الرمل الشمالي من بين هذه المراكز هو المركز الذي يحوي مركز أنا وطفلي. مركز أنا وطفلي يستوعب ذوي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم مرضى التوحد. طبعا هو المركز الوحيد الذي يقدم خدماته مجانية غير باقي المراكز الصحية. مراكزنا تحتاج إلى الدعم اللوجستي ورفته بالكوادر الصحية من أجل النهوض وزيادة القدرة الاستيعابية لهذه المراكز.
10: المراكز الخاصة تقدم برامج وخدمات للأطفال، لكن الكلفة العالية تشكل عائقاً أساسياً أمام كثير من الأسر، لا سيما أن رحلة التأهيل تحتاج إلى جلسات وبرامج مستمرة، ما يجعل الأعباء المادية تتراكم مع مرور الوقت. ما بين محدودية المراكز المجانية وارتفاع كلفة العلاج في المراكز الخاصة، تبقى أسر التوحد أمام خيارات محدودة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات تأهيلية مجانية ومراكز متخصصة إلى علاج مرضى التوحد. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
5: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة أجراها إلى قطاع غزة، أكد أن قواته سيطرت على 60% من أراضي القطاع ولن تنسحب منها. من جانبه كشف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن وجود خطط جاهزة لدى إسرائيل لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر الولايات المتحدة للتفاهم حول الوجهة التي سيتم نقل الغزيين إليها وفق تعبيره. قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوبي لبنان، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه عثر داخل الأنفاق في المنطقة على غرف عمليات ومخازن أسلحة ومرافق مخصصة لإقامة المقاتلين. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوبي لبنان رغم وقف إطلاق النار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن منطقة علي الطاهر كانت تشكل تهديداً يتجاوز بلدات كريات شمونة والمطلة في شمال إسرائيل، لتطول ما وصفه بخطر استهداف منطقة. وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية صادرت أسلحة وأجهزة حاسوب من الموقع، مشيرا إلى أن البنية التحتية العسكرية في مرتفعات علي الطاهر أنشئت على مدى نحو عقدين على حد تعبيره. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب في شمالي إسرائيل تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد أمني عقب الإعلان عن السيطرة على تلة علي الطاهر في جنوبي لبنان. وذكرت القناة أن التقديرات الإسرائيلية ترجح سيناريوهات تتراوح بين تصعيد محدود أو اندلاع جولة قتال تستمر عدة أيام، مع استبعاد أن يكون هذا الاحتمال مرتفعا في الوقت الراهن. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل الحفاظ على حالة تأهب عالية ويجري تنسيقا وحوارا وتيقنا مع الولايات المتحدة بشأن التطورات. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالما تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. وأكد سلام في بيان له مواصلة العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

حقي بيك العظم. حقي بيك العظم رجل الإدارة والاقتصاد، أول رئيس لدولة دمشق، وأول رئيس وزراء للجمهورية السورية. ولد حقي بيك العظم عام 1864 في مدينة دمشق. ينتمي لأسرة العظم التي يرجع تاريخها ل400 عام، حيث كان لأفرادها دور بارز معظم الأحيان في السلطة والإدارة في دمشق وحماة والمعرة. درس العظم في مدرسة الآباء العزاريين وأجاد اللغات العربية والتركية والفرنسية. كان مسؤولاً عن المصالح العقارية في دمشق في عهد العثمانيين، ثم تم نقله إلى الأستانة ليرأس المصالح العقارية. بعدها انتقل العظم إلى مصر وزيراً للمعارف. انتسب العظم إلى جمعية الاتحاد والترقي التركية، وفي العام 1909 نفذت الجمعية انقلاباً على السلطان عبد الحميد الثاني وعزلته من السلطة. وعلى إثر هذا الانقلاب عاد العظم من مصر إلى اسطنبول واستلم منصب المفتش العام في وزارة الأوقاف. لبث العظم سنتين في اسطنبول، ثم انشق عن جمعية الاتحاد والترقي بسبب سياسات التتريك، والتي أفضت إلى تهميش مكونات السلطة العثمانية من عرب وغيرهم. عاد العظم مجدداً إلى مصر ودعا من هناك إلى تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية، فصدر عليه حكم بالإعدام. مع بدء الانتداب الفرنسي على سوريا عين العظم

رئيساً لدولة دمشق عام 1920، وقد ركز اهتمامه على تحسين الإدارة، فأدخل بعض التحسينات مثل عمل المساجين مقابل المال. بعد حوالي العام من تسلمه منصبه في حزيران عام 1921، نفذ العظم والمفوض الفرنسي هنري غورو زيارة إلى الجولان الذي كان تابعاً لدولة دمشق حينها، وفي الطريق انهمر وابل من الرصاص على السيارة التي كانت تقلهما، فأصيب العظم بثلاث رصاصات في شفته وذراعه وفخذه، وقد أدت هذه الحادثة إلى تعزيز الثقة بين العظم والفرنسيين. مع إعلان الاتحاد الفيدرالي بين الدول السورية عام 1922، تقلصت صلاحيات العظم لتصبح مقتصرة على فيدرالية دمشق فقط. وبعد إعلان الاتحاد بين حلب ودمشق، استقال العظم من مناصبه عام 1925. بعد سلسلة من الاضطرابات بعد معاهدة الصداقة الفرنسية السورية، تم الاتفاق على أن يشكل العظم حكومة جديدة عام 1932، مناصفة بين المعتدلين والوطنيين. فشلت الحكومة بعد عام، فشكل حكومة ثانية فشلت كذلك بعد عام. عاد العظم إلى مصر بعد انتهاء دوره السياسي، وبقي فيها إلى وفاته عام 1955، حيث دفن في مسقط رأسه دمشق. ترك حقي العظم وراءه مجهوداً إدارياً وعلمياً لا يمكن إقفاله، ليس بداية بكتابه عام 1902 تاريخ حروب الدولة العثمانية مع اليونان، وليس نهاية بجهوده الإدارية في الوزارات التي أسسها.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسة تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا، طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أخذ لك إياها. نحن ساعة نقول سوريا أو الوطن، هن السنة يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة. يعني هلق أحمد الشرع مثل جيفارا،

0: في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ ترتفع حدة الحوار في لقائنا مع الدكتور أدهم القاق حين نبلغ معه تخوم اهتماماته وتعمقه في فكر الطوائف، حسرته على شح الأصوات التجديدية في تلك المجتمعات، ودفاعه الشرس عن الفكر العربي عموماً عبر ملايين المخطوطات التي لم يحققها أحد بعد. المفكر والروائي يتداخلان في جدل حول الحاضر وحول مسؤولية المثقف في شخصية الدكتور القاق، مما جرى ويجري في سوريا. أما المستقبل فرهن بالنهضة الجديدة التي أسس لها الشباب حين أعلنوا ثورتهم الكبرى في سياق الربيع العربي. دكتور، في الحلقة الماضية استعرضنا جانبا من تاريخ جرمانة وتاريخ تواجد الدرزي في سوريا وتحولات هذه الطائفة، رغم أن بين قوسين يعني رغم أني يعني أحاول تجنب ذلك، إنما يفضل ربما أن نقول ذلك المجتمع بتلونه وتنوعه الداخلي ما بين محافظين وما بين حداثيين ويسار ويمين وإلى آخره، وصولا إلى تجربتك في السجن في مطلع الثمانينيات. بعد أن خرجت من السجن كيف تغيرت سوريا عليك؟
1: مساء النور طبعا أستاذنا الكريم. يعني أنا بالواحد وثمانين، نحن 80 و81 دخلنا سجن على أثر يعني بيان صدر عن التجمع الوطني الديمقراطي، وكان طبعا هذا الكلام عم يطالب، هو ما عم يطالب، عم يطالب انه لازم يصير في نظام وطني ديمقراطي، نظام ديمقراطي بيقوم على اسس معينه لتتجنب البلاد يعني الحرب الاهليه او اللي صارت يعني، واللي فعلا كان راح ضحاياها عشرات الالوف اذا مو اكثر، مئات الالوف بهذيك الفتره. يعني حمله وحدها بسنه 82 راح فيها على الاقل 30,000، وراح مو اقل من 5,000 من الجيش، هذا حسب تصريحات شفيق فياض بهذيك الفتره.
0: يعني تصريحات شفيق فياض لا يعتد به،
1: يعني ما اختلف الجزء اكثر، ماشي الكلام الى الان، يعني نحن بنشوف في تعتيم يعني
0: جزء من النظام وجزء من آلته العسكريه وانما الاحصاءات الرسميه والمتيقن منها ان ضحايا حمامين المدنيين بحدود 35,000 الى 40,000
1: انسان. يا سيدي، على كافة الاحوال نحن بهذيك الفتره دخلنا السجن، وطبعا انا دخلت على مخابرات القوى الجويه، وحقق معي يعني يومها جميل الحسن كان نقيب، ورجع علي مملوك كان مقدم حقق كمان معي. التحقيق أنا بذكر يعني كان قاسي كتير كتير يعني، وما كل الناس بتعرف يعني كيف تحقيقاتهم وكيف يعني آلة القمع الهائلة اللي بيستخدموها يعني بحق المعارضين لإلهم. أنا طلعت من السجن، وفيما بعد طبعا قدرنا نحن بجرمانة، طبعا اول شيء شفنا نحن في حاله قمع هائله، لانه ب 82 صار في حدثين كبيرين. اول شيء حما سقطت اغتيلت بيد النظام، الثاني دخول اسرائيل على بيروت وحصارها. يا سيدي اللي قبلها كان

0: اختار برأيي هو عزل مصر عن
1: باتفاقية كامب ديفيد.
0: عزل مصر عن يعني المشرق العربي وعن مغربه، والذي قاد هذه العملية هو حافظ الأسد. نحن بنشوف انه كيف ضعفت مصر فيما بعد وضعفت المنطقة كلها من بعدها، وهذا الكلام بتقديري انا ما حدا حكى عنه، وانما هو من اخطر ما حدث في تلك الفترة. الآن طبعا نحن طعنا، قلت لك كانت القوى السياسية مكسورة تماما، كل ما نلتقي نحن مع حدا من المعارضين يعني او نعمل شيء نشاط ثقافي، شكلنا مثلا مجلة باسم تباشير وكتبناها، كان الله يرحمه سلامه كيلر نروح لعنده ويكتب فيها، صديقنا كان يعني، وكان يساعد معنا منيح بهذيك صار في انتخابات إدارة محلية بجرمانة، ونحن كشباب يومها فعلا قدرنا نطلع على مجلس المحلي لجرمانة واشتغلنا شغل جميل جدا.
1: شاركت بالانتخابات ونجحت.
0: نجحت بالانتخابات طبعا، أهل البلد نجحونا نحن
1: كمستقل.
0: مستقل طبعا، أنا ومعي شباب يعني أهل جرمانة، نحن نلاحظ أنه رسموا يعني الفعاليات العقارية بدون ذكر أسماء، وإنما كان في عميل متقاعد وكان يعني رئيس بلدية كمان رسم. هلأ ونحن أنا كنت طالع من السجن على فكرة بهذيك الفترة، وبدأنا نشتغل نحن مع أهل البلد، يعني طبعا مو محبة فينا وبس، نحن ما عندنا كان يعني شاكية من أهل البلد، وإنما يعني النفس العام كان بمواجهة السلطة.
1: يعني أنا ذاك جرمانة كنموذج مصغر في سوريا لهذا المجتمع، استطاعت أن تقرر أن لا تؤيد السلطة بأشكالها الحزبية البعثية وحتى أصحاب النفوذ إلى آخره، وذهبت باتجاه تأييد العمل المدني السياسي المستقل بانتخابكم.
0: اي هي دخلنا
1: صحيح هذه الملاحظه
0: شباب. اي طبعا نحن كشباب يعني، هلا هناك يعني بهذيك الفتره نحن طبعا اجوا يعني الناس الفاعلين ضمن اطار السياسي على مستوى محافظه ريف دمشق والمدينه، وبانه نحن التجربه الوحيده مثلا بسوريا اللي نجحت بهذا الشكل يعني هيك قيل.
1: هل كان يحدث الامر ذاته في السويداء انذاك؟
0: والله ما بعرف، ما بظن يعني.
1: انا سالتك عن السويداء لارى رصدا كيف تتحول المجتمعات، يعني هل صحيح أن السويداء هي مكان كان وراء جدران حافظ الأسد التجهيلية التي منعتها من التمدن والتقدم وتطوير علاقاتها فيما بين بعض؟
0: يعني أنا بتقديري هذا يعني السؤال بهذا الشكل ملتبس يعني عن السويداء، السويداء عشان تكون صورة من
1: مثل غيرها
0: المحافظات بعرف، بس أولى المحافظات التي خلصت من الأمية. سويداء فقيرة اقتصاديا ولا في إلى أي يعني إمكانية لأنها هي تستقل أو تأخذ لفرضنا أي شكل من أشكال يعني الكيان المستقل يعني. فقيرة اقتصاديا ما في شيء، السويداء ما فيها شيء،
1: ونفس الوقت
0: في إهمال،
1: في مجتمع، في مجتمع فوار.
0: ما اختلفنا، المجتمع هي مسألة ثانية، هو المجتمع فعلا متماسك من جهة ومنفتح، منفتح لأنه بالأصل يعني يعني طبيعة المجتمع الدرزي تقريبا يعني بينفتحوا باتجاه الثقافات الأخرى، باتجاه تيارات الفكر السياسي الجديدة.
1: يعني هي حتى كانت منفتحة بفترة ما على
0: شيوعيين وبعثيين،
1: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، حتى على البعثات الصهيونية التي استقبلت آنذاك سواء في دمشق 7 اجتماعات أو في السويداء مع سلطان الأطرش شخصيا، يعني حين عرض عليه مشروع نقل دروز فلسطين وتوطينهم في السويداء منذ ذلك الوقت.
0: طبعا أنت بدك تحكي تاريخ السويداء مرتبط بتاريخ دمشق، يعني مو من على زمن سلطان الأطرش، حتى قبل. وقلت لك أنا هي المسألة يعني مرتبطة بأنه تشكل يعني البيئة الاجتماعية اللي تشكلت بالسويداء بعد خروجهم من لبنان بشكل رئيسي، يعني بعد 1705 اللي هي معركة عين دارة،
1: لكن استقروا خلاص
0: يعني استقروا وبدأوا وظلوا يعني على صلة مع الدمشقيين. هلق هو أكثر فعالية لهم كانت زمن الثورة السورية واقتراح الشاه بندر إلى السويداء، وكتب طبعا بالاتفاق بينه وبين سلطان الأطرش البيان التاريخي اللي بيقول يعني الدين لله والوطن الجميع إلى السلاح إلى السلاح، والكلام هذا توقع بإيد يعني توقع باسم سلطان، وإنما اللي صاغه هو عبد الرحمن الشاه بندر بالنتيجة، يعني شايف كيف. وطبعا يعني إجوا على دمشق بال 36، طبعا 27 انتهت الثورة، بال 36 طبعا نفى حاله ونفى هو ورفقاته يعني اعدادهم بالعشرات باتجاه وادي السرحان على السعوديه عن طريق الاردن، بس 36 رجع لهون. تصور بال 37 حينما استقبلت دمشق سلطان الاطرش ورفاقه مد السجاد من دمشق الى سيده زينب، استقبلوهم يعني ومشون على السجاد بكل الطرقات هي.
1: يعني قادت الثوره.
0: يعني هذا الكلام طبعا انت بدك تدرك مساله قديش كان في يعني الموقف تجاه الفرنسيين بمواجهه الفرنسيين، كانت يعني السوريين يعني وحده واحده، شايف كيف؟ طبعا ما بدنا نذكر اسماء خلال الفتره انت عم تسالني على مسالتها حاليا بعد. انا بدي
1: اكد سنصل الى الحديث عن الان يعني وما جرى في السويداء.
0: لا انا عم اكد انه بمسالتي يعني نحن بالسجن لو فرضنا السجن قلت لك يعني نحن رجعنا طلعنا اقوى، وانما كانوا هن اغتالوا السياسه من المجتمع. السلطه اغتالت السياسه تماما، اغتالت المدن واغتالت اي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج اطار القبيله والعشيره والطائفه والى اخر ما هنالك. هن كانوا يدعموا دائما الشيوخ التقليديين، وكانوا يعني يتعاملوا مع هي القوى بكونها هي يعني الفاعل ضمن اطار منطقتها، وانما اي عمل سياسي شايف كيف كان بمواجهته. بس نجيب مثال، انا من كنا نفوت على السجن نحن او سوانا وكذا وشغلات يقولوا لك على المكشوف بس تدخل على السياسه اياك ما بنتدخل بهالقضيه، روح اختول والعاب قمار وحشيش ومخدرات وكذا تعلن طالع خلال ساعتين. بس انت تدخل بالسياسه ما حدا بيخرج صوره.
1: لذلك انت ابتعدت عن السياسه في تلك الفتره واتجهت باتجاه الادب.
0: انا والله بحياتي يعني لأخذ لك انا ابتعدت عن التنظيمات السياسيه، التنظيمات السياسيه انا ما قدرت ادخل بالتنظيمات السياسيه، وانما بقيوا يعني هالناس الفاعلين ضمن يعني القوى السياسيه المعارضه بقيوا اصدقاء لنا ان كانوا على فكره من اليسار او من اليمين، بقينا نحن على صله معاهم يعني بشكل دائم، وبقينا استمرينا بهذا الشكل. هلا نحن اجى طبعا ربيع دمشق واشتغل
1: قبل ربيع دمشق في التسعينيات كانت يعني المنطقة التي نتحدث عنها وهي جرمانة النموذج كانت تغلي بمنتدياتها الخاصة.
0: طبعا
1: يعني انا اذكر كانت في البيوت تقام ندوات أدبية دورية كل اسبوع او كل 10 ايام، فهذا كان بالإضافة إلى وجود كتاب ومثقفين من أهل جرمان آنذاك يسكنونها وينتجون في دمشق، يضخون إبداعهم يعني في هذا كله قبل زوال الكابوس بموت حافظ الأسد وبدأ مرحلة جديدة.
0: هي مرحلة ربيع دمشق.
1: تفاءل الناس بها خيرا. في ربيع دمشق كيف تفاعل؟
0: هلا نحن بسهرة جرمانة مثلا، هي كانت يعني بالتسعينيات ثمانينات التسعينيات، كانت الدكتور هاني عبيد، كان عشيش الأستاذ عشيش عيد، أحمد كاتبة، رشيد زيدان، هن يعني كانوا بقايا ناصريين من جهة وقوميين عرب، حركة قومي العرب. ونحن كنا أظهر منهم، هن أساتذة لنا، وإنما أشركونا بالسهرة، سهرة جرمانة الأساسية اللي كانت هي إلى علاقات مثلا مع سهرة صيدنايا، إلى علاقات مع سهرات عديدة ضمن إطار ريف دمشق، وكانت محاربة من قبل السلطة بشكل كبير جدا على فكرة على كافة أحوال ربيع
1: لكن
0: دمشق.
1: لكن كان هناك غض نظر يعني محاربة، ولكن لم تمنعوا من
0: لا هن يعني هدول بيشتغلوا بالحد المسموح، يعني هدول الأساتذة اللي عم نحكي لك يعني بيشتغلوا بالحد المسموح بحيث إنه يعني ما بيعتقلوهم،
1: لكنهم كانوا يعملون على التوازي مع مؤسسات الدولة، بمعنى أنهم لا يريدون الانخراق ولا يريدون التوقف عن الإنتاج والتفاعل.
0: أي يعني يشتغلوا على قدر معين بسهرة عادية مثلاً، ويعني نطلع معهم. بس إن يعني الاعتقالات صارت للقوى السياسية، للفاعلين من القوى السياسية اللي لهم حضور على الأرض، يلي هن كانوا أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي بهذيك الفترة، يلي ظلوا سنوات كثيرة. هلا ربيع دمشق طبعاً يعني معروف كيف سارت الأمور فيه، وكان يعني يعني قد يكون مثل بقال صادق جلال العظم مقدمة للثورة السورية، كان يعني ما نعرف مدى صحة هذا الكلام، يمكن في أسباب تانية يعني أهم من ما ذكروا. يعني
1: متى بدأت علاقتك مع التأليف والبحث إضافة للعمل الأدبي المباشر؟
0: نحن من كنا بالمعارضة يعني بصفوف المعارضة بالثمانينيات والتسعينيات، كان عندي مكتبة أن توصل عددها مثلا صار في 4-5 آلاف كتاب لنفترض، راحت كلها بأول اعتقال، ثاني اعتقال لو فرضنا كمان 86 طلعنا كمان راح مرة يعني مثلا بمرة من المرات كنا بالمجلس المحلي، بعثوا وراي أنا بالمخابرات، ضلوا شيء على مدى 15 20 يوم كل يوم يبعثوا وراي ويحققوا. آخر شيء يعني قالوا لي إنه أنا أقول لهم إنه لك أخي نحن صرنا بالمجلس المحلي لواحد مخابرات يعني بالفرع المنطقة عم يحقق معي. قلت لك أخي نحن تعالوا تعاونوا معنا نوقف ضد الفساد والرشوة والسرقة اللي موجودة بالبلدية. عم أقول له هيك. قال لي أنت كيف بتحكي؟ نحن لا ما في عندنا هيك، نحن معلوماتنا من رفاقنا الحزبيين إنه ما في أي فساد بالبلدية. قال لي راح أحكيك كلمتين على البلدية لا تروح. آخر شيء عملت أنا مخبر أدونيس للتدريس يعني التعليمي، يعني ما بدي أقول لك شلون عملنا الترخيص يعني بالهيلمة يعني. لك لحد ما يعني كل المكان يستدعوني بيسألوني إنه مين اللي طلع لك الرخصة؟
1: كيف حصلت عليها؟
0: إيه كيف حصلت عليها؟ هو واحد طلع لنا إياها يعني بطريقة ما، شايف كيف؟ فنحن يعني منا جزء من السلطة، نحن دوما خارج إطار السلطة. واستمرينا بهذا الحكي يعني بأي نشاط إن كان داخل جرمانة أو خارج جرمانة.
1: هل كان في رضا درزي على النظام السابق بشكل أو بآخر؟
0: هلا أنا لقلك نكون واضحين نحن بهي المسألة، يلي ثبت من 2011 أنا بتقديري مو الدروز بس، الدروز والأقليات كلها المسيحية والإسماعيلية والعلوية وكذا، بتقديري أنا مثلا كان في بحدود 90% مع النظام
1: من الأقليات.
0: إيه على الأقل إذا مو معه لو فرضنا قسم كثير منهم رمادي.
1: و90% من الأغلبية ربما.
0: اسمح لي شوي. لا هلا خلي عم بحكي بال 2011 أيام الثورة من كنا بالميادين.
1: قبل 2011.
0: نحن من كنا بالميادين عم بحكي أنا حالياً. هي مشان مسألة النسب. فهو عملياً المزاج العام مع النظام لأنه كانوا مستفيدين الأقليات بشكل
1: كيف أو بآخر. مستفيدين كان؟ يعني اشرح لي هاي الفكرة لأنه هلأ. قد تبدو كأسطورة في ذهن البعض، قد تبدو كاتهام.
0: هلا إيه. لا هي لأقول لك شغلة، لا
1: هي واقع.
0: طبعاً هي على زمن الاستعمار الفرنسي كانوا يعني هن بالجيش السوري اللي شكلوا الفرنسيين يعني هو كان يعني أغلبيتهم من الأقليات، أخذون ضباط وكذا وشغلات، وما حتى المدارس اللي هن كانوا عم يشتغلوا عليها كان المدارس الحديثة يعني كانوا يقبلوا الأقليات أكثر ما يقبلون السنة. السنة يعني بتحس بأنه نشط عندهم المدارس الشرعية بالثلاثينات وبالهذيك الفترة بالأربعينيات صارت المدارس الشرعية يعني علموا الدين وشغلات من النوع، وإنما كتروا كثير
1: النخب اللي ظهرت يعني كل رجالات الدولة هذه ليست كلها ليست من خريجي المدارس الشرعية. هذه صورة نمطية.
0: لا طول لي بالك.
1: يعني صورة مسبقة.
0: ليك نحن في شغلة بدي أخلك إياها، نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن هن السنة يعني بشكله 80-85%. فنحن ساعات بنحكي على أقليات لو فرضنا، شايف كيف بنحكي، يعني أنت بدك تأخذ النسبة بعين الاعتبار. يعني أنت مثلا الدمشقيين مثلا عام 1919 قدموا أعظم تجربة لتعريب العلوم وتعريب الطب.
1: طبعا
0: هذا الكلام
1: دستور المملكة،
0: دستور بال 1919 المؤتمر اللي سووه لو فرضنا دمشقيين، شايف هاي المسألة نحن نعرفها تماما، أن الدمشقيين لديهم من المدنية ولديهم من أن يكونوا يعني حضاريين شيء بضاهي الأوروبيين نفسهم، وهن على فكرة إلى الآن بيفتخروا بمدنيتهم. معليش خلينا نكون واضحين، فنحن نعرف مين هن دمشق، ونعرف مين المدن الداخلية حلب وحماة وحمص ودمشق وممكن بيروت والقدس عملية.
1: لكن قد نسمع عبارات
0: هاي سوريا
1: قديمة
0: طبيعية، أي سوريا الداخل يعني هدول هن اللي كانوا.
1: لكن دكتور سمعنا كثير من العبارات التي وصفت أهل المناطق الشرقية الرقة ودير الزور والحسكة بأنهم همج وكذا، ذلك حين عين عصام زهر الدين هناك أطبق عليها يعني حصارا خانقا وأباد المدينة وسلخ الجلود. هذا الأمر كان واحدا من مفجرات ما حدث في السويداء لاحقا.
0: لا ما بعتقد.
1: نعم لأنه الهجري رفض تسليم مجموعة عصام زهر الدين وكان يقيم له متحفا في السويداء.
0: يا أخي إذا سمحت لي شوي،
1: يعني هذه النظرة يجب
0: أنا
1: أن نتحصن.
0: أريد أن أقول لك لك شغلي،
1: أنا ليس لدي الحق الآن بإبداء رأيي، أنا أنقل لك أراء الآخرين.
0: أنا كمان راح أحكي رأيي، ما أحكي رأي الآخرين
1: طبعا.
0: يعني أنا قلت لك أنه 90% قلت لك يعني كان مزاجون مع النظام لأنه هن الاستعمار الفرنسي هو يعني أصلا نظام
1: البعث. بس النظام ما هو ليس
0: نظام
1: الفرنسي،
0: نظام البعث هو وريث بشكل أو بآخر للاستعمار الفرنسي. حتى اللي قبله بهذا الشكل يعني ما كانوا هني مثلا في رؤية يعني اجتماعية وثقافية واقتصادية، بحيث أنه يقدموا نظام حكم جديد ماشي ممكنة

0: سوريا تقدمت بين 54 و 58 وهي صحيح. مسألة ثانية، وإنما بشكل عام هذا الوضع، هذا الواقع اللي نحن عايشين فيه هلأ. بال 2011 أكثر من 90% كانوا مزاجهم مع الثورة من أهل السنة، ماشي الكلام، كانوا مع هدول، والعشرة بالمية كانوا مع النظام مع السلطة، ولعبوا دور يعني عجيب، هذا الحكي متأكدين منه نحن. هلأ عصام زهر الدين مجرم، مجرم حرب، إن كان درزي ولا كان سني، هو وغيره ساعة ما بينذكر يعني هو مجرم بحد ذاته، ماشي الكلام، مجرم ابن السلطة، ماشي. هلق في كتير غيره يعني من هالدروز اللي هن وطنيين،
1: وغير الدروز كان في يعني كان مجرمين ببقية المجتمع، لكن لم تقم لهم متاحف، لم يتم الاحتفال بإجرامهم.
0: يعني لا يمكن، انت ما اختلفنا، هلق الدروز ما هن الهجري لحاله، الدروز ما في تجانس، الدروز في اتجاهات عديدة ضمن السويدة.
1: هو ليس الهجري الذي أقام، أكثر من هو سمح بإقامة، ليس هو المن أقام.
0: أنا الدروز، الدروز الأكثرية الساحقة بجرمانة وبالأشرفية وصحنايا وجبل الشيخ، هذه المناطق إلى الآن هي منضوية تحت لواء علم الثورة،
1: دولة،
0: وهي تتعامل مع الثورة وتتعامل مع الدولة كجزء فاعل ضمن إطارها، والسلطة الحاكمة الحكومة المؤقتة تدرك هذه المسألة تماما، طيب، وتتعامل معهم على هذا الشكل.
1: راح نحكي عن هذا الشيء، ولكن أنت حين تفجرت الثورة لم تتردد لحظة بتبني مواقفها في العام 2011، ما الذي حصل آنذاك؟
0: نحن طلعنا تأييد، أول مظاهرة طلعناها تأييد للثورة المصرية، كنا بعدها بشباط،
1: نعم،
0: على فكرة طلعنا وين، بكفر سوسة قدام السفارة، شايف، ولحقتنا المخابرات وهربنا. بعدين طلعنا تأييد للسفارة الليبية، كمان اعتقلوا ناس مننا، وبدأت عاد يعني المسألة إذا إحنا هون بالشام، وطبعا بدرعة وبكذا وشغلات من النوع. بعدين يعني جرمانة كان جزء من الفعاليات وكذا، وطلعنا نحن وكانت منتهى الأطرش معنا يعني بسبعة نيسان يعني بالشهر الرابع أو قبل، والله بجوز 5 نيسان، كنا أول شيء بدوما، رحنا نحن وانتهى، وكان في جمع الشهداء، وبعدين عملناها نحن يعني وقفة شموع وهيك بساحل جرمانة، وكانت موجودة يعني منتهى الأطرش. وأنا قلت لك المزاج العام يعني اللي كان موجود هو اللي ما خلى الشباب تقدر تأخذ فعاليتها ضمن إطار جرمانة، فصارت تطلع من جرمانة باتجاه الميدان أو دوما أو المليحة أو كذا، وتتظاهر معهم
1: تمهيدا.
0: حتى تشكلت يعني كتيبة مسلحة بريف دمشق يعني بالغوطة، ما رح إذا بنذكر أسماء أو لا، يعني بيكون بيزعلوا الشباب، اسم كتيبة سلطان الأطرش، وكانت قاتل إلى جانب أهل المليحة. وللأسف على فكرة هي يعني صار في صدام بينها وبين جبهة النصرة بهذيك الفترة، جبهة النصرة ما سمحت لهم أنهم يقاتلوا لجانبهم بهذا الشكل طبعا. وهذا الكلام في أسماء محددة، قلت ما راح أذكر أنا لا من هون ولا من هون، وإنما ارتكب أخطاء يعني، إن ما كان أخطاء أكثر من أخطاء
1: آنذاك،
0: حتى دخلوا يعني الدوام ليومها، يعني أنا بعرف هذا الكلام، وصلحوا بينهم، وبعدين باعوا سلاحهم وسافروا كلهم، طلعوا برا البلد، يعني كتيبة السلطان الأطرش. هذا الكلام كله
1: حتى أنت غادرت البلد آنذاك؟
0: أنا لا غادرت متأخرا. هلأ أنا بهذيك الفترة تعرفت، أنا كان اشتغلت، أنا ما اشتغلت مع الأحزاب ولا مع هيئة التنسيق الوطنية ولا مع حدا، أنا اشتغلت مع شخصيتين ما لهم علاقة، منتهى الأطرش كنا ما في ولا يعني مناسبة إلا نطلع معهم ب 2011،
1: والشخصية
0: الكريمة ورياض الترك، الله يرحم الاثنين،
1: أبو هشام. اسمح لي نروح فاصل ونرجع نتابع طبعاً مجريات الثورة السورية وصولا إلى تداعياتها التي نعيشها الآن. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتور أدهم مسعود القاق في شهادته للتاريخ.

0: الثورة السورية والسياسي والأدب، كيف عشت الحالتين معا؟
1: يعني أنا سبق قلت لك إنه نحن كان في لنا محاولات كتابية وكذا، كل راحت أدراج الرياح بالتسعينيات وبالثمانينات، اشتغلنا هيك شوي يعني ضمن إطار المعارضة يعني بالظل، إن كان مو بالكهوف السوداء اللي كنا عايشين فيها
0: دخلت
1: زمن
0: المعتقل
1: مقبول.
0: يعني.

0: يعني هلا نحن بالثوره، بالثوره انا هون يعني نحن نشطنا بهالميادين، مشينا ورا الشباب طلابنا يلي كانوا بالمعهد، معهد ادونيس، ومشينا ورا طلابنا طبعا يلي بالميدان، وطعنا على الجوامع ونمشي معهم وراهم. يعني نحن ما لنا خالي، قلت لك انا يعني رياض الترك انا بتقديري للشهاده كمان للتاريخ، انا لم التقي بعقل سياسي ومنظم بكل السوريين مثل رياض الترك، على الرغم من مواليد 30 هون. انا بتقديري هيك شخص يعني يعني مهووس بالسياسه والتنظيم. هلا اخطا ولا ما اخطا هي مساله ثانيه، قدر يعني قدر هو يكون لو فرضنا يعني فاعل، هو كان عراب للمجلس الوطني، وهو كان خارج اطار الهيئه هيئه
1: تنسيق
0: التنسيق الوطنيه، وكنا نحن نشتغل، نحن انا كنت اشوفه مرتين او ثلاثه كل اسبوع،
1: وهو في متواري كان في سوريا
0: متواري بسوريا، وكان شخصية فذة يعني، وكان ورا يعني معظم يعني التنظيمات اللي صارت، يعني اتحاد التنسيقيات ولجان التنسيق المحلية كله اشتغل فيها هو، يعني كان بيعرفهم يعني رزان وسهير وعرفش، يعني هو كان في له دور، حتى المجالس المحلية اللي صارت فيما بعد، حتى المجلس الوطني كان له دور كبير. ماشي، هلأ هذا الكلام انا نحن عم نحكي للتاريخ، يعني انا مثلا بعرف شلون كانت المسألة، ومشينا نحن ضلينا ماشيين الى ان بعدين يعني انا انكسرت رجلي، هاجم يعني راكدين من مظاهره وكذا انكسرت رجلي، فرحنا على المجبر او على طبيب العظميه وربط لي اياها. هذا الكلام كنا بالشهر الثاني بال 2012 شايفين. فانا رحت سكنت عند امي الله يرحمها، ماتت ب 2016. ماشي،
1: رحم الله.
0: فالمهم بهذيك الفترة اجى اخي يعني وقال لي انه المخابرات يعني حاطة كاميرات على، لانه كانت الناس رايحه جايه لعندي من وين، من دير العصافير ومن الزبداني ومن كذا، كلهم صرنا نعرفهم لانه صارت يعني مشيت الثوره يعني كانت. المهم خلي لازم تروح على لبنان، رحت على لبنان انا على امل انه ارجع، وما اقدر ارجع شاكي.
1: شو عملت
0: طبعا
1: بلبنان؟
0: والله بلبنان يعني يعني انا ارسلوني بمنظمات المنظمات غير الحكوميه العربيه، هيك اسمه ولا بعرف، العربيه غير الحكوميه او شيء، على جنيف القيت كلمه للسوريين يعني بمواجهة مندوب السلطة، شايف كيف هذيك الفترة. وكان معي وفد يعني منه رديف مصطفى، شفته من كام يوم هون، منه ما بعرف نسيت والله مين، في كمان كان شو اسمه هذا، المهم على كافة الأحوال ما أنا فيه نحن. وبعدين شفت وليد جمضاط يعني، وكان موقفه واضح وصريح أنه مع الثورة، شايف كيف. وإنما خلي لا تفائلوا بهذيك الفترة بال 2012، خلي لا تفائلوا، أنا رحت 10 أيام على الرياض، وعشرة أيام على موسكو، وعشرة أيام على واشنطن، مشان أقنعهم يغيروا موقفهم من النظام. الكل رافض
1: في معطيات ذلك الوقت.
0: والله هيك حكى، إيه بالضبط هذا الكلام ب 2012. وخلي إنه يعني بدكم 4 5 سنين لحتى تقولوا إنه نحن فينا نسقط هذا النظام إذا بقيتوا على نفس هذا الجهد اللي أنتم فيه.
1: طيب
0: هلأ نحن
1: مرت العاصفة آنذاك ووجدت نفسك في مصر
0: بالضبط
1: لمتابعة الدراسة.
0: لا أنا رحت على المؤتمر يعني على مؤتمر، في مؤتمر كان، هو كان بيصير المؤتمر اللي حكينا عنه هذا بال2/7 كان بيصير ب15/12، فرحت أنا قبلها
1: المؤتمر الأول للمعارضة السورية برعاية الجامعة العربية.
0: أيوة رحت أنا يعني حضرت هيك بعض المؤتمرات وكذا. بعدين بال2/7 يعني حسيت بأنه يعني يعني هذا الموقع اللي عم يشتغلوا فيه المعارضة منه ما بيشبهني. يعني أنا حسيت بأنه في مسارات، مسار السياسي يلي هو في قدر من الدجل، والله بحكي جد الكلام، ومسار الثورة اللي ما له علاقة هذا بها.
1: السياسة دجل؟
0: طبعا طبعا دجل، ما في علاقة، ما في يعني في مسارين، في مسار الثورة الذي يختلف.
1: لكن أنت عم تمدح رياض الترك، عم تقول أكثر عقل سياسي.
0: إيه بس ما قلت
1: إذا كانت
0: عنه
1: السياسة دجل فمعنى ذلك الأكثر سياسة هو الأكثر دجلا.
0: ما قلت عنه إنه يعني له طهرانية خاصة وله يعني قديس، ما قلت عنه، قلت سياسي بالنتيجة. عرفت شلون؟
1: هذا جواب. شكرا.
0: يعني هذا أنا قلت هيك عنه، بس عاد السياسي أكيد فيها شيء من طبعا.
1: طيب طيب
0: هلا أنا بقيت
1: التخصص في النقد الأدبي وهذا يهمني جدا.
0: أيوة هلا أنا خلص طلعت من المؤتمر، كان في هناك يعني يعني اللي مسؤول عن الملف السوري بالخارجية الفرنسية،
1: إيريك شوفاليه.
0: إيه قعدت أنا وياه بيحكي لغة عربية وكويس منه كبير يعني، فقال لي روح على هالمؤتمر يلي بباريس بتاع في مؤتمر كان هنيك للبيت السوري، خلي شي 120 دولة جايين. قلت له والله أنا ماني رايح، بس أنا رح بعت لك ابني. بعت ابني وائل يوم هني وعطاه فورا الفيزا يعني، دبروا لي اياها وراح. كان ثالث يوم يمكن او يومين كان. انا قلت له ماني رايح، انا رايح من المؤتمر على الاسكندريه، ما عاد بدي انا ابقى بالسياسه. وفعلا على فكره رحت وبدات اشتغل يعني، وضعي ماشي حاله لدرجه معينه يعني، عندي شيء مأجره كنت.
1: انت ثري
0: موثري بس يعني مصر ما بدها مصاري كثير من جهه، شايف كيف؟ وهي اول 5 سنوات. بعدين يعني عملت دكتوراه مثلا، شوف لو فرضنا شوف هي الحادثه بس 2016 انا غيروا رايهم بمصر، ما عادوا بدهم يعاملوا من طلع السيسي بال 2014 او 2013 طلع، ما عادوا عاملوا السوريين انه ندفع بالسوري، بدهم صاروا بالدولار. ما عاد معي مصاري انا وبدنا نكمل الدكتوراه، مشينا الماجستير بدنا نكمل الدكتوراه. سجلت دكتوراه بالجامعه الاسكندريه، خلصتها وخدمنا الرساله وتشكلت لجنه التحكيم واختلفنا نحن وياهم، هن بدهم المصاري بالدولار ونحن بس بالمصري. ما معنى بقيت على فكره ما دفعت عنها، بقيت الرساله بس. عاد بجامعه الدول العربيه اللي هو معهد البحوث والدراسات العربيه، بهذيك السنه كنت كمان مسجل دكتوراه تاني، عرفت شلون؟ فامي توفت الله يرحمها بال 2016، وفي عندها بيت.
1: بشو اختصاص
0: هلا اقول لك
1: في شو هي الاطروحه اللي قدمت؟
0: بس شوي هلا اقول لك عن الاطروحه. بالبيت على فكره ماشي، باعوا البيت وبعثوا لي من حق البيت من حصي يعني 5000 دولار، شلتهم وحطيتهم رسمي
1: للدراسه. طيب هذا امر نبيل يعني.
0: ابدا هيك والله. على كافه الاحوال انا الرسالتين، انا عملت 3 رسائل تقريبا يعني، رساله حول المسرح السوري، رسالتين يعني، واحد عن المسرح وتاريخ المسرح وصعد الله والنوس بشكل رئيسي، الماجستير والدكتوراه يلي موجوده بالاسكندريه، وعملتهم كتابين شايف. وفي رساله عملتها هي الخطيره اللي هي سويتها بمركز بحوث بمعهد البحوث والدراسات العربيه، ويعني اخذت عليها يعني مو امتياز اكثر يعني.
1: حول ماذا كانت؟
0: هلا انا اخذت مخطوط للامير السيد عبد الله التنوخي موجود بلبنان، وجبت يعني مخطوطات من يعني الكلية
1: الأمير السيد عبد الله التنوخي الذي كان ذات يوم يؤم المصلين في الجامع الأموي، ولديه تقدير كبير جدا من علماء دمشق السنة آنذاك.
0: طبعا وهو مقدس، ما بتذكر اسمه أنت أمام أي واحد من الدروز إذا بيقول قدس الله سره، لأنه هو طبعا يعني من الشخصيات اللي حموا الكيان القانوني للدروز بالقرن 15. هو طبعا ولد عام 1417.
1: كانت تطرحتك عن
0: اي هذا المخطوط اللي عم بقول لك عنه، جبت انا لنفس الكاتب لنفس الامير السيد عبد الله التنوخي، في له كتاب موجود بال يعني بالدار الدار الدار المصريه للوثائق، دار كتب الوثائق المصريه، ففي كتاب اسمه معجم في اللغه للتنوخي. وبنفس الوقت في يعني عندنا مؤرخ اسمه ابن صباط الغربي، وهو معاصر للتنوخي. كمان جبت الخطبة بتاعه كيف كان يحكي وكذا وشغلات، وبدأت قارن أنا ما بين الكتابة اللي موجودة يعني بالرسالة أو بالشيء اللي كاتبه هو يلي هو شرح ميثاق ولي الزمان، وما بين الكتابات اللي له بهذيك، فلقيت في فروق هائلة.
1: لكنك لم تجبني لماذا تستعين بشخصيات الماضي وترى أنها تعيش في الحاضر؟
0: لأنني أريد أن أقول أن الحرب في سوريا والتعصب الديني أو الطائفي ليس فقط كما يقول برهان غيوم بكتابه، أو حتى عزبي بشارة بكتابه عن الطائفية اللي كتبه عن الطائفية، يعني حتى مو بس كتار اللي كتبوا هي القضية. أنا برأيي أن هناك سبب من الأسباب الرئيسية يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية، وأن تبحث عن يعني عن مواطن الخلل، عن مواطن اللي هن

0: بالإنجيل في كلام واضح وصريح، ما جئت لأضع سلاما على الأرض، جئت لأضع سيفا. هي كلام المسيح بالأناجيل الأربعة. هذا الكلام عم بقول أنا طبعا المسيح لأنه الأكثر يعني توجها باتجاه السلام. فهالكلام أنا برأيي يعني من أولى المسائل اللي أنت بدك تحاول تمنع هي الحروب الأهلية والعداوات والكراهية اللي ما بين الطوائف، بأنك تفكك الأدبيات الدينية والطائفية اللي هي عم تحكم العلاقة مع الآخر.
1: طيب أنت تستعمل تعبير تفكيك الخطاب الإشكالي في تراث الطوائف.
0: طبعا.
1: طيب هذا التفكيك إلى أين سيؤدي؟ إلى إصلاح الخطاب الديني لدى المجتمعات الطائفية سواء الأقليات أو الأكثريات، أم سيؤدي ربما وتخشى الأقليات أن تذوب في الأكثرية آنذاك؟
0: لا طبعا، أنا في شغلة بدي أقول لك إياها. الإسلام السنة هو دين كبير جدا، بين 3 و5 مليون مخطوط على فكرة، فيه على مستوى يعني التاريخ موجودين الآن، ما تحقق 2% منهم، يعني رقم كبير. طبعا أنت إذا بدك تأخذ بالمقارنة يعني المخطوطات اليونانية القديمة بأسنان كان 50,000 مخطوط موجود بالعالم، والرومانية مثلا البيزنطية والرومانية 300,000، بينما الإسلامية وصلت 5 مليون، قد تصل ل 5 مليون، يعني مو معروف قديش،
1: يعني فكر واسع
0: بشكل كبير جدا،
1: ومفتوح في باب الجدل
0: طبعا والاختلاف. طبعا يعني انت بتلاقي اتجاهات كثيره، وخاصه يعني التيار التاريخي اللي سماه طبعا يعني سموه التيار التاريخي بمواجهه التيار الصراطي.
1: نعم.
0: شايف كيف هذا التيار يلي بدا مع معاويه بن سفيان واستمر يعني باقامه الحضاره العربيه الاسلاميه، واستمرت باشكال المختلفه. شايف كيف هلا نحن بتشوف عند الإسلام السنة، يعني تلاقي محمد أركون يا أخي، مالك ابن نبي، عبد الله الجابري، نصر حامد أبو زيد، كله سنة هدول، حسن حنفي، مزبوط الكلام، محمد شحرور يلي موجود، يعني هن كلهم عم يقوموا بعملية نقد، قدموا مشاريع فكرية هائلة لنقد الفكر الديني السني. يعني ما شفنا نحن هلا في ناس يعني جرمت منهم مثلا طه حسين، نشرت له كتابه أنا، شايف كيف؟ يلي هو في الشعر الجاهلي. وإنما بتلاقي في أصوات دائما تسعى باتجاه السمو فوق الطائفة وفوق الدين، ومن أجل أن تلتحق بركب الحضارة الإنسانية. هلأ أنا ماني شايف يعني بهذا العقل الجمعي يعني بشكل عام يلي عند الطوائف بيسعوا بهذا الاتجاه. قد تجد أفراد، قد
1: ليش؟
0: تجد هلا يعني شوف، لانه في منظومه معرفيه،
1: هل هو الانغلاق
0: منظومه معرفيه
1: ام خشيه النبذ؟
0: لا، في منظومه معرفيه وقيميه لدى الدين الاسلامي ما انها موجوده لدى الطوائف الثانيه. شلون؟ واسعه جدا، عم بقول لك يعني واسعه لدرجه كبيره، وبالتالي هناك يعني دوله، وهي اصلا الدوله، يعني حتى الدوله العثمانيه مثلا رخيت 600 سنه، يعني مو ولدني الحكايه، دوله باسم السنه، المماليك رفعوا لواء السنة، ظلوا
1: ما ذلك يعني سنة. يقول لك بعض المفكرين يعني حتى نكون منصفين أن التيار الشيعي بالفكر الإسلامي، ودعنا نبدأ من الأدب كما يقول أدونيس في ثابت والمتحول، أن الرفض بمعنى الرافضة هو الذي دفع أدب الشيعة إلى التطور، رفض الشكل المحافظ، رفض القصيد التقليدي.
0: أنا قريته ثابت والمتحول، يعني أول شيء يعني هن المصريين يعني بيروق لهم انهم يتهموه بانه هو ميال باتجاه الشيعة يعني مثلا، وبيثبتوا عبد القادر القط وبعض
1: لا هو واضح يعني كتاب نقدي يورد سقيفة بني ساعدة 6-7 مرات يعني،
0: بس هو اذا سمحت لي يعني مثلا هو الشيعة حاكي عنهم، بس يعني اللي هو رفع لواء يعني الشعر المتنبي قومي عربي سني بنو شيعي، هذا اللي
1: انت تقول، هذا اخرين يقولون انه من اهل البيت يعني،
0: لا
1: كان يبحث
0: عن، لا لا بيعتد فيه هو طبعا هو سني،
1: بس الفكره مش
0: تمام،
1: الفكره ليست بالانحياز للشيعة والسنة،
0: بيعتد هو،
1: لا لحظه دكتور، الفكره ان الرفض اللا الموجوده لدى الطوائف التي انشقت عن الاسلام مكنتها من تطوير فكرها وليس ان تنغلق، فكيف آل بها المطاف الى
0: الانغلاق؟
1: هذا السؤال.
0: يعني لا، في انغلاق، اكيد في انغلاق، يعني نتيجه انك ممكن نتيجه القمع، يعني هو بياكد الكلام في قمع، لانه هي الدوله صاحبين الدوله هن السنه عبر التاريخ كله، يعني بجوز الفاطميين مثلا حكموا باسم الشيعه بالمغرب العربي وبمصر، شايف كيف، زمن طبعا يعني المعز والعزيز والحاكم.

0: بأمر الله وإلى آخر ما عليك. حكموا طبعا، وهن طبعا يعني كانوا دولة قوية، يعني واحدة من الدول، يعني كانت بس الدولة الأندلسية موجودة الحضارة، وكانت العباسية موجودة، وعرف شو، وإنما وكان في صراعات سياسية بهذيك الفترة كبيرة جدا
1: لكن
0: يعني.
1: لافت للاهتمام يعني
0: وإنما بلكي
1: انغماسك
0: والشيعة،
1: في هذا
0: نعم
1: التفكير بأنه يعني لم تخرج من المجتمعات الطائفية، أو يعني إذا صح التعبير يعني، أو مجتمعات الطوائف، لم تخرج شخصيات مثل نصر حامد أبو زيد أو طه حسين
0: لا
1: أو كذا،
0: لا يعني حتى
1: لم تتجرأ على.
0: ايه. هلا انا برأيي،
1: ولكن أنت واحد من أبناء هذه المجتمعات، يعني أنت خرجت وتقول هذا الكلام صراحة دون خشية.
0: والله انا بعتبر انه حاليا ميال لقول انه الذات الفاعلة الفردانية، الفرد الواحد بتقديري هو يجب ان نعمل عليه، يعني يجب الا يقبل الفرد بان يكون طغيان الجماعة مهما كانت الجماعة، إن كانت حزب ولا إيديولوجيا ولا طائفة ولا دين ولا شو ما كانت، ولا حتى عائلة تكون هي مسيطرة وهي يعني تطغى على فردانية الإنسان. حاليا يعني أنا بتقديري القدرات الذاتية والسعي باتجاه بناء الذات هو الأساس بالتغيرات اللي موجودة. ليه؟ لأنه أنت في تغيرات هائلة بالمجتمعات حاليا، تغيرات دائمة. هي التغيرات يلي بيقدر يرصدها ويبني، يعني يبني قيم جديدة بالمجتمع هو الفرد وليس الجماعة. انعكست الآية، حاليا الناجح هو اللي مثل ما بيقول إدوار السعيد، يعني هو اللي بينفي حاله عند المجتمع.
1: يعني التفكير من هذا النوع قد يقودنا إلى شيء من التوازن، حين يقال بين قوسين داعشية السنة أو داعشية بعض السنة، ولكن هذه الداعشية نجدها أيضا لدى طوائف أخرى، أعني فكريا وليس تعميميا، نجد هذا التشدد والسلفية الهائلة لدى بعض الطوائف، وهذا رأيناه في السويداء ورأيناه في أماكن أخرى. توافق على هذا الكلام؟
0: هلا طبعا الداعشية هي مانها تنظيم بقدر ما هي فكرة موجودة برؤوس الكل، يعني عند السنة وعند المسيحية وعند اليهود وعند الدروز وعند الكل. الداعشية هي إلغاء الآخر، احتكار الحقيقة. الداعشية هي إنك أنت تحاول تقتل الآخر بدم بارد،
1: العنف،
0: لكن مو العنف، الإرهاب، يعني فكرة إرهابية. يعني أنت المعاكس لها هو المحبة والسلام والعدالة الانتقالية، العدالة بشكل عام والمساواة والحرية، يعني اللي حكتهم الثورة الفرنسية من 1789.
1: صحيح.
0: عرفت عليك؟ هي اللي بمواجهة، أنا برأيي الداعشية. هي الداعشية ما هي فقط،
1: كنت عم تشتغل على هذا الموضوع في مصر في تلك الأيام.
0: أنا اشتغلت على هي
1: شو
0: المسألة.
1: المؤلفات اللي وضعتها أنت آنذاك؟
0: هلا أنا كتبت أول شيء تجربتي، يعني عبر ثلاث روايات ثلاثية، يعني الثلاثة حكوا عن تجربتي كلها لحد عام 2011 والثورة طبعا، وحتى يعني في رواية منهم مثلا يعني صار فيها رسالة ماجستير وصار في يعني حكي عليهم كثير.
1: اللي هي أي رواية منهم؟
0: اسمها ولادة تحت الغمام،
1: ولادة تحت الغمام،
0: تحت الغمام،
1: نعم،
0: عن الثورة السورية. وفي رواية اسمها أحمد وماري نفس الحكي يعني، وانحكيت يعني أنا تقريبا يعني غطيت تاريخ سوريا بهذا الشكل. بعدين عملت رواية ومجموعة قصصية، الرواية حول مصر وحول يعني إن شاء الله بعطيك إياها، شفيف العمر اسمها، كمان بعتقد أنه توفقت فيها أكثر من غيرها لأنه صار في عندنا خبرة بالكتابة أفضل يعني.
1: والمؤلفات النقدية؟
0: المؤلفات النقدية أنا كتبت الرسائل يعني اللي قلت لك عنها، الكتاب سميته العيوب النسقية، يعني العيوب النسقية في الخطاب السلفي الطائفي. وين العيوب النسقية؟ في عيوب.
1: طيب، هذا الحديث يستحق ربما
0: بده حكي
1: ساعات
0: كثير طبعا.
1: والله.
0: في كتاب مثلا عملته سيميائية الطعام في الرواية العربية، في بين الرواية العربية والتراث العربي، شايف بين التراث العربي والرواية العربية. هذا الكتاب طبعا قصته قصة، يعني الجامعة الأمريكية بالقاهرة هن كلفوني بكتابة يعني دراسة بمجلة ألف، فأنا من كتبتها وعجبتها
1: ألف
0: وكذا
1: المصرية، نعم،
0: صرت بوسع المجال وحكيت يعني عن الـ يعني السيميائية، يعني شو السيميائية؟ طبعا علم الدلالات، يعني دلالة الأطعمة بالرواية العربية والتراث العربي، يعني مثلا أخذت ألف ليلة وليلة، أخذت الجاحظ، أخذت التطفيل،
1: بس اهتمام
0: أخذت
1: غريب
0: الخطيب
1: يعني، وسط
0: البغدادي.
1: هذه الحروب ووسط هذا الدمار
0: إيه
1: التي كان يعني آنذاك، أنت
0: يعني
1: مهتم
0: إيه
1: بالأطباق والطعام؟
0: لا هو موضوع طبعا جديد،
1: طبعا
0: موضوع
1: غريب،
0: كثير مهم كان على فكرة. عملت
1: لكن هو
0: كتب يعني
1: للزمن للتاريخ. طيب، سقط النظام،
0: سقط النظام،
1: انهار نظام الأسد وهرب

0: بشار الأسد خارج سوريا، كيف تلقيت هذه الصدمة وما الذي حدث بعد ذلك؟
1: ليك أنا كنت يعني بمصر، آخر شيء كان عندي أنا مركز اسمه مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر، وطبعا بجهود سورية ومصرية يعني معي يعني شريكة مصرية وأنا، وقعدنا نشتغل فيه يعني نشرنا أكثر من 1000 كتاب.
0: 1000 كتاب
1: أبدا يعني كنشر.
0: مم.
1: وعملنا دورات مثلا بالكتابة السردية، عملنا بتحقيق التراث، تحقيق المخطوطات، عملنا دورات يعني بهالشكل هذا بالدورات يعني كان هدف إنه حتى إعداد يعني باحثين وباحثات لو فرضنا للماجستير أو للدكتوراه. اشتغلنا ضمن هذا الحقل. بعد الكورونا صرنا نشتغل بالنشر يعني صارت أسهل المسألة، ما عاد في يعني دورات، فاشتغلنا ضمن هذا الحيز. هلا أنا صار في عندنا مركزين، واحد بالقاهرة واحد بالإسكندرية. من صار السقوط أنا رجعت يعني سقطوا يوم الأحد، أنا حكوا معي شباب من جرمانة بأنهم هني مختلفين مع فئة من يعني من الكشكول وانقتل واحد وكذا، ويبدو أنه كان في تصور بأنهم يواجهون أو كذا. فأنا حكيت مع الشيخ، طبعا الله يذكره بالخير، نحن الشيخ بجرمانة يعني خضروا هني فعلا يلعبوا دور منيح. فالمهم حكيت معه وقلت خلي تعال، ساعة ما حكينا يعني خلي تعال شو عم تسوي، قلت له جاي، تركت كل شيء وإجيت. بعد اسبوع كنت هون، الاحد كنت هون انا،
0: ولم
1: جيت
0: تغادر.
1: على لبنان. ها
0: ولم تغادر سوريا من بعد؟
1: هلا منعونا بعد شوي المصريين انه نرجع، انا الحق كنت ناوي ارجع مشان المركز يعني ما قدرت ارجع وبقيت هون. شايف كيف؟ هلا نحن بالثوره هون مباشره انغمسنا من جديد مع بناء الدوله. يعني
0: شو تغير، شو تغير عليك؟
1: تغير كثير طبعا علينا نحن، تغير كثير كثير يعني.
0: يعني تحت السلطة التي يقال الآن في بعض المناطق أنها سلطة إرهابية تكفيرية كذا، هل هذا صحيح بعمق وليس بشكل دعائي؟ يعني لا تجبني لا يعني لا بنفي ولا بإثبات
1: يعني
0: دعائي.
1: يعني هذا الكلام أنا بتقديري ما بيستاهل حتى الرد عليه، هذا الحكي اللي عم تحكيه يعني إنه اللي عم يحكوا هذا الكلام ما لا يستحق الرد يعني. لأنه أنت المسألة أولا هذه الحكومة يعني اجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة يعني. هلأ أحمد الشرع مثله مثل جيفارا، هذاك بيحمل الفكر ماركسي، هذا بيحمل الفكر الإسلامي، الديولوجيا دائما تحكم من الحروب يعني. وبالتالي هو
0: بس في خوف،
1: هلأ هاي دكتور شرعية،
0: في خوف دكتور،
1: هاي شرعية ثورية. بس إذا سمحت لي
0: بس من فضلك، في خوف لدى بعض أبناء الطوائف وهذا موجود وسمعناه بأذاننا يعني، وكان يقال لنا يعني شفتوا اللي صار بالساحل وكذا، وهؤلاء عن هيئة تحرير الشام التي تحولت إلى الحكومة السورية بالإضافة إلى من تم ضمهم إليها، هؤلاء يعني ينتمون إلى فكر يريد إبادتنا، وهذا الكلام قيل يعني وردد كثيرا، يعني خوف به الدروز.
1: يا أخي أنا في أنا بدي أقول لك شغلي، أول شيء قلت لك يعني هني أنا بتقديري في شرعية ثورية، شرعية شعبية لأنه بمثلوا الأكثرية، شرعية دولية واضحة ما بندخل بالتفاصيل نحن، وإنما هني وجودهم بهذا الشكل وهني حكومة انتقالية. أنا بتقديري الشيء اللي عم تفضل فيه أنت،
0: مش أنا اللي عم بتفضل، أنا اللي عم أحكي لك الكلام اللي كان عم ينحكى،
1: قصد يعني شمال شرق سوريا والغرب يعني بالساحل وبالجنوب اللي هي السويد عملية، وكان قبلها أحمد عودي كان موجود بشكل أو آخر يعني في وجهة نظر أخرى. هلأ الشيء اللي بدي أقوله أنا إله يعني جانبين. جانب الأول، أول شيء هذه الحكومة الانتقالية ليست متجانسة، هناك يعني وجهات نظر عديدة، في منها جانب فعلا تكفيري وفي منها لو فرضنا
0: شو يعني تكفيري؟ ما هلا من شوي انت قلت انه في بعض عند الطوائف ودراستك الدكتوراه تبعك عند الطوائف والاقليات يوجد خطاب تكفيري،
1: صح؟ بس انا بحكي لك هلا عن الحكومه هي، الحكومه فيها جانب، فيها ناس يعني هن مثلا انا رحت على الساحل على فكره، رحنا التقينا مع ناس وكذا وشغلات، كمان صار في يعني انتهاكات حقيقيه،
0: ولكن هذه الحكومه اقامت محاكم و يعني اصدرت احكام.
1: والله ليك لاقول لك شغله، لا قصرت الحكومه بهي المساله تحديدا وخاصه بالسويداء، قصرت شوي في انتهاكات بالسويداء ل 36 قريه واضحه. معليش خلينا
0: بالمقابل ايضا هناك 500 قتيل من الامن العام انذاك، ومشاركه الاسرائيليه يعني ما قبل سقوط النظام للهجر.
1: ما اختلفنا، هي مسائل
0: موجوده ولا
1: دخول بالتفاصيل، انا بدخل
0: لا اذا ما بدك تدخل بالتفاصيل لا تحكي عن الموضوع.
1: بس اقول لك انا بعرف انه دين اسرائيل وسياستها ومن يواليها
0: كان يواليها قبل سقوط الأسد،
1: قبل الأسد وبعد الأسد.
0: إذن كانت مبينة إذن هذه الأحداث.
1: ما اختلفنا هذا الكلام، نحن مو بس من دينه، نحن ندفع أرواحنا ثمن للوقوف لمواجهته أيا كان هذا الكلام، لأنه نحن وطنيين بالنتيجة، نحن أبناء سوريا، نحن نريد أن تكون هذه الدولة موحدة ماشي. وبالتالي نحن عندما نتحدث عن بعض
0: الانتهاكات يعني أو الجرائم
1: من أجل ألا نعيدها، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه هناك أسماء محددة كان لها دور سيء بالانتهاكات اللي صارت، ما راح أذكر أسماء حاليا وأنا لابد من محاكمتها. أنا التقيت على فكرة يعني يعني اللجان التحقيق اللي يسووها وكذا وشغلات كلها صادقة وطابقت تقريبا الدولية مع المحلية.
0: نعم صحيح.
1: وفي مثلا 1700 يعني
0: قتيل،
1: وفي مثلا بحدود 70-80 البدو أو 100، وقالوا عن الأمن العام ما نعرف لأنهم كانوا يأخذون على
0: حوران.
1: إيه. هلا هذا الحكي طبعا هذا الحكي اللي أقول لك يا أنا في انتهاك لابد للخروج من هاي.
0: كيف الخروج من؟
1: أيوة.
0: يعني إذا كان ما يزال هناك تضخيم لكل ما جرى واعتبار أنه يعني قاطع وأن هذه يعني نهاية العلاقة ما بين الدروز والسنة السوريين كما نسمع ونقرأ.
1: ألّا نحن بمرحلة انتقالية.
0: قابلت الهجري؟
1: أي طبعاً قابلته.
0: كيف انطباعك عنه؟ متى قابلته أول؟
1: قابلته بالشهر الأول.
0: الشهر الأول. سنة.
1: مو السنة اللي يعني أول ما رجعت. أخذوني هون شوام شباب رفقاتنا هني أخذوني ورحت أنا وياهم، وفي معنا كان ناس من دير الزور وهيك كان عابين يعني مثل نشاط سياسي عملوه وحطوني معهم رحنا. وأنا سألته للهجر يومها كان عم يحكي بالدولة المدنية ونحن ما رضاش وما بعرف إيش وكذا وبده دولة ديمقراطية وشا. فأنا قلت له طيب افترض إنه مثلا جاوبته أنا هيك، افترض مثلا هدول الجماعة طلعوا ما بدهم يسووا لنا دولة مدنية وعملوا لنا دولة منا مدنية
0: إسلامي،
1: مندور على دولة مدنية ولا منفصل دولة على قدنا؟ أنا حكيت هذا الكلام
0: سؤال مهم
1: عارف شو؟ قلت له ما بصير يعني نحن بدنا نشارك بإقامة الدولة وبناء الدولة، نحن ما بنسمح للآخرين يقولوا إنه نحن بدنا نبني الدولة وأنتوا عم تتفرجوا علينا، نحن بدنا نقيمهم ولا بدنا نفعل، بدنا نكون فاعلين. هذا الكلام على كافة الأحوال. هلا نحن قلت لك يعني كيف الخروج من المأزق؟ لابد أولا على فكرة من الاعتراف بما حصل.
0: شو يعني الاعتراف؟ يعني
1: بأنه صار في انتهاكات،
0: يعني إذا أقامت الدولة الحكم. إقامت الدولة محاكم وأخرجت تقارير وتهم، كيف الاعتراف؟ يعني يخرج
1: الاعتراف بأنه صار في انتهاكات كان بالساحل ولا كان هون. هذه طبعا أنا بتقديري أعداد منا كبيرة، أنا طبعا في أمثلة بجيب لك إياها حتى بجرمانة وشغلات من نوع إلى الآن بتقدموا إلى محاكمة، ولا حتى أهالي واحد يعني انقتل بمحامي اسمه خلدون النبواني يعتقد أو شيء خلدون، والله نسيت خلدون شو، يمكن نبواني، والله خلدون النبواني هو انقتل محامي على فكرة ونعرف مين قتله بالضبط وبكلوا فلدانين. هذا الكلام لا يجوز على الإطلاق، ما بشجع، معلش خلينا نكون واضحين نحن يعني أنت
0: يعني ضروري المحاسبة ضرورية
1: أبدا.
0: يعني يعني يعني يعني ضروري أن يحاسب أتباع عصام زهر الدين الذين أبادوا دير الزور وحمص وحلب،
1: ضروري بدهم يحاسبوا.
0: طيب ليش
1: أنت هي مسؤولية الحكومة؟
0: وين الحكومة؟ ما هو حاميهم الهجري كيف؟
1: هلا خلي حاميهم إسرائيل مشان ما نضحك على بعضنا، يعني حاليا ترفع إيد إسرائيل راح يحاكمون حاليا، يعني يصير اتفاق. ده أنا بتقديري هيك.
0: شو مستقبل الدروز بسوريا؟
1: مستقبل الدروز جزء فاعل ضمن إطار الدولة السورية.
0: أنت متفائل بهذا الشيء؟
1: لكن لأنه هن شغلتين تشفع لهم برأي تاريخهم الوطني وفعاليتهم ضمن إطار رسم ملامح سوريا الحديثة، هذا الكلام واضح بالخمسينيات وبالستينيات. الشغلة الثالثة اللي بدي أقولها أنه هني فعلا أبناء جرح، معليش يعني هني أبناء جرح فعلا، يعني هو القصص اللي صارت على فكرة بالقرى. أنا والله العظيم
0: يعني هذا الكلام يا دكتور
1: أنا بسمح لي شوي
0: يا دكتور، تكرار صناعة المظلومية هذا لا ينتهي، دولاب مستمر.
1: لا لا لا تكرار، أنا وتكراره أنا بطالب بالمحاسبة، بكشف ما حصل، باستدعاء الضحايا أو أهالي الضحايا من أجل يعني
0: التعويض
1: لكن التعويض والجبر الضرر
0: هذا حق، هذا لا جدال فيه،
1: تأمين الطرقات لحتى تقدر الناس تتحرك
0: لا جدال فيه.
1: شايف كيف؟ في كثير من القضايا يجب،
0: لكن أنا سؤالي عن المستقبل البعيد.
1: هلق إيه هلق ساعة ما نوصل نحن لهي المرحلة لابد من تشكيل يعني لجنة لجنة من الحكومة الانتقالية ولجنة من أصحاب الضحايا يعني.
0: حضرتك تابعت منظر

0: نظر محاكمة المفتي حسون
1: طبعاً
0: مفتي السنة
1: طبعا
0: وهو في قفص الاتهام وبالبدلة المخططة، هل سنرى يوما ما أحد شيوخ العقل في هذا المقام يحاسب على أخطاء ارتكبها أو جرائم قام بها؟
1: روح سأل اللي بحاكم، أنا ما بحاكم حدا.
0: أسأل الوعي الدرزي، أسأل الوعي الدرزي هل يتقبل هذا المشهد؟
1: طبعا كل أنا بتقديري أي واحد مسؤول عن أفعاله، وبالتالي أنت ساعة ما بدك ترتكب أخطاء أو ترتكب وفرض جرائم أو خيانة بشكل أو بآخر لابد أن تحاسب، وهذه مسؤولية الحكومة الانتقالية. شايف كيف؟ هي مسؤوليتها، يعني هي المفروض أن تسعى بهذا الطريق. حاليا في مشكلة أساسية هي
0: أنا صحيح. أعني في الخيال، أعني هل يتصور العقل الدرزي ليس بتعميمه، يعني ليس بكليته وإنما بأنماطه وتدرجاته، أنه يمكن الخروج من عباءة الشيخ ذات يوم؟ أي شيخ؟
1: شوف لأخلك شغلة، 2011 الثورة، ثورة الربيع العربي يلي أحد أهم حلقاتها ثورة سورية، برأيي إجت هي لتقول لتيارات الفكر كلها الملبسقة، إن كانت من التيارات الإسلامية أو من الاتجاه الإسلامي أو الاتجاه الحداثوي يلي هو القومي والقومي الاشتراكي والشيوعي والليبرالي والإسلامي بكل تنوعاته اللي بيطلع بالمئات على فكرة عبر 200 سنة ماشي الكلام، إجت الثورة السورية لتقول لهم يا جماعة أنتم ما سويتوا شيء بالوعي. إجت لتقول يا درزي بعدك درزي أنت حتى لو رفعت لواء لينين. إجت للبعثي تقول له بلا هالحكي الفاضي أنت بعدك يعني علوي. إجت للكل، إجت لأي واحد، للإسلامي اللي مفكر حاله متمدن وكسر شغلات السني، لتقول له أنت بعدك عقلك ضمن هذا الإطار. أنا بتقديري إجت لتقول إنه هذه التيارات وهذه الاتجاهات في يعني محاولات النهضة العربية فشلة، وبالتالي لابد
0: هي نهضة جديدة،
1: فكر سياسي جديد
0: بالربيع العربي،
1: فكر سياسي جديد أساسه أنا بتقديري هو الشباب المسلم المتجدد، هل كانوا مستحات هدول يلي هن بالأصل لا بيقبلوا أخوان مسلمين ولا بيقبلوا دواعش ولا بيقبلوا علمانيين ولا بيقبلوا أي حدا، بيقبلوا إنهم هن بدون يجربوا يقدموا تجربتهم من أجل الانتقال بهذه الأمة من حالة التخلف والقهر والضعف إلى حالة القوة وإلى الوصول بهذه الأمة إلى بر الأمان. ما حدث في 2011 إلى الآن يثبت أن هذه الأمة لم يحصل أن تغير المجتمع بأي شكل، ما كنا يعني نراه هو تغيير بالسياسة، تغيير بالنظم السياسية، وجود أحزاب ما إلى قيمة ولا إلى أي أهمية.
0: شكرا جزيلا دكتور على هذا الحوار الممتع، وأشكرك أيضا شكرا إضافيا على تحملك لأسئلتي الضاغطة، ولكن الهدف منها إخراج هذا الكلام الهام جدا الذي سمعناه من حضرتك.
1: شكرا جزيلا.
0: وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحسن استماعكم، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وضيف جديد من شهادة للتاريخ. على مدار حلقتين من شهادة للتاريخ طفنا مع ضيفنا على رافد من أهم روافد الوطنية السورية، لا يتصور السوريون بلادهم من غيره، بعد أن رفضت الدولة والمجتمع ما جرى ويجري حوله من انتهاكات. وفي الوقت الذي يرفع البعض عقيرته بالقول إن السويداء والدروز جزء من إسرائيل تاريخاً وعقيدة، ترفض غالبية الموحدين ومن بينهم أدهم مسعود القاق الانفكاك عن سوريا هوية ووجدانا ونضالا من أجل الحرية، ولا حرية من دون

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. هجوم لميليشيا الحرس الوطني على منزل زعيم اجتماعي غربي السويداء، ومصادر محلية ترجع ذلك إلى بيان ينتقد تصريحات الهجري بشأن إسرائيل. سوريا تؤكد حقها في تطوير برنامج نووي سلمي، ومندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يعلن بدء تدمير المواد الكيماوية. لجنة تسعير المشتقات النفطية ترفع سعري البنزين والمازوت، وتقول إن التسعيرة الجديدة ستطبق اليوم عند الساعة 12 ظهراً. مصادر أمريكية تقول إن واشنطن مددت انتشار جيشها في الشرق الأوسط، وحديث أمريكي عن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، هجمت مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا ما يسمى بالحرس الوطني منزل الزعيم الاجتماعي عاطف هنيدي في قرية المجدل بريف السويداء الغربي. وقالت شبكة السويداء 24 إن المجموعة المهاجمة ألقت قنابل يدوية داخل المنزل قبل أن تحاصره وتطلق النار عليه بشكل مباشر. من جانبها، قالت قناة الإخبارية السورية إن المهاجمين اختطفوا هنيدي من دون تقديم معلومات عن مكان احتجازه أو الجهة التي اقتيد إليها. وقالت مصادر إعلام محلية إن الهجوم جاء بعد ساعات من صدور بيان عن هنيدي انتقد فيه تصريحات الهجري بشأن إسرائيل. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إحباط محاولة هروب علاء زهر الدين، أحد أبرز أذرع غياث دلة والمتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن في عهد النظام المخلوع. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي، فقد أفضت عمليات الرصد إلى تحديد تحركات المتهم زهر الدين، والذي أقدم على الانتحار بعد إطلاق النار على نفسه أثناء إيقافه على أحد الحواجز الأمنية عقب كشف هويته، في حين ألقي القبض على الشخص المرافق له في السيارة. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي دلة باط الوردة المطلة على بيت جن بريف دمشق الغربي، وذلك وفقا لمراسل تلفزيون سوريا دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت قبل أيام المنطقة ذاتها الواقعة بين بلدة بيت جن والتلال الحمر بقذيفتين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزاً مؤقتاً في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي. هذا وتوغلت قوات الاحتلال في وقت سابق بدورية عسكرية مؤلفة من 8 سيارات محملة بالجنود في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث انتشر جنود الاحتلال بين المنازل وسط تحليق طائرات مسيرة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي البلاد. قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية ولتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال بالجنوب السوري، والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب.
1: هذه هي الجولان، أرض سورية محتلة، وهؤلاء قادة وجنود إسرائيليون محتلون

0: يجرون تدريبات ظنا منهم أن ذلك سيثبت احتلالهم للأرض. القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أعلنت في بيان لها أن الفرقة 210 أكملت مناورات في هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة وفق تعبيرها. التدريبات وبحسب جيش الاحتلال تمت لاستيعاب دروس القتال من جميع القطاعات، خاصة تلك المستفادة من 7 أكتوبر، مع التركيز أيضا على زيادة التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة حال حدوث أي مواجهات مع العدو، مضيفا أن القوات تدربت جيدا على 10 سيناريوهات، ومن بينها إخلاء الجرحى والتعاطي مع حوادث تسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، إلى جانب القيادة والسيطرة أثناء القتال والتنسيق الكامل بين الوحدات المختلفة. الجولان التي شهدت مناورات عسكرية إسرائيلية الأيام الماضية شهدت أيضا خلال شهر آب الماضي 267 انتهاكا إلى جانب الجنوب السورية حسب مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال، تركزت معظمها في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى ضرب مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بعد أيام فقط من إجراء تدريبات بطائرات سورية وطنية، وحديث عن تعاون تركي داخل المطار إلى جانب القوات السورية. انتهاكات كانت على رأسها زيارات لقادة إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، اللذين أكدا من على قمة جبل الشيخ أنه لا انسحاب من المناطق الاستراتيجية في سوريا، وأن الزمن تخطى اتفاقية عام 1974، وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني يجنبها الصدام مع إسرائيل. تقول الأخيرة إن سوريا كغزة لا يؤتمن جانبها.
1: أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق الملف خلال أعمال مجلس المحافظين الحالي. وأوضحت الوزارة في بيان أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعرضت فيها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المرتبطة بالنظام المخلوع، مشيرة إلى إعلانها طوعا عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقا وإخضاعها للضمانات الدولية، بالإضافة لفتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاما، مؤكدة أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بالشفافية وتعزيز الثقة الدولية. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أعلن بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقيق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
2: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلا أن الملف الذي شكل لسنوات مصدرا للخطر على السوريين والعالم أيضا يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
1: كما لفت علبي إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
2: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة

0: الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث. وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاده.
1: كما شدد المندوب السوري على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلقة بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد الأمن المنطقة.
0: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضاً، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون، وهذا وثقته عدد من التقارير، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف، وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل. وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
1: هذا وأشار علبي إلى أن سوريا ورثت ملفات خطيرة ومعقدة عن النظام المخلوع، ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى منع ما يهدد بانهيار قدرات الحكومة السورية.
0: لقد ورثنا ملفات عدة من النظام البائد، وتعاملنا معها بكل حزم وشجاعة من أجل السوريين والسوريات أولا، ولكن أيضا من أجل المنطقة والعالم. ملفات خطيرة ومعقدة، والتزمنا بالقانون والمعايير الدولية التي ترسي الأمن والاستقرار لنا جميعا، وتحملنا هذه التركة وهي ليست تركتنا. وعلى العالم الآن إن لم يستطع مساعدتنا بشكل مباشر أن يمنع على الأقل ما يهدد بانهيار قدرتنا على القيام بذلك بالنيابة عنه.
1: بدورها قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، قالت إن سوريا كشفت عن مواقع غير معلنة للأسلحة الكيماوية ومواقع تخزينها، وأضافت أن فرق الأمم المتحدة وجدت أسلحة كيماوية في موقعين في القطيفة وحمص.
2: عن منشأتين لتخزين الأسلحة الكيميائية تم الكشف عن بعض المواد المخزنة فيها. في آب أغسطس من عام 2026 تم نشر فريق من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للقيام ببعض عمليات التفتيش الأولية للتحقق من تعديل الإعلان المرتبط بمنشأة التخزين الجديدة التي أعلن عنها بخصوص الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، الأعضاء الكرام، بعد هذه التطورات اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة خلال آخر جلسة عقدها في تموز يوليو من عام 2026 على اتفاقين لموقعي التخزين في القطيفة وحمص، حيث تم الكشف عن الأسلحة الكيميائية مؤخرا وتخزينها.
1: قال مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلدز إن الحكومة السورية أبدت حزماً وإرادة قوية للتعامل مع قضية الأسلحة الكيماوية في البلاد بتنسيق وثيق مع المجتمع الدولي. وأوضح يلدز أن قضية الأسلحة الكيماوية في سوريا لا تزال تشكل إحدى أثقل تركات عهد بشار الأسد المخلوع، وأعرب يلدز عن ارتياح بلاده لرؤية سوريا تتقدم بخطى ثابتة فيها

0: هذا المسار، كما أشار إلى إدراك تركيا للتحديات الكبيرة المتعلقة بالكشف عن البرنامج الكيماوي المتبقي من النظام السابق وتدميره. تسلم وزير الخارجية أسعد الشيباني نسخاً من أوراق اعتماد 6 سفراء لدى سوريا يمثلون السعودية والبرازيل وأوزبكستان والسويد والدنمارك والاتحاد الأوروبي. وبحسب وزارة الخارجية، فقد استقبل الشيباني خلال لقاءات منفصلة في مقر الوزارة بدمشق السفراء 6، وذلك في ظل توسع تدريجي في الحضور الدبلوماسي الأجنبي بدمشق بالتزامن مع تحركات الإدارة السورية لإعادة تنظيم علاقاتها الخارجية. هذا وقالت مديرية الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط لتلفزيون سوريا إن اعتماد سفراء جدد يدل على أن سوريا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي.
1: دلالة تقديم هؤلاء السفراء أوراق اعتمادهم طبعا تتجاوز مجرد فكرة أنهم سفراء، هي دلالة أن سوريا تتجه نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وأن الدول جميعها وفي طليعتها الدول الأوروبية ترى في سوريا الشريك الأكثر استقرارا في المنطقة والشريك الأكثر ثقة حقيقة، ولتحقيق طبعا كل المصالح التي تراها هذه الدول في سوريا وفي هذه المنطقة، واستغلال طبعا وبناء شراكات واستغلال تحقيق الفرص التي حرمهم منها الأسد، يرون أن وجودهم في سوريا في افتتاح سفارات طبعا وبعثات وافتتاح مقرات وتعيين سفراء ضرورة ملحة لاستغلال الوقت ولاستغلال هذه النافذة الضيقة التي فتحت طبعا مع تحرير سوريا.
0: وأضافت شوبط أن دمشق تسعى من خلال شراكاتها مع هذه الدول إلى ترسيخ صورة سوريا بوصفها شريكا موثوقا وندا في علاقاتها مع مختلف الدول.
1: بالنسبة لنا هي فرصة طبعا أيضا مهمة لكي تبني سوريا علاقاتها مع كل الدول التي كان قد قطعها النظام البائد. في شراكاتنا مع هذه الدول نسعى لأن نبني صورة ندية طبعا وموقف ندي مع كل هذه الدول وأيضا شريك موثوق، لذلك طبعا وكل هذا تحت جهود فخامة السيد الرئيس ومعالي السيد الوزير. التوجه الذي يعني نقوم به نحو الدول والزيارات المكثفة والمشاركات العديدة كانت تماما لكي نبني هذه الثقة، والآن نجني ثمارها في تواجد السلك الدبلوماسي الأجنبي في سوريا وإعادة افتتاحه لمقراته وأيضا في بعض الأحيان نقلها من بيروت حقيقة.
0: وأكدت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أن لدى سوريا نحو 50 بعثة في العالم ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسية، وهي تقدم جميع الخدمات لجميع السوريين.
1: طبعا نحن لدينا بعثات اصلا موجوده في العالم، حوالي يعني 50 أو 60 بعثه يعني ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسيه. في اوروبا لوحدها يعني نرى ولدينا 17 بعثه، 5 منها تم تعيين قائمين الاعمال جدد فيها. بعثاتنا موجوده من يعني وتقدم الخدمات لجميع السوريين ولجميع المواطنين. يعني المعامله بالمثل هي مبدأ أساسي في الدبلوماسية، لذلك طبعا نحن سنرى استكمال لهذه الفرق الدبلوماسية في الفترة القادمة، ونعمل الآن في الوزارة لتحقيق هذا الهدف ولكي حتى يصير في توازن بالعلاقة، يعني ما تكون دائما العلاقات فقط عن طريق سفاراتهم في دمشق، أيضا نكون نحن متواجدين في عواصمهم ونبني العلاقات مع وزاراتهم أيضا.
0: وأشارت شوبط إلى أن وزارة الخارجية تدرس أسماء السفراء الذين ترشحهم الدول قبل منحهم الموافقة الرسمية، وذلك عبر مراجعة ملفاتهم واستكمال الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة لاعتمادهم في سوريا.
1: الإجراءات هي تبدأ بتسليم أوراق الاعتماد بداية لوزارة الخارجية. هناك مرحلة استمزاج يقوم يعني نقوم بها عند تقديم أي اسم لنا، ندرسه طبعا، وبيتم البحث عن كل سفير وعن كل شخصية، وثم تقدم الأوراق رسميا في حال عدم وجود اعتراض إلى الوزارة.

0: ندرسها أيضا في الوزارة، ترفع إلى السيد الوزير، يقدم السفير نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير، ثم هناك يعني النسخة الأصلية التي كان قد وقعها رئيس دولة السفير القادم، يسلمها إلى فخامة السيد الرئيس في مرحلة لاحقة. أيضا يعني علينا أن نتوقع أن يكون هناك مراسم تسليم قادمة لفخامة السيد الرئيس، وهذه هي الخطوات الإجرائية المعتمدة أصلا ليس فقط في سوريا ولكن في كل دول العالم بحسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.
1: بحث الرئيس أحمد الشارع مع وفد ألماني متمثل بوكيل الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدد من رؤساء ومديري الشركات وأعضاء من مجلس الأعمال المشترك، بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الاجتماع الذي جرى بمشاركة وزيري الخارجية والطاقة وحاكم مصرف سوريا المركزي تطرق أيضا إلى توسيع مجالات الشراكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، ولا سيما في مشاريع إعادة الإعمار، إلى جانب تبادل الخبرات ونقل المعرفة في عدد من القطاعات. أعلن مصرف سوريا المركزي توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية وبنك الائتمان الألماني لإعادة الإعمار، وذلك بهدف تطوير الخبرات والكفاءات المصرفية في سوريا. وقال المصرف في بيان إن جامعة فرانكفورت ستقدم برامج تدريبية وخبرات متخصصة لموظفي مصرف سوريا المركزي بصورة أساسية، إضافة إلى العاملين في القطاع المصرفي السوري ضمن برنامج يمتد على مدى 3 سنوات، موضحا أن الاتفاقية تمثل أول تعاون من نوعه بين مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع للمصرف المركزي وجامعة فرانكفورت. هذا ونفت وزارة الدفاع التركية ادعاءات بشأن عودة عناصر أجنبية نشطت ضمن قوات سوريا الديمقراطية إلى تركيا بعد إعلان حلها وانتهاء دمجها في مؤسسات الدولة السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن ادعاءات ترددت مؤخرا بشأن مغادرة عناصر أجنبية تابعة لقسد من سوريا وأن بعضها سيأتي إلى تركيا، مؤكدا أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، كما شدد على ضرورة عدم الالتفات إلى أي أخبار أو تعليقات غير البيانات الرسمية للوزارة في هذا الشأن. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير واشنطن بوست الذي يتكلم عن سعي سوريا لاستثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها بالرائع، مشيرا إلى أن سوريا تطرح نفسها كأحد البدائل المحتملة لمضيق هرمز.
2: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يوميا من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس، وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يوميا وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقا إضافيا لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات

0: النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وحددت اللجنة سعر لتر بنزين 90 ب 147 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة. افتتحت وزارة التربية والتعليم 50 مدرسة في ريف إدلب كانت مدمرة لتصبح جاهزة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع اقتراب انطلاقة العام الدراسي الجديد. وقالت الوزارة إنها أهلت 4 مدارس في مدينة إدلب و17 مدرسة في معرة النعمان و13 مدرسة في منطقة خان شيخون و6 في منطقة كفرنبل، بالإضافة إلى مدرستين في كل من مناطق الجسر وأريحة، إضافة إلى 7 في منطقة سراقب. أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مدرسة لوبية في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة بمنطقة أخرى وسط اعتراض الأهالي لما سيسببه ذلك من معوقات ومخاوف من تداعيات تقليص أونروا لخدماتها في سوريا.
1: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد إغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
2: يعني ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أني أحطه بسلفيس أو مواصلات، فأنا بطلب من المعنيين يلي بالأونروا أنه يساعدونا بهاي القصة، يا اما بيخلونا المدرسه هي يا اما بيستاجرونا مدرسه قريبه علينا او بحطونا مواصلات خاصه فينا، لانه احنا عندنا وضع صعب كثير.
1: يضيف اغلاق المدرسه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزه بندا جديدا الى سلسله الخدمات التي بدات الأونروا تقليصها رغم انها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
3: كان في معونات ماليه قلصوها، يعني ما عاد في غذائيه، نفس الشيء كمان ما عاد في سلة الغذائية، الطبابة كتير قلصوها، عملنا عملية ما رضوا يعوضونا، وهلا المدارس سكرونا المدرسة والوضع كل ما عم يدهور أكثر وأكثر. عندي أنا 4 بالمدرسة، زوجي مريض.
4: تاريخ المدرسة من الستينات موجودة، وخطورة القرار إنه يعني هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله، هلا بلشنا بهاي المدرسة بكره بصير بالمدارس الثانية، وهذا حمل عبء كثير علينا على الشعب الفلسطيني. يعني
1: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفتها.
5: ساعة 8 المساء جاء الخبر انه اغلاق المدرسة، احنا بنطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفاديا للأخطار، منها خطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا قالوا لنا اياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل العباء، إضافة لها خطر على الأطفال.
1: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
6: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي.
7: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب، ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضرا دوما في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيد

0: عن حقبة الأسد، وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق، أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي، وأن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإعادة تصنيفه وتأهيله للاستخدام المدني المحدود والمتخصص. وبيّن أن ذلك يتوازى مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية بما يراعي المحيط العمراني ومستويات الضوضاء وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة. وبالعودة إلى ذاكرة السوريين، ارتبط مطار المزة العسكري عقب اندلاع الثورة بكونه أحد أبرز مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد المخلوع، ويرجح أن أكثر من 28,000 شخص بينهم رجال ونساء وأطفال مروا عبر هذا المعتقل، وفقاً للمركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1,000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سراً. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولاً رمزياً لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاماً في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
1: دعت محافظة درعا المواطنين إلى التصريح عن الآبار المخالفة في مناطقهم حفاظاً على الموارد المائية في المحافظة. وأوضحت المحافظة في بيان لها أن التصريح يتم من خلال مراجعة الوحدة الإدارية أو أقرب وحدة إرشادية أو وحدة مياه في المنطقة، ويشمل الإبلاغ عن الآبار المخالفة العائدة للمواطن نفسه أو عن وجود آبار مخالفة عائدة لأشخاص آخرين، وذلك استناداً إلى التعميم والقرار المتعلقين بالآبار المخالفة بهدف حصرها وتنظيم واقعها وفقاً للإجراءات والأنظمة المعتمدة. بعد ورود شكاوى من أهالي حي الشيخ سعيد في مدينة حلب حول التلوث الناجم عن عمل معامل صهر الرصاص والبطاريات، تحركت الجهات المعنية لمعالجة المخالفات التي تسببت بتلوث الهواء نتيجة لعمليات الصهر وحرق الإطارات.
2: طبعا وردتنا العديد من الشكاوي من الأخوة المواطنين القاطنين في منطقة الشيخ سعيد حول التلوث البيئي الذي تسببه معامل الرصاص حول هذه المنطقة، وعليه تم توجيهنا بشكل فوري من السيد المحافظ والاتجاه إلى هذه الأماكن. قمنا بالرصد الميداني على هذه المعامل، تم وجود عدة معامل تعمل ليلا يقومون بحرق الإطارات ومما يؤدي إلى التلوث البيئي، وهناك عدة حالات في المستشفيات حلب بسبب هذا التلوث البيئي. نقوم الآن بشكل عملي وميداني وبإزالة جميع هذه المعامل، مما يعني نخلص من هذه الظاهرة بشكل فوري إن شاء الله تعالى.
1: أعلنت وزارة الزراعة السماح لشركات التصدير في دول الجوار بتوريد الأسمدة المعدنية إلى السوق المحلية. وبحسب الوزارة، يسمح القرار لشركات التصدير باستيراد الأسمدة المعدنية البسيطة وتزويد السوق المحلية بها بصفتها منصات ربط لمنتجي الأسمدة، وذلك عبر الشركات المرخصة، في حين تقدر حاجة سوريا من السماد بما بين 300 إلى 500 ألف طن سنوياً.

يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج وسط وقفات احتجاج.

0: يعني تاركين الناس هيك كأنه ما في مسؤولية، كأنه ما في يعني حماية للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تاركينه لحاله، يعني ولا عم بمد، يعني ولا عم نشوف احترام لهالأرزاق هاي، ما في احترام. يعني أنت اليوم من الصبح للمساء أجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
1: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا، دول العراق، دولة العراق الشقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج، في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري.
2: والله مشاكلنا كثير يا استاذ، يعني قلنا قبل بسابقة كثير أمور، السماد، الأدوية، التجار، الورشات اللي ما إلى مين يحكمها ويضبطها، أجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، الكهرباء، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبة لنا. سوء البزري اللي عم بتجيبه الصيدليات اللي عم تعطينا على أساس أنه أصلية وآخر شيء تطلع مضروبة، التجار السماسرة، التجار اللي متفق مع الشحينة بسعر معين اللي هو من 1100 لل 1500 وبتبيعها هي برا أو لبرا بأغلى من هيك، هاي مشاكلنا.
3: والله خسارتنا يا أخي بالملايين.
4: شو سبب الخسارة طيب؟
3: خسارة الأسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب.
5: والله غلاء الأسمدة غلاء فاحش مو طبيعي، أصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الأسمدة، يعني عم ياخدها بالدين، لأنه أسعار الخيار بالأرض، يعني أجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع أجار السيارة من جيبتنا وأجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي أحكي لك، شو بدي أوضح لك أكثر من هيك، يعني أنتوا شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا أراضي كثيرة والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر أو يفتح التصدير، إذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا، نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.
6: تستمر عدلية اللاذقية بإجراءات تلقي الادعاءات والإخبارات والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال فترة حكم النظام المخلوع، تنفيذاً لقرار وزير العدل القاضي بتخصيص قضاة للنظر في قضايا العدالة الانتقالية.
7: استمر عدلية اللاذقية باستقبال ادعاءات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن السيد وزير العدل رقم 1776 والقاضي بإحداث غرف قضائية مختصة بالعدالة الانتقالية على مستوى النيابة العامة والتحقيق، حيث يتم استقبال الادعاءات في الغرفة النيابة العامة وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنظيم الضبط اللازم، ومن ثم إحالتها إلى قاضي التحقيق المكلف بالعدالة الانتقالية ليتم جمع الأدلة ومن ثم تقديم المقبوض عليهم مع ملفاتهم إلى المحاكم المختصة أصولا.
6: تتزايد التحديات التي تواجه عائلات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في سوريا مع ارتفاع الحاجة إلى خدمات التشخيص والتأهيل في ظل نقص الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.
8: لم يعد طيف التوحد حالة نادرة أو قضية تخص عائلات بعينها، بل أصبح واقعاً يطول أعداداً متزايدة من الأطفال. وفي ظل هذا الازدياد يواجه الأطفال المصابون وأسرهم عددا من التحديات، تبدأ من عدم الوعي الكافي لدى الأسرة،
9: اعتماد على مصادر غير علمية وغير موثوقة بالتطمين أنه لا بكرة بيحكي أو بكرة بيتحسن. قد يكون فعلا هيك، بس دائما دائما العلم قوة، معرفة الأهل أنه هالطفل عنده هالنقط الضعف والعمل عليها أفضل من تجاهل الموضوع وانتظار الوقت يمر ويصير أحسن. الأهل اكتشفوا عند الطفل في تأخرات معينة، ما عم يكون في مكان موثوق أنه مؤهل يقدر يعطي هذا التشخيص الصحيح، هي أول شغلة. الشغلة الثانية موضوع كمان الدمج بالمدارس، بده دعم، بدنا يعني نتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن موضوع الكشف المبكر والدعم للأطفال بهي المدارس.
8: تقدم أكاديمية سامز للتوحد خدمات التحليل السلوكي التطبيقي إلى جانب

0: العلاج النطقي والعلاج الوظيفي مجاناً، غير أن علاج التوحد والتعامل مع احتياجات المصابين به ما يزال يواجه تحديات عامة في البلاد.
1: بداية فينا نقول أنه نقص الكوادر المدربة ومهنية اللي بتشتغل بناء على أساس علمي هي أكثر احتياج حاليا، بالإضافة لعدم وجود بروتوكولات وطنية للكشف للتشخيص معتمدة، وتأخر عمر التشخيص هو واحد من المشكلات اللي مطروحة حاليا. بالإضافة لهالشي فينا نعتبر أنه ما في بروتوكولات للدمج، يعني على سبيل المثال نحن في فئة في بديل واحد للدمج اللي هو غرفة المصادر، طب شو البدائل الثانية اللي ممكن أنه تتواجد؟ الحقيقة معاناة الأسر بتزيد بالمراكز الخاصة، وارتفاع أجور المراكز الخاصة كمان من التحديات اللي عم نعاني منها.
0: وبحسب عدد من الدراسات، ارتبط طيف التوحد بمجموعة من العوامل البيئية والوراثية التي ما تزال موضع بحث ودراسة، من بينها بعض أشكال التعرض للملوثات البيئية، ويطرح ذلك تحديات أخرى تتعلق بفهم العوامل المؤثرة. أمام التحديات التي تواجه علاج طيف التوحد، يبقى الأمل بإصرار المراكز المختصة بالاستفادة من الخبرات الخارجية والتعليم المستمر، فيما يفتح المجال للكشف المبكر والتشخيص الدقيق، بما يسهم في استجابة أكبر من قبل الأطفال. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
2: وفي اللاذقية تواجه عائلات أطفال اضطراب طيف التوحد تحديات متزايدة في الوصول إلى خدمات التأهيل والرعاية في ظل محدودية المراكز المتخصصة.
3: بين حاجة متزايدة لخدمات التأهيل والرعاية وقدرة محدودة على الوصول إليها، يعيش أطفال اضطراب طيف التوحد في اللاذقية وأسرهم واقعا تفرض فيه رحلة العلاج تحديات متعددة.
4: وين الصندوق المسكتة؟
5: ابني لمست التحسن فيه، كان من أول الحالات اللي تبناها المركز، الكادر كلهم كانوا مجتهدين جدا لحتى وصل ابني لهالمرحلة، بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
6: الصعوبات اللي عانيناها كنا نروح على مراكز وهي قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية كثير، غالية المراكز، فندلينا على المركز لهون وجينا. أثناء اللي عم نحطهم بالمدارس العامة يا أما ما عم يكون في قبول، وإذا كان في قبول يكون في تنمر من قبل الأطفال بأعمارهم.
3: نحو 13 مركزا يقدم خدمات مرتبطة بالتأهيل والرعاية في اللاذقية، إلا أن هذه المراكز لا تتخصص جميعها باضطراب طيف التوحد، حيث تقدم خدماتها لعدد من الحالات والاضطرابات المختلفة، في حين تبقى الخيارات المتخصصة محدودة أمام الأهالي.
7: منطقة الإشراف تحوي 13 مركز صحي، طبعا جميع مراكزنا تقدم الخدمة مجانية لكافة المرضى. ننوه أنه مركز الرمل الشمالي من بين هذه المراكز هو المركز الذي يحوي مركز أنا وطفلي. مركز أنا وطفلي يستوعب الاحتياجات ذوي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم مرضى التوحد. طبعا هو المركز الوحيد الذي يقدم خدماته مجانية غير باقي المراكز الصحية. مراكزنا تحتاج إلى الدعم اللوجستي ورفته بالكوادر الصحية من أجل النهوض وزيادة القدرة الاستيعابية لهذه المراكز.
3: المراكز الخاصة تقدم برامج وخدمات للأطفال، لكن الكلفة العالية تشكل عائقاً أساسياً أمام كثير من الأسر، لا سيما أن رحلة التأهيل تحتاج إلى جلسات وبرامج مستمرة، ما يجعل الأعباء المادية تتراكم مع مرور الوقت. ما بين محدودية المراكز المجانية وارتفاع كلفة العلاج في المراكز الخاصة، تبقى أسر التوحد أمام خيارات محدودة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات تأهيلية مجانية ومراكز متخصصة إلى علاج مرضى التوحد. منير الحاج، تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
2: تكافح أم وليد لتأمين احتياجات أطفالها الثلاثة المصابين بالتقزم في ظل الفقر ووفاة والدهم منذ سنوات، وسط صعوبات تحول دون حصولهم على الرعاية والاحتياجات الأساسية، في حين تنتظر الأسرة القاطنة في دير الزور دعما يساعدها على مواجهة ظروفها المعيشية القاسية.
8: في هذا البيت الطيني لا تبدو المعاناة مجرد تفاصيل يومية، بل حياة كاملة حرم فيها ثلاثة أطفال أبسط حقوقهم من التعليم واللعب إلى الرعاية التي يحتاجون إليها ليعيشوا طفولة طبيعية. مرض التقزم رافقهم منذ ولادتهم، لكن الفقر وغياب الأب منذ سنوات ضيق أكثر هامش الخيارات أمام هذه العائلة، وترك أطفالها في مواجهة واقع أكبر من أعمارهم.
9: بالنسبة لجيراننا عندهم بنيتين وطفل معوقين يعني، والمعين توفى تقريبا ما يقارب 6-7 سنين، وما عندهم غير يعني الأمهم هي أرملة، والوضع شفتهم البيت يعني وضعه يعني مبني من لبن يعني، ووضع والله وتعبان، فما عندهم لا معين حتى المدارس تقريبا يعني في 2 كيلومتر، المشي صعب عليهم، المشي صعب، لا يروحون لا يجين يعني، حتى هم يعني يستحون من حال من وضعهم هذا، المشي صعب، لا مدارس لا معين ولا شيء، والوضع سيء يعني.
8: التجاعيد التي حفرت خطوطها مبكرا حول عينيها وفي يديها تشهد على قسوة الأيام وثقل المسؤولية بين العمل الشاق في الأراضي الزراعية وتأمين لقمة العيش لهذا البيت المنهك. تقف أم وليد وحدها كالجبل صامدة في وجه عاصفة أثقل كاهلها رحيل زوجها قبل 6 سنوات، وما يزال خاتم الزواج يلمع شاهدا صامتا على وفاء لم تمحه قسوة الظروف.
10: عندي 3 وليد وإيمان ونوال. وليد عمره 18، وإيمان عمر أو ونوال عمرها 16، وإيمان عمرها 14. والله ويشكو من المرض من خلفتهم وهم على هالحالة هاي، وأبوهم توفى من 6 سنين ولا يقدر يروحون على مدرسة ولا أبي حدا يساعدهم غيراني، أشتغل أروح مع لي نقلون تبن، أروح مع لي رقشون، مع لي حطبون، بس تمشان أعيشهم ولي عيش الله.
8: أمام هذا الواقع المرير تغيب استجابة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية، لتبقى هذه العائلة وحيدة في مواجهة قسوة الأيام من دون معين أو أبواب تفتح أمام احتياجاتها وصرخاتها.
11: هنا في دير الزور لا تملك هذه الأسرة سوى الصبر في مواجهة المرض والفقر، فأطفالها حرموا من مقاعد الدراسة، وأم تكافح وحدها لتأمين احتياجاتهم، في حين يبقى حلمها أن تجد من يساندها في استعادة أبسط حقوق أبنائها. أحمد الدلي، تلفزيون سوريا، ريف دير الزور.
2: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث مدد انتشار الجيش في الشرق الأوسط حتى عام 2027، وأضافت المصادر أن تمديد الانتشار العسكري الأمريكي مؤشر على احتمال امتداد الحرب على إيران إلى العام المقبل، وأن الاستراتيجية العسكرية مفتوحة الأمد تهدف لمنح الرئيس ترامب خيارات مرنة. هذا وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وأضاف الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام الإيراني القاتل من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته، وأشار إلى أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أنه لن نتوقف حتى يتم قطع كل شريان مالي متبقي. هذا وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية إن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية في هرمز، وأضافت أن هذه الأصول تتمثل في سفينة للدعم اللوجستي البحري وطائرة

ثورية بحرية، مشيرة إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مهمة تركز على ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز وتقديم الدعم بدلا من الانخراط المباشر في أعمال قتالية. قال الكرملين إن قرار ألمانيا بإغلاق القنصلية العامة الروسية في ولاية بون هو قرار عبثي وغير متسق، مضيفا أن روسيا لن تبادر إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا. جاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون اعتبارا من 18 من أيلول على خلفية اتهامها موسكو بالوقوف وراء طائرة مسيرة ملغمة وقعت في مطار لايبتستيك شرقي البلاد في 4 من آب الماضي. وبدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحكومة الروسية ستغلق فروع معهد غوتي، وهو المعهد الثقافي الدولي التابع لألمانيا في أرجاء البلاد. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في محورها الأول تفكيك شبكة تضم ضباطا من نظام الأسد المخلوع. دربت عناصر من فلول النظام المخلوع داخل لبنان تمهيدا لإعادتهم لشن هجمات في سوريا، وسط حديث عن ارتباطها بروسيا وحزب الله. في محورنا الثاني نناقش التدريبات العسكرية التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما تحمله هذه التطورات من دلالات على مسار التفاوض بين دمشق وتل أبيب. في محورنا الثالث نتوقف عند خطط إعادة تصنيف مطار المزة من منشأة عسكرية إلى مطار مدني متخصص بالطيران الخاص والتنفيذي ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي، وما تعنيه هذه الخطوة على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. أما في محورنا الأخير فنناقش الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي مع تطبيق منهاج تعليمي موحد في كل سوريا، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بجاهزية المدارس والكوادر التعليمية والطلاب بعموم البلاد. أهلا بكم.

0: قالت مصادر أمنية لبنانية رفيعة لتلفزيون سوريا إن جيش اللبناني فكك شبكة تضم ضباطا منتمين لنظام الأسد المخلوع، أدخلت عناصر موالية لها من الساحل السوري ودربتهم على السلاح والمتفجرات في لبنان وسط اشتباه بارتباطات تمتد إلى روسيا وجهات مقربة من حزب الله في ملف يتقاطع مع مطالب دمشق المتكررة بتسليم فلول النظام المخلوع.
1: شبكة أدخلت نحو 50 عنصراً عبر مسار يمتد من الساحل السوري إلى عكار في الضاحية الجنوبية وصولاً إلى معسكرات تدريب في البقاع. هذه هي الخيوط التي كشفها الجيش اللبناني لتضع أمام الرأي العام صورة معقدة لشبكة أمنية تتقاطع فيها خيوط فلول النظام المخلوع مع علاقات خارج الحدود وصلت حتى موسكو. مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة قالت للتلفزيون سوريا إن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص أبرزهم علي صافي الضابط السابق في المخابرات الجوية للنظام المخلوع والذي استقر في عكار تحت غطاء مدني وحافظ على اتصالات مع ضباط سابقين يقيم عدد منهم في روسيا أبرزهم ضابط مرتبط بلواء صقور الصحراء يشتبه بتوليه التنسيق الخارجي للشبكة. ومن عكار كانت عناصر الشبكة تنتقل إلى الضاحية الجنوبية ثم البقاع حيث تخضع لتدريبات على الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيرة قبل إعادتها إلى سوريا حيث تشير التحقيقات إلى الاشتباه بحزب الله في عملية الاستقبال والإيواء والتدريب. هذا الملف الأمني يتقاطع مع تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أبدى انفتاحا على لقاء علني مع القيادة السورية متى رأى الجانبان أن الظروف باتت مناسبة مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات إيجابية وتعاونية بين الجانبين، تصريحات تخشى فيها جهات لبنانية وسورية أن يتحول ملف ضباط النظام المخلوع إلى ورقة ضغط في أي حوار أو تفاوض مقبل بين الحزب ودمشق. هذا الكشف الأمني لا يأتي بمعزل عن مسار تنسيقي كانت بيروت ودمشق قد أرستا أسسه مسبقا إذ بحثت وزارتا الداخلية السورية واللبنانية في اجتماع سابق عقد في بيروت لتعزيز التعاون الأمني وتفعيل قنوات التواصل المباشر وضبط المعابر الحدودية التي استغلتها الشبكة لاحقا لتهريب عناصرها. فكيف سينعكس ملف شبكات فلول النظام المخلوع على المسار الأمني بين دمشق وبيروت؟
0: ونناقش هذا الملف مع السيد ضياء قدور الخبير الأمني والعسكري من دمشق، مرحبا بك. والسيد أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد ضياء، هل نستطيع أن نقول الآن بأنه مع هذه العملية والقبض على هذه الخلية أنه سوريا دمشق تحديدا يعني الحكومة السورية وبيروت أمام عمل منظم عسكري ببنية متكاملة وليس خلايا متفرقة؟ يعني الموضوع له أبعاد عسكرية وأمنية أكبر من خلية واحدة؟
2: تحياتي لك سيدة ربا ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا ولضيفك الكريم. يعني أنت خير العارفين، كنا نتابع على تلفزيون سوريا مع حضرتك الكثير من ملفات المتعلقة بالميليشيات الإيرانية والخلايا الإرهابية. اليوم حزب الله انتقل من السيطرة الميدانية الحضور المباشر والواضح إلى الخلايا الأمنية، يعني بات يعتمد على شبكات لا مركزية فرعية لا تتلقى أوامرها من جهة واحدة، عدة خلايا لا تتواصل فيما بينها. الحديث عن هيكل عسكري منظم ليس بعد الآن، ما يزال حزب الله يشن حرب أمنية ضد الحكومة السورية ويحاول من خلفه أجندات إيرانية كما تعلمين إرسال رسائل سياسية. اليوم السؤال
0: طبعاً هناك تخوف من أن هذه الخلايا المتفرقة وهذه الخلية نموذجا أن يتم التواصل فيما بينهم بعد، يعني لو سمحت لهم الظروف بذلك ويصبح الخطر أكبر بتنظيم أمني وعسكري يشكل خطرا على البلدين؟
2: بالتأكيد اليوم العمليات، دعني أتحدث عن سوريا بالتحديد، عمليات المنسوبة لحزب الله أو المرتبطة بحزب الله بشكل عام، نتحدث عن التي أتت بعد سقوط النظام، من القنيطرة إلى حلب، يعني من شمال من جنوب البلاد إلى شمال البلاد، وبالتالي حزب الله يمتلك شبكة واسعة من الوكلاء ويعيد ارتباطه ويعيد تواصله مع الوكلاء. كان لدى حزب الله 70,000 مقاتل في سوريا، هو يعيد تواصله مع هؤلاء. مثلا في الخليل الأخيرة التي ألقي القبض عليها، مثلا ألقي القبض على عنصر من حيان، يعني ليس عنصرا يعني ينتمي إلى طائفة معينة، بعضهم كان ينتمي إلى فيلق القدس الذي يعني كان له تواصلات. ويعني وعلى الجانب الآخر دعيني أذكرك بالعملية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ألقت القبض على 6,000 صاعق لعبوات ناسفة كانت باتجاه لبنان وليست باتجاه سوريا. وبالتالي الخطر حزب الله يأتي ويذهب بأغراض من سوريا إلى لبنان ويتمتع، ما زال يتمتع بجزء من الحركة الميدانية ولكن بأشكال مختلفة. كان يسيطر على معابر غير شرعية، الآن يعني يتخذ أساليب وطرق مختلفة. ولكن الأمر المهم اليوم أنه هذا التهديد تهديد مشترك، يعني حزب الله أيضا يهدد الداخل اللبناني، لا يهدد فقط. واليوم العملية تأتي من الجانب اللبناني، وبالتالي ليس باستطاعة حزب الله أن ينكرها. ويؤكد مكانة تنشره الحكومة السورية ووزارة الداخلية حول التهديدات الإرهابية التي تأتي من حزب الله من جانب لبنان. وفقط أربطها باختصار وبجزء بخلاصة، كون التهريب جاء من شمال لبنان أي من المناطق اللي قريبة على محافظة طرطوس، راجع العمليات التي أعلنت عنها الحكومة السورية وزارة الداخلية في محافظة طرطوس، ألقي القبض وضبطت عبوات ناسفة حتى أنها بنفس الـ يعني الـ كما يقال اللواصق الحامي والواقي، نتحدث عن البصمة الفنية مع العبوات الأخرى التي ألقي القبض عليها ضبطت في محافظات أخرى. وبالتالي حزب الله يعتمد على نفس التركيب الفنية حتى لا يتعب خلاياه الموجودة داخل حزب الله داخل سوريا. يعتمدون طريقة عمل منظمة، تأتيهم الأوامر من شبكة عملياتية قيادية داخل لبنان، ويقومون بالتصرف وفق الأوامر التي تأتيهم من هنا.
0: طيب يعني السيد أسعد، هذه العملية التي قامت بها الدولة اللبنانية إلى أي مدى تعني بأنه بدأ فعلا تنسيق أمني من نوع مختلف وارتفع مستوى التنسيق الأمني بين البلدين، خاصة كما أشار السيد ضياء أن هذا التهديد ليس فقط على سوريا، هو على الجانبين، على الجانب السوري والجانب اللبناني.
3: هو على الجانب اللبناني أكثر من على الجانب السوري. ألقي التحية على الضيف الكريم وعلى المشاهدين وعلى حضرتك. لماذا على الجانب اللبناني أخطر؟ لأن حزب الله يستمر في أن يلعب دور عامل تفجير الاستقرار ومحاولة الوقوف أمام أي تطبيع جدي بين لبنان وسوريا. وحزب الله لا يزال يحلم، مخطئ من يظن أنه نسي أنه خسر سوريا، أن إيران خسرت سوريا، وأنه مستعد لأن يفعل كل شيء لكي يحقق أهدافا تؤدي إلى زرع بذور اللا استقرار في سوريا وإزعاج الدولة السورية. وأحداث الساحل الماضي كانت خير شاهد على ذلك. لقد انطلق التخطيط من لبنان وهذا أمر واضح، وحزب الله يستمر في عمليات تهريب الأسلحة عبر سوريا، وهذا بحد ذاته عمل تخريبي. المعلومات عن الخلية هي أن هناك عملا منظما جدا وأكثر من مجرد أنه يعني من تصرف قوات، كان لديهم أرقام هواتف نيبالية يعني أرقام أجنبية للتواصل لكي لا يتم رصد تحركاتهم. وهناك تمويل ودعم من إحدى الجمعيات التي شكلها حزب الله يعني بالواسطة، وبالتالي تحت رعاية حزب الله مباشرة. السؤال هنا كيف يمكن لحزب الله أن يستمر بعملية الخداع هذه من الكلام عن انفتاح على
0: سنتحدث المتولة. عن هذه النقطة سيد أسعد لأنها مهمة جدا، خاصة كما ذكرت بأن حزب الله يعني يتحدث عن الانفتاح على الجانب السوري وفي نفس الوقت يقوم بهذه الأعمال أو محاولة هذه الأعمال التخريبية. لكن بنقطة الساحل تحديدا، هل تعتقد بأن الهدف الرئيسي لحزب الله يعني ومع ارتباط هذه الخلية بحزب الله في سوريا الهدف الرئيسي هو الساحل، لأن الساحل خاصرة رخوة يعتقد ذلك، وماذا يستفيد من زعزعة الأمور في الساحل تحديدا؟
3: محاولة خلق فتنة معينة.
0: نعم. ومحاولة العمل يعني اللعب على الوتر الطائفي.
3: اللعب على الوتر الطائفي والمذهبي، وأن الساحل وكأنه إمارة تتبع للون مذهبي معين، وهذا أخطر ما يكون. لكن الواضح أن حزب الله يحاول محاولات يائسة. لماذا؟ لمجموعة أسباب أوجزها باثنين. أولا، الدولة السورية قوية وتسيطر على الأرض أمنيا وعسكريا، وكل هذه المحاولات المراهقة لن تلقى أي يعني نجاح. فالمحاولة الأولى الكبيرة حصلت في الساحل، أما اليوم فخلافا للادعاءات بأن يمكن لحزب الله أن يحرك شيئا من لبنان تجاه سوريا، فهذا أمر يعني أصبح أكثر صعوبة. الأمر الثاني أن الدولة اللبنانية تغيرت إلى حد ما، يعني لا يمكن أن تغط رأسها في الرمال على ما يقوم به حزب الله. من أوقف هذه الخلية؟ الذي أوقفها هو فرع المعلومات تابع لقوى الأمن
0: نعم
3: الداخلي، وسواء كان مديرية المخابرات أم فرع المعلومات، فإن هذا لا يتم إلا بقرار سياسي كبير، يعني أن حزب الله ليس مطلق اليد في التصرف. صحيح أنه موجود عسكريا وأمنيا في البقاع، وصحيح أنه قادر على اختراق بعض مناطق عكار المحاذية للحدود الشمالية، ولكن هذا الأمر هو قيد
0: نعم
3: المراقبة.
0: طيب
3: كما قلنا الازدواجية، ختاما هنا، الازدواجية بأن يعلن نعيم قاسم أنه يعني الشأن السوري هو شأن سوري، وكأنه يرسل رسالة بأنه يطوي مرحلة
0: نعم
3: التدخل الدموي لحزب الله في سوريا، وما بين العمل الأمني على الأرض، هذه الازدواجية هي
0: سنتحدث كما
3: ازدواجية.
0: قلنا عن هذه الازدواجية وما وراءها وكيف يجب التعامل معها، ليس فقط بالتصريحات على أكثر من صعيد. لكن أعود لك مرة أخرى سيد ضياء، هذه الخلية كانت منظمة وكان هناك حديث عن تدريب على يعني طائرات مسيرة وأسلحة دقيقة. بهذا التنظيم يجعل الأمر مخيفا، إلى أنه إلى أي مدى تريد أن تذهب هكذا خلايا إن لم يتم القبض عليها في العمل الأمني والعسكري داخل سوريا أو داخل لبنان، ولكن تحديدا هي موجهة داخل سوريا، إلى أين تستطيع أن تصل بهذه القدرات ليست بالقليلة المتطورة؟
2: يعني في الحقيقة خطر حزب الله والميليشيات الإيرانية، بقايا الميليشيات الإيرانية يعتبر
0: وفلول
2: تهديد النوع الثاني
0: سيد
2: اللي
0: ضلاء
2: يواجه يعني.
0: فلول هناك، الأهم أن هناك فلول يعني موجودين كانوا مرتكبين جرائم في عهد النظام المخلوع موجودين في لبنان ويتعاملون مع هذه الخلايا.
2: نعم وأنتم أشرتم لموضوع الساحل. بالتأكيد حزب الله من مصلحته أن يثير حرب طائفية، يشعل
0: نعم.
2: حرب طائفية، لكن دعيني أوضح نقطة. لماذا يختار الساحل حزب الله؟ باختصار يعني لأنه هناك، يعني أنت تعلمين، هناك واقع تشكل بعد سقوط النظام، وهذا الواقع غير قابل للرجوع. ما يزال للأسف هناك بعض الأغبياء الذين

0: يعتقدون أنه هذا الواقع يمكن عكسه من خلال القوة ومن خلال التنسيق العسكري. ومن هناك الخاسرين الذين فقدوا امتيازاتهم، ومنهم مثلا ضباط النظام السابقين محمد جابر، جميل حسن، كمال حسن وغيرهم الذين يقدمون الدعم والتمويل وتتلاقى أهدافهم مع أهداف حزب الله، على الرغم من أنه كما تعلمين ثبت في كثير من الأوقات عمالتهم للجانب الإسرائيلي، ما تزال إيران تتواصل معهم يعني الإضرار باستقرار سوريا. الهدف، وأنت تحدثت عن الخطورة، حزب الله وبقايا الميليشيات وبقايا الفلول يشكلون خطر نوعي ثاني بعد التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة أو تنظيم داعش. نتحدث عن خلايا تنشط من القنيطرة إلى شمال سوريا، لا تتخذ الطابع الطائفي بالضرورة. يعني تحدثنا عن عنصرين، حيان وعنصر آخر في فيلق القدس، بقايا من كانوا يعملون في جيش النظام أو الميليشيات الرديفة. تحدث عن كل من هو خاسر ومن كل من هو ممتعض وكل من هو له يعني يعاني من ضغوط وربما من شرخ مجتمعي. هذا ما يستغله حزب الله وهذا ما يهدف إليه. تعلمين فيما حدث في المزي قبل عدة أشهر، كان هناك إطلاق عشوائي لصواريخ ولمسيرات، ألقي القبض عليها وضبطتها قوات الأمن. ما تزال الدولة السورية محكمة سيطرتها حقيقة وتسيطر على الوضع الأمني وتلاحق هذه الخلايا.
1: طب إلى أي مدى تسليم الفلول تحديدا؟
0: إثارة عدم الاستقرار.
1: إلى أي مدى تسليم الفلول تحديدا وأن يصل الأمر إلى هذا المستوى وقامت لبنان بتسليم يعني أحد الفلول الضباط من عهد النظام المخلوع، إلى أي مدى يعني المضي في هذا الملف يسهل المهمة أيضا على لبنان وعلى سوريا ويقصم ظهر من يحاول أن يشكل هكذا خلايا مع تنوع الجهات المتربصة وعلى رأسها حزب الله؟
0: ست ربا، هذا المسار مهم وقد يؤتي نتيجة، والتنسيق الأمني ورفع مستوى التعزيز التعاون مهم جدا في هذا الإطار، لكن للأسف ما يزال الجانب اللبناني يعاني من ثغرات. يعني في خضم هذه الخلية التي ألقي القبض عنها كان هناك عنصر أمني ربما على صلة أو متورط في هذه العملية، لا نعلم. المشكلة في لبنان أن هناك هيمنة لحزب إرهابي مدعوم بأجندات خارجية ويعمل خارج نطاق الدولة، وطالما أن هذا الوضع مستمر، تحدثنا اليوم عن خلية ألقي القبض عنها وكشفت معلومات هي بالنسبة لنا كخبراء في الشأن الأمني بمثابة كنز، بمثابة كنز ثمين حقيقة. لكن ماذا عن الخلايا الأخرى؟ نحن نتحدث، وئام وهاب نفسه اعترف بأن هناك عشرات آلاف الفلول الذين موجودين في داخل لبنان ويعني يرعون يتلقون رعاية من قبل حزب الله، وبالتالي نحن نتحدث عن خطر يهدد الأمن القومي السوري. تعلمين هناك تقارير تحدثت عن أن حزب الله يمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى العاصمة دمشق. السؤال اللي هنا أنه إذا كان حزب الله في ظل هذا الضعف، في ظل هذا التظاهر بالمسكني وأنه يريد التصالح مع الدولة السورية الجديدة ويريد التفاوض ويقوم بمثل هذه العمليات التخريبية، تعلمين كان هناك عمليات متزامنة في 5 محافظات تهدف إلى اغتيال شخصيات حكومية. فما هو الموقف إذا استعاد هذا الحزب عافيته وعاد إلى يعني كما كان وسطوته وعلاقاته؟
1: هذه النقطة الأهم التي من الممكن أن تستفيد منها لبنان سيد أسعد، وأنت أشرت إليها والسيد ضياء أشار إليها. فعلا الآن حزب الله ليس في أفضل حالاته، ربما في حالات سيئة جدا بل في أسوأ حالاته، مع ذلك هو يرسل رسائل كان يعني متعلقة بالعلاقات مع الدولة السورية الجديدة، وفي نفس الوقت يقوم بالتعاون مع هذه، أو ليس بالتعاون، باحتواء ورعاية الفلول وهذه الخلايا. كيف يجب التعامل مع هذا الأمر الآن من مصلحة لبنان بالدرجة الأولى، وإلى مدى تستطيع الدولة اللبنانية أن تستفيد من هذه النقطة لكي لا تسمح لحزب الله أن يستعيد عافيته ويسيطر مرة أخرى على مفاصل الدولة اللبنانية؟
2: رسائل الدولة السورية رسائل كاذبة شكلا ومضمونا. إيران لا تريد إلا أن تشعل النار تحت الدولة السورية، وهذا أمر
1: تقصد رسائل حزب الله، رسائل كاذبة.
2: نعم رسائل كاذبة بنسبة 101%.
1: نعم،
2: لا يوجد ما يمكن أن تصديقه عن حزب الله الذي يتقن فن التخفي.
1: نعم.
2: ماذا على الدولة اللبنانية أن تفعل؟ هناك مجموعة من الملفات التي يفترض بالدولة اللبنانية أن تفعلها الآن، لا سيما موضوع ضبط الحدود، إبعاد حزب الله عن الحدود اللبنانية السورية، والشروع مع الدولة السورية بأقصى درجات التعاون الأمني، والعسكري، ومنع حزب الله من أن يمرر أي شيء عبر هذه الحدود، ثم الإطباق على أي محاولة هنا لاحتضان الفلول ولمحاولة تأهيل الفلول. الأمر الثاني أنه علي مملوك عندما تتحدث تقارير دولية عن وجوده في الضاحية الجنوبية، هل هذا الأمر مقبول؟ ليس مقبولا، لكن علينا أن نعترف أن هذه الدولة اللبنانية استعادت حضورها بنسبة 10% لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن يعني
1: بعد كل
2: يكون
1: ما
2: هذا الحضور.
1: حدث إلى الآن فقط 10% استعادت حضورها؟
2: إذا بيروت الإدارية،
1: نعم
2: الإدارية يعني ليس الضاحية الجنوبية، وحضرتك تعرف أن
1: نعم
2: بيروت الإدارية هي العاصمة ويلاصق فيها الضاحية الجنوبية التي هي المعقل لحزب الله، إذا بيروت الإدارية لم يتم تنظيفها بعد من وجود حزب الله، فإذا 10% بالكاد. إذا كان حزب الله يستطيع تعطيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مباشرة، راقبوا هذا المشهد معي. الدولة السورية التي لديها أرض محتلة، عندما ترى أن هناك تفاوضا مباشرا مع إسرائيل تقوم به لمصلحة سوريا، أما لبنان فممنوع عليه التفاوض لكي يحرر الجنوب من الاحتلال الذي جلبه حزب الله. لماذا ممنوع عليه التفاوض؟ لأن حزب الله موجود عسكريا على الأرض، ولأن حزب الله تابع لإيران، لأن إيران هي التي تريد أن تفاوض عن لبنان، كما كانوا يتبعون الأسد الابن ويضعون سوريا وكأنها دولة جزء من هذا المحور، كذلك يستبعون لبنان الدولة. نحن الآن نتكلم عن خطوات يجب أن تحصل بين لبنان وسوريا، والمسؤولية هنا، وأنا يعني سبحان كلبناني أتكلم، المسؤولية أكبر من الجانب اللبناني، الدولة اللبنانية التي نريد منها أن تنفض عنها غبار عصر الممانعة وأن تقول أنا أستلم هذه الحدود في البقاع، من البقاع إلى الشمال، وممنوع مرور عوامل التخريب إلى داخل سوريا، وعلى الدولة السورية أن تتجاوب هنا ويبدأ ترسيم الحدود وترسيم المبادئ الأساسية التي لم يعد عليها خلاف. لبنان دولة مستقلة، سوريا دولة شقيقة مستقلة، ويجب صياغة أفضل عناوين التعاون.
1: طيب، موضوع ترسيم الحدود وضمان سلامة الحدود على الجانبين من الدولتين كدولة سورية ودولة لبنانية، وموضوع تسليم الفلول، هل بهذا الأمر بهذه البساطة على الدولة اللبنانية؟ باختصار لو سمحت سيد أسعد، أنت تعلم،
2: لا ليس
1: أنت تعلم أنه تحدي، هذا ليس تحدي، هذا شبه مستحيل بالنسبة لبنان في هذه المرحلة.
2: لا ندعي أنه بهذه البساطة، ولكن على الدولة اللبنانية رفع الغطاء وإعلان الحقائق.
1: نعم.
2: أنا يوجد جيش لبناني في البقاع على السلسلة الشرقية، يجب أن يوجد هناك بشكل الإطباق الكامل على الحدود ومنع أي عمليات نهب النوم. لماذا فلول الأسد لا تزال موجودة في لبنان، لا سيما الضباط الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا؟ على الدولة اللبنانية رفع الغطاء وأن تقوم الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية بإعلان الحقائق للرأي العام على أقل تقدير.
1: نعم.
2: وأنا أجزم بأن رئيس الجمهورية جوزيف عام ورئيس الحكومة نواف سلام أصبحا تماما خارج نطاق تأثير حزب الله. هما بدأا بذلك.
1: نعم.
2: وهذه خطوات شجاعة، ولكن الخطوات الشجاعة هذه لا تكفي، يجب المزيد.
1: نعم. طيب سيد ضياء، نفس النقطة، برأيك لماذا يعني يقوم حزب الله بإرسال هكذا رسائل على الإعلام ويقوم في الخفاء بتجهيز ومساعدة هكذا خلايا تهدد أمن البلدين، ولا سيما يعني أمن سوريا باعتبار أن في هذه الخلايا جزء من الفلول؟ ونقطة أخرى أيضا، المعلومات تقول بأن جزء من هذه الخلايا ربما على ارتباط بروسيا، كيف تصبح هذه المعادلة مترابطة يعني أو واقعية، أو كيف تفسرها من وجهة نظرك فيما لو كان فعلا لروسيا يد؟
0: يعني لا أعتقد أنه لروسيا الحكومة أو الدولة هناك يد، لكن هذا موقف ربما قد يكون رمادي إذا تبين وتأكد أنه رجل أعمال محمد جابر الذي مول تمرد الفلول في مارس واليوم له صلة بهذه الخلية موجود في روسيا. يعني روسيا أعلنت على لسان أكبر مسؤوليها أنها تدعم استقرار الدولة السورية وتدعم الرئيس الشرع في جهوده لبناء سوريا موحدة ومستقلة.
1: نعم، هذا الموقف الرسمي.
0: مؤدانة الاعتداءات الإسرائيلية.
1: هذا الموقف الرسمي صحيح.
0: نعم، الموقف
1: وإضافة
0: الرسمي.
1: للزيارات على أعلى المستويات، لكن بالمقابل

0: حزب الله يصرح بأنه يريد التعاون مع الدولة السورية ويقوم بما يقوم به. يعني سيد ضياء أنت تعلم أنه أمنيا وعسكريا وسياسيا وتحديدا أمنيا وسياسيا ما يعلن على الإعلام شيء وما يتم حياكته في الغرف المظلمة ربما يكون شيء آخر، أحيانا كثيرة شيء آخر.
1: صحيح، لكن هناك اتفاق وقع مؤخرا ما بين الجانب السوري والجانب الروسي حول الوضع الجديد لقاعدة حميميم. إذا كان هناك معرفة، يعني إذا كان هناك معرفة وتورط روسي فيجب أن يكون هناك موقف للدولة السورية حقيقة. أما إذا تم هذا بناء على قنوات اتصال خاصة أو شخصية فيجب على روسيا أيضا أن تتابع هذا الموضوع، لأنه هذا يشكل تهديد لسوريا.
0: يعني روسيا يجب أن تتخذ موقفا، حتى روسيا يجب أن تأخذ موقفا، حتى لو كان يعني لو هذا ليس شيء رسمي متعلق بالدولة الروسية، أحد موجود على أراضيها يجب أن تقوم بإجراء. نعم تفضل.
1: بالتأكيد، ونحن نتحدث ست ربا أيضا موضوع آخر يعني لم يتم التطرق له، أن هؤلاء الشخصيات في كل مرة تطرح أسماءهم، رامي مخلوف، محمد جابر، بقية الشخصيات الأخرى، هؤلاء كلهم من الدائرة الضيقة لبشار الأسد، ويعني ربما يتواصلون أيضا مع بشار الأسد ويتلقون أوامر، بالتالي هذا موقف يجب أن توضحه روسيا للقيادة السورية.
0: نعم صحيح.
1: ننتقل إلى الموقف المزدوج لحزب الله. هذا هو طبيعي، يعني حزب الله، وهذا شيء ربما لا يريد الكثيرون تصديقه، حزب الله هو حزب إرهابي كان عدو لسوريا وما زال عدو للشعب السوري وللدولة السورية. اليوم حزب الله لم يستطع أن يتجاوز نقطة أنه هو خسر سوريا، والتشديد الأخير حتى نكون دقيقين من قبل الحكومة من قبل الدولة السورية على موضوع الحدود تهريب الأسلحة ربما أزعج حزب الله أيضا، ويعني شدد من الخناق ومن الوضع المنهار أساسا الذي يعاني منه حزب الله، وأيضا ربما قد يكون هذا في خضم أيضا رسائل سياسية، كون اليوم سوريا انتقلت وخرجت من محور ما يسمى المحور الإيراني واتجهت نحو فتح علاقاتها مع دول أخرى، وباتت يعني لديها علاقات واتجاهات مختلفة. حزب الله مهما تظاهر بعكس ذلك ففي نهاية المطاف هو يعمل ضد مواقف الدولة السورية وضد الاستقرار السوري. لا يمكن الوثوق حقيقة بأي تصريح سياسي يخرج من هذا القيادة أو من
0: خاصة
1: من
0: مع الجرائم التي ارتكبها حزب الله في سوريا.
1: كخبير أمني
0: يعني هذه الجرائم التي لا يتم الاعتراف بها إلى الآن. طيب سيد ضياء، لأنه
1: يعني
0: قبل أن ينتهي وقتي
1: نقول ست ربا باختصار.
0: تفضل.
1: نعم باختصار، حزب الله هو عدو للثورة، عدو للثورة وللدولة السورية معا. نعم. يعني هو كان عدو للثورة لأنه نكل بالسوريين، واليوم هو عدو للدولة السورية.
0: نعم طيب، يعني سيد أسعد، كيف يجب أن يكون الآن العمل والتنسيق الأمني بين الدولة السورية والدولة اللبنانية في مجال الاستخبارات، تبادل المعلومات، خاصة بما يتعلق بالفلول، بالتحركات التي تهدد أمن الجانبين؟ إلى أي مدى يجب أن يكون التنسيق عاليا وكيف يجب أن يتم التحرك في هذه المرحلة؟
2: من زاويتين، الزاوية الأولى يجب على الدولة اللبنانية أن ترفع الغطاء بحيث يتحمل كل طرف مسؤوليته. إذا كان حزب الله وهو ما بات مؤكد يعني يحمي البنية التحتية لفلول الأسد في لبنان خلافا لإرادة الدولة، ولنكن منصفين، لإرادة الدولة، الدولة اللبنانية لا تريد هذا الأمر، ولكن الدولة اللبنانية لا تسيطر على قرارها وأرضها في الكثير من المواقع. الأمر الثاني، يجب على الدولة اللبنانية أن تفتح قنوات التواصل والتعاون الأمني مع سوريا بأقصى طاقتها، بمعنى أن لدى الأجهزة الأمنية العسكرية اللبنانية هي موجودة يعني على الأرض، مثلا فرع المعلومات عند شعبة المعلومات عندما توقف هذه الخلية وتتعقبها وتكشف عن هذا الموضوع ويسرب للإعلام، هذا الموضوع هام جدا، يعني كما قلت أنا بقرار سياسي مغطى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بكل وضوح. هذا لا يكفي، عليهم الاستمرار.
0: شكرا جزيلا لكما ضيفي، السيد أسعد بشارة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت، السيد ضياء قدور الخبير الأمني والعسكري كنت معنا من دمشق. وسنناقش بعض الفاصل أبعاد ودلالات المناورات العسكرية للاحتلال في الجولان ومستقبل المسار التفاوضي بين دمشق وتل أبيب.

0: الأب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وأصعى إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: قالت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال إن الفرقة 210 أكملت تدريبات في منطقة هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية العملياتية والحفاظ على جاهزية القوات للتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة. يأتي ذلك في ظل تنامي انتهاكات الاحتلال بالجنوب السوري والتي وصلت إلى 267 انتهاكا خلال شهر آب.
1: هذه هي الجولان، أرض سورية محتلة، وهؤلاء قادة وجنود إسرائيليون محتلون يجرون تدريبات ظنا منهم أن ذلك سيثبت احتلالهم للأرض. القيادة الشمالية في جيش الاحتلال أعلنت في بيان لها أن الفرقة 210 أكملت مناورات في هضبة الجولان وعلى الحدود السورية لزيادة الجاهزية وللتعامل مع الأحداث المتفجرة والمعقدة وفق تعبيرها. التدريبات وبحسب جيش الاحتلال تمت لاستيعاب دروس القتال من جميع القطاعات، خاصة تلك المستفادة من 7 أكتوبر، مع التركيز أيضا على زيادة التأهب واستخدام النيران والقوات الخاصة حال حدوث أي مواجهات مع العدو، مضيفا أن القوات تدربت جيدا على عشرات السيناريوهات، ومن بينها إخلاء الجرحى والتعاطي مع حوادث تسفر عن أعداد كبيرة من الإصابات، إلى جانب القيادة والسيطرة أثناء القتال والتنسيق الكامل بين الوحدات المختلفة. الجولان التي شهدت مناورات عسكرية إسرائيلية الأيام الماضية شهدت أيضا خلال شهر آب الماضي 267 انتهاكا إلى جانب الجنوب السورية حسب مركز سجل المعني برصد انتهاكات الاحتلال، تركزت معظمها في محافظتي درعا والقنيطرة، بالإضافة إلى ضرب مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بعد أيام فقط من إجراء تدريبات بطائرات سورية وطنية وحديث عن تعاون تركي داخل المطار إلى جانب القوات السورية. انتهاكات كانت على رأسها زيارات لقادة إسرائيليين من بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس، اللذين أكدا من على قمة جبل الشيخ أنه لا انسحاب من المناطق الاستراتيجية في سوريا وأن الزمن تخطى اتفاقية عام 1974، وفي وقت تسعى فيه سوريا إلى التوصل إلى اتفاق أمني يجنبها الصدام مع إسرائيل

0: تقول الأخيرة إن سوريا كغزة لا يؤتمن جانبها.
1: ونناقش هذا الموضوع مع العقيد أكرم عبد الجواد، الخبير العسكري والاستراتيجي من درعا. مرحبا بك. والدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات من واشنطن، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أكرم، ما هذه المناورات وما دلالاتها العسكرية والأمنية؟ يعني ماذا تريد إسرائيل من خلال هذه المناورات والعمليات التي تقوم بها

0: تكتيكية وعملياتية قام بها العدو الإسرائيلي على الجبهة الشمالية من حدوده بالفرقة 210، والتي تحاكي عمليات تكتيكية، يعني يدعي بأنها يجب أن تكون هذه القوات جاهزة في حال تعرضت بلادهم إلى أي خطر من الخارج. لكن الذي تريده إسرائيل الحقيقة، ما نراه في الجنوب السوري، الذي تريده إسرائيل هي يعني جعل الجنوب السوري في حالة فوضى. هي كما تدعي بأنها تقول يجب أن تكون المناطق التي دخلت إليها بعد 8 ديسمبر من عام 2024 لا يمكن الانسحاب منها ولا يمكن التخلي عنها ضمن أي يعني اتفاق أو أي شروط. لكن القيادة السورية متمسكة باتفاق فض الاشتباك الذي عقد بين الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية في عام 1974، نعم. والذي عقد هذا الاتفاق أيضا برعاية أمريكية. إسرائيل نقضت هذا الاتفاق بعد 8 ديسمبر وقامت بالدخول إلى منطقة العزل في الجانب السوري، وتوغلت إلى يعني كيلومترات عديدة، توصلت إلى حدود 10 كيلومتر خارج المنطقة العازلة، وهذا يعني نعرف في القانون الدولي هو انتهاك لسيادة سوريا، وأيضا انتهاك للقانون الدولي الذي وقعت عليه إسرائيل ضمن بنود الاتفاق المنعقد.
1: يعني هذه المناورات طبيعتها أمنية عسكرية وفرض واقع عسكري جديد، لكن سيد رضوان، ما هي الدلالات السياسية أيضا لهذا الموضوع؟ وهل هذه المناورات تعني بأن إسرائيل تنسف أي فرصة للتفاوض في المرحلة القادمة، لا أمنيا ولا عسكريا ولا على أي صعيد، وبأنها تفرض واقعا جديدا في الجنوب السوري يعني والمناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر 2024؟
2: يعني كل مناورات عسكرية لديها رسائل سياسية، خاصة فيما يتعلق بالزمان والمكان. تنفيذ هذه المناورات العسكرية على الأراضي المحتلة من الأراضي السورية المحتلة من الجولان، ومكان أيضا ووقت تنفيذ هذه المناورة بكل تأكيد يحمل رسالة سياسية، أولا إلى الحكومة السورية وإلى الشعب السوري وإلى أيضا الولايات المتحدة التي بدأ موقفها الآن يعني داعم أكثر ضد التوغلات الإسرائيلية، وداعم لموقف الحكومة السورية للتهدئة ومنع التصعيد. لذلك ربما إسرائيل تريد أن ترسل رسالة أنها تتصرف بمعزل عن كل الأطراف، وأنها تتصرف لما تعتقد أنه حماية أمنها القومي. إسرائيل بالنسبة لسوريا يعني كانت وما زالت وسوف تبقى تحدي كبير جدا للتعامل معها، خاصة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تقريبا لا تلتزم لا بمعايير القانون الدولي ولا تقريبا بالاتفاقيات الثنائية الموقعة ولا حتى في الالتزامات يعني التي مناط بها من قبل الولايات المتحدة. ولذلك تمثل هذه حكومة نتنياهو يعني حكومة معزولة على المستوى الدولي وعلى مستوى العالم. تحدي بالنسبة للحكومة السورية كيف يمكن التعامل معها أو الضغط عليها، لا سيما أن الخيارات العسكرية بالنسبة لسوريا ليست مطروحة. يعني ليس هناك لغة سياسية يمكن أن تتكلم أو يتم التفاهم معها مع حكومة نتنياهو.
1: نعم، طيب هذا التدريب، إذا سألناك سيد أكرم، هذا التدريب العسكري وهذه المناورات إلى أي مدى أيضا تشكل تحدي جديد أمام الدولة السورية في ظل الضعف العسكري يعني واقع سوريا بعد سنوات الحرب وما قام به النظام المخلوع وما قامت به أيضا إسرائيل من تدمير ما تبقى من البنية العسكرية لسوريا بعد التحرير؟ إلى أي مدى هكذا تدريبات من الممكن أن تتكرر وأن تشكل تحديا عسكريا وأمنيا جديدا لسوريا، خاصة يعني أن ما تقوم به إسرائيل في الجنوب وفي المناطق التي دخلتها يعيق حياة الناس، يعيق حياة المدنيين، يؤثر عليها، ليس فقط يعني يؤثر على المناطق التي تدخلها دون تأثير بشكل مباشر على المدنيين.
0: هلا التحدي أمام الحكومة السورية ليس ضمن التدريبات العسكرية الإسرائيلية. دخول القوات الإسرائيلية إلى المناطق بعد 8 ديسمبر عام 2024 هو تحدي الحقيقي.

0: للحكومة السورية، وهو انتهاك لسيادة سوريا ولأراضي سوريا وانتهاك لحرمة يعني الأرض السورية. لذلك هذه المناورات يعني كما أسلف الضيف بأنها يعني ترسل برسائل سياسية وأمنية وعسكرية على الجبهة، ونعلم أن إسرائيل يعني هي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
1: طب هل هذا يعني أن ما تقوم به حتى إسرائيل نفسها يمهد لمرحلة عسكرية جديدة تخطط لها في الجنوب السوري أو في سوريا؟ هل هذا ينذر بأنه ربما هذا الخطر موجود الآن؟
0: عسكريا لا تفكر إسرائيل في اجتياح منطقة الجنوب عسكريا، لكنها تحاول يعني بين الفينة والأخرى أن يعني تقضم الأرض، يعني
1: نعم سياسة القضم.
0: نعم
1: سياسة القضم،
0: سياسة قضم الأرض، يعني هي دخلت الآن لنقل لمسافة 5 كيلومتر. نعم. ورفضت الخروج من هذه المناطق. لذلك المفاوضات التي جرت بين الحكومة السورية والحكومة الإسرائيلية قبل أيام وبرعاية أمريكية في الأردن، الحقيقة يعني معظم الشروط تم التوافق عليها إلا شروط الانسحاب. يعني ورأينا يعني تصريحات الإسرائيليين بأنهم زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المناطق التي دخلتها بعد 8 ديسمبر، وإلى زيارته إلى مرصد جبل الشيخ، هذا الحقيقة يعد يعني استفزاز للحكومة السورية وللدولة السورية وللشعب السوري. لكن البنود التي تم الاتفاق عليها معظمها موجودة، وصرح ذلك المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين السوريين بأن معظم البنود تم الاتفاق عليها، لكن المسؤولين الإسرائيليين يعني يقولون بأننا لا يمكن أن ننسحب من الأراضي التي دخلنا إليها بعد 8 ديسمبر إلا بضمانات أمنية. الحقيقة أن إسرائيل يعني هي تخشى عدة أمور. أولا تخشى تعاظم النفوذ التركي في سوريا، والدليل على أنها استهدفت مطار أبو الظهور العسكري والذي يبعد عن حدود إسرائيلية مسافة 600 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية. فلذلك هي تخشى تعاظم النفوذ التركي في سوريا، بالرغم من أن الرسائل المرسلة من تركيا إلى سوريا بأن لن نترك سوريا يعني وحيدة في ساحة الصراع الدولي أو الصراع الإقليمي. لذلك إسرائيل تسعى كما صرح أحد المسؤولين الإسرائيليين عبر القناة 12 الإسرائيلية بأن ما حققناه بعد 8 ديسمبر من عام 2024 هو يعتبر ورقة ضغط استراتيجية على الحكومة السورية. نعم. من أجل الحصول على ميزات سياسية إذا تم التوافق بين سوريا وإسرائيل باتفاق أمني جديد. نعم. على غرار اتفاق عام 1974.
1: سيد رضوان، هل فعلا هكذا هي الأمور؟ إسرائيل تحاول من خلال هذه الضغوط العسكرية وما تقوم به في الجنوب السوري أن تضغط على حكومة دمشق الآن، على الحكومة السورية، لفرض أيضا شروط تفاوضية جديدة أبعد من الاتفاق الأمني، أم أنه كما ذكرت هكذا حكومة متطرفة برئاسة إسرائيلية برئاسة نتنياهو ليست مكترثة الآن في هذه المرحلة بأي تفاوض أو بأي اتفاق أمني، بل هي تعمل على سياسة فرض الأمر الواقع؟
2: تماما، هو ما ذكرتي سياسة يعني فرض الأمر الواقع وتغيير الأمور على الأرض، وبالتالي المسائل السياسية بعد ذلك، خاصة أن إسرائيل تتحلى بحماية دولية من قبل الولايات المتحدة في أي إدانة دولية لها في مجلس الأمن أو أي في تحرك عسكري.
1: لكن حتى في هذا الأمر هناك على ما يبدو ولو خلافات بسيطة وهي لا تؤثر على عمق العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما يتعلق بالملف السوري، ألا يؤثر ذلك؟
2: يعني تصريحات جزئية وهامشية، لكن نعم. إسرائيل قضية داخلية داخل الولايات المتحدة. نعم. يعني ثلثي أعضاء الكونغرس الأمريكي يدعمون إسرائيل بشكل تلقائي وعفوي، بغض النظر سواء كانت يعني هي المبادر في الهجوم أو هي في منطقة الدفاع، سواء كانت ارتكبت جرائم أو كانت الضحية. وبالتالي الدعم التلقائي للكونغرس الأمريكي، وبالتالي هذا يجبر أي حكومة موجودة في البيت الأبيض على دعم إسرائيل، هي قضية داخلية. وحتى تغير الوضع الداخلي طبعا الآن بعد غزة وبعد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة يتغير الوضع، لكن يبقى بالنهاية يعني هناك دعم أوتوماتيكي لإسرائيل. لذلك إسرائيل لا تكترث بها كل هذه الإدانات الدولية.

0: غيرت الوقائع على الأرض. ومنذ إنشائها عام 1948 هي كيف قضمت أيضا الأراضي
1: قاضت
0: السورية.
1: نعم
0: يعني كان 1949 كان هناك هدنة سورية إسرائيلية، إسرائيل اعتبرت، وكانت هناك الأمم المتحدة أعلنت مناطق منزوعة السلاح، اعتبرت إسرائيل منذ عام 1949 أن منطقة منزوعة السلاح هي مناطق إسرائيلية، لكن قدمتها جزءا جزءا حتى عام 1956 كانت تقريبا قد قدمت ثلث هذه المنطقة منزوعة السلاح، وحتى استولت عليها بشكل كامل في عام 1967 في حرب حزيران 67، ولم تستطع سوريا يعني استعادة إلا جزء بسيط جدا بعد حرب عام 1973 وعبر المفاوضات. لذلك الآن تقوم بنفس الشيء، قدم يعني جزء من أراضي القنيطرة، درعا، وحتى ريف
1: طب هل
0: دمشق،
1: الظروف
0: هذه
1: الدولية
0: المحافظات.
1: والمناخ الدولي مشابه لتلك المرحلة أم أن الآن أمور مختلفة؟ حيث أن يعني هناك إجماع شبه دولي على استقرار سوريا، إزالة سوريا مؤخرا من على قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعني هل هذه الملفات مترابطة ونستطيع أن نربطها بما يحدث إقليميا ودوليا؟ أم أن الدول لا تتعامل بهذه الطريقة، تتعامل بطريقة مختلفة تفصل الملفات عن بعضها؟ يعني ملف إسرائيل
0: يعني ما الذي يمكن
1: صحيح
0: أن
1: تريد
0: نقول؟
1: استقرار سوريا، لكن هذا لا يجب أن لا يزعج إسرائيل أو يضر بمصالح إسرائيل.
0: ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي عندما ترك غزة وحيدا؟
1: نعم
0: فما بالك يعني عن مناوشات عسكرية، إسرائيل لديها طول اليد الطولة فيها، وأيضا لديها تقريبا دائما تتذرع بحجج أمنية وعسكرية، سواء ب حزب الله أو بإيران
1: نعم
0: أو الآن تركيا مع توتر العلاقات السياسية بين إسرائيل وتركيا، وبالتالي لديها الحجج والذرائع التي تستطيع دائما أن تحصل على دعم الولايات المتحدة وحتى على دعم الكثير من الدول الأوروبية. أقول إنه بالنسبة لسوريا يعني تحتاج إلى بناء تحالف أكبر من أجل دعمها في هذه القضية. وبنفس الوقت الآن يعني سوريا ربما في أضعف لحظاتها فيما يتعلق على مستوى التماسك المجتمعي، حتى على مستوى الوضع الاقتصادي، على المستوى العسكري والأمني، وحتى السياسي، يعني الوضع السياسي في منتهى الهشاشة، ولذلك لا تستطيع الدخول في أي شكل من أشكال الصدام مع إسرائيل. لكن مع هذا ربما هذا يشجع إسرائيل أكثر للتمادي، والتمادي أكثر
1: نعم
0: من أجل ضرب أهداف داخل سوريا.
1: نعم
0: لذلك أعتقد يعني محاولة استخدام الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل يبدو أنها تقريبا الورقة الوحيدة التي يمكن أن تستمع لها إسرائيل اليوم.
1: الورقة الوحيدة يعني من ضمن التحالفات الدولية. طب باعتبار نتحدث عن الضغوط الدولية، السيد العلبي مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة تحدث أيضا بموضوع ما تقوم به إسرائيل وكيف يؤثر على إزالة بقايا السلاح الكيميائي. إلى أي مدى سيد أكرم يستطيع أو تستطيع الدولة السورية أن تستفيد من هذه النقطة، باعتبار أن هناك توجه عالمي ودولي كبير منذ التحرير إلى الآن بالتخلص من السلاح الكيميائي في سوريا، والدولة السورية كانت متعاونة وأبدت وقدمت الكثير في هذا المسار.
2: بداية أريد أن أعقب على كلام
1: تفضل
2: الضيف من واشنطن الأخ رضوان زيادة بأن
1: تفضل
2: سوريا يعني الوضع السياسي في البلد أو في سوريا هو وضع هش، أنا أخالف هذا الرأي. سوريا سياسيا ما حققته خلال السنة والنصف الفائتة منذ أن سقط النظام البائد في 8 من ديسمبر من عام 2024، الدبلوماسية السورية ما حققته في هذه الفترة الوجيزة والقصيرة لم تحققه الدبلوماسية السورية ضمن
1: السيد
2: عقود من
1: رضوان
2: الزمن
1: كان يتحدث
2: السابق.
1: عن الوضع الداخلي الهش اقتصاديا وسياسيا والتهديدات
2: الوضع
1: الأمنية.
2: الداخلي
1: نعم
2: جيد، والدليل على أن سوريا متماسكة واستطاعت
1: نعم
2: بحكمة القيادة
1: تجاوزت
2: السورية الجديدة
1: الكثير من
2: أن
1: التحديات.
2: تستطيع لم شمل السوريين خلال هذه الفترة القصيرة ولم يبقى، والدليل على ذلك اندماج
1: طيب
2: قوات قسد قبل أيام ضمن مؤسسة وزارة الدفاع وضمن مؤسسات الدولة، والوضع الداخلي إلى حد ما يعني قد نقول جيد جدا، ولا نستطيع أن نقول يوجد بعض الثغرات الأمنية وتوجد بعض المناطق التي لا زالت خارج سيطرة الدولة، وهي في الجنوب السوري منطقة السويداء لنقل اللي يسمي الأمور بمسمياتها. محافظة السويداء لا زالت خارج سيطرة الدولة لاتفاقات إقليمية وأمنية محددة.
1: طيب سيد أكرم، نعم يعني مع لا أحد ينكر ما حققته سوريا في الفترة الماضية، لكن موضوع الهشاشة هذا لا يعيب الدولة السورية بعد سنوات الصراع. لو تجبني عن سؤالي لو سمحت.
2: الإجماع الدولي، نعم موضوع الإجماع الدولي في سبيل الوصول إلى سوريا مستقرة أمنيا، هذا الحقيقة رسالة من كل دول العالم ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والدليل على ذلك زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في 25 من تموز الفائت، والذي أعطى برسالة من دمشق إلى الكيان الإسرائيلي يجب أن يتعامل بشكل إيجابي مع الملف السوري ويدعم الانتقال السياسي في سوريا. وهذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب منذ أشهر على دول العالم، التعامل بإيجابية مع الملف السوري ودعم الانتقال السياسي في سوريا، لأن الرئيس الشرع هو حليف للولايات المتحدة الأمريكية، ونلاحظ ما حققته الدبلوماسية السورية خلال هذه الفترة. نقلت سوريا
1: يعني
2: من
1: تستطيع
2: من
1: سوريا الآن الاستفادة من الدول، كل الدول بالضغط على إسرائيل لإيقاف انتهاكاتها في الجنوب السوري، علما أن الداعم الأكبر لإسرائيل هي الولايات المتحدة، ونفس الوقت يعني أهم دولة لاعبة الآن في الملف السوري، يعني بموضوع إزالتها من على قوائم العقوبات، دول لا راعية للإرهاب، الأهمية الاقتصادية للولايات المتحدة عالميا. هل تستطيع أن تضغط على إسرائيل لتوقف ما تقوم به في الجنوب كرما لعيون سوريا؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية لا تبخل بجهد بالضغط على إسرائيل في المراحل الأولى دبلوماسيا في سبيل الكف عن مثل هذه التوغلات والنزول إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق أمني مع الحكومة السورية. ونرى ذلك يعني أن موضوع الملف السوري حاضر ضمن يعني ضمن طاولة المفاوضات عند زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن. بحث هذا الملف وأجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس الأمريكي بأن التوغلات الموجودة في الجنوب السوري هي توغلات أمنية محدودة تخص أمن المنطقة وليس توغلات عميقة، الدليل على أن الملف حاضر في كافة الاجتماعات التي تخص الملف السوري على يعني بما يخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك نرى ضغطا قويا من قبل الرئيس الأمريكي على إسرائيل وعلى المجتمع الدولي في سبيل الوصول إلى اتفاق أمني، والدليل على أن أمريكا بنفسها هي من ترعى الاتفاق الأمني. صحيح أن انهارت أو فشل الاتفاق الأمني أو جلسة المفاوضات الأخيرة فشلت في التوصل إلى اتفاق أمني، لكن مسارات التواصل سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية لا زالت متواصلة بين الجانبين بهدف الوصول إلى اتفاق.
1: نعم. طيب سيد رضوان، لا أعلم إن كان لديك تعقيب وباختصار على ما جاء به السيد أكرم. ونقطة أخرى، فعلا كان هناك حديث عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة ولقاءات بين على أعلى على مستويات عالية حقيقة بين الحكومة السورية ويعني حكومة بنيامين نتنياهو في المرحلة القادمة متعلقة بالاتفاق الأمني. هل هذا أو هذه المناورات العسكرية في الجنوب دليل قاطع على أنه لن يكون هناك اتفاق أمني حتى بضغوط أمريكية؟
0: يعني لو كان هناك احترام للمفاوضات كانت إسرائيل ألغت المناورات العسكرية،
1: لكن هذه سياسة إسرائيل ليس فقط في سوريا، هي تقوم بذلك في كل مكان، هي لا تحترم مفاوضات.
0: صحيح، لكن هذا دليل على أن المفاوضات غير مجدية وعبثية، وبالتالي ما هو جدوى بالنسبة للطرف السوري؟ الاستمرار بها، الاستمرار في الحوار مع الولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل أجدى من الدخول في مفاوضات عبثية مع إسرائيل.
1: يعني تقصد أن تبقى الولايات المتحدة هي التي تدير هذا الملف ولا تذهب سوريا إلى مفاوضات مباشرة؟
0: تماما، هو المفاوضات السورية الإسرائيلية التي المباشرة التي بدأت عام 1990 بعد مؤتمر مدريد، كان هدف سوريا في تلك الفترة هو إحضار الولايات المتحدة على الطاولة بشكل أو بآخر. لذلك يبقى هذا المنطق حاضرا الآن، إنه الهدف هذه المفاوضات هي إبقاء الطرف الأمريكي داعم لسوريا بشكل أو بآخر. عندما تحدثت عن الهشاشة السياسية، طبعا نحن في مرحلة انتقالية،
1: نعم
0: ليس هناك مؤسسات، يعني سوريا محكومة الآن في

0: إعلان دستوري مؤقت، لأن أعرف عندما يكتب الدستور الدائم محكومون في مجلس شعب معين لا ينعقد بسبب انعدام الميزانية، وبالتالي ليس هناك مؤسسات قوية تحكم سوريا بشكل أو بآخر، وليس هناك حكومة لديها دعم شعبي، شعبية الرئيس بكل تأكيد، لكن نحن نتحدث عن مؤسسات التي تحصل عبر الانتخابات على الشرعية الدستورية، والتي يعني هي سوريا في أزمة دستورية حقيقية، يجب عليها أن تنتقل من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية كما حدث بعد عام 1950
1: لكن هذا بعد المرحلة
0: انقلابات
1: الانتقالية،
0: العكس.
1: نحن ما زلنا في المرحلة الانتقالية يعني، وكل الظروف هي يعني، لذلك موضوع الهشاشة لا يسيء لسوريا أو لا يقلل مما تقوم به الحكومة، بل يشير إلى الواقع كما هو، باعتبار نحن في مرحلة صعبة أمنيا وعسكريا واقتصاديا.
0: بكل تأكيد تماما.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما، يعني إن كان لديك أي إضافة دكتور رضوان أو قبل أن نختم هذا المحور.
0: لا، الذي بدي أقوله
1: تفضل.
0: إنه إسرائيل ستبقى تحدي كبير بالنسبة للسوريين،
1: نعم،
0: لكن تحتاج إلى دعم شعبي
1: شكرا.
0: من أجل دعم موقف الحكومة السورية في هذا الإطار. ولذلك شكل من أشكال النقاشات، شكل من أشكال غياب الأحزاب السياسية أو غياب القوى السياسية التي تدعم الحكومة السورية في هذا الإطار، يبقى يعني موقف الحكومة السورية منفردا دون أن
1: شكرا
0: يكون هناك دعم شعبي لهذا الموقف في السياسة الخارجية المتفق عليه.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور رضوان زيادة، الباحث في المركز العربي لدراسة السياسات، كنت معنا من واشنطن، والعقيد أكرم عبد الجواد الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من درعا. على رأس الساعة سنناقش خطط تحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني، وأبعاد هذه الخطوة عسكريا واقتصاديا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: حياكم الله من جديد. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعداد تصنيف مطار المزة من منشأة ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملاً لمطار دمشق الدولي.
1: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع من اعتقالات

0: تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب. ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضراً دوماً في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيداً عن حقبة الأسد وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي، وأن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإعادة تصنيفه وتأهيله للاستخدام المدني المحدود والمتخصص. وبيّن أن ذلك يتوازى مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية بما يراعي المحيط العمراني ومستويات الضوضاء وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة. وبالعودة إلى ذاكرة السوريين، ارتبط مطار المزة العسكري عقب اندلاع الثورة بكونه أحد أبرز مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد المخلوع، ويرجح أن أكثر من 28,000 شخص بينهم رجال ونساء وأطفال مروا عبر هذا المعتقل، وفقاً للمركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سراً. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولاً رمزياً لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاماً في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
1: ونناقش هذا الملف مع السيد نوار شعبان الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية من دمشق، مرحبا بك. والدكتور ياسين العلية الباحث والخبير الاقتصادي من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد نوار، عسكريا ما هي أهمية هذا المطار، ولماذا يعني تم تحويله برأيك من جوانب عسكرية؟ هل يتم يعني نستطيع أن تستغني سوريا الجديدة عن هذا المطار العسكري؟ لم يعد له ضرورة عسكرية في سوريا؟
2: بداية مساء الخير سيد رونا، وشكرا على الاستضافة. هلا فيما يتعلق في موضوع أنه أهميته العسكرية، هو المطار قديم وقد شك أو أنشئ وقت الانتداب الفرنسي،
1: نعم.
2: ولكن لم يخدم فقط عسكريا النظام السابق، هو كان له أدوار أمنية. هو في يعني لما تم إنشاؤه في بالقرب من مركز العاصمة دمشق، هو كان يلعب دور عسكري بين قوسين أمني، وهذا الأمر كثير كان بارز في ووضح بشكل واضح فيما يتعلق في خلال سنوات الثورة،
1: الاعتقالات وما قاموا به،
2: نعم نعم،
1: ميليشيات الطائفية وما إلى ذلك، نعم.
2: النقطة المهم أنه هل هذا القرار تحويله إلى مثلا مسار مدني محدود مرتبط مثلا بالابتعاد عن المنشآت العسكرية أو عدم أهمية المنشآت
1: العسكرية تماما، هذه هي
2: لا، النقطة الأساسية المنشأة العسكرية في الزمن الحالي هي تحتاج لمساحات واسعة، بدها منظومات دفاعية، مستودعات، يعني لازم يكون في لها عمق أمني، وأنه يكون مطار في بعيد بالقرب من مدخل العاصمة وبعيد عن مركز العاصمة وله عمق أمني، يعني هذا بيخدم، هذا الأمر كان يخدم سردية النظام السابق، لأنه هو أصلاً لما عمل المطار هون هو لم يعمله بهدف أنه يكون في مطار عسكري يحمي العاصمة دمشق، وإنما كان بهدف خلق منظومة أمنية لها أكسس أو لها ولوج إلى المسار المدرجات تخدم النظام. وبالتالي موضوع انه تحويله الى منشاه مدنيه هو ليس بالضروره انه يؤخذ انه هو ابتعاد عن المنشات العسكريه، وانما دراسه حقيقيه الى مساحه هذه المنطقه اللي هي بتمتد مساحتها حوالي 6.8 كيلومتر مربع، اذا هل من المنطقة

0: المنطقي أن يكون هناك منشأة عسكرية بالقرب من مناطق حضرية وكثافة سكانية؟ بالطبع لا، لأنه ما راح تخدم أصلا في أي مناطق تحتاج هذه البنية، تحتاج إلى
1: يعني تقصد هل هنا أنه بالعكس ربما إبعاد هذه المناطق العسكرية عن المناطق السكنية المدنية هو أفضل، أفضل لسلامة المدن وللمدنيين؟
0: نعم بالتأكيد، لأنه مثل ما قلت لك لأنه هي المنشآت تحتاج إلى عمق أمني، والعمق الأمني سواء شئنا ما بين يؤثر بشكل إما مباشر أو غير مباشر على البنية الحضرية، والبنية الحضرية حوالين هي المنطقة بالتحديد مطار المزة كثيفة وهو مدخل حيوي أيضا للعاصمة دمشق
1: هو لأنه مدخل العاصمة، يعني يعتبر تقريبا الخط الدفاع من تلك الجهة، خط الدفاع الأول لا قدر الله بحال حدوث أي شيء عسكري.
0: هو لما أنشئ لم يكن بهدف خط الدفاع للعاصمة وإنما كان خط الدفاع للنظام، لهيك نحن كنا نشوف العديد من الشخصيات القيادية للنظام البائن طيب. متمركزة بالمزة فيلات، مزة فيلات غربي شرقي حتى مناطق أخرى.
1: نعم. طيب مرحبا بك أيضا دكتور ياسين مرة أخرى. إذا سألناك أيضا عن الجدوى إذن الاقتصادية من تحويل هكذا مطار عسكري بهذه المساحة وبهذا الموقع المهم إلى مطار مدني، هل أيضا موضوع مطار مدني ألا يشكل أيضا عبئا على المناطق السكنية من الأصوات وحركة الطيران؟ ويعني أنت تعلم أن المطارات توجه عالمي أن تكون خارج المدن وليس بالقرب من المدن، إذن ما الفائدة؟
2: مساء الخير
1: أهلا بك
2: سيدي ربا ولضيفك وللسادة المشاهدين. بداية الحقيقة اليوم دعيني أبدأ، يعني اليوم سوريا الجديدة تتجه الحقيقة نحو تحويل الأصول المعطلة وسيما يعني منها العسكرية التي كانت كما تفضل ضيفك يعني كانت هي تخدم مصلحة السلطة الطاغية التي كانت تحكم البلاد، ولم تكن تحكم يعني وجود هذا المطار كان يخدم المصلحة العسكرية بالمفهوم الوطني الذي كان غائبا خلال 6 عقود. إذا أردنا أن نتكلم من ناحية اقتصادية وابتعاد المطارات عن المدن وبالتخطيط العمراني الجديد، نعم هذه بالنسبة للمطارات المدنية التي يعني بيكون فيها حركة كبيرة، لكن حسب تصريح الهيئة العامة للطيران هو هذا المطار سيكون مطار محدود الاستخدام، مطار مخصص للبرايفت جيت للطائرات الخاصة لطائرات الإخلاء الطبي، وهذا مما لا شك فيه يعني أعتقد لن يكون بحجم الطائرات الكبيرة الجامبو سواء كانت طائرات الشحن
1: لكن
2: أو
1: هذه
2: طائرات
1: نقطة أخرى يعني دكتور ياسين
2: الكبيرة.
1: موضوع البرايفت جيت أو الطائرات الخاصة إلى أي مدى سوريا يعني بحاجة لهكذا مطارات معنية بالطائرات الخاصة أو الطائرات التي تكون
2: نعم عادة اليوم
1: للأشخاص يعني الأثرياء أو رجال الأعمال أو أنت تعلم المشاهير؟
2: صحيح، لكن دعينا نتكلم الآن بواقعية. اليوم سوريا أصبحت كما نشاهد كلنا اليوم أصبحت مقصد اليوم اقتصادي من كل العالم.
1: نعم.
2: يعني على سبيل المثال نحن اليوم الأرقام تتكلم، اليوم وزارة الخارجية فقط اعتمدت 6 سفراء اليوم، عرفت كيف؟ بالاتحاد الأوروبي، الدنمارك، المملكة العربية السعودية. اليوم في كثافة، هناك زيارات رسمية ممكن أن يستخدموا طائرات خاصة فيها سواء دبلوماسية أو كبار التنفيذيين للشركات الكبيرة، ونعلم اليوم التوجه الكبير نحو سوريا. بالعكس هذه ميزة تنافسية وهي لن تربط فقط في عملية الطائرات، يعني هذا المطار ممكن يقدم خدمات كثيرة، وليس شرطا أن تكون هذه يعني هذا المطار مجدي اقتصاديا حتى يكون هناك سوريون يمتلكون طائرات خاصة. بالعكس هو يقدم خدمات الأرضيات الطائرة، خدمات الحظائر الطائرة،
1: كيف يستفيد منها
2: خدمات
1: الاعمال،
2: خدمات فندقية للركب الطائر. تستفيد من أجور بقاء الطائرات، تستفيد من الخدمات التي ستقدمها. نستفيد أيضا من الكوادر من الطيارين السوريين الذين يعني مهارتهم عالية وكانوا منشقين وعادوا الآن إلى البلاد. نستطيع أيضا ربطها بأكاديمية خاصة للطيران وتكون موجودة في نفس المكان. الأهمية بمكان الحقيقة اليوم أن تتغير هذه الصورة النمطية السلبية التي كانت ترعب ليس فقط سكان حي المزة الدمشقي، بل كانت ترعب دمشق بأكمله هذا المطار. فتغيير صورتها النمطية وتحويلها إلى أصل

0: أصل تملكه الدولة وأصل تحويله إلى أصل منتج اقتصادي، فهذا الحقيقة تغير في فلسفة إدارة الأصول التي تمتلكها الدولة بما يعود بالنفع على المستوى العام للدولة. وبكل تأكيد يعني سيتم كما ورد في تقريركم سيتم مراعاة الجوانب البيئية والجوانب المجتمعية والضابطة العمرانية أيضا في تلك المنطقة، كل هذا سيؤخذ بعين الاعتبار.
1: نعم. طيب سيد نوار، هكذا مشاريع كيف أيضا سيتم طرح موضوعها للاستثمار؟ من هو المستثمر الذي سيأخذ هذا المطار؟ هل ستتعهد الدولة به بتحويله إلى مطار مدني؟ وهل يعني استطاعت الدولة أن تتحمل تلك التكاليف أم أنها ستطرحه للاستثمار الخاص؟ وباعتبار الخصخصة هو جزء من الرؤية الاقتصادية السورية الحالية، وهل تستطيع فعلا يعني الدولة السورية أن تستفيد من هكذا مطار ببنية عسكرية لتحويله إلى مدني بهذه البساطة، أو المستثمر يستطيع يستفيد؟
2: نعم، هلا في نقطة كثير مهمة. أول شيء نفرق بين حجم السوق السورية وطبيعة السوق السورية، هلا على بس هي نقطة كثير مهمة، إنه أكيد سوريا ليست بوضع الحالي سوق يجذب الطائرات الخاصة مثل دبي أو الرياض، بس المطارات التنفيذية لا تقاس بكمية الطيارات اللي بتدخل إلى المطارات التنفيذية. مثلا عم نحكي على الطيارات الخاصة، هي غالبا هي بتقدم هي الخدمات، وهي خدمات مثلا بترتب عليها أجور عالية. وطبيعة السوق السورية هي ليست طبيعة هلا مثل خلينا نقول مثلا على سبيل المثال دبي هي تجذب المشاهير او الاغنياء ليستاحوا، لا، هي عم تجذب فئه معينه من اللي خلينا نقول يملكوا هاي الطائرات الخاصه، اللي بيكونوا مستثمرين، رجال اعمال، ممكن يفوتوا دبلوماسيه. هلا نقطه جدا مهمه، هذا المطار ليس مثل مطار دمشق، مطار دمشق يبعد حوالي 25 كيلومتر عن العاصمه، وجوده هون هذا بيسهل مثلا الحركه، خاصه انه كان في حديث ايضا سابق عن تحويل المساحات اللي حوالين المطار إلى فنادق، إلى مجمع طيران للتدريب. الموضوع ولا يقتصر فقط على أنه إنشاء مطار لأصحاب الأموال، وبالعكس هذا هو رح يكون منشأة للطيران تخدم بشكل تنفيذي هاي الفئة اللي عندها طيران خاص، قد تكون طيارات دبلوماسية، قد تكون طيارات مثلا حتى سيادية وغيرها من الأمور. طب كيف هذا الموضوع يفيد؟ هذا الموضوع حتى لو كان شركة استثمار خاصة، ومن المرجح أن تكون شركة استثمار خاصة بالتعاون مع الحكومة السورية. الحكومة السورية هي بوضع الحالي وعودتها إلى مكانها الطبيعي في الإقليم وفي العالم عم تقدر تعمل شراكات مع شركات تقدر تنفذ المشاريع، وهذا شيء طبيعي لأنه دول الخارجة من النزاع ما عندها القدرة أن تنفذ مشاريع نفسها، هي بحاجة إلى خبرات من الخارج. نحن عم نحكي على 14 سنة كانت حوالين سوريا أو فوق سوريا غيمة سوداء تمنع دخول خلينا نقول الأدوات الجديدة أو الأساليب الجديدة التكنولوجيا الجديدة اللي عم يستفيدوا منها حاليا. طيب هاي نقطة. النقطة الثانية، هي الشركات بحاجة إلى أيدي عاملة، إلى خبرات، إلى حتى لما عم نحكي على موضوع الفنادق أو مثلا موضوع تدريب مجمع الطيران، هذا كله يحتاج إلى كوادر، وهي الكوادر رح تكون محلية، وبالتالي عم يتم خلق فرص، هلا فرص للعمل، فرص للتدرب وغيرها من الأمور. فهلا هو ينظر، نحن منقور خلينا نقول الدلالة لهذا المشروع الاقتصادية أو الفكر العام، إذا ما نعمل زوم أوت بدنا نشوفه أنه هو مشروع اقتصادي، ولكن إذا عملنا زوم إن هو سياسي ومؤسساتي أيضا. يعني في تفاصيل جدا عديدة، الخط العريض هو قد بيشوفوا العالم أنه هو مشروع اقتصادي فقط لرجال أعمال، ولكن إذا عملنا زوم إن هناك عدة تشعبات لهذا المشروع تفيد في أكثر من مسألة.
1: يعني تقصد أن هناك فوائد سياسية سنعود لها يعني ولو تشرح لنا هذا الأمر. لكن دكتور ياسين، إذا بقينا في الاقتصاد نعود لموضوع المستثمر، كيف يجب أن يتم طرح هذا الموضوع للاستثمار؟ كم هي قدرة التكاليف كي يعمل هذا المطار التنفيذي أو مطار المزة حاليا بأقصى قدرة يعني فول كاباسيتي؟ ما هي التحديات اللوجستية التي تواجه هذا المطار في هذه المرحلة؟ ومن يريد أن يستثمر، وهل برأيك يجب الدولة أن تحافظ على هذا الأمر بيدها لأنه أمر سيادي؟
0: نعم، مما لا شك فيه، أنا تكلمت قبل قليل عن فلسفة الدولة الجديدة في تحويل الأصول التي تمتلكها الدولة إلى أصول إنتاجية وبشكل مستدام. طبعا عندما نتكلم عن الشراكات تتكلم عن هناك فصل ما بين الملكية والإدارة، بمعنى
1: تماما يعني تحويل الأصول لا يعني بيعها.

0: تشغيل بالضبط، يعني يبقى حق الملكية للدولة ويأتي المستثمر بنظام البي او تي او غيره او الترابل بي whatever، بيضل انه الملكية كاملة للدولة وانما المستثمر من حقه الإدارة والعمل بما يعني يكون قادر على استعادة رأس ماله وتحقيق هامش من الربح مقابل الأشياء والأصول والأشياء والبنى التحتية اللي قام بتطويرها خلال فترة عقده اللي تكون بالأصل مجدية. فاليوم للحقيقة ما تم إعلانه إلى اليوم هو عبارة عن تهيئة لطرحه للاستثمار، لم يتم الكشف عن أي وجود أي جهة ولا حتى عن كيفية طرح هذا الاستثمار من قبل الهيئة العامة للطيران وكذلك الجهات ذات الصلة من هيئة الاستثمار أو الجهات الأخرى، لم يتم الإعلان عن هذا، فقط الآن التهيئة لطرحه. لكن اليوم أنا بدي أقول أنه يعني ما ينطبق على مطار المزة أعتقد ينطبق على الكثير من الأشياء التي تمتلكها وزارة الدفاع السورية. فخليني أقول لك مثلا اليوم نحن عندنا أفرع أمنية تتربع في أفضل الأماكن في دمشق، أعتقد نحن اليوم يعني ما لنا بحاجته، يعني هذه الأفرع لم تكن تؤدي وظيفة لحماية الدولة، إنما كانت تمارس وظيفة لقمع المواطنين، وهذه الأماكن هي تتميز بمواقع حقيقة جغرافية
1: في قلب العاصمة.
0: يعني
1: أنا نعم.
0: أتمنى يعني يطرح
1: ممكن أن تكون استثمارات
0: تطرح أيضا هذه المواقع تطرح كاستثمارات لفنادق، لأن اليوم إحنا عندنا حالة من الطلب جدا كبيرة أستاذ ربا.
1: نعم.
0: يعني كل الآن الفنادق التي تعمل في سوريا إجمالي غرفها لا يتجاوز 22 ألف غرفة على مستوى سوريا، ونحن اليوم عم نشوف قديش حجم الطلب كتير كبير، سواء من السوريين المغتربين اللي عم يجوا أو حتى المستثمرين اللي عم يجوا من خارج سوريا. فاللي بدي أقوله اليوم نعم قد لا يكون هناك حالة من الطلب في هذه المرحلة، لكن هنا يعني تحقق الجدوى الاقتصادية بالنسبة للمستثمر. لكن
1: يعني تقريبا متى من المتوقع أن يأتي
0: نعم.
1: هذا المشروع ب يعني عوائد جيدة على سوريا بعد كم سنة؟ هذه المشاريع ليست مشاريع لحظية وآنية، هي بعيدة المدى.
0: نعم، هذا المشروع مجرد ما يتم يعني انطلاقته بعد تجهيز البنى التحتية يعني في خلال عام أو عامين، هذا من أول طيارة من أول ما بتعمل لاندينج بيبدأ في دخل للدولة، لأنه أسعار البرايفت جيت هي يعني تكلفتها جدا عالية.
1: طب البنية التحتية من وجهة نظرك كم تكلف؟
0: نعم. تحسب بالثانية بيتم تشريجها، يعني بالثانية بتنحسب يعني.
1: نعم.
0: ويمكن زميلنا كونه مختص يعني بيعرف الكلام هذا. فاليوم يعني هذا
1: بالنسبة للعوائد. طيب البنية التحتية كم تكلف؟ كم تكلف البنية التحتية اللي يبدأ هذا المطار تقريبا؟
0: يعني هذه النوعية من المشاريع أعتقد تكلف، لها تكلفة عالية جدا بحسب يعني كم رنوي حينعمل، هل هو واحد ولا اثنين ولا يعني
1: عدد المدارج،
0: يعني
1: عدد
0: حدد التكلفة، هذا عدد المدارج، عدد الخدمات، صالات الصيانة، الحظائر تبعت الطائرات.
1: نعم.
0: تخديمهم، يعني هذه كلها مسائل تدرس من الناحية الفنية، ثم بعد ذلك تدرس بقى من الناحية الاقتصادية من حيث التكلفة والعائد على الاستثمار والعائد على الـ يعني معدل العائد السنوي على الربح يعني.
1: نعم.
0: فهذه الأمور نحن ما فينا نحكي فيها اقتصاديا ما لم تكتمل دراسة فنية ويتم طرحها يعني للمستثمر.
1: طيب.
0: بشكل واضح.
1: طيب نعود مرة أخرى لك يا سيد نوار، كنت تقول أن هناك دلالات سياسية، الموضوع من عبعد هو اقتصادي لكن عندما نقترب منه هو له أبعاد سياسية، لو تشرح لنا ما هذه الأبعاد السياسية أو الدلالات بالأحرى لتحويل هذا المطار إلى مطار تنفيذي، لأن المواطن عندما يسمع بأنه يتم تحويل مطار المزة العسكري سيء السمعة إلى مطار مدني يفرح، لكن عندما يسمع بأنه سيكون للطائرات الخاصة ربما هو لا يعلم أهمية هذا الأمر، أو إذا كان لهذا الأمر فعلا عوائد حقيقية على البلد.
2: هلا بس في نقطة مهمة، انه القرار هو كان يدرس بشكل لا من وقت سابق. الفكرة الأساسية الإعلان عنه اليوم لا يعني بالضرورة انه التنفيذ بكره، في مراحل دراسه كثير، موضوع الضباب، موضوع البنى التحتيه، موضوع العمران وغيره من الامور، والقيمه الحقيقيه

0: لا يمكن انه البت فيها هلا، لانه مثل ما تفضل الضيف الكريم، موضوع الران ويز، موضوع هل هو شو نوع التخديم اللي حيقدمه، شو نوع المنشآت اللي حتقدمه. هلا فيما يتعلق بالرسائل اللي عم تنطرح، هلا هو ليس بحد ذاته موضوع طرح تحويله من مطار عسكري الى مطار مدني هو رساله منفصله، لا، اما هو جزء من مسار عم ينشغل عليه بسوريا باكثر من جهه. يعني نحن عم نشوف كيف عم يتم تعيين سفراء، عم يتم قبول اوراق تعيينهم بسوريا، عم نشوف نحن العديد من الاستثمارات الخارجيه، عم نشوف تطور فيما يتعلق بمفهوم كيفيه تتعامل سوريا كدوله مع دول الجوار ودول دول الإقليم ودول العالم. وبالتالي هذا موضوع المطار هو الرسالة الواضحة بالخط العريض، تحويل أصول كان يملك النظام البائد، أصول ذات طابع أمني وعسكري، إلى أصول اقتصادية واستثمارية. هلا فيما يتعلق بموضوع أنه تحويله إلى مطار، العديد من الدول عندها مطارات خاصة تكون مرتبطة فقط بالبرايفت جيت أو الاستخدام المحدود، وبعض الدول الأخرى مطاراتها بما أنه هي مطارات كبيرة بيكون في عندهم رانويز خاص لهذا الموضوع مثلا، وبتكون هاي المطارات قد تكون قريبة من مركز المدينة أو غيره. نحن عم نحكي نرجع لنقطة أساسية مرة تانية فيما يتعلق مثلا بالرسائل السياسية. هذا مسار الرسائل السياسية الإيجابية اللي عم تنطلق من دمشق إلى العالم والإقليم، هي عم تكون تحتاج إلى أدوات تحفيزية أو أدوات فرعية. تحويل مثل هذا القرار وتخصيصه إلى هو ليس فقط قد يكون للمستثمرين، يعني قد يكون حتى إلى الوفود الدبلوماسية. الوفود الدبلوماسية بدل ما مثلا ما تنزل في العاصمة، في مطار العاصمة دمشق، مطار دمشق الدولي الذي يبعد 25 كيلومتر عن مركز العاصمة، تنزل بمنطقة تبعد أقل من 10 دقائق عن مركز العاصمة، يعني قريبة. بالإضافة إنه هاي المنطقة عم ينحكى أيضا إنه تتم هالمشاريع، تكون في مشاريع خلينا نقول مشاريع خدمية، أوتيلات وغيره من هاي الأمور. وبالتالي هذا كله بيساعد وكله بيعزز المسار اللي نحن عم نشتغل فيه. فهو الموضوع هو لا يتعلق مثلا فقط بالاستثمار، إنه هذا مرة تانية اليوم ناقشت فيه أكثر من مرة، إنه هذا المطار عم يتم توصيله إنه هذا مطار الأغنياء. لا، هو مطار خدمي تنفيذي. نعم. العديد من الدول عندها المطارات التنفيذية، ولكن هذا المطار التنفيذي حتى يتشكل يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى أيدي عاملة لح يوفر العديد من الفرص. طب هل نحن متخيلين بكرة إذا فتح هو ما لح يفتح بكرة، ما لح يبلش الشغل فيه بكرة، بس خلينا بعد سنين إنه لح نشوف يعني كل يوم شيء 20-30 طيارة خاصة عم تنزل. لا، ممكن بالأسبوع تنزل واحدة، لأنه حجم السوق غير طبيعة السوق بسوريا. سوريا إلى
1: الآن، لكن حتى على المدى البعيد سيد نوار، يعني الآن ربما تقول لا يوجد طيران خاص، ربما لا تهبط طيارات خاصة، وعلى المدى المتوسط أو البعيد بغض النظر عن ذلك، لكن حتى عندما يعني تدور عجلات الاقتصاد في سوريا وتتحسن الأمور إن شاء الله وتبدأ الطائرات بالهبوط، ألن يؤثر ذلك على يعني حضرتك موجود في دمشق وتعلم أن مطار المزة ملاصق يعني لمنطقة المزة، وسيؤثر على حياة الناس خاصة مع التوسع العمراني في العاصمة دمشق، يعني ربما يصبح يعني الطائرات ملاصقة للمنازل أو قريبة كي لا نبالغ. يعني هذا الموضوع يؤثر على الضجيج، تلوث سمعي، تلوث هواء، يعني في على كل شيء، وخاصة أن الموضوع أيضا قلتم ربما يكون هناك حظائر للصيانة، لتقديم الخدمات، يعني الأمور التجارية.
0: أنا لهيك أستاذ ربا أكدت لك نقطة، أنه التنفيذ ليس بالضرورة أنه يبدأ غدا. الموضوع بحاجة إلى دراسة متكاملة.
1: نعم.
0: موضوع التلوث، موضوع الضوضاء، موضوع التأثير على المجتمع، كله يكون مدروس.
1: نعم.
0: يعني ممكن يكون هذا المطار بعد ما يتم الانتهاء منه أو البدء فيه حتى يكون له مثلا قدرة استيعابية.
1: نعم.
0: يعني هي كل الأمور تدرس.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما على هذه الإيضاحات. السيد نوار شعبان الباحث في شؤون العسكرية والأمنية كنت معنا من دمشق، والدكتور ياسين العلي الباحث والخبير الاقتصادي كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش كيف تجري الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وما أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
3: إحلى التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أعلنت وزارة التربية بدء العام الدراسي الجديد في 6 من أيلول الجاري في وقت تستعد فيه مناطق شمال شرقي سوريا لاستقبال العام بمنهاج تعليمي موحد منذ أكثر من 13 عاماً. هذا وكانت وزارة التربية قد أصدرت قراراً يقضي بإتاحة دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية. وكلفت الوزارة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية وفق الأسس العلمية والتربوية المعتمدة. وفي سياق متصل ذكر مدير التخطيط والإحصاء في وزارة التربية حسن الحسين أن عدد المدارس المتضررة والخارجة عن الخدمة يبلغ أكثر من 5500 مدرسة متضررة في المحافظات كافة، في حين تم تأهيل 715 مبنى مدرسي متضرر خلال عام 2026، مؤكدا أن جميع المدارس الموجودة في الخدمة باتت جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد بعد إجراء جولات للتأكد من جاهزية الصفوف والمقاعد والمرافق والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية. وينضم إلينا لنناقش هذا الموضوع السيد صلاح الخطيب، مدير معهد إعداد المدرسين ومشرف سابق على المجمع التربوي في مدينة عزاز من ريف حلب. مرحبا بك سيد صلاح. وأيضا سيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مديرية التربية دير الزور من دير الزور. مرحبا بك أيضا سيد عبد الحي. أبدأ معك سيد صلاح، أهم تحدي في هذه المرحلة خاصة أنه في هذا العام

0: عام سيكون المنهاج موحد في الأراضي السورية مع انضمام الجزيرة السورية بعد الاتفاق مع قسد لهذه المناهج السورية؟ ما هو أكبر تحدي؟ هل هو متعلق بالأمور اللوجستية أم بالكوادر التعليمية؟ لو تشرح لنا من وجهة نظرك.
1: السلام عليكم
0: وعليكم
1: ورحمة الله
0: السلام
1: وبركاته.
0: ورحمة الله.
1: شكراً للاستضافة، تحياتي لكم وللحضور جميعاً. بالنسبة لي مع بداية العام الدراسي، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية عن بدء الدوام الإداري في المدارس اعتباراً من 6/6/2026، يبدأ دوام الطلاب بشكل فعلي ورسمي اعتباراً من تاريخ 6/9. طبعاً الدوام الإداري من تاريخ 1/9، الدوام الفعلي للطلاب اعتباراً من تاريخ 6/9 لهذا العام الدراسي. طبعاً بالنسبة للانطلاقة، طبعاً قامت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية ووزارة ومديرية التربية والتعليم في حلب بمحاولة تذليل لكل العقبات التي كانت تعترضنا، على اعتبار أنا كنت مشرف مجمع عزاز في العام الدراسي الماضي. واجهتنا العديد من التحديات، ولكن الأمل موجود دائما، العمل موجود ومستمر، ولكن العقبات كانت كبيرة جدا. عقبات مثل إعداد الكوادر التعليمية سواء الإدارية أو التربوية والتعليمية للمدارس لاستقبال العام الدراسي. من محاولات الدولة ووزارة التربية مثلا افتتاح معاهد إعداد المدرسين، افتتاح الجامعات لرفد المدارس بالكوادر التعليمية لهذه المدارس، وخاصة بعض الاختصاصات وخاصة منها العلمية. الأمر الثاني بالنسبة للكوادر الموجودة حاليا، وخاصة بعد سقوط النظام البائد وتحرير سوريا، طبعا تعاني المدارس في معظمها من ضعف قدرة الكوادر التأهيلية والتدريسية. قامت طبعا دائرة التأهيل والتدريب في مستوى سوريا بشكل كامل على مستوى المحافظات، وفي محافظة حلب دورات مستمرة لزيادة قدرة وأمكانية الأطر التعليمية والتدريسية في المدارس.
0: طيب سيد عبد الحي، مرحبا بك. بالنسبة للمنطقة الشرقية للجزيرة السورية تحديدا، ما هي الصعوبات التي ستواجهكم هذا العام متعلقة بالمناهج، المتعلقة بالمدارس المدمرة؟ تحدثنا عن المحافظات الثلاث، دير الزور، الرقة والحسكة، وعن موضوع أيضا إدخال المناهج الموحدة واللغة الكردية ضمن هذه المناهج.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا. طبعا نحن في انطلاقة جديدة ومتميزة هذا العام الدراسي، ستكلل وتغطي الحكومة السورية جميع مناطق سوريا، مستبشرة بعام دراسي جديد رغم تحديات كبيرة جدا تواجه التربية والتعليم في مناطق شمال شرق سوريا. طبعا دللت بعض العقبات، ومنها كانت التحدي الأكبر هو اللغة الكردية التي كانت هناك إشكالية وتم حلها، وإن شاء الله ستقوم المناهج التخطيط بإعداد مناهج للغة الكردية التي تترجم المنهاج في المناطق التي تكون فيها نسبة إخواننا الأكراد نسبة لا يستهان بها. والأبنية المدرسية صراحة هناك أبنية مدمرة كثيرة جدا، لكن نسبة الإصلاح متواضعة وقليلة.
0: طيب سيد عبد الحي، كم عدد الطلاب الذين سيذهبون إلى المدارس في هذا العام بمختلف المراحل، تعليم أساسي متوسط والتعليم الثانوي بالفرع العلمي والأدبي وأيضا المهني، وإلى أي مدى أيضا هناك مدارس تستوعب الأعداد؟ كم عدد المدارس وكم عدد الطلاب إذا كان لديك معلومة عن هذا الموضوع؟
2: صراحة الأعداد غير مؤكدة، لأن هناك نسبة من العائدين بنسب كبيرة جدا العائدين إلى وطن

متفائل من حيث عدد الطلاب، لكن التحدي الأكبر هو وجود الأبنية المدرسية من حيث الوضع الفني المناسب ووجود الطواقم التدريسية. الطواقم التدريسية صراحة لم يعد تأهيلها بالشكل الذي يغطي المناهج الحكومية الحالية. لم تكن هناك دورات تأهيل وتدريب، تركت الأمور على كواهنها على وضعها السابق.

0: والثانوية. المرحلة الثانية تحتاج كما تعلمين إلى اختصاصات. الاختصاصات ضحلة جدا، 13 عاما لم تخرج جامعاتنا بانقطاع طلابنا عن الجامعات، لم تخرج الجامعات من طلبتنا، المدرسين أغلبهم غير موجودين ومهاجرين خارج أرض الوطن. فهناك تحدي أكبر للمرحلة الثانية
1: نعم
0: والثانوية على حد سواء.
1: نعم طيب
0: هذا الأمر سيكون التحدي الأكبر أمام وزارة
1: أنا
0: التربية،
1: أعتذر منك سيد
0: لكن
1: عبد الحي، صوتك يتقطع، سأعود إليك على أمل أن يكون يعني هناك تواصل أفضل معك لأن صوتك يتقطع. سيد صلاح، نقطة مهمة، موضوع الكوادر التعليمية، لأنه إذا كان هناك مدارس مهيئة ومجهزة وهناك طلاب لكن لا يوجد كوادر تعليمية كافية ومؤهلة لهذه المراحل أو لهذا العام الدراسي، تكون العملية الدراسية منقوصة وربما أشبه بأنها فاشلة. يعني إلى أي مدى فعلا الدورات التي تحدثت عنها ساهمت بتأهيل الكوادر؟ أيضا ماذا عن توظيف أو توسيع ملاك وزارة التربية في مختلف المحافظات وفق الاحتياجات وإعادة المدرسين المنشقين الذين يطالبون بعودتهم إلى وظائفهم التدريسية، يعني الذين كانوا ضد النظام وقام بفصلهم أو هربوا من النظام المخلوع؟
2: نعم أنستي الكريمة، بالنسبة للكوادر طبعا هذا الحال هو جزء من الثمن الذي فرض على الشعب السوري بالكامل، هو جزء من التضحيات، ولكن لابد من الانطلاقة، لابد من العمل، لابد من افتتاح المدارس. حاليا في فترة الثورة قبل التحرير كانت الجامعات في المناطق المحررة منتشرة على كامل الرقعة المحررة، جامعات حكومية وجامعات خاصة. معاهد إعداد المدرسين، أذكر لك الرقم مثلا، قامت معاهد إعداد المدرسين بتخريج ما يزيد عن 14,000 مدرس، طبعا مساعد مجاز، معاهد بكافة الاختصاصات من اللغة العربية والإنجليزية، حتى بعفرين فتحنا قسم للغة الكردية، فبالرياضيات والعربي والإنجليزي بكامل الاختصاصات. ولكن كما ذكرتي هناك نقص ما يزال موجود مع اتساع الرقعة. طبعا الحمد لله تم تحرير سوريا بالكامل، فالمدارس بحاجة. تقوم حاليا وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية ب وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق كما وصلنا ونتابع جميعا الإعلان عن مسابقة تدريسية لضم كوادر من الكفاءات والاختصاصات لرفد المدارس بالاختصاصات المطلوبة.
1: يعني إلى أي مدى يوجد مثلا نقص بالكوادر التعليمية المتعلقة بالمرحلة الثانوية المختصين؟ أقصد هنا مثلا أساتذة اللغة العربية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الفلسفة للشهادة للمرحلة الثانوية تحديدا. إلى أي مدى يعني يتم دراسة هذا النقص والعمل على سده؟ تفضل سيد صلاح، تفضل.
2: بالمواد العلمية بالمرحلة الثانوية وسنلاحظ نقص أكبر في حال تم وضع تدريس أو حصص للغة الفرنسية وخاصة في المناطق المحررة، حيث يعني ما في أساتذة نهائيا لتحميل هذه المادة.
1: طيب.
2: أما بالنسبة للمدرسين طبعا تأخرت حقيقة وزارة التربية رغم المعالجة ورغم الملفات المطلوبة باستمرار وتزويدها من قبل المجمعات ومديريات التربية لدمج المعلمين ضمن وزارة التربية بشكل رسمي، سواء في مناطق المحررة سابقا أو في مناطق شمال شرق سوريا. وهذا حق للمعلم، لا يمكن يعني التأخير فيه أكثر من ذلك.
1: طيب
2: نعم
1: سيد عبد الحي، يعني في نفس النقطة في المنطقة الشرقية موضوع الكوادر التعليمية، خاصة أن المناطق التي كانت تسيطر عليها قسات سابقا كان هناك شكوى من أن الذين يدرسون لا يحصلوا، يعني ليسوا حاملين لشهادات تؤهلهم التدريس خاصة في المراحل الثانوية. هناك موضوع عملية الدمج الكوادر التعليمية الآن، إلى أي مدى يعني تؤثر على مستوى التعليم بالنسبة للطلاب؟ إعادة الطلاب المنشقين كما ذكرنا.
0: مرحلة الدمج

0: كانت جيدة، غطت حيزا كبيرا من الشارتر الذي كان سيثقل كاهل وزارة التربية من تعبئة الشوارع هذه بكوادر غير موجودة بالأساس. تحدثنا عن المرحلة الثانية، المرحلة الثانوية من الاختصاصات العلمية والأدبية طبعا. المرحلة هذه تستوجب فتح مجال للوكالات من حملة الإجازات أو من الذين يدرسون طلاب جامعات من السنة الثالثة والرابعة حتى يغطوا المجال والشاغر في المرحلة الثانية والثانوية. عندما ننظر إلى مستوى متكامل للتربية في سوريا، هذا سوف يكون في عدة سنوات حتى تعود المياه لمجاريها، لكن سوف نقوم ببذل أقصى جهد حتى يكون المعلم في صفه والطالب يستقي علومه من جميع الاختصاصات، وخصوصا كما ذكرنا في المرحلة الثانية والثانوية. الاختصاصات موجودة، وربما سوف يكون هناك سؤال كيف سيكون تدريب وتقوم الوزارة بتدريب هؤلاء الوكلاء. ربما سيكون هذا عائق كبير، لكن ليس بالعائق الذي سنضعنا بأهمية كبيرة. الموجهين الاختصاص الذين تقوم التربية بإجراء مسابقات حالية لانتقاء كما كان في سوريا كامل، وصدرت النتائج منذ أيام لانتقاء موجهي اختصاص وموجهين إداريين وموجهين تربويين. هؤلاء سيقومون بعملهم في جولات ميدانية على المدارس، على المدرسين، إعطاء خبراتهم على هذه الكوادر ميدانيا لإجراء الإسعافات الأولية لهذه المدارس.
1: طيب،
0: الشواغر كثيرة، التحدي كبير جدا، لكن إن شاء الله سوف تتيسر الأمور شيئا فشيئا حتى تكون كما نتمناها ويتمناها الأولياء الطلاب وطلبتنا الأعزاء.
1: نعم. طيب سيد صلاح، أيضا موضوع يعني أشار له السيد عبد الحي مهم جدا، موضوع الرقابة على هذه المدارس من قبل وزارة التربية، إلى أي مدى سيكون هناك جولات تفتيشية أو بالمعرض يعني جولات ترصد وتقيم وتصحح العملية التعليمية؟ هل قامت وزارة التربية بإرسال هكذا تعليمات للمديريات بأن يكون هناك فعلا مراقبة شديدة على العملية التعليمية في هذا العام؟
2: نعم، طبعا كما ذكر الزميل، في العام الماضي كان هناك مسابقة لاختيار موجهين اختصاصيين وتربويين وإداريين، وهذا العام أيضا تم إعلان عن المسابقة وأجروا لهم الاختبارات وتم إعلان الأسماء الناجحين لتزويد مديريات التربية والمجمعات بالموجهين كما ذكرنا لممارسة يعني أقصى درجات الضبط في المدارس من تفعيلها ومتابعة سير العملية التربوية في هذه المدارس، السجلات، الاحتياجات للمدارس من معلمين من غيرها، ورفع الاحتياجات للمجمع، والمجمع يقوم برفعها بشكل مباشر لمديرية التربية لتلبيه ما يمكن.
1: أيضا الرقابة على موضوع عدم الضرب، يعني هي تعليمات واضحة وموجودة، لكن إلى أي مدى سيكون هنا ليس فقط عدم الضرب، ضمان يعني أصلا هؤلاء الطلاب، أنت تعلم أن معظمهم عائدين من دول الطوق أو مروا بظروف صعبة من عمليات العسكرية التي كان يقوم بها النظام، أنت تعلم يعني الوضع الذي مر به هؤلاء الطلاب، إلى أي مدى سيكون هناك دعم نفسي حقيقي لهم في هذه المرحلة، وهو احتياج مثله مثل الموضوع التعليمي؟
2: طبعا بالنسبة
1: يعني لا نريد أن نسمع من الأهالي أيضا كلمة يعني بالعامية كما يقول اللحم لكم والعظم لنا، يعني أن ينتهي هذا الأمر في المدارس.
2: طبعا بالنسبة لهذا الأمر، طبعا أجرت مديرية التربية في حلب مع بالتعاون مع دائرة التأهيل والتدريب يعني دورة تدريبية

0: هذا الأمر لمحاولة الحصول على حالة توازن بين ممارسة الضرب ومحاولة ضبط الطلاب من خلال الأنظمة والقوانين، من محاولة يعني إيجاد فرص للدعم النفسي طبعا لعلاج ما يعني تعرض له الطلاب والأهالي في الفترة الماضية من قصف ونزوح وتشريد وما عانته سوريا بشكل كامل من هذه الأمور. طبعا هذه الدورات مستمرة، حتى أكدت مديرية التربية على وجود مرشد نفسي في كل مدرسة لمعالجة مثل هكذا الحالات إن شاء الله.
1: بأقل من دقيقة لو سمحت سيد عبد الحي، إلى أي مدى فعلا يجب أن يكون هناك موضوع الإرشاد النفسي بالإضافة للخدمات الأساسية التي لا غنى عنها، لكن أن يصبح موضوع ثقافة الإرشاد النفسي أمرا ضروريا في النظام التعليمي في سوريا بأقل من دقيقة؟
2: ذكرت مثلا هو إن شاء الله سيكون تاريخ وليس حاضر، العظم إلنا واللحم إلكم ولا لا، هذا الأمر إن شاء الله سيكون هناك دعم نفسي كبير جدا تقدره الوزارة وتضع له أهمية خاصة لما عانى من طلابنا من محن الهجرة أو النزوح أو عدم وجود مدارس كما هي في الدول المتقدمة، أو يمكن كانوا في مدن كتركيا مثلا ويرجعوا إلى بلادهم يجلسوا على مقاعد ومدارس تكون ليست كما هي أو كما يتمناها. فوجود الدعم النفسي صراحة يكون مهم جدا للمرحلة خصوصا الأولى التي نتمنى أن يكون طلابنا يتوقوا ويحلموا بالمستقبل.
1: نعم، يعني هؤلاء الطلاب بكل أحوال هم أمانة في أعناق الجميع، وهم الذين يعني يعول عليهم في سوريا المستقبل، فنتمنى أن تكون العملية التعليمية في هذا العام بأفضل طريقة وبأفضل الأساليب الممكنة. غدا عطلة نهاية الأسبوع، في بداية الأسبوع يعني سيكون هناك بدء للعملية التعليمية. شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق لكل طلابنا في هذا العام. شكرا جزيلا لكم السيد عبد الحي الملحم الخبير التربوي في مدير تربية دير الزور، كنت معنا من دير الزور. شكرا للسيد صلاح الخطيب مدير معهد إعداد المدرسين ومشرف سابق على المجمع التربوي في مدينة عزاز بريف حلب، كنت معنا من ريف حلب. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات، أطيب التحيات، بأمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
8: كاميرا الناس.
7: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: أنا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الحقيقة.
10: ورأيك بمسار العدالة لإستقال؟
11: له التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
12: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
13: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
14: البيانات الدقيقه.
15: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

شكري القوتلي. شكري القوتلي أول رئيس سوري منتخب بعد الاستقلال، أول رئيس مدني يتعرض لانقلاب عسكري، والرجل الذي سلم سوريا لعبد الناصر. ولد القوتلي في دمشق عام 1891 لعائلة من العائلات الغنية والتي تعتبر من وجهاء دمشق. تلقى القوتلي تعليمه في دمشق وتخرج من مكتب عنبر، ثم حصل على الليسانس في العلوم السياسية من اسطنبول عام 1913. كان عضوا في جمعية العربية الفتاة معارضا للعثمانيين. عندما دخلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه الملك فيصل سوريا عام 1918، قدم القوتلي دعمه للملك الهاشمي، وما إن وقعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انخرط في العمل الميداني والسياسي ضد الانتداب، وحكم 3 مرات بالإعدام. كان القوتلي عنصرا فاعلا في الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب، وكان للرجل دوره الكبير في الحصول على الاستقلال أخيرا عام 1946، فكان من قيادات الإضراب الستيني الشهير، كما كان رئيسا للجمهورية حين تعرضت دمشق للقصف من قبل الفرنسيين عام 1945. بعد الاستقلال اتهم القوتلي بتخريب النظام الديمقراطي من حيث اعتماده المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتدخله في عمل الوزارات، إضافة إلى تعديل الدستور ليتيح لنفسه الترشح لولاية رئاسية جديدة عام 1948. وهو الأمر الذي حصل بعد أن أنهى ولايته الأولى بين عامي 1943 و1948. لم تطل رئاسة القوتلي الثانية، إذ قاد قائد الأركان حسني الزعيم انقلابه عليه عام 1949 ليكون أول انقلاب عسكري في سوريا، ونفي القوتلي على إثرها إلى مصر. بعد سنوات من الحكم العسكري والانقلابات، عاد القوتلي إلى سوريا عام 1955 وانتخب رئيساً. خلال هذه الفترة تخلى القوتلي عن حلفائه الذين ساعدوه في الوصول للرئاسة مجدداً، وتحالف مع حزب البعث، حتى تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لصالح عبد الناصر حين أعلنت الوحدة مع مصر عام 1958. ويذكر أن القوتلي ذا النزعة القومية عارض بشدة دعوة الملك عبد الله الأول الهاشمي للوحدة ضمن سوريا الكبرى عام 1947 خوفا على الجمهورية. اعتزل القوتلي السياسة وتوفي في شهر النكسة حزيران عام 1967 في بيروت، ودفن في دمشق دون جنازة رسمية له. مات القوتلي الرئيس المنتخب الأول بعد استقلال سوريا، حاملا معه تناقضاته الشخصية، وملخصا لتناقضات الوضع السياسي العربي والسوري آنذاك.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. مجموعة مسلحة تختطف عاطف حمادي في منزله في السويداء، وذلك عقب رفضه تصريحات الهجري بشأن ارتباط الدروز بإسرائيل وتقتاده إلى جهة مجهولة. سوريا تطالب بإغلاق ملف عدم الامتثال لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتؤكد حقها في تطوير برنامج نووي سلمي. لجنة تسعير المشتقات النفطية ترفع أسعار البنزين والمازوت، والتسعيرة الجديدة تدخل حيز التنفيذ. مساعٍ لاستئناف التفاوض بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق جديد، ونائب الرئيس الأمريكي يشترط توقف إيران عن تهديد حركة الملاحة في هرمز.

0: في التفاصيل مشاهدينا، ونبدأ هذه الساعة الإخبارية بتطورات الأوضاع في السويداء، حيث اختطف عاطف هنادي المعروف بلقب الباشا، وذلك عقب اقتحام مسلحين منزله في قرية المجدل بريف السويداء الغربي، بعد ساعات من إصداره بيانا رفض فيه تصريحات حكمة الهجر بشأن ارتباط الموحدين الدروز بإسرائيل. هذا وقالت شبكة السويداء 24 قالت أن مجموعة تابعة لما يسمى الحرس الوطني حاصرت منزل هنادي قبل اقتحامه وإلقاء قنابل يدوية داخله. هذا ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مصادر محلية قولها أن مجموعة مسلحة اقتادت هنادي إلى جهة مجهولة من دون معلومات عن مكان احتجازه. وللوقوف على هذه التطورات في السويداء مشاهدين على الصعيد الأمني كذلك، معنا مباشرة من دمشق الكاتب والصحفي الأستاذ أيمن الشوفي. أستاذ أيمن، بداية أهلا بك. إذن بعد انتقاده تصريحات الهجر بشأن إسرائيل، مسلحون تابعون للهجر يختطفون عاطف هنادي في السويداء، هذه الأفعال في أي سياق تقرأ؟ وهل فعلا حكمة الهجر اليوم يريد التفرد بالرأي في السويداء تزامنا مع هذه العمليات، عمليات الاختطاف؟
1: نعم، صباح الخير لحضرتك ولمشاهدي التلفزيون السوري. طبعا يعني هذه الحادثه ليست منفصله عن السياق العام، هي جزء من مجموعه حوادث تم رصدها خلال العام الماضي، بدءا من توقيف الشيخ رائد المتني ثم الشيخ ماهر فرحوت وتصفيتهما، ثم تقديم روايه الى المجتمع الدرزي في السويداء، لان احدهما مات بسبب ارتفاع ضغط الدم والاخر لا ادري ربما ارتفاع السكر او ما شابه. يعني نحن امام حاله من البلطجه، يعني ليس هكذا تدار منطقه، ليس هكذا يدار الشان العام في منطقه. طبعا بيان السيد عاطف هنيدي يوم امس لا يستدعي اختطافه، على الاقل هو اختلاف في وجهه النظر مع ما يقوله الشيخ الهجري او ما يمثله الشيخ الهجري. والامر ايضا يتناقض.
0: طيب استاذ ايمن، انت قلت الان بان ما قام به عاطف هنيدي في هذا البيان وابداء رايه الشخصي بان الموحدين الدروز في سوريا لا ينتمون

0: الجانب الإسرائيلي بأي صلة؟ هنا ما الذي أخاف حكمة الهجري حتى قام بهذا الفعل وباختطاف عاطف هنادي في منزله؟ ما هي الأسباب؟
1: يعني المسألة مرتبطة ب يعني وجهة النظر الواحدة، لا يريد الشيخ الهجري أو المحيطين بالشيخ الهجري من قادة الحرس الوطني أن يكون هناك صوت آخر أو رأي آخر في السويداء يناقض أو يقف على الضفة الأخرى من رأي الشيخ الهجري، وبالتالي لا يوجد هناك مكان لحرية التعبير، لا يوجد هناك مكان للرأي المختلف، أي رأي مختلف يجري تفتيشه سياسيا، وهذا حرفيا يعني يجري تفتيشه سياسيا لمعرفة الجهة التي يرتبط بها هذا الرأي، وهل يخضع هذا الرأي لتمويل خارجي بين قوسين من الفرج السويداء، هل له ارتباطات مع مشاريع أخرى غير مشروع الشيخ الهجري كما حدث سابقا مع الشيخ المتني والشيخ فلحوط. الآن يتم استكمال الحلقة، ويعني أنا شخصيا استغربت يعني السيد أبو عمر عاطف هنيدي بهذا التصريح، وهو في منطقة تخضع لسلطة أو سيطرة الحرس الوطني وسيطرة الشيخ الهجري في السويداء، وقد رأى يعني ما رأى، وقد رأى أيضا مصير أشخاص آخرين لم يكونوا على وفاق سياسي وجرى تخوينهم وجرى اتهامهم بالعمالة من دون تقديم دليل. يعني المشكلة في السويداء بأن من يمتلك السلاح يقوم فورا بإنشاء محاكم ميدانية وتصفية الآخر من دون أن يقدم الرأي العام في السويداء أي دليل. في قضية الشيخ المتني والشيخ فلحوط لم يعرف أحد في السويداء ما هي التهم الموجهة لهما، ولماذا تم تصفيتهما بهذا الشكل. وأيضا الآن يبدو أن مصير السيد أبو عمر مصير ملتبس ومجهول، لا أحد يعرف أين هو الآن، هل سيخرج حيا أم لا. إذن هناك مشكلة، يعني المجتمع المحلي في السويداء يريد أن يفهم هؤلاء الأشخاص الذين يجري اختطافهم أو يجري حجز حريتهم، ما هي التهم الموجهة لهم، بماذا أساءوا بالسويداء، ما هو دورهم في مصادرة حق السويداء مثلا. أن يكون هناك تقديم أدلة، لكن ما يجري على الأرض لا يوجد هناك لا تقديم أدلة ولا يوجد هناك محاكمات مدنية أو أحكام قضائية بحق أحد، هناك فورا.
0: طيب أستاذ أيمن، ما نراه اليوم تفسيره مسار واحد فقط، وهو فرض سلطة أمر واقع من جهة ومن طرف أحادي التمكين. هنا دائما ما يطرح السؤال، كيف سوف تتعامل الأوساط أو المجتمعات الثقافية والسياسية والاجتماعية كذلك والدينية حتى في السويداء جراء استمرار هذه الانتهاكات التي ترتكب بحق مشائخ الطائفة، وهذه ليست هي الحادثة الأولى كما أشرت.
1: نعم، هي قلت لك سيدتي، المشكلة أنه دائما هناك ربط بين الخطاب المختلف المضمون المختلف وبين مسألة خيانة القضية الدرزية، يجري دائما تسويق الأمر على هذا النحو، أنه أي شخص يحمل خطاب أو يدلي بخطاب يختلف عن خطاب ومضمون خطاب الشيخ الهجري فهو شخص خائن للقضية الدرزية من دون تقديم أي أدلة أو إثباتات على هذا الكلام. فلذلك يعني مصير الرأي المختلف في السويداء هو الاعتقال وربما التصفية، وهذه مشكلة حقيقية. المجتمع في السويداء يرفض هذه الممارسات، وهو مجتمع متنوع، وقد تابعنا وإياكم وكنتم أنتم من القنوات التي كانت مشهورة، نقلت انتفاضة السويداء كاملة منذ بدايتها عام 2023، ورأينا حجم التنوع ومقدار التنوع في السويداء بدليل عدد التيارات السياسية وال الأجسام السياسية التي تشكلت من خلال انتفاضة صحة الكرامة. إذن السويداء مجتمع متنوع لا يقتصر على وجهة نظر واحدة، ليس كل مجتمع السويداء يتفق مع الشيخ الهجري في وصفه بارتباط الدروز عضويا وإيديولوجيا مع إسرائيل، هناك من يختلف مع هذه الرؤية كليا، وهذا الاختلاف ليس سببا للاعتقال، لكن دائما هناك دائما محاولة لربط الاختلاف في الرأي مع مشاريع اتهام خارجية ومشاريع مشبوهة هكذا يسوق لها،
0: واضح
1: تسوق لها السردية الهجرية بأن هؤلاء خونة، هؤلاء عملاء، وبالتالي فأنفسيتهم مسألة تخدم القضية الدرزية من دون أن يكون هناك تقديم لأي إثباتات يعني أو دلائل تدعم هذه الفرضية. لذلك يعني أنا أحذر وكلنا نحذر من مسألة المجاهرة بآراء داخل السويداء لا تتقاطع مع السردية التي

0: يريدها الشيخ الأجري ويريدها الحرس الوطني،
1: هو
0: وإلا المصير يعني معروف، المصير معروف. الرأي المختلف في السويداء للأسف الشديد معروف، ونأمل أن يكون هناك مؤسسة في مسألة الاختلاف. يعني لماذا لا تقدمون في السويداء للرأي العام الدرزي الأشخاص الذين تعتقدونهم على أنهم خونة، وتقدمون أدلة على خيانتهم للقضية الدرزية، بدلا من مسألة التصفية من خلف الكواليس بحجة ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع سكري أو إلى ما هنالك. يعني نسأل السلامة والأمن وأن يكون
1: نعم،
0: سالما السيد أبو عمر عاطف هاني
1: نتمنى ذلك
0: هيدي
1: أستاذ أيمن،
0: مشغولة.
1: سلامة هذا الشخص وعودته سريعا بصحة كاملة إلى ذويه. كنت معنا مباشرة من دمشق الكاتب والصحفي أيمن الشوفي، شكرا جزيلا لك. وبالعودة إلى أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إحباط محاولة هروب علاء زهر الدين أحد أبرز أذرع غياث دلة والمتزعم السابق لميليشيا لواء درع الوطن في عهد النظام المخلوع. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي، فقد أفضت عمليات الرصد إلى تحديد تحركات المتهم علاء زهر الدين، والذي أقدم على الانتحار، وذلك بعد إطلاق النار على نفسه خلال إيقافه على أحد الحواجز الأمنية عقب كشف هويته، في حين ألقي القبض على الشخص المرافق له في السيارة ذاتها.

0: نقف مع هذا الخبر وحيثياته، إذ تنضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذه الأنباء وما تم إعلانه من قبل قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق حول هذه العملية.
1: نعم، مرحبا أمينة. حقيقة هذه العملية تأتي في سياق العمليات الأمنية التي تقوم بها السلطات السورية اليوم لملاحقة فلول النظام المخلوع وكذلك المتورطين بانتهاكات بحق السوريين خلال سنوات الثورة السورية. طبعا بالنسبة لعلاء زهر الدين فإنه تمت هذه العملية بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركاته، وعلى مدة زمنية طويلة تم التمكن فيما بعد من تحديد هويته ورصد تحركاته ليتم إيقاف السيارة التي كان يستقلها برفقة أحد الشخصيات على أحد الحواجز في ريف دمشق، ويقوم على زهر الدين بسحب سلاحه وإلقاء أو إطلاق النار على نفسه، فيما تم إلقاء القبض على الشخص الآخر الذي كان برفقته وتجري التحقيقات معه للوصول إلى باقي أفراد الشبكة. طبعا وفقا للمعلومات فإن علاء زهر الدين هو أحد أذرع غياث دلة هو كان قد ظهر اسمه بشكل كبير بعد سقوط النظام المخلوع، والذي تسعى السلطات السورية اليوم لإلقاء القبض عليه كونه أحد القيادات المسؤولة عن تشكيل مجموعات مسلحة تنشط بعد سقوط النظام المخلوع وتسعى لاستهداف مقرات الدولة واستهداف المدنيين أيضا. علاء زهر الدين هو كما قلنا أحد أذرع غياث دلة وفقا للمعلومات، وكان قائدا لميليشيا ما يعرف بلواء درع الوطن، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التي تنشط في محيط العاصمة دمشق وريفها. طبعا لا معلومات عن حجم هذه الشبكة بشكل عام، عن عدد أفرادها، ولكن أيضا تأتي هذه العملية أمينة بعد فترة زمنية أيضا تم خلالها تحييد إحدى القيادات أيضا المسؤولة عن إحدى هذه الشبكة، مثل فراس حمود الذي تم تحييده خلال اشتباك مسلح في طرطوس. فراس حمود هو أحد رجالات النظام المخلوع سابقا كان يشغل قائد القوات الخاصة في ما يعرف بالفرقة 25، وما زال نشاطه مستمرا.

0: حقيقة بعد سقوط النظام المخلوع، وكان يعني ينوب عن غياث دلة في قيادة مجموعات مسلحة كانت تنشط في الساحل السوري. إذن هذه العمليات أمينة بمجملها تأتي ضمن كما قلنا مجموعة من يعني أو سلسلة من العمليات الأمنية التي تقوم بها القوى الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام المخلوع، ملاحقة الخارجين عن القانون ومن يستخدم السلاح خارج إطار الدولة. كما قلنا التحقيقات ما زالت مستمرة مع الشخص الذي كان برفقة غياث دلة أو عفوا برفقة علاء زهر الدين للوصول إلى باقي أفراد الشبكة وإلقاء القبض عليهم. أمينة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذه العمليات الأمنية التي تعلن تباعا من قبل الأجهزة والقوى الأمنية في البلاد. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. من جانبها أعلن جهاز المخابرات العراقي القبض على زيد المحارب المتهم بقضايا الابتزاز والتشهير والجرائم المنظمة، وذلك بالتعاون مع السلطات الأمنية في سوريا. هذا وقال جهاز المخابرات العراقي قال إن المتهم لديه مذكرات قبض قضائية سابقة، مشيرا إلى أن الأجهزة الاستخباراتية تمكنت من استعادته إلى العراق وتسليمه إلى السلطات القضائية المختصة العراقية. أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق الملف خلال أعمال مجلس المحافظين الحالي. هذا وأوضحت الوزارة في بيان أوضحت أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعرضت فيها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المعلنة المرتبطة بالنظام المخلوع، مشيرة إلى إعلانها طوعا عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقا وإخضاعها حتى للضمانات الدولية، بالإضافة إلى فتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاما، مؤكدة أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بالشفافية وتعزيز الثقة الدولية. من جانبها أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقيق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
2: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلا أن الملف الذي شكل لسنوات مصدرا للخطر على السوريين والعالم أيضا يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
1: كما لفت علبي في ذات الكلمة لفت إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدم الأسلحة الكيماوية في البلاد، وذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
2: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث، وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاديه.
1: كما شدد المندوب السوري على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيميائية.

0: الكيماوية والنووية، حتى وذلك في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلقة بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد حتى أمن المنطقة كاملة.
1: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضاً، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون، وهذا وثقته عدد من التقارير، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف، وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل. وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
0: هذا وأشار علبي في ذات الكلمة، أشار إلى أن سوريا ورثت ملفات خطيرة ومعقدة عن النظام المخلوع، ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى منع ما يهدد بانهيار قدرات الحكومة السورية.
1: لقد ورثنا ملفات عدة من النظام البائد، وتعاملنا معها بكل حزم وشجاعة من أجل السوريين والسوريات أولا، ولكن أيضا من أجل المنطقة والعالم. ملفات خطيرة ومعقدة، والتزمنا بالقانون والمعايير الدولية التي ترسي الأمن والاستقرار لنا جميعا، وتحملنا هذه التركة وهي ليست تركتنا. وعلى العالم الآن إن لم يستطع مساعدتنا بشكل مباشر أن يمنع على الأقل ما يهدد بانهيار قدرتنا على القيام بذلك بالنيابة عنه.
0: بدورها قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة، قالت أن سوريا كشفت عن مواقع غير معلنة للأسلحة الكيماوية ومواقع تخزينها كذلك. هذا وأضافت أن فرق الأمم المتحدة وجدت أسلحة كيماوية في موقعين بالقطيفة وحمص.
2: عن منشأتين لتخزين الأسلحة الكيميائية تم الكشف عن بعض المواد المخزنة فيها. في آب أغسطس من عام 2026 تم نشر فريق من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للقيام ببعض عمليات التفتيش الأولية للتحقق من تعديل الإعلان المرتبط بمنشأة التخزين الجديدة التي أعلن عنها بخصوص الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، الأعضاء الكرام، بعد هذه التطورات اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة خلال آخر جلسة عقدها في تموز يوليو من عام 2026 على اتفاقين لموقعي التخزين في القطيفة وحمص، حيث تم الكشف عن الأسلحة الكيميائية مؤخرا وتخزينها.
0: وفي الملف الدبلوماسي الداخلي وآخر مستجدات، حيث تسلم وزير الخارجية سعد الشيباني نسخا من أوراق اعتماد 6 سفراء لدى سوريا يمثلون السعودية والبرازيل وأوزبكستان والسويد والدنمارك والاتحاد الأوروبي. وبحسب وزارة الخارجية، فقد استقبل الشيباني خلال لقاءات منفصلة في مقر الوزارة بدمشق السفراء 6، وذلك في ظل توسع تدريجي في الحضور الدبلوماسي الأجنبي بدمشق بالتزامن مع تحركات الإدارة السورية لإعادة تنظيم علاقاتها الخارجية. هذا وقالت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبات لتلفزيون سوريا، قالت إن اعتماد سفراء جدد يدل على أن

0: سوريا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي حتى.
1: دلالة تقديم هؤلاء السفراء أوراق اعتمادهم طبعا تتجاوز مجرد فكرة أنهم سفراء، هي دلالة أن سوريا تتجه نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وأن الدول جميعا وفي طليعة الدول الأوروبية ترى في سوريا الشريك الأكثر استقرارا في المنطقة والشريك الأكثر ثقة حقيقة، ولتحقيق طبعا كل المصالح التي تراها هذه الدول في سوريا وفي هذه المنطقة، واستغلال طبعا وبناء شراكات واستغلال تحقيق الفرص التي حرمهم منها الأسد، يرون أن وجودهم في سوريا في افتتاح سفارات طبعا وبعثات وافتتاح مقرات وتعيين سفراء ضرورة ملحة لاستغلال الوقت ولاستغلال هذه النافذة الضيقة التي فتحت طبعا مع تحرير سوريا.
0: وأضافت شوبط في ذات التصريحات أن دمشق تسعى من خلال شراكاتها مع هذه الدول، تسعى إلى ترسيخ صورة سوريا بوصفها شريكا موثوقا وندا في علاقاتها مع مختلف الدول.
1: بالنسبة لنا هي فرصة طبعا أيضا مهمة لكي تبني سوريا علاقاتها مع كل الدول التي كان قد قطعها النظام البائد. في شراكاتنا مع هذه الدول نسعى لأن نبني صورة ندية طبعا وموقف ندي مع كل هذه الدول وأيضا شريك موثوق، لذلك طبعا وكل هذا تحت جهود فخامة السيد الرئيس ومعالي السيد الوزير. التوجه الذي يعني نقوم به نحو الدول والزيارات المكثفة والمشاركات العديدة كان تماما لكي نبني هذه الثقة، والآن نجني ثمارها في تواجد السلك الدبلوماسي الأجنبي في سوريا وإعادة افتتاحه لمقراته وأيضا في بعض الأحيان نقلها من بيروت حقيقة.
0: وأكدت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أن لدى سوريا نحو 50 بعثة في العالم ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسية، وهي تقدم جميع الخدمات لجميع السوريين.
1: طبعا نحن لدينا بعثات اصلا موجوده في العالم، حوالي يعني 50 أو 60 بعثه يعني ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسيه. في اوروبا لوحدها يعني نرى ولدينا 17 بعثه، خمسه منها تم تعيين قائمين الاعمال جدد فيها. بعثاتنا موجوده من يعني وتقدم الخدمات لجميع السوريين ولجميع المواطنين. يعني المعامله بالمثل هي مبدأ أساسي في الدبلوماسية، لذلك طبعا نحن سنرى استكمال لهذه الفرق الدبلوماسية في الفترة القادمة، ونعمل الآن في الوزارة لتحقيق هذا الهدف ولكي حتى يصير في توازن بالعلاقة، يعني ما تكون دائما العلاقات فقط عن طريق سفاراتهم في دمشق، أيضا نكون نحن متواجدين في عواصمهم ونبني العلاقات مع وزاراتهم أيضا.
0: وأشارت شوبط في ذات السياق إلى أن وزارة الخارجية تدرس أسماء السفراء الذين ترشحهم الدول قبل منحهم الموافقة الرسمية، وذلك عبر مراجعة ملفاتهم واستكمال الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة لاعتمادهم سفراء في سوريا.
1: الإجراءات هي تبدأ بتسليم أوراق الاعتماد بداية لوزارة الخارجية، هناك مرحلة استمزاج يقوم يعني نقوم بها عند تقديم أي اسم لنا، ندرسه طبعا وبيتم البحث عن كل سفير وعن كل شخصية، وثم تقدم الأوراق رسميا في حال عدم وجود اعتراض إلى الوزارة، ندرسها أيضا في الوزارة، ترفع إلى السيد الوزير، يقدم السفير نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير، ثم هناك يعني النسخة الأصلية التي كان قد وقعها رئيس دولة السفير القادم يسلمها إلى فخامة السيد الرئيس في مرحلة لاحقة. أيضا يعني علينا أن نتوقع أن يكون هناك مراسم تسليم قادمة لفخامة السيد الرئيس، وهذه هي الخطوات الإجرائية المعتمدة أصلا ليس فقط في سوريا ولكن في كل دول العالم بحسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.
0: هذا وقد وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقرير واشنطن بوست الذي يتكلم عن سوريا وسعيها كذلك لاستثمار موقعها لإعادة بناء اقتصادها، وصفه بالرائع، مشيرا إلى أن سوريا تطرح نفسها كأحد البدائل المحتملة لمضيق هرمز.
2: تسعى سوريا إلى استثمار موقعها الجغرافي للتحول إلى ممر رئيسي لنقل النفط بين العراق والخليج والبحر المتوسط في ظل اضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، تعبر الأراضي السورية نحو 5000 شاحنة نفط يومياً من جنوبي العراق باتجاه ميناء بانياس، وتتجه الأنظار إلى مشروع خط أنابيب يربط البصرة ببانياس بطاقة تصل إلى 2 مليون برميل يومياً وكلفة تقدر بنحو 5 مليارات و700 مليون دولار. وفي حال تنفيذه قد يمنح المشروع العراق ودول الخليج طريقاً إضافياً لتصدير النفط عبر المتوسط، في حين تعول دمشق على عائدات العبور والاستثمارات لإعادة بناء اقتصادها. فهل يمثل المشروع بداية لعودة سوريا إلى خريطة الطاقة الإقليمية؟ وهل تتمكن دمشق من تحويل موقعها الاستراتيجي إلى عائدات واستثمارات تعيد بناء اقتصادها؟ الطموح كبير، لكن التحديات الأمنية والتمويلية والاستقرار الإقليمي قد تحدد ما إذا كان هذا الممر النفطي سيصبح واقعاً أم يبقى مجرد مشروع على الورق.
0: في أخبارنا المحلية مشاهدينا، حيث أفادت مراسلة تلفزيون سوريا، أفادت بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت، وذلك وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم، على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا. هذا وحددت اللجنة سعر لتر بنزين 90 ب 147 ليرة سورية جديدة، بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية، بعد أن كان 122 ليرة. وللوقوف على كل هذه التطورات فيما يتعلق باستمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في البلاد، وكذلك ما مدى تأثر محطات الوقود والكازيات في كافة المحافظات، أرحب بالزميل المراسل علاء سويد الذي ينضم إلينا مباشرة من محافظة حماة. علاء، بداية أهلا بك. إذا لجنة تسعير المشتقات النفطية ترفع اليوم أسعار البنزين والمازوت، هل لمستم هذا الارتفاع؟ وما هو الرأي العام حول استمرار الجهات يعني المسؤولة عن المشتقات النفطية في البلاد، هنا نتحدث عن وزارة الطاقة، استمرارها تدريجيا في رفع سعر المشتقات النفطية، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث؟
3: صحيح أمينة، يعني أسعار المحروقات بعد استحداث اللجنة الدائمة لتسعير المشتقات النفطية تقوم بوضع التسعيرة الجديدة في الساعة 12 صباحا، وبالفعل اليوم الأسعار في هذه الكازية تحدثت إلى السعر الجديد بمقدار ارتفاع 5 ليرات سورية جديدة لكل لتر بما يخص المازوت أو حتى البنزين بنوعيه الأكتان 90 و95. طبعا هذه اللجنة تم استحداثها من أجل مواكبة أسعار المشتقات النفطية عالميا، وأيضا معرفة يعني قيمة الليرة السورية وثباتها، ومن ثم يعني تسعير المشتقات النفطية على هذا الأساس. أمينة، حقيقة بما يخص ردود فعل المواطنين يعني أحباط، حتى ولو كانت يعني التسعيرة هي عبارة عن 5 ليرات سورية ارتفاع بمقدار يعني 500 ليرة سورية على السعر القديم، يعني في 100 لتر تقريبا تفرق مع المواطن بما يقارب 4 دولارات، وهو ارتفاع طفيف يعني من المتوقع لا يؤثر على باقي الاحتياجات التي يستخدمها السكان بما يخص المواصلات وغيرها. ولكن يعني المواطن دائما كان متأمل بانخفاض الأسعار لأن هو لديه تحفظات عن الأسعار الحالية بأنها مرتفعة بشكل كبير، وهو يريد تخفيض هذه الأسعار ويتفاجأ يعني بوجود ارتفاع للأسعار بشكل مستمر. طبعا هذه اللجنة مهمتها يوميا أن تقوم بتحديد الأسعار، لذلك في الأيام والأشهر الأخيرة نرى بأن اليوم السعر يرتفع في كل مرة أو ينخفض بحسب يعني أسعار النفط أو أسعار المشتقات النفطية عالميا، وأيضا بالإضافة لي ثبات الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
0: طيب حقيقة على بما أنك أنت يعني متواجد في أحد كازيات محافظة حما، هل دخلت التسعيرة الجديدة حيز التنفيذ وأصبحت هي المعمول بها في الشراء؟
3: بالفعل أمينة، في الساعة 12 صباحا من هذا اليوم يعني حتى المواطن الذي سيقوم بتعبئة البنزين أو المازوت بعد الساعة 12 دخلت التسعيرة الجديدة، وهذه اللجنة تقوم بالتسعير في ليلة اليوم الذي سيتم فيه تحديث الأسعار. يعني الأسعار هنا على التسعيرة الجديدة اليوم، والمازوت كان 120 ليرة سورية، اليوم 125 ليرة سورية. أيضا البنزين الأكتان 90 كان 142 ليرة سورية، اليوم 147 ليرة سورية، وال95 كان 147 ليرة سورية، اليوم 152 ليرة سورية. أما بما يخص الغاز فلم يطرأ عليه أي تغيير وأسعاره ثابتة، اللجنة الدائمة لتسعير المحروقات لم تطرأ عليه أي تغيير. كنت أتحدث عن ردود فعل الناس حقيقة على الرغم من أن التسعيرة يعني ظهرت في ساعات متأخرة تعتبر، إلا أن شاهدنا على وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل سلبية على تحديث الأسعار ورفعها من جديد.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات حول هذا الخبر ومستجداته. كذلك كنت معنا مباشرة من حما مراسلنا على السويد، شكرا جزيلا لك على. وبالعودة إلى باقي الأخبار الخدمية اليوم، حيث أعلنت وزارة الزراعة السماح لشركات التصدير في دول الجوار بتوريد الأسمدة المعدنية إلى السوق المحلية السورية، وبحسب

0: في طرطوس قدرت أن إنتاج المحافظة من محصول الزيتون خلال الموسم الحالي سيبلغ نحو 127,000 طن مقارنة بنحو 10,000 طن في الموسم الماضي. هذا وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد وكالة سانا، أوضح أن الزيادة في الإنتاج تعود إلى توفر الظروف الجوية المناسبة لذلك، ولا سيما انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للآفات. كما أشار أحمد في تصريحاته في السياق، أشار إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو 11 مليون شجرة، منها قرابة 10 ملايين شجرة مثمرة، لافتا إلى أن موعد بدء القطاف يحدد من قبل مديرية مكتب الزيتون في وزارة الزراعة في دمشق، وذلك وفق الظروف الجوية ومواعيد نضج الثمار. نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حما، نفذت أعمال إزالة زهرة النيل الضارة من مجرى نهر العاصي الممتد من جسر الصفصافية حتى سد العشارنة بطول 25 كيلومترا. هذا وأوضح مدير الهيئة عبد العزيز القاسم لوكالة سانا، أوضح أن إزالة زهرة النيل من المنطقة تمثل خطوة أساسية، وذلك من أجل التخلص منها في سهل الغاب لكونها سريعة الانتشار عبر بذورها. وأشار القاسم أشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على خطط عمل لمكافحة هذه النبتة التي تعيق جريان المياه وتستهلك كميات كبيرة منها، حتى ما يتسبب ذلك في جفاف أقنية الري المخصصة للمزروعات. يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج، حتى وسط وقفات احتجاجية ينفذها المزارعون بين الحين والآخر، وذلك من أجل التعبير عن معاناتهم.
1: أخي، مختصر الكلام، يعني نحن أتوقع يعني الاقتصاديين تبع البلد تاركين المزارعين يشتغلوا مع التجار لحالهم، يعني تاركين الناس هيك كأنه ما في مسؤولية، كأنه ما في يعني حماية للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تاركينه لحاله، يعني ولا عم بمد، يعني ولا عم نشوف احترام لهالأرزاق هاي، ما في احترام. يعني أنت اليوم من الصبح للمساء أجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
2: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا، دول العراق، دولة العراق شقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج، في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري،
3: والله مشاكلنا كثير يا استاذ. يعني قلنا قبل بسابقة كثير امور، السماد، الادويه، التجار، الورشات اللي ما الى مين يحكمها ويضبطها، اجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، الكهرباء، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبه لنا. سوء البزري اللي عم بتجيبه الصيدليات اللي عم تعطينا على اساس انه اصليه واخر شيء تطلع مضروبه، التجار السماسره، التجار اللي متفق مع الشحينه بسعر معين اللي هو من 1100 لل 1500 وبتبيعها هي برا او لبرا باغلى من هيك، هاي مشاكلنا.
4: والله خسارتنا يا اخي بالملايين.
5: شو سبب الخساره طيب؟
4: خساره الاسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب.
6: والله غلاء الاسمده غلاء فاحش مو طبيعي، اصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الأسمدة، يعني عم ياخدها بالدين، لأنه أسعار الخيار بالأرض، يعني أجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع أجار السيارة من جيبتنا وأجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي أحكي لك، شو بدي أوضح لك أكثر من هيك. يعني أنتوا شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا أراضي كثيرة والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر أو يفتح التصدير. إذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا، نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.

0: أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مدرسة لوبيا في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة بمنطقة أخرى، وذلك وسط اعتراض الأهالي لما سيسببه ذلك من معوقات ومخاوف حتى من تداعيات لتقليص الأونروا لخدماتها في سوريا.
1: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد إغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
2: يعني ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أني أحطه بسلفيس أو مواصلات، فأنا بطلب من المعنيين يلي بالأونروا أنه يساعدونا بهاي القصة، يا اما بيخلونا المدرسه هي يا اما بيستاجرونا مدرسه قريبه علينا او بحطونا مواصلات خاصه فينا، لانه احنا عندنا وضع صعب كثير.
1: يضيف اغلاق المدرسه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزه بندا جديدا الى سلسله الخدمات التي بدات الأونروا تقليصها، رغم انها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
3: كان في معونات ماليه قلصوها، يعني ما عاد في غذائيه نفس الشيء، كمان ما عاد في سلال غذائيه، الطبابه كثير قلصوها، عملنا عمليه ما رضوا يعوضونا. وهلا المدارس سكروا لنا المدرسه والوضع كل ما عم يتدهور اكثر واكثر. عندي انا 4 بالمدرسه، زوجي مريض.
4: تاريخ المدرسه من الستينات موجوده، وخطوره القرار انه يعني هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله، هلا بلشنا بهي المدرسه بكره بصير بالمدارس الثانيه، وهذا حمل عبء كثير علينا على الشعب الفلسطيني. يعني
1: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفتها.
5: ساعة 8 المساء جاء الخبر أنه إغلاق المدرسة، إحنا منطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفادينا الأخطار، منها خطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا قالوا لنا إياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل الأعباء، إضافة اللي هي خطر على الأطفال.
1: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
6: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت أنها تعمل على إعداد الخطط الأولية لإعادة تصنيف مطار المزة من منشآت ذات استخدام عسكري إلى مطار مدني محدود ومتخصص بالطيران الخاص والطيران التنفيذي ليكون مكملا لمطار دمشق الدولي.
7: لا تغيب عن ذاكرة السوريين أسماء أسوأ الأماكن التي ارتبطت بما كان يمارسه النظام المخلوع من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري وتعذيب، ومن بين مئات تلك الأماكن ظل مطار المزة العسكري حاضرا دوما في أذهان السوريين. واليوم ومع بدء عهد جديد بعيدا عن حقبة الأسد وفي إطار محاولات طي صفحة تلك المرحلة، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إعداد خطط أولية لتحويل مطار المزة العسكري إلى مطار مدني مكمل لمطار دمشق الدولي. وفي السياق أوضح رئيس دائرة الإعلام في الهيئة العامة للطيران المدني مصطفى خير الله لوكالة سانا أن المطار سيكون مخصصاً للطيران الخاص والطيران التنفيذي، وأن الهيئة بدأت خلال المرحلة الحالية تنفيذ مجموعة من الأعمال الأولية اللازمة للمضي في إعادة تصنيف المطار، تشمل إزالة الركام وبعض أعمال البنية التحتية المرتبطة بالملاحة الجوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية لإعادة تصنيفه وتأهيله للاستخدام المدني المحدود والمتخصص. وبيّن أن ذلك يتوازى مع استكمال الدراسات الفنية والتشغيلية والبيئية والتنظيمية بما يراعي المحيط العمراني ومستويات الضوضاء

0: وطبيعة الحركة الجوية وحجمها، إلى جانب مختلف الاعتبارات القانونية والمجتمعية ذات الصلة. وبالعودة إلى ذاكرة السوريين، ارتبط مطار المزة العسكري عقب اندلاع الثورة بكونه أحد أبرز مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد المخلوع، ويرجح أن أكثر من 28,000 شخص بينهم رجال ونساء وأطفال مروا عبر هذا المعتقل، وفقاً للمركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا. كما تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 1,000 معتقل لقوا مصرعهم داخل المطار بسبب التعذيب، في حين يرجح أن مئات آخرين أعدموا سراً. ومن مركز احتجاز سيء السمعة إلى مطار مدني، يشكل مشروع مطار المزة تحولاً رمزياً لموقع ارتبط لسنوات بإحدى أكثر الصفحات إيلاماً في الذاكرة السورية، حيث يعيد السوريون اليوم بناء ذاكرتهم الجديدة في انتصار على جلاديهم الذين مارسوا بطشهم هناك.
1: تتزايد التحديات التي تواجه عائلات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في سوريا، وذلك مع ارتفاع الحاجة إلى خدمات التشخيص والتأهيل حتى في ظل نقص الكوادر المتخصصة لذلك وارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.
2: لم يعد طيف التوحد حالة نادرة أو قضية تخص عائلات بعينها، بل أصبح واقعاً يطول أعداداً متزايدة من الأطفال. وفي ظل هذا الازدياد يواجه الأطفال المصابون وأسرهم عدداً من التحديات تبدأ من عدم الوعي الكافي لدى الأسرة،
3: اعتماد على مصادر غير علمية وغير موثوقة بالتطمين أنه لا بكرة بيحكي أو بكرة بيتحسن. قد يكون فعلا هيك، بس دائما العلم قوة. معرفة الأهل أنه هالطفل عنده هالنقط الضعف والعمل عليها أفضل من تجاهل الموضوع وانتظار الوقت يمر ويصير أحسن. الأهل اكتشفوا عند الطفل في تأخرات معينة، ما عم يكون في مكان موثوق أنه مؤهل يقدر يعطي هذا التشخيص الصحيح. هي أول شغلة. الشغلة الثانية موضوع كمان الدمج بالمدارس، بده دعم، بدنا يعني نتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن موضوع الكشف المبكر والدعم للأطفال بهي المدارس.
2: تقدم أكاديمية سامز للتوحد خدمات التحليل السلوكي التطبيقي إلى جانب علاج النطق والعلاج الوظيفي مجاناً، غير أن علاج التوحد والتعامل مع احتياجات المصابين به ما يزال يواجه تحديات عامة في البلاد.
4: بداية فينا نقول أنه نقص الكوادر المدربة ومهنية اللي بتشتغل بناء على أساس علمي هي أكثر احتياج حاليا، بالإضافة لعدم وجود بروتوكولات وطنية للكشف للتشخيص معتمدة، وتأخر عمر التشخيص هو واحد من المشكلات اللي مطروحة حاليا. بالإضافة لهالشي فينا نعتبر أنه ما في بروتوكولات للدمج، يعني على سبيل المثال نحن في فئة في بديل واحد للدمج اللي هو غرفة المصادر، طب شو البدائل الثانية اللي ممكن أنه تتواجد؟ الحقيقة معاناة الأسر بتزيد بالمراكز الخاصة وارتفاع أجور المراكز الخاصة كمان من التحديات اللي عم نعاني منها.
2: وبحسب عدد من الدراسات ارتبط طيف التوحد بمجموعة من العوامل البيئية والوراثية التي ما تزال موضع بحث ودراسة، من بينها بعض أشكال التعرض للملوثات البيئية، ويطرح ذلك تحديات أخرى تتعلق بفهم العوامل المؤثرة. أمام التحديات التي تواجه علاج طيف التوحد، يبقى الأمل بإصرار المراكز المختصة بالاستفادة من الخبرات الخارجية والتعليم المستمر فيما يفتح المجال للكشف المبكر والتشخيص الدقيق، بما يسهم في استجابة أكبر من قبل الأطفال. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: وفي أخبارنا الدولية مشاهدينا، وفي سياق التصريحات، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي قال إن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا إلى عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. هذا وأضاف الوزير الأمريكي أضاف أن الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب حلفائها، وذلك لضمان عدم تمكن النظام الإيراني القاتل من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامجه أسلحته. وأشار إلى أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أنه لن نتوقف حتى يتم قطع كل شريان مالي متبقي. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال أن واشنطن لا تسعى إلى مفاوضات جديدة مع إيران ما دامت تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذا وأكد فانس أكد أن واشنطن لن تضع جدولا زمنيا لنهاية هذه الحرب، وأن نتائج الخيارين العسكري والاقتصادي ستحدد مسارها. كما أضاف فانس أنه لدى بلاده أدوات إضافية كثيرة تحت تصرفها. بدورها أفادت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر دبلوماسية قولها إن إدارة ترامب تسعى للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول ملفي مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. وبحسب المصادر أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة، وذلك بصرف النظر عن الاتفاق بين طهران ومسقط. كما أضافت المصادر أن الوسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن للتوصل إلى اتفاق جديد. قالت وسائل إعلام كورية تابعة لكوريا الجنوبية قالت إن الحكومة تدرس نشر أصول غير قتالية في هرمز. هذا وأضافت إن هذه الأصول تتمثل في سفينة للدعم اللوجستي البحري وطائرة دورية بحرية، مشيرة إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مهمة تركز على ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز وتقديم الدعم بدلا من الانخراط المباشر في أعمال قتالية. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة اللي انتقل
4: لهالتقرير؟ كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح كل بداية جديدة بتعطينا فرصة لحتى نفهم أكثر أو نشوف الأمور من زاوية تانية. ويسعد صباحك براء.
1: يسعد صباحك يا روز، وصباح الخير لمشاهدينا. وصباح كل لحظة ممكن تحمل معها فكرة جديدة أو تفصيل صغير بيترك أثر كبير بيومنا. حلقة جديدة من صباح سوريا رح رافقكم فيها أنا وروز، ونبدأها كالعادة بالعناوين.
0: بفقرة بالجيبة، شو الأسباب يلي خلت التجار يتجاهلوا البضاعة الأغلى ثمناً ويبحثوا عن مواصفات خاصة للبضاعة يلي بدهم يسوقوها؟
1: أما بفقرة الديكور فرح نتوقف اليوم عند المعايير الأساسية لتخطيط وتصميم نوافذ تجمع بين الوظيفة الجمالية والعملية.
0: أما بفقرة صحتك بالدنيا، شو الأنسجة يلي بتتجدد بأجسامنا وشو الأنسجة يلي ما بتتجدد؟
1: وكمان عنا بفقرة الديوان حكاية ومواقف من سيرة الشاعر اللبناني إلياس فرحات.
0: وأكيد يا براء مكملين مع مشاهدينا بتغطية فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 من خلال كاميرا صباح سوريا يلي عم تواكب كل الأنشطة بالمعرض وأهم المشاركين فيه، فخليكن معنا. يا صباح الورد لكل يلي عم يتابعونا. هلا اكيد كلياتكم مستغربين ليش انا حامله هاي الورده، وبراء اكيد انت كمان ما بتعرفي.
2: بدنا نعرف شو قصتها هلا.
0: طيب هلا انا رح اخبركم. هاي الورده مشاهدينا اهداها معالي وزير النقل لزميلنا عمار وهبه بنهايه لقاء اجراه خلال فعاليات معرض دمشق الدولي.
2: يا عيني
0: هاي قصه الورده.
2: يعني من اول القصه هيك في ورده، معناها اللقاء اكيد كان كثير لطيف وحلو، واكيد الحديث كان من القلب للقلب. طبعا الوزير حكى لنا عن كثير قصص وكثير ذكريات وعن معرض دمشق الدولي بدوراته القديمه اللي كان هو يحضرها، اضافه لوعود ومفاجات خاصه بقطاع النقل بسوريا. فهلا رح نروح نحن والمشاهدين ونحضر هاللقاء.
0: اكيد خلونا نتابع.
3: احكي لي عن ذكرياتك بمعرض دمشق الدولي.
4: هلا ذكرياتي بعيده كثير،
3: شكلها في ذكريات كثير.
4: يعني اذا بحكي لك باكثر من نصف قرن، لما كانوا الأهل يجيبونا من اللاذقية على الشام لنزور المعرض، لما كان في مكانه القديم على النهر كان أصغر من هيك، ولكن كان معرض دمشق الدولي من لما تأسس تظاهرة جميلة جدا ومميزة. معرض دمشق الدولي له أفضال كتير على فنانين انطلقوا من معرض دمشق الدولي. ما بعرف إذا بتعرف إنه فيروز انطلقت من معرض دمشق الدولي ما من لبنان.
3: حضرتك كنت حضران الحفل تبع فيروز؟
4: لا ما حضران، لا أدعي، حتى لو كنت حضران ما راح أذكر، بس هي بالذاكرة الجماعية اللي معروفة عن المعرض. فذكرياتي هي ذكريات الأهل لما من شي 50 سنة كانوا يجيبونا على المعرض نحن وصغار وننبسط، ما نعرف شو عم نشوف، نشوف أجنحة مكتوب دول مكتوب كذا، فكانت بهجة. الشيء الحلو اليوم أنه رؤية الأطفال اليوم، جيل اليوم يأتون إلى المعرض في المكان الجديد، وخلينا نقول نفس الفرحة. نأمل إن شاء الله نهضة المعرض في المستقبل بشكل يليق بسوريا، نأمل أنه نشوف أجنحة كاملة للبلدان مثل ما كنا نشوف أيام زمان، ونشوف منتجات مختلفة. وبس الشيء الحلو اليوم أنه في عدد من الأجنحة للحكومة للوزارات، وبتشوف لقاءات عفوية من قبل أشخاص يمكن ما بيعرفوا شو بتشتغل هالوزارة، شو بتشتغل هالمحافظة، بيجوا خلال دقائق بشوف

0: شوفوا موظف موظف مع ابتسامه بشرحوا لهم شو في شغل شو في مشاريع، ف شيء جميل.
1: معاليك انت حكيت عن المعرض من 50 سنة وعم تحكي لي عن هذا المعرض، كيف تتخيل معرض دمشق الدولي بعام 2050؟
0: رقمي.
1: رقمي
0: يلو رقمي، يعني اتخيل انه ما بقى في عرض شيء غير كله من خلال شاشات. اتخيل شوف كتير هولوغرام، يعني عبارة عن لوحات ثلاثية رقمية. اتخيل شوف روبوتات، روبو تدور بين الأرجاء. وأتخيل أنه نشوف بضائع لا نتخيل اليوم على الإطلاق.
1: اليوم أنت حاليا موجود بالشام، لو معك عصا سحرية لتغير شيء موجود بالشام شو رح تغير؟
0: زحمة السير.
1: والله هالكتمة.
0: زحمة السير، عصا سحرية، لو معي عصا سحرية زحمة السير أول شيء بغيره، زحمة السير.
1: معالي الوزير، أكيد بركة جهودكم، أنتم أكيد عم تسعوا ضمن مجالاتكم بمختلف الوزارات لحتى تحسين الوضع المعيشي في سوريا. بدي منك وعد من حضرتك ومن وزارة النقل للسوريين ما بعد سنة إن شاء الله.
0: بعد حوالي السنة رح تشوفوا الطريق من نصيب إلى دمشق ومن دمشق إلى حمص، ربما ما بعرف إذا بيكون تكمل من حمص إلى حلب ولا لا. رح تشوفوا طريق مختلف كليا عن الطريق الحالي، طريق بمواصفات دولية يحافظ على درجة عالية من الأمان والانسيابية، وهذا الشيء هو أقل ما يمكن أن نقدمه للسوريين.
1: حضرتك من اللاذقية، لو أنت يعني مخيل لك أنك تهدي شيء من اللاذقية شو بتهدي؟
0: البحر. البحر.
1: لو حبيت تهدي شيء من المعرض لشخص بتحبه شو بتختار؟
0: وردة شامية.
1: معالي الوزير، أنا بدي أتشكرك كل الشكر وبدي أرجع جدد الشكر. مني ومن كثير أشخاص يؤمنون بالوزارات الموجودة في سوريا الجديدة لمحاولة إعمار سوريا بالشكل الصح.
0: هاي وردة شامية أولا. أهلا وسهلا.
2: يا عين، وصلتنا الوردة الشامية.
3: وصلتنا الوردة. وإحنا بدورنا كمان برأة بدنا نشكر معالي وزير النقل يعرب بدر على هاللقاء اللطيف القريب من القلب. فعلا يعني برأة عن جديد عم نشوف نماذج أو نموذج جديد من المسؤولين بسوريا.
2: صحيح.
3: نموذج ألطف وأرقى.
2: وأقرب للناس أكيد.
3: الثقافة معالي وزير ثقافة أو حاليا معالي وزير النقل، حتى جناح وزارة الداخلية قديش كان التعامل فيه راقي ولطيف مع الزوار.
2: يعني ألف الحمد لله عم نشوف دائما، ومو بس هيك يعني دائما الوزراء عم يحكوا بالقصص والمسؤولين أيضا اللي إن شاء الله رح تصير مستقبلا. يعني ذكر هلأ معالي الوزير أنه إن شاء الله في كتير من الطرقات رح ترجع تتجدد وتنعمل بطريقة هيك بتليق بالسوريين أكيد، ومن ضمنهم طريق دمشق حمص اللي أنا كتير بيهمني بما أني من حمص وعندي كتير سفرات لهنيك. فإن شاء الله يا رب هيك مثل ما ذكر سيادة الوزير أنه بعد سنة تحديدا رح يكون هذا الطريق بحلة جديدة وبطريقة جميلة. طبعا بما أنه هدانا الوردة معالي الوزير، نحن أكيد بدنا نشكره وبدنا نهدي الوردة مرة تانية، ونهديها أكيد لكل المسؤولين اللي قلبهم على البلد وعم يحاولوا قدر الإمكان أنه هنن بجهودهم وبجهود أكيد الشباب أكيد السوري والصبايا السوريين أنه ينهضوا بهذا البلد ويعيدوا أعماره من أول وجديد.
3: وبدنا نتمنى لهم أكيد كل التوفيق على جهودهم. وشكرا على هاللطافة. وهلأ مشاهدينا بدنا نبدأ بأول فقراتنا، فقرة بالجيبة. لما نفوت على السوق أو نشوف محل عليه حركة أو منتج حتى ممكن عليه طلب كبير، أول فكرة بتخطر ببال أي حدا أنه بصير بده يفتح مشروع أو بيقول ليش ما بعمل مثله. بس التاجر الشاطر زمان ما كان يفكر هيك ابدا.
2: تماما يا روز، التاجر زمان بدل ما يسال شو عم ينباع بالسوق كان يسال شو محتاج السوق او شو ناقص بالسوق، لانه احيانا اغلب ضاعه مو موجوده على الرفوف، اغلب ضاعه هي اللي الزبون بيدور عليها وما بيلاقيها.
3: تماما، واحيانا بتكون البضاعه يعني او اغلب ضاعه خلينا نقول هي اللي بنصنعها بميزات مختلفه عن الشيء الرائج. وهيك نحن بنخلق حاجه لدى الزبون للبضاعه الجديده يلي نحن فرضناها بالسوق.
2: صحيح يا روز، ومن هون اكيد مشاهدينا رح يبدا موضوع فقرتنا لليوم بالجيبه، كيف بنختار البضاعه اللي بدنا نصنعها او نسوقها، وشو هي البضاعه الاغلى واللي بيمهد لفكره ايجاد فرصه تجاريه حقيقيه. كل هالاسئله رح تكون مع الاستشاري والمدرب باداره وتطوير الاعمال عبد الله قاسم اغا. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك عبد الله. اللي بياكم
2: يعني الموضوع هيك كتير بهم التجار وكتير. نعم. في خلينا نقول شغلات غلط عم بتصير هلا بالسوق، يعني من خلال انه الناس دائما عم بتحاول تقلد غيرها، فنحن اليوم

0: بدنا نحاول انه نوضح هذا المصطلح قديش مهم
1: نعم
0: بالسوق سواء سورية او العالمية. وراح
1: نعم
0: نبدأ من سؤال انه ليش البضاعة الغالية ما كانت موجودة قبل؟
1: كثير حلو هذا الكلام. اول شيء في مفهوم منتشر عنا منعيشه كل يوم، بنلاقي بالشارع براءة خمس محلات مثل بعضه،
0: صح،
1: يعني
0: وجنب بعض
1: وجنب بعض، يعني مدروزين درازة مثل ما بيقولوا بطريقة او باخرى. واحد منهم هو الشغال، وهذا مؤشر كتير مهم لازم يسأل فيه، يعني
0: ليش؟
1: يسأل حالهم يعني أصحاب هدول المحلات أنه ليش عم بيروحوا عند هذا الزلمة بالذات، شو اللي بينقص أنا بضاعتي، مع أنهم بيبيعوا نفس الأصناف وتقريبا نفس الأسعار ونفس المنتجات وخلافه. وهذا على مر التاريخ كان بسوريا على سبيل المثال بيتميز فيه التجار بحد ذاتهم. سوريا ما كانت بيوم من الأيام هي بس منطقة مغلقة على حالة، لا، هي كانت خلينا نقول معابر دولية كان بمر من خلالها القوافل والتجارات،
0: صح،
1: وأنواعها المختلفة. وهذا الكلام كان يجبر تجارنا من قديم الزمان أنهم ما يقلدوا بعضهم البعض، وهذا هو هذا المحور الأساسي. هل أنا لازم أقلد؟ شوف والله محل شاورما شغال بروح تفتح محل جنبه فورا، ولا لازم أنا أتميز بالمنتج بحد ذاته، أو أني فكر كيف بيفكر العميل،
0: تمام،
1: وشو اللي بينقصه وشو هو بحاجته ووفر له إياه. وهي النقطة الأساسية بعالم التجارة.
0: حلو.
1: أني أنا ما أقلد بهالبساطة، هي مو جيب منتجات، يعني أنا ليش حتى أجيب مثلا
0: منتج موجود كتير،
1: هذا المنتج مفروض منه بس لأنه هو عليه طلب يعني وعليه شغل، ولا هل هو بيلبي احتياجات ناس معينين،
0: تماما،
1: ولا لازم أجيب أنا مثلا فناجين من ذهب مثلا ما بيع غير منه بالسنة مرة واحدة على سبيل المثال. هي كلها أسئلة لازم نحن نفهمها تماما لما بدي أشتغل بأي دومين بدومينات التجارة. وهون بتبلش حكاية بقى أنت كتاجر أو كرائد أعمال أو مستثمر كيف تتعاطى مع هاي الأمور بطريقة مختلفة دائما.
2: صحيح. طيب خلينا نرجع شوي لصورة التاجر السوري قديما. رغم تشابه المحلات أو رغم تشابه حتى البضائع اللي ممكن استرادها أو صنعها حتى بالشام،
1: نعم،
2: كيف كان يلاحظ الاختلاف التاجر السوري الشاطر؟ يعني كيف كان يلاحظ هذا الاختلاف يلي بيطلبوه الزبائن أو الناقص بهذا المنتج؟
1: طيب خليني أسأل السؤال بالعكس. هل أنا لازم أجيب منتجات غالية كتير وأتميز فيها بالسوق؟
0: أو
1: أني أنا أجيب منتجات بتهمكم وأنتوا بتشتروها وبسعر رائج بالسوق؟ المفهوم هو مختلف تماما. أنا ما بدي أجيب الشيء الأكثر مبيعا لسبب هيك بسيط، أنا بدي أجيب الشيء اللي بيميزني حسب احتياج العميل بحد ذاته. وهي النقطة الأساسية. وليس أني أجيب لا الشيء الغالي انفرد فيه أنا لوحدي لأنه حيكون فيه عليه ترتيب تانية، وبنفس الوقت أني لبي الاحتياج. هون دائما نحن منركز أنه إذا بدك تتميز بتجارتك أو بعملك أو بخدمتك، دائما حاول أنك تشوف شو اللي بده يا العميل وتقدم له إياه بنفس الأفرج الموجود بالسوق. يعني هاي النقطة الأساسية اللي معظم الناس ما بتنتبه لها.
0: تمام.
1: ما بدك تبيع شاورما مثلا، ما بعرف ليش عم نحكي على الشاورما اليوم.
0: جانا
1: مثلا
2: غدانا شاورما اليوم شكله
0: لازم.
1: فشوف شو اللي بدهم يا الناس، مو بس هي وجبة شاورما وخلاص، لا، في تفاصيل معينة الناس دائما بتطلبها. نحن لازم هي لازم ناخذ منها يعني قصص النجاح والتميز فعلا بمنتجاتنا.
0: حلو كتير. طيب التاجر اليوم اللي عم يسمعنا ممكن يقول انه انا لا بركز على المنتجات اللي عم شوف انها كتير عم تنباع وبصير جيبها، هاد يعني بهي الحالة ممكن نحن نقول شيء مؤقت، يعني يمرق لفترة معينة ممكن ينجح وممكن لا. طب نحن لحتى نقنع التاجر انه لا روح شوف الشيء اللي الناس بدها اياه مو الموجود كتير بالسوق وركز عليه اكثر، نحن كيف ممكن يعني نتعامل بهي الحاله، او التاجر كيف لازم يفكر لحتى يوصل لهي النقطه؟
1: حلو كتير. خلينا نقول انه هي القطعه البياعه او بسموها بالسوق باللغه المحليه خبز السوق،
0: تمام،
1: او الاكثر طلبا. خلينا نقول هذا الاكثر طلبا بيقلل فرص مبيعاتي. شلون؟ ما اذا موجود هذا المنتج عندي وعندك براءة وعندك روز وعند عمار وعند منى وعند هدي وعند ماشي، طيب اذا هو موجود عند الكل هذا المنتج، طيب معناتها فرص البيع تبعنا يا بدها تكون متساويه وهذا حيقلل من ارباحنا، او يمكن يروحوا مثلا لعندك براءة او لعند روز اكثر ويشتروا، كمان حيقلل فرص باقي المبيعات لباقي الاشخاص.
0: صحيح.
1: فانا هيك يعني انا عم بكون عم بروح عم بتجه لاتجاه يعني

0: يعني
1: في مخاطرة.
0: بده يكون فيه كلفه اكبر، فيه مخاطره تماما، فيه كلفه اكبر علي مشان انا اسوق لحالي
1: تمام.
0: وحاول اني اظهر من بين كل هالمنافسين الموجودين خلينا نقول، او اني انا اقدم شيء فريد من نوعه بس ما له باهظ الثمن.
1: تمام.
0: وهو مش بيلبي احتياجات العميل، فمعنات هذا الكلام اني انا بدي ادرس شو هو اللي بده اياه العميل، شو الشيء اللي ناقصه، شو مثلا بالشاورما، بنرجع للشاورما، شو اللي ناقص بوجبه الشاورما وما حد عم بيقدمه كخدمه اضافيه وانا اقدمه على سبيل المثال.
1: صحيح. تمام. بيرجعوا الباقي بيقلدوا.
0: هلا معناتها انا بدي ضلني عم ببتكر وعم بساوي شغلات جديده. وهذا من هون بقدر انا اجاوبك على هذا السؤال، انه انا ببساطه ابحث عن شيء اللي لسه ما حدا خدمه.
1: حلو.
0: اللي هو بيلبي احتياجات العميل، وما ضروري ابتكر انا منتج جديد، ما ضروري انا اخترع شيء جديد، لا، شوف شو الشغله يعني الناقصه.
2: ممكن للشاورما يضيف أنينة لبن عيران براس مال
0: مثلا. مثلا في تجارب بالخليج انه صاروا يساووا وجبات بطريقه لطيفه كتير، مقسمه ضمن بوكس.
1: تمام.
0: بطريقه كتير لطيفه، المنظر لحاله بيحسسك يعني
1: انه لازم تاكل منه
0: بالضبط يعني. وبنفس الوقت بيعطيك احساس بهيك بالتميز انه انت عم تاخذي هي الوجبه بحد ذاتها. فهنا شو ساووا؟ قدموا البوكس بحد ذاتها. هي عم نحكي بمجال الاكل على سبيل المثال. طيب الثياب، اضافات بسيطه احيانا ممكن تكون هي تخلق كتير فرق. صح. كبير. طريقة العرض أحياناً تخلق الفرق يعني، وهي هي الاحتياجات تبع العملاء.
2: أكيد. وبالنهاية هذا الموضوع بيعتمد بشكل أساسي على علاقة صاحب المشروع أو صاحب المحل مع الزبون.
0: تمام.
2: يعني هي تعتبر من الأساسيات أو من أحد الطرق الأساسية لحتى يقدر يعرف صاحب المشروع شو هي الفجوات الموجودة. نعم. بالسوق. يسهل. نعم. عليه مراقبة هاي الاحتياجات.
0: طيب على سيرة الجابس والفجوات الموجودة بالسوق، كثير مننا نحن بنطمح انه نكون نحن متميزين. وبعض الاحيان بيصح لنا انه نحن نكون عم نحتكر منتج معين او خدمه معينه. مفهوم الندره بحد ذاته تمام هو ما له علاقه بالتميز على فكره. لانه اذا ما في حدا غيري بيقدم هذا المنتج او هي الخدمه يعني انا ماني متميز فيها، انا متميز اني انا محتكره فعليا. اوكي. بس انا ماني متميز بتقديم المنتج وتلبيه احتياجات العميل، بحيث اول ما يجي حدا ثاني تمام ويقدم منتج منافس فورا الناس حتتوجه له ببساطه. وهي النقطه هي اللي كثير من الناس توقع بالفخ فيها. مفهوم التميز يعني هو مبني على قد ايه انا عم بقدر افهم العلاقه مع الزبون وادرس احتياجاته الحقيقيه اللي ما حدا لباها. وهي النقطه الاساسيه دائما نحن بنركز عليها. بحيث ببساطه في دائما بالاسواق بيوقعوا بهذا الفخ اللي هو خلينا نقول الفخ تبع الحرب تبع الاسعار.
1: تمام.
0: ممكن نحن نتنافس بالاسعار مثلا، كل واحد عم يبيع بسعر معين، بالنهايه العميل يمكن عم بيستفاد من الحروب السعريه. صح. هي بس بالمقابل نحن عم بتقل نسب هوامش ارباحنا.
1: تماما.
0: وقد يطلع واحد مننا برات السوق بسبب خسائر مثلا عم بتصير او منافسه غير عادله خلينا نقول بطريقه او باخرى. وهذا الكلام بحد ذاته ما نحن ما مضطرين نفوت فيه. خليني اتميز انا بخدمات مميزه تمام عم بقدمها وما انزل بالسعر. ما ضروري اني انا خفض سعري مقابل اني نافس اكس واي وزيد من التجار. خليني انا اقدم خدمه فريده من نوعها.
1: تمام.
0: واخذ ثمن هي الخدمه. وهذا الشيء بحد ذاته حيميزني عن الباقي.
1: حلو كتير.
0: ما سويت شيء جديد انا. قدمت شيء بحاجته العميل.
1: تمام. وبيميزني عن البقايا.
0: وبيميزني عن البقايا. وهذا المفهوم اللي يعني مو كل الناس تنتبه عليه. على فكره الشغله يمكن شغله كثير بسيطه حتى يعني نوضح هذا الموضوع. احيانا العميل بده خدمه توصيل على سبيل المثال. احيانا العميل بده يقدر يطلب اونلاين الطلب تبعه بطريقه سهله ما فيها تعقيد.
1: تماما.
0: تمام. اليوم كثير في من الابلكيشنات والمواقع بتطلب بس بطريقه معقده، بدي اقعد احط مليون خطوه ومليون قصه. فاحيانا التبسيط بحد ذاته قد يجذب الناس.
1: صح.
0: بحد ذاته هي التفاصيل اللي عم نضرب امثله عليها هي اللي بتساعدنا. تمام. انه انا اتميز فعليا بالاسواق وبظل هالمنافسه الضخمه جدا ووسائل التكنولوجيا والسوشيال ميديا. أكيد. وخلافه. هي التفاصيل بتخلق كثير فرق كبير.
1: تمام.
0: للي بيعرف يستغلها بطريقه يعني مميزه.
1: تمام
0: يعني.
1: طيب للتاجر هلا ذكرت مثال انه في اشخاص عملاء بدهم خدمه توصيل.
0: نعم.
1: طيب التاجر كيف بده يعرف القصص اللي بده اياها العميل بطريقه مو مباشره؟ يعني مو يجي العميل يقول لك انه انا والله بدي هيك هيك
0: 100%.
1: يعني احنا كيف قادرين ندرس هاي الاشارات؟
0: واصلا العميل ما بيجي بيقول لك براءه انه انا بدي هيك.

0: واحد
1: بيطلع
0: اثنين
1: بيروح
0: ثلاثة
1: يشوف المحلات الثانية إذا عندها هذا الشيء.
0: بالضبط، بيبحث عن هذا الشيء بس بصمت. خلينا نقول خلينا نقول إنه ببساطة الشكاوي المتكررة أو الطلبات إنه ما في عندكم توصيل على سبيل المثال،
1: تمام.
0: ما عندكم سعر أرخص لهي القطعة، ما عندكم مثلا اللون الفلاني، ما في القياس الفلاني. هي نحن نسميها شكاوي بس غير مباشرة،
1: تمام.
0: خلينا نقول اللي هي إنه عم بيطلب الزبون. هي الطلبات هي مؤشرات كتير مهمة
1: إنه نحن
0: ناخدها بعين الاعتبار ونشوف معناتها هذا الاحتياج، خصوصا لما يتكرر مو من شخص واحد، على عدة أشخاص هني عم بيطلبوا نفس الطلبات،
1: تمام.
0: فهذا الكلام بحد ذاته هو مؤشر ل معناتها الاحتياج اليوم بالسوق هو بهذا الطريق بهي ببساطة، لقياس معين، لموديل معين، لوجبة معينة، لنكهة معينة، لخدمة معينة. هاي التفصيلات هي اللي بتساعد التجار على فكرة انهم ينتبهوا عليها. لهيك دائما بنطلب مثلا من فريق المبيعات انه يسجلوا ويدونوا ادق الملاحظات اللي عم بتصير بيناتهم،
2: البضاعة اللي بتخلص بشكل اسرع ممكن تكون هي المطلوبة اكثر
0: 100%. فهي التفاصيل هي بتساعد، هي مؤشرات مجانية على فكرة، ما بتكلفنا شيء يعني،
1: لا استبيانات ولا قصص، خلص فورا هن عم يحكوا
0: بالضبط وبطريقة غير مباشرة ولطيفة، والعميل ما انزعج منها بطريقة او باخرى. هو حكى الشيء اللي بده اياه بس باسلوب مختلف،
1: تماما صح.
2: طيب بالختام عبد الله، انا لو معي هلا راس مال وعم فكر افتح مشروع، قبل ما اسال على المشروع رأس، شو هن الثلاث اسئله اللي لازم اسالهم لحتى اعرف يعني شو اللي ناقص بالسوق وشو اللي انا لازم اقدمه للسوق؟
0: نعم، ببساطه اول شغله لازم انا افكر فيها اني انا احط حالي مكان العميل. شو اللي هو بحاجته هذا العميل، خصوصا بعد ما تكون طبعا انا حددت المنتج اللي انا بدي اقدمه او الخدمه اللي بدي اقدمها. شو الشيء اللي بده اياه فعليا العميل،
1: تمام.
0: وشو هو الشيء اللي عم بيبحث عنه وما انه موجود بالسوق، تمام. وهي نقطه كثير حساسه، ما بدي انا ادخل بحروب الاسعار والمنافسه اللي ممكن تطلعني انا برات السوق. دائما لازم افهم طبيعه المجتمع اللي انا عم بشتغل فيه، وهي طبيعة المجتمع هي بتخليني أعرف أنه توجه هذا المجتمع هو شو، لخدمات رقمية، هل هو لشغلات لا فيزيكال ملموسة مادية، ولا أنا بدي أقدم لهم شيء مختلف تماما، يعني بيدمج بين الطريقتين الرقمية، الخدمات التكنولوجيا، والأمور المادية بحد ذاتها. هذا الكلام بيخليني أنا أوفر لهم هاي الخدمات بطريقة لطيفة وبتلبي احتياجاتهم. السؤال اللي بعده اللي لازم أنا أفكر فيه دائما بطريقة كمان خلينا نقول في احترافية، أني دائما لازم أفهم هذا المنتج تمام اللي بدي أقدمه قديه عدد مرات تكراره بالسوق، تمام. هل هو يعني الأكثر طلبا مثل ما كنا عم نحكي ببداية جلستنا، هاي مؤشر بيساعدني أني أنا طور عليه بطريقه لطيفه واحصل على فوائد سريعه، لانه انا ما بدي اقعد انطر لفتره زمنيه كثير طويله. بنفس الوقت كثير مهم اني انا افهم قد ايه ممكن الاشخاص يعني اللي انا عم بتعامل معهم ممكن يساعدوني على اني يعني خلينا نقول اخذ منهم الاحتياجات تبعهم بطريقه لطيفه، مثل ما حكينا الملاحظات اللي بيقدموها
1: تمام هي بتساعد على
0: بتساعدنا بطريقه او باخرى على اني افهم واكسر حاجز الدخول الى السوق. هذا الكلام كلياته بخليني اني انا اتميز. خليني دائما اذكر حالي انه الندره هي ما بتشكل قيمه باي شكل من الاشكال، وانه السوق دائما هو بيحاول انه يساعد بخلينا نقول بطريقه او معينه بالتميز على ارض الواقع،
1: تمام. يعني كل هاي النقاط ممكن تساعدنا نحن لحتى نعمل منتج خلينا نقول او نعمل سوق لنا وقادرين انه نحن نستفيد منه
0: متميز.
2: صحيح. هاي الاختلاف هو مو الفكره اللي ما حدا جابها، الاختلاف هو نحن كيف نعرف نقدم الفكره المطروحه بس بطريقتنا الخاصه. بدي اتشكرك كثير الاستشاري والمدير باداره وتطوير الاعمال عبد الله قاسم اغا، شكرا لحضورك معنا، نورت صباح سوريا.
1: نورتنا.
0: شكرا يعطيكم العافيه.
2: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لحتى نتوقف مع حكاية ومواقف عن سيرة الشاعر اللبناني الياس فرحات بفقرة الديوان مع رضوان أبو صباح. خليكن معنا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا بفقرة الديوان. اليوم رح نتوقف عن شاعر استثنائي ما صنعته المدارس بل صنعته الحياة بكل ما فيها من قسوة وجمال. شاعر حمل لبنان بحقيبة السفر وعبر المحيط بحثا عن لقمة العيش، فعاد إلينا بقصائد بتشبه ضوء الصباح، دافية صادقة وبتلمس ببساطة أعماق الروح. إلياس فرحات الشاعر المهجري يلي حمل معه بالغربة خصلة شعر وحلم، شاعر صنع من الألم قصائد ومن الفقر طموح، من الحب قوة ومن الإيمان نور، فصنع لنا قصائد وقصص وحكاية رح تكون موضوعنا لليوم بفقرة الديوان، وأكيد مع الشاعر رضوان أبو الصبح. يسعد صباحك رضوان.
1: صباح الخيرات روز.
0: صباح فيك. هلا أكيد إلياس فرحات من الشعراء المهمين والكبار بعالم الشعر العربي، بس اللي أثار استغرابي رضوان إنه ما كمل دراسته، فهو كيف بدأ لك مسيرته بالشعر؟
1: صحيح. يعني أنا بدي بلش شاعر إلياس فرحات، كل ما أكتب عن أو كل ما أقرأ عن شاعر بينسف الشاعر اللي قبله من جمال قصاده، بيلغي الشاعر اللي قبله. الشاعر إلياس فرحات ألغى جميع الشعراء اللي حكينا عنهم بالفقرة. فعلا إلياس فرحات مثل ما قلتي ما أكمل تعليمه. تشوفي لما تفتحي بروفايل روز، بروفايل حدا بيكون كاتب تعلم لدى مدرسة الحياة أو الحياة أكبر مدرسة، صدقي فعلا الحياة أكبر مدرسة. الحياة خرجت إلياس فرحات من يعني مدرستها وصار من كبار الشعراء. ولد إلياس فرحات عام 1893 بكفر شيمة بلبنان، لعائلة بسيطة فقيرة. درس في مدرسة
0: فرشيمة، دائما بتولد

0: فنانين
1: صحيح،
0: يعني
1: هي
0: ملحم بركات،
1: فعلا
0: الياس
1: فعلا
0: فرحات،
1: فعلا
0: وكثير
1: فعلا
0: فعلا اسماء
1: كبار
0: حلوه.
1: الشعراء بهذه القريه، آل اليازجي مثلا، ابراهيم اليازجي وغيره من الشعراء. فدرس مدرسه القريه وتنقل بعده مدارس. بعمر 10 سنوات ترك التعليم للاسف. بهذا العمر كتب الزجل، وبرزت موهبته بالزجل ونازل كبار الشعراء. بعد لما شعر بضيق العيش بلبنان سافر للبرازيل، وهنيك عانى ما عانى من مراره الغربه، فعمل في مهن شاقة، منها تربية الحيوانات، منها بيع المأكولات العربية، منها جبي الضرائب. لكن البرازيل فتحت له الآفاق، بدأ بال يعني الانكباب على العلم والتعليم، وأيضا يعني قرأ للشعراء، قرأ للشعر، قرأ في التراث القديم، قرأ في التاريخ، جالس كبار الشعراء وجالس الصحفيين، فتحول من زجال ممتاز لشاعر ممتاز. فيعني عنده الكثير من الدواوين، منها دواوين سماها باسماء الفصول الاربعه، روز، ديوان الصيف، ديوان الشتاء، ديوان الخريف. فتميز بالذكاء الحاد والفطنه، وايضا الصراحه والثبات على المبدا والجراءه والعناد. عاند الرزق لكن لم يوفق، عاند العلم واللغه فامتلك ناصيتهما.
0: تعرف كمان المميز باشعاره انه ما بدا بالشعر العربي الفصيح، بدا
1: صحيح.
0: بالزجل.
1: صحيح.
0: واكيد الزجل يعني هو تراث لجميع او اغلب
1: صحيح.
0: الدول العربيه، فخلينا نحكي شوي عن علاقته بالزجل.
1: معك حق. شوفي، اولا الزجل هو بدا في الاندلس على يد رجل غير عربي اسمه ابن قزمان بالقرن 12. طبعا لما بدا بالاندلس انتشر بالمغرب ثم إلى بلاد الشام. هو كان خليط بالبداية بين العامية والفصحى، بعد أصبح بالعامية بسبب تنوع اللهجات. كان بسوريا يعني خف بريقه نوعا ما بسبب الرقابة وبسبب تعصب السوريين للغة العربية الفصحى، وهذا تعصب إيجابي نوعا ما. أما في لبنان تركز وانتشر بقوة، فأصبح له مدارس ونقابات، ودخل قائمة اليونسكو للتراث اللامادي.
0: كان في مرونة أكثر مع
1: في أريحية أكثر في لبنان. من أنواع العتابة والميجانة والقراد والزلغوطة اللي هي الزغرودة. طبعا يعني بدي فرق أنا بين الشاعر والزجال، يعني ليس كل زجال شاعر. بعض الناس تعتقد أن الزجال هو يقال عنه شاعر، هو في البداية قوال وزجال، وهكذا جاء في الكتب. القصيدة التقليدية تقوم على العلم، أولا الموهبة وبعد العلم، العلم بعلوم الآلة، اللغة، النحو، العروض، البلاغة، البيان وإلى غير ذلك. أما الزجل يقوم على الموهبة أولا وسرعة البديهة والعلم بعض الإيقاع. فمو كل شاعر، أو الناس لما تسمع شاعر يعني زجال ويقول العتابة، وجب التنويه. يعني من ضمن الأمور اللي عند إلياس فرحات قصة لطيفة، أنه لما أبوه بعته على زحلة، أرسلوا على زحلة عقابا له، فاشتاق للضيعة، اشتاق لحدا بالضيعة. هلا بنحكي بالمحطة التالية.
0: في وجه عاطفي معناه.
1: أكيد.
0: لا بدنا نحكي عن الوجه العاطفي هلا بعد ما تخلص.
1: رح نحكي أكيد.
0: يلا.
1: فاشتاق للضيعة، اشتاق لحدا بالضيعة، فبده يحنن قلب أبوه عليه. فكتب له هدول البيتين.
0: سمعنا.
1: العصفور اللي بعده صغير متشوق للضيعة كتير، بسجنه مش راح يبقى، بس يريش بده يطير. طبعا أبوه فهم الأبيات وعرف أنه بده مصاري، بس يريش
0: بده يطير،
1: بس يصير ما مصاري بده يطير. ففهم الأبيات لكن منعه عقابا له، وطلب من معلمه بالشغل أنه ما يعطي إلا قوت يومه لحتى ما يرجع الضيعة.
0: طيب هلأ بدك تحكي لي عن وجهه العاطفي، يعني أكيد كان عنده وجه عاطفي مثل كل الشعراء.
1: صحيح. صحيح.
0: فخلينا نحكي شوي عن هاي التفاصيل، إذا محضر لنا قصيدة جميلة لياس فرحات نقدر نسمع.
1: القصة أنه أيام الصبا لياس فرحات، أيام الصبا أحب فتاة من القرية، وكان صغير يعني، هذا حب الأول الابتدائي والحب البريء العذري. ف يعني لما كبر الموضوع الأهل رفضوا بسبب العادات والتقاليد والعرف. فلياس فرحات سافر لزحلة، سفروا أهله على زحلة وهي حطوها بمدرسة داخلية. لياس فرحات ظل معند ومقرر أنه بده يخطبها وكان صغير، فتم الرفض لأنه لا يملك المال، كان فقيرا وهي غنية، ويعني هي متعلمة وهو غير متعلم. فقرر السفر

0: لتحصيل المال على البرازيل. هو طالع حمل معه خصلة شعر
1: حلو،
0: وسافر. مرت السنين، سنة سنتين ثلاثة، فجأة بيجي خبر الفتاة زفت لغيره، يصاب بالخيبة والندم، فيقول هذه القصيدة: خصلة الشعر التي أعطيتنيها عندما البين دعاني بالنفير، لم أزل أتلو سطور الحب فيها وسأتلوها إلى اليوم الأخير. كنت عهد الحب لا بأس، فإني مكتف بالأثر الغالي الثمين، فإذا ما عدت أحيا بالتمني بعد أن منيتني 10 سنين. أحمد الله فما الإخلاف مني، إنني كنت لك الصب الأمين. راجعي سيرة حبي راجعيها، راجعي سيرة حبي راجعيها، فهي نور ساطع للمستنير، وإذا مرت بك الريح سليها، إنها تعرف من أمر الكثير.
1: يا عين يا عين، فعلا قصيدة جميلة جدا، معبرة جدا.
0: أكيد أكيد طبعا، عوض عن هذا الموضوع بزوجة وأنجب 3 أولاد، عصام وخالد وليلى.
1: نتمنى يكونوا كلياتهم هيك فنانين ومبدعين مثل والدهم. ختاما رضوان، بدي اسمع منك قصيدة للياس بتحمل قيمة ورؤية، فشو القصيدة اللي بتختارها؟ هيك تعطيني
0: يعني
1: قصيدة
0: ختاما مع هذه السيرة الملهمة للياس فرحات. يعني لا يسعني إلا أن أقول هذه القصيدة التي تعبر عن رؤية الياس فرحات وجوهر تفكير الياس فرحات، الرؤية التي يعني حملها معه وكتب عنها، رؤية للعالم الذي دافع عنه طيلة حياته. يا رسول الله، تخيلي عام 1927 بعيد المولد النبوي في البرازيل، بحضور كبار الشعراء من المحيط إلى الخليج، الياس فرحات يذهل الحضور لأنه كان مسيحيا وكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام. مسيحيا كتب عن النبي بعين المحب العاشق العارف، لا بعين المتعصب الجاهل، فقال: غمر الأرض بأنوار النبوة، غمر الأرض بأنوار النبوة، كوكب لم تدرك الشمس علوه، لم يكد يلمع حتى أصبحت ترقب الدنيا ومن فيها دنوه، بينما الكون ظلام دامس فتحت في مكة للنور. قوة، إن في الإسلام للعرب علا.

0: رضوان، فعلا على يعني حديثك عن شاعر بيحمل الذكاء والإبداع والتسامح معا يعني بآن معا، ففعلا يعني كانت فقرة غنية. شكرا
1: شكرا
0: لك.
1: شكرا شكرا يا روز، شكرا لك.
0: وأهلا مشاهدينا، رح نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها رح نطلع فاصل ونرجع سوا لفقرة الديكور مع لون اللحام. لا تروحوا لبعيد.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR.

0: ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يا صباح الخير مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة ديكور. لما بنفكر بتصميم بيت غالبا أول شي بيخطر ببالنا الأساس، الألوان، الأرضيات والإضاءة، بس في عنصر ممكن يغير إحساسنا بالبيت كله ومع هيك أحيانا ما بنعطي حقه بالتصميم، واللي هو النوافذ. وهون كالعادة رح نطرح السؤال، هل أي نافذة بمكان مناسب بتكون نافذة ناجحة، ولا في حسابات لازم تبدأ من مرحلة التخطيط نفسها؟ كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه اليوم مع ضيفتنا المهندسة المعمارية لونا اللحام. يسعد صباحك يا لونا.
2: يسعد لي صباحك.
1: نورتينا كالعادة.
2: نورتينا.
1: بداية يعني في أشخاص بيقولوا إنه النافذة هي بس خلص للضوء وللتهوية، بس كمهندسة معمارية كيف تنظري النافذة؟
2: النوافذ للأمانة أكبر بكتير من هيك.
1: تماما.
2: يعني نحن هيك مثل ما قلتي بنظرتنا البسيطة منفكر إنه خلص هي بس مجرد فتحة بالجدار.
1: صح.
2: هي بتفوت لي ضوء طبيعي وتهوية. ولكن الموضوع شوي أعقد، شوي فيه حسابات تانية، شوي فيه علاقات تانية ما بين النافذة والفراغ.
1: تمام.
2: يعني أنا بعرف إنه النافذة أوكي إضاءة طبيعية تهوية، بس النافذة إلها علاقة بالخصوصية مثلا.
1: أكيد.
2: إلها علاقة باستهلاك الطاقة.
1: صح.
2: يعني أنا النافذة هي عنصر يعني ضعيف مثلا، مو مثل الجدران. عرفتي؟ ومثلا التوصيل الحراري فيه ممكن يكون اعلى من الجدار.
1: تمام.
2: فانا هذا الموضوع بيساهم معي بقى باستهلاك الطاقه، اذا هو كان منيح انا استهلاك الطاقه عندي بالبيت اقل كتكييف وتدفئه، والعكس كمان صحيح. فالموضوع شوي فيه له حسابات تانية، الخصوصيه، الاطلاله. انا في عندي العلاقه ما بين الداخل والخارج هي بتتم عن طريق النافذه. النافذه هي اللي بتساعدني كمان التهويه، مو بس اني انا افتح الشباك غير هو الغرفه.
1: صح.
2: انا بدي احكي بتهويه البيت كله
1: كاملة.
2: بشكل عام 100%. فالموضوع شوي اعقد من انه بس هي للضوء والتهويه، فيها شويه حسابات تانية، فيها انه انا حتى المواد، حتى شكلها، حجمها، حجم الغرفة مع حجم النافذة.
1: حلو.
2: نوع الغرفة مع النافذة. يعني
1: تمام.
2: أنا غرف النوم غير شوي عن المطبخ، غير غرف المعيشة، غير الصالونات، شوي كمان بتفرق معي. فهي كلها مجموعة عوامل مرتبطة
1: كلها لازم نحن ندرسها قبل ما نبدأ بأنه تصميم البيت، ونختار وين نحن لازم تكون هاي الغرفة كذا، الغرفة كذا.
2: صحيح.
1: نحن لازم ندرس وين كمان لازم تكون النافذة.
2: أكيد.
1: طيب طبعا. مثل ما ذكرتي لونا، في كتير من الأجزاء اللي نحن لازم ننتبه لها من ضمنها المكان.
2: صح.
1: مساحة الغرفة ممكن تلعب دور.
2: أكيد.
1: فنحن لحتى نختار، خلينا نقول نحكي عن كل مكان، غرفة النوم، الصالون، أو حتى المطبخ، لحتى نختار له قديش لازم تكون مثلا القياسات، قديش لازم تكون حجم النافذة ومكانها كمان.
2: تمام. هلا موضوع أنا القياسات لكي ما في ستاندرات.
1: تمام.
2: يعني ما في إنه والله أنا خلص 120 180. هو هذا أفضل شيء لغرف النوم، لا.
1: تمام.
2: كل غرفة وكل فراغ له حساباته وله خصوصيته. هلا بداية كغرف، أنا إذا بدي أحكي بدي وزع الفراغات، انا موضوع غرفه المعيشه النافذه بالنسبه، هلا التهويه اكيد مشتركه.
1: أكيد.
2: الاضاءه الطبيعيه مشتركه، بس حنحكي بشويه تفاصيل تانية. انا غرفه المعيشه انا كثير عنصر اساسي عندي الاطلاله.
1: صح.
2: فانا بدي اطلاله تكون مفتوحه، بدي اختار مكان نافذه بيفتح لي اطلاله لبرا، العلاقه بين الداخل والخارج تكون مريحه، ما يكون واحد قاعد وحاسس انه البنايات كلها بوشه. فبدي احاول انه النافذه تكون على اطلاله. غرف النوم انا بيهمني التهويه والاضاءه، بس بيهمني كثير موضوع الخصوصيه.
1: صح.
2: فانا بدي اختار شباك، ممكن إن كان كمكان إن كان كشكل. أحيانا ممكن نختاره مثلا ضيق وطوالي شوي. مثلا نختار بهالحجم أكثر من واحد.
1: تمام.
2: حتى يأمنوا لي تهوية كافية وإضاءة كافية.
1: حلو.
2: ولكن ممكن يكون شوي ضيق لحتى أنا ما يكون في عندي هي الخصوصية المبالغ فيها. أو اللي ما لها موجودة بشكل مبالغ فيه لبرا.
1: تمام.
2: ممكن وقت تكون مثلا مبالغ فيه واجهات باللور، هي وقت بيكون عندي مثلا فيلا خاصة. أو بيكون في عنا توارات كتير عالية مثلا، والمسافة بيناتهم عالية لدرجة أنت مستحيل تشوفي جارك. فممكن انك تروحي لمساحات زجاجية كبيرة بغرف النوم. هلا المطبخ موضوع التهوية والإضاءة يعني هذا اهم من اي شيء ثاني.
1: صح.
2: التهوية خاصة
1: الدرجة الاولى،
2: فانا اكيد بدي اهتم لعنصر التهوية كثير بالمطبخ. الحمام عندي تهوية وخصوصية.
1: صح.
2: الاثنين مع بعض.
1: الوقت.
2: تمام. فانا لهيك دائما بنحاول نختار مثلا فتحات بارتفاع شوي عالي، بحجم شوي صغير. انا بامن التهوية المناسبة عن طريق مثلا ممكن اني انا يكون عندي مساعد التهوية الصناعية.
1: تمام.
2: وعن طريق اصلا تهوية البيت بشكل عام. وانا بكون امنت الضوء، بس الخصوصية بكون حديتها بقى بشكل جيد.

0: حلو كتير.
1: هلا هي بقى انا بنرجع لكل غرفه، اذا بدي ادرس البيت كله مع بعضه، اذا نحن بدنا نحكي بموضوع التهويه
0: تمام.
1: مثلا، انا دائما على فكره كثير بتصير معنا بالبيوت، بتقول لك مثلا او انت نفتحوا اول باب بالبيت واخر شباك بالبيت
0: مشان الهواء،
1: وشوفوا جريان الهواء كيف بصير.
0: وضع وصحي.
1: طبعا اكيد اذا تصميم البيت ونوافذ مصممه صح فهي
0: تمام.
1: فعلا يعني
0: تعطي نتيجه
1: تماما 100%. بالعكس تريك جدا مهمه بتغيير هواء وجو البيت. هذا الشيء بيتم عن طريق انه انا ادرس الفتحات، ادرس اتجاهاتها، الاتجاه شيء جدا مهم، بدي ادرس علاقتها مع اتجاه الرياح.
0: تمام.
1: يعني انا مثلا اذا بشوف الصوره هون، خليني اشوف مثلا هي الصوره، انا لنفرض هذا الاتجاه تبع الرياح تبعي اللي هو من هون، يعني احنا عندنا يا جنوبي غربي اغلب وقت الرياح سائد عنا هيك، فانا بدي افتح مثلا بهذا الجانب، بدي اعتني انه انا في عندي فتحات تهويه كافيه.
0: تمام.
1: بفتح بقى بالجدران المقابله فتحات. تمام.
0: حلو.
1: انا بسبب يعني وقت الرياح بدها تجي تماما، الرياح بدها تجي بهواء بحسب مسارها وفرق الضغط اللي بده يكون هون ضغط موجب عند جايه الرياح وهنيك بده يصير ضغط سالب، هذا الشيء بيساعد انه الهواء بقى بده يفوت من هالفتحات ويلاقي منفذ ويطلع.
0: حلو.
1: هذا الشيء، هي السيركيليشن اللي بتصير بقلب البيت هي اللي بتعطيني بقى هواء طبيعي.
0: تمام.
1: مهم انه انا ما يكون في عندي فواصل مسكره 100%. يعني انا هون اذا عندي جدار ما في
0: فتحه ولا
1: ما بستفيد منه شيء.
0: تمام.
1: بدي احاول مثلا الكوريدور ادرس مكانه بالنسبة للبواب تبع هاي الغرف اللي من هاي الاتجاه والغرف اللي من هاي الاتجاه، بحيث الهواء دائما يلاقي مسار صحيح واضح يمرق منه. هذا الشيء اللي بيعطيني التهوية الصحيحة للبيت.
0: تمام.
1: فهي ربط بقى النوافذ كلها مع بعضها كمان كتير أساسي.
0: لازم
1: الاتجاهات كتير مهمة. الاتجاهات مهمة، تهوية وإضاءة.
0: وإضاءة نفس الوقت.
1: يعني أنا بعرف والله إنه أنا الاتجاه الجنوبي الشمس فيه بتكون عالية، بس الشمس بتجي على يعني على مدار ساعات كبيرة من النهار. فانا حلوه كثير بالشتاء، خي ما احلاها، بتفوت الشمس لقلب الغرفه بتجنن، بس بالصيف ممكن تزعجني شوي. بدي انتبه انه انا مثلا الشباك
0: وازن بين الفصلين، يعني
1: تمام
0: استفيد
1: منها 100%. انا بنتبه هون ساعتها للبردايه او بنتبه لانه انا بيكون في عندي طالما الشمس عاليه براءة، انا اذا حطيت سطح افقي فوق الشباك انا هذا السطح حيظلل لي على الشباك. يعني انا هي هون الشباك وهذا سطح افقي.
0: تمام.
1: وهي الشمس، انا هذا الشيء بيضرب لي ظل على الشباك بخفف لي من دخول الشمس.
0: صح.
1: هذا الحكي بالصيف لانه الصيف كمان كل ما الشمس بتكون عاليه.
0: تمام.
1: بالشتاء بتنزل شوي الشمس وبتقدر تفوت.
0: حلو كتير.
1: الشرق والغرب لا، انا الغربي مثلا حرارته عاليه بنحبه نحن لانه هواء كثير حلو. لانه الرياح عندنا جنوبيه غربيه. فهواء الغربي حلو كثير، بس بارد بالشتاء والشمس كثير غليظه بالصيف بصراحه.
0: تمام.
1: لانه بتكون واطيه الشمس، يعني بتكون خلص نزلت بقى على الغروب وبتكون حرارتها عاليه، يعني ما بتكون بارده مثل مثلا اول الصبح بكير، الشمس
0: أكيد.
1: بتكون لسه حاده وبتكون واطيه، فدخولها لقلب الغرف مزعج نوعا ما بالصيف.
0: تمام. لهيك نحن لازم ننتبه لحتى انتبه. نعمل هدول الحواف اللي ذكرتيهم هلا لحتى نستفيد منها.
1: هلا بالجنوب بعمل هي الحواجز بتكون افقيه، اما بالغرب بعملها تكون شاقوليه. ليه؟ لانه انا الشمس مو وطيت.
0: تمام.
1: فانا بدي شيء شاقولي بوشي،
0: مشان
1: الافقي ما عاد في ما استفيد منه، صارت هي اوطى منه.
0: تماما.
1: فموضوع هلو. كمان الاتجاه والشمس كثير مهم بالنسبه للنوافذ.
0: يعني شايفه قديش الموضوع فيه كثير
1: تفاصيل
0: نحن عجب ما ممكن ننتبه لها.
1: اكيد 100%.
0: حلو. طب هلا بدنا ننتقل للمواد اللي نحن بنستخدمها عندنا الزجاج، عندنا الفريمات، عندنا انواع مختلفه من هي المواد.
1: اكيد.
0: حنبلش هلا بشو رايك بالفريمات؟
1: اوكي بنبلش بالفريمات.
0: كمان عندنا انواع للفريمات
1: كثير. هلا في انواع كثير رح نحكي، هلا طالما ببلدنا محلي رح نحكي على الشيء اللوكل اللي اكثر شيء سائد عندنا.
0: تمام.
1: اغلب يعني اكثر شيء هن النوعين للامانه، والخشب احيانا بيدخل. النوعين اللي هنا عباره عن الالومنيوم.
0: تمام.
1: هذا الشيء اللي كلياتنا بنعرفه وبنستعمله واغلب بيوتنا.
0: تماما موجوده فيه.
1: هلا الالومنيوم حلاوته انه هو متين جدا، ديمومته عاليه كثير، قليل انت تضطري تصلحي فيه.
0: تمام.
1: حلاوته بسبب متانته فهو بيناسب الواجهات الكبيره. انا وقت بيكون عندي واجهات كثير كبيره فريمات الالومنيوم بتكون متينه. تماما. وحلاوتها انه حتى بالواجهات الكبيره فريماتها مقاطعها بتكون ناعمه. فما بتقسم لي الواجهه بطريقه مزعجه او هيك فريمات دبجه وخشبه. فالالومنيوم كثير مناسب كمان للواجهات الكبيره.
0: تمام.
1: هلا حلاوته مثل ما قلنا متين، ولكن عندي مشكله صغيره فيه انه هو ناقل للحراره.
0: الالومنيوم معدن بيمتص حراره.
1: تماما. فهو واصل للحراره ما بين الداخل والخارج. هي مشكله للامانه بتسبب لي بقى مشاكل بالحراره.
0: بالصيف ممكن
1: بالصيف الحراره بتفوت لعندي، وبالشتاء بيطلع الدفى من عندي لبرا بفوت البريد لعندي.
0: بالعكس
1: فبالفصلين
0: يعني.
1: هي مزعجه. هلا في عندنا حلول بقى صارت، في شيء اسمه ثيرمال بريك نحن اللي بنحطه، بيكون عباره عن طبقه وصلها الحراري يعني توصيلها الحراري قليل ضعيف، بتنحط ما بين الطبقه الخارجيه للالومنيوم اللي من برا والطبقه الداخليه، فنوعا ما بتقليل كثير من التوصيل الحراري.
0: تمام.
1: يعني لاقوا له حل نوعا ما، هو ماله الامثل بشكل
0: بس
1: يعني
0: بخفف
1: بس بخفف كثير. اكيد.
0: حلو.
1: هلا بشوف النوع الثاني اللي هو البي

0: بي سي او اليو بي في سي بيقولوا له. هذا النوع هو من مشتقات نفطيه مثل البلاستيك بتحسيه وهيك. هلا هذا حلاوته بقى كمان متين، حلاوته انه عزله الحراري جيد جدا،
1: تمام،
0: كثير احسن من الالومنيوم. ولكن مثلا فريماته للواجهات الكبيره ممكن تصير عريضه، ممكن يصير عندي دبجه. ماله بمتانه الالومنيوم، ديمومته منيحه بس كمان الالومنيوم ديمومته اعلى،
1: يعني يفوز الالومنيوم
0: تماما للامانه. ايه الالومنيوم ديمومته يعني لما بدك تحطي شيء خلص مثل ما بنقول نحن
1: متأمني انه ايه
0: تماما. فالالومنيوم ممكن يكون الخيار الانسب.
1: حلو.
0: مثل ما قلنا عزل حراري جيد نوعا ما، بس مشكلته مثلا حتى فريماته حتى الفينيشينج تبعه ما بيجي هيك حد وعلى الليبره بتحسين مثل الالومنيوم. ما بعرف الالومنيوم انا شخصيا بحسه فخم اكثر.
1: تمام.
0: هلا حلاوته بقى انه مثل ما قلنا موضوع العزل الحراري حال اللي مشكله عن الالومنيوم.
1: حلو.
0: وممكن هو بقلبه يكون في تفريغات فيها هواء، يعني بقلب الفريم بمقطعه انا بلاقي عندي تجاويف هي فيها هواء، هذا الشيء كمان كثير بيفيدني موضوع العزل الحراري.
1: حلو.
0: النوع الثالث هو الخشب.
1: كأنه يعني حاستك ما كتير حاببتي للخشب.
0: الخشب مشكلته براءة انه بالعوامل الخارجية الا ما
1: بيتأثر، صح؟
0: يعني كتير بده صيانة وكتير بده اعتناء. بس حلاوته بفخامته
1: كتير،
0: يعني البيوت الكلاسيكية وهيك العربية وكذا، دخول الخشب كعنصر اساسي فيها حتى بالنوافذ كتير بيعطيني جو حلو، بيعطيني فخامة كتير. هلا يعني ممكن واحد مثلا يتحايل على الموضوع من جوا يكون خشب، من برا يلبسه مثلا الومنيوم او شيء، لحتى انا من برا العوامل الخارجيه ما كثير تاثر عليه، ومن جوا اخذ المنظر الفخم اللي بدي اياه. هي بالنسبه للفريمات.
1: حلو.
0: فينا نحكي عن الزجاج؟
1: اكيد كمان له انواع، صح؟
0: اكيد. هلا الزجاج مو قصه له انواع قد ما انه انا هي بالنهايه شرحه زجاج، بس مثلا انا كيف ممكن اني استعملها.
1: تمام.
0: عندي انا شرحه واحده مثلا انا بحط فيها عندي شرحه زجاج بقلب الفريم واموري رواق واخذت شباك واموري
1: وهي هي.
0: تماما. بس الفكره انه ما يعني موضوع العزل الحراري والعزل الصوتي هون بيكون باضعف حالاته للامانه، لانه البلور يعني ما يعني زجاج ما بيعطيني عزل
1: الصوت، صح؟
0: تماما ما بيعطيني عزل. فنحن هون بنروح على الدبل، بنحط طبقتين زجاج تمام بيناتهم فراغ مسحوب الهواء، واحيانا ممكن يكون معبى غاز معين.
1: تمام.
0: هذا الفراغ بقى بيقلل لي كثير من الانتقال الحراري.
1: حلو.
0: ما بين برا وجوا، وحتى بيساعدني كثير بالعزل الصوتي.
1: تمام.
0: فنوعا ما هي يعني مثلا بقول لك هنيك دائما الميزانيه كمان بتلعب دور براءة.
1: اكيد طبعا.
0: فانا بالقليل عم بلش وعم بطلع. في ناس مثلا كميزانيه عاليه
1: وكقدر
0: انا قادره انه الدبل واحيانا التربل انا
1: كمان
0: كل ما تماما كل صاروا بدل الفراغ اثنين، كل ماله زاد العزل وكل ماله زاد العزل الصوتي والحراري.
1: تمام.
0: هذا الشيء كثير ما فينا نلغيه احيانا وقت يكون كمان البيت على الاوتوستراد براءة
1: بدنا اياه اجباري،
0: يعني
1: صح؟
0: انا مو معقول انه انا حتى لو الشباك مسكر حاسه حالي قاعده تماما حاسه حالي قاعده
1: بالشارع،
0: كثير الصوت ممكن يكون مزعج، فما بنقدر نستغني عنه. يعني بالاراني اللي هيك فيها ضجيج عالي وكذا لو كوستو شوي اعلى، بس بنحاول انه ما نستغني عنه
1: تماما.
0: في عنا شيء نحن اللي بنقول له لو اي، هو عبارة عن طبقة كوتينج للزجاج ممكن تنحط كتير بتقللي من التوصيل الحراري.
1: طبعا.
0: ومو بضرورة يكون إلى لون، ما بت يعني أقرب ممكن يكون تنتد وإلى لون وكذا، بس ممكن تكون أقرب للشفاف، فما يعني ما بتغير لي من منظر الزجاج.
1: حلو.
0: عنا موضوع مثلا الزجاج العاكس، هذا كتير بيساعدنا موضوع الخصوصية
1: اللي بيكون من برا مرايه ومن جوا لا انت شايفه كل شيء
0: 100%. هذا الشيء نحن بسبب كمان مدينتنا وقرب البنايات من بعضها،
1: صح؟
0: يعني الشبابيك نوعا ما تماما، فما عندي هي الخصوصيه العاليه. كثير بيساعدني بالنهار، طبعا بالليل ما بستفيد شيء متى ما شغلت
1: ببين
0: جوا ببين كل شيء. بس بقلب النهار اذا انا مالي مشغله اضاءه داخليه فانا كثير بيعطيني خصوصيه منيحه مريحه لإلي تماما، مشان ما اضطر ضل مسكره بردايه او منزله اباجور. كمان في عندي من موضوع الزجاج اذا نحن بنحكي على السيفتي، في احيانا مثلا تمبرد جلاس نحن بنقوله هذا بيكون مدخل على فرن بحراره كثير عاليه.
1: تمام.
0: يعني هذا الازاز مثلا اول شيء كسره شوي اصعب من الزجاج العادي.
1: حلو.
0: ثانيا اذا لا سمح الله هو انكسر فهو بيتفتت لقطع كثير ناعمه،
1: يعني بتأذي
0: مثل حلو. مثلا اذا انا قطعه كبيره شرحه كبيره لا سمح الله انكسرت بتأذي، يعني بتأذي بشكل مبالغ فيه حتى.
1: تمام.
0: اما لما بيكون تمبرد فانا ممكن انه القطعه تكون كثير ناعمه ما بتأذي بشكل كثير كبير. في لامينيتد جلاس، هذا بيجي بقى في طبقه بتخلي اذا زجاج انكسر ما يفرط، بتضل ما
1: حلو.
0: عرفتي؟ فهي بموضوع السيفتي كمان احيانا
1: مهمه عندي غرف الاطفال
0: كمان اذا عندي واجهات كبيره احيانا بقلب، يعني هي اذا بدنا نحكي شوي بعيد عن النوافذ انا في عندي بقلب حمام،
1: صح؟
0: احيانا في الدوش
1: في عزل
0: فاصل تماما فاصل زجاجي بيكون، فموضوع السيفتي كمان مهم ان كان كنوافذ او اذا استخدام داخلي.
1: اكيد. يعني هي حكينا تقريبا عن كل العناصر اللي داخله
0: تقريبا
1: الفريم والزجاج وقديش احنا لازم ننتبه لهذا الموضوع.
0: أكيد.
1: لانه اكيد بياثر.
0: أكيد.
1: طيب اذا بدنا نعطي هيك المشاهدين شويه حيل بما انه هن يعني بيتهم خلينا نقول جاهز وفيه نوافذ بس حابين هيك يلعبوا شوي بقصه النافذه بمكانها ممكن.
0: أوكي.

0: بتأثير على البيت، شو ممكن يعملوا بهي الحالة؟
1: هلا دائما في هيك تريك حلوه بالنوافذ بنستعملها، كمان حسب مكان النافذه وحسب اذا البيت مثلا انا عندي فيلا او لا، حسب العلاقه مع الجيران والخصوصيه. بس كثير بتشوفيها براءة صرنا نعملها، انه انا في عندي شباك وتحته طالعه منه جلسه مثل هيك كنبايه صغيره، شايفتيها؟
0: كثير حلوه.
1: كثير حلوه، يعني بتعطيني الصبح اذا الواحد قاعد حابب يقرا شيء، او المساء او هيك، خصوصي اذا فيلا وفي عندي انا مثلا او دو قرنه او دو خضار وكذا. كثير حلوه كتواصل ما بين الداخل والخارج، كثير حلو عن طريق الشباك. دائما بحاول انه انا الشباك مثلا يكون اذا في عندي اطلاله يكون في قدامه مثلا لو كرسي وطاوله صغيره،
0: تماما الواحد يقعد هيك بس
1: يقعد ويتمتع مثلا بالمنظر. في عندي موضوع مثلا البرادي مع الشباك، كثير حلو ادرس شكل البردايه حجمه مقارنة بالشباك مقارنة بالجدار. يعني أنا مثلا دائما بنقول إنه نحن دائما بنروح لموضوع إنه البرداية تكون من السقف للأرض، لأنه هذا الشيء بيعطيني وسع، بيعطيني ارتفاع هيك امتداد، ما بيعطيني انه الحيط الجدار مقسم والله هيك برداية ناقصة عن الأرض تماما، فبتحسي الحيط قصر. فدائما بنروح لشكل البرداية يكون ملائم للشباك ويكون مثلا نازل للأرض، كثير بيعطيني جمال وفخامة. موضوع الشباك ونوعية وطريقة الفتح تبعه، يعني انا بعرف في عندي الشباك
0: الجرار
1: تمام السلايدنج احنا اللي بنستعمله، في عندك شباك اللي بيفتح لبرا مثلا، عرفتي هذا اللي بيفتح بزاويه، هذا مثلا حلاوته كثير بالمطر. على فكره باوروبا مثلا والمانيا هيك كثير
0: بيعتمدوا
1: تمام، لانه مو معقول انا كل ما بدها تنزل مطر بتسكر الشبابيك،
0: صح؟
1: يعني احنا كل وقت مطر، دائما غرقانين بالمطر
0: عن جد.
1: فمثلا هذا كثير بيناسبني مثلا بالاراني اللي طقسها بارد وفيها امطار كثير، لانه بفتحه ما بيخلي انه المطر تفوت لعندي، مو مثل هلا الشبابيك اللي بتستعمل عنا نوعا ما. عنا متى ما نزلت المطر سكري وتركسي الجورات وعرفتي
0: شباك البرداية كمان.
1: فكمان نوعية فتح الشباك كتير مهمة، بدي أدرس شو أنا شو بدي من الشباك بالغاية الأساسية. مثلا هي مثلا أنا بدي أحمي من المطر، بدي شوية تهوية بس بدي أحمي من المطر، لا والله أنا بدي تهوية كتير عالية، فأنا في عندي مساحة كبيرة وفتح كبير مثلا بس أعمل السلايدنج العادي. فكمان نوع الفتح مع الفراغ وشو بدي أنا، هاد كمان كتير
0: لو بيلعب
1: أدرسه أكيد. لون الفريم مع الديكور ومع
0: الالوان، صح؟
1: طبعا
0: كمان.
1: اكيد يعني انا في الوان اللي هي مثلا هي الشامبين اللي نحن بنقلها اللي هو اللون الذهبي على برونز فاتح، بس هذا اللون كثير حلو فخم، بس انا ما بلاقي بيناسب كل الستايلات.
0: طبعا هلا بدك كمان تاخدي بعين الاعتبار ممكن شكل الغرفه، صح. الاساس تبعها،
1: صحيح.
0: لون الحيطان كمان، كلها بتلعب دور اكيد.
1: يعني انا بدي لبق لون الجدران مع لون الفريم مثلا، الفريم مثل ما قلنا لونه مع الستايل اللي موجود، يعني هذا الستايل اللي انا مثلا حكينا انه ممكن يكون على شامبين مثلا، انا بحسه بيروح للكلاسيكي. هيك الفخامة، انت بتكوني مستعمله فرش بيج وزيتي مثلا، وفي عندك جدران بيج مثلا وبرادي بيج ومدخل له مخمل مثلا، بتروحي بتحطي والله فريم.
0: عم تخيل انا
1: بتروحي بتحطي والله فريمات شامبين بتكون ثقيله وفخمه. البيوت المودرن مثلا بنحاول او هيك البسيطه بنحاول نلبق لون الفريم ما يكون فيه تضاد كبير ما بينه وبين لون الجدار، بيكونوا قراب. يعني انا مثلا بستخدم الاثنين بياضي، انا مثلا الجدار عندي داخله نتره بيج كريم مثلا، انا ممكن الفريم يكون بياضي، ما بختار مثلا بروح بختار الوان كثير فيها تضاد. احيانا بنروح للاسود لانه بيكون مرتبط بقى بالستايل العام بشكل عام.
0: هلا الاسود تحسي بيبقى
1: الواجهات الكبيره، تمام، والواجهات الكبيره ممكن انه ناخذ الاسود، بس هيك شبابيك صغيره روح انا احط لها فريم اسود، تكراري ما بيكون الالطف على الاطلاق. فكمان اللون كتير مهم ننتبه له بقى بنصممه مع تصميم الالوان عموما اللي موجوده،
0: وهذا الشيء نحن فينا نغيره. يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي انه الاشخاص اللي خلص جاهز بيتهم وقاعدين فيه وهن حابين يغيروا، نحن فينا نلعب كمان بانه الاطار نغيره مع الوقت.
1: اكيد
0: يعني نحن حاطين غيرنا فرش البيت ونفترض نحن كمان قادرين نغير
1: اكيد. هلا صعب انك تغيريه بمكانه، ممكن تضطري تبدليه، بس هو تبديله ما له صعب. يعني انت مو بتضطري تهدي وتكسري وتعمري وتهي، يعني ورشه الالمنيوم وقت بتفوت على البيت
0: تمام،
1: فكت شباك واخذ لك بروفيل وركب لك بروفيل جديد، حلو. والبلور والمسح البلور والامور رجعت تمام. فالموضوع ما له كثير مكلف وما له كثير، يعني ما بيكركب لك البيت اذا انت حابه تعملي بس هيك تاتشز صغيره.
0: تمام.
1: اذا انت بيت جديد واخذتيه ومساوى والله ما عجبك لون الالمنيوم، بتبدل خير ان شاء الله تماما، ما كثير بيعذب.
0: طيب لونا هلا هيك رح اعطيكي شويه جمل نحكي اذا صح ولا لا، بما انه المشاهدين هلا ان شاء الله يكونوا تابعوا الفقره وشافوا، فهيك تلخيص سريع. يعني كل ما كانت النافذة أكبر كان تصميم البيت أفضل، هذا الشيء صح ولا غلط؟
1: أكيد غلط 100% غلط أكيد.
0: نحن يعني ما له علاقة حجم النافذة،
1: لا لا، أحيانا حجم النافذة المبالغ فيه والكبير ممكن يضرني بالبيت، يعني ممكن يضرني كحرارة أكثر شيء، كموضوع التشميس وهي كتير ممكن يضرني،
0: حتى لو كان في فيو حلوة،
1: حتى لو كان أي أكيد. هلا بدي يكون حالة موضوع يعني أنا

0: بعتمد والله بس حجم النافذه كبير وخلص، لانه كمان براءه يعني حتى لو انا حابه اني ادخل الشمس للغرفه اذا الواجهه كثير كبيره والغرفه مالها كثير عميقه فانت الشمس اخذت حرفيا كل الغرفه، يعني ما بيكون عندك ولا نتره قرنه ظل مثلا. هذا الشيء يعني حتى بالشتاء احنا ممكن يكون مزعج، فانا بدي ادخل الشمس بس كمان بحسابات بطريقه منطقيه أكيد. تدخل الشمس تلتين الغرفه بس انا اذا واجهه كثير عاليه والاوضه صغيره الغرفه صغيره الشمس فاتت لكل الغرفه واحنا بتفوت للكريدور مثلا. فمو دائما هي الخيار الانسب، حلو وحلوه اكيد وبستايلات معينه وبزيوات
1: بس بدها تكون مدروسه
0: مثل ما قلت. بس انا بدي اكون دارسه، بدي ادرس مثلا التظليل مثل ما حكينا. احيانا التظليل مو ضروره اني انا بضيف شيء، احيانا مجرد الشجر اللي برا ممكن يعطيني تظليل برا.
1: تمام.
0: يعني انا اذا في عندي عوائق خارجيه ان كان شجر ان كان مظله خارجيه لقعده خارجيه
1: ممكن تاثر،
0: اذا شغلات في عندي شيء انا بوش هاي الواجهه انا هذا الشيء كثير بيساعدني بالتظليل. فا اوكي حلوه اكيد، ما حدا ما بحب الفيو الكبيره والحلوه بس اكيد بدي ادرسها. وما ننسى كمان موضوع التنظيف
1: اكيد،
0: كمان موضوع مرهق جدا يعني بده يكون الواحد يعني
1: حاسب كل شيء يعني لا تتحمسي فورا لا تقولي بس بدي اطلع لك كبيره
0: بدك تحسبي لقدام انه انا بده ياخذ الموضوع من تماما صح كثير بياخذ تعب وجهد.
1: طيب الزجاج السميك لحاله كافي لعزل الصوت؟
0: بيساعدني كثير بعزل الصوت وقت يكون طبقات تمام، بس قصه سماكته لانه انا اللي بيساعدني بالعزل هو فكره الفراغ اللي بين الطبقتين وليس الزجاج هو بحد ذاته يعني حلو. فالفراغ بين الطبقتين هو اللي بيساعدني بتخفيف نقل الصوت اكيد.
1: تمام. هلا بيصح او غلط لون الفريم قرار جمالي بس، صح ولا غلط؟
0: اقرب ما يمكن للصح، اقرب ما يمكن للصح. طيب. احيانا لا، احيانا يعني طريقة التلوين لا ممكن تكون في طرق أفضل من طرق وفي طرق بتعطيني ألوان أحسن من طرق
1: حسب
0: بس بقى يعني أقرب ما يمكن للجمالي، أقرب ما يمكن للجمالي.
1: حلو كتير. طيب ختاما توفير مبلغ صغير بنوعية النافذة وقت البناء ممكن يكلفنا أكثر بالمستقبل؟
0: طبعا أكيد لأنه أنا اللي حوفره بالنافذة براءة رح أرجع كهرباء
1: صح
0: وقت بدي شغل الأي سي وقت كل الوقت أنا بال يعني أنا إذا ما عزلت حراري مثلا بالشباك والحرارة كلها فايتة لعندي أنا الأي سي محيط فيه فاللي وفرته هون حأدفع أكتر منه كهرباء لأنه الكهرباء غليانة يعني فأنا حأدفع أكتر منه كهرباء فلا ما لو حرام حرام أني وفر بهذا الموضوع.
1: يعني لازم أكيد ننتبه لهذا التفصيل موجود أكيد. بالبيت بشكل كتير كبير لأنه طلع الموضوع أكبر مما نحن بنتخيل.
0: 100%
1: بدي أتشكر كتير لونا على كل هاي المعلومات وإن شاء الله يكونوا كل مشاهدين استفادوا.
0: شكرا لكم
1: كتير لك. وهلا مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة كلام ميديا، خليكم معنا.
2: غروب بشار الأسد من دمشق
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الحقيقة
8: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية.
9: لها التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
10: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
12: البيانات دقيقه.
13: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.
14: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا، وأكيد رح نبدأ بأول خبر لليوم من الشام. طبعا أكيد معنا أخبار اليوم كتير متنوعة
1: أكيد.
0: ورح نبدأها مثل ما ذكرنا من الشام تحديدا بفيديو مميز بيعبر عن حب الخير والمساعدة للآخرين.
1: ومع اقتراب بداية المدارس بعموم سوريا، تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لسيدة عم تتبرع بشنط مدرسية جديدة عم تحطها ضمن صناديق حديدية مخصصة للتبرعات، وانتشر بأحياء العاصمة.
0: صحيح، والشيء اللي خلى العالم تتفاعل بشكل كبير مع هالفيديو هو اللفتة الحلوة اللي عملتها هالسيدة والرسالة الإنسانية اللي حملها تصرفها، خاصة بهالوقت اللي عم تستعد فيه العائلات لاستقبال العام الدراسي الجديد. فخلونا نتابع الفيديو مع بعض.

0: يعني فكرة هذا المكان عن جد كتير رائعة.
1: صحيح.
0: بعرف إذا هذا نفسه من فترة شفت إنه عم بيحطوا فيه تياب، يعني الناس عم تتبرع بتياب مثلا ممكن تكون صغرت عليهم ما عاد قادرين يلبسوها أو شيء، عم بيحطوها بهذا المكان. ونفس الشيء شفنا سيدة هلأ عم تتبرع بشنط مدرسية، فقديش حلو إنه نحن عن جد أغراض كنا بحاجتها إنه نحن نتبرع فيها، وخاصة هلأ مثل ما ذكرنا أنه فترة العودة للمدرسة، وأكيد قديش هذا الشيء بيلبك كتير من العائلات، أنه بتعرفي خاصة اللي عندهم أكثر من ولد أنه بدهم يروحوا يشتروا يتبضعوا، والولد بده هيك وبده هيك، فأنه هي القصة عن جد كتير بتساعد أشخاص أنه بحاجة لهذا الشيء.
1: فعلا برأة يعني مثل ما ذكرتي هي لفتة إنسانية كتير حلوة، وهدول الأماكن المخصصين لها هاي التبرعات خصوصا تبرعات للاطفال يلي بحاجه انه لما يشوف رفيقه بالمدرسه حامل شنطه مثلا حلوه يكون هو عنده كمان هي الشنطه الحلوه، لانه هن ما عندهم الوعي اللي نحن عنا اياه بالظروف الماديه او الاجتماعيه.
0: صحيح.
1: بالمجمل فحلو انه يكون في اماكن متعدده مخصصه لهي التبرعات. حلوه هي اللفتات الانسانيه، بتمنى فعلا كلياتنا نقدر نشارك بهذا الموضوع.
0: اكيد، وبدنا نشكر السيده ونشكر اي شخص عم بيبادر ويعمل هي الاعمال الانسانيه. تاني أخبارنا اليوم من فلسطين الغالية على قلوبنا. مين فينا ما بيتذكر الصورة القديمة للحاجة محفوظة أشتيا بفلسطين، وهي عم تحتضن شجرة الزيتون وتتعلق فيها بكل قوتها بمحاولة لحمايتها من الاحتلال الإسرائيلي ومنع اقتلاعها.
1: واليوم وبعد سنوات طويلة المشهد نفسه عم يتكرر بفلسطين. أميرة صعابنة ظهرت بمقطع فيديو مؤثر لها وهي عم تحتضن شجرة الزيتون الأخيرة بأرضها جنوب جنين قبل ما تفوت وتقتلع جرافات الاحتلال خلال حملات التجريف واستهداف الأراضي والأشجار.
0: تغيرت الوجوه والأسماء لكن الحكاية نفسها ما تغيرت. فلسطينيين دائما عم يحاولوا يتمسكوا بأرضهم وأشجارهم بوش الاحتلال وممارساته، وشجرة الزيتون بعد شاهدة على هالصراع وعلى ارتباط الناس بأرضهم وجزورهم. فخلونا نتابع هالفيديو مع بعض.

0: يعني المشهد مثل ما قلنا تكرر، لكن الأسماء تغيرت. الله يكون معهم، الله عن
1: أكيد.
0: جد. يعني ما بعرف، كتير الشيء موجع إنه الأرض اللي أنت تعبت عليها كل هالوقت، وقديش معروف يعني أشجار الزيتون قديش بدها وقت لحتى هي تكبر وتعطي والناس تستفيد من خيراتها، إنه نشوفها هيك بلحظة عم يتم يعني قلعها بدون أي رحمة، فقديش هذا الموقف موجع أكيد لأهالينا الموجودين بغزة.
1: فعلا
0: الله يكون
1: يعني يا
0: معهم
1: أميرة
0: ويحميهم.
1: رجعتينا سنين لورا. أول شيء تحية كبيرة لأهلنا بفلسطين، قلوبنا معكم
0: أكيد
1: وقلبكم. فعلا يعني أنتم رمز للصمود بالوطن العربي. بس بنحب نقول لكم إنه الاحتلال الإسرائيلي بيقدر يشيل شجر الزيتون، بس ما بيقدر يشيل روح الأرض اللي عم ينبت
0: صحيح
1: منها شجر الزيتون. فقد ما نشال شجر الزيتون رح يطلع، يرجع من جديد
0: أكيد،
1: ويرجع ينبت.
0: ومحال أن ينتهي الزيتون.
1: أكيد. وبخبرنا الثالث اليوم مشاهدينا بدنا نروح لاجواء حفله الفنانه هيفاء وهبي يلي ولعت مواقع التواصل الاجتماعي بالساعات الاخيره.
0: بعد غياب طويل امتد 8 سنين عن تونس، رجعت هيفاء وهبي لتلاقي جمهور كان ناطر هاللحظه من زمان.
1: ومسرح قرطاج اكيد امتلأ بالحماس، واكثر من 13 ألف شخص استقبلوها بالهتاف والتصفيق ورددوا معها اغانيها بصوت واحد. وهلا خلونا نتابع اجواء الحفل سوا ونرجع لكم.
2: لا انا جاية عند احلى عالم بالعالم لننبسط. كارتاج بونسوار، اهلا وسهلا فيكم.
1: هيفاء وهبي دائما
0: متألقة
1: بتلفتنا يعني باطلالاتها وباغانيها الحلوه وبمحبتها للجمهور ومحبه الجمهور لها.
0: صحيح اكيد، يعني بحس ما في اشخاص بيختلفوا على محبتها. وهلا يعني بعد ما طرحت اغاني جديده، يعني هيك راجعه للمسارح بهيك بكم هائل من الاغاني. قبل يعني ممكن كانوا اغانيها ما كثير، خلينا نقول قديمه، هلا لا صار عندها شيء قديم وشيء جديد.
1: صحيح.
0: فيعني دائما الجمهور متحمسين لانه هم يسمعوا ويحضروا شيء لايف. وبخبرنا الأخير مشاهدينا، منقول دائما إنه فرحة الفوز بتكون أحلى لما بترفع اسم بلدك، وهذا تماما اللي صار مع الجمهور السوري بألمانيا بعد مباراة قدم فيها أو قدم فيها المنتخب أداء كبير وخطف الأنظار.
1: منتخب سوريا لكرة القدم السداسية حقق فوز مستحق على منتخب جورجيا برباعية نظيفة ضمن الدور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة أو السداسية سوكا 2026 المقامة بمدينة إيسن الألمانية، لحتى يحجز بطاقة العبور ويكمل مشواره بثقة في الأدوار الإقصائية.
0: وأكيد هالفوز أشعل فرحة الجماهير السورية الموجودة بالمدرجات، واللي احتفلت بكل هدف وكأنها عم تحتفل بإنجاز جديد للكرة السورية. ونحن بدورنا أكيد رح نقول ألف مبروك لمنتخبنا السوري، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح بكل مبارياته القادمة.
1: فعلا يعني منتخباتنا السورية رافعين راسنا
0: الحمد لله دائما،
1: وألف مبروك، كلياتنا فخورين فيكم، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى أكيد نوصل للنهائيات وبإذن الله نفوز بالكأس
0: إن شاء الله يا رب. ومشاهدينا هي كانت أخبارنا لليوم بفقرة كلام ميديا،
1: وهلأ أكيد بدنا نطلع فاصل ونرجع سوا لفقرة صحتك بالدنيا، فلا تروحوا لبعيد.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: دستور بيلق فيها حاجة فيها
5: ورأيك بمسار العدالة اللي اعتقل
6: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
11: سوريا حجر الصمود،

0: مهد الحضارات عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: وصباح الخير مرة تانية لكل يلي عم يتابعونا. كتير من الناس بتعتمد قاعدة أساسية بالأمراض يلي بتتعرض لها أو بالإصابات يلي بتصير معها، وبتقول بكل بساطة هاي الخلايا رح تتجدد كلها وكأن شيئاً لم يكن.
1: صحيح يا روز، وهيك بيتوقعوا أنه أي ضرر أو مرض رح ينمحى مع الزمن وترجع الأمور لوضعها السابق، متجاهلين أكيد أنه مسألة التجدد للخلايا تختلف من سرعة من نسيج لآخر أكيد، وأصلاً ما بتشمل كل الأنسجة، وخلط آخر بالمفاهيم بيصير بين تجدد الخلايا وتجدد الأعضاء نفسها الموجودة.
0: والتفكير بهذا الموضوع مشاهدينا بيساعدنا حتى نفهم أجسامنا أكثر، نضبط توقعاتنا بالتجدد. هل التجدد بيشمل الأنسجة أو بعض الأنسجة أو كلها، أو بعض الأجسام الأعضاء ممكن حتى أو كلها؟ هل التجدد يعني أنه الخلايا أو الحالة المرضية ممكن تموت نهائيا أو ممكن تنتقل من خلية سابقة لخلية لاحقة؟
1: صحيح، وعن هالموضوع أكيد رح يكون حديثنا اليوم بفقرة صحتك بالدنيا مع دكتور نعمان زيدان الاختصاصي بالأمراض الداخلية. يسعد صباحك دكتور.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور،
1: نورت
0: صباح سوريا.
2: بوجودكم أهلا.
1: بداية دكتور، لما نحكي عن تجدد الخلايا شو يعني هذا الموضوع طبيا؟
2: بعد جمعة مباركة، تجدد الخلايا هو عبارة عن إجراء تقوم به الخلايا الحية من حيث المبدأ للحفاظ على البقية على هذا العضو الذي تنتمي له هذه الخلية. فنحن منقول خلايا الكبد يجب أن تتجدد للحفاظ على سلامة الكبد، خلايا العظمية يجب أن تتجدد للحفاظ على هذا العظم. إذن هذا عبارة عن إجراء دائم طالما الإنسان على الحياة، يعني باقي على الحياة. إذن هذا إجراء تستمر به طالما نحن عايشين، فدائما الخلايا تحافظ أن تجدد على نفسها. ودائما ومنذ الأزل ومنذ الإنسانية ومنذ الخلق دائما تحاول الخلية الحفاظ على نفسها، بمعنى أنها بتحاول أن لا تموت. لذلك دائما العلماء وحتى هلا بالابحاث الجديده وبعلم الانسجه وعلم الخلايا وعلم دخلوا على علم المورثات، دائما بتحافظ الخليه ويحافظ العلماء وعم يحاولوا يبحثوا عن ما يسمى الخليه التي لا تموت او الخليه الابديه. لذلك تجدد الخلايا هو هدف من اهداف الخلية بحد ذاتها أولا، ثانيا من هدف العلماء والأطباء. في محاضرة لأستاذنا الغالي الدكتور إياد الشطي اسمها Immortal Cells، الخلايا التي لا تموت أو الخلايا الأبدية. دائما إذن العلماء يحافظوا على استمرارية هذا الإجراء.
0: حلو كتير. طيب خلال عملية تجدد الخلايا دكتور، خلينا نعرف شو يلي بيتغير، شو هي الخصائص يلي بتبقى خلال التجدد والخصائص يلي بتروح، وقديش ممكن يأثر هذا الموضوع على الأعضاء والأنسجة بشكل عام خصوصا إذا كان في أمراض؟
2: تماما. قبل ما نحكي على الأمراض خلونا نحكي عن الفيزيولوجية بالأول لآلية التجدد. نحن منولد الطفل بيولد خلينا نقول وزنه 3 كيلو، بعدين بده يصير شاب عمره أو وزنه 140 كيلو وهكذا. إذن مين بده يعطينا هذا الوزن؟ مين بده يعطينا هذا الطول؟ مين بده يعطينا هذا العضو؟ مين بده يعطينا هذه الخلايا؟ هي ما يسمى تجدد الخلايا ونمو الخلايا. إذن الخلايا نوعين تتجدد للبقاء للمحافظة على بقاء هذا العضو.
1: تمام.
2: فهي مثل مثلا نحن بلغنا ذروة الشباب مثلا بين عمر 18 إلى عمر 35، هون الخلايا حتحافظ على البقية لبقاء وظيفة هذا العضو.
1: تمام.
2: اللي هلأ حنذكرهم مثلا ببعض التفاصيل.
1: أكيد.
2: التفاصيل. في عنا ما يسمى تجدد الخلايا خلال عملية النمو، يعني حضرتك طفل صغير بده يطول بده كذا، مثلا نعطي مثال بسيط للنمو، مثلا الخلايا العظمية. دائما في عنا ما يسمى الخلايا البناءة أو التي تبني هذا العظم، وفي عنا خلية تهدم هذا العظم. إذن شو بتساوي مثلا العظمة؟ بدها تطول مثلا، ففي خلية اسمها أوستيوتسيت بدها تبني عظمة مشان تطول، وفي خلية اسمها أوستيوكلاست بدها تدمر الخلايا القديمة مشان تطول العظمة بالطول.
1: صحيح.
2: إذن وهذا ساري على الدماغ وساري على الأعضاء الداخلية وساري على الجلد وساري على الكبد وساري على القلب. إذن هي بمرحلة النمو، إذن الخلايا تتجدد لتنمو. يعني لما احنا بنلد الكبد مثلا وزنه 200 جرام بعدين بده يصير 700 إلى كيلو جرام كيلو وشوي.
1: تمام.
2: إذن

0: لأن يأخذ حجمه الطبيعي هذا العضو،
1: التمر بيعيد صح؟
0: ستتم عملية التجدد الخلايا إلى أن يصبح العضو ناضجا. هلأ بعد النضوج، يعني في مرحلة خلينا نقول بين 18 إلى 60 عام، هو الحفاظ على هذا العضو بوظائفه كاملة. يعني لماذا تتجدد خلايا الجلد؟ للحفاظ على هذا الجلد، لكي لا يتدمر الجلد، والحفاظ على الأعضاء الداخلية
1: تمام
0: وهكذا.
1: تمام يعني دكتور، نحن فينا نقول انه يعني ذكرت حضرتك قبل شوي مجموعه من انسجه ممكن هي تتجدد بشكل كبير او قليل. هلا الجلد قلنا بيتجدد بشكل اكبر صح؟
0: كل عضو على حسب وظيفته بالزمان والمكان والأزية والعوامل المحيطة له، وتختلف سرعة التجدد.
1: تمام.
0: يعني حضرتك هلأ مثلا العلماء حددوا، استطاعوا هلأ بعلم المورثات أنه يطلعوا ما يسمى الخريطة الوراثية للإنسان، فصاروا بيعرفوا إمتى العين بتتجدد، إمتى الجلد بيتجدد، والمدة الافتراضية. طبعا كلها أرقام افتراضية زائد ناقص 10-20%. ففي خلايا اتفقنا أنها تتجدد لتنمو، وفي خلايا تتجدد فقط للحفاظ على العضو لأن العضو وصل إلى حجمه الطبيعي مثلا. ولكن طبعا مثل ما ذكرتي حضرتك، ليست حدثية النمو أو التجدد هي ثابتة عبر الحياة أو عبر الزمن أو عبر الأجواء المحيطة. لذلك العلماء هلأ لما طلعوا على الفضاء وساووا محطة مير الفضائية لدراسة تجدد ونمو الخلايا، هدفهم شغلة واحدة كانت هو الحفاظ على الشباب الدائم. يعني لماذا نحن نكبر؟ لماذا الخلايا بيجيها مرحلة من المرحلة مراحل أنه يوميا؟ مثلا حبعطيكي مثال، إذا كانت خلايا الكبد تتجدد خلال 12 شهر، يعني خلال عام، كلياتنا بنعرف أنه خلال عام هذا كبدك اللي كان هالسنة ليس هو نفسه، ولكن تتجدد بخلايا انتظامية تنظمها المورثات اللي ورثناها. طبعاً تختلف من لون لون، لعرق لعرق، لعمر لعمر. فنحن كلياتنا نعرف تقريباً أنه، خلينا نسهل القصة على السادة المشاهدين ونقول خلايا الدم. قبل ما أحكي على خلايا الدم، خلينا نقسم النسج إلى نسج سائلة، نسج رخوة عضلية يعني تحوي الخلايا الهلامية، ونسج عظمية. إيه كلمة خلايا سائلة أو نسيج سائل اللي هو الدم والسوائل والمفرزات. الخلايا الهلامية العضل والألياف والنسج. الخلايا العظمية هي العظام والغضاريف وهكذا. لاحظي كثافة العظام، كثافة الدم تختلف، إذن أكيد التجدد سيختلف.
1: أكيد.
0: إذن الأمر الافتراضي للكرية الحمراء مثلا تقريبا بين 90 إلى 120 يوم تتحطم الكريات الحمراء بالطحال، لأنه خلص أنهت وظيفتها، دارت 120 يوم عم تدور بالجسم، عم تزودك بالأكسجين والفيتامينات والقصص، والوظيفة الرئيسية للخلايا هي نقل الأكسجين. ثم يأتي يوم سبحان الله في نهاية لهذه الخلية تتدمر. بس هي عم تتدمر بالطحال، نخاع العظم عم ينتج خلايا أخرى. يعني عم يموتوا جدلا نحكي بالأرقام الافتراضية، عم يموت يوميا مليون خلية كرية حمراء، ولكن عم ينشأ 1,100,000 زيادة دائما. الفرق بيناتهم بين هذا التوازن، هنا تحدث الأمراض الدموية، بمعنى نقص إنتاج الخلايا الدموية، نقص الكريات البيضاء، نقص الصفيحات، لأن الكريات الحمراء لا تنتج أو نخاع العظم لا ينتجها. هذا التوازن يجب أن يكون دائما الموجود بجسم للبقاء على الحياة. هلا سنتكلم عن مثلا بعض الأزيات، اذا حضرتك هلا شوف شو السؤال.
2: اكيد. طيب مثل ما ذكرت بعض الأزيات او بعض الامراض المتعلقه بخلل موجود بتجدد الخلايا بشكل عام، خلينا نحكي شوي عن خلل تجدد الخلايا، شو هي الامراض اللي ممكن يسبب لنا اياها؟
0: نعم، للاسف العلماء مئات السنين وهن عم يحاولوا ألا يحدث خلل بين الصادر والوارد، بين موت الخلية وبين تجددها. العلماء عم يحاولوا، قلت لك محاضرة أستاذنا الأستاذ إياد الشطي هي كانت بحث كامل بالجمعيات الأوروبية والأمريكية، البحث على ما يسمى immortal cell، الخلية التي لا تموت، وإن أمكن أن لا تموت بفترة قصيرة، يعني أنه
1: يحاول قدر
0: ما دام. فمثلا هدف هذا البحث كان هو الأزية الدماغية. نحن تكلمنا أن الجلد يتأذى، بتلاقي حالك بعد 7 أيام 10 أيام طاب الجرح، هذا اسمه ترميم الخلايا المتضررة وليس التجدد. لما منقول تجدد، بعض الخلايا تتجدد بسرعة هائلة وبعض الخلايا تتجدد ببطء مثل العظام.

0: مثل الغضاريف، ولكن للأسف بعض الخلايا لا تتجدد أبدا، مثل جذع النخاع، مثل جذع الدماغ، مثل قشرة الدماغ. لذلك بعض الأذية الدماغية وحدوث النزوفات وموت عدد كبير من الخلايا الدماغية بقشرة الدماغ، يدخل الإنسان بغيبوبة أبدية. قد تكون في هناك بعض القصص البسيطة والقليلة جدا، أنه واحد بعد غيبوبة 30-40 سنة قدر تتجدد الخلايا وتعيش بعد
1: تمام.
0: ما حطوا عليه ملايين الدولارات، وهذه قصة
1: وما في
0: قصص
1: ما في هلا
0: نادرة.
1: تقنيات لتجدد الخلايا بقشرة الدماغ أو بالمناطق الجذعية مثل ما ذكرت.
0: إن العلماء أكثر شيء هلا عم يحاولوا بيعرفوا إنه الكبد يتجدد، ولكن عند
1: تمام.
0: تشمع الكبد وتليف الكبد
1: في مشاكل
0: يجب
1: تانية.
0: نقل وزرع الكبد، عند تليف ونقي العظام يجب زرع نقي العظام، عند تليف الكلية وموت الكلية يجب زرع كلية. إذا ما قدروا يوصلوا لمرحلة من ما يسمى التجدد المحرض بالأدوية أو بالأبحاث العلمية، إذا تختلف نسب التجدد تختلف. ماذا يحدث إذا حدث عدم توازن بين موت الخلية وتجددها؟ هنا تحدث الأمراض، ومنها للأسف الأمراض السرطانية. فمثلا إذا حدث فرط تنسج أو نمو خلايا غير طبيعي مثلا بالرئة أو بالكبد، إذن هناك سيحدث عدم سيطرة للجهاز المناعي والمورثات على هذا النسيج، فيحدث ما يسمى التنشؤات أو أورام. الأورام تقسم نوعين طبعا، خبيثة وحميدة. ليس كل ضخامة بكل عضو هو خبيث، مثل مثلا التضخمات التليفية، الهايبر بليجيا، وهكذا.
1: هذا الموضوع بحاجة لفقرة خاصة نحكي
0: صحيح
1: فيه،
0: وسنتكلم ممكن نحكي فيها على ما يسمى النمو الغير مسيطر عليه
1: أكيد.
0: لهذه الخلايا أو ما يسمى الخلايا الأساسية أو ستيم سيلز لهذه الأعضاء. هنا
1: أكيد.
0: يحدث الأمراض العضوية والأمراض السرطانية، وهذا موضوع يطول
2: شرحه. تمام دكتور، أكيد هذا الشيء رح نحكي عنه بحديث مطول إن شاء الله بفقرة قادمة. بدنا نتشكرك كثير على كل هاي المعلومات دكتور نعمان، نورتنا اليوم بصباح سوريا، وإن شاء الله أكيد لنا لقاء ثاني.
1: شكرا لك دكتور، وبنتمنى أكيد يعني الصحة والسلامة لجميع المتابعين. شكرا لك. ومن فقرة صحتك بالدنيا مشاهدينا، بنستأنف مثل العادة تغطيتنا المستمرة لفعاليات معرض دمشق الدولي وأنشطته المتنوعة وأبرز المشاركات الاقتصادية اللي عم تصير فيه، من خلال جولة قامت فيها كاميرا صباح سوريا المتواجدة على أرض مدينة المعارض.
2: ومن خلال هالجولة بين أجنحة المعرض كان لكاميرا صباح سوريا وقفات خاصة مع عدد من الشركات دار خلالها أحاديث مميزة مع وكلاء وممثليا. فخلونا نتابع مع بعض هذا التقرير ونرجع لكم.
1: شكرا.
3: أول مشاركة لنا بمعرض دمشق الدولي، كنا مشاركين قبل بمعارض سابقة بسوريا. طبعا نحن شركة بالأساس جديدة، جينا على البلد من بعد التحرير وابتدينا بتأسيس هذا النشاط، خلينا نقول الجديد تماما بسوريا. وكانت تجربة صراحة يعني جديدة وفريدة، كان قريبين أكثر من الناس بالمعرض. صراحة الإقبال فوق التوقعات، يعني في كتير إقبال من العالم للزيارات، وهو طبعا بشكل عام هذا المعرض هو فسحة يعني للناس تطلع عليها، فكان في إقبال سواء لعنا سواء على كل الأماكن الموجودة، في ازدحام، في سعادة، في تنظيم هيك جديد كان العالم عاشته، ونتشكر الجميع طبعا على هذا الشيء.
4: معرض دمشق الدولي بالدورة 63 صراحة إشراقة جديدة وجو جميل، يعني بالشركات وبالناس الموجودة بالدول الحمد لله هي السنة المستقطبة فيها، يعني كان مشاركة كتير حلوة إنه يعني إن شاء الله إحنا أحد الرعاة للمعرض دمشق الدولي، ونفخر إنه إحنا موجودين بجناح الفي آي بي كمان بالجناح تبعنا. صراحة ماسا فودز اليوم تستحق أنه تكون بهذا الجناح وبهي القيمة اللي احنا موجودين فيها، وبالظهور اليوم بمعرض دمشق يعني وسام كتير كبير لنا يعني صراحة.
5: هلا هو التطبيق هذا طلع خصيصا للسيارات العامة، من ضمنه في عداد بينصف بين السائق والراكب، السيارات الصفراء حصرا نحن في من ضمن هذا التطبيق نظام تتبع جي بي اس لحظي، بالإضافة لحنا كمان وفرنا موضوع الصيانة المجانية للسيارات المتهالكة لنرفع سوية النقل العام ضمن دمشق وريفا مبدئيا. احنا ناويين نتوسع للمحافظات الباقيه قريب.

0: إن شاء الله وفرنا خدمة استبدال السيارات بسيارات حديثة ضمن أقساط مريحة.
1: الشركة المنظمة كانت عم تبذل قصارى جهدها لحتى يكون المعرض بأحسن نسخة، إن كان على صعيد الدول الخارجية أو الدول المحلية. كإقبال كان في إقبال كتير كبير من التجار، إن كان من داخل البلد أو من خارج البلد، في إقبال كتير كبير من الأشخاص اللي ممكن يأخذوا وكالات بالدول المجاورة، بالدول حتى في أشخاص إجت كان بدها وكالة من كندا، فكان في إقبال كتير حلو. في إقبال من المستهلكين، يعني نحن فعليا هذا المعرض عم يتيح لنا الفرصة نكون قريبين من التجار، من الصناعيين، بالإضافة للمستهلكين الأساسيين. نحن دائما بهمنا نكون أقرب ما يكون مع الأشخاص اللي هي مستهلك أول للصنف، لنعرف المشاكل، لنحافظ دائما على الجودة اللي بيتطلبها وبيتمناها كل مستهلك. في تعليقات إيجابية من المستهلكين، بالإضافة ما بيخلى الأمور في تعليقات سلبية، أحيانا بتقول لو بتعملوا كذا كان أفضل. هاي الشغلات نحن كتير بتفيدنا.
2: نحن شركة رونو صناعة المقبلات الغذائية، نحن نصنع شيبس اسمه مال براند ترونو. نحن بلشنا من 2017 بالسوق السورية، مستمرين لليوم. أهمية مشاركتنا اليوم بمعرض دمشق الدولي اليوم مشان الزبون المحلي يشوف اليوم وجود المنتج المحلي بالوطني، نقول ضمن السوق، انه هو اليوم منتج موجود ضمن جودة عالية. نقدر نقدم اليوم الخدمة والشيء اللي بيطلبه الزبون، بحيث نحن نضاهي المنتجات المستوردة.
3: نحن شوكولارو لانا مختصين بكرات الويفار، موجودين من 1995 بالسوق السوري، مقويين نشاطنا الحمد لله بعد التحرير. هلا اليوم نحن في عنا واجب وطني بالنسبة لسوريا لازم نأدي، نحن لازم يعني شو سوريا عم تشرق من جديد، لازم نحط أحسن ما عنا لهالشيء، وبنفس الوقت نحن لازم نلامس المستهلك النهائي. هلا الرسالة اللي حابين نوجهها إنه سوريا موجودة وإن شاء الله راح تكون قوة صناعية جديدة بالمنطقة للأمانة، لأنه نحن عنا إمكانيات ولازم العالم يشوف الإمكانيات اللي عنا. إن شاء الله يكون في زوار، وأكيد في كان زوار من خارج القطر، إن شاء الله شافوا القدرات اللي موجودة عند الشعب السوري وعند الصناعي السوري.
4: هي كانت جولتنا مشاهدينا بمعرض دمشق الدولي، وأكيد مستمرين معكم إن شاء الله. اليوم هو آخر يوم بالمعرض، يوم الجمعة، فأكيد كاميرا صباح سوري رح تكون موجودة هنيك لتنقل لكم كل الأجواء. وهلأ رح نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة شغل إيد، خليكم معنا.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أين

0: صوتك وين ما كنت.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا من جديد. جزء أساسي من عالم الأزياء هو الإكسسوارات، وجزء أساسي من الإكسسوارات هو التطعيم مثل ما كلياتنا بنعرف، سواء بالخرز أو باللولو أو حتى بالتطريزات المختلفة.
1: صحيح يا روز، وضيفتنا اليوم هي مثال حلو عن فن التطعيم اللي بيعطي الحقائب لمسة خاصة وروح جديدة لتنضاف جمالية فوق جمالتها. أكيد بيسعدنا أنه نستقبل صانعة الأشغال اليدوية وفاء الموصلي. يسعد صباحك يا وفاء.
0: يسعد صباحك وفاء.
1: أهلا وسهلا فيكي.
0: أول شيء شو التشابه بالأسماء؟ عن جد؟ وفاء
2: من العائلة.
1: أهلا وسهلا فيكي. يعني بداية اليوم هيك شايفين كتير قصص حلوة، وبدنا نحكي خاصة عن التطعيم. اليوم لما نحن نشوف أي قطعة داخل فيها لؤلؤ، خرز أو أي إضافات تانية، هون نحن عم نحكي عن فن التطعيم. فتحكي لنا أكثر عن هذا المجال وكيف بلشتي فيه وقديش إلك فيه وقت وقديش بياخد معك.
2: هلا تماما، هذا الشغل تقريبا نحن صرنا 10 سنين فيه بهذا المجال.
1: ما شاء الله.
2: هاي اختصاص يعني حبينا نحن للبحر، للصيفية، للمسابح، نعمل هدول الشناتي والستات، طبعا شنطة مع طاقية كذا للبحر، يعني شايفه قصص البحر، سماك وهالقصص.
0: هذول الاجزاء يعني تعتبر من اساسيات الفيكيشن، هي الشنطه وهي الطاقيه.
2: ايوه يعني تمام، كل هالرحل وهالقصص هي عم يطلبوها الصبايا هذول. فهدول كله طبعا شغل ايد، يعني حتى

0: البروش اللي محطوط على الشنطه على الطاقيه كله شغل ايد، نحن بنطبقه بعدين من مثل ما قلتي بنطعمه على الشنطه على الشبو على هالقصص هي.
1: يعني في تفاصيل هيك حابين
0: حتى هيك العبايات
1: اكيد يعني العبايات كمان كثير حلو عم يطلع على التطعيم. طريقه تطعيم الموجوده فيها مميزه ونفس الوقت فيها كثير تفاصيل. يعني عندنا هون بهي الطريقه حتى عاطي روح لل
0: تمام يعني لمسه خاصه للقطعه بتحسي انك انت لابسه قطعه ما موجوده بالسوق
1: صح يعني مميزه بكل التفاصيل
0: تمام مميزه يعني لك حصرا بتكون
1: حلو. وهون في قصص هيك بسيطه شوي اللي هي الطواقي
0: للستات البحر
1: في عندك انت انا بدك يلا اخذت شوف هي يعني هي داخلها خيطان بدون اي
0: تمام هي بتجي هيك مع هذا الست تقريبا
1: يلا روح على البحر
2: انا برا ثواني فوت هي
1: صار يلا رايحين انا
0: هي
1: مع هي شوفوا هلا بدنا نلبق
2: لو سمحتي بس
1: انا وروز نلبق مع بعض
2: تايتك تفضل
1: يلا رايحين فيكيشن انا وراء باي
0: يلا كثير حلوين طيب ومميزين عن جد.
1: وفاء شو الادوات اللي بتستخدميها بالتطعيم؟ يعني هلا عم شوف قطع كثير حلوه قطع مميزه
2: هلا اي
1: شنطه عم شوف حتى الوان مميزه
0: هلا هي الالوان انت بتختار يعني الصبيه الزبونه بتختار الالوان اللي هي بتحبها اللي بتناسب شخصيتها. القطع الموجوده اللي احنا بنستخدمها اللؤلؤ في احيانا فينا نستخدم الودع الصدف الخرز بالوانه بش يعني في كثير اشكال وخيارات نحن بنقدر نتفنن فيها.
1: حلو كثير. طيب التصاميم يعني بتعتمدي من مصدر معين تصاميمك ولا انت؟
0: لا حتى التصاميم نحن اللي بنعملها يعني هاي الشنطه كلها شغل ايد نحن عاملينها من
1: الايد. حلو
0: تماما
1: نبلش شغل. انا حاسه عندي فضول يعني مو
0: تمام حتى هي الايد كمان كله شغل
1: كمان انتم بتعملوها
0: فنحن بنعملهم ونركب عليها.
1: هلا نشوف الادوات لانه وقتنا محدود.
0: الادوات بسيطه جدا ابره وخيط.
1: حلو ابره وخيط هي
0: ابره وخيط
1: هلا عاملين
0: والاكسسوارات الموجوده هي
1: اليوم حنحط حبات لولو
0: حبات
1: على هذا بس حبيت كيف هيك عامله ماتشي مع ال
0: لا هو ما ستات يعني حتى احيانا السليبرات معه
1: تكون
0: طبعا بالصيف لازم
1: كثير حلوين
0: يعني كثير للرحل البحر عم ياخذوها على المسابح.
1: قديش بياخذ معك وقت هذا الشغل؟
0: والله يعني فيها جهد فيها تعب تقريبا يعني بدها الشنطه لتطلع خالصه وجاهزه بدها ساعتين تقريبا هي من دون هذا القطع هذا لحاله
1: تمام رجعت فوتي الابره بنفس الفتحه يلي
0: ايوه مشان نقدر نحن نثبتهم ويكونوا ماكنين ما يهروا معنا على الاستخدام. طبعا قطع عمليه جدا
1: جرب خايفه اخربها بصراحه
0: لا ما فيها تفضلي
1: طيب هو نفس الخيط بنحط فيه
2: حطينا اول شيء الخرزه هون
1: لولو هون
0: اوكي فيك تسحبيها تفوتي وين ما بدك
1: اوكي هون
0: جنب منا مشان تكون صعبه
1: رجعنا فوتنا
0: تمام
1: هون تمام
2: يا عين صرت هيك
0: صرتي خبيره بالموضوع
1: يا سلام
2: تمام
1: هيك بكفي ولا لسه لازم
0: لا هون احنا بنعمل لها وحده ثانيه مشان تكون ماكنه
1: اكثر
0: تفلت
1: اوكي نحن عم نفوت الخيط حوالين حبه اللولو. انت كيف بتقدري تقدري المكان؟
0: نحن
1: انت قولي اخذي ايدك بجوز اكثر
0: ايه خلص محل
2: هاي انا ضليت ساعه عند ورا المكان
1: بدك انت تجربي؟
2: والله خايفه بصراحه جرب
0: ما بتخوف
1: انا بدي اشيل تجربه صغيره
0: اذا بتحبي هيك
1: صار دوري
0: تفضلي
1: اعطيني خرزه كبيره مشان نشوف اوكي هون
0: ايه تمام
1: تمام هيك بعدين بحطها من هون
0: جنب منا بالضبط مشان
1: جنب منا هون
0: تمام
1: بوبس برجع بطلع من تحت
0: ايوه خلصت القصه ثبتت؟ خلصت
1: سبتت. بدك تحبي تثبتيها اكثر من هيك
0: ما في مشكله يعني هي هيك شغله بسيطه بتختلف
1: هلا خبرتينا وفاء انه هدول يعني انت بتعمليهم على ذوقك ولا على ذوق
0: لا هلا هو
1: هذا اللي بيطلب
0: القطعه هي نحن يعني
1: هي انتم
0: تمام
1: خلص على ذوقك
0: الصبيه هي اللي بتختار في كثير رسمات
1: ديزاينات
0: يعني
1: في الوان حتى
0: سمك في نجوم عيون اناديل يعني انت بتختاري مثلا الصبيه بتختار اللون مثلا انا ما بدي اياه ابيض ممكن يكون زهر
1: حلو
0: بدي اياه اورانج يعني هي بتختار اللي بدها على ذوقها على حسب لبسها على حسب اي شيء.
1: طيب هون وفاء انا عم شوف لون فوشيا يعني الالوان متوفره بتكون متوفره جميع الالوان
0: حتى هذا اللون نحن بنصبغه
1: انتي
0: يعني هو يجينا هذا اللون الخامي نحن بنصبغه باللون اللي بدنا اياه في فوشي الاسود
1: يعني في اليات
0: للصبغ بنصبغه بنحطه يعني
1: حلو
0: فهي تمام. الصبيه ما عم اقول لك اللي بتختار اللون اللي بيحبها
1: هلا حكيتي لنا صار لك 10 سنين بهذا المجال فاكيد هيك علمتي

0: بنات او عملتي لهم
1: نحن
0: دورات
1: ما شاء
0: تدريبيه او
1: الله
0: كذا؟
1: يعني ورشة أكثر من صبية بيشتغلوا
0: حلو.
1: بهذا المجال. في ما عم قلك صبايا بيشتغلوا لنا البروشات،
0: حلو.
1: صبايا بيشتغلوا لنا الإيدين،
0: الإيدين،
1: الخيطان المكرمية
0: حلو.
1: كمان
0: كل حدا
1: صبايا.
0: متخصص بشي
1: تماما
0: معين.
1: كل حدا لحتى تقدري تاخذي هي القطعة جاهزة.
0: طيب
1: يعني
0: طيب انت كيف بدأتي؟ بدأتي لحالك بهي المهنة بعدين
1: بدأنا
0: تطورت وصار عندك
1: نحن
0: مهنة؟
1: دارسين فنون هي
0: طب
1: أول شيء،
0: حلو.
1: فنحن من بنحب الأشغال اليدوية. بلشنا بالأعمال للبيبي، يعني أفرولات للبيبي، طقم الدياره تبع البيبي،
0: حلو.
1: للتخت سرير البيبي، يعني هاي القصص اللي بتخص البيبي.
0: بلشتوا بشغلات لطيفة يعني.
1: تماما، يعني هي صفحة بنية، يعني مبدأ انه هيك اللطافة
0: أكيد صح.
1: النعومة يعني بنية. فبلشنا هاي بهي القصص، بعدين حبينا نتطور شوي نواكب الموضة والقصص اللي بتطلبها الصبايا.
0: طيب شو أصعب مرحلة؟ هلا نحن عنا بيكون عنا منتج بالمجمل، يعني
1: تمام.
0: الجزدان أو الطاقية أو أي قطعة هي منتج. شو أصعب مرحلة بتصنيع هذا المنتج من خلال مهنتكم أو اختصاصكم؟
1: يعني هلا أصعب مرحلة تعتبر هي تشكيل الشنطة، تشكيل هذا الشنطة ليطلع القالب. هي طبعا بدها ماكينة خصوصي.
0: حتى أنتم بتشكلوا الشنطة
1: أيوة
0: يدويا؟
1: تماما يعني، فهي بدها ماكينة خصوصي لحتى تطلع معنا هي القطعة. هي أصعب مرحلة، بعدين يعتبر التطعيم أو الشك أو هي القصص شغلات إكسسوارات بتتبعها يعني.
0: حلو كتير.
1: تمام.
0: طيب كمان
2: بدنا هيك نصيحة لكل الصبايا اللي حابين هذا المجال وعم بيأجلوا، ما مو اليوم بكره.
1: هلا طبعا اي شيء، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، هي اول شيء. في بالك فكره نفذيها فورا، لا تستني اي يعني حتى يجيك الوقت لبعدين، لانه الفرصه اذا بتجي مره واحده ما بتترجع.
0: صح، لا تعوض.
1: تمام.
0: اكيد
1: تمام.
0: طيب هلا انتم عندكم معمل لطيف، مجموعه صبايا عم تشتغلوا، احكي لنا عن مستقبل هذا المشروع، يعني شو بتتوقعوا لقدام؟ شو خطواتكم الجايه لقدام؟
1: هلا هو انا اللي بتمنى لقدام انه توصل شغلنا لبرا البلد، يعني هون الحمد لله غطينا المحافظات، في عنا توصيل وشحن للمحافظات، بتمنى انه يكون التوصيل لخارج البلد، نوصل لخارج البلد يعني
0: ان شاء الله يا رب.
1: اشتركنا بالمعارض، انه المعرض ناستاكسي اللي صار
0: حلو،
1: كان خطوه حلوه يعني، فحبينا يعني انه هذا الشيء
0: حلو كتير. يعني كان الإقبال، لقيته إقبال هيك الناس حبوه.
1: حلو يعني إنك أنت من برا البلد يجي يشوفوا شغلك.
0: حلو.
1: يعني إنه شغل غريب ما في منه متواجد بالسوق.
0: وأكيد في بعض الأخطاء أكيد بتوقعوا فيها بالبداية.
1: أكيد أكيد يعني طبعاً أي قطعة لحتى تتعلم وتوصلي لهي النتيجة بدك تكوني مثلاً كرينا كتير هاي القطعة.
0: تتذكري أكثر مرحلة أنت وقعتي فيها بأخطاء؟ يعني أكثر شغلة أنت
1: لحتى طلع معنا هذا القالب. يعني احيانا مثلا بيطلع مايل، احيانا نوع الخيط بيجي ما بيجي ممكن هيك يكون يقدر يساعدك، فكتير كتير يعني تعرضنا لمشاكل لحتى قدرنا نتخطاها ونوصل للي بدنا اياه.
2: انا يعني كتير حبيت هاي الطاقيه، بالي ارجع هيك هلا مشان نختم فيها
0: يلا
2: مع المشاهدين.
0: نختم طاقيتي الحلوه انا كمان
2: باشغال وفاء الكتير
0: حلوين. انا وبراء ناويين نختم الحلقه،
2: نروح على البحر. هلا نحن
0: بنروح على البحر،
1: على البحر
0: من الحلقه على البحر. تحمليش انت هايتك براء، يلا دخلنا.
1: يلا
2: يلا الى البحر يا جماعه.
0: اول شيء بدنا نشكرك كثير على كل هاي
2: التفاصيل
0: وعلى الاضافه الحلوه
1: لحلقتنا وعلى استضافتكم.
0: نورتي صباحك.
2: احنا جهزنا حالنا من الروح. شكرا كثير وفاء، نورتينا، بتمنى لك كل التوفيق والنجاح.
1: حبيبه قلبي شكرا كثير لك.
0: وهيك مشاهدينا
2: رح نودعكم ونروح على البحر ونرجع لكم بكره بمواضيع وحكايات جديده.
0: يعني ما رح نطول عليكم، نحن رايحين رحله صغيره وراجعين، ونتمنى لكم اكيد نهار رايق. بدكم شيء؟ باي.
2: يلا باي باي.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أول

0: أولاً، نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
6: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

قائد نعماني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل. ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كولورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرساً للنشاط الفني ومخرجاً دراميا في إذاعة صوت الجماهير.

انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها لجنة تسعير المشتقات النفطية ترفع أسعار البنزين والمازوت وتبقي أسعار الغاز المنزلي والصناعي من دون زيادة. وزارة الخارجية تؤكد حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي، ومندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يعلن بدء تدمير بعض المواد الكيماوية. مديرة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية تقول لتلفزيون سوريا إن اعتماد سفراء جدد يحمل دلالات سياسية وتشير إلى انتقال سوريا نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق جنوب لبنان، والصليب الأحمر يبدأ إجراءات تسلم أسرى من الجانب الإسرائيلي ونقلهم إلى لبنان.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وحددت اللجنة سعر لتر بنزين 90 ب 147 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة. في المقابل حافظت أسطوانات الغاز على أسعارها من دون تعديل، إذا استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1470 ليرة سورية، بينما بقي سعر أسطوانة الغاز الصناعي عند 2350 ليرة سورية. استطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي من حماة حول رفع أسعار المحروقات.
1: اليوم اللتر زاد 5 ليرات، ايش رايك في الموضوع هذا وايش اقتراحاتك انت او مطالبك؟
2: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى. هلا كل فتره كل ماله عم يغلى، كل فتره كل ماله عم يغلى، يعني بنتمنى من الله ومن الدوله انه تدعمنا لانه نحن شعب شغيل.
3: مبسوطين خي والله، والله مبسوطين.
1: يعني ما بيأثر؟
3: لا لا لا لا ولا شيء. شو بنساوي يعني هذا؟ شو بنساوي يعني؟ الحمد لله.
4: مو على 5 ليرات، انت بتعبي مثلا 100 لتر، احسب لي اياها.

0: انت عم تعبي مثلا 100 لتر، عم تعبي 200 لتر، انا مزارع بدي بالسنويه السنه بدي 1000 لتر 1500 لتر، هذا اخذ كلمه بتفرق معي.
1: خمس ليرات ما بتسوي شيء، ما لا بتقدم ولا بتاخر بالاساس، يعني حق كيس بطاطا لولد صغير يعني، هو الخمس ليرات ما بتسوي شيء، هذا ما اسمه غلاء، هذا مؤاخذه. يعني اذا جينا نقارنها انه بالغلاء، خمس ليرات شو؟ حق اكسيتي، حق كيس بطاطا، حق ما بتسوي شيء،
2: يعني ما بتاثر عليك كطلب؟
1: لا شغله فاضيه، الخمس ليرات ما بتاثر.
3: الدراسه ما مضبوطه يعني، اللجنه بتدرس الامور هي تتاكد من الاسعار مضبوط يعني عالميا، والدول الجوار يا اخي اقل شيء.
4: يجوز يكون يعني بالفيكتور او بالدولار، يعني نحن هم التلعب، اذا فضل السياره بنعبي على الهواء مصياتنا، يعني اول ما يكون امكانياتنا بنعبي.
5: بيرجع بينزل بعدين
6: غلي الرسمه، بدي الهامش الربح، هذا هو نحن يعني، هذا الطلب هذا هو 15 مثلا او 20، تمام؟ نغلي البنزين ولا رخيص بدنا نضل عاهي،
7: يعني انه عم يرتفع وبينزل، يعني مبارح ال 14 و200، اليوم 14 و700، إيه بكره يعني في امل ينزل ان شاء الله مع الايام.
8: وللتفاصيل ارحب بشبكه مراسلينا من دمشق ديالى البحري، ومن دير الزور مصعب الحنت، ومن ادلب إلاف العلي. اهلا بكم معنا جميعا. البدايه معك ديالى من دمشق، كيف رصدت ردود الفعل بعد الاسعار الجديده للمحروقات؟
9: نعم، مرحبا كاترين. في الحقيقة بالفعل يعني اليوم بدأت التسعيرة الجديدة للمحروقات تدخل حيز التنفيذ بعد أن أصدرت لجنة خدمات أو مديرية خدمات الطاقة التسعيرة الجديدة، والتي من خلالها تم رفع بعض المشتقات النفطية بمقدار 5 ليرات سورية، يعني ارتفع البنزين بنوعيه، وكذلك أيضا المازوت، فيما بقي الغاز المنزلي على سعره. حقيقة يعني المواطن بطبيعة الحال كاترين يبحث عن أو ينتظر أي خبر له علاقة بانخفاض الأسعار، وبالتالي أي ارتفاع في سعر أي شيء أو في أي قطاع، سواء المشتقات النفطية أو أي خدمات أو سلع، وبالتالي يعني أمر لا يرضي المواطن بطبيعة الحال، خاصة أن المواطن اليوم كاترين يعني يعتبر أسعار المشتقات النفطية هي مرتفعة يعني مقارنة بدخله، مقارنة بالوضع الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي ينتظر أن يكون هناك انخفاض في الأسعار بشكل عام. تحديدا كاترين يعني المشتقات النفطية تدخل في كل مفاصل الحياة، وبالتالي أي ارتفاع وإن كان محدود يترتب عليه تخوف يعني لدى المواطنين من أن ينعكس هذا الارتفاع على السلع، على الخدمات، أيضا على أجور النقل التي يراها المواطن أنها تفوق قدرته في الوقت الحالي. نحن نتحدث اليوم أيضا عن المازوت الذي تم رفعه، وبالتالي هناك تخوف من أن ينعكس هذا الارتفاع على أجور النقل للميكروباص الذي يعني يستقله بطبيعة الحال ذوي الدخل المحدود، طلاب الجامعات، الموظفين، وبالتالي يعني كاترين ينتظر المواطن أن يكون هناك أخبار بانخفاض الأسعار وليس ارتفاعها بكل الأحوال. ولكن أيضا هناك نقاط أخرى كاترين يعني ينتظرها أو يعني تعني المواطن بشكل مهم، وهو مسألة أن لا يكون هناك أزمة أيضا للمحروقات. يعني نحن الآن أمام إحدى محطات الوقود التي بدأت اليوم ببيع المشتقات النفطية للمواطنين بالتسعيرة الجديدة، نشاهد أنه لا يوجد ازدحام، لا يوجد طوابير للسيارات، يعني المحروقات يتم تصل إلى محطات الوقود بشكل طبيعي، ويتم يعني تخديم المواطنين بها بشكل طبيعي أيضا، وهذا ما رصدناه أيضا في باقي يعني باقي محطات الوقود في دمشق أو في ريف دمشق أيضا. يعني عملية أو وجود المحروقات هو يعني بشكل طبيعي، لا يوجد ازدحامات، لا يوجد طوابير للسيارات، وهي نقطة حقيقة تهم المواطن بشكل كبير، الذي يعني واجه في الشهور الأخيرة أزمة

0: المحروقات التي تعرضت يعني أو واجهتها دمشق وباقي المحافظات السورية، والتي تشكل حقيقة تخوف لدى المواطن من أن تتكرر هذه المسألة.
1: مصعب، كيف تبدو الأوضاع في دير الزور؟ هل بدأ الأهالي بلمس ارتفاع الأسعار للمحروقات؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هناك تخوف كبير من قبل أهالي دير الزور أو من قبل المنطقة الشرقية بشكل عام بسبب اعتمادهم الكبير على المحروقات، سواء كان في النقل السيارات الخاصة أو النقل الخارجي، وأيضا المزارعين الذين يتأثرون بشكل كبير جدا عندما يسمعون بارتفاع لأسعار المحروقات. خاصة عشرات المزارعين عزفوا عن استخدام الكهرباء بسبب ارتفاع الفواتير، وباتوا يستخدمون المحروقات كبديل ويرونه أفضل، ويطالبون بدعم حكومي بشكل دائم، لأن أيضا المحروقات تؤثر على تكلفة المحصول بشكل عام. وارتفاع جديد اليوم في أسعار البنزين والمازوت في دير الزور أو في سوريا بشكل عام هو طبيعي جدا، يعني يخيف المواطن السوري، فيما يعني حتى لو بقيت أسعار الغاز المنزلي والصناعي دون تغيير. وهذا ما أقرته حقيقة اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المشتقات النفطية، وهو تعديل جديد للمرة الثالثة والرابعة خلال فترة قريبة على أسعار المحروقات، حيث رفعت بموجب سعر لتر البنزين والمازوت بمقدار 5 ليرات سورية جديدة، على أن يبدأ تطبيق التسعير اعتبارا من اليوم يوم الجمعة. وربما نرى التغيير أو يعني نسمع آراء المواطنين بعد عدة أيام بعد أن يرون التسعيرة الجديدة، وإن كانت التسعيرة محدودة نوعا ما، لكن هناك حقيقة تخوف كبير من قبل أهالي دير الزور. اليوم لتر البنزين والمازوت يعني بمقدار 5 ليرات سورية جديدة، ويعني ربما يؤثر على من يستخدمون كميات كبيرة من المازوت، خاصة رعاة الأغنام، أيضا المزارعين بشكل عام. أصبح مثلا سعر لتر بنزين أوكتان 95 نحو 152 ليرة سورية، يؤثر على السائقين سواء كان داخلي أو خارجي، بعد أن كان 147 ليرة سورية. أيضا سعر لتر بنزين أوكتان 90 إلى 47 ليرة سورية بدلا من 142 ليرة سورية. لتر المازوت 125 بدلا من 122. هذا كله يعني يؤثر بشكل مباشر على المواطن الذي يتخوف بشكل دائم من تقلبات أسعار المحروقات. حتى لو يعني أبقت اللجنة سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1477 ليرة سورية، وحتى لو كان الغاز الصناعي الذي لا يستخدمه الأهالي إلا بشكل قليل جدا، لكن المزارعين بشكل دائم يعني التقينا بهم عدة مرات، هم يطالبون أصلا بدعم حكومي للمازوت. سعر لتر المازوت يؤثر بشكل كبير جدا على أسعار المحصول، وأيضا على أسعار البيع بشكل عام في الأسواق المحلية. وأيضا هناك معامل كثيرة في دير الزور تعتمد على المحروقات بشكل مباشر. هناك يعني عشرات المزارعين يعتمدون على تشغيل المولدات على المازوت بشكل مباشر، عليهم أسعار عالية بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، فقطعوا هذه الكابلات بحسب ما أخبرونا، وباتوا يعتمدون على المحروقات. من الطبيعي جدا أن يعني يتخوفوا من الأسعار حتى لو كان السعر محدود نوعا ما.
1: وإذا انتقلنا إلى إدلب، معك إلى كيف رصدت ردود الفعل بعد هذه الزيادة؟
3: نعم كاترين، بدأت يعني نشرة الأسعار الجديدة كانت قد دخلت حيز التنفيذ منذ منتصف ليلة البارحة صراحة، واليوم جميع الكازيات المتواجدة في إدلب أو ريف إدلب تعمل بعد التعميم الذي صدر عن لجنة المشتقات النفطية ولتحديد الأسعار البترولية بهذه الأسعار الجديدة، يعني منذ منتصف الليل وحتى ساعات هذا الصباح الذي بدأ فيه يعني قرار دخول حيز التنفيذ. أيضا دعينا ننوه أن اليوم ارتفاع أسعار المحروقات كاترين يؤثر بشكل يعني كبير على جميع مفاصل الحياة ومقومات الحياة من استيراد وتصدير، وأيضا أسعار المواد الغذائية والزراعة، خاصة أن اليوم الاعتماد الكبير من قبل المزارعين كما تفضل الزميل مصعب على تشغيل هذه الجرارات بالمحروقات، وأيضا نحن اليوم مقبلين على فصل الشتاء وتزداد الحاجة إلى المحروقات بشكل أكبر من فصل الصيف صراحة. أيضا هناك يعني ارتفاع أسعار المواد البترولية، يعني ارتفاع أسعار أجور النقل، وهذا الارتفاع يعود بالأساس إلى ارتفاع

0: في الأسواق العالمية، وخام برنت الذي تجاوز 96 دولار أمريكي نتيجة المناوشات والتوترات ما بين إيران والولايات المتحدة أيضا. بالتالي هناك ارتفاع يعني في الأسعار عالمي، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات في كافة المحافظات السورية، وبالتالي ينعكس على المواطنين الذين يعني يشهدون للمرة الثانية وربما الثالثة ارتفاع في أسعار المحروقات. وهذا الأمر صراحة يثير استياء البعض، رغم أن الارتفاع يكون يعني ربما 5 ليرات هي شيء لا يذكر، ولكن اليوم ممن يريد تعبئة كميات كبيرة أو تزويد جراراته الزراعية أو المعامل أو البرادات التي تعمل بالأساس على هذه المحروقات يكون هناك فرق واضح بنسبة ربما تتراوح ب 4% أو 5% لتعبئتهم هذه المحروقات. كاترين،
1: شكرا جزيلا لك إلاف العلي من إدلب، والشكر موصول أيضا للزميلين مصعب الحنط من دير الزور وديال البحري من دمشق، شكرا جزيلا لكم. انطلقت في قطاع الكتلة الثانية بمدينة حلب حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس، وتأتي الحملة ضمن فعاليات أسبوع النظافة بمشاركة المؤسسات العامة والمتطوعين. وكانت محافظة حلب أطلقت الأحد الماضي حملة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتستهدف تنظيف الشوارع والأحياء ومحيط دور العبادة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة.

أعلنت وزارة الزراعة السماح لشركات التصدير في دول الجوار بتوريد الأسمدة المعدنية إلى السوق المحلية، وبحسب الوزارة يسمح القرار لشركات التصدير باستيراد الأسمدة المعدنية البسيطة وتزويد السوق المحلية بها بصفتها منصات ربط لمنتجي الأسمدة، وذلك عبر الشركات المرخصة، في حين تقدر حاجة سوريا من السماد ما بين 300,000 و500,000 طن سنوياً. قدرت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس أن إنتاج المحافظة من محصول الزيتون خلال الموسم الحالي سيبلغ نحو 127,000 طن مقارنة بنحو 10,000 طن في الموسم الماضي. وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لوكالة سانا أن الزيادة في الإنتاج تعود إلى توافر الظروف الجوية المناسبة، ولا سيما انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للآفات. كما أشار إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو 11 مليون شجرة. نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة أعمال إزالة زهرة النيل الضارة من مجرى نهر العاصي الممتد من جسر الصفصافية حتى سد العشارنة بطول 25 كيلومتراً. وأوضح مدير الهيئة عبد العزيز القاسم لوكالة سانا أن إزالة زهرة النيل من المنطقة تمثل خطوة أساسية للتخلص منها في سهل الغاب لكونها سريعة الانتشار عبر بذورها. وأشار القاسم إلى أن وزارة الزراعة تعمل على خطط عمل لمكافحة هذه النبتة التي تعيق جريان المياه وتستهلك كميات كبيرة منها، ما يتسبب في جفاف أقنية الري المخصصة للمزروعات. يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج وسط وقفات احتجاجية ينفذها المزارعون بين حين وآخر للتعبير عن معاناتهم.

0: أخي مختصر الكلام، يعني نحن أتوقع يعني الاقتصاديين تبع البلد تاركين المزارعين يشتغلوا مع التجار لحالهم، يعني تاركين الناس هيك كأنه ما في مسؤولية، كأنه ما في يعني حماية للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تاركينه لحاله، يعني ولا عم بمد، يعني ولا عم نشوف احترام لهالأرزاق، هاي ما في احترام. يعني أنت اليوم من الصبح للمساء أجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
1: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا على دول العراق، دولة العراق شقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج، في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري.
2: والله مشاكلنا كثير يا أستاذ، يعني قلنا قبل بسابقة كثير أمور، السماد، الأدوية، التجار، الورشات اللي ما إلى مين يحكمها ويضبطها، أجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، الكهرباء، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبة لنا. سوء البزري اللي عم تجيبه الصيدليات اللي عم تعطينا على أساس أنه أصلية وآخر شيء تطلع مضروبة، التجار السماسرة، التجار اللي متفق مع الشحينة بسعر معين اللي هو من 1100 لل 1500 وبتبيعها هي برا او لبرا باغلى من هيك، هاي مشاكلنا.
3: والله خسارتنا يا اخي بالملايين.
4: شو سبب الخساره طيب؟
3: خساره الاسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب.
5: والله غلاء الاسمده غلاء فاحش مو طبيعي، اصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الأسمدة، يعني عم ياخذها بالدين، لأنه أسعار الخيار بالأرض، يعني أجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع أجار السيارة من جيبتنا وأجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي أحكي لك، شو بدي أوضح لك أكثر من هيك، يعني أنتم شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا أعراضي كثيرة والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر أو يفتح التصدير، إذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا، نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.
6: وبالعودة إلى خبر انطلاق في القطاع الكتلة الثانية بمدينة حلب، حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس. ينضم إلينا مراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب، أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم حدثنا أكثر عن استمرار حملة النظافة في حلب.
7: أطلقته محافظة حلب بدأت حقا الكتل بتنوعها في المناطق التي تتواجد فيها فعليا بالبدء بحملات متنوعة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وأيضا متطوعين عدا عن الكوادر التابعة للكتل وأيضا المديريات المنتشرة في محافظة حلب. نتحدث عن خمس مديريات تتواجد في المدينة وبدأت فعليا تباعا بالحملات. الكتلة الثانية التي يعني تمتد بين منطقة مخيم حندرات ووصولا حتى الأشرفية وأيضا وصولا الى الجنبيه، هذه المنطقه فعليا بدات فيها الحمله بالبدء بتنظيف واستهداف مجموعه من المؤسسات العامه وايضا دور العباده ان كان كنائس وجوامع في المنطقه، بالتزامن كما ذكرت مع الهدف الرئيسي والعنوان الرئيسي الذي هو اسبوع النظافه. لماذا اطلقت حلب محافظه حلب اسبوع النظافه؟ هذا السؤال توجهنا به الى المحافظه وقالت حقيقه بانه في اطار المسار المجتمعي الذي يجري العمل عليه منذ فتره بدفع المجتمع ليكون شريكا بكل شيء يتعلق بواقع المحافظة الخدمي، يعني بدأت هذه الحملة لتذكير الأهالي بدورهم وأيضا تذكير الفعاليات المدنية بدورهم في ما يتعلق بواقع النظافة في حلب. عندما تحدث عن الكتلة الثانية تحدث حقيقة عن حملة ضمن إطار المدينة بشكل كامل، والكتل سوف أعددها فقط لي يكون حقيقة المشاهدون في إطار التوزيع الجغرافي للكتل الموجودة في مدينة حلب. وعندما نتحدث عن كتلة معينة ماذا نقصد بها؟ الكتلة الأولى هي منطقة حلب القديمة تشمل قلعة حلب ومحيطها بشكل أساسي. الكتلة الثانية هي المنطقة الممتدة من مخيم حندرات الأشرفية وصولا إلى الجميلية، هذا القسم وهي الكتلة الأوسع في مدينة حلب. الكتلة الثالثة منطقة مساكن هنانو ووصولا حتى منطقة الصالحين. الكتلة الرابعة تشمل منطقة بستان القصر ووصولا حتى منطقة صلاح الدين. والكتلة الخامسة طبيعة الحال المنطقة التي تقع خلف حلب الجديدة وصولا أيضا إلى منطقة الحمدانية. هذه التقسيمات الإدارية جرت العمل عليها خلال الفترة الماضية بهدف تقريب حقيقة محافظة حلب من الأهالي، وأن يكون فعليا في كل منطقة هناك ممثلين لمحافظة حلب يقومون بالتواصل معهم بشكل مباشر بهدف ربما الوصول إلى شراكة مجتمعية بشكل أفضل. نتحدث حقيقة عن واقع النظافة في مدينة حلب لم يتحسن كثيرا، على الرغم من إطلاق مجلس مدينة حلب خلال الشهرين الماضيين لما أسماه بخطة الطوارئ التي اشتملت فعليا على الشراكة مع بعض الجهات التي بدأت فعليا بالقيام بأعمال نظافة في مناطق معينة، وأيضا توسيع عمل المناوبات التي كان يجري العمل عليه في محافظة حلب. لكن نتحدث حقيقة مجلس مدينة كل فترة عن فراغ كبير بين الحاجة وبين الواقع. هناك 147 ضاغطة تحتاجها مدينة حلب، المتوفر منها 47 ضاغطة فقط. هناك 1400 عامل يقومون بالعمل في النظافة من أصل 4000 عامل تحتاجهم المدينة بشكل أساسي. ولرغم أن مجلس مدينة حلب خلال الفترة الماضية قام بطرح بعض العقود للتعاقد، لكن عدد من تعاقدوا لم يكن حقيقة كاملا ليشمل هذا الفراغ. وأيضا يقول مجلس مدينة حلب بأنه يحتاج إلى 2000 حاويط قمامة أيضا تضاف إلى 2000 موجودة في المدينة فقط يسد الفراغ الموجود على مستوى حقيقة الحاجة للمواد اللوجستية والمستلزمات وأيضا لليد العاملة. وبالتالي فعليا هذه الحملات لها دور كبير على ما تقول محافظة حلب في دفع الأهالي للتعاون مع الجهات الخدمية ريثما فعليا يتم سد الفراغ بشكل كامل، وريثما توجد خطة شاملة لتحسين واقع النظافة في مدينة حلب التي تعاني حتى الآن كما ذكرت من واقع نظافة
6: شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب، كنت معنا من حلب. أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مدرسة لوبيا في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة بمنطقة أخرى وسط اعتراض الأهالي لما سيسببه ذلك من معوقات ومخاوف من تداعيات تقليص أونروا لخدماتها في سوريا.
8: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد إغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
9: ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أني أحطه بسلفيس أو مواصلات، فأنا بطلب من المعنيين يلي بالأونروا أنه يساعدونا بهاي القصة، يا اما بيخلونا المدرسه هي يا اما بيستاجرونا مدرسه قريبه علينا او بحطونا مواصلات خاصه فينا، لانه احنا عندنا وضع صعب كثير.
8: يضيف اغلاق المدرسه في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزه بندا جديدا الى سلسله الخدمات التي بدات الأونروا تقليصها رغم انها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
10: كان في معونات ماليه قلصوها، ما عاد في غذائيه نفس الشيء، كمان ما عاد في سلة الغذائية، الطبابة كتير قلصوها، عملنا عملية ما رضوا يعوضونا، وهلأ المدارس سكرونا المدرسة والوضع كل ملعم يدهور أكثر وأكثر. عندي أنا 4 بالمدرسة، زوجي مريض.
11: تاريخ المدرسة من الستينات موجودة، وخطورة القرار أنه هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله. هلأ بلشنا بهاي المدرسة، بكرة بصير بالمدارس الثانية، وهذا حمل عبء كثير علينا على الشعب الفلسطيني.
8: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفتها.
12: ساعة 8 المساء جاء الخبر انه اغلاق المدرسة، احنا بنطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفاديا للأخطار، منها خطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا قالوا لنا اياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل الأعباء إضافة اللي هي خطر على الأطفال.
8: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
13: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
6: أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق الملف خلال أعمال

0: مجلس المحافظين الحالي، وأوضحت الوزارة في بيان أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعرضت فيها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المعلنة المرتبطة بالنظام المخلوع، مشيرة إلى إعلانها طوعاً عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقاً وإخضاعها للضمانات الدولية، بالإضافة إلى فتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاماً، مؤكدة أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بالشفافية وتعزيز الثقة الدولية. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
1: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلاً أن الملف الذي شكل لسنوات مصدراً للخطر على السوريين والعالم أيضاً يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
0: كما لفت علبي إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
1: تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث، وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاده.
0: كما شدد المندوب السوري على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلقة بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد أمن المنطقة.
1: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضاً، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون، وهذا وثقته عدد من التقارير، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف، وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل، وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
0: هذا وأشار علبي إلى أن سوريا ورثت ملفات خطيرة

0: ومعقدة عن النظام المخلوع، ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى منع ما يهدد بانهيار قدرات الحكومة السورية.
1: لقد ورثنا ملفات عدة من النظام البائد، وتعاملنا معها بكل حزم وشجاعة من أجل السوريين والسوريات أولاً، ولكن أيضاً من أجل المنطقة والعالم. ملفات خطيرة ومعقدة، والتزمنا بالقانون والمعايير الدولية التي ترسي الأمن والاستقرار لنا جميعاً، وتحملنا هذه التركة وهي ليست تركتنا. وعلى العالم الآن إن لم يستطع مساعدتنا بشكل مباشر أن يمنع على الأقل ما يهدد بانهيار قدرتنا على القيام بذلك بالنيابة عنه.
0: بدورها قالت الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في الأمم المتحدة إن سوريا كشفت عن مواقع غير معلنة للأسلحة الكيماوية ومواقع تخزينها، وأضافت أن فرق الأمم المتحدة وجدت أسلحة كيماوية في موقعين بالقطيفة وحمص.
2: عن منشأتين لتخزين الأسلحة الكيميائية تم الكشف عن بعض المواد المخزنة فيها. في آب أغسطس من عام 2026 تم نشر فريق من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للقيام ببعض عمليات التفتيش الأولية للتحقق من تعديل الإعلان المرتبط بمنشأة التخزين الجديدة التي أعلن عنها بخصوص الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، الأعضاء الكرام، بعد هذه التطورات اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة خلال آخر جلسة عقدها في تموز يوليو من عام 2026 على اتفاقين لموقعي التخزين في القطيفة وحمص، حيث تم الكشف عن الأسلحة الكيميائية مؤخرا وتخزينها.
0: حول الموضوع ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسالمة. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. بالبداية، عن تأكيد وزارة الخارجية لحق سوريا في امتلاك برنامج تطوير نووي سلمي، برأيك كيف من الممكن أن تكون ردود فعل الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
3: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هناك انتقال من موقع الدولة التي تتهم وتراقب إلى الدولة التي تتعاون وتطالب بحقوقها داخل النظام الدولي. هكذا ستنظر دول العالم ومنظمة حظر الأسلحة النووية ومحظر الأسلحة الكيماوية إلى هذه الدولة الجديدة الناشئة، وهي الدولة الجمهورية العربية السورية، بأنها دولة كانت تحت المراقبة، كانت دولة كانت تحت الاتهام. الآن بدأت بالنضوج، بدأت بالمطالبة بحقوقها للعمل بهذه المجالات بالشأن السلمي والذي تستفيد منه هذه الدولة لفائدة مواطنيها والشعب السوري. اليوم المجتمع الدولي بعد كل هذه المراقبة وبعد الشفافية الكبيرة التي قدمتها الجمهورية العربية السورية عبر وسائلها الدبلوماسية، إن كان المبعوث الدولي المبعوث السوري للأمم المتحدة أو وزارة الخارجية السورية بهذه الملفين الكبيرين النووي والكيماوي، وعرض بعض المواقع التي غير معروفة وغير مكشوفة للمنظمات الدولية، هذا يؤكد بأن المجتمع الدولي اليوم سيتعاون مع الدولة السورية بشكل إيجابي جدا، سيكون هناك أريحية بهذا الأمر، لأن الدولة السورية اليوم تعاملت بعمل شفاف ووضعت كل إمكانياتها بخدمة هذه الملفات، وأن الإرث الكبير الذي كانت على عاتق الدولة السورية وضعته أمام المجتمع الدولي، وأيضا تقديم من كان يعمل بهذه المواد الكيماوية والنووية إلى المحاكمة وقيام ضمن الأطر القانونية الدولية والأساسات الدولية، هذا يؤكد بأن الدولة السورية ماضية بخطى ثابتة لكسب تأييد المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي اليوم وخصوصا منظمة حظر الأسلحة النووية والكيماوية ستتعاون بشكل إيجابي، وهذا كان واضح من المؤتمرات والحديث الذي كان من ضمن أعضاء والمسؤولين في هذه المنظمتين عن الأسلحة الموجودة في سوريا. وسوريا اليوم تحمل إرث قديم وليس لها شأن، ولكنها وضعت كل إمكانياتها وفتحت أبواب سوريا أمام شفافية ومواقع غير مكشوفة لهذه المنظمة.
0: طيب، تحدث مندوب سوريا في إحاطته بمجلس الأمن عن بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية، برأيك أين هذه المواقع وأصلا كيف يتم تدميرها؟

0: انه هي خوفا من استهدافات اسرائيليه، خوفا من عمليات من الداخل السوري. هناك الكثير من الفلول الذين ما زالوا يتعاونون مع الاجندات الخارجيه ويبدون عدم الاستقرار في الدوله السوريه. فالدوله السوريه اليوم عازمه بشكل كبير جدا على انهاء هذه الملفات، و سيكون هناك خبراء بالاتفاق مع اللجنة الدولية والمنظمات الدولية والخبراء الدوليين لإتلاف هذه الأسلحة وتفكيكها لكي لا يكون لها مساوئ ومضار على المجتمع والبيئة والدولة السورية. هذه المواقع غير مكشوفة، كشفوا عن عدة مواقع منها كما ذكر تقريركم في موقع مدينة القطيفة في ريف دمشق، وأيضا الموقع الآخر الموجود في دلزوع. فهذه المواقع ما تزال في الحديث. نعم، هذه المواقع التي تم الكشف عنها وهي غير مكشوفة للمنظمات الدولية. فهناك أيضا تحفظ من الدولة السورية على هذه المواقع خوفا من استهدافات خارجية، وخوفا من أن يستغل هذه المواقع باستهدافها من قبل الكيان الإسرائيلي، كما تحدث السيد العلبي وقال بأن هناك خوف من هذه التوغلات وعدم الاستقرار على جبهة إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي أحمد المسالمة، كنت معنا من باريس.
0: شكرا.
1: هذا وقالت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط لتلفزيون سوريا إن اعتماد سفراء جدد يدل على أن سوريا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي.
2: دلالة تقديم هؤلاء السفراء أوراق اعتمادهم طبعا تتجاوز مجرد فكرة أنهم سفراء، هي دلالة أن سوريا تتجه نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وأن الدول جميعها وفي طليعتها الدول الأوروبية ترى في سوريا الشريك الأكثر استقرارا في المنطقة والشريك الأكثر ثقة حقيقة، ولتحقيق طبعا كل المصالح التي تراها هذه الدول في سوريا وفي هذه المنطقة، واستغلال طبعا وبناء شراكات واستغلال تحقيق الفرص التي حرمهم منها الأسد، يرون أن وجودهم في سوريا في افتتاح سفارات طبعا وبعثات وافتتاح مقرات وتعيين سفراء ضرورة ملحة لاستغلال الوقت ولاستغلال هذه النافذة الضيقة التي فتحت طبعا مع تحرير سوريا.
1: وأضافت شوبط أن دمشق تسعى من خلال شراكاتها مع هذه الدول إلى ترسيخ صورة سوريا بوصفها شريكا موثوقا وندا في علاقاتها مع مختلف الدول.
2: بالنسبة لنا هي فرصة طبعا أيضا مهمة لكي تبني سوريا علاقاتها مع كل الدول التي كان قد قطعها النظام البائد. في شراكاتنا مع هذه الدول نسعى لأن نبني صورة ندية طبعا وموقف ندي مع كل هذه الدول وأيضا شريك موثوق، لذلك طبعا وكل هذا تحت جهود فخامة السيد الرئيس ومعالي السيد الوزير. التوجه الذي يعني نقوم به نحو الدول والزيارات المكثفة والمشاركات العديدة كان تماما لكي نبني هذه الثقة، والآن نجني ثمارها في تواجد السلك الدبلوماسي الأجنبي في سوريا وإعادة افتتاحه لمقراته وأيضا في بعض الأحيان نقلها من بيروت حقيقة.
1: وأكدت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أن لدى سوريا نحو 50 بعثة في العالم بين قنصليات وبعثات دبلوماسية، وهي تقدم جميع الخدمات لجميع السوريين.
2: لدينا بعثات اصلا موجوده في العالم، حوالي يعني 50 او 60 بعثه يعني ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسيه. في اوروبا لوحدها يعني نرى ولدينا 17 بعثه، خمسه منها تم تعيين قائمين بالاعمال جدد فيها. بعثاتنا موجوده من يعني وتقدم الخدمات لجميع السوريين ولجميع المواطنين. يعني المعامله بالمثل هي مبدا أساسي في الدبلوماسية، لذلك طبعا نحن سنرى استكمال لهذه الفرق الدبلوماسية في الفترة القادمة، ونعمل الآن في الوزارة لتحقيق هذا الهدف ولكي حتى يصير في توازن بالعلاقة، يعني ما تكون دائما العلاقات فقط عن طريق سفاراتهم في دمشق، أيضا نكون نحن متواجدين في عواصمهم ونبني العلاقات مع وزاراتهم أيضا.
1: وأشارت

0: شوبط إلى أن وزارة الخارجية تدرس أسماء السفراء الذين ترشحهم الدول قبل منحهم الموافقة الرسمية، وذلك عبر مراجعة ملفاتهم واستكمال الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة لاعتمادهم في سوريا.
1: الإجراءات هي تبدأ بتسليم أوراق الاعتماد بداية لوزارة الخارجية. هناك مرحلة استمزاج نقوم بها عند تقديم أي اسم لنا، ندرسه طبعا، وبيتم البحث عن كل سفير وعن كل شخصية، وثم تقدم الأوراق رسميا في حال عدم وجود اعتراض إلى الوزارة. ندرسها أيضا في الوزارة، ترفع إلى السيد الوزير، يقدم السفير نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير، ثم هناك النسخة الأصلية التي كان قد وقعها رئيس دولة السفير القادم، يسلمها إلى فخامة السيد الرئيس في مرحلة لاحقة. أيضا علينا أن نتوقع أن يكون هناك مراسم تسليم قادمة لفخامة السيد الرئيس، وهذه هي الخطوات الإجرائية المعتمدة أصلا ليس فقط في سوريا ولكن في كل دول العالم بحسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي.
0: كشف مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط أن التحقيقات الأخيرة حول الشبكة السورية اللبنانية التي فككت أخيرا عززت الأدلة على تورط عناصر من حزب الله في تدريب أفراد الشبكة وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم تمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب مقرها الضاحية الجنوبية لبيروت. وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الموقوفين فواتير تعود إلى الجمعية التي كانت تقدم مساعدات مالية دورية بين 200 و500 دولار شهريا، وتسدد بدلات إيجار للضابط السوري مناف علي صافي ورفاقه في الضاحية منذ فرارهم إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد. وأظهرت التحقيقات أنه يشتبه في خضوعهم لتدريبات عسكرية في منطقة الإبقاع، في حين كشف تتبع اتصالاتهم استخدامهم هواتف بأرقام نيبالية للتواصل عبر واتساب مع جهات في الضاحية والإبقاع، إلى جانب إظهار عمليات تتبع الاتصالات مع مصدر الاتصال كان في معظم الأحيان من الضاحية الجنوبية وأحيانا من منطقة الإبقاع.
2: شبكة أدخلت نحو 50 عنصرا عبر مسار يمتد من الساحل السوري إلى عكار في الضاحية الجنوبية وصولا إلى معسكرات تدريب في البقاع. هذه هي الخيوط التي كشفها الجيش اللبناني لتضع أمام الرأي العام صورة معقدة لشبكة أمنية تتقاطع فيها خيوط فلول النظام المخلوع مع علاقات خارج الحدود وصلت حتى موسكو. مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة قالت للتلفزيون سوريا إن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص، أبرزهم علي صافي الضابط السابق في المخابرات الجوية للنظام المخلوع والذي استقر في عكار تحت غطاء مدني وحافظ على اتصالات مع ضباط سابقين يقيم عدد منهم في روسيا، أبرزهم ضابط مرتبط بلواء صقور الصحراء يشتبه بتوليه التنسيق الخارجي للشبكة. ومن عكار كانت عناصر الشبكة تنتقل إلى الضاحية الجنوبية ثم البقاع، حيث تخضع لتدريبات على الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيرة قبل إعادتها إلى سوريا، حيث تشير التحقيقات إلى الاشتباه بحزب الله في عملية الاستقبال والإيواء والتدريب. هذا الملف الأمني يتقاطع مع تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أبدى انفتاحا على لقاء علني مع القيادة السورية متى رأى الجانبان أن الظروف باتت مناسبة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات إيجابية وتعاونية بين الجانبين. تصريحات تخشى فيها جهات لبنانية وسورية أن يتحول ملف ضباط النظام المخلوع إلى ورقة ضغط في أي حوار أو تفاوض مقبل بين الحزب ودمشق. هذا الكشف الأمني لا يأتي بمعزل عن مسار تنسيقي كانت بيروت ودمشق قد أرستا أسسه مسبقا، إذ بحثت وزارتا الداخلية السورية واللبنانية في اجتماع سابق عقد في بيروت لتعزيز التعاون الأمني وتفعيل قنوات التواصل المباشر وضبط المعابر الحدودية التي استغلتها الشبكة لاحقا لتهريب عناصرها. فكيف سينعكس ملف شبكات فلول النظام المخلوع على المسار الأمني بين دمشق وبيروت؟

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها 5 أسرى من إسرائيل إلى لبنان، مشيرة إلى نقل 4 منهم اليوم، فيما نقل 5 أمس. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قافلة الصليب الأحمر توجهت إلى منطقة المنصوري جنوبي مدينة صور وسلمتهم للجيش اللبناني في ثكنة بنوة بركات بمدينة صور جنوبي لبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية فجرت منازل وبنى تحتية في الحيين الشرقي والرابع بمنطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان، وأضافت أن القوات الإسرائيلية استخدمت في عمليات التفجير براميل تحتوي على مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية كبيرة.

0: قال الجيش الإسرائيلي إنه سيطر على منطقة مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه عثر داخل الأنفاق في المنطقة على غرف عمليات ومخازن أسلحة ومرافق مخصصة لإقامة المقاتلين. وتأتي هذه التطورات بعد تعرض مناطق وبلدات في جنوب لبنان لقصف مدفعي. ومن بيروت تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. أهلا بك معنا مايا، حدثينا عن الأسرى الخمسة الذين تسلمتهم بيروت.
1: نعم كاترين، يترقب لبنان استلام الأسرى الأربعة بين اللبنانيين والسوريين بعد أن تم استلام لبنان يوم أمس الأسير الخامس الذي هو من آل غازي من بلدة عين عطا، كانت إسرائيل قد اعتقلتهم أثناء الحرب. بحسب جيش الاحتلال وبحسب مكتب نتنياهو بأن تم التحقيق مع المعتقلين ولم يتم يعني الوصول أو لم يتم التأكد من أنهم ينتمون إلى حزب الله، أي تم التأكد بأنهم لا ينتمون إلى تنظيمات إرهابية بحسب بيان نتنياهو. هذه العملية تأتي بحسب أيضا مكتب نتنياهو كبادرة حسنية قبل انطلاق جولة مفاوضات جديدة. إضافة إلى ذلك أيضا إسرائيل تطالب لبنان بتسليم رفات قادة الجالية اليهودية التي قتلت في لبنان، وبالتالي أيضا هذه العملية هي التي بدأت منذ يوم أمس وتستمر حتى اليوم. الصليب الأحمر الدولي متواجد في منطقة وحاجز العمري باتجاه الناقورة، وعملية الاستلام والتسليم هي التي موجودة الآن والتي هي تحدث بين يعني وقت وآخر. وأيضا العملية التي من شأنها أيضا أن تحدث هي عملية تسمى بأنها أيضا طلب بها لبنان في وقت سابق باستلام جميع الأسرى واسترد جميع الأسرى، خاصة أولئك المدنيين الذي يطالب بهم لبنان وغير المدنيين حتى الذين ينتمون إلى حزب الله. وبالتالي هذه العملية هي تقول إسرائيل أنها كبادرة حسنية قبل إطلاق مفاوضات جديدة وجولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل. وهذه العملية أيضا أتت بعد اجتماع ولقاء السفير الأمريكي ميشيل عيسى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم التوصل إلى ذلك. إذن هي بادرة جديدة كما يطلق عليها، ولكن مع ذلك التصعيد الإسرائيلي لا يزال موجودا ومتواجدا في الجنوب اللبناني وقائما أيضا حتى الساعة. عملية نسف المنازل وتفجير المنازل لا تزال مستمرة، إذ قام جيش الاحتلال فجرا باستهداف وتفجير منازل في بلدة المنصوري، كذلك في عدة بلدات في الجنوب اللبناني، فضلا عن تحليق المسير الحربي الإسرائيلي في سماء الجنوب وقرى وبلدات في قضاء مدينة صور. كذلك أيضا التهديدات الإسرائيلية متواصلة. اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كان قد تحدث عن علي الطاهر وأن هذه المنطقة ستكون وهي تحت سيطرة إسرائيل، وبالتالي يتحدث كاتس بأن إسرائيل لن تخرج من هذه المنطقة إلا بعد تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم، كنت معنا من بيروت.

من لبنان إلى غزة، حيث قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، أصيب ثلاثة أطفال برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، مشيرة إلى تنفيذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في محيط دوار بني سهيلة شرقي خان يونس. دقائق قليلة ونلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصع إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. لجنة تسعير المشتقات النفطية تقر زيادة جديدة على البنزين والمازوت وتثبت أسعار الغاز بشقيه المنزلي والصناعي من دون تبديل. الأمم المتحدة تطالب دمشق بتعليق المرسوم 66 والقانون 10 المتعلقين بالاستملاك وتدعوها لضمان حق السكن بالدستور. مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة يعلن تدمير أولى الذخائر الكيماوية منذ عقد ويتحدث عن بدء التحضير لإطلاق محاكمات لمستخدميها. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف خان يونس والدفاع المدني ينتشل 55 جثماناً بقطاع غزة.

0: أهلا بكم من جديد. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وحددت اللجنة سعر لتر بنزين 90 ب 147 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة. في المقابل حافظت أسطوانات الغاز على أسعارها من دون تعديل، إذ استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1470 ليرة سورية، بينما بقي سعر أسطوانة الغاز الصناعي عند 2350 ليرة سورية. استطلع تلفزيون سوريا آراء أهال من حماة حول رفع أسعار المحروقات.
1: اليوم اللتر زاد 5 ليرات، ايش رايك في الموضوع هذا وايش اقتراحاتك انت او مطالبك؟
2: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى. هلا كل فتره كل ماله عم يغلى، كل فتره كل ماله عم يغلى، يعني بنتمنى من الله ومن الدوله انه تدعم لنا، لانه نحن شعب شغيل.
3: مبسوطين خي والله، والله مبسوطين،
1: يعني ما بيأثر.
3: لا لا لا لا ولا شيء. شو بنساوي يعني؟ هذا شو بنساوي يعني؟ الحمد لله.
4: مو على 5 ليرات، انت بتعبي مثلا 100 لتر، احسب لي اياها. سبها، انت بتعبي مثلا 100 لتر، بتعبي 200 لتر، انا مزارع بدي بالسنويه السنه بدي 1000 لتر. 1500 لتر، هذا غزوة كلمة بتفرق معي.
5: 5 ليرات ما بتسوي شيء، ما لا بتقدم ولا بتأخر بالأساس، يعني حق كيس بطاطا لولد صغير يعني. هو الخمس ليرات ما بتسوي شيء، هذا ما اسمه غلاء، هذا مؤاخذة. يعني إذا جينا نقارنها إنه بالغلاء، 5 ليرات شو؟ حق أكسيتي، حق كيس بطاطا، حق ما بتسوي شيء.
1: يعني ما بتأثر عليك كطلب؟
5: لا شغلة فاضية، 5 ليرات ما بتأثر.
6: الدراسة ما مضبوطة يعني. اللجنة بتدرس الأمور هي، تأكد من الأسعار مضبوط يعني. عالميا والدول الجوار يا أخي أقل شيء.
7: يجوز يكون يعني بالفيكتور أو بالدولار، يعني نحن هم التلعب إذا فضل السيارة نعبي على الهواء مصياتنا، يعني هو ما يكون إمكانياتنا بنعبي.
8: برجع بينزل بعدين
9: غلي الرسمة، بدي الهامش الربح، هذا هو نحن يعني، هذا الطلب هذا هو 15 مثلا أو 20، تمام؟ نغلي البنزين ولا رخيص بدنا نضل عاهي،
10: يعني إنه عم يرتفع وبينزل، يعني مبارح 14 و200، اليوم 14 و700، بكرة يعني في أمل ينزل إن شاء الله مع الأيام.
0: حول الموضوع ينضم إلينا من حمص مراسلنا أنس إدريس. أهلا بك معنا أنس. أنس، كيف رصدت ردود فعل الأهالي بعد ارتفاع أسعار المحروقات؟
11: نعم كاترين، كنا صباحا قد استطلعنا آراء الأهالي بارتفاع سعر المحروقات، وتحديدا كان هناك طبقات متنوعة من الشعب.

0: الشعب السوري كنا قد سألناهم عن هذا، فكان الحديث أغلبهم يتحدث أن ارتفاع أسعار المحروقات يسبب ارتفاع لأسعار السلع بشكل عام، وتحديدا ابتداء من الخبز ووصولا إلى باقي المتطلبات اليومية، ووصولا أيضا إلى الكماليات لمن يمتلك سيارة. وكان هناك أيضا حديث من المزارعين أن ارتفاع أسعار المحروقات يشكل ضغطا كبيرا على أسعار السلع الغذائية، إن كانت الخضروات وإن كانت الفواكه التي تنتجها أراضيهم. لكن في المقابل يعني كان هناك حديث عن أن هذه الأسعار هي مرتبطة بنشرة أسعار عالمية وفرق أسعار لسعر الدولار، لذلك يكون هناك تأرجح دائم في هذه الأسعار، وتحديدا أن الارتفاع هذه المرة هو ارتفاع بسيط، كان قد ارتفع لتر البنزين 5 ليرات ولتر المازوت 3 ليرات فقط. لكن في المجمل كان الحديث من قبل المواطنين يتحدث عن أن الارتفاع سينعكس بشكل مباشر على السوق السورية وعلى المواد الأولية التي يحتاجها المواطن يوميا.
1: وهل المحروقات متوفرة بشكل جيد في حمص أنس؟
0: طبعا المحروقات متوفرة في أغلب محطات الوقود في محافظة حمص، لا يوجد أي أزمة على المحروقات في المحطات ومحطات الوقود التي عيناها أثناء طريقنا. لكن كما ذكرت لك، فقط ارتفاع السعر أثر على من يحتاج هذه المحروقات بشكل يومي ومن يحتاجها بكميات كبيرة كالمزارعين والتجار والصناعيين.
1: شكرا جزيلا لك أنس إدريس، كنت معنا من حمص.
0: شكرا كاترين.
1: حول الموضوع ينضم إلينا دكتور خالد حمدي، الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. أهلا بك معنا دكتور خالد، كيف تنظر إلى نشرة الأسعار الجديدة للمحروقات في سوريا اليوم؟
2: أسعد الله أوقاتك كاترين، وجمعة مباركة على مشاهدي تلفزيون سوريا. تلفزيون سوريا الذي دائما يطرح المواضيع ذات العلاقة الاستراتيجية والحيوية التي تمس الدولة السورية والمواطن السوري. في الحقيقة أنا يعني لا أستغرب من الارتفاع أو الانخفاض في أي زمان وأي مكان. لماذا؟ لأن اليوم النفط في سوريا هو مرتبط بالنفط العالمي، نحن بلد مستورد للنفط، يعني حتى يقال أن النفط روسي. لماذا إذا كان هناك أزمة مثلا بمضيق هرمز لماذا النفط الروسي؟ لأن النفط عندما يرتفع هو يرتفع عالميا. اليوم نتحدث عن خام برنت 96 دولار، نحن نتحدث عن طفرة سعرية، زيادة سعرية. يعني عندما يصرح رئيس أمريكا تصريح ناري أو تصريح حربي أو تصريح يعني يأخذ لغة التهديد، سوف يدفع أي مواطن في العالم ضريبة الارتفاع. اليوم الارتفاع أنا يعني أقول أنه يعني جزئيا ليس بالكبير، ولكن الدولة مجبرة على هذا الارتفاع. يعني عندما يكون هناك ظروف مواتية، الدولة السورية مشكورة تخفض السعر، ولكن اليوم هناك بالحقيقة معادلة رباعية كاترين يجب يعني أن ننتبه عليها. المعادلة تقول سعر النفط عالميا زائد سعر الصرف الدولار. لماذا؟ لأننا نحن ندفع بالدولار، يضاف على ذلك أي أزمة بمضيق هرمز، هذا العامل الثالث. والعامل الرابع هو ارتفاع التكاليف الشحن والنقل والتوريد والتأمين. هذه المعادلة الرباعية تحدد ارتفاع سعر النفط. ولكن أنا يعني كنت متوقع هذا الارتفاع في الحقيقة من البارحة قبل صدور هذا.
1: ولكن برأيك لماذا إذن يبقى سعر الغاز على ما هو عليه بشقيه، الصناعي والمنزلي؟
2: سيدتي، نحن اليوم في الأسبوع الفائت دخل أكثر من خط للغاز المنزلي على الإنتاج، يوجد استقرار بموضوع الغاز عالميا، ولكن الأزمة اليوم هي بموضوع النفط. نحن نتحدث عن النفط الخام، نتحدث عن البنزين، نتحدث عن الديزل أو المازوت. اليوم نحن بسوريا يوجد حالة من شبه استقرار بسعر الغاز، وأنا أتوقع بقادمات الأسابيع سيتم تخفيض أكبر على سعر الغاز المنزلي والغاز الصناعي. ولكن الأزمة اليوم التي يعني نحن نعاني منها هي النفط المستورد. نحن اليوم تحدثت يعني حتى مع حضرتك أنا خرجت لأكثر من 4 أو 5 لقاءات تحدثنا عن نفس الموضوع الهام ألا وهو المشتقات النفطية. اليوم نحن بلد مستورد للنفط، ولكن نحن اليوم بالنسبة لموضوع الغاز يوجد اكتفاء بهذه السلعة، فهذا هو سبب عدم ارتفاع الغاز المنزلي أو الصناعي.
1: طيب دكتور، دائما ما يتم رفع الأسعار يوم الجمعة، لماذا برأيك؟
2: والله يا سيدتي أنا يعني هذا السؤال يسأل لمن أصدر هذا القرار. الموضوع النفط العالمي أو الأسعار النفطية العالمية هي لا ترتبط بيوم جمعة أو يوم سبت، عندما يكون هناك حدث معين ترتفع الأسعار.
1: يعني ولكن في سوريا دائما يتزامن هذا الارتفاع في يوم الجمعة،
2: يعني المواطن يكون مرتاح في منزله ويتلقى هذا الخبر. يعني أنا هذا الموضوع في الحقيقة أنا لا يهم متى يصدر، أنا يهمني من الناحية الاقتصادية ما انعكاسات هذا الارتفاع أو الانخفاض سلبا أو إيجابا على جيب المواطن السوري الذي بالأصل يعاني من الترهل والإنهاك الاقتصادي.
1: وهو بذلك سيتم رفع إذن باقي الأسعار؟
2: كاترين يعني الدولة لا تستطيع أن تثبت السعر إداريا بشكل كامل، لأن هذا سيزيد الفجوة وسيزيد الضغط على الميزانية. ومن ناحية ثانية هي يعني لا تستطيع أن تغفل الارتفاع العالمي. اليوم في حال تطورت الحرب الإيرانية الأمريكية في المنطقة وكان هناك يعني ردة فعل إيرانية بمهاجمة البلدان في الشرق الأوسط عموما كما حدث، سيكون هناك ارتفاع. أنا اليوم يعني قلت لك الارتفاع اليوم يعتبر جزئي ومحمول، أما أنا إذا في حال تصاعدت الأمور أكثر سيكون هناك مشكلة أكبر. اليوم كاترين هناك سؤال جدا مهم أنت حضرتك سألتيه للمراسل مشكورا، قلت له هل يوجد نقص في المادة في سوريا؟ يعني اليوم الدولة إذا كافأنا بين حالة توفير المادة مع زيادة جزئية أو انعدام هذه المادة فنحن نختار الخيار الأول. نحن اليوم الدولة السورية ليس لديها رفاهية الاختيار. اليوم الدولة السورية تعاني من حجم إنفاقات، وإذا يعني أنا أذكر منذ 4 أو 5 أيام خرجت كذلك مع حضرتك تحدثنا عن فارق المليار دولار في النصف الأول من 26 يعني نعم إذن اليوم الدولة السورية تعاني من موضوع الاستخراج النفط، تعاني من تآكل البنى التحتية، تعاني من عدم يعني القدرة التصميمية للمصافي. اليوم المصافي تعاني كذلك من مشكلة، شبكات التوزيع تعاني من مشكلة، التأمين، الاستيراد. اليوم أغلب الدول يا سيدتي طبقت قانون القوة القاهرة. القوة القاهرة أي أنها هي غير ملزمة بالعقود، هي تضع النفط بالسعر الذي تراه مناسبا بنفس اليوم للتوريد.
1: ولكن برأيك دكتور خالد، هل السعر اليوم ضريبته، سعر المحروقات يتناسب مع متوسط دخل المواطن في سوريا؟
2: لا شيء يتناسب مع دخل المواطن في سوريا، إلا أنها اليوم نحن في سوريا يوجد أعباء على الحكومة السورية وعلى الدولة السورية وعلى المواطن. الموضوع أنا قلت نحن بسوريا بحاجة إلى فترة زمنية حتى يكون نوع حتى نحصل على نوع من الاستقرار. يا سيدتي اليوم نحن في سوريا يكون إنتاج مقارب 82 يعني بالنصف الأول من 2026 سوريا أنتجت 14.8 تقريبا مليون برميل نفط، أي بمعدل يومي نحن نتحدث عن 82. اليوم الاحتياج هو 130. نحن نتحدث عن نفط خام، هذا النفط لم ينقل، لم يكرر، لم يحصل على موافقات التوزيع، توزيعه، كل ذلك يزيد النفقات على الدولة السورية. اليوم إذا أي دولة أخرى بوضع الحالة السورية اليوم هذه الزيادة التي مثلا حصلت على البنزين ونحن نتحدث عن 14.7 صار السعر، يعني في دول أخرى قد يصل إلى 20. لماذا؟ الدولة السورية تحاول أن تتحمل الجزء الأكبر من الأعباء، ولكن الموضوع بحاجة إلى وقت حتى نصل إلى حالة من الاكتفاء الذاتي، حتى نصل إلى حالة، يعني اليوم يصار إلى مشروع جدا مهم هو إنشاء مصفات للنفط في المنطقة الشرقية في دير الزور. هذه أنت لا تتخيلي كم توفر. إذا استغنينا عن الاستيراد هذا كله يوفر، ولكن اليوم بالاقتصاد يوجد معادلة 1+1=2. اليوم الدولة السورية تعاني جدا من أعباء بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى نصل إلى حالة من الاستقرار، إلا أن أي حدث خارجي خارج الحدود السورية يؤثر اقتصاديا علينا.
1: الخبير في التخطيط الاقتصادي دكتور خالد حمدي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. حثت الأمم المتحدة الحكومة السورية على تعليق تطبيق المرسومين رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، مشيرة إلى أنهما منحا امتيازات لمصالح ملكية لأقلية ثرية على حساب حقوق السكن للأسر المتوسطة الدخل وهجر آلاف الأسر. ودعا البيان الحكومة ومجلس الشعب المنشأ حديثا إلى ضمان النص على الحق في السكن وحمايته في الدستور المستقبلي وفق القانون الدولي، لافتين إلى أن الإعلان الدستوري لعام 2025 يقر بحق الملكية لكنه يغفل الحق في السكن اللائق. وأشاروا إلى أن التشريعات السابقة ما تزال سرية المفعول في غياب قائمة شاملة من الحكومة بالقوانين المشمولة بالإلغاء وفق المادة 48 من الإعلان الدستوري. وأكد البيان أن سوريا أمام فرصة تاريخية لتحويل أزمة النزوح إلى تعاف شامل ومستدام، مطالبين المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ديالا البحري. ديالا، تفاصيل أوفى حول طلب الأمم المتحدة بتعليق المرسومين في دمشق.
3: نعم، مرحبا كاترين. حقيقة هذا البيان الصادر عن خبراء من الأمم المتحدة يفتح واحدا من الملفات المعقدة التي خلفها حقيقة النظام المخلوع، وهو ملف الملكية أو الملكيات العقارية. وفقا للبيان فإنه يعني يطالب الحكومة السورية ومجلس الشعب أيضا بتعليق العمل بالمرسومين التشريعيين 66 وكذلك ذلك المرسوم التشريعي أيضا رقم 10 الذي صدر في عهد النظام المخلوع. طبعا بالنسبة يعني أشار أيضا البيان إلى أن هذه المراسيم هي يعني تسببت بانتزاع الملكية من مواطنين ولصالح فئات محددة، كما أيضا طالب يعني البيان الحكومة السورية ومجلس الشعب بأن تكون يعني يتم تعديل المراسيم والتشريعات والقوانين المرتبطة بهذه المراسيم لتتناسب مع معايير حقوق الإنسان، كما طالب بأن يكون الدستور القادم الذي سيتم صياغته فيما بعد يتضمن حق السكن اللائم للسوريين. نحن نتحدث عن المرسومين 66 لعام 2012، هذا المرسوم الذي صدر في عهد النظام المخلوع والذي يتضمن إحداث مناطق عمرانية في أو يعني مناطق تنظيمية في دمشق، وعلى أساسه يعني تم البدء بعمل مشروع ماروتا سيتي في بساتين المزة وخلف الرازي. والمرسوم رقم 10 وهو يعني الذي يتضمن توسيع المناطق التنظيمية نحو مناطق أخرى ومحافظات أخرى. منذ صدور هذه المراسيم كاترين كانت يعني هي محط جدل حقيقة لدى الأهالي الذين اعتبروا أنها يعني تسلب ممتلكاتهم وعقاراتهم، خاصة مع صعوبة إثبات الملكيات في بعض الحالات ومشكلة المهل الزمنية التي تم تحديدها لإثبات ملكياتهم. يعني محافظة دمشق كانت مؤخرا قد قامت بتعديل بعض الإجراءات والمهل، ولكن ما تزال هذه المشاريع وهذه المراسيم هي محط جدل لدى الكثير من الأهالي.

0: كان هناك مطالبات حقيقة من الأهالي بأن يتم إسقاط هذه المراسيم وتعليق يعني العمل بها، والبعض طلب بإسقاطه بشكل كامل وأن تعاد لهم حقوقهم، وكذلك أيضا من يعني فقد عقارا أن يتم أيضا الحصول على تعويض مناسب لهم ولتكلفة هذه العقارات. لذلك فإن هذا البيان كاترين يعيد كما قلنا واحدا من أهم الملفات التي حتى الآن يعني يتم الحديث عنها، والتي ترى الأمم المتحدة بأن معالجة هذا الملف يجب أن يكون أيضا متزامنا مع ملف إعادة الإعمار وعودة النازحين، لأنه بشكل أو بآخر ضياع الملكية أو مشكلة إثبات الملكيات لدى كثير من النازحين أو يعني المهاجرين من مناطقهم وبلدانهم هو مشكلة تعيق عودة الأهالي إلى بلدانهم وإلى عقاراتهم.
1: شكرا جزيلا لك ديالا البحري، كنت معنا من دمشق. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركيتين لاستثمار المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة، ويتضمن المشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 1500 دونم بهدف الإسهام في تطوير الإنتاج وتوظيف والتجارة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا، كما يهدف أيضا إلى تنظيم أنشطة صناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين والإسهام في تطوير النشاط الاقتصادي في المنطقة. انطلقت في قطاع الكتلة الثانية بمدينة حلب حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس، وتأتي الحملة ضمن فعاليات أسبوع النظافة بمشاركة المؤسسات العامة والمتطوعين. وكانت محافظة حلب أطلقت الأحد الماضي حملة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتستهدف تنظيف الشوارع والأحياء ومحيط دور العبادة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة. أعلنت وزارة الزراعة السماح لشركات التصدير في دول الجوار بتوريد الأسمدة المعدنية إلى السوق المحلية، وبحسب الوزارة يسمح القرار لشركات التصدير باستيراد الأسمدة المعدنية البسيطة وتزويد السوق المحلية بها بصفتها منصات ربط لمنتجي الأسمدة، وذلك عبر الشركات المرخصة، في حين تقدر حاجة سوريا من السماد بما بين 300 و500 ألف طن سنوياً. قدرت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس أن إنتاج المحافظة من محصول الزيتون خلال الموسم الحالي سيبلغ نحو 127 ألف طن مقارنة بنحو 10 آلاف طن في الموسم الماضي. وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لوكالة سانا أن الزيادة في الإنتاج تعود إلى توافر الظروف الجوية المناسبة، ولا سيما انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للآفات. كما أشار إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو 11 مليون شجرة. نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة أعمال إزالة زهرة النيل الضارة من مجرى نهر العاصي الممتد من جسر الصفصافية حتى سد العشارنة بطول 25 كيلومترا. وأوضح مدير الهيئة عبد العزيز القاسم لوكالة سانا أن إزالة زهرة النيل من المنطقة تمثل خطوة أساسية للتخلص منها في سهل الغاب لكونها سريعة الانتشار عبر بذورها. وأشار القاسم إلى أن وزارة الزراعة تعمل على خطط عمل لمكافحة هذه النبتة التي تعيق جريان المياه وتستهلك كميات كبيرة منها، ما يتسبب في جفاف أقنية الري المخصصة للمزروعات. أخمدت فرق الدفاع المدني 87 حريقا في عموم المحافظات يوم أمس الخميس، وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت ما بين حريق واحد في الحقول والمحاصيل الزراعية و86 حريقا متفرقة، لافتة إلى عدم تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الماديات. كما أعلن الدفاع المدني استجابته ل 17 حادث سير في عموم البلاد يوم أمس الخميس، وبيّن الدفاع المدني أن الحوادث أسفرت عن إصابة 21 شخصا، مؤكدا تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، داعيا السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة وتأكيد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة. يشتكي مزارعو الخضروات في ريف القنيطرة من خسائر فادحة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مطالبين بدعم المنتج المحلي وفتح باب التصدير إلى الخارج.
2: أخي مختصر الكلام، يعني نحن أتوقع يعني الاقتصاديين تبع البلد تاركين المزارعين يشتغلوا مع التجار لحالهم، يعني تاركين الناس هيك كأنه ما في مسؤولية، كأنه ما في يعني حماية للمزارع، يعني المزارع عصب البلد تاركينه لحاله، يعني ولا عم بمد يعني ولا عم نشوف احترام لهالأرزاق، هاي ما في احترام. يعني أنت اليوم من الصبح للمساء أجار العمال ما عم بتطلع، يعني الفلين غالي، الرزق غالي، الأدوية الرزق رخيص، الأدوية غالي، ما في احترام.
3: في عندك ممكن يفتحوا التصدير لبرا، دول العراق، دولة العراق شقيقة، في عندك لبنان كله بحاجة بندورة، قطر، دول الخليج، في 100 طريقة وطريقة لحتى اليوم يسندوا الفلاح. اليوم وضع الفلاح مزري،
4: والله مشاكلنا كثير يا استاذ. يعني قلنا قبل بسابقة كثير امور، السماد، الادويه، التجار، الورشات اللي ما الى مين يحكمها ويضبطها، اجار السيارات، يعني كثير كثير مشاكل، الكهرباء، غلاء الكهرباء، غلاء المازوت، هاي كلها مشاكل بالنسبه لنا. سوء البزري اللي عم بتجيبه الصيدليات اللي عم تعطينا على اساس انه اصليه واخر شيء تطلع مضروبه، التجار السماسره، التجار اللي متفق مع الشحينه بسعر معين اللي هو من ال1100 لل1500 وبتبيعها هي برا او لبرا باغلى من هيك، هاي مشاكلنا
5: والله. خسارتنا يا اخي بالملايين.
6: شو سبب الخساره؟ طيب
5: خساره الاسعار وغلاء الفلين وغلاء المواد، كان بخ ولا سماد ولا كل شيء، والتجار كمان عم تلعب فينا لعب.
7: والله غلاء الاسمده غلاء فاحش مو طبيعي، اصلا ما في مزارع عم يحسن يسكر حق الأسمدة، يعني عم ياخذها بالدين، لأنه أسعار الخيار بالأرض، يعني أجار عمال مع الخيارات بنكون خالصين، راح ندفع أجار السيارة من جيبتنا وأجار الكمسيون من جيبتنا. ما بعرف شو بدي أحكي لك، شو بدي أوضح لك أكثر من هيك. يعني أنتم شايفين بعينكم، ويمكن مريتوا أراضي كثيرة والعالم كله حكت شو وجعها. نحن بس بدنا يرتفع السعر أو يفتح التصدير. إذا فتح التصدير يعني ها نحسن نسكر ديوننا، نحن ما بدنا شيء غير نسكر ديوننا.
1: أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مدرسة لوبيا في تجمع حطين للاجئين الفلسطينيين بمنطقة برزة في دمشق، وقررت نقل الطلاب إلى مدرسة بمنطقة أخرى وسط اعتراض الأهالي لما سيسببه ذلك من معوقات ومخاوف من تداعيات تقليص أونروا لخدمتها في سوريا.
8: يبتسم ليث ذو 7 أعوام رغم معاناته من مرض يعيق وصول الأكسجة للدماغ، غير مدرك لاقتراب معاناة أخرى قد تعيق وصوله لمقاعد الدراسة نهائيا بعد إغلاق مدرسة لوبيا التابعة للأونروا في حي برزة.
9: يعني ابني أنا ما فيني أبعته لحاله وما في لي قدرة أن أحطه بسلفيس أو مواصلات، ف فأنا بطلب من المعنيين يلي بالإنروا أنه يساعدونا بها.

0: هاي القصة، يا إما بيخلونا المدرسة هي، يا إما بيستأجرونا مدرسة قريبة علينا، أو بحطونا مواصلات خاصة فينا، لأنه إحنا عنا وضع صعب كتير.
1: يضيف إغلاق المدرسة في تجمع اللاجئين الفلسطينيين ببرزة بندا شديدا إلى سلسلة الخدمات التي بدأت الأنوروا تقليصها، رغم أنها كانت سبب وجودها، ما يستدعي دق ناقوس الخطر.
2: كان في معونات مالية قلصوها، يعني ما عاد في غذائية، نفس الشيء كمان ما عاد في سلال غذائية. الطبابة كتير قلصوها، عملنا عملية ما رضوا يعوضونا. وهلأ المدارس سكرونا المدرسة، والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر. عندي أنا 4 بالمدرسة، زوجي مريض.
3: تاريخ المدرسة من الستينات موجودة، وخطورة القرار إنه يعني هذا عبء على الشعب الفلسطيني كله. هلأ بلشنا بهاي المدرسة، بكرة بصير بالمدارس الثانية، وهذا حمل عبء كتير علينا على الشعب الفلسطيني. يعني
1: الحلول بسيطة بلسان الأهالي، وكان الأجدر مناقشتها معهم، فالأونروا وجدت لتخفيف معاناتهم في شتاتهم لا مضاعفتها.
4: ساعة 8 المساء جاء الخبر انه اغلاق المدرسة. احنا بنطالب الجهة المسؤولة اللي هي الأونروا تستأجر لنا مدرسة تفادينا الأخطار، منها الخطر الشوارع، 4 شوارع بده يروحوا قالوا لنا اياها على مساكن برزة اللي هي مسافة بعيدة، وهون ما عندها الأهالي قدرة على تحمل الأعباء، إضافة اللي هي خطر على الأطفال.
1: لطالما رفعت الأونروا شعار التعليم العادل في بيئة آمنة، لكن الشعارات قد لا تجد طريقها للتطبيق دائما، وعلى الطلاب هنا إلقاء نظرة وداع أخيرة من خلف باب أزرق ارتبط بذاكرة المخيم.
5: إغلاق هذه المدرسة وسط صمت الجهات المسؤولة عن دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يثير مخاوف سكان المخيمات بأن يكون الإغلاق مؤشرا لوصول الأونروا إلى عتبة الخطر. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
6: تتزايد التحديات التي تواجه عائلات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في سوريا مع ارتفاع الحاجة إلى خدمات التشخيص والتأهيل في ظل نقص الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.
7: لم يعد طيف التوحد حالة نادرة أو قضية تخص عائلات بعينها، بل أصبح واقعاً يطول أعداداً متزايدة من الأطفال. وفي ظل هذا الازدياد يواجه الأطفال المصابون وأسرهم عدداً من التحديات تبدأ من عدم الوعي الكافي لدى الأسرة،
8: اعتماد على مصادر غير علمية وغير موثوقة بالتطمين أنه لا بكرة بيحكي أو بكرة بيتحسن. قد يكون فعلا هيك، بس دائما العلم قوة، معرفة الأهل أنه هالطفل عنده هالنقط الضعف والعمل عليها أفضل من تجاهل الموضوع وانتظار الوقت يمر ويصير أحسن. الأهل اكتشفوا عند الطفل في تأخرات معينة، ما عم يكون في مكان موثوق أنه مؤهل يقدر يعطي هذا التشخيص الصحيح. هي أول شغلة. الشغلة الثانية موضوع كمان الدمج بالمدارس، بده دعم، بدنا يعني نتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن موضوع الكشف المبكر والدعم للأطفال بهي المدارس.
7: تقدم أكاديمية سامز للتوحد خدمات التحليل السلوكي التطبيقي إلى جانب علاج النطق والعلاج الوظيفي مجاناً، غير أن علاج التوحد والتعامل مع احتياجات المصابين به ما يزال يواجه تحديات عامة في البلاد.
9: بداية فينا نقول أنه نقص الكوادر المدربة ومهنية اللي بتشتغل بناء على أساس علمي هي أكثر احتياج حاليا، بالإضافة لعدم وجود بروتوكولات وطنية للكشف للتشخيص معتمدة، وتأخر عمر التشخيص هو واحد من المشكلات اللي مطروحة حاليا. بالإضافة لهالشي فينا نعتبر أنه ما في بروتوكولات للدمج، يعني على سبيل المثال نحن في فئة في بديل واحد للدمج اللي هو غرفة المصادر، طب شو البدائل الثانية اللي ممكن أنه تتواجد؟ الحقيقة معاناة الأسر بتزيد بالمراكز الخاصة وارتفاع أجور المراكز الخاصة كمان من التحديات اللي عم نعاني منها.
7: وبحسب عدد من الدراسات ارتبط طيف التوحد بمجموعة من العوامل البيئية والوراثية التي ما تزال موضع بحث ودراسة، من بينها بعض أشكال التعرض للملوثات البيئية، ويطرح ذلك تحديات أخرى تتعلق بفهم العوامل المؤثرة.
10: أمام التحديات التي تواجه علاج طيف التوحد، يبقى الأمل بإصرار المراكز المختصة بالاستفادة من الخبرات الخارجية والتعليم المستمر فيما يفتح المجال للكشف المبكر والتشخيص الدقيق، بما يسهم في استجابة أكبر من قبل الأطفال.

0: ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي، داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق الملف خلال أعمال مجلس المحافظين الحالي. وأوضحت الوزارة في بيان أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استعرضت فيها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المعلنة المرتبطة بالنظام المخلوع، مشيرة إلى إعلانها طوعا عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقا وإخضاعها للضمانات الدولية، بالإضافة إلى فتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاما، مؤكدة أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بالشفافية وتعزيز الثقة الدولية. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
2: أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلاً أن الملف الذي شكل لسنوات مصدراً للخطر على السوريين والعالم أيضاً يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
1: كما لفت علبي إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
2: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث، وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاده.
1: كما شدد المندوب السوري على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلق بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد أمن المنطقة.
2: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضاً، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة.

0: إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
1: بدورها قالت الممثلة السامية لشؤون النزع السلاحي في الأمم المتحدة إن سوريا كشفت عن مواقع غير معلنة للأسلحة الكيماوية ومواقع تخزينها، وأضافت أن فرق الأمم المتحدة وجدت أسلحة كيماوية في موقعين بالقطيفة وحمص.
2: عن منشأتين لتخزين الأسلحة الكيميائية تم الكشف عن بعض المواد المخزنة فيها. في آب أغسطس من عام 2026 تم نشر فريق من الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للقيام ببعض عمليات التفتيش الأولية للتحقق من تعديل الإعلان المرتبط بمنشأة التخزين الجديدة التي أعلن عنها بخصوص الأسلحة الكيميائية. السيد الرئيس، الأعضاء الكرام، بعد هذه التطورات اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة خلال آخر جلسة عقدها في تموز يوليو من عام 2026 على اتفاقين لموقعي التخزين في القطيفة وحمص، حيث تم الكشف عن الأسلحة الكيميائية مؤخرا وتخزينها.
1: قال مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي لقناة إلكا التركية إن الاعتراف باللغة الكردية كلغة تعليمية لأول مرة في تاريخ البلاد خطوة تأسيسية. وتوقع عبدي خلال حديثه تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، مطالبا بتمثيل الأكراد لضمان حقوقهم الدستورية. وأشار عبدي إلى ضرورة ملء الفراغ الذي خلفته قوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أن بناء حكومة علمانية في سوريا يواجه مشكلات وعقبات مع إمكانية تحقيقها بحسب تعبيره. هذا وقالت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط لتلفزيون سوريا إن اعتماد سفراء جدد يدل على أن سوريا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي.
3: دلالة تقديم هؤلاء السفراء أوراق اعتمادهم طبعا تتجاوز مجرد فكرة أنهم سفراء، هي دلالة أن سوريا تتجه نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وأن الدول جميعها وفي طليعتها الدول الأوروبية ترى في سوريا الشريك الأكثر استقرارا في المنطقة والشريك الأكثر ثقة حقيقة، ولتحقيق طبعا كل المصالح التي تراها هذه الدول في سوريا وفي هذه المنطقة، واستغلاء طبعا وبناء شراكات واستغلال تحقيق الفرص التي حرمهم منها الأسد، يرون أن وجودهم في سوريا في افتتاح سفارات طبعا وبعثات وافتتاح مقرات وتعيين سفراء ضرورة ملحة لاستغلال الوقت ولاستغلال هذه النافذة الضيقة التي فتحت طبعا مع تحرير سوريا.
1: وأكدت مديرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أن لدى سوريا نحو 50 بعثة في العالم ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسية، وهي تقدم جميع الخدمات لجميع السوريين.
3: طبعا نحن لدينا بعثات اصلا موجوده في العالم، حوالي يعني 50 او 60 بعثه يعني ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسيه في اوروبا لوحدها، يعني نرى ولدينا 17 بعثه، خمسه منها تم تعيين قائمين الاعمال جدد فيها. بعثاتنا موجوده من يعني وتقدم الخدمات لجميع السوريين ولجميع المواطنين.

0: يعني المعامله بالمثل هي مبدا اساسي في الدبلوماسيه، لذلك طبعا نحن سنرى استكمال لهذه الفرق الدبلوماسيه في الفتره القادمه، ونعمل الان في الوزاره لتحقيق هذا الهدف، ولكي حتى يصير في توازن بالعلاقه، يعني ما تكون دائما العلاقات فقط عن طريق سفاراتهم في دمشق، ايضا نكون نحن متواجدين في عواصمهم ونبني العلاقات مع وزاراتهم ايضا.
1: كشف مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط أن التحقيقات الأخيرة حول الشبكة السورية اللبنانية التي فككت أخيرا عززت الأدلة على تورط عناصر من حزب الله في تدريب أفراد الشبكة وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم تمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب مقرها الضاحية الجنوبية لبيروت. وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الموقوفين فواتير تعود إلى الجمعية التي كانت تقدم مساعدات مالية دورية بين 200 و500 دولار شهريا، وتسدد بدلات إيجار للضابط السوري مناف علي صافي ورفاقه في الضاحية منذ فرارهم إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد. وأظهرت التحقيقات أنه يشتبه في خضوعهم لتدريبات عسكرية في منطقة الإبقاع، في حين كشف تتبع اتصالاتهم استخدامهم هواتف بأرقام نيبالية للتواصل عبر واتساب مع جهات في الضاحية والبقاع، إلى جانب إظهار عمليات تتبع الاتصالات أن مصدر الاتصالات كان في معظم الأحيان من الضاحية الجنوبية وأحيانا من منطقة البقاع. وصل عاطف هنيدي المعروف بلقب الباشا إلى العاصمة دمشق، وذلك بعد اقتحام مسلحين منزله في قرية المجدل بريف السويداء الغربي بعد ساعات من إصداره بيانا رفض فيه تصريحات حكمة الهجري بشأن ارتباط الموحدين الدروز بإسرائيل. وقالت شبكة السويداء 24 إن مجموعة تابعة لما يسمى الحرس الوطني حاصرت منزل هنيدي قبل اقتحامه وإلقاء قنابل يدوية داخله. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مصادر محلية أن مجموعة مسلحة اقتادت هنيدي إلى جهة مجهولة من دون معلومات عن مكان احتجازه. من جانبها أصدرت ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني بيانا أوضحت فيه أنه عقب التوترات التي شهدتها بلدة المجدل على خلفية موقف عاطف هنيدي، تمكنت عناصرها من تأمين خروجه ونقله بناء على رغبته إلى حاجز أم الزيتون، حيث ركب سيارة أجرة وتوجه إلى دمشق. قالت قوى الأمن الداخلي إنها ألقت القبض على المسؤولة الإعلامية في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية نوعية في منطقة المليحة بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي أنه أوقف عددا من العاملين معها خلال عملية أمنية دقيقة. وكشفت المعطيات أن الخضر شغلت خلال الفترة النظام المخلوع مهام مراسلة حربية ورئيسة فرع الإعلام الحربي فيما كان يعرف بالدفاع الوطني بحسب بيان الأمن الداخلي. قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية أصيب ثلاثة أطفال برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم، مشيرة إلى تنفيذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في محيط دوار بني سهيلة شرقي خان يونس. كما لفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 55 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة. ومن غزة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. شروق، آخر التطورات الميدانية لديك؟
2: كثرين شهيدان تم نقلهما إلى مشافي مدينة خان يونس في صباح هذا اليوم، وحتى هذه اللحظات مع عدد من الإصابات من بين صفوف الفلسطينيين في حدثين منفصلين. وهؤلاء الشهداء قتلوا واستشهدوا نتيجة استهدافات إسرائيلية تمت خلال الساعات الماضية. في الساعات الأخيرة كان هناك غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وهذا أدى إلى استشهاد فلسطيني. والشهيد الآخر وهو فادي العبادلة أحد عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهذا الشهيد تمت تصفيته في عملية نفذتها الميليشيات التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القرارة شمال قطاع غزة. هذه القوة من الميليشيات تسللت إلى المنطقة وحاولت اعتقال هذا العنصر الذي يعمل في سرايا القدس. وبعد أن تم اكتشاف هذا الأمر من قبل سرايا القدس، تم الاشتباك مع هذه القوة وتدخل الطيران الإسرائيلي المسير ونفذ غارات على هذه المنطقة، وقامت الميليشيات بتنفيذ أو إطلاق النار على هذا العنصر ما أدى إلى استشهاده على الفور، وترك جثمانه على الأرض. وحتى الآن لم تتمكن الجهات المختصة من الوصول إلى المنطقة نظرا لخطورتها وتحليق الطائرات المسيرة في هذه المنطقة. نتحدث عن شهيدين منذ صباح هذا اليوم، وعدد من الإصابات في مدينة خان يونس على وجه الخصوص. كاثرين
1: شروق شاهين كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملية واسعة استمرت 48 ساعة في نابلس وقراها بالضفة الغربية، دهم خلالها مئات الأماكن واستجوب العشرات. وأشار بيان الاحتلال إلى أنه تم اعتقال أكثر من 10 أشخاص، مضيفا أن قواته دمرت أكثر من 30 مخرطة تستخدم في إنتاج الأسلحة، كما تمت مصادرة أسلحة منها بنادق ومسدسات وذخيرة بحسب قوله. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: التعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: لا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها تحجب فيها.
8: ورأيك بمسار العدالة لأتقل؟
9: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
10: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
12: البيانات دقيقة.
13: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
14: هروب بشار الأسد من دمشق
15: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
16: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
17: من تلفزيون سوريا،
15: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
18: ختام النشرة في أمان الله.
19: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزي رجله. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم بأكل قتل لحد ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسة وقصعة إلهم. احنا

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.
1: السلطة اغتالت السياسي تماماً، اغتالت المدن، واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما.
0: هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا طول لي بالك.
0: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعة ما نقول سوريا أو الوطن هن السنة، يجب أن تفكك الأدبيات الدينية والطائفية وأن تبحث عن مواطن الخلل. هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة. يعني هلق أحمد الشرع مثله مثل جيفارا.

0: في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ ترتفع حدة الحوار في لقائنا مع الدكتور أدهم القاق حين نبلغ معه تخوم اهتماماته وتعمقه في فكر الطوائف، حسرته على شح الأصوات التجديدية في تلك المجتمعات، ودفاعه الشرس عن الفكر العربي عموماً عبر ملايين المخطوطات التي لم يحققها أحد بعد. المفكر والروائي يتداخلان في جدل حول الحاضر وحول مسؤولية المثقف في شخصية الدكتور القاق، مما جرى ويجري في سوريا. أما المستقبل فرهن بالنهضة الجديدة التي أسس لها الشباب حين أعلنوا ثورتهم الكبرى في سياق الربيع العربي. دكتور، في الحلقة الماضية استعرضنا جانباً من تاريخ جرمانة وتاريخ تواجد الدرزي في سوريا وتحولات هذه الطائفة، رغم أن بين قوسين يعني رغم أني يعني أحاول تجنب ذلك، إنما يفضل ربما أن نقول ذلك المجتمع بتلونه وتنوعه الداخلي ما بين محافظين وما بين حداثيين ويسار ويمين وإلى آخره، وصولاً إلى تجربتك في السجن في مطلع الثمانينيات. بعد أن خرجت من السجن كيف تغيرت سوريا عليك؟
1: مساء النور طبعاً أستاذنا الكريم. يعني أنا بالواحد وثمانين، نحن 80-81 دخلنا سجن على أثر يعني بيان صدر عن التجمع الوطني الديمقراطي، وكان طبعا هذا الكلام عم يطالب، هو ما عم يطالب، عم يطالب انه لازم يصير في نظام وطني ديمقراطي، نظام ديمقراطي بيقوم على اسس معينه لتتجنب البلاد يعني الحرب الاهليه او اللي صارت يعني، واللي فعلا كان راح ضحاياها عشرات الالوف اذا مو اكثر، مئات الالوف بهذيك الفتره. يعني حمله وحدها بالسنه 82 راح فيها على الاقل 30,000، وراح مو اقل من 5,000 من الجيش، هذا حسب تصريحات شفيق فياض بهذيك الفتره.
0: يعني تصريحات شفيق فياض لا يعتد به،
1: يعني ما اختلفنا بجوز اكثر، ماشي الكلام الى الان. يعني نحن بنشوف في تعتيم
0: يعني جزء من النظام وجزء من آلته العسكريه وانما الاحصاءات الرسميه والمتيقن منها ان ضحايا حما من المدنيين بحدود 35,000 الى 40,000
1: يا سيدي. على كافه الاحوال نحن بهذيك الفتره دخلنا السجن، وطبعا انا دخلت على مخابرات القوى الجويه، وحقق معي يعني يومها جميل الحسن كان نقيب، ورجع علي مملوك كان مقدم حقق كمان معي. التحقيق أنا بذكر يعني كان قاسي كتير كتير يعني، وما كل الناس بتعرف يعني كيف تحقيقاتهم وكيف يعني آلة القمع الهائلة اللي بيستخدموها يعني بحق المعارضين لإلهم. أنا طلعت من السجن، وفيما بعد طبعا قدرنا نحن بجرمانة، طبعا اول شيء شفنا نحن في حاله قمع هائله، لانه ب 82 صار في حدثين كبيرين. اول شيء حما سقطت اغتيلت بيد النظام، الثاني دخول اسرائيل على بيروت وحصارها. يا سيدي اللي قبلها كان الاخطر برايي هو عزل مصر عزل مصر عن يعني المشرق العربي وعن مغربه، والذي قاد هذه العمليه هو حافظ الاسد. نحن بنشوف انه كيف ضعفت مصر فيما بعد وضعفت المنطقه كلها من بعدها، وهذا الكلام بتقديري انا ما حدا حكى عنه، وانما هو من اخطر ما حدث في تلك الفتره. الان طبعا نحن طلعنا، قلت لك كانت القوى السياسيه مكسوره تماما، كل ما نلتقي نحن مع حدا من المعارضين يعني او نعمل شيء نشاط ثقافي، شكلنا مثلا مجله باسم تباشير وكتبناها، كان الله يرحمه سلامه كيلا نروح لعنده ويكتب فيها، صديقنا كان يعني وكان يساعد معنا منيح بهذيك صار في انتخابات إدارة محلية بجرمانة، ونحن كشباب يومها فعلا قدرنا نطلع على مجلس المحلي لجرمانة واشتغلنا شغل جميل.
0: يعني شاركت بالانتخابات ونجحت؟
1: نجحت بالانتخابات طبعا، أهل البلد نجحونا نحن
0: كمستقل؟
1: مستقل طبعا، أنا ومعي شباب يعني، يعني أهل جرمانة نحن نلاحظ أنه رسموا يعني الفعاليات العقارية بدون ذكر أسماء، وإنما كان في عميد متقاعد وكان يعني رئيس بلدية كمان رسم. هلأ ونحن أنا كنت طالع من السجن على فكرة بهذيك الفترة، وبدأنا نشتغل نحن مع أهل البلد. يعني طبعا ما هو حبة فينا وبس، نحن ما عندنا كان يعني شاكية من أهل البلد، وإنما يعني النفس العام كان بمواجهة السلطة.
0: يعني أنا ذاك جرمانة كنموذج مصغر في سوريا لهذا المجتمع، استطاعت أن تقرر أن لا تؤيد السلطة بأشكالها الحزبية البعثية وحتى أصحاب النفوذ إلى آخره، وذهبت باتجاه تأييد العمل المدني السياسي المستقل بانتخابكم.
1: إيه هاي دخلنا.
0: صحيح هذه الملاحظة.
1: شباب إيه طبعاً نحن كشباب يعني هلا هناك يعني بهذيك الفترة نحن طبعاً إجوا يعني الناس الفاعلين ضمن إطار السياسي على مستوى محافظة ريف دمشق والمدينة، وبأنه نحن التجربة الوحيدة مثلاً بسوريا اللي نجحت بهذا الشكل. يعني هيك قيل.
0: هل كان يحدث الأمر ذاته في السويداء آنذاك؟
1: والله ما بعرف ما بظن يعني.
0: أنا سألتك عن السويداء لأرى رصداً كيف تتحول المجتمعات. يعني هل صحيح أن السويداء هي مكان كان وراء جدران حافظ الأسد التجهيلية التي منعتها من التمدن والتقدم وتطوير علاقاتها فيما بين بعض؟
1: يعني أنا بتقديري هذا يعني السؤال بهذا الشكل ملتبس يعني عن السويداء. السويداء عشان تكون صورة من
0: مثل غيرها
1: المحافظات بعرف، بس كل المحافظات التي خلصت من الأمية. السويداء فقيرة اقتصاديا ولا في إلى أي يعني إمكانية لأن هي تستقل أو تأخذ ضربنا أي شكل من أشكال يعني الكيان المستقل يعني. فقيرة اقتصاديا ما في شيء، السويداء ما فيها شيء، ونفس الوقت في إهمال،
0: في مجتمع، في مجتمع فوار.
1: ما اختلفنا، المجتمع هي مسألة ثانية. هو المجتمع فعلا متماسك من جهة ومنفتح، منفتح لأنه بالأصل يعني يعني طبيعة المجتمع الدرزي تقريبا يعني بينفتحوا باتجاه الثقافات الأخرى، باتجاه تيارات الفكر السياسي الجديدة.
0: يعني هي حتى كانت منفتحة بفترة ما على
1: شيوعيين وبعثيين.
0: كانت السويداء منفتحة مثل ما كانت دمشق منفتحة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، حتى على البعثات الصهيونية التي استقبلت آنذاك سواء في دمشق 7 اجتماعات أو في السويداء مع سلطان الأطرش شخصيا، يعني حين عرض عليه مشروع نقل دروز فلسطين وتوطينهم في السويداء منذ ذلك الوقت.
1: طبعا أنت بدك تحكي تاريخ السويداء مرتبط بتاريخ دمشق، يعني مو من على زمن سلطان الأطرش، حتى قبل. وقلت لك أنا هي المسألة يعني مرتبطة بأنه تشكل يعني البيئة الاجتماعية اللي تشكلت بالسويداء بعد خروجهم من لبنان بشكل رئيسي. يعني بعد 1705 اللي هي معركة عين دارة،
0: لكن استقروا خلاص
1: يعني استقروا وبدأوا وظلوا يعني على صلة مع الدمشقيين. هلق هو أكثر فعالية لهم كانت زمن الثورة السورية وقت راح الشهبندر إلى السويداء وكتب طبعا بالاتفاق بينه وبين سلطان الأطرش البيان التاريخي اللي بيقول يعني الدين لله والوطن الجميع إلى السلاح إلى السلاح، والكلام هذا توقع بإيد يعني توقع باسم سلطان، وإنما اللي صاغه هو عبد الرحمن الشهبندر بالنتيجة. يعني شايف كيف؟ وطبعا يعني إجوا على دمشق بال 36، طبعا 27 انتهت الثورة، بال 36 طبعا نفى حاله، نفى هو ورفقاته يعني أعدادهم بالعشرات باتجاه وادي السرحان على السعودية عن طريق الأردن. بال 36 رجع لهون. تصور بال 37 حينما استقبل دمشق سلطان الأطرش ورفاقه مد السجاد من دمشق إلى سيدة زينب، استقبلوهم يعني ومشون على السجاد بكل الطرقات هي.
0: يعني قادة الثورة.
1: يعني هذا الكلام طبعا انت بدك تدرك مساله قديش كان في يعني الموقف تجاه الفرنسيين بمواجهه الفرنسيين. كانت يعني السوريين يعني وحده واحده، شايف كيف؟ طبعا ما بدنا نذكر اسماء خلال الفتره انت عم تسالني على مسالتها حاليا. بعد انا بدي اكد
0: سنصل الى الحديث عن الان يعني وما جرى في السويداء.
1: لا انا باكد انه بمساله يعني نحن بالسجن، لو فرضنا السجن قلت لك يعني نحن رجعنا طلعنا اقوى، وإنما كانوا هن اغتالوا السياسة من المجتمع. السلطة اغتالت السياسة تماما، اغتالت المدن واغتالت أي تحرك اجتماعي وتحرك مدني خارج إطار القبيلة والعشيرة والطائفة وإلى آخر ما هنالك. هن كانوا يدعموا دائما الشيوخ التقليديين، وكانوا يعني يتعاملوا مع هي القوى بكونها هي الـ يعني الفاعل ضمن إطار منطقتها، وإنما أي عمل سياسي شايف كيف كان بمواجهته. بس نجيب مثال، أنا من كنا نفوت على السجن نحن أو سيوانا وكذا وشغلات، يقولوا لك على المكشوف بس تدخل على السياسة إياك ما بنتدخل بهالقضية، روح اختول ولعاب قمار وحشيش ومخدرات وكذا، تعلن طالع خلال ساعتين. بس انت تدخل بالسياسة ما حدا بيخرج صورة.
0: لذلك انت ابتعدت عن السياسة في تلك الفترة واتجهت باتجاه الأدب.
1: انا والله بحياتي يعني داخل لك، انا ابتعدت عن التنظيمات السياسية، تنظيمات السياسية انا ما قدرت ادخل بالتنظيمات السياسية، وانما بقيوا يعني هالناس الفاعلين ضمن يعني القوى السياسية المعارضة بقيوا اصدقاء لنا، ان كانوا على فكرة من اليسار او من اليمين، بقينا نحن على صلة معاهم يعني بشكل دائم، وبقينا استمرينا بهذا الشكل. هلا نحن اجى طبعا ربيع دمشق واشتغل
0: قبل ربيع دمشق في التسعينيات، كانت يعني المنطقة التي نتحدث عنها وهي جرمانة النموذج كانت تغلي بمنتدياتها الخاصة.
1: طبعا
0: يعني أنا أذكر كانت في البيوت تقام ندوات أدبية دورية كل أسبوع أو كل 10 أيام، فهذا كان بالإضافة إلى وجود كتاب ومثقفين من أهل جرمان آنذاك يسكنونها وينتجون في دمشق، يضخون إبداعهم يعني في هذا كله قبل زوال الكابوس بموت حافظ الأسد، وبدأ مرحلة جديدة.
1: هي مرحلة ربيع دمشق.
0: تفاعل الناس بها خيرا في ربيع دمشق. كيف تفاعل؟
1: هلا نحن بسهرة جرمانة مثلا، هي كانت يعني بالتسعينيات التسعينيات، كانت دكتور هاني عبيد، كان عشيش استاذ عشيش غيد، احمد كاتبي، رشيد زيار، هن يعني كانوا بقايا ناصريين من جهة وقوميين عرب، حركة قوميين العرب، ونحن كنا أظهر من أنهم أساتذة لنا، وإنما أشركونا بالسهرة، سهرة جرمانة الأساسية اللي كانت هي إلى علاقات مثلا مع سهرة صيدنايا، إلى علاقات مع سهرات عديدة ضمن إطار ريف دمشق، وكانت محاربة من قبل السلطة بشكل كبير جدا على فكرة على كافة أحوال ربيع
0: لكن
1: دمشق.
0: كان هناك غض نظر يعني محاربة، ولكن لم تمنعوا من
1: لا لا هن يعني هدول بيشتغلوا بالحد المسموح، يعني هدول الأساتذة اللي عم نحكي لك كمان بيشتغلوا هذا المسموح بحيث إنه يعني ما بيعتقلوهم،
0: لكنهم كانوا يعملون على التوازي مع مؤسسات الدولة، بمعنى أنهم لا يريدون الانخراق ولا يريدون التوقف عن الإنتاج والتفاعل.
1: هي هي يعني يشتغلوا على قدر معين بسهرة عادية مثلاً، ويعني نطلع معهم، بس إن يعني الاعتقالات صارت للقوى السياسية، للفاعلين من القوى السياسية اللي لهم حضور على الأرض، يلي هن كانوا أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي بهذيك الفترة، يلي ظلوا سنوات كثيرة. هلا ربيع دمشق طبعاً يعني معروف كيف سارت الأمور فيه، وكان يعني يعني قد يكون مثل بقال صادق جلال العظم مقدمة للثورة السورية، كان يعني ما نعرف مدى صحة هذا الكلام، يمكن في أسباب تانية يعني أهم من ما ذكروا. يعني
0: متى بدأت علاقتك مع التأليف والبحث إضافة للعمل الأدبي؟
1: هلا نحن من كنا بالمعارضة يعني بصفوف المعارضة بالثمانينيات والتسعينيات، كان عندي مكتبة أن توصل عددها مثلا صار في 4-5 آلاف كتاب لنفترض، راحت كلها بأول اعتقال، ثاني اعتقال لو فرضنا كمان 86 طلعنا كمان راح مرة يعني مثلا بمرة المرات كنا بالمجلس المحلي بعتوا وراي أنا بالمخابرات، ضلوا شيء على مدى 15-20 يوم كل يوم يبعتوا وراي ويحققوا، آخر شيء يعني قالوا لي إنه أنا أقول لهم إنه لك أخي نحن صرنا بالمجلس المحلي لواحد مخابرات يعني بالفرع المنطقة عم يحقق معي، قلت لك أخي نحن تعالوا تعاونوا معنا نوقف ضد الفساد والرشوة والسرقة اللي موجودة بالبلدية، عم بقول له هيك، قال لي أنت كعب تحكي نحن لا ما في عنا هيك، نحن معلوماتنا من رفاقنا الحزبيين إنه ما في أي فساد بالبلدية، قال لي راح أحكيك كلمتين على البلدية لا تروح. آخر شيء عملت أنا مخبر أدونيس للتدريس يعني التعليمي، يعني ما بدي أقول لك شلون عملنا الترخيص يعني يعني بالهيلمة يعني لك لحد ما يعني يعني كل المكان يستدعوني بيسألوني إنه مين اللي طلع لك الرخصة؟
0: كيف حصلت عليها؟
1: إيه كيف حصلت عليها؟ هو واحد طلع لنا إياها يعني بطريقة ما، شايف كيف؟ فنحن يعني منا جزء من السلطة، نحن دوما خارج إطار السلطة، واستمرينا بهذا الحكي يعني بأي نشاط إن كان داخل جرمانة أو خارج جرمانة.
0: هل كان في رضا درزي على النظام السابق بشكل أو بآخر؟
1: هلا انا لقلك نكون واضحين نحن بهي المساله، يلي ثبت من 2011 انا بتقديري مو الدروز، بس الدروز والاقليات كلها المسيحيه والاسماعيليه والعلويه وكذا، بتقديري انا مثلا كان في بحدود 90% مع النظام
0: من الاقليات،
1: ايه على الاقل اذا مو معه لو فرضنا قسم كثير منهم رمادي.
2: و 90% من الأغلبية
1: ربما. اسمح لي شوي. لا لا هلأ خلي عم بحكي بال 2011 أيام الثورة من كنا بالميادين.
2: قبل 2011
1: نحن من كنا بالميادين عم بحكي أنا حاليا. هي مشان مسألة النسب. فهو عمليا المزاج العام مع النظام لأنه كانوا مستفيدين الأقليات بشكل
2: كيف مستفيدين كان؟ يعني شرح لي هاي الفكرة لأنه هلأ قد تبدو كأسطورة في ذهن البعض. قد تبدو كاتهام.
1: هلأ إيه. لا هي لأقول لك شغلي. لا
2: هي واقع
1: طبعا. طبعا هي على زمن الاستعمار الفرنسي كانوا يعني هن بالجيش السوري اللي شكلوا الفرنسيين يعني هو كان يعني أغلبيتهم من الأقليات أخذوهم ضباط وكذا وشغلات. وما حتى المدارس اللي هن كانوا عم يشتغلوا عليها كان المدارس الحديثة يعني كانوا يقبلوا الأقليات أكثر ما يقبلون السنة. السنة يعني بتحس بأنه نشط عندهم المدارس الشرعية بالثلاثينات وبالهذيك الفترة بالأربعينيات صارت المدارس الشرعية يعني علموا الدين وشغلات من النوع. وإنما كتروا كثير
2: النخب اللي ظهرت يعني كل رجالات الدولة هذه ليست كلها ليست من خريجي المدارس الشرعية. يعني هذه صورة نمطية.
1: لا لا لا طول لي بالك.
2: يعني صورة مسبقة.
1: ليك نحن في شغلة بدي أقول لك إياها. نحن ساعات بنقول سوريا أو الوطن هن السنة يعني بشكله 80-85%. فنحن ساعات بنحكي على أقليات لو فرضنا شايف كيف بنحكي يعني أنت بدك تأخذ النسبة بعين الاعتبار يعني.

0: انت مثلا الدمشقيين مثلا عام 1919 قدموا اعظم تجربه لتعريب العلوم وتعريب الطب.
1: طبعا
0: هذا الكلام
1: والدستور ودستور
0: ايه
1: المملكه
0: الدستور بال 1919 المؤتمر اللي سووه له وفرضناه دمشقيين. شايف هي المساله نحن نعرفها تماما، ان الدمشقيين لديهم من المدنيه ولديهم من ان يكونوا يعني حضاريين شيء بضاهي الاوروبيين نفسهم، وهن على فكره الى الان بيفتخروا بمدنيتهم. معليش خلينا نكون واضحين، فنحن نعرف مين هن دمشق، ونعرف مين المدن الداخليه، حلب وحماة وحمص ودمشق وممكن بيروت والقدس عمليا.
1: لكن قد نسمع
0: سوريا.
1: قد نسمع عبارات
0: هي سوريا
1: قديمه
0: طبيعيه، اي سوريا الداخل يعني هدول هن اللي كانوا.
1: لكن دكتور سمعنا كثير من العبارات التي وصفت اهل المناطق الشرقيه الرقه ودير الزور والحسكه بانهم همج وكذا، لذلك حين عين عصام زهر الدين هناك اطبق عليها حصارا خانقا واباد المدينه وسلخ الجلود. هذا الامر كان واحدا من مفجرات ما حدث في السويداء لاحقا.
0: لا ما بعتقد.
1: نعم لانه أنا الهجري رفض تسليم مجموعة عصام زهر الدين وكان يقيم له متحفا في السويداء.
0: يا أخي إذا سمحت لي شوي،
1: يعني هذه النظرة يجب
0: أنا
1: أن
0: نفحصها. أريد أن أقول لك شغلة،
1: أنا ليس لدي الحق الآن بإبداء رأيي، أنا أنقل لك آراء الآخرين.
0: أنا كمان راح أحكي رأيي، ما أحكي رأي الآخرين
1: طبعا.
0: يعني أنا قلت لك أنه 90% قلت لك يعني كان مزاجهم مع النظام، لأنه هني الاستعمار الفرنسي هو يعني أصلا نظام
1: البعث. بس النظام ما هو ليس الاستعمار الفرنسي،
0: نظام البعث هو وريث بشكل أو بآخر للاستعمار الفرنسي. حتى اللي قبله بهذا الشكل يعني ما كانوا هني مثلا في رؤية يعني اجتماعية وثقافية واقتصادية بحيث أنهم يقدموا نظام حكم جديد. ماشي ممكنة سوريا تقدمت بين 54 و 58، وهي مسألة ثانية، وإنما بشكل عام هذا الوضع، هذا الواقع اللي نحن عايشين فيه هلأ. بال 2011 أكثر من 90% كانوا مزاجهم مع الثورة من أهل السنة. ماشي الكلام، كانوا مع هدول، والعشرة بالمئة كانوا مع النظام مع السلطة ولعبوا دور يعني عجيب. هذا الحكي متأكدين منه نحن. هلأ عصام زهر الدين مجرم، مجرم حرب، إن كان درزي ولا كان سني هو وغيره. ساعة ما بينذكر يعني هو مجرم بحد ذاته، ماشي الكلام، مجرم ابن السلطة. ماشي هلأ في كتير غيره يعني من هالدروز اللي هن وطنيين،
1: وغير الدروز كان في يعني مجرمين ببقية المجتمع، لكن لم تقم لهم متاحف، لم يتم الاحتفال بإجرامهم.
0: يعني لا يمكن يعني. انت ما اختلفنا هلأ الدروز ما هن الهجري لحاله، الدروز ما في تجانس، الدروز في اتجاهات عديدة ضمن السويدة.
1: هو ليس الهجري الذي أقام، أكثر من هو سمح بإقامة، ليس هو من أقام.
0: أنا الدروز الأكثرية الساحقة بجرمانة وبالأشرفية وصحناية وجبل الشيخ، هذه المناطق إلى الآن هي منضوية تحت لواء علم الثورة
1: دولة،
0: وهي تتعامل مع الثورة وتتعامل مع الدولة كجزء فاعل ضمن إطارها، والسلطة الحاكمة الحكومة المؤقتة تدرك هذه المسألة تماما. طيب. وتتعامل معهم على هذا الشكل.
1: راح نحكي عن هذا الشيء، ولكن أنت حين تفجرت الثورة لم تتردد لحظة بتبني مواقفها في العام 2011. ما الذي حصل آنذاك؟
0: نحن طلعنا تأييد، أول مظاهرة طلعناها تأييد للثورة المصرية، كنا بعدنا بشباط.
1: نعم.
0: على فكرة طلعنا وين؟ بكفر سوسي قدام السفارة، شايف، ولحقتنا المخابرات وهربنا. بعدين طلعنا تأييد للسفارة الليبية، كمان اعتقلوا ناس مننا، وبدأت عاد يعني المسألة نحن هون بالشام، وطبعا بدرعة وبكذا وشغلات من النوع. بعدين يعني جرمانة كان جزء من الفعاليات وكذا، وطلعنا نحن وكانت منتهى الأطرش معنا يعني بسبعة نيسان يعني بالشهر الرابع أو قبل والله بجوز 5 نيسان، كنا أول شيء بدوما رحنا نحن وانتهى.
1: صحيح.
0: وكان كنت في جمع الشهداء إيه، وبعدين عملناها نحن يعني وقفة شموع وهيك بساحل جرمانة، وكانت موجودة يعني منتهى الأطرش. وأنا قلت لك المزاج العام يعني اللي كان موجود هو اللي ما خلى الشباب تقدر تأخذ فعاليتها ضمن إطار جرمانة، فصارت تطلع من جرمانة باتجاه الميدان أو دوما أو المليحة أو كذا وتتظاهر معهم.
1: تمهيداً.
0: حتى تشكلت يعني كتيبة مسلحة بريف دمشق يعني بالغوطة، ما رح إذا بنذكر أسماء أو لا يعني بيكون بيزعلوا الشباب، اسم كتيبة سلطان الأطرش.
1: نعم.
0: شاكي، وكانت قاتل إلى جانب أهل المليحة. وللأسف على فكرة هي يعني صار في صدام بينها وبين جبهة النصرة بهذيك الفترة. جبهة النصرة ما سمحت لهم أنهم يقاتلوا لجانبهم بهذا الشكل طبعا، وهذا الكلام في أسماء محددة قلت ما راح أذكر أنا لا من هون ولا من

0: هون، وإنما ارتكب أخطاء، يعني إن ما كان أخطاء أكثر من أخطاء،
1: آنذاك.
0: حتى دخلوا يعني الدوام ليومها، يعني أنا بعرف هذا الكلام، وصلحوا بينهم، وبعدين باعوا سلاحهم وسافروا كلهم، طلعوا برا البلد، يعني خليفة سلطان الأطرش. هذا الكلام كله من
1: حتى أنت
0: 2011.
1: غادرت البلد آنذاك؟
0: أنا لا غادرت متأخرا. هلا أنا بهذيك الفترة تعرفت، أنا كان اشتغلت، أنا ما اشتغلت مع الأحزاب ولا مع هيئة التنسيق الوطنية ولا مع حدا، أنا اشتغلت مع شخصيتين ما لهم علاقة. منتهى الأطرش قلنا ما في ولا يعني مناسبة إن نطلع معهم بال 2011،
1: والشخصية
0: وتلقي
1: الثانية
0: الكلمة، ورياض الترك الله يرحم الاثنين،
1: أبو هشام.
0: أبو هشام.
1: اسمح لي نروح فاصل ونرجع نتابع
0: طبعا
1: مجريات الثورة السورية وصولا إلى
0: بالضبط
1: تداعياتها التي نعيشها الآن. فاصل أعزائي المشاهدين، نواصل بعده حوارنا هذا مع الدكتور أدهم مسعود القاق في شهادته للتاريخ.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الثورة السورية والسياسي والأدب، كيف عشت الحالتين معا؟
1: يعني أنا سبق قلت لك إنه نحن كان في لنا محاولات كتابية وكذا، كل راحت أدراج الرياح بالتسعينيات وبالثمانينات، اشتغلنا هيك شوي يعني ضمن إطار المعارضة يعني بالظل، إن كان مو بالكهوف السوداء اللي كنا عايشين فيها
0: دخلت
1: زمن
0: المعتقل
1: المقبول.
0: يعني.
1: يعني هلا نحن بالثورة أنا هون، يعني نحن نشطنا بهالميادين، مشينا وراء الشباب طلابنا يلي كانوا بالمعهد، معهد أدونيس، ومشينا وراء طلابنا طبعا يلي بالميدان، وطلعنا على الجوامع ونمشي معهم وراهم. يعني نحن ما لنا خالي، قلت لك انا يعني رياض ترك، انا بتقديري للشهاده كمان للتاريخ، انا لم التقي بعقل سياسي ومنظم بكل السوريين مثل رياض الترك، على الرغم من مواليد 30 هو. أنا بتقديري هيك شخص يعني مهووس بالسياسة والتنظيم. هلأ أخطأ ولا ما أخطأ هي مسألة تانية، قدر يعني قدر هو يكون لو فرضنا يعني فاعل، هو كان عراب للمجلس الوطني، وهو كان خارج إطار هيئة
0: تنسيق
1: التنسيق الوطنية، وكنا نحن نشتغل، نحن أنا كنت أشوفه مرتين أو ثلاثة في الأسبوع،
0: وهو في متواري كان في سوريا.
1: متواري بسوريا، وكان شخصية فذة يعني، وكان ورق يعني معظم يعني التنظيمات اللي صارت، يعني اتحاد التنسيقيات ولجان التنسيق المحلية كله اشتغل فيها هو، يعني كان بيعرفهم يعني رزان وسهير، عارف شو يعني، هو كان في له دور حتى المجالس المحلية اللي صارت فيما بعد، حتى المجلس الوطني كان له دور كبير. ماشي، هلا هذا الكلام انا نحن عم نحكي للتاريخ، يعني انا مثلا بعرف شلون كانت المسألة، ومشينا نحن ضلينا ماشيين الى ان بعدين يعني انا انكسرت رجلي، هرم يعني راكدين من مظاهره وكذا انكسرت رجلي، فرحنا على المجبر او على الطبيب العظميه وربط لي اياها. هذا الكلام كنا بالشهر الثاني بال 2012 شاكي، فانا رحت سكنت عند امي الله يرحمها، ماتت ب 2016. ماشي،
0: رحم الله.
1: فالمهم بهذيك الفترة اجى اخي يعني وقال لي انه المخابرات يعني حاطة كاميرات على، لانه كانت الناس رايحة جاية لعندي من دير العصافير ومن الزبداني ومن كذا، كلهم صرنا نعرفهم لأنه صارت يعني مشيت الثورة يعني كانت. المهم قال لي لازم تروح على لبنان، رحت على لبنان أنا على أمل أنه أرجع، وما أقدر أن أرجع شاكي.
0: شو عملت
1: طبعا
0: لبنان؟
1: والله بلبنان يعني يعني أنا أرسلوني بمنظمات المنظمات غير الحكومية العربية، هيك اسمه والله العربية غير الحكومية أو شيء، على جنيف ألقيت كلمة للسوريين يعني بمواجهة مندوب السلطة، شايف كيف هذيك الفترة، وكان معي وفد يعني منه رديف مصطفى، شفتهم كام يوم هون، منه ما بعرف نسيت والله مين، في كمان كان شو اسمه هذا، المهم على كافة الأحوال ما أنا فيه نحن. وبعدين شفت وليد جنبلاط يعني، وكان

0: وقفه واضح وصريح انه هو مع الثوره، شايف كيف؟ وانما خليلات تفائلوا بهذيك الفتره بال 2012، خليلات تفائلوا. انا رحت 10 ايام على الرياض و10 ايام على موسكو و10 ايام على واشنطن مشان اقنعهم يغيروا موقفهم من النظام. الكل رافض
1: في معطيات ذلك الوقت.
0: والله هيك حكى، ايه بالضبط هذا الكلام ب 2012. وخلي انه يعني بدكم 4-5 سنين لحتى تقولوا انه نحن فينا نسقط هذا النظام اذا بقيتوا على نفس هذا الجهد اللي انتم فيه.
1: طيب
0: هلا نحن
1: مرت العاصفه انذاك ووجدت نفسك في مصر
0: بالضبط
1: لمتابعه الدراسه.
0: لا انا رحت على المؤتمر، يعني على مؤتمر، في مؤتمر كان هو كان بيصير المؤتمر اللي حكينا عنه هذا بال 2/7 كان بيصير ب 15/12، فرحت انا قبلها
1: المؤتمر الاول للمعارضه السوريه برعايه الجامع العربي.
0: ايوه رحت انا يعني حضرت هيك بعض المؤتمرات وكذا. بعدين بال 2/7 يعني حسيت بانه يعني هذا الموقع اللي عم يشتغلوا فيه المعارضه ما بيشبهني. يعني انا حسيت بانه في مسارات، مسار السياسي يلي هو في قدر من الدجل، والله بحكي جد الكلام، ومسار الثوره اللي ما له علاقه هذا بها
1: السياسه دجل.
0: طبعا طبعا دجل، ما في علاقه، ما في يعني في مسارين، في مسار الثوره الذي يختلف.
1: لكن انت عم تمدح رياض ترك عم تقول اكثر عقل سياسي.
0: إيه بس ما قلت
1: اذا كانت السياسه دجل فمعنى ذلك الاكثر سياسه هو الاكثر دجلا.
0: ما قلت عنه انه يعني له طهرانيه خاصه وله يعني قديس، ما قلت عنه، قلت سياسي بالنتيجه. عرفت شلون؟
1: ماذا جواب؟ شكرا.
0: يعني هذا انا قلت هيك عنه، بس عاد السياسي اكيد فيها شيء من طبعا.
1: طيب هلا انا بقيت التخصص في النقد الادبي وهذا يهمني جدا.
0: ايوه هلا انا خلص طلعت من المؤتمر، كان في هناك يعني اللي مسؤول عن الملف السوري بالخارجيه الفرنسيه
1: إريك شوفاليه.
0: اي قعدت انا وياه بيحكي لغه عربيه وكويس منه كبير يعني، فقال لي روح على هالمؤتمر يلي بباريس بتاع في مؤتمر كان هنيك للبيت السوري، خلي شي 120 دوله جايين. قلت له والله انا ماني رايح، بس انا رح ابعث لك ابني. بعت ابني وائل يوم هذا هنيك وعطاه فورا الفيزا يعني دبروا لي اياها وراح. كان ثالث يوم يمكن او يومين كان، انا قلت له ماني رايح، انا رايح من المؤتمر على الاسكندريه، ما عاد بدي انا ابقى بالسياسي. وفعلا على فكره رحت وبدات اشتغل، يعني وضعي ماشي حاله لدرجه معينه، يعني عندي شيء مأجره كنت.
1: انت ثري
0: موثري بس يعني مصر ما بدها مصاري كثير من جهه، شايف كيف؟ وهي اول 5 سنوات. بعدين يعني عملت دكتوراه مثلا، شوف لو فرضنا شوف هي الحادثه بس 2016 انا غيروا رأيهم بمصر، ما عادوا بدهم يعاملوا من طلع السيسي بال 2014 او 2013 طلع، ما عادوا عاملوا السوريين انه ندفع بالسوري، بدهم صاروا بالدولار. ما عاد معي مصاري انا وبدنا نكمل الدكتوراه، مشينا الماجستير بدنا نكمل الدكتوراه. سجلت دكتوراه بالجامعة الإسكندرية، خلصتها وخدمنا الرسالة وتشكلت لجنة التحكيم واختلفنا نحن وياهم، هن بدهم المصاري بالدولار ونحن بس بالمصري. ما معنى بقيت على فكره ما دفعت عنها، بقيت الرساله بس. عاد بجامعه الدول العربيه اللي هو معهد البحوث والدراسات العربيه، بهذيك السنه كنت كمان مسجل دكتوراه ثانيه، عرفت شلون؟ فامي توفت الله يرحمها بال 2016 وفي عندها بيت.
1: بشو اختصاص
0: هلا اقول لك
1: في شو هي الاطروحه اللي قدمت؟
0: بس شوي هلا اقول لك عن الاطروحه بالبيت على فكره. ماشي، باعوا البيت وبعثوا لي من حق البيت من حصي يعني 5000 دولار، شلتهم وحطيتهم رسمي
1: للدراسه. طيب هذا امر نبيل يعني
0: ابدا هيك والله. على كافة الاحوال انا الرسالتين، انا عملت 3 رسائل تقريبا، يعني رساله حول المسرح السوري، رسالتين يعني، واحد عن المسرح وتاريخ المسرح وصعد الله والنوس بشكل رئيسي، الماجستير والدكتوراه يلي موجوده بالاسكندريه، وعملتهم كتابين شايف. وفي رساله عملتها هي الخطيره اللي هي سويتها بمركز بحوث بمعهد البحوث والدراسات العربيه، ويعني اخذت عليها يعني مو امتياز اكثر يعني.
1: حول ماذا كانت؟
0: هلا انا اخذت مخطوط للامير السيد عبد الله التنوخي موجود بلبنان، وجبت يعني مخطوطات من يعني الكليه
1: الامير السيد عبد الله التنوخي الذي كان ذات يوم يؤم المصلين في الجامع الاموي ولديه تقدير كبير جدا من علماء دمشق السنه انذاك.
0: طبعا وهو مقدر

0: ما بتذكر اسمه انت امام اي واحد من الدروز اذا بيقول قدس الله سره، لانه هو طبعا يعني من الشخصيات اللي حموا الكيان القانوني للدروز بالقرن الخامس عشر. هو طبعا ولد عام 1417.
1: كانت تطرحتك عن
0: اي هذا المخطوط اللي عم بحكي لك عنه، جبت انا لنفس الكاتب، لنفس الامير السيد عبد الله التنوخي، في له كتاب موجود بال يعني بالدار، الدار الدار المصريه للوثائق، دار كتب الوثائق المصريه. ففي كتاب اسمه معجم في اللغه للتنوخي، وبنفس الوقت في يعني عندنا مؤرخ اسمه ابن صباط الغربي وهو معاصر للتنوخي. كمان جبت الخطبه بتاعه كيف كان يحكي وكذا وشغلات، وبدات قارن انا ما بين الكتابه اللي موجوده بال يعني بالرساله او بالشيء اللي كاتبه هو يلي هو شرح ميثاق ولي الزمان، وما بين الكتابات اللي له بهذيك، فلقيت في فروق هائله.
1: لكنك لم تجبني لماذا تستعين بشخصيات الماضي وترى انها تعيش في الحاضر؟
0: لانني اريد ان اقول ان الحرب في سوريا والتعصب الديني او الطائفي ليس فقط كما يقول برهان غيوم بكتابه، او حتى عزبي بشاره بكتابه عن الطائفيه اللي كتبه عن الطائفيه، يعني حتى مو بس كتار اللي كتبوا هي القضيه. انا برايي ان هناك سبب من الاسباب الرئيسيه يجب ان تفكك الادبيات الدينيه والطائفيه، وان تبحث عن يعني عن مواطن الخلل، عن مواطن اللي هن في خطاب كراهيه اتجاه الاخر موجودين بالادبيات.
1: طيب هذا امر مهم جدا،
0: موجود لك، موجود حتى يعني انا مشان ما نظلم نحن فقط يعني الرسائل لو فرضنا الطائفه الدرزيه او حتى مثلا العلويين او
1: او كلاسيكيات السنه،
0: حتى لك كلاسيكيات السنه، لك يجب كلاسيكيات السنه يعني حتى مثلا بالانجيل في كلام واضح وصريح، ما جئت لاضع سلاما على الارض، جئت لاضع سيفا. هي كلام المسيح بالأناجيل الأربعة. هذا الكلام عم بقول أنا طبعا المسيح لأنه الأكثر يعني توجها باتجاه السلام. فهالكلام أنا برأيي يعني من أولى المسائل اللي أنت بدك تحاول تمنع هي الحروب الأهلية والعداوات والكراهية اللي ما بين الطوائف، بأنك تفكك الأدبيات الدينية والطائفية اللي هي عم تحكم العلاقة مع الآخر.
1: طيب أنت تستعمل تعبير تفكيك الخطاب الإشكالي في التراث الطوائف.
0: طبعا.
1: طيب هذا التفكيك إلى أين سيؤدي؟ إلى إصلاح الخطاب الديني لدى المجتمعات الطائفية سواء الأقليات أو الأكثريات، أم سيؤدي ربما وتخشى الأقليات أن تذوب في الأكثرية آنذاك؟
0: لا طبعا، أنا في شغلة بقول لك إياها، الإسلام السنة هو دين كبير جدا بين 3 و5 مليون مخطوط على فكرة، فيه على مستوى يعني التاريخ موجودين الآن ما تحقق 2% منهم، يعني رقم كبير. طبعا أنت إذا بدك تأخذ بالمقارنة يعني المخطوطات اليونانية القديمة بأسينا كان 50,000 مخطوط موجود بالعالم، والرومانية مثلا البيزنطية والرومانية 300,000، بينما الإسلامية وصلت 5 مليون، قد تصل ل 5 مليون، يعني مو معروف قديش،
1: يعني فكر واسع
0: بشكل كبير جدا
1: ومفتوح فيه باب الجدل.
0: طبعا طبعا، يعني انت بتلاقي اتجاهات كثيره، وخاصه يعني التيار التاريخي اللي سماه طبعا يعني سموه التيار التاريخي بمواجهه التيار الصراطي.
1: نعم.
0: شايف كيف هذا التيار يلي بدا مع معاويه بن سفيان واستمر يعني باقامه الحضاره العربيه الاسلاميه واستمرت باشكال المختلفه. شايف كيف هلا نحن بتشوف عند الإسلام السنة، يعني تلاقي محمد أركون يا أخي، مالك ابن نبي، عبد الله الجابري، نصر حامد أبو زيد، كله سنة هدول، حسن حنفي، مزبوط الكلام، محمد شحرور يلي موجود، يعني هن كلهم عم يقوموا بعملية نقد، قدموا مشاريع فكرية هائلة لنقد الفكر الديني السني. يعني ما شفنا نحن هلق في ناس يعني جرمت منهم مثلا طه حسين، نشرت له كتابه أنا، شايف كيف؟ يلي هو في الشعر الجاهلي. وإنما بتلاقي في أصوات دائما تسعى باتجاه السمو فوق الطائفة وفوق الدين، ومن أجل أن تلتحق بركب الحضارة الإنسانية. هلأ أنا ماني شايف يعني بهذا العقل الجمعي يعني بشكل عام يلي عند الطوائف بيسعوا بهذا الاتجاه. قد تجد أفراد قد
1: ليش؟
0: تجد هلا يعني شوف، لأنه في منظومة معرفية،
1: هل هو الانغلاق
0: منظومة معرفية
1: أم خشية النبذ؟
0: لا، في منظومة معرفية وقيمية لدى الدين الإسلامي ما أنا موجودة لدى الطوائف الثانية. شلون؟ واسعة جدا أقول لك، يعني واسعة على درجة كبيرة، وبالتالي هناك يعني دولة، وهي أصلا دولة، يعني حتى الدولة العثمانية مثلا هي 600 سنة يعني مولدة للحكاية، دولة باسم السنة، المماليك رفعوا لواء السنة ظلوا.
1: لا ذلك يعني سنة. يقول لك بعض المفكرين يعني حتى نكون منصفين أن التيار الشيعي بالفكر الإسلامي، ودعنا نبدأ من الأدب كما يقول أدونيس في ثابت والمتحول، أن الرفض بمعنى الرافضة هو الذي دفع أدب الشيعة إلى التطور، رفض الشكل المحافظ، رفض القصيد التقليدي.
0: أنا قريته ثابت والمتحول يعني أول شيء يعني إن المصريين يعني بيروق لهم إنه يتهموه بأنه هو ميال باتجاه الشيعة يعني مثلاً، وبيسبت بعض القادر القط وبعض
1: لا هو واضح هو يعني كتاب نقدي يورد سقيفة بني ساعدة 6-7 مرات يعني.
0: بس هو إذا سمحت لي يعني مثلا هو الشيعة حاكي عنهم، بس يعني اللي هو رفع لواء يعني الشعر المتنبي قومي عربي سني بنو شيعي، هذا اللي
1: أنت تقول هذا، آخرين يقولون أنه من أهل البيت يعني
0: لا
1: كان يبحث
0: لا عنه. لا بيعتد فيه هو طبعاً وهو سني،
1: بس الفكرة مش
0: تمام،
1: الفكرة ليست بالانحياز للشيعة والسنة،
0: بيعتد هو
1: لا هي. لحظة دكتور، الفكرة أن الرفض اللا الموجودة لدى الطوائف التي انشقت عن الإسلام مكنتها من تطوير فكرها وليس أن تنغلق، فكيف آل بها المطاف إلى
0: انغلاق؟
1: هذا السؤال
0: يعني لا في انغلاق، أكيد في انغلاق يعني نتيجة أنك ممكن نتيجة القمع، يعني هو يؤكد الكلام في قمع، لأنه هي الدولة صاحبين الدولة إن السنة عبر التاريخ كله، يعني بجوز الفاطميين مثلا حكموا باسم الشيعة بالمغرب العربي وبمصر،

0: التعبير يعني، أو مجتمعات الطوائف لم تخرج شخصيات مثل نصر حامد أبو زيد أو طه حسين؟
1: لا
0: أوكي.
1: لا يعني حتى
0: لم تتجرأ على
1: هلا أنا برأيي، أنا برأيي،
0: ولكن أنت واحد من أبناء هذه المجتمعات، يعني أنت خرجت وتقول هذا الكلام صراحة دون خشية.
1: والله أنا بعتبر أنه حاليا ميال لقول أنه الذات الفاعلة الفردانية، الفرد الواحد بتقديري هو يجب أن نعمل عليه. يعني يجب أن لا يقبل الفرد بأن يكون طغيان الجماعة مهما كانت الجماعة، إن كانت حزب ولا إيديولوجيا ولا طائفة ولا دين ولا شو ما كانت، ولا حتى عائلة تكون هي مسيطرة وهي يعني تطغى على فردانية الإنسان. حاليا يعني أنا بتقديري القدرات الذاتية والسعي باتجاه بناء الذات هو الأساس بالتغيرات اللي موجودة. ليه؟ لأنه أنت في تغيرات هائلة بالمجتمعات حاليا، تغيرات دائمة. هي التغيرات يلي بيقدر يرصدها ويبني، يعني يبني قيم جديدة بالمجتمع هو الفرد وليس الجماعة. انعكست الآية، حاليا الناجح هو اللي مثل ما بيقول إدوار السعيد، يعني هو اللي بينفي حاله عند المجتمع.
0: يعني التفكير من هذا النوع قد يقودنا إلى شيء من التوازن حين يقال بين قوسين داعشية السنة أو داعشية بعض السنة، ولكن هذه الداعشية نجدها أيضا لدى طوائف أخرى، أعني فكريا وليس تعميميا، نجد هذا التشدد والسلفية الهائلة لدى بعض الطوائف، وهذا رأيناه في السويداء ورأيناه في أماكن أخرى. توافق على هذا الكلام؟
1: لا طبعا الداعشية هي مانها تنظيم بقدر ما هي فكرة موجودة برؤوس الكل، عند السنة وعند المسيحية وعند اليهود وعند الدروز وعند الكل. الداعشية هي إلغاء الآخر، احتكار الحقيقة. الداعشية هي أنك أنت تحاول تقتل الآخر بدم بارد،
0: العنف،
1: لكن مو العنف، الإرهاب. يعني فكرة إرهابية، يعني أنت المعاكس لها هو المحبة والسلام والعدالة الانتقالية، العدالة بشكل عام والمساواة والحرية. يعني اللي حكتهم الثورة الفرنسية من 1789،
0: صحيح،
1: عرفت عليك؟ هي اللي بمواجهة، أنا برأيي الداعشية. هي الداعشية ما هي فقط،
0: كنت عم تشتغل على هذا الموضوع في مصر في تلك الأيام؟
1: أنا اشتغلت على
0: شو المسألة. المؤلفات اللي وضعتها أنت هنذاك؟
1: هلأ أنا كتبت أول شيء تجربتي، يعني عبر ثلاث روايات ثلاثية، يعني الثلاثة حكوا عن تجربتي كلها لحد عام 2011 والثورة طبعا، وحتى يعني في رواية منهم مثلا يعني صار فيها رسالة ماجستير وصار في يعني حكي عليهم كثير.
0: اللي هي أي رواية منهم؟
1: اسمها ولادة تحت الغمام.
0: ولادة تحت الغمام،
1: تحت الغمام،
0: نعم،
1: عن الثورة السورية. وفي رواية اسمها أحمد وماري نفس الحكي يعني، وانحكيت يعني أنا تقريبا يعني غطيت تاريخ سوريا بهذا الشكل. بعدين عملت رواية ومجموعة قصصية، الرواية حول مصر وحول يعني إن شاء الله بعطيك إياها، شفيف العمر اسمها. كمان بعتقد أنه توفقت فيها أكثر من غيرها لأنه صار فيها عندنا خبرة بالكتابة أفضل يعني.
0: والمؤلفات النقدية؟
1: المؤلفات النقدية أنا كتبت الرسائل يعني اللي قلت لك عنها، الكتاب سميته العيوب النسقية، يعني العيوب النسقية في الخطاب السلفي الطائفي. وين العيوب النسقية؟ في عيوب.
0: طيب هذا الحديث يستحق ربما ساعات والله.
1: في كتاب مثلا عملته سيميائية الطعام في الرواية العربية، في بين الرواية العربية والتراث العربي، شايف بين التراث العربي والرواية العربية. هذا الكتاب طبعا قصته قصة، يعني الجامعة الأمريكية بالقاهرة هن كلفوني بكتابة يعني دراسة بمجلة ألف، فأنا من كتبتها وعجبتها
0: ألف المصرية، نعم،
1: صرت بوسع المجال وحكيت يعني عن الـ يعني السيميائية. يعني شو السيميائية؟ طبعا علم الدلالات، يعني دلالة الأطعمة بالرواية العربية والتراث العربي. يعني مثلا أخذت ألف ليلة وليلة، أخذت الجاحظ، أخذت التطفيل.
0: بس اهتمام غريب يعني وسط هذه الحروب ووسط هذا الدمار التي كان يعني آنذاك يعني اهتم بالأطباق.
1: لا هو موضوع طبعا جديد،
0: طبعا
1: موضوع
0: غريب،
1: كتير مهم كان على فكرة.
0: عملت كتاب يعني للزمن للتاريخ. طيب سقط النظام،
1: سقط النظام،
0: نهار نظام الأسد وهرب بشار الأسد خارج سوريا، كيف تلقيت هذه الصدمة وما الذي حدث بعد ذلك؟
1: ليك أنا كنت يعني بمصر، آخر شيء كان عندي أنا مركز اسمه مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر، وطبعا بجهود سورية ومصرية يعني معي يعني شريكة مصرية وأنا، وقعدنا نشتغل فيه يعني نشرنا أكثر من 1000 كتاب.
0: 1000 كتاب
1: أبدا يعني كنشر، وعملنا دورات مثلا.

0: بالكتابة السردية، عملنا بتحقيق التراث، تحقيق مخطوطات، عملنا دورات يعني بهالشكل هذا بالدورات. يعني كان هدف انه حتى اعداد يعني باحثين وباحثات، لو فرضنا للماجستير او للدكتوراه. اشتغلنا ضمن هذا الحقل. بعد الكورونا صرنا نشتغل بالنشر، يعني صارت اسهل المساله، ما عاد في يعني دورات. فاشتغلنا ضمن هذا الحيز. هلا انا صار في عندنا مركزين، واحد بالقاهره وواحد بالاسكندريه. من صار السقوط انا رجعت، يعني سقطوا يوم الاحد، انا حكوا معي شباب من جرمانه بانهم هن مختلفين مع فئه من يعني من الكشكول، وانقتل واحد وكذا، ويبدو انه كان في تصور بانهم يواجهون او كذا. فانا حكيت مع الشيخ، طبعا الله يذكره بالخير، نحن الشيخ بجرمانة يعني خضروا هني فعلا يلعبوا دور منيح. فالمهم حكيت معه وقلت خليه تعال، ساعات ما حكينا انا خليه تعال شو عم تسوي، قلت له جاي. تركت كل شيء واجيت. بعد اسبوع كنت هون، الاحد كنت هون انا،
1: ولم
0: جيت
1: تغادر.
0: على لبنان. ها،
1: ولم تغادر سوريا من بعد؟
0: هلا منعونا بعد شوي المصريين انه نرجع. انا الحق كنت ناوي ارجع مشان المركز يعني، ما قدرت ارجع وبقيت هون. شايف كيف؟ هلا نحن بالثوره هون مباشره انغمسنا من جديد مع بناء الدوله. يعني
1: شو تغير؟ شو تغير عليك؟
0: تغير كثير طبعا علينا نحن، تغير كثير كثير. يعني
1: يعني تحت السلطه التي يقال الان في بعض المناطق انها سلطه ارهابيه تكفيريه كذا، هل هذا صحيح بعمق وليس بشكل دعائي؟ يعني لا تجبني لا يعني لا بنفي ولا بإثبات دعائي.
0: يعني هذا الكلام أنا بتقديري ما بيستاهل حتى الرد عليه، هذا الحكي اللي عم تحكيه، يعني إنه اللي عم يحكوا هذا الكلام ما لا يستحق الرد. يعني لأنه أنت المسألة أولا، هذه الحكومة يعني إجت نتيجة كفاح مسلح عاشته 14 سنة. يعني هلق أحمد الشرع مثله مثل جيفارا، هذاك بيحمل الفكر ماركسي، هذا بيحمل الفكر السامي. الديروجة دائما تحكم من الحروب يعني. وبالتالي هو
1: بس في خوف
0: هلا، هي شرعية،
1: في خوف دكتور،
0: هي شرعية ثورية. بس إذا سمحت لي
1: بس من فضلك، في خوف لدى بعض أبناء الطوائف، وهذا موجود وسمعناه بأذاننا يعني، وكان يقال لنا يعني شفتوا اللي صار بالساحل وكذا. وهؤلاء عن هيئة تحرير الشام التي تحولت إلى الحكومة السورية بالإضافة إلى من تم ضمهم إليها، هؤلاء يعني ينتمون إلى فكر يريد إبادتنا، وهذا الكلام قيل يعني وردد كثيرا، يعني خوف به الدروز.
0: يا أخي أنا في، أنا بدي أقول لك شغلي أول شيء، قلت لك يعني هني أنا بتقديري في شرعية ثورية، شرعية شعبية لأنه بيمثلوا الأكثرية، شرعية دولية واضحة، ما بندخل بالتفاصيل نحن، وإنما هني وجودهم بهذا الشكل وهني حكومة انتقالية. أنا بتقديري الشيء اللي عم تفضل فيه أنت،
1: مش أنا اللي عم بتفضل، أنا اللي عم أحكي لك الكلام اللي كان عم ينحكى.
0: قصد يعني شمال شرق سوريا والغرب يعني بالساحل وبالجنوب اللي هي السويد عملية، وكان قبلها أحمد عودي كان موجود بشكل أو بآخر، يعني في له وجهة نظر أخرى. هلأ الشيء اللي بدي أقوله أنا له يعني جانبين. جانب الأول، أول شيء هذه الحكومة الانتقالية ليست متجانسة، هناك يعني وجهات نظر عديدة. في منها جانب فعلا تكفيري، وفي منها لو فرضنا
1: شو يعني تكفيري؟ ما هلا من شوي انت قلت انه في عند الطوائف، ودراستك الدكتوراه تبعك عند الطوائف والاقليات يوجد خطاب تكفيري.
0: صح، بس انا بحكي لك هلا عن الحكومه. هي الحكومه فيها جانب، فيها ناس يعني هن مثلا انا رحت على الساحل على فكره، رحنا التقينا مع ناس وكذا وشغلات، كمان صار في يعني انتهاكات حقيقيه.
1: ولكن هذه الحكومه اقامت محاكم و يعني أصدرت أحكام.
0: والله ليك لأقول لك شغلة، لا قصرت الحكومة بهي المسألة تحديدا، وخاصة بسويدا قصرت شوي. في انتهاكات بسويدا ل 36 قرية واضحة. معليش خلينا
1: بالمقابل أيضا هناك 500 قتيل من الأمن العام أنذاك، ومشاركة مشاركة الإسرائيلية يعني ما قبل سقوط النظام للهجر.
0: ما اختلفنا، هي مسائل
1: موجودة ولا
0: دخول بالتفاصيل. أنا بدخل
1: لا، إذا ما بدك تدخل بالتفاصيل لا تحكي عن الموضوع.
0: بس أقول لك أنا بعرف ندين إسرائيل وسياستها ومن يواليها.
1: كان يواليها قبل سقوط الأسد،
0: قبل الأسد وبعد الأسد.
1: إذا كانت مبيتة هذه الأحداث.
0: ما اختلفنا هذا الكلام، نحن مو بس من دينه، نحن ندفع أرواحنا ثمن للوقوف مواجهته أيا كان هذا الكلام، لأنه نحن وطنيين بالنتيجة، نحن أبناء سوريا، نحن نريد أن تكون هذه الدولة موحدة. ماشي، وبالتالي نحن عندما نتحدث عن بعض
1: الانتهاكات
0: أو الجرائم من أجل ألا نعيد

0: نعيدها، هاي نقطة. النقطة الثانية أنه هناك أسماء محددة كان لها دور سيء بالانتهاكات اللي صارت، ما راح أذكر أسماء حاليا وإن لابد من محاكمتها. أنا التقيت على فكرة يعني يعني اللجان التحقيق اللي يسووها وكذا وشغلات كلها صادقة وطابقت تقريبا الدولية مع المحلية.
1: نعم صحيح.
0: وفي مثلا 1700 يعني
1: قتيل،
0: وفي مثلا بحدود 70-80 البدو أو 100، وقالوا عن الأمن العام ما نعرف لأنه كانوا يأخذون على
1: حوران.
0: حوران إيه. هلا هذا الحكي طبعا هذا الحكي اللي بقول لك يا أنا في انتهاك لابد للخروج من هاي.
1: كيف الخروج منه؟
0: أيوة
1: يعني إذا كان ما يزال هناك تضخيم لكل ما جرى واعتبار أنه يعني قاطع وأن هذه يعني نهاية العلاقة ما بين الدروز والسنة السوريين كما نسمع ونقرأ.
0: ألق نحن بمرحلة انتقالية.
1: قابلت الهجري؟
0: أي طبعا قابلته.
1: كيف انطباعك عنه؟ متى قابلته أول؟
0: قابلته بشهر الأول
1: الشهر الأول السنة الماضية.
0: مو السنة اللي يعني أول ما رجعت أخذوني هون الشوام شباب رفقاتنا هني أخذوني ورحت أنا وياهم، وفي معنا كان ناس من دير الزور وهيك كان عاملين يعني مثل نشاط سياسي عملوه وحطوني معهم رحنا. وأنا سألته للهجر يومها كان عم يحكي بالدولة المدنية ونحن ما نرضاش وما بعرف إيش وكذا وبده دولة ديمقراطية وشا. فأنا قلت له طيب افترض إنه مثلا جاوبته أنا هيك افترض مثلا هدول الجماعة طلعوا ما بدهم يسووا لنا دولة مدنية وعملوا لنا دولة منا مدنية
1: إسلامي،
0: مندور على دولة مدنية ولا منفصل دولة على قدنا؟ أنا حكيت هذا الكلام
1: سؤال مهم
0: عرف شو؟ قلت له ما بصير يعني نحن بدنا نشارك بإقامة الدولة وبناء الدولة، نحن ما بنسمح للآخرين يقولوا إنه نحن بدنا نبني الدولة وأنتوا عم تتفرجوا علينا، نحن بدنا نقيمهم ولا بدنا نفعل بدنا نكون فاعلين. هذا الكلام عكافة الأحوال. هلا نحن قلت لك يعني كيف الخروج من المأزق، لابد أولا على فكرة من الاعتراف بما حصل.
1: شو يعني الاعتراف؟ يعني
0: بأنه صار في انتهاكات،
1: يعني إذا أقامت الدولة الحكم. إقامة الدولة محاكم وأخرجت تقارير واتهم، كيف الاعتراف؟ يعني
0: شوي.
1: يعني يخرج
0: الاعتراف بأنه صار في انتهاكات كان بالساحل ولا كان هون. هذه طبعا أنا بتقديري أعداد منا كبيرة، أنا طبعا في أمثلة بجيب لك إياها حتى بجرمانة وشغلات من النوع إلى الآن ما تقدموا إلى محاكمة ولا حتى أهالي واحد يعني انقتل بمحامي اسمه خلدون نبواني يعتقد أو شيء خلدون والله نسيت خلدون شو يمكن نبواني والله خلدون نبواني هو انقتل محامي على فكرة ونعرف مين قتله بالضبط وبكلوا فلدانين. هذا الكلام لا يجوز على الإطلاق، ما بيشجع. معلش خلينا نكون واضحين نحن يعني أنت
1: يعني ضروري المحاسبة ضرورية
0: أبداً.
1: يعني أولاً يعني يعني يعني ضروري أن يحاسب أتباع عصام زهر الدين الذين أبادوا دير الزور وحمص وحلب
0: ضروري بدهم يحاسبوا.
1: طيب ليش
0: أنت هي مسؤولية الحكومة؟
1: وين الحكومة؟ ما هو حاميهم الهجري كيف؟
0: هلا خلي حاميهم إسرائيل مشان ما نضحك على بعضنا. يعني حاليا ترفع إيد إسرائيل راح يحاكمون حاليا، يعني يصير اتفاق. ده أنا بتقديري هيك.
1: شو مستقبل الدروز بالسورية؟
0: مستقبل الدروز جزء فاعل ضمن إطار الدولة السورية.
1: أنت متفائل بهذا الشيء؟
0: لكن لأنه هن شغلتين تشفع لهم برأي تاريخهم الوطني وفعاليتهم ضمن إطار رسم ملامح سوريا الحديثة. يعني هذا الكلام واضح بالخمسينيات وبالستينيات. الشغلة الثالثة اللي بدي أقولها أنه هني فعلاً أبناء جرح، معليش يعني هني أبناء جرح فعلاً. يعني هو القصص اللي صارت على فكرة بالقرى، أنا والله العظيم
1: يعني هذا الكلام يا دكتور
0: أنا بسمح لي
1: يا دكتور تكرار صناعة المظلومية هذا لا ينتهي، دولاب مستمر.
0: لا لا, لا تكرار أنا وتكرار أنا بطالب بالمحاسبة بكشف ما حصل باستدعاء الضحايا أو أهالي الضحايا من أجل يعني
1: التعويض
0: لكن التعويض والجبر الضرر
1: حق لا جدال فيه،
0: تأمين الطرقات لحتى تقدر الناس تتحرك
1: لا جدال فيه.
0: شايف كيف؟ في كثير من القضايا يجب.
1: لكن أنا سؤالي عن المستقبل البعيد.
0: هلق ساعة ما نوصل نحن لهي المرحلة لا بد من تشكيل يعني لجنة من الحكومة الانتقالية ولجنة من أصحاب الضحايا. يعني
1: حضرتك تابعت منظر محاكمة المفتي حسون
0: طبعاً.
1: مفتي السنة
0: طبعا
1: وهو في قفص الاتهام وبالبدلة المخططة، هل سنرى يوما ما أحد شيوخ العقل في هذا المقام يحاسب على أخطاء ارتكبها أو جرائم قام بها؟
0: روح اسأل اللي بحاكم، أنا ما بحاكم حدا.
1: أسأل الوعي الدرزي.
0: بعرف بس
1: أسأل الوعي الدرزي هل يتقبل هذا المشهد؟
0: طبعا كل انا بتقديري

0: أي واحد مسؤول عن أفعاله، وبالتالي أنت ساعة ما بدك ترتكب أخطاء أو ترتكب لو فرضنا جرائم أو خيانة بشكل أو بآخر لابد أن تحاسب، وهذه مسؤولية الحكومة الانتقالية. شايف كيف؟ هي مسؤوليتها، يعني هي المفروض أن تسعى بهذا الطريق. حاليا في مشكلة أساسية هي
1: أنا أعني في الخيال، أعني هل يتصور العقل الدرزي ليس بتعميمه، يعني ليس بكليته وإنما بأنماطه وتدرجاته، أنه يمكن الخروج من عباءة الشيخ ذات يوم؟ أي شيخ؟
0: شوف لأخذ لك شغلة، 2011 الثورة، ثورة الربيع العربي يلي أحد أهم حلقاتها ثورة الثورة السورية، برأيي إجت هي لتقول لتيارات الفكر كلها الملبسقة، إن كانت من التيارات الإسلامية أو من الاتجاه الإسلامي أو الاتجاه الحداثوي يلي هو القومي والقومي الاشتراكي والشيوعي والليبرالي والإسلامي بكل تنوعاته اللي بيطلع بالمئات على فكرة عبر 200 سنة ماشي الكلام، إجت الثورة السورية لتقول لهم يا جماعة أنتم ما سويتوا شيء بالوعي. إجت لتقول يا درزي بعدك درزي أنت حتى لو رفعت لواء لينين. إجت للبعثي تقول له بلا هالحكي الفاضي أنت بعدك يعني علوي. إجت للكل، إجت لأي واحد، للإسلامي اللي مفكر حاله متمدن وكسر شغلات السني، لتقول له أنت بعدك عقلك ضمن هذا الإطار. أنا بتقديري إجت لتقول إنه هذه التيارات وهذه الاتجاهات في يعني محاولات النهضة العربية فشلة، وبالتالي لابد
1: هي نهضة جديدة،
0: فكر سياسي جديد
1: بالربيع العربي،
0: فكر سياسي جديد أساسه أنا بتقديري هو الشباب المسلم المتجدد اللي كانوا مستحات، هدول يلي هن بالأصل لا بيقبلوا أخوان مسلمين ولا بيقبلوا دواعش ولا بيقبلوا علمانيين ولا بيقبلوا أي حدا، بيقبلوا إنهم هن بدون يجربوا يقدموا تجربتهم من أجل الانتقال بهذه الأمة من حالة التخلف والقهر والضعف إلى حالة القوة وإلى الوصول بهذه الأمة إلى بر الأمان. ما حدث في 2011 إلى الآن يثبت أن هذه الأمة لم يحصل أن تغير المجتمع بأي شكل، ما كنا يعني نراه هو تغيير بالسياسة، تغيير بالنظم السياسية، وجود أحزاب ما إلى قيمة ولا إلى أي أهمية.
1: شكرا جزيلا دكتور على هذا الحوار الممتع، وأشكرك أيضا شكرا إضافيا على تحملك لأسئلتي الضاغطة، ولكن الهدف منها إخراج هذا الكلام الهام جدا الذي سمعناه من حضرتك.
0: شكرا جزيلا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لحسن استماعكم، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة وضيف جديد من شهادة للتاريخ.
2: على مدار حلقتين من شهادة للتاريخ طفنا مع ضيفنا على رافد من أهم روافد الوطنية السورية، لا يتصور السوريون بلادهم من غيره، بعد أن رفضت الدولة والمجتمع ما جرى ويجري حوله من انتهاكات. وفي الوقت الذي يرفع البعض عقيرته بالقول إن السويداء والدروز جزء من إسرائيل تاريخاً وعقيدة، ترفض غالبية الموحدين ومن بينهم أدهم مسعود القاق الانفكاك عن سوريا هوية ووجدانا ونضالا من أجل الحرية، ولا حرية من دون تحرير العقل.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي يتوقع تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد خلال 2 إلى 3 أشهر، ويطالب بتمثيل الأكراد لضمان حقوقهم الدستورية. زيادة على أسعار البنزين والمازوت، ولجنة تسعير المشتقات النفطية تبقي أسعار الغاز المنزلي والصناعي بلا تغيير. محافظة الرقة وهيئة الاستثمار توقعان مع شركتين تركيتين مشروعا لاستثمار المنطقة الصناعية، والمشروع يستهدف تطوير الإنتاج والتوظيف والتجارة. لبنان يتسلم 5 أسرى أفرجت عنهم إسرائيل، ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الخطوة لا تعني تغييرا في الموقف من الوجود العسكري جنوب لبنان.

قال مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي لقناة التركية إن الاعتراف باللغة الكردية كلغة تعليمية لأول مرة في تاريخ البلاد خطوة تأسيسية، وتوقع عبدي خلال حديثه تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد خلال 2 إلى 3 أشهر، مطالبا بتمثيل الأكراد لضمان حقوقهم الدستورية. أشار عبدي أيضا إلى ضرورة ملء الفراغ الذي خلفته قوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أن بناء حكومة علمانية في سوريا يواجه مشكلات وعقبات مع إمكانية تحقيقها بحسب تعبيره.

0: وينضم إلينا من حلب الكاتب المحلل السياسي علي تمي لنقاش حول تفاصيل هذه التصريحات. مرحبا بك معنا سيد علي، لنقرأ وإياك هذه التصريحات لمصطفى عبدي وكيف يمكن قراءتها. دعنا نتحدث في البداية عن مسألة اللغة الكردية والحديث عن الاعتراف باللغة الكردية كلغة تعليمية. كيف يمكن قراءة ذلك في سياق التطورات الحاصلة؟
1: تحية لكم ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا، والتحية لك بشكل خاص. يعني موضوع اللغة الكردية هو موضوع متعلق مباشرة بمرسوم رقم 13. هناك من يحاول تسليق هذه الفكرة بأنها ربما كانت من ما يسمى بإنجازات قصد أو بأنها قصد المنحلة فرضت على الحكومة، لكن نحن ننظر من زاوية مختلفة. نحن كالمجتمع الكردي نعتقد بأن الاعتراف باللغة الكردية هو جزء من مرسوم رقم 13، وأن الرئيس أحمد الشرع هو الذي أصدر هذا المرسوم، والفضل الأول والأخير يعود إلى الرئيس الشرع بطبيعة الحال.
0: طيب فيما يتعلق بلجنة صياغة الدستور الجديد خلال 2 إلى 3، هذه المدة التي وضعت، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة أيضا؟
1: أنا برأيي المرسوم وضع خطوط العرض لما هو لمستقبل سوريا، وبالتالي من المؤكد سيكون هناك اعتراف باللغة الكردية، وسيكون في كل أسبوع مادتين أو 3 مواد على الأغلب. بالتالي بقية التفاصيل يمكن النقاش عليها، لكن نحن أحيانا نعاتب الحكومة بطريقة أو بأخرى، نقول أن اندماج قصد لا يعني اندماج المجتمع الكردي مع الشعب السوري. تعلمون جيدا أنتم خاصة في تلفزيون سوريا لديكم تجربة طويلة بأن المجتمع الكردي تعرض للظلم والقمع وخطف الأطفال طوال 14 عاما، وبالتالي حصل شلخ ما بين المجتمع الكردي وبقية المكونات خاصة الشعب السوري. بالتالي أنا أريد من خلال تلفزيون سوريا أن أخاطب الحكومة بأن يتم التوجه نحو الشعب الكردي وليس نحو قصد. بالنهاية هذا التنظيم وجد خلق بأجل

0: خارجية وانتهى بانتهاء وظيفته، وبالتالي أنا برأيي على الحكومة أن تغير استراتيجيتها وتتوجه نحو
1: كيف ما
0: المجتمع
1: هي الحقوق
0: الحر.
1: التي ينبغي أن يتم تكريسها فيما يتعلق في الدستور الجديد؟ الخطوات المطلوبة من وجهة نظرك في سياق هذه التطورات الجديدة الحاصلة فيما يتعلق بالتشكيل الجديد أو الدستور الجديد؟
0: يعني صراحة حتى لا أبالغ، أنت أسئلتك دائما جريئة وواضحة وأشكرك. نحن ككرد سوريين لدينا تجربة مع هكذا التجارب، خاصة في العراق. في عام 2003 تحدث الدستور العراقي على كثير من التفاصيل واعتراف وتسوية الوضع في كركوك، ويعني الدستور العراقي أعطى كرد مما كانوا يحلمون به. نحن نتحدث على سبيل النظري، لكن حتى لا ندخل في نفس هذه التجربة الفاشلة، معظم المواد التي وردت في الدستور العراقي في عام 2003 لم يتم تنفيذها. لماذا؟ لأن كان هناك الشغ ما بين المجتمع الكردي في إقليم كردستان العراق وبين المكونات، وبالتالي حتى لا ندخل نحن كمجتمع الكردي في نفس هذه الدوامة، أنا أقول بأن وجود مراسيم أو مواد دستورية داخل الدستور السوري تعترف أو يعترف بحقوق الكرد هو تحسين حاصل، لكن الأهم هو يجب أن ينخرط المجتمع الكردي بشكل إيجابي داخل المجتمع السوري. ويوم أمس في مدينة مومج أنا التقيت بالعشرات من النخب الكردية، وفعلا هذا المجتمع وصل إلى قناعة بأنه حان الوقت لأن يتخلى عن ما يسمى بتنظيم قسر وهذه التفاصيل، وأن يندمج مع المجتمع السوري. لهذا من هذا المنطلق من خلال تلفزيون سوريا أخاطب الرئيس أحمد الشارع ووزير الخارجية أن يضعوا برنامجا واضحا أو محاولة دمج المجتمع الكردي مع الشعب السوري. تحدثت انه هناك الشرخ طوال 14 عاما. مدينه كوبان، انا من مدينه كوبان يعني العرب على سبيل المثال، هذه المدينه شبه مستقله منذ عام 2011. كيف يمكن ان تقنع اليوم بان تجيب ان تاتي بشخص من هذه المدينه وتريد وتقنعه بانه عليه ان يندمج وهناك الدوله وهناك القانون والدستور؟ لهذا مشكلتنا مع قسد لا تنتهي، يعني بمجرد منح قسد منصب المستشار او المحافظ، هذه التفاصيل هي تحصيل حاصل نتيجه توافقات داخليه والخارجيه، لكن المجتمع الكردي اليوم مجتمع غائب. على الحكومه ان تخاطب هذا المجتمع بشكل مباشر بمعزل عن قسد، لان المرحله لان هذا التنظيم وحزب العمال الكردستاني وبقيه الاحزاب اليوم لا يمثلون الشعب الكردي في سوريا.
1: طب بناء على هذه الخطوات، يعني اود ان اختم معك في هذه النقطه فيما يتعلق بمساله الاعتراف بالحقوق الكرديه، مساله الاعتراف باللغه الكرديه ان تكون اللغه الكرديه كلغه تعليميه، الى اي مدى يمكن القول بان هذه الخطوات ومساله بناء دستور جديد ستكون مدخل لمعالجه القضايا التي ذكرتها قبل قليل، ومساله حلحله الامور والقضايا المتعلقه بالمكون الكردي؟
0: يعني دعينا نكون صريحين، يعني منذ لحظه صدور مرسوم رقم 13 المزاج العام لدى الشعب الكردي تغير من الالف الى الياء، بمعنى انه كان هناك تخوف بان الحكومه الجديده ربما ما بين قوسين تكرر تجربه الحكومات السابقه، لكن هذه الحكومه هي نتاج ثوره راح ضحيتها مليون شهيد، وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن ابناء الثوره، عن الجيش، عن رئيس الدوله كان في خنادق يدافع عن جيش عن الشعب السوري، وبالتالي لا خوف من هذه الشريحه التي تقود سوريا اليوم. وبالتالي هذا الصدور مرسوم رقم 13 يعني وضع الكرد او طمأنهم على الأقل بأن لا خوف من مستقبل سوريا. وبالتالي نحن أنا دائما يوم أمس حتى التقيت بالنخب الكردي وقلت إن الكرة اليوم بات في ملعبنا كمجتمع الكردي، يجب أن نرفع صوتنا، يجب أن نخاطب الشعب السوري، نقول نحن شعب واحد، ضحى تاريخنا مشترك ونعيش

0: نعيش على هذه الأرض منذ مئات السنين، وبالتالي يجب أن نقفز أو نبتعد عن هذه
1: شكرا،
0: التنظيمات التي تتحرك بأجندات خارجية.
1: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من حلب الكاتب المحلل السياسي علي تمي، شكرا جزيلا لك. قالت مديرية الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين سالي شوبط لتلفزيون سوريا إن اعتماد سفراء جدد يدل على أن سوريا تتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والنمو الاقتصادي.
2: دلالة تقديم هؤلاء السفراء أوراق اعتمادهم طبعا تتجاوز مجرد فكرة أنهم سفراء، هي دلالة أن سوريا تتجه نحو استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وأن الدول جميعها وفي طليعتها الدول الأوروبية ترى في سوريا الشريك الأكثر استقرارا في المنطقة والشريك الأكثر ثقة حقيقة، ولتحقيق طبعا كل المصالح التي تراها هذه الدول في سوريا وفي هذه المنطقة، واستغلال طبعا وبناء شراكات واستغلال تحقيق الفرص التي حرمهم منها الأسد، يرون أن وجودهم في سوريا في افتتاح سفارات طبعا وبعثات وافتتاح مقرات وتعيين سفراء ضرورة ملحة لاستغلال الوقت ولاستغلال هذه النافذة الضيقة التي فتحت طبعا مع تحرير سوريا.
1: وأكدت مديرية الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أن لدى سوريا نحو 50 بعثة في العالم ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسية، وهي تقدم جميع الخدمات لجميع السوريين.
2: طبعا نحن لدينا بعثات اصلا موجوده في العالم، حوالي يعني 50 او 60 بعثه يعني ما بين قنصليات وبعثات دبلوماسيه في اوروبا لوحدها، يعني نرى ولدينا 17 بعثه، خمسه منها تم تعيين قائمين الاعمال جدد فيها. بعثاتنا موجوده من يعني وتقدم الخدمات لجميع السوريين ولجميع المواطنين. يعني المعامله بالمثل هي مبدأ أساسي في الدبلوماسية، لذلك طبعا نحن سنرى استكمال لهذه الفرق الدبلوماسية في الفترة القادمة، ونعمل الآن في الوزارة لتحقيق هذا الهدف، ولكي حتى يصير في توازن بالعلاقة، يعني ما تكون دائما العلاقات فقط عن طريق سفاراتهم في دمشق، أيضا نكون نحن متواجدين في عواصمهم ونبني العلاقات مع وزاراتهم أيضا.
1: كشف مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط أن التحقيقات الأخيرة حول الشبكة السورية اللبنانية التي فككت أخيرا عززت الأدلة على تورط عناصر من حزب الله في تدريب أفراد الشبكة وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم تمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب مقرها الضاحية الجنوبية لبيروت. وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الموقوفين فواتير تعود إلى الجمعية التي كانت تقدم مساعدات مالية دورية بين 200 و500 دولار شهريا، وتسدد بدلات إيجار للضباط السوريين أو للضابط السوري مناف علي صافي ورفاقه في الضاحية منذ فرارهم إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد. وأظهرت التحقيقات أنه يشتبه في خضوعهم لتدريبات عسكرية في منطقة البقاع، في حين كشفت تتبع اتصالاتهم استخدامهم لهواتف بأرقام نيبالية للتواصل عبر واتساب مع جهات في الضاحية والبقاع، إلى جانب إظهار عمليات تتبع الاتصالات أن مصدر الاتصالات كان في معظم الأحيان من الضاحية الجنوبية وأحيانا من منطقة البقاع.
3: شبكة أدخلت نحو 50 عنصرا عبر مسار يمتد من الساحل السوري إلى عكار في الضاحية الجنوبية وصولا إلى معسكرات تدريب في البقاع. هذه هي الخيوط التي كشفها الجيش اللبناني لتضع أمام الرأي العام صورة معقدة لشبكة أمنية تتقاطع فيها خيوط فلول النظام المخلوع مع علاقات خارج الحدود وصلت حتى موسكو. مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة قالت للتلفزيون سوريا إن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص، أبرزهم علي صافي الضابط السابق في المخابرات الجوية للنظام المخلوع والذي استقر في عكار تحت غطاء مدني، وحافظ على اتصالات مع ضباط سابقين يقيم عدد منهم في روسيا، أبرزهم ضابط مرتبط بلواء صقور الصحراء يشتبه بتوليه التنسيق الخارجي للشبكة. ومن عكار كانت عناصر الشبكة تنتقل إلى الضاحية الجنوبية ثم البقاع، حيث تخضع لتدريبات على الأسلحة والمتفجرات والطائرات.

0: الطائرات المسيرة قبل إعادتها إلى سوريا، حيث تشير التحقيقات إلى الاشتباه بحزب الله في عملية الاستقبال والإيواء والتدريب. هذا الملف الأمني يتقاطع مع تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أبدى انفتاحا على لقاء علني مع القيادة السورية متى رأى الجانبان أن الظروف باتت مناسبة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات إيجابية وتعاونية بين الجانبين. تصريحات تخشى فيها جهات لبنانية وسورية أن يتحول ملف ضباط النظام المخلوع إلى ورقة ضغط في أي حوار أو تفاوض مقبل بين الحزب ودمشق. هذا الكشف الأمني لا يأتي بمعزل عن مسار تنسيقي كانت بيروت ودمشق قد أرستا أسسه مسبقاً، إذ بحثت وزارتا الداخلية السورية واللبنانية في اجتماع سابق عقد في بيروت لتعزيز التعاون الأمني وتفعيل قنوات التواصل المباشر وضبط المعابر الحدودية التي استغلتها الشبكة لاحقاً لتهريب عناصرها. فكيف سينعكس ملف شبكات فلول النظام المخلوع على المسار الأمني بين دمشق وبيروت؟
1: كشف السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف عن وجود آلية بين الجيشين الروسي والإسرائيلي لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا حتى وقت قريب. وقال فيكتوروف في تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفوتسي الروسية إن روسيا وإسرائيل تواصلان الحوار بشأن سوريا بما في ذلك المسائل العسكرية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الآلية آلية تبادل المعلومات لتجنب إلحاق الضرر بالجيشين الروسي والإسرائيلي، مضيفا أن الاتصالات على الصعيد السوري تجري عبر القنوات العسكرية.

0: أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق ملف خلال أعمال مجلس المحافظين الحالي. أوضحت أيضا الوزارة في بيان أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعرضت فيها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المعلنة المرتبطة بالنظام المخلوع، مشيرة إلى إعلانها طوعا عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقا وإخضاعها للضمانات الدولية، بالإضافة إلى فتح موقع ديرزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاما، مؤكدة أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بالشفافية وتعزيز الثقة الدولية. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها ضمن إجراءات التحقق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
1: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلا أن الملف الذي شكل لسنوات مصدرا للخطر على السوريين والعالم أيضا يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
0: كما لفت علبي إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
1: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث، وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته،

0: ويحميه أيضاً أمنياً. وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلادي.
1: كما شدد المندوب السوري على استحالة نجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلق بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد أمن المنطقة.
0: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضاً، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون، وهذا وثقته عدد من التقارير، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف، وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل. وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
1: اختطف عاطف هنيدي المعروف بلقب الباشا عقب اقتحام مسلحين منزله في قرية المجدل بريف السويداء الغربي، بعد ساعات من إصداره بيانا رفض فيه تصريحات حكمة الهجري بشأن ارتباط الموحدين الدروز بإسرائيل. أقلت شبكة السويداء 24 إن مجموعة تابعة لما يسمى الحرس الوطني حاصرت منزل هنيدي قبل اقتحامه وإلقاء قنابل يدوية داخله. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مصادر محلية أن مجموعة مسلحة اقتادت هنيدي إلى جهة مجهولة من دون معلومات عن مكان احتجازه. من جانبها أصدرت ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني بيانا أوضحت فيه أنه عقب التوترات التي شهدتها بلدة المجدل على خلفية موقف عاطف هنيدي، تمكنت عناصرها من تأمين خروجه ونقله بناء على رغبته إلى حاجز أم الزيتون، حيث ركب سيارة وتوجه إلى دمشق. قالت قوى الأمن الداخلي إنها ألقت القبض على المسؤولة الإعلامية في النظام المخلوع سينال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية نوعية في منطقة المليحة بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي أنه أوقف عددا من العاملين معها خلال عملية أمنية دقيقة، وكشفت المعطيات أن الخضر شغلت خلال فترة النظام المخلوع مهام مراسلة حربية ورئيسة فرع الإعلام الحربي فيما كان يعرف بالدفاع الوطني بحسب بيان الأمن الداخلي. في أخبارنا المحلية، أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وحددت اللجنة سعر لتر البنزين 90 ب 147 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة. في المقابل حافظت أسطوانات الغاز على أسعارها من دون تعديل، إذ استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1470 ليرة سورية، بينما بقي سعر أسطوانة الغاز الصناعي عند 2350 ليرة سورية. واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهالٍ من حماة بشأن رفع أسعار المحروقات، نتابع.

0: اليوم اللتر زاد 5 ليرات، ايش رايك في الموضوع هذا وايش اقتراحاتك انت او مطالبك؟
1: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى هلا كل فتره كل ما له عم يغلى، كل فتره كل ما له عم يغلى. يعني نتمنى من الله ومن الدوله انه تدعم لنا لانه نحن شعب شغيل.
2: مبسوطين خي والله، والله مبسوطين.
3: يعني ما بيأثر؟
2: لا لا لا لا ولا شيء. شو ما نساوي يعني هذا شوف شو نساوي يعني الحمد لله.
4: مو على 5 ليرات، انت بتعبي مثلا 100 لتر، احسب لي اياها. سبع، انت بتعبي مثلا 100 لتر. بتعبي 200 لتر، انا مزارع بدي بالسنوية السنة بدي 1000 لتر. 1500 لتر، هذا غزوة كلمة بتفرق معي.
5: 5 ليرات ما بتسوي شيء، ما لا بتقدم ولا بتأخر بالأساس، يعني حق كيس بطاطا لولد صغير يعني. هو ال5 ليرات ما بتسوي شيء، هذا ما اسمه غلاء، هذا مؤاخذة. يعني إذا جينا نقارنها إنه بالغلاء، 5 ليرات شو؟ حق أكسيتي، حق كيس بطاطا، حق ما بتسوي شيء.
0: يعني ما بتأثر عليك كطلب؟
5: لا شغلة فاضية، 5 ليرات ما بتأثر.
6: يعني الدراسة ما مضبوطة يعني. اللجنة قاعد تدرس الأمور هي تتأكد من الأسعار مضبوطة يعني. عالمياً والدول الجوار يا أخي أقل شيء.
7: يجوز يكون يعني بقل بكتر أو بالدولار، يعني نحن هم نعبي إذا فضي السيارة نعبي على الهواء من سيارتنا. يعني هو ما يكون إمكانياتنا بنعبي.
8: برجع بينزل بعدين.
9: غلي الرسم ما بدي الهامش الربح، هذا هو نحن يعني هذا الطلب، هذا هو 15 مثلاً أو 20 تمام؟ نغلي البنزين ولا رخيص بدنا نضل عاهي.
10: يعني إنه عم يرتفع وبينزل، يعني مبارح 14 و200، اليوم 14 و700، بكرة يعني في أمل ينزل إن شاء الله. معي
11: نرصد تفاصيل هذا الارتفاع مع مراسلنا من حلب عمار مرجان، مرحبا بك. وأرحب أيضا بهاشم العبد الله معنا مباشرة من اللاذقية، مرحبا بكم. أبدأ من حلب معك عمار، كيف يبدو الوضع، واقع الوضع وانعكاسات هذا الارتفاع في أسعار المحروقات على السلع الأساسية والخدمات وأيضا تكاليف النقل؟
12: نعم دينا، مرحبا بك والسادة المشاهدين. يعني حتى الآن لا يمكن رصد هذا الارتفاع بشكل مباشر، ربما في الأيام القليلة القادمة، ولكن الارتفاع بشكل عام الأخير هذا اليوم هو ارتفاع بسيط جدا، 5 ليرات في المازوت وفي البنزين. بحسب السائقين الذين قابلناهم قالوا بأنهم لم يشعروا بالفرق، فهو فرق صغير، يعني يحتاجون 20 إلى 30 إلى 40 متر، الفروق صغيرة جدا. يتمنون أن لا تزداد أكثر الأسعار، ولكن طالما هي الأسعار مشابهة أو الأسعار العالمية لأسعار دول الجوار كتركيا قريبة منها فلا مشكلة في ذلك. ويتمنون أيضا بحسب الذين قابلناهم بأن يكون هناك تخفيض لهذه الأسعار، دعم للمحروقات خاصة المازوت والبنزين والغاز كما في السابق كما عبروا لنا. فهذه المواد يعني تؤثر على كل السلع، على النقل، على أيضا نقل المواد الأولية، الخضار وباقي الأمور، وأيضا على وسائط النقل وسيارات الأجرة والنقل العام. ولكن بهذا الارتفاع البسيط اليوم 5 ليرات يعني لم تؤثر على أسعار النقل حتى الآن. كان الانقطاع في الفترات الماضية، مشكلة انقطاع هذه المواد خاصة في مدينة حلب، أثره أكبر بكثير على موضوع الأسعار بالنسبة لوسائل النقل العام سواء سيارات الأجرة أو الميكروباصات. نعم دينا.
11: طيب هذا في حلب، ماذا عن اللاذقية هاشم؟ كيف يبدو الوضع فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات وهذه الزيادة؟
1: نعم، يعني هذه الزيادة يعني هي زيادة طفيفة يعني كما يقول الأهالي، لكن يعني الزيادات المتكررة من الممكن أن يكون يعني ذلك يحدث فرقا، خصوصا يعني من يستهلكون كميات كبيرة من المحروقات إن كان بنزين أو حتى مادة المازوت أو الديزل. يعني الزيادة الواحدة يعني لا تؤثر، لكن عندما يكون هناك أكثر من زيادة خلال الشهر، يقول يعني معظم المواطنين الذين التقيناهم قبل قليل يعني من المحتمل أن يكون هناك له تأثير، من يستخدمون الديزل في يعني الأعمال الصناعية أو حتى لمعاملهم، لا سيما الذين يستخدمونها أيضا في الزراعة. يعني مع الوقت يعني قد يكون هناك تكاليف إضافية

0: لزيادة الأسعار. هذه الزيادة يعني تختلف عن الزيادة الماضية، كون الزيادة الماضية أتت وكان هناك أزمة في المحروقات في اللاذقية، إن كان على البنزين أو حتى يعني بشكل يعني قليل على مادة الديزل أو المازوت، لكن البنزين كان هناك أزمة كبيرة عليه. هذه المرة يعني هذه الزيادة أتت يعني كما نرى يعني محطة الوقود خلفي تماما، يعني لا يوجد عليها أي ازدحام، هناك توفر للمواد البترولية بشكل عام إن كان الديزل أو البنزين موجود. بعضهم قال أن هذه يعني لها علاقة بالأسعار العالمية أو حتى بسعر تصريف الدولار، وأيضا يعني يأملون أن يكون هناك انخفاض في حال كان هناك انخفاض للأسعار العالمية أو حتى لانخفاض سعر صرف الدولار وتحسن الليرة السورية، وألا يكون هناك أيضا زيادة على أسعار المواد الأساسية. هناك بعض ضعاف النفوذ يستغلون بعض الزيادات ويتذرعون بارتفاع أسعار المحروقات حتى يرفعون أسعار المواد، أسعار الخضار، أسعار التنقل وغيرها. يطالب يعني الأهالي بشكل عام أن يكون هناك عمليات ضبط لكل من يحاول رفع الأسعار بما لا يتناسب مع هذا الارتفاع للمحروقات.
1: أشكرك جزيل الشكر هاشم العبد الله مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. وأشكر أيضا عمار مرجان كان معنا من حلب، شكرا جزيلا لكما. حثت الأمم المتحدة الحكومة السورية على تعليق تطبيق المرسومين رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، مشيرة إلى أنهما منحا امتيازات لمصالح ملكية الأقلية لأقلية ثرية أو للأكثرية على حساب حقوق السكن للأسر المتوسطة والدخل، وهجر آلاف الأسر. كما دعا البيان الحكومة ومجلس الشعب المنشأ حديثا إلى ضمان النص على الحق في السكن وحمايته في الدستور المستقبلي وفق القانون الدولي، لافتين إلى أن الإعلان الدستوري لعام 2025 يقر بحق الملكية لكنه يغفل الحق في السكن اللائق. أشاروا أيضا إلى أن التشريعات السابقة ما تزال سارية المفعول في غياب قائمة شاملة من الحكومة بالقوانين المشمولة بالإلغاء وفق المادة 48 من الإعلان الدستوري. وأكد البيان أن سوريا أمام فرصة تاريخية لتحويل أزمة النزوح إلى تعاف شامل ومستدام، مطالبين المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف. أعلنت وزارة الاقتصاد عن حزمة مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في المدينة الصناعية بحسياء. وذكرت الوزارة أن المشاريع ستقام على مساحة تبلغ نحو 500 دونم ضمن تحالف استثماري، وستشمل المشاريع مصرا للحديد ومعملا للسيراميك ومعملا لمواد البناء ومعملا للإسفلت ومقلعا للحجر، في إطار منظومة صناعية مترابطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات قطاعي البناء والبنية التحتية. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار مع مجموعة كيان التجارة القابضة وشركة ام واي بي التركيتين للاستثمار المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة، ويتضمن المشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 1500 دونم بهدف الإسهام في تطوير الإنتاج والتوظيف والتجارة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا. كما يهدف أيضا إلى تنظيم أنشطة صناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين والإسهام في تطوير النشاط الاقتصادي في المنطقة. حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الرقة الصحفي أحمد العثمان، مرحبا بك معنا أستاذ أحمد، الحديث عن هذه الاتفاقية التي وقعت. ضعنا في تفاصيل إنشاء منطقة صناعية حرفية في الرقة وتفاصيل هذه الإجراءات التي تم الاتفاق عليه.
2: يا هلا ديما، تحياتي لك وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. بالفعل وقعت هيئة الاستثمار فرع الرقة وشركة كيان وام واي بي القابضة التركية

0: اتفاقية بقيمة 210 مليون دولار لإنشاء منطقة صناعية متكاملة ومقدمة بهدف توحيد أماكن المنطقة الصناعية وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين وتجميع المنطقة الصناعية ونقلها من داخل محافظة الرقة إلى الخارج، ويكون يعني تكون المدينة الصناعية المزمع البدء بها، ومن المقرر أن تنتهي ينتهي إنشاؤها بين عام ونصف إلى عامين في منطقة سهلت البنات شمال شرق مدينة الرقة. هي يعني تهدف يعني من بالتأكيد هي توفر الكثير من فرص العمل وتخفف من الضوضاء عفوا في محافظة أو مدينة الرقة، ويعني يكون هناك توفير بيئة للاستثمارات وتجميع الحرف الصناعية ومن مختلف الحرف الصناعية إنشاء محال تجارية أو مجمعات إلها. يعني من يعني بحسب المعلومات قد يكون هناك 3000 محل في هذه المنطقة التي ستكون منظمة ومقدمة بشكل كامل. حقيقة محافظة الرقة تتجه إلى يعني توقيع عدة اتفاقيات في استثمارية في الرقة، منها يتم حاليا في الوقت الحالي إنشاء البنية التحتية أيضا للكورنيش الجنوبي أو البوليفارد في على طول يعني نهر الفرات بين جسري الرقة القديم والجديد، وهناك مشاريع أخرى منها تم طرحه في وقت سابق للاستثمار مجمع ساحة المجمع في داخل مدينة الرقة لإنشاء مجمع تجاري. من المتوقع أن تكون هناك اتفاقيات أيضا يعني مقبلة لمحافظة الرقة، تسهم أكيد بالتأكيد هذه المشاريع في تحسين الدورة الاقتصادية وتوفير فرص
1: في
0: عمل
1: سياق هذه المشاريع، هل
0: وأيضا
1: هنالك
0: أخرى.
1: تفاصيل عن القطاعات أو حتى الأنشطة الصناعية والحرفية التي يتم العمل عليها أو يتوقع ربما أن يتم استقطابها في سياق هذه الخطوات؟
0: نعم، هناك يعني في المنطقة الصناعية سيكون هناك يعني مناطق محددة ومهيئة لصناعة الزجاج والألمنيوم، وأيضا الأسواق مركزية مثل سوق الهال والماقف أو سوق الأغنام بشكل جيد وحضاري، ونقله من التوسع. يعني حاليا هذه الأسواق والمنطقة الصناعية مع التوسع المقبل لمدينة الرقة هي تكون ضمن المدينة، وبالتالي نقلها وتوفير بيئة ملائمة ومقدمة لها وتخفيف الازدحام وأيضا تخفيف التلوث نتيجة وجود المنطقة الصناعية حاليا. يعني في الوقت الحالي المنطقة الصناعية هي تكون حول في أطراف الرقة الشرقية و أطراف الغربية لحي المشلب، وكان حي المشلب يعني خلال السنوات المقبلة من يعني من الممكن أن يكون داخل مدينة الرقة وسيكون ملحق لمدينة الرقة. وهذه المنطقة في الوقت الحالي تسبب الكثير من الإزعاجات وأيضا تسبب تلوث وإضرار، خاصة أنها محيطة في سوق عفوا في سور الرقة الأثري ومناطق أثرية أخرى في محافظة الرقة. ستكون هذه أيضا إيجابية لنقل السوق إلى شمال شرق مدينة الرقة في منطقة سهلت البنات. هذه المنطقة الصناعية كما ذكرنا يعني مهمة لمدينة الرقة في الوقت
1: بحسب
0: الحالي
1: الدراسات
0: لتوفير فرص
1: التي
0: عمل. نعم
1: وضعت، كيف يمكن أن تنعكس هذه المنطقة الصناعية على حركة الإنتاج وعلى حركة التجارة أيضا في الرقة؟
0: بالتأكيد يعني في محافظة الرقة هناك الكثير من السلع التي يمكن الاستفادة منها في الصناعة، خاصة المنتجات الزراعية. هناك سيكون هناك ربما صناعات مختصة في الكنسروة والمربيات، وخاصة في التخزين، خاصة بعض الفواكه واتجاه محافظة الرقة والزراعة في محافظة الرقة في الوقت الحالي إلى الأشجار المثمرة ستنعكس بشكل كبير على

0: المحافظة وتحسين الحركة الاقتصادية والاستفادة من المنتجات الزراعية في
1: نعم
0: يعني صناعتها، وعد يعني الاستفادة من الصناعات المحلية و

0: جزيلا لك. ومن الرقة إلى حلب، انطلقت في قطاع الكتلة الثانية بالمدينة حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس. تأتي الحملة ضمن فعاليات أسبوع النظافة بمشاركة المؤسسات العامة والمتطوعين. وكانت محافظة حلب أطلقت الأحد الماضي حملة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتستهدف تنظيف الشوارع والأحياء ومحيط دور العبادة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة. قدرت مديرية زراعة في محافظة طرطوس أن إنتاج المحافظة من محصول الزيتون خلال الموسم الحالي سيبلغ نحو 127 ألف طن مقارنة بنحو 10 آلاف طن في الموسم الماضي. وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لوكالة سانا أن الزيادة في الإنتاج تعود إلى توافر الظروف الجوية المناسبة، ولا سيما انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للآفات. كما أشار إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو 11 مليون شجرة. نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة نفذت أعمال إزالة زهرة النيل الضارة من مجرى نهر العاص الممتد من جسر الصفصافية حتى سد العشارنة بطول 25 كيلومترا. وأوضح مدير الهيئة عبد العزيز القاسم لوكالة سانا أن إزالة زهرة النيل من المنطقة تمثل خطوة أساسية للتخلص منها في سهل الغاب لكونها سريعة الانتشار عبر بذورها. وأشار القاسم إلى أن وزارة الزراعة تعمل على خطط عمل لمكافحة هذه النبتة التي تعيق جريان المياه وتستهلك كميات كبيرة منها، ما يتسبب في جفاف أقنية الري المخصصة للمزروعات. تتزايد التحديات التي تواجه عائلات الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في سوريا مع ارتفاع الحاجة إلى خدمات التشخيص والتأهيل في ظل نقص الكوادر المتخصصة وارتفاع تكاليف العلاج في المراكز الخاصة.
1: لم يعد طيف التوحد حالة نادرة أو قضية تخص عائلات بعينها، بل أصبح واقعا يطول أعدادا متزايدة من الأطفال. وفي ظل هذا الازدياد يواجه الأطفال المصابون وأسرهم عددا من التحديات، تبدأ من عدم الوعي الكافي لدى الأسرة،
2: اعتماد على مصادر غير علمية وغير موثوقة بالتطمين أنه لا بكرة بيحكي أو بكرة بيتحسن. قد يكون فعلا هيك، بس دائما دائما العلم قوة. معرفة الأهل أنه هالطفل عنده هالنقط الضعف والعمل عليها أفضل من تجاهل الموضوع وانتظار الوقت يمر ويصير أحسن. الأهل اكتشفوا عند الطفل في تأخرات معينة، ما عم يكون في مكان موثوق أنه مؤهل يقدر يعطي هذا التشخيص الصحيح. هي أول شغلة. الشغلة الثانية موضوع كمان الدمج بالمدارس، بده دعم. بدنا يعني نتعاون مع المؤسسات المسؤولة عن موضوع الكشف المبكر والدعم للأطفال بهي المدارس.
1: تقدم أكاديمية سامز للتوحد خدمات التحليل السلوكي التطبيقي إلى جانب علاج النطق والعلاج الوظيفي مجاناً، غير أن علاج التوحد والتعامل مع احتياجات المصابين به ما يزال يواجه تحديات عامة في البلاد.
3: بداية فينا نقول أنه نقص الكوادر المدربة ومهنية اللي بتشتغل بناء على أساس علمي هي أكثر احتياج حاليا، بالإضافة لعدم وجود بروتوكولات وطنية للكشف للتشخيص معتمدة، وتأخر عمر التشخيص هو واحد من المشكلات اللي مطروحة حاليا. بالإضافة لهالشي فينا نعتبر أنه ما في بروتوكولات للدمج، يعني على سبيل المثال نحن في فئة في بديل واحد للدمج اللي هو غرفة المصادر، طب شو البدائل الثانية اللي ممكن أنه تتواجد؟ الحقيقة معاناة الأسر بتزيد بالمراكز الخاصة وارتفاع أجور المراكز الخاصة كمان من التحديات اللي عم نعاني منها.
1: وبحسب عدد من الدراسات، ارتبط طيف التوحد بمجموعة من العوامل البيئية والوراثية التي ما تزال موضع بحث ودراسة، من بينها بعض أشكال التعرض للملوثات البيئية، ويطرح ذلك تحديات أخرى تتعلق بفهم العوامل المؤثرة.
4: أمام التحديات التي تواجه

0: هو علاج طيف التوحد. يبقى الأمل بإصرار المراكز المختصة بالاستفادة من الخبرات الخارجية والتعليم المستمر فيما يفتح المجال للكشف المبكر والتشخيص الدقيق بما يسهم في استجابة أكبر من قبل الأطفال. ماريا تعبيد، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: أخمدت فرق الدفاع المدني 87 حريقا في عموم المحافظات يوم أمس الخميس، وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت ما بين حريق واحد في الحقول والمحاصيل الزراعية و86 حريقا متفرقة لافتة إلى عدم تسجيل أي إصابة بين المدنيين واقتصار الأضرار على الماديات. كما أعلن الدفاع المدني استجابته ل17 حادثة سير في عموم البلاد يوم أمس الخميس، وبيّن الدفاع المدني أن الحوادث أسفرت عن إصابة 21 شخصا، مؤكدا تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، داعيا إلى السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة.

0: إلى لبنان، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها 5 أسرى من إسرائيل إلى لبنان، مشيرة إلى نقل 4 منهم اليوم، في حين نقل 5 أمس. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قافلة الصليب الأحمر توجهت إلى منطقة المنصور جنوب مدينة صور وسلمتهم للجيش اللبناني. يأتي هذا فيما اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن هذا التطور لا يعني أي تبدل في الموقف الإسرائيلي من الوجود العسكري في جنوب لبنان. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك معنا مايا، لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية تسليم 5 أسرى أفرجت عنهم إسرائيل.
1: نعم، في الواقع اليوم تم الإفراج عن 4 أسرى، وكان يوم أمس قد أفرج جيش الاحتلال عن أسير لبناني من بلدة عين عطا في لبنان. منذ ما يقارب الساعتين قام ودخل موكب الصليب الأحمر الدولي إلى حدود إلى منطقة الناقورة باتجاه حاجز العمرية، معه الأسرى 4 الذي تسلمهم الجيش اللبناني. الآن يخضعون للفحوصات الطبية وللمساءلة ول أيضا يعني استجواب، وهذه أمور روتينية من قبل الجيش اللبناني التي يقوم بها. المعلومات التي كانت يوم أمس وحتى ساعات الصباح أيضا بأن الأسرى الذين تم تسليمهم اليوم هم 2 من الجنسية السورية و2 من الجنسية اللبنانية، إضافة إلى 5 الذي تم تسليمه يوم أمس وهو لبناني. ولكن حتى الساعة لم يتسنى لنا معرفة جنسية الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم، إن كان جميعهم من اللبنانيين أم معهم من الجنسية السورية. حتى الساعة لا معلومات تؤكد، بعض وسائل الإعلام تقول إن 2 من السوريين من الأسرى إضافة إلى 2 من اللبنانيين الذين تم إطلاق سراحهم اليوم وتم تحريرهم أيضا، والذين كانوا محتجزين في الحرب الأخيرة من قبل جيش الاحتلال. يقول جيش الاحتلال إن ما قام به هو بادرة حسن نية عبر إطلاق أسرى أو إطلاق سراح 5 أسرى لبنانيين وإعطائهم إلى لبنان. هذه المعلومات التي يقولها جيش الاحتلال قبيل انطلاق الجلسة 8 من المفاوضات المزمع عقدها قريبا بين لبنان وإسرائيل. حزب الله حتى الساعة لم يعلق على هذا الموضوع، ولكن رئيس الجمهورية جوزيف عون تحدث وقال إن يعني ما قامت به إسرائيل والإفراج عن 5 أسرى هي تأتي في إطار ما قامت به الدولة اللبنانية في إطار المفاوضات التي قامت بها مع إسرائيل، وأن المفاوضات تعطي نتائج بحسب رئيس الجمهورية، وأن لبنان أيضا ماض في استعادة جميع الأسرى وخروج إسرائيل من لبنان على الرغم من الخروقات الإسرائيلية التي قال عنها وتحدث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون بأنها دائمة من قبل جيش الاحتلال. إسرائيل تقول إن ما قامت به يندرج في إطار بادرة حسن نية، ولكن على أرض الواقع إسرائيل تقول بأنها سيطرت على مرتفعات علي الطاهر. وأيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتحدث عن سيطرة إسرائيل على علي الطاهر، ويتحدث أيضا بربط ذلك بنزع سلاح حزب الله، وهذا ما يرفضه حتى الساعة حزب الله وحتى الدولة اللبنانية. على ما يبدو على أرض الواقع سيطرتها ضئيلة نوعا ما بالضغط على حزب الله لنزع سلاحه. لكن يعني ما يحدث على أرض الواقع أيضا من قبل الخروقات الإسرائيلية وما تقوم به إسرائيل في الجنوب لا يندرج ولا يسير بشكل بارلل أو بشكل موازن لما تقوله إسرائيل حول حسن النية وحول المبادرة التي أطلقتها بعودة وتسليم لبنان الأسرى اللبنانيين. ويعني هذا يتعارض مع ما تقوم به إسرائيل حول الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة من عملية نسف المنازل التي بدأت ولم تنتهي بعد حتى الساعة. حتى بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميا وبشكل يومي الخروقات من عملية نسف المنازل وتدمير المنازل، العملية الممنهجة التي ينتهجها جيش الاحتلال، إضافة أيضا إلى الغارات بين الحين والآخر وعمليات القصف المدفعي التي تطال عددا من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. حزب الله لم يعلق حتى الساعة على عملية إطلاق السراح خمسة أسرى لبنانيين في إسرائيل كانوا محتجزين في إسرائيل، ولكن أيضا يعني هناك معلومات وهناك نائب تابع لحزب الله يتحدث ويقول بأن حزب الله يشكك في سيطرة إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر. فعلا ديما علي الطاهر هي ليست تلة بل موقع استراتيجي مهم جدا يكشف كل قرى وبلدات قضاء النبطية والتي تصل أيضا إلى مدينة صيدا والأول. هذه النقطة الاستراتيجية ذو أهمية عالية جدا في لبنان، تحاول إسرائيل بشتى الوسائل السيطرة عليها وتدعي أيضا بأنها سيطرت عليها، ولكن حزب الله يشكك في هذه الرواية حتى الساعة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. في غزة قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية أصيب ثلاثة أطفال برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم، مشيرة إلى تنفيذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في محيط دوار بني سهيلة شرق خان يونس. كما لفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 55 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: التعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: هروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
12: رمضان أهلا.
8: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في 8 من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي.
12: ولم يزل لك في نفوس.
8: كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي.
12: لك في نفوس الصالحين مكان.
8: تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. السفير الروسي بتل أبيب يؤكد استمرار التنسيق مع إسرائيل بشأن سوريا ويكشف عن وجود آلية لمنع الاحتكاك. دعوة أممية للحكومة السورية لتعليق العمل بالتشريعات العقارية الموروثة وتضمين الحق في السكن بالدستور. العاصفة المطرية الأخيرة تتسبب بأضرار واسعة لمزارع دير ماما باللاذقية وتفاقم أعباءهم الاقتصادية. سقوط ضحايا بنيران الاحتلال وبتفجير مبان بخان يونس، وإسرائيل تدرس نقل خطة المناطق التجريبية إلى غزة.

0: بالتفاصيل، كشف السفير الروسي لدى تل أبيب أنطولي فيكتوروف عن وجود آلية بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، وذلك لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا حتى وقت قريب. قال فيكتوروف في تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفوستي الروسية، قال إن روسيا وإسرائيل تواصلان الحوار بشأن سوريا بما في ذلك المسائل العسكرية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الآلية تبادل المعلومات لتجنب إلحاق الضرر بالجيشين الروسي والإسرائيلي، مضيفا أن الاتصالات على الصعيد السوري تجرى عبر القنوات العسكرية. وتنضم إلي من موسكو مراسلة تلفزيون سوريا ليلى كف الغزال. مرحبا بك ليلى، ما طبيعة المعلومات التي يتم تبادلها بين الجانبين، وهل تشمل التحركات الجوية والعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي؟
1: مساء الخير. حسب السفير الروسي لدى إسرائيل أناطولي فيكتوروف، فإن روسيا وإسرائيل تواصلان الاتصالات والحوار على خط التعاون العسكري، بما في ذلك هناك حوار متواصل بين موسكو وتل أبيب بشأن سوريا. وجاء في تصريحنا وفي حديث السفير لإحدى الوكالات الروسية الفيدرالية أن موسكو وتل أبيب تواصلان الاتصالات حول سوريا، وذكر الآلية التي كانت وما زالت متواجدة قائمة بين موسكو وبين تل أبيب، آلية تفادي وقوع الصدامات أو لتفادي وقوع الاحتكاك ما بين القوات الروسية والإسرائيلية في الأجواء السورية. وكشف عن بعض التفاصيل هذه الآلية وطبيعة هذه التفاصيل أو هذا التنسيق. حسب السفير فيكتوروف، تفادي وقوع الاحتكاك لعدم السماح بالإلحاق بالأضرار للجانبين الروسي والإسرائيلي العسكريين.
0: لكن السفير الروسي لدى تل أبيب ليلى، السفير الروسي لدى تل أبيب، وفي ظل تراجع الوجود العسكري الروسي بشكل كبير بعد تحرير سوريا في 8 من ديسمبر عام 2024، إلى أي مدى يعني هل تحدث عن أن هذه الآلية ما زالت فاعلة بشكل كبير بعد هذه الانسحابات وتلاشي الدور الروسي عسكريا في سوريا؟
1: حسب السفير فيكتوروف، فإن التنسيق الذي كان متواجد بين موسكو وتل أبيب لم يكن يتعلق بالتنسيق في الأعمال العسكرية أو القتالية ما بين الجانبين، فقط لتفادي وقوع الصدمات. وحسب السفير فيكتوروف، فإن هذه الآلية أو الاتصالات المباشرة عبر القنوات الأمنية والعسكرية لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث قائم حتى الآن. في نفس الوقت، فإن الجانب الروسي من خلال التصريحات الخارجية الروسية الأخيرة يدعو إسرائيل لوقف العمليات العدوانية ضد الأراضي السورية ولوقف الاحتلال على الأراضي السورية. ومن آخر التصريحات الروسية الرسمية حول هذا الموضوع، ما صرح به السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا الذي كان أدان بشدة العدوان الإسرائيلي ضد سوريا في أواخر الشهر الماضي، وكان وصف هذه الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد سوريا بأنها انتهاك للقوانين الدولية. وأيضا تعتبر موسكو بأن هذه العمليات العدوانية الإسرائيلية ضد سوريا تمثل عائقا كبيرا أمام المحاولات السورية أو الجهود السورية للعودة إلى الاستقرار. وأيضا تصف الخارجية الروسية هذا السلوك الإسرائيلي والعمليات العدوانية ضد سوريا بأنها انتهاك لسيادة الأراضي السورية. ويجب الذكر بأن مثل هذه الإدانات ومثل هذه التصريحات هي ليست بالجديدة، وكان ويعني هي تمثل تكرار للموقف الروسي الدائم فيما يتعلق بالأعمال العدوانية الإسرائيلية ضد الأراضي السورية والاحتلال الإسرائيلي لسوريا.
0: نعم، شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو ليلى كف الغزل. قال مستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي لقناة إلكا التركية أن الاعتراف باللغة الكردية كلغة تعليمية لأول مرة في تاريخ البلاد هي خطوة تأسيسية. وتوقع عبدي خلال حديثه تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد خلال 2 إلى 3 أشهر مطالبا بتمثيل الأكراد لضمان حقوقهم الدستورية. وأشار عبدي إلى ضرورة ملء الفراغ الذي خلفته قوات سوريا الديمقراطية، مضيفا أن بناء حكومة علمانية في سوريا يواجه مشكلات وعقبات مع إمكانية تحقيقها بحسب تعبيره. كشف مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط أن التحقيقات الأخيرة حول الشبكة السورية اللبنانية التي فككت أخيرا عززت الأدلة على تورط عناصر من حزب الله في تدريب أفراد الشبكة وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم تمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب مقرها الضاحية الجنوبية لبيروت. وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الموقوفين فواتير تعود إلى الجمعية التي كانت تقدم مساعدات مالية دورية بين 200 و500 دولار شهريا، وتسدد بدلات إيجار للضابط السوري مناف علي صافي ورفاقه في الضاحية، ذلك منذ فرارهم إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد المخلوع. وأظهرت التحقيقات أنه يشتبه في خوضهم لتدريبات عسكرية في منطقة البقاع، في حين كشف تتبع اتصالاتهم استخدامهم هواتف بأرقام نيبالية للتواصل عبر واتساب مع جهات في الضاحية والبقاع، إلى جانب إظهار عمليات تتبع الاتصالات أن مصدر الاتصالات كان في معظم الأحيان من الضاحية الجنوبية وأحيانا من منطقة البقاع.
2: شبكة أدخلت نحو 50 عنصرا عبر مسار يمتد من الساحل السوري إلى عكار في الضاحية الجنوبية وصولا إلى معسكرات تدريب في البقاع. هذه هي الخيوط التي كشفها الجيش اللبناني لتضع أمام الرأي العام صورة معقدة لشبكة أمنية تتقاطع فيها خيوط فلول النظام المخلوع مع علاقات خارج الحدود وصلت حتى موسكو. مصادر أمنية وعسكرية لبنانية رفيعة قالت للتلفزيون سوريا إن التحقيقات أفضت حتى الآن إلى توقيف 5 أشخاص أبرزهم علي صافي الضابط السابق في المخابرات الجوية للنظام المخلوع والذي استقر في عكار تحت غطاء مدني وحافظ على اتصالات مع ضباط سابقين يقيم عدد منهم في روسيا، أبرزهم ضابط مرتبط بلواء صقور الصحراء يشتبه بتوليه التنسيق الخارجي للشبكة. ومن عكار كانت عناصر الشبكة تنتقل إلى الضاحية الجنوبية ثم البقاع حيث تخضع لتدريبات على الأسلحة والمتفجرات والطائرات المسيرة قبل إعادتها إلى سوريا، حيث تشير التحقيقات إلى الاشتباه بحزب الله في عملية الاستقبال والإيواء والتدريب. هذا الملف الأمني يتقاطع مع تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي أبدى انفتاحا على لقاء علني مع القيادة السورية متى رأى الجانبان أن الظروف باتت مناسبة، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على علاقات إيجابية وتعاونية بين الجانبين. تصريحات تخشى فيها جهات لبنانية وسورية أن يتحول ملف ضباط النظام المخلوع إلى ورقة ضغط في أي حوار أو تفاوض مقبل بين الحزب ودمشق. هذا الكشف الأمني لا يأتي بمعزل عن مسار تنسيقي كانت بيروت ودمشق قد أرستا أسسه مسبقا، إذ بحثت وزارتا الداخلية السورية واللبنانية في اجتماع سابق عقد في بيروت لتعزيز التعاون الأمني وتفعيل قنوات التواصل المباشر وضبط المعابر الحدودية التي استغلتها الشبكة لاحقا لتهريب عناصرها. فكيف سينعكس ملف شبكات فلول النظام المخلوع على المسار الأمني بين دمشق وبيروت؟
0: أكدت وزارة الخارجية حق سوريا في تطوير برنامج نووي سلمي داعية إلى رفع بند عدم الامتثال وإغلاق الملف خلال أعمال مجلس المحافظين الحالية. أوضحت الوزارة في بيان أنها قدمت إحاطة رسمية أمام ممثلي الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعرضت فيها جهود معالجة إرث الأنشطة النووية غير المعلنة المرتبطة بالنظام المخلوع، مشيرة إلى إعلانها طوعا عن مواد نووية غير مصرح عنها سابقا وإخضاعها للضمانات الدولية، بالإضافة إلى فتح موقع دير الزور أمام الوكالة بعد أكثر من 18 عاما، مؤكدة أن استمرار التعاون معها يعكس التزام سوريا بالشفافية وتعزيز الثقة الدولية. أعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي بدء سوريا بتدمير بعض المواد الكيماوية التي جرى العثور عليها، ذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة، وهي عملية التدمير الأولى للذخائر الكيماوية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد.
3: أود أن أعلن أمامكم اليوم عن لحظة تاريخية، وهي بدء عملية التدمير لبعض المواد الكيميائية التي تم العثور عليها في سوريا، وذلك ضمن إجراءات التحقق المتبعة للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. زملائي، هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحرير سوريا من النظام السابق، ولكنها أيضا عملية التدمير الأولى للذخائر الكيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد. إنها لحظة تثبت فعلاً أن الملف الذي شكل لسنوات مصدراً للخطر على السوريين والعالم أيضاً يمكن أن يتحول إلى نموذج لما يمكن للدبلوماسية المقترنة بالعزم والإرادة الصادقة وروح التعاون الدولي أن تحققه على الأرض.
0: كما لفت علبي إلى أن سوريا تعمل على عقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيماوية، ذلك بعد أكثر من 100 عام من استعمالها في عدد من الدول.
3: كما تعمل سوريا وأيضا هنا بالنيابة عن المنظومة الدولية لعقد أول محاكمات في التاريخ لمستخدمي الأسلحة الكيميائية بعد أكثر من 100 عام من استخدام الأسلحة الكيميائية في عدد من دول العالم، وهذا لتكريس مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب كركيزة أساسية لضمان عدم التكرار في أي حوادث أخرى حول العالم. وسنحرص سيد الرئيس أن تكون هذه المحاكمات بعظمة هذا الحدث، وبالتالي فإن ما نقوم به على الأرض يصون قوانين العالم ومنظماته ويحميه أيضا أمنيا، وكل ذلك سيداتي وسادتي في ملف نحن ضحاياه لا جلاده.
0: كما شدد المندوب السوري على استحالة النجاح في مهمة التعامل مع المواد الكيماوية والنووية، ذلك في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي أعاقت البحث والتدمير المتعلقة بتلك الأسلحة، وهي مسألة تهدد أمن المنطقة.
3: من المستحيل أن ننجح في هذه المهمة وفي مهمة التعامل مع المواد النووية والخطوات غير المسبوقة في هذا السياق أيضا، والتي نحمي من خلالها سوريا والإقليم والعالم، ونحن نتعامل مع من يحاول المساس باستقرارنا بل باستقرار المنطقة بأسرها. فكما تعلمون، وهذا وثقته عدد من التقارير، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أدت إلى إعاقة عمليات البحث والتدمير في هذا الملف، وإلى وقفها كلياً وإلغاء الرحلات في بعض المراحل، وعرضت الطواقم الوطنية السورية وفرق المنظمة في آن واحد والمواقع التي يجري تأمينها إلى الخطر. ونحن في هذا المجلس نقول الأمر بكل وضوح وبشكل صريح، لأننا نريد التوضيح بأن هذه التصرفات لا تمس أمن سوريا فحسب، بل تطرح مخاطر تتجاوز حدود بلادنا لتطال أمن المنطقة واستقرارها. ومن هنا تأتي أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره لتهيئة الظروف الآمنة لاستمرار هذا المسار الذي تشيدون به أنتم جميعا. سأقولها بوضح لا لبس فيه، لا نستطيع أن نصون أمن المنطقة وأمننا يتعرض للخطر من إسرائيل، ولا نستطيع أن نصون المنظومة الدولية وإسرائيل تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالية، حيث قامت بتفتيش أحد المنازل في المنطقة. وفي درعا توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تل الحديب بمنطقة وادي الرقاد في ريف المحافظة، حيث تمركزت لمدة ساعة قبل أن تنسحب من الموقع. اختطف عاطف هنيدي المعروف بلقب الباشا عقب اقتحام مسلحين منزله في قرية المجدل بريف السويداء الغربية، وذلك بعد ساعة من إصداره بيانا رفض فيه تصريحات حكمة الهجري بشأن ارتباط الموحدين الدروز بإسرائيل. قالت شبكة السويداء 24 إن مجموعة تابعة لما يسمى الحرس الوطني حاصرت منزل هنيدي قبل اقتحامه وإلقاء قنابل يدوية داخله. نقلت وسائل إعلام حكومية عن مصادر محلية أن مجموعة مسلحة اقتادت هنيدي إلى جهة مجهولة من دون معلومات عن مكان احتجازه. من جانبها أصدرت ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني بيانا أوضحت فيه أنه عقب التوترات التي شهدتها بلدة المجدل على خلفية موقف عاطف هنيدي، تمكنت عناصرها من تأمين خروجه ونقله بناء على رغبته إلى حاجز أم الزيتون، حيث ركب سيارة أجرة وتوجه إلى دمشق. قالت قوى الأمن الداخلي أنها ألقت القبض على المسؤولة الإعلامية في النظام المخلوع سينال إبراهيم الخضر، وذلك خلال عملية أمنية نوعية في منطقة المليحة بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي أنه أوقف عددا من العاملين معها خلال عملية أمنية دقيقة. وكشفت المعطيات أن الخضر شغلت خلال فترة النظام المخلوع مهام مراسلة حربية ورئيسة فرع الإعلام الحربي فيما كان يعرف بالدفاع الوطني بحسب بيان الأمن الداخلي.

0: حثت الأمم المتحدة الحكومة السورية على تعليق تطبيق المرسومين رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، مشيرة إلى أنهما منحا امتيازات لمصالح ملكية لأقلية ثرية على حساب حقوق السكن للأسر المتوسطة الداخلة، وهجر آلاف الأسر. ودعا البيان الحكومة ومجلس الشعب المنشأ حديثا إلى ضمان النص على الحق في السكن وحمايته في الدستور المستقبلي وفق القانون الدولي، لافتين إلى أن الإعلان الدستوري لعام 2025 يقر بحق الملكية لكنه يغفل الحق في السكن اللائق. وأشاروا إلى أن التشريعات السابقة ما تزال سارية المفعول في غياب قائمة شاملة من الحكومة بالقوانين المشمولة بالإلغاء، وذلك وفق المادة 48 من الإعلان الدستوري. وأكد البيان أن سوريا أمام فرصة تاريخية لتحويل أزمة النزوح إلى تعاف شامل ومستدام، مطالبين المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف. ينضم إلي المهندس عماد الدين شقيفة، وهو مهندس مدني وخبير تحكيم عقاري، وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك. ما أهمية دعوة الأمم المتحدة في هذا التوقيت تحديدا لتعليق تطبيق المرسومين أو المرسوم رقم 66 والقانون رقم 10؟
1: أهلا بكم. بالنسبة لمرسوم 66 والقانون 10، هلا هو قانون 10 نتيجه للمرسوم 66. المرسوم 66 صدر بالعام 2012، هو نتيجه لتنظيم منطقه يعني خلف الرازي بالاساس، نعم، سموها ماروتا سيتي وباسيليا سيتي. اساس المرسوم 66 اذا نرجع للاساس، هو كل قرارات النظام البائد هي قرارات امنيه، فبالاساس هي ظهرت خرجت مظاهرات في منطقه خلف الرازي، منطقه مارواتستي، هي مظاهرات ضد النظام. اتخذ النظام قرار امني بتنظيم هذه المنطقه وهدم المنازل وتشتيت العالم وتشتيت الناس واخلاء منازلهم، وبالتالي من يقوم بهذا العمل ليس حريص على حقوق هذه الناس، وبالتالي نظم المرسوم 66 بعيدا عن حفظ حقوق المالكين. المرسوم 66 بالأساس أجا مجحف بحق المالكين، حول الملكيات النظامية الأساسية النظامية إلى أسهم شائعة، وقدر هذه الأسهم بقيمة معينة، وقدر قيمة الملكية الأساسية كمان بقيمة معينة، أصبح هناك فارق كبير. الأمم المتحدة، تقرير الخبراء في الأمم المتحدة اللي دعا إلى تعليق هذا المرسوم، لأنه شعر أنه هناك في إجحاف كبير في حقوق المالكين في هذه المنطقة. القانون 10 هو نتيجة للمرسوم 66 اللي بيقول أنه يطبق هالمرسوم 66 على كافة الجهات الإدارية بكافة المحافظات بنفس الأسلوب، عمم مرسوم 66 أن يكون بكامل المحافظات بالقانون 10، وهذا أيضا إجحاف بحق الناس. وبالتالي الأمم المتحدة، الخبراء في الأمم المتحدة أعطوا توصية بتعليق هذين المرسومين القانونين التشريعيين لحين تشكيل مجلس الشعب ومناقشتهم بشكل كامل.
0: نعم، والآن تم تشكيل مجلس شعب، هل تستطيع الحكومة وقف العمل بهذه القوانين أو تعليق التطبيق للمرسومين، أم أن بقرار إداري، أم أن الأمر يحتاج إلى تشريع جديد يصدر من مجلس الشعب؟ هناك قرار إداري احتمال، وهناك قرار أو تشريع يصدر من مجلس الشعب.
1: هو في الناحية القانونية التشريعية دائما التشريع يحتاج إلى تشريع. قرار إداري لا يملك صلاحية لإلغاء مرسوم تشريعي. الذي يملك صلاحية هو مرسوم تشريعي آخر. القرار إداري ممكن يعلق أو يثبت شيء معين لحين إصدار مرسوم تشريعي آخر يلحظ فيه التعديلات اللازمة.
0: وهل يملك المتضررون يعني حق المطالبة بإعادة عقاراتهم، أم أن الحل القانوني قد يقتصر فقط على التعويض المالي؟
1: هلا هو باعتبار هي التنظيم كان من 2012 وحصلت بيوعات متعددة، وأصبح هناك في مالكين جدد وحقوق أخرى. المالكين الأساسيين ليس لهم إلا التعويض، هذا هو الذي يستطيعون يعني اللي يستفيدوا منه، والتعويض. والتعويض من الجهة الإدارية، يكون الجهة الإدارية لها أملاك في هذا المرسوم.
0: وما الآلية التي تقترحها لضمان عدم تحول إعادة الإعمار إلى وسيلة جديدة لخسارة النازحين واللاجئين لممتلكاتهم؟ مهندس عماد الدين،
1: هل لو بإعادة الإعمار في قوانين تنظم إعادة الإعمار، قانون تنظيم تقسيم وتنظيم عمران المدن الرقم 9 لعام 74 واللي تعدل بالقانون 23 لعام 2015، هذا بيعطي نسب صحيحة للمالكين الأساسيين وللمرافق العامة وللشوارع في المنطقة التي يمكن تنظيمها أو تحتاج لتنظيم. فهذا المرسوم بالأساس هذا يحفظ حقوق المالكين بنسب محددة، واللجان تقوم بتخمين وفق أسعار الرائجة.
0: وماذا عن الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على تعويضات أو أسهم أو حقوق بديلة عن عقاراتهم؟ هل يمكن إعادة فتح هذه الملفات؟ هذه نقطة أخرى في هذه القضية.
1: برجع بقول لك، اللي أخذ شيء ماله غير التعويض. يعني هو حاليا بده انه اخذ شيء، هذا الشيء بده ينحسب تعويضه، بنحسب شو استفاد هو بهذا المال اللي اخذه او الشيء العيني اللي اخذه، ويحسب الفارق اذا في امكان اعطائه بالتعويض فقط. غير التعويض انه اصبح في حقوق ثانيه وفي ناس اخرين، صار في تداول.
0: نعم. المهندس المدني والخبير في التحكيم العقاري عماد الدين شقيفة، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. في أخبارنا المحلية، أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت، ذلك وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا. حددت اللجنة سعر لتر البنزين 90 ب147 ليرة سورية جديدة، بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة بعد أن كان 122 ليرة. في المقابل، حافظت أسطوانات الغاز على أسعارها من دون تعديل، إذ استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1470 ليرة سورية، بينما بقي سعر أسطوانة الغاز الصناعي عند 2350 ليرة سورية. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهال من حما بشأن رفع أسعار المحروقات، نتابع.
2: اليوم اللتر زاد 5 ليرات، ايش رايك في الموضوع هذا وايش اقتراحاتك انت او مطالبك؟
3: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى. هلا كل فتره كل ماله عم يغلى، كل فتره كل ماله عم يغلى. يعني نتمنى من الله ومن الدولة أنه تدعمنا، لأنه نحن شعب شغيل.
4: مبسوطي خي، والله والله مبسوطي.
2: يعني ما بيأثر؟
4: لا لا لا لا، ولا شيء. شو ما نساوي يعني، هذا شو في شو نساوي يعني، الحمد لله.
5: مو على 5 ليرات، أنت بتعبي مثلا 100 لتر، احسب لي إياها. سبع، أنت بتعبي مثلا 100 لتر، بتعبي 200 لتر، أنا مزارع بدي بالسنوية السنة بدي 1000 لتر، 1500 لتر، هذا غزوة كلمة بتفرق معي.
6: 5 ليرات ما بتسوي شيء، ما لا بتقدم ولا بتأخر بالأساس، يعني حق كيس بطاطا لولد صغير. يعني هو 5 ليرات ما بتسوي شيء، هذا ما اسمه غلاء، هذا ما غزي. يعني إذا جينا نقارنها إنه بالغلاء، 5 ليرات شو؟ حق أكسيتي، حق كيس بطاطا، حق ما بتسوي شيء.
2: يعني ما بتأثر عليك كطلب؟
6: لا شغلة فاضية، 5 ليرات ما بتأثر.
7: يعني الدراسة ما مضبوطة، يعني اللجنة بتدرس الأمور هي تتأكد من الأسعار المضبوطة يعني عالميا، والدول الجوار يا أخي أقل شيء.
8: يجوز يكون يعني بقل فيكتور أو بالدولار، يعني نحن مهمتنا نعبي، إذا فضل السيارة نعبي على الهواء مصياتنا، يعني أول ما يكون إمكانياتنا بنعبي.
9: برجع بينزل بعدين.
10: غلي الرسمة بدي الهامش الربح، هذا هو نحن يعني هذا الطلب، هذا هو 15 مثلا أو 20، تمام؟ نغلي البنزين ولا رخيص بدنا نضل عاهي.
11: يعني انه عم يرتفع وبينزل، يعني مبارح ال 14 و200، اليوم 14 و700، بكره يعني في امل ينزل ان شاء الله مع الايام.
0: أعلنت وزارة الاقتصاد عن حزمة مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في المدينة الصناعية بحسياء. ذكرت الوزارة أن المشاريع ستقام على مساحة تبلغ نحو 500 دونم، ذلك ضمن تحالف استثماري، وستشمل المشاريع معصرا للحديد، ومعملا للسيراميك، ومعملا لمواد البناء، ومعملا للإسفلت، ومقلعا للحجر، ذلك في إطار منظومة صناعية مترابطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات قطاعي البناء والبنية التحتية. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار مع مجموعة كيان التجارة القابضة شركة MYP التركيتين للاستثمار المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. يتضمن المشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 1500 دونم بهدف الإسهام في تطوير الإنتاج والتوظيف والتجارة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا، كما يهدف أيضا إلى تنظيم أنشطة صناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين والإسهام في تطوير النشاط الاقتصادي في المنطقة. ينضم إلي المهندس باسل حموية رئيس هيئة الاستثمار السورية فرع الرقة، وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك. ما هو الجدول الزمني الفعلي للبدء في هذا المشروع؟
12: تحياتي لك وسيم، تحياتي لجميع المشاهدين. جدول الزمني بصراحة نحن مذكرة التفاهم تم توقيعها بمعرض بيلدكس الشهر الماضي، وفضل رب العالمين وقعنا على العقد أمس. هذا يعتبر يعني أسرع توقيع مذكرة تفاهم ومن ثم العقد. العقد مع الشركتين هي شركة كيان السورية وشركة مايبي التركية لتنفيذ إنشاء منطقة صناعية وحرفية على مساحة 1.5 مليون متر مربع في مدينة الرقة، شمال شرق مدينة الرقة، بعيد عن المدينة تقريبا 4 إلى 5 كيلومتر. فالمدينة راح تحتوي تقريبا آلاف المحلات التجارية. بالمرحلة الأولى حنطلع ب 2000 محل لغاية 3000 محل حسب طبعا الظروف الجوية، لأنه نحن داخلين على شتوية، في أعمال إسفلت حتكون، في أعمال بناء. التسليم ممكن يعني خلال أقل من 18 شهر نبدأ نسلم محال تجارية للأخوة الصناعيين أو الحرفيين في مدينة الرقة.
0: نعم، من سيتحمل كلفة إنشاء البنية التحتية وتجهيز هذه المنطقة؟
12: المستثمرين. واقع الحال بصراحة الرقة، إذا بنرجع شوي يعني نحكي شوي عن الرقة نوصفها، هي بداية الحديث. يعني أنا كان بدي أقول لك على الرقة، الرقة ليش وصلنا نحن لهذا المشروع؟ المشروع طبعا رقة مدينة عريقة، جذورها ضاربة بالتاريخ، تعاقبت عليها كثير حضارات، تعاقبت عليها كثير دول، أشهرها يمكن الدولة العباسية. رقة مدينة جميلة جدا، بيقطعها نهر الفرات، بس مع بداية الثورة السورية ورقة كانت أول مدينة ثارت في سوريا، أول مدينة تحررت في سوريا، دفعت ثمن بارد كثير. هذا الثمن السنوات العشر الأخيرة يمكن إحنا شفنا هذا الشيء بعد التحرير، لمسنا كونها كانت خارج يعني تناثر المحلات العشوائية، هي السبب الأساسي اللي خلانا نروح لهذا المشروع. تدخل مدينة الرقة تشوفها مدينة جميلة لكن مليئة بالمحلات العشوائية المتناثرة، محلات حرفية، أبنية سكنية الطابق الأرضي فيها هو ميكانيك سيارات، أبنية سكنية بتلاقي الطابق الأرضي فيها محلات حدادة، عم بسبب ضجيج، عم بسبب إزعاج، عم بسبب تلوث للمنطقة أو للسكان. فنحن كان لزاماً علينا أنه نلاقي حل. طبعاً أولويات كتيرة بالرقة، في أولويات للزراعة، في أولويات لكن ما بتنتهي. فنحن بدينا مع أول شركة وافقت على، درسنا مشروع معهم سوا ووافقت على تنفيذ هذا المشروع. كلفة المشروع من الألف إلى الياء تتحملها الشركة المستثمرة، الدولة ما في عليها أي عبء مالي، الدولة عم بتقدم الأرض وعم تدخل بنظام شراكة مع المستثمرين.
0: ما هي التسهيلات أو الحوافز التي ربما ستقدمها الهيئة للمستثمرين الراغبين في إنشاء مشاريع داخل هذه المنطقة؟
12: هلأ الشركة مجرد ما تبدأ أعمال التنفيذ بعد مرحلة معينة بدها تنتهي أول شيء البنى التحتية، أعمال البنى التحتية على مساحة كبيرة حتاخذ أشهر. من بعد التنفيذ المحال التجاري، المحال حيكونوا بقياسات مختلفة حسب رغبة الناس اللي حتكتتب لاحقا عليها. التسهيلات المقدمة حاليا نحن عم ندرس فرصة تقسيط المحال التجارية أو الحرفية للأخوة الراغبين بالشراء. الأخوة الراغبين بالأجار كمان متاح هذا الشيء، الأخوة اللي راغبين أن يدفعوا كاش مباشرة سعر المحلات كمان متاح هذا الشيء. الأسعار طبعا مدروسة، نحن تقريبا لنا شهرين عم ندرس أسعار المحال الصناعية والحرفية بالمنطقة الحالية مشتهرة بالصناعة في الرقة. نحن عم نحكي في أسعار أقل بكتير من الأسعار اللي هلأ بتنباع فيها المحلات الصناعية أو الحرفية. الأمتار بالمحلات الصناعية بتنباع ب $1,000 $1,200 تقريبا، نحن نزلنا بهذا الرقم تقريبا النص.
0: وهل هناك استثمارات تركية إضافية متوقعة في المنطقة بعد إنشائها، أم أن الشركة الحالية تقتصر على تنفيذ هذا المشروع فقط؟
12: لا طبعا، نحن أول شيء هي الشركة التركية، يعني صاحب الشركة التركي لكن هو من أصول من الرقة. هي التحالف هو كان عبارة عن 3 أشخاص، شركة كيان القابضة هي شركة سورية، وشركة ميبي هي الشريك الأول فيها من الرقة، والشريك الثاني فيها هو تركي لكن أصوله من الرقة، يعني بتكلم عربي بطلاقة. هي شركة نفذت عديد من المشاريع المشابهة في تركيا، في جنوب تركيا، في أورفا، في ميردين، في مدن تركية أخرى. نحكي معهم بمشاريع لاحقة ممكن تتنفذ بعد المنطقة الصناعية، ممكن هي نفس المنطقة الصناعية تتوسع أكثر، لأنه أجانا أوردرات كتير، أجا طلبات كتير من أخوة من الرقة بدهم يشتروا المحلات، فنحن في عنا طلب كتير كبير على المحلات إن شاء الله. ونحن بحاجة، نحن عنا تقريبا ما يعادل 3000 محل حرفي وصناعي ضمن الرقة. إن شاء الله بعد انتهاء المشروع يعني حيشوفوا منطقة مختلفة جدا، حيشوفوا منطقة مميزة جدا، خدمات كبيرة حتتقدم بهي المنطقة الصناعية والحرفية، شوارع عريضة كتير، نموذج يعني ما أنه موجود عندنا من قبل بسوريا، فنحن متفائلين جدا يعني، والمؤشرات كتير إيجابية، متفائلين بأن المحلات ما حتكفي أساسا وحننطلق لمرحلة ثانية، وعم نتفاوض مع الشركة على مكان آخر.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس هيئة الاستثمار السورية فرع أرقة المهندس باسل حموية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا.
12: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: وفي حلب انطلقت في قطاع الكتلة الثانية في المدينة حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس، وتأتي الحملة ضمن فعاليات أسبوع النظافة بمشاركة المؤسسات العامة والمتطوعين. كانت محافظة حلب أطلقت الأحد الماضي حملة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتستهدف تنظيف الشوارع والأحياء ومحيط دور العبادة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة. إلى الساحل السوري، حيث قدرت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس أن إنتاج المحافظة من محصول الزيتون خلال الموسم الحالي سيبلغ نحو 127 ألف طن مقارنة بنحو 10 ألاف طن في الموسم الماضي. أوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لوكالة سانا أن الزيادة في الإنتاج تعود إلى توافر الظروف الجوية المناسبة، لا سيما انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للأفات. كما أشار إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو 11 مليون شجرة. وفي حما، نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب أعمال إزالة زهرة النيل الضارة من مجرى نهر العاصي الممتد من جسر الصفصافية حتى سد العشارنة بطول 25 كيلومترا. أوضح مدير الهيئة عبد العزيز القاسم لوكالة سانا أن إزالة زهرة النيل من المنطقة تمثل خطوة أساسية للتخلص منها في سهل الغاب لكونها سريعة الانتشار عبر بذورها. وأشار القاسم إلى أن وزارة الزراعة تعمل على خطط عمل لمكافحة هذه النبتة التي تعيق جريان المياه وتستهلك كميات كبيرة منها، ما يتسبب في جفاف أغنية الري المخصصة للمزروعات. تسببت العاصفة المطرية الأخيرة بأضرار واسعة في المحاصيل الزراعية بقرية دير ماما في ريف اللاذقية، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين وزاد من أعبائهم الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي.
13: المزروعات كلها تأثرت بهالموجة البرد اللي صارت، وخاصة الزيتون والجوز وباقي الأشجار المثمرة بشكل عام، وكانت الأضرار كبيرة. الزيتون فينا منقول 80%، الجوز كمان نفس النسبة، باقي الأشجار التين كله هذا انتهى، الخضرة 100% تضررة.
14: هون ضيعة دير ماما من فترة اجت موجة برد أثرت كثير على المحاصيل الزراعية وبشكل كبير على الزيتون، يعني هر بنسبة شي 70-80% بالأرض، ما بقى بيصلح لشي، واللي ضل بالشجرة يعني ما بيصلح للموني ولا شي تاني، يعني خسارة كبيرة بشكل كبير. يعني
15: أنا مزارع هون بالضيعة، في عندي أرض كبيرة كذا دلوم، فيها زيتون فيها جوز، اجت العاصفة تضررت بشكل كبير كتير، هر الزيتون كتير على الأرض، اللي على الأرض ما بيصلح لشي ما بيسوى، اللي فوق كمان ما بقى بيزبط، كمان الجوز بالمرة انتزع، ما ضل في جوز، ما ضل شي غير الخريب، وبتمنى أنه يكون في تعويض أو أي شيء من الجهات المعنية بحيث أنه تساعدنا تقدم شوي من اللي خسرناه نحن، لأنه هون كتير كتير صار في ضرر بالضيعة.
0: ينضم إلي من ريف اللاذقية

0: التي تضرت هي الزيتون والجوز. هذه المنطقة أيضا تشتهر يعني بزراعة الزيتون والجوز التي تضرر أكثر من 80%. التي حبات البرد كانت كبيرة في هذه المنطقة كونها منطقة مرتفعة، وحتى هي في الشتاء يعني يكون فيها تشكل كبير للثلوج في هذه المناطق. الآن يعني غير من كان من غير المتوقع أن يكون هناك مثل هذه العاصفة، وأتت في ما قبل يعني أسابيع من القطاف. يعني الجوز خلال يعني خلال أقل من شهر يعني كان من المفترض أن يقوم الأهالي أو المزارعون بقطفه، لا سيما الزيتون أسابيع أيضا قليلة ويقومون بقطافه، لأن تلف يعني قسم كبير من الموسم نتيجة حبات البرد الكبيرة التي أضرت بالثمرة بشكل كبير وأدت إلى أتلافها. هناك يعني كميات كبيرة من الزيتون موجودة، حبات الزيتون موجودة تحت الأشجار قد هرت من الشجرة بعد يعني هذه الموجة من البرد. ويعني حاليا هذه الحبات هي للإتلاف ولا تصلح لأي شيء، لأنها لم تصل إلى مرحلة النضج ولا يستطيع المزارع أن يستفيد منها أي شيء. أيضا الجوز كذلك الأمر تضرر بشكل كبير وأدى إلى إتلاف هذا الموسم. هناك أيضا في مناطق يعني تزرع الخضروات في هذه القرية أدت إلى أضرار كبيرة وأدت إلى تلفها في معظم هذه التي يعني هذه المزروعات تلفت بشكل كامل، والآن بدأت باليابس. هناك مطالبات من الأهالي إلى مديرة الزراعة وحتى وزارة الزراعة بتعويض أو حتى كشف أولي، ويعني تعويضهم جزء من خسائرهم هذا العام نتيجة هذه الموجة من يعني موجة من البرد في وقت غير متوقع قبل الإنتاج.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من ريف اللاذقية هاشم العبق. أخمدت فرق الدفاع المدني 87 حريقا في عموم المحافظات يوم أمس الخميس. وأوضح الدفاع المدني أن الحرائق توزعت ما بين حريق واحد في الحقول والمحاصيل الزراعية و86 حريقا متفرقة، لافتا إلى عدم تسجيل أي إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الماديات. كما أعلن الدفاع المدني استجابته ل 17 حادث سير في عموم البلاد يوم أمس الخميس. وبين الدفاع المدني أن الحوادث أسفرت عن إصابة 21 شخصا، مؤكدا تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، داعيا السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة وعمل المكابح وماسحات الزجاج وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز في أثناء القيادة. أكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية سارة فورهوف أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي تجري محادثات بشأن إنشاء مراكز للعودة خارج حدود التكتل الأوروبي. أوضحت المتحدثة أن ألمانيا إلى جانب النمسا والدنمارك وهولندا واليونان تعمل على إنشاء ما يعرف بمراكز الترحيل، وذلك في دول خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الدول الخمس بدأت بالفعل محادثات أولية مع عدد من الدول الشريكة المحتملة. قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، أصيب ثلاثة أطفال برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس فجر اليوم، مشيرة إلى تنفيذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة، وذلك في محيط دوار بني سهيلة شرقي خان يونس. كما لفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 55 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة. قالت صحيفة يديعو تحرنوت أن إسرائيل تتجه لاستنساخ نموذج المناطق التجريبية في لبنان لتطبيقه في قطاع غزة. وبحسب الصحيفة، ستحدد مناطق داخل قطاع غزة لدخول قوات دولية تتولى العمل على نزع السلاح وإزالة البنى التحتية المسلحة، مع وضع آلية لإدارتها مدنيا ومنع عودة عناصر

0: مصير حركة حماس إليها، وأشارت إلى أن هذه المناطق لن تشهد وجودا فعليا لعناصر من الجيش الإسرائيلي رغم بقائها تحت سيطرته عبر المراقبة والرصد. لفتت الصحيفة إلى أن تجربة لبنان مختلفة عن تجربة غزة، إذ لا توجد فيه حاليا جهة حاكمة متفق عليها يمكنها تولي مسؤولية إدارة الشؤون المدنية. تنضم إلي من غزة مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين، مرحبا بك شروق. ما هي آخر تطورات الوضع الميداني بعد سقوط ضحايا ومصابين شمال مدينة خان يونس؟
1: نعم وسيم، شهيدان منذ صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظات نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية على مدينة خان يونس على الجهة الغربية للمدينة. كان هناك غارة إسرائيلية استهدفت فلسطيني أدت إلى استشهاده على الفور، ونقل عدد من الإصابات نتيجة هذه الغارة، إضافة إلى العملية التي جرت صباح هذا اليوم في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس تحديدا في بلدة القرارة، حيث تسللت قوة من الميليشيات التي تعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المنطقة لاعتقال أحد عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وتدخل الطيران الإسرائيلي وأطلق عدة صواريخ في هذه المنطقة، وقامت الميليشيات بإطلاق النار على هذا العنصر فادي العبادلة وفق ما ذكرت سرايا القدس صباح هذا اليوم، وأدت هذه العملية إلى استشهاده على الفور كما تحدثت سرايا القدس بتوضيح لما جرى في بلدة القرارة صباح هذا اليوم. وأيضا سجل عدد من الإصابات نتيجة عمليات إطلاق النار التي تمت من قبل الجيش الإسرائيلي صوب الفلسطينيين. إنسانيا في الحصيلة التي تتحدث عن فتح المعابر وعمل المعابر تحديدا المعابر المخصصة لسفر الفلسطينيين سواء معبر رفح وحتى كرم أبو سالم جنوب القطاع، هذه المعابر فتحت خلال الأسبوع الماضي يوم واحد فقط أمام عجز استمر لستة أيام. خلال هذا اليوم في المعبرين سافر 110 من الفلسطينيين، وعاد نفس العدد من الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر هذه المعابر وسيم.
0: نعم شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملية واسعة استمرت 48 ساعة في نابلس وقراها بالضفة الغربية، دهم خلالها مئات الأماكن واستجوب العشرات. وأشار بيان الاحتلال إلى أنه تم اعتقال أكثر من 10 أشخاص، مضيفا أن قواته دمرت أكثر من 30 مخرطة تستخدم في إنتاج الأسلحة، كما تمت مصادرة أسلحة منها بنادق ومسدسات وذخيرة بحسب قوله. ختام هذه النشرة بأمان الله.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
8: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
9: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم بأكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصع إلهم. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: نهاد قلعي ضحية حارث كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضاً نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحاً واسعاً في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي. عام 1977 وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية، والبداية بأبرز العناوين.

لجنة تسعير المشتقات النفطية ترفع أسعار البنزين والمازوت وشكاوى من القرار الجديد مع اقتراب فصل الشتاء. سائقو مناقلة البضائع في معبر نصيب يحتجون على آلية إدخال الشاحنات ويطالبون بإلغاء استثناءات تتجاوز نظام الدور. أزمة الخبز تتفاقم في الحسكة، توقف أفران وطوابير طويلة بسبب صعوبة تأمين العملة السورية الجديدة.

0: رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية البنزين والمازوت بمقدار 5 ليرات سورية للتر الواحد وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم، وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة ليصبح سعر لتر بنزين أوكتان 95 ب 152 ليرة سورية جديدة، ولتر بنزين 90 ب 147 ليرة، ولتر المازوت ب 125 ليرة، في حين استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1470 ليرة، كذلك بقي سعر أسطوانة الغاز الصناعي عند 2350 ليرة سورية. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من سكان حمص بشأن أسعار المشتقات النفطية الجديدة، نتابع.
1: الأرض بعيدة عن الضيعة بحدود 6-7 كيلومتر. أنا كل يوم بدي أعبي مثلا بنزين لتر لتر ونص. عم نروح نشتغل بالزراعة مثلا ما في شيء يعوضك بالمقابل. مثلا أنا بدي اليوم بحدود 30,000 بنزين ومن عدا الدواء ومن عدا الدواء وهيك، وأسعار الخضرة عم نقوم مثلا بنبيعها بسعر بخس، عرفت شلون؟
2: بدي رحمة شوية عمل على شو المازوت غلعت المازوت هذا. نحن بدنا المازوت لازم ما يكون أكثر من 3-4,000. صار 12 ونص. من شو بده يعيش؟ ما بده يعيش الواحد.
3: أثر كثير، يعني ما عاد فينا نشتغل شيء هلا، يعني كل ما بدنا الجمعة الزمان بتلاقي ارتفاع بالمواصفات. يعني صار وضع يعني كثير صعب، يعني شوي ثاني الواحد بالآدم ما عاد يقدر يشتغل، يوقف أو يرجع يشتغل بالفعل ويتغرب.
4: وجاينا شتوية طبعا، والمحروقات بس انزادت، يعني عم تتعلق الأمور بكل القطاعات من أغذية لكل شيء، لحتى بيزيد كل أسعار المواد الغذائية. وضع الناس جدا صعب يعني، ومنتمنى من الحكومة تنظر في حال هاي الناس.
5: يعني سبب ارتفاع المحروقات بسبب ارتفاع كل شيء، الخضرة، كل شيء بالحياة متعلق بالنفط، والناس عم تعاني، والله يفرج أحسن شيء.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي من حماة بشأن رفع أسعار المحروقات، نتابع.
6: اليوم اللتر زاد 5 ليرات، ايش رايك في الموضوع هذا وايش اقتراحاتك انت او مطالبك؟
7: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى. هلا كل فتره كل ماله عم يغلى، يعني نتمنى من الله ومن الدولة إنه تدعمنا، لأنه نحن شعب شغيل.
8: مبسوطين خي، والله والله مبسوطين.
6: يعني ما بيأثر؟
8: لا لا لا لا، ولا شيء. شو بنساوي يعني؟ هذا شو بنساوي يعني؟ الحمد لله.
9: مو على 5 ليرات، أنت بتعبي مثلا 100 لتر، احسب لي إياها. سبها، أنت بتعبي مثلا 100 لتر، بتعبي 200 لتر، أنا مزارع بدي بالسنوية، السنة بدي 1000 لتر. 1500 لتر، هذا غزوة كلمة بتفرق معي.
10: 5 ليرات ما بتسوي شيء، ما لا بتقدم ولا بتأخر بالأساس، يعني حق كيس بطاطا لولد صغير. يعني هو 5 ليرات ما بتسوي شيء، هذا ما اسمه غلاء، هذا مؤاخذة. يعني إذا جينا نقارنها إنه بالغلاء، 5 ليرات شو؟ حق أكسيتي، حق كيس بطاطا، حق ما بتسوي شيء.
6: يعني ما بتأثر عليك كطلب؟
10: لا شغلة فاضية، 5 ليرات ما بتأثر.
11: الدراسة ما مضبوطة يعني. اللجنة بتدرس الأمور هي، تتأكد من الأسعار مضبوط يعني عالميا، والدول الجوار يا أخي أقل شيء.
12: يجوز يكون يعني بقل فيكتور أو بالدولار. يعني نحن هم التنعبي، إذا فضل السيارة بنعبي على الهواء مصياتنا، يعني أول ما يكون إمكانياتنا بنعبي.
13: برجع بينزل بعدين
14: غلي الرسمة، بدي الهامش الربح، هذا هو نحن يعني هذا الطلب، هذا هو 15 مثلا أو 20، تمام؟ نغلي البنزين ولا رخيص بدنا نضل عاهي؟
15: يعني إنه عم يرتفع وبينزل، يعني مبارح 14 و200، اليوم 14 و700، بكرة يعني في أمل ينزل إن شاء الله مع الأيام.
0: ونناقش قرار رفع أسعار البنزين والمازوت وانعكاساته على المواطنين تحديدا مع اقتراب فصل الشتاء وسط تخوف من تأثيره على باقي الأسعار مع شبكة مراسلين. وتنضم إلينا من دمشق ديالة البحري مراسل التلفزيون سوريا وعمار مرجان من حلب ومصعب الحنت معنا مباشرة من دير الزور وعلاء سويد من حماة. مرحبا بكم. في البداية دعنا نبدأ بدمشق معك ديالة لترصد وإيانا كيف يبدو الوضع، نرصد وإياك عفوا تفاصيل انعكاس هذا القرار رفع أسعار المحروقات على حركة النقل، على السلع الأساسية والخدمات الأساسية بعد هذا الرفع.
16: نعم مرحبا ديما، يعني بعد قرار لجنة المشتقات النفطية برفع أسعار بعض المشتقات النفطية بمقدار 5 ليرات للتر الواحد للبنزين بنوعيه وكذلك المازوت، يعني بدأت محطات الوقود طبعا ببيع المشتقات النفطية للمواطنين بهذه التسعيرة الجديدة منذ يعني صدور هذا القرار عند يعني الساعة 12 صباحا هذا اليوم. طبعا يعني اليوم لم ينعكس هذا القرار بشكل مباشر بعد على يعني السلع او على الخدمات بشكل عام حتى هذه اللحظه، وكذلك ايضا على اجور النقل، ولكن ديما بكل الاحوال يعني ردود فعل الشارع السوري فيما يتعلق بهذا القرار لم تكن ايجابيه، يعني هناك استياء حقيقه في الشارع السوري بشكل عام نتيجه هذا القرار. المواطن اليوم ينتظر ان يكون هناك انخفاض لاسعار المشتقات النفطيه، خاصة أنه يراها بكل الأحوال يعني غير متناسبة مع دخله، غير متناسبة مع الوضع المعيشي. ومع هذا القرار اليوم وإن كانت يعني نسبة رفع يعني هي محدودة 5 ليرات، ولكن هناك تخوف بطبيعة الحال من انعكاس هذا القرار خلال الأيام المقبلة على باقي السلع والخدمات، خاصة أن المحروقات طبعا تدخل في كل مفاصل الحياة، وبالتالي يتخوف الأهالي من أن تنعكس هذه يعني هذه التسعيرة الجديدة على باقي السلع والخدمات. كذلك أيضا وبشكل خاص فيما يتعلق بأجور النقل، نحن اليوم نتحدث عن أن المازوت أيضا ارتفع سعر اللتر بمقدار 5 ليرات، يعني الميكروباص وهو الذي يعتمد على المازوت يستقله معظم ذوي الدخل المحدود، الموظفين، طلاب الجامعات، طلاب المدارس أيضا، وبالتالي هناك تخوف من أن يكون أو ينعكس هذا القرار فيما بعد على رفع أجرة النقل التي تعتبر بطبيعة الحال تفوق قدرة المواطنين، وكان هناك يعني مطالبات سابقة من قبل المواطنين بشكل عام بأن يتم تخفيض أجور النقل بكل الأحوال. إذن يعني كذلك الأمر ديما فيما يتعلق ببعض المهن مثل أصحاب التكاسي مثلا أو ما تعرف أو سيارات الأجرة، فإن يعني هم يستهلكون البنزين بشكل يومي، وبالتالي هذا الارتفاع سينعكس بطبيعة الحال عليهم، وقد يؤدي ذلك إلى رفعهم أيضا للأجرة التي يطالبونها. كذلك نحن الآن على يعني نقترب من فصل الشتاء، والسوريون بطبيعة الحال يعتمدون اليوم على التدفئة باستخدام المحروقات تحديدا المازوت بعد استغنائهم إلى حد كبير عن الكهرباء نتيجة رفع تعرفة الكهرباء، وبالتالي التوجه إلى التدفئة عن طريق يعني المحروقات، وأي ارتفاع ديما يعني سيكون عبئاً إضافياً على المواطنين وتكلفة إضافية تضاف إلى تكاليف معيشتهم.
0: طيب هذا في دمشق، ماذا عن حلب عمار؟ كيف يبدو الوضع؟ هل بدأت تظهر زيادات بعد هذا الرفع على أسعار المحروقات سواء كان في وسائل النقل أو حتى الخدمات الأساسية؟
17: نعم ديما مرحبا بك والسادة المشاهدين، يعني تعرفت النقل العام تصدر عادة من الجهات المعنية سواء المواصلات أو المحافظة، حتى الآن لم تصدر أي تغيير على التعريف، خاصة أن الارتفاع طفيف بسيط 5 ليرات. بالنسبة للآراء فهي متباينة، وهناك عدد ممن قابلناهم يقولون بأن الارتفاع بسيط جدا لا يؤثر لن يلحظوا الفرق ويتمنون أن تنخفض هذه الأسعار أو لا تستمر بالارتفاع شيئا فشيئا. هناك قسم آخر أو جزء من الذين قابلناهم يقولون بأن سوريا أصبحت تمتلك النفط، بأنها الآبار والمصافي عادت للسوريين، ويجب أن يكون سعر النفط مشابه لعديد من الدول العربية التي تنتج النفط، وبأنه يجب أن يكون مدعوما.

0: ولا يشابه ولا يوافق على أسعار الدول المستوردة للنفط والمشتقات، ويقولون بأن هذه الأسعار يجب أن تكون مدعومة منخفضة، لا أن تستمر بالارتفاع ولا أن تحاكي أسعار الدول في العالم المستوردة للنفط، على الرغم من أن السعر يعني مقارب أو مشابه لدول الجوار. بالنسبة للمواصلات العامة أو حتى سيارات الأجرة التاكسي، يعني لم يقل لنا السائقين الذين قابلناهم بأنهم سوف يرفعون الأجرة، ولكنهم يعني قالوا بأنه يجب أن تنخفض أسعار البنزين، يجب أن لا تستمر بالارتفاع حتى يستمروا في عملهم وحتى لا يؤثر على هامش الربح الذي يتلقونه من الزبائن، خاصة في الأوضاع الحالية التي يعني موضوع سيارة الأجرة وموضوع استهلاك البنزين بدون وجود عداد وبدون وجود مكاتب بدون تنظيم لهذه السيارات، فهم معرضون للخسارة بشكل كبير مقابل الجهد الذي يبذلونه. بالنسبة للطلاب أو الذين يستقلون سيارات الأجرة الميكروباص النقل العام والتي تعتمد على المازوت، أيضا يتمنون أن تكون التعرفة أقل، التي وصلت إلى 2500 ليرة سورية قديمة أي 25 ليرة سورية جديدة، وبهذا الارتفاع يعني يقولون بأنه لا أمل بانخفاض هذه التعرفة بالنسبة للميكروباصات والباصات، وبأن هذه الأسعار يجب أن تكون أقل خاصة لمن يستقل أكثر من ميكروباص في اليوم، ثلاثة أو اثنين يوميا في طريق الذهاب وثلاثة أو اثنين يوميا في طريق الإياب، فهو مصروف كبير بالنسبة لهم، ويتمنون أيضا أن يتم خفض هذه الأسعار. الأثر لم يظهر حتى الآن ديما، ربما خلال الأيام القادمة يظهر أثر هذا الارتفاع وليك ديما.
1: طيب علاء، كيف يبدو الوضع لديك؟ ردود فعل الشارع من جراء هذه الزيادة في المحروقات وارتفاع أسعار المحروقات، هل هنالك أيضا مخاوف من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وحتى التنقلات؟
2: نعم ديما حقيقة، يعني كلمة ارتفاع للأسعار هي بحد ذاتها تشكل مشاكل كبيرة للسكان، وخاصة بما يتعلق بموضوع المشتقات النفطية. يعني الناس كانوا متفائلين بأن تنخفض الأسعار بشكل كبير، خاصة بعد سيطرة الحكومة على حقول النفط في المنطقة الشرقية، وكانوا يتأملون من بعدها أن الأسعار تبدأ بالانخفاض إلى درجات كبيرة، ولكن تفاجأوا ب الأسعار ترتفع تدريجيا ويعاد تسعيرها من جديد. لذلك ردة فعل غاضبة للأهالي، لأنهم بالأصل متحفظون على الأسعار ويتأملون بأن تنخفض تلك الأسعار. حقيقة البارحة تقريبا الساعة 12:15 تقريبا اللجنة المكلفة بتسعير المحروقات يعني بعد منتصف الليل قامت بإصدار التسعيرة الجديدة، وعلى الرغم من ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة تجاه هذا القرار، على الرغم من أن الارتفاع هو تقريبا 5 ليرات سورية جديدة بما يعادل 500 ليرة سورية قديمة، أي في المئة لتر تقريبا ستفرق مع المواطن 50,000 ليرة سورية بما يعادل تقريبا من 4 دولارات إلى 3 دولارات ونصف. ولكن كما ذكرت ديما، بالأصل الناس هم لديهم تحفظ على أسعار المحروقات. بالنسبة لتأثير ارتفاع هذا السعر على الخدمات الأخرى بما يخص المواصلات أو الخدمات الأخرى، يعني هناك مراقبون ويتوقع أن لا تؤثر بشكل مباشر، لأن هامش الارتفاع هو قليل لا يؤدي إلى ارتفاع. في الصباح قمنا باستطلاع رأي مع أصحاب التكاسي العمومية وأيضا مع الأهالي المدنيين. أصحاب التكاسي العمومية ذكروا بأن من الممكن هامش الربح أن يقل، ولكن لن يتم تغيير التسعيرة. أيضا مديرية نقل الركاب لن تقوم بتغيير التسعيرة، وبالتالي يعني هو تقليل هامش الربح للتجار ولا ينعكس بشكل مباشر على واقع الأسعار على الأرض.
1: طيب في دير الزور مصعب، كيف يبدو واقع المحروقات وتوافر هذه المادة بعد هذه الزيادة ورفع الأسعار؟
3: يعني القرار طبق اليوم في الساعة 12:00، لم نشهد حتى اللحظة ارتفاع في أي يعني قطاع، سواء كان يعني

0: النقل أو يعني في أمور أخرى. لكن التقينا ببعض المواطنين في الشارع في دير الزور، قالوا أن القرار أثار مخاوف كبيرة لديهم، سواء كان حتى في دير الزور أو في الشرق السوري بشكل عام، خصوصا سائقي السيارات والحافلات، سواء العاملين على الخطوط الداخلية أو الخارجية. يعني ارتفاع أسعار المحروقات بحسب ما قالوا لنا، أنه زيادة مباشرة في تكاليف النقل والتنقل وسط ظروف معيشية صعبة وارتفاع متواصل في تكاليف الحياة في الشرق السوري. طبعا لا يقتصر تأثير القرار على قطاع النقل، فالفلاحون أيضا في دير الزور من أكثر الفئات التي نلتقي بهم، يعتمدون بشكل مباشر على مادة المازوت، سواء لتشغيل الجرارات والآليات الزراعية أو لتشغيل المولدات التي تستخدم في سحب المياه من نهر الفرات إلى الأراضي الزراعية. اليوم مع توقف الجمعيات الفلاحية بسبب الحرب منذ سنوات عن تقديم خدمات السقائية، اضطر كثير من المزارعين، بل يعني أعداد كبيرة منهم، إلى الاعتماد على المولدات الخاصة لضخ المياه إلى أراضيهم. هذه المولدات التي تعمل بمادة المازوت، ما يجعل المازوت جزءا أساسيا من تكاليف العملية الزراعية، وبالتالي فإن أي ارتفاع في سعره ينعكس بشكل مباشر بحسب ما قالوا لنا على تكلفة الإنتاج، ويزيد أيضا الأعباء على الفلاح الذي يواجه أصلا ارتفاع في أسعار البذار والأسمدة والأدوية الزراعية وأجور العمال والنقل. التقينا ببعض المزارعين أيضا، قالوا أن المشكلة لا تتعلق فقط بسعر المازوت، وإنما بتراكم هذه التكاليف، يعني زيادة في أسعار المازوت، زيادة الكلفة في تشغيل الآليات، في ارتفاع تكلفة المحصول قبل وصوله للأسواق، هو ما ينعكس بحسب ما قالوا لاحقا على أسعار المنتجات الزراعية التي يدفع ثمنها المستهلك أيضا. أما من ناحية توفر البنزين والمازوت في محافظة دير الزور، لم تسجل محافظة دير الزور أي حالات انقطاع عن المادتين. حتى في الأزمات السابقة كان من الممكن أن لا يجد المواطن مادة المازوت في والبنزين في محطة، وإنما يجدها في محطة أخرى. المواطنون في دير الزور متخوفون بشكل كبير جدا، وقالوا لنا أنهم كانوا ينتظرون انخفاض في الأسعار، لأنهم يعلمون أن في الشرق السوري هناك آبار نفط وغاز عمل حقل كونيكو قبل عدة أيام، لكنهم يرون ارتفاع. وأيضا بحسب لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية، فإن تعديل الأسعار يأتي في ظل بحسب ما قالوا استمرار التقلبات في أسعار النفط العالمية، إلى جانب مراجعة العوامل المحلية ربما المؤثرة في تكلفة تأمين المشتقات النفطية. أيضا تقول اللجنة أن التسعير الجديدة تعتمد على مراجعة دورية ربما للأسعار، بما يعني إمكانية رفعها أو خفضها حتى في الأيام القليلة القادمة، أو يعني خلال مستقبلا تبعا للمتغيرات في الأسواق، و أيضا العوامل التي تدخل في تحديد التكلفة. وأيضا يعني بعجالة من بين هذه العوامل مثلا أسعار النفط عالميا، سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، إضافة إلى تكاليف الاستيراد والإنتاج والنقل والشحن والتشغيل بحسب ما قالوا، وأيضا الصيانة والجاهزية الفنية للمنشآت النفطية في عموم الشرق السوري.
1: أشكرك جزيل الشكر مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. والشكر لديالة البحري كانت معنا من دمشق، وعمار مرجان من حلب، وعلى السويد كان معنا من حما. شكرا جزيلا لكم. نناقش تفاصيل هذا الموضوع مع دكتور زياد عربش، خبير اقتصادي وباحث في الشؤون الطاقة، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور زياد، للحديث عن المعايير أو حتى المبررات التي استندت إليها لجنة التسعير فيما يتعلق برفع أسعار المحروقات البنزين والمازوت.
2: بداية تحية لك أخ ديما ولزملائك وللكادر العام اللي عندك ودمشق، خاصة زميلتين نور وكاترين، لتين تناولتا هذا الموضوع صباحا باستفاضة من الناحية الفنية. هلا إجابة مباشرة لسؤال حضرتك، هي رؤية متكاملة المفروض وضعها، وليس فقط تلبية معايير فنية أو معايير عالمية سعرية مالية. بمعنى آخر، القرار قد يكون مفهوم ومنطقي من الناحية الإجرائية، طالما ارتفع سعر برينت أو خام النفط عالميا من 70 دولار خلينا نقول الشهر الماضي، خلال 10 أيام ارتفع ل 97 دولار، فبالتالي ارتفاع 20% واكبه ارتفاع داخلي بنسبة قليلة جدا، تعتبر 5% أو 4.2% لمادتين فقط دون الغاز. هلا الارتفاع الطفيف أو الهامش خلينا نقول، أنه ليس رقم كبير كنسبة مئوية، ولكن يثقل كاهل الاقتصاد السوري من ناحية التوقيت. هلا ذكرته بالمقدمة حضرتك، ذكرتي بأسئلتك أنه إجا بتوقيت وقت الشتاء، ليس فقط وقت الشتاء، وقت دخولية مدارس، وقت المونة إلى ما هنالك من المصاريف يعني تعن فيها الأسر السورية، بالإضافة أنه اقتصادنا متهالك، بطالة عالية، ما نبي يعني اليوم ناقصنا اختناق إضافي جديد، حتى لو لم ترتفع أسعار النقل

0: انا جيت بالباصات العامه والصبح ركبت تاكسي ما غلوا الاسعار، بس ولكن غدا جميع السلاح سيرتفع سعرها.
1: الى اي مدى تتوقع ان يكون الارتفاع يعني كيف الى اي مدى تتوقع ان ينعكس هذا القرار على الاسعار، على سواء تكاليف النقل وحتى الانتاج واسعار السلع والخدمات الاساسيه؟
0: تماما سيدتي، خليني اخذ بس دقيقتين لاشرح الموضوع. الموضوع اقتصادي ومهم جدا وليس فقط تعليق اجرائي. بمعنى اخر، منذ اسبوعين ثلاث اسابيع تقريبا انا بتابع الاحداث لانه مختص بالامور، الناحيه الفنيه، من ناحيه خليني اقول العمليه العالميه، انه ارتفعت اسعار الكبريت، الفوسفات، الفوسفور، المواد الكيميائيه، يعني مدخلات الزراعه والصناعه عالميا ارتفعت. فانا هالقطاعين المهمين ما عم بحكي علي كمستهلك، بس خليني احكي كمنتج ارتفعت. هلا بالنسبه الهامشيه، الارتفاع الداخلي هي الظهر التي قسم ظهر البعير والشعره التي يعني هل النقطه اللي خلت الفازي يطفطف لبرا. نحن بمنأى عن زياده اخرى، ليش عم بنفعل قليلا من انه يعني قرار قد يكون مفهوم ماليا لفتره مؤقته، ولكن اقتصاديا منذ اسبوع ثلاث اسابيع اتخذ قرار بتشكيل لجنه اقتصاديه، ليس فقط اجرائيا قرار تاخذ لجنه مشتقات طاقه او المحروقات لتقرر الاسعار. لابد من تسعير النفط ومشتقاته والغاز ضمن معايير السوري حصرا، وأعيد وأكررها منذ 10 سنوات أعيد وأكررها. لابد من تخفيض الاستهلاك بشكل جوهري، لابد من آليات تحوط مالية وفيزيائية لدرء هالانعكاسات على المستهلك وعلى المواطن السوري بشكل عام وعلى المنتج. ما زي هاي الإجراءات حتى ما يكون حكي انتقادي هو حكي حلو العملية. من الناحية الأولى، ما بصير أنا اقتصاد حر بقطاع الطاقة عم سعر المعايير العالمية دون المعايير الداخلية، لأنه ما في معايير داخلية بالتسعير إلا هم إذا كانوا عم يقصدوا بالمعايير الداخلية هي كلفة الشحن والتأمين والنقل. بس المعايير الداخلية هي معايير الإنتاج، معايير التشغيل بسوريا، هذا المعيار الرئيسي الاقتصادي. هلا اللجنة ما أخذت دورها كما يجب، عم تسعر حسب ارتفاع أسعار النفط عالميا. هلا هذا الشيء بيؤدي إنه أنا كمواطن سوري عم أشعر بقلق، كيف استعدنا حقول وحكي مشروع يعني بالعالم، حتى حقول غاز أول أمس لو 1.5 مليون متر مكعب غاز يوميا، ليش عم ترفعوا أسعار؟ طبعا عندي موارد داخلية. هلا لأنه سوريا بسباق مع الزمن، بمعنى آخر لبين ما الإنتاج المحلي يكفي للاستهلاك الداخلي بده وقت، بس ولكن لابد من أساليب تحوط فيزيائية، بمعنى آخر يكون توفر المادة بشكل كامل وليس اختناقات مثل ما عم نشوفها كل جمعتين ثلاثة بتجي أزمة. هذا بشرط أنه يكون البنزين بالجودة العالية، وشفنا الفساد اللي اكتشف 28 مليون دولار الأسبوعين الماضيين من قبل قبل الأجهزة الرقابية السورية. الناحية الثانية التحوط المالي، أنا ما بصير أرفع الأسعار باقتصاد سوق حر واقتصادي كله عم بيعاني باختلالات هيكلية صار لها 50 سنة عم تتراكم. بمعنى آخر اقتصاد حر بينطبع على كل شيء إذا بدي طبقه، بس أنا ما عندي آليات اقتصاد السوق الحر لحتى طبق تسعير النفط بالسوق الحر. بمعنى آخر التحوط المالي، خليني أشرحه بدقيقة مختصرة جدا، أنه بس ترخفت الأسعار ما توطوا الأسعار بسوريا، بس وقت بترتفع بتاخذوا من هالصندوق بدون ما ترفعوا الأسعار على المواطنين. لأنه بكرة مثل ما قلت 500,000 منتج بفوت بالطاقة، مو بس نقل وشحن واحتراق، من علبة اللبنة، القميص، الكنزة، كله في طاقة، مواد بلاستيكية، مواد كيميائية، ما بيعددها لبكرة الصبح ما بخلص تعدادها.
1: طيب شرحت لنا ذلك منتج. اقتصادياً دعنا نتحدث عن الإجراءات والحلول دكتور زياد، فيما يتعلق بربما إن كان هنالك أي محددات أو حتى إجراءات يمكن أن تتبع في سياق هذه العملية وارتفاع أسعار المحروقات ومنع استغلال هذا القرار لرفع الأسعار بشكل بصورة جديدة، ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبع؟
0: هلا هي إجراءات متكاملة سريعة آنية متوسطة طويلة الأمد. هلا بجوز بالأخير ما يطلع صبعي مع حدا كالعادة يعني. هلا ما بيهمني، أنا بدي أحكي حكي علمي وبإيجابية عم بحكيها. من 10 سنوات قلت كذا مرة إنه إذا الحكومة جادة برفع الدعم، كان وقتها في موضوع يرفعوا الدعم، خلينا تتخلى عن أسطولة. ما زي يمنع اليوم يتاخذ إجراء حكومي طالما أول بالأمس طلع تصريح إنه في مصاريف نسرية للوزارات، كل مسؤول إن شاء الله يكون مدير بيقدم بالمرتبة المرتبة الوسطى عنده سيارة يدفع حق السيارة وحق البنزينات بجزء من معاشه بيتملكها بعد 5 سنوات مثل بتونس، عدد لك دول بتطبق هالإجراء. ما بصير أنا أصرف بنزين لو 5% توفير باستهلاك الطاقة أو استهلاك البنزين، هذا بنعكس إيجابا على المواطن. اليوم 400-500 ألف سيارة عم بتجول شوارع دمشق، هل كلها بعملية الإنتاج؟ هل العالم بجوز ينزعجوا من طريقة حكي؟ بس أنا كنت عم بقول السنة الماضية بدل ما نستورد 5 مليار دولار سيارات خلينا نستورد 2 مليار بس، و3 مليار بنحطهم بالإنتاج الصناعي بالإنتاج الزراعي. اليوم شو راح يصير معنا؟ تكلفة الإنتاج المحلية راح ترتفع وراح يزداد الاستيراد أو فجوة ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري وبالتالي فجوة الموازنة. أنا كمواطن بدي مر هالمرحلة مؤقتا لبين ما يجي الإنتاج المحلي اللي كنت عم حكي عنه قبل شوي بآخر سنة بداية العام القادم ليصير إنتاج. ماذا يمنع من اليوم توقيع مذكرة اتفاق سورية عراقية لإنشاء مصفات بدير الزور لو 50 ألف برميل لحتى خفف التكاليف؟ ما معقول عم استورد أنا من روسيا ما بعرف من ما بدي أحكي منين عم استورد من دول عديدة مشتقات طاقة وأنا ماني قادر أنتج للمصفات بانياس وحمص صار له 50 سنة متهالكات. فبدي مجموعة سلسلة من إجراءات ليس فقط بالمشتقات الطاقة والنفط وبنزين بما فيها أسعار الكهرباء تندمج ضمن منظومة اقتصادية متكاملة اقتصاد سوق اجتماعي.
1: هل يمكن أن تندرج هذه الخطوات مسألة الزيادة ضمن ربما سياسة تدريجية لإعادة هيكلة الأسعار المتعلقة بالمشتقات النفطية؟
0: ممتاز جدا. هلا حلو هالسؤال بصراحه. انا ممكن اجي اقول اعمل اتفاق ضمني او اشرحه ليش ضمني علني مع المواطنين راح ارفع اسعار الطاقه وراح اربح قليلا. هو انا عم تخسر الحكومه لانه انا عم بدفع بالدولار حق النفط او المشتقات الطاقه وعم باخذ بالسوري. قد ما دفعت بالسوري الدوله خسراني. هلا بدي قطع اجنبي جوازات السفر وعوائد التحويلات للمغتربين وعوائد العبور الى ما هنالك هي ما بتكفي لتغطي كل الانفاق العام. عندنا عجز بالميزان التجاري وبالميزان الموازي العام للدولة. بس ولكن إذا رفعت الأسعار وعملت اتفاق إنه هالرفع الأسعار المحصلة رح يشجع فيها الإنتاج الزراعي والصناعي وبقية القطاعات بس عم ركز القطاعين. أنا كمواطن صار عندي سبل عيش إضافية. يعني أخي ابن عمي ولا يعني قرايبيني صار عندي كد دخول بالبيت أو دخلي ارتفع. مو أنه دخلي على الرغم من زيادة جوهرية اللي عملتها الحكومة برفع الأجور ما واكب التضخم اليوم. يعني اليوم تسألي أي مواطن 1,250,000 ليرة إذا متقاعد أو مليونين ليرة إذا موظف عادي أو حتى لو عنده 10-15 سنة خدمة بكفوه 15 يوم هي بجميع الأحوال. فأنا باقتصاد متهالك ما بيجي بزيد الضغط على الأسر وعلى المنتجين.
1: طب ما اقتراب فصل الشتاء وزيادة الطلب على المازوت وخصوصا مع هذه الأسعار الجديدة ما الإجراءات ما الذي يجب أن يتبع لضمان وصول هذه المادة بأسعار منطقية وخصوصا بأن هنالك ردود فعل من قبل الشارع السوري حيال هذه الخطوات؟
0: سيدتي يعني كل دول العالم عانوا منها. هلا نحن دولة طالعين من 50 سنة حرب 15 سنة حرب و 50 سنة ترهلات إدارية كلها بنعرفها. بس ماذا يمنع اليوم اتخاذ إجراءين بسيطين بس وبدون مبالغ كبيرة؟ إعطاء منحة دفعة شو ما بدك سميها منحة المكدوس منحة المدارس منحة الشنطة المدرسية منحة المازوت. أعطي مبلغ بسيط لكل الأسر السورية مو بس للموظفين القطاع العام وأنا واحد منهم بس في ناس موظفين مو قطاع عام شو بسوي فيهم هدول. بعطي منحة بسيطة بس خليني مرق هالمرحلة وكمان منحة أخرى أو إجراء معين لدعم المنتج النهائي مو بعطي مادة أولية لأنه أخشى ما أخشى سيدتي أنا بدي الدورة الزراعية تمشي. يعني أنا مزارع زرعت قمح السنة الماضية الدولة كافأتني وعطتني مبلغ منيح لمحصول قمح. هلا صحيح ما عطتني لسه المبلغ المالي بس مسجلين على دفتر الحساب بيعطوني اياهم لاحقا. بس انا بدي الدوره القادمه يعني مشتقات طاقه غليت علي مواد الاوليه وزلمات الانتاج اللي عم بحكي عنها قبل قليل كلها ارتفعت علي. فانا كيف بدي ازرع؟ انا بدي الدوره الزراعيه من هول الشباط ادار لعدد من المحاصيل المهمه لسوريا ترجع تاقلع. ما بدي انا بالصيف القادم اجي والاسعار ارتفعت.
1: شكرا. شكرا جزيلا لك دكتور زياد عربش خبير اقتصادي وباحث في شؤون الطاقة كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملفنا الثاني، حيث يحتج سائق الشاحنات في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا على آلية إدخال الشاحنات إلى المعبر، معتبرين أن الاستثناءات الممنوحة لبعض مكاتب التخليص الجمركي تمثل التفافاً على نظام الدور المعتمد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
1: بين مئات الشاحنات تنتظر سيارة عبد الله دورها في هذه الساحة القريبة من معبر نصيب الحدودي. سوء ظروف الانتظار تجعله دائما في حالة تنظيف وصيانة.
2: نحن اليوم جينا سجلنا دور، بدنا 10-15 يوم تيطلع لنا دور. نحن أهل درعا بنترك سياراتنا هون وبنروح على بيوتنا، تمام؟ بس الله يكون بعون الشوفيرية اللي بتظل عند سياراتها قاعدة في الغبرة، بدها تتحمم، بدها تأكل وتشرب وتلبس، كلياته بهاي الغبرة.
1: افتقار الساحة للخدمات وكميات الأتربة التي تملأ المكان لم تكن السبب الوحيد لاحتجاج أصحاب الشاحنات الذين اتهموا بعض المخلصين بالحصول على استثناءات تتيح لهم تخطي عمل المكتب المخصص لتنظيم دور التحميل، أسباب جعلت بعض السائقين يغلقون الطريق الدولي دمشق عمان لفترة وجيزة، الأمر الذي استدعى تدخلاً من الأمن الداخلي لفتح الطريق الذي تعبر عليه أكثر من 500 شاحنة يومياً.
3: سوق استثناء بست مواد ألا وهي ألواح الطاقة، بطاريات، الورق، قطع التبديل، المواد الأولية، وفي مادة ثالثة أساسة. المهم هاي الست مواد عم يفوتوها بالاستثناء، يعني هادول يعني بعد ما فرحوا جميع آلاف السيارات بالمناقلة هلا وقفت عملها، وقف عملها بسبب هالاستثناء هذا اللي ساووه.
4: وتم الالتفاف من المخلصين على هذا القرار بقطع الوصول الخاصة والاستثناءات، ونطالب بتفعيل القرار رقم 100 اللي صادر من وزارة الاقتصاد بتعديل الأجور وزيادة 20%، هاي لحتى الآن لسه ما تنفذت. نطالب بتأهيل الساحة بما يتناسب مع آلية العمل ومقومات الحياة لحتى الإنسان يحسن يعيش يوم بهذه المنطقة.
1: اعتمدت هيئة المنافذ والجمارك السورية نظام المناقلة في شباط فبراير الماضي، إلا أن آلية تطبيق القرار استثنت فيما بعد قسماً كبيراً من البضائع بناء على منشأ البضاعة وطبيعتها.
5: بعد أشهر على تطبيق قرار المناقلة يجد السائقون السوريون اتساعاً في حجم الاستثناءات وتقلصاً في مساحة عملهم، الأمر الذي يطيل فترة انتظارهم للأحمال في ظروف لا تساعد على الانتظار. حسام المسالمي، تلفزيون سوريا، من أمام معبر نصيب.
0: وينضم إلينا من درعا حسام المسالمي مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا حسام لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بأبرز مطالب سائقي مناقلة البضائع المحتجين في معبر نصيب، وما الذي دفعهم لهذا الاحتجاج؟ تفاصيل ما جرى أيضا.
6: نعم ديما، نحن الآن في الساحة المخصصة للانتظار، انتظار السائقين، ساحة الدور بالقرب من معبر نصيب. هذه الساحة هي الساحة التي يعني يمكث فيها أو تمكث فيها السيارات التي تعمل بالمناقلة وتعمل بنظام الدور. لو فقط يعني نظرة سريعة لهذه الساحة، هي ساحة ترابية مؤهلة ولكن بشكل غير كافي، لا تسمح ب أو لا تسمح المرافق الموجودة في هذه الساحة بالانتظار لفترة طويلة بالنسبة للسائقين. يعني واحد من الأسباب التي جعلت السائقين يعني يعتصمون ويرفعون صوتهم عاليا هي أن الساحة أولا غير جاهزة تماما لعدد طويل من الأيام الانتظار. لماذا أيام الانتظار الطويلة، أو لماذا ينتظر السائقون هنا سائقون مناقلة لأيام طويلة؟ بسبب أن يعني هناك عدة استثناءات دخلت على خط المناقلة. هذه الاستثناءات يعني جعلت يعني فترة الانتظار أو فترة انتظار الأحمال طويلة، تصل أحيانا إلى 10 أيام، وعدد كبير من هؤلاء السائقين هم سائقين قدموا من محافظات أخرى ومحافظات بعيدة، ويعني من حلب، من إدلب، من عدد كبير من المحافظات السورية، ولديهم حقيقة مطالب، وهم عدد كبير من السائقين يعني معتصم أو يتابع معي هذه المداخلة هنا في الساحة. ولو أخذنا مثلا الأخ هنا، أحد السائقين، وهو السيد رشيد. أعطيك العافية رشيد. احكي لنا بشكل يعني مفصل ما هي ابرز المشاكل التي يعاني منها السائقون في هذه الساحه؟
7: احنا اليوم عندنا خمس،
6: بس ترفع لنا صوتك شوي.
7: عندنا اليوم خمس اشهر معانين من الوصل الخاص تسعيره الدوله.
6: شو هو الوصل الخاص؟
7: الوصل الخاص اليوم كل تاجر فارغ 40 سياره باسمه، وكل نهار دا يقطع لهم حمل او حملين، واحنا هنا الساحه 5000 سياره، اقل واحد عليه دين 2000 او 2500 دولار. دا يجي المخلص يقطع من مكتب صيدة وصل خاص وتظل فايته بوجه عمه
6: بدون ما تفوت على الدور،
7: بدون ما ولا ابدا ولا لها دور خالص، يقطع وصل ب 300,000 وظل نايم.
6: يعني انت بتيجي على السياره سيارتك لما تاخذ دور
7: 7-8 أيام 10 أيام احيانا تلحقنا دور، هو بالنهار يشيل حملين
6: تمام
7: ونوبات على الشام حمل وعلى حلب حمل، يعني واحنا قاعدين
6: يعني المناقله عم تتاخر بسبب دخول سيارات من خارج الدور اللي هي اسمها الوصل الخاص.
7: الوصل الخاص ثاني شيء عندنا التسعيره، اليوم احنا عندنا 4 أشهر نازله التسعيره والمخلصيه،
6: تسعيرة النقل على المحافظات،
7: النقل تبع الوزارة.
6: نعم
7: تفوت لتحت بيزار ثاني عندك انت والمخلص.
6: ليش
7: ما بيعترف تسعيرة الدولة؟
6: يعني عم بصير نوع من الاستحكام من قبل المخلصين.
7: نوع من الاستحكام، تفوت لتحت تخبرها بتقول لها ما هي التسعيرة، يقول لك احنا ما بنعترف فيه، هي التسعيرة مش مزبوطة.
6: تمام. النقطة الثالثة وضع الساحة.
7: وضع الساحة شوف عينك، وضع الساحة ما ساوي هذا الوضع اللي احنا عايشين بيه، واحنا كنا من حلب من ادلب من كل المحافظات، واقل سياره اليوم قلت لك عليها دين، اقل واحد عليه دين 2000-2500 دولار.
6: ليش الدين؟
7: رقبه دين مش حاطين على مشجلين سياراتنا ومجهزين سيارتنا، كيفنا احنا بالقرار 31 تفاجئنا ان القرار بس للمخلصين،
6: القرار 31 اللي قضى بموضوع المناقله،
7: القرار طلع بس لصالح المخلصيه مو يا يفوت السيارات ترانزيت يا قطع وصل خاص.
6: يعني احنا عندنا شكوى اللي هي بطء المناقله، بطء بشكل كبير. طب زمان اول ما بدا قرار المناقله كان الموضوع بطيء بهذا الشكل؟
7: لا الموضوع جيد. الموضوع جيد، اول ما اشتغلنا اول شهر الموضوع جيد، يوم يوم لا تشيل حمل.
6: نعم
7: بس الوضع هذا ما اسوي.
6: طيب درجة. في حدا من الشباب في عنده اضافه بحد بحب يضيفها؟ ابدا هذاك الضيف. طيب اذا تفضل
7: اخي المناقل.
6: اول شيء الاسم بالخير.
7: احمد بكر من مدينه
6: الضيف. يا اهلا وسهلا
7: اخي المناقل. الله يحفظك. المناقلة أول كانت على اليومين، على اليومين والثالث
6: تمام،
7: ما كان في لا استثناءات، هلا في عندنا فساد من الداخل وفساد من الخارج. فساد أول شيء هون في سائقين راحوا فرغوا سياراتهم باسم المخلصين، في سائقين زورت
6: السائق فرغ السيارة للمخلص.
7: ايوه هاي. وفي سائقين راحوا عملوا ميكانيكات مزورة في اسم المخلصين عم يفوتوا فيها، هاي كل يوم عم ياخذوا حمل، هذا اللي أخر السبب اللي نحن في الساحة. وثاني شيء في شو اسمه من برا بيعملوا استثناءات في المعبر للسيارات الأردنية مشان تفوت.
6: طب القرار المناقل يمنع دخول السيارات الاجنبيه؟
7: يمنع دخول السيارات الاجنبيه، السيارات الاجنبيه بيقولوا ليش ما عم تخلونا نفوت نحن عندكم، ما انت عم تفوتوا، نحن بلد مستورد ما انا بلد مصدر، نحن عم نجيب بضاعه من برا لبلدنا، نحن بلد صار لنا 15 سنه في الحرب وما في يعني ما في عندنا البضاعه اللي تطلع لبرا نطلع فيها، نحن مبسوطين في في القرار 31 في المناقله
6: ولكن الاجراءات التنفيذيه تبعه
7: صفر عدم، يعني نحن هون عم نضل 10 ايام اللي السيارات برا تطلع شوفها كل يوم تاخذ حمل وحملين.
6: تمام يعطيك العافيه. اذا كما استمعنا ديما لي يعني بعض المطالب من قبل هؤلاء السائقين، نريد ان ننوه طبعا للمشاهدين ان هناك تقريبا حوالي 6 مواد خرجت من المناقله، اهمها المواد الاوليه في صناعه الاسمنت والورق وقطع تبديل السيارات، هذه المواد لا تدخل في المناقله، تدخل بشكل مباشر. ايضا جرى بعد اقرار قرار المناقله، بعد يعني اصدار قرار 31 يعني كان هناك اجتماع ما بين الجانب السوري والجانب الاردني، ايضا استثنى المواد التي تصنع في الأردن وتسمح ويسمح سمحت الاجتماعات الأخيرة بدخول السيارات الأردنية إلى داخل سوريا، السيارات الأردنية التي تحمل البضائع المصنوعة في الأردن، وبالتالي هنا باتت يعني فترة انتظار السائقين تطول، وهو ما سبب يعني عمليات احتجاج المتكررة. لكن هذه الاحتجاجات للأسف الشديد يعني شهدت أحداثا مؤسفة، منها بعض يعني السائقين قاموا بالاعتداء على بعض السيارات الاردنيه، ويعني كنا نتكلم قبل قليل معهم بهذا الموضوع، ويعني يعني هو ربما يعتبر تصرف فردي، ولكن يعني هذا الامر استدعى تدخل الامن الداخلي لفتح الطريق. السائقون هنا لديهم مطالب وحقها حقيقه، والمكان الذي نحن فيه لا يصلح للانتظار لاكثر من يعني يوم او يومين بسبب عدم تاهيله بالمرافق الاساسيه اساسا، يعني حتى ارض المكان لا تصلح.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من درعا. من جنوب البلاد إلى شرقها، حيث تتفاقم أزمة الخبز في محافظة الحسكة مع توقف عدد من الأفراد وتراجع إنتاج أخرى وسط طوابير طويلة أمام الأفران العامة، ويعز أصحاب أفران الأزمة إلى صعوبات تأمين العملة السورية الجديدة للأزمة اللازمة لشراء الطحين بعد اشتراط المطاحن تسديد قيمته بالعملة الجديدة. واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المدنيين حول أزمة الخبز وأسبابها وانعكاساتها على حياتهم اليومية.
8: بالنسبة مشان موضوع الخبز، المطاحن ما كانت تعطي طحين للأفران، صارت أزمة خبز هون منطقة الحسكة الغامشلي عامودة، والأفران ما يعطوا للأهالي يعني إلا بعملة جديدة، وما في عملة جديدة، يعني قليلة العملة الجديدة هون بالمنطقة.
9: عدت علينا أزمة الخبز من قلة العملة الجديدة، نروح على الأفران ما يعطونا خبز إلا بدنا عملة جديدة، وهلأ إن شاء الله بدها تنحل الأمور إن شاء الله.
10: من يومين في أزمة خبز بالقامشلي بسبب عملة جديدة، وما كان الفران يستلموا الخبز.

0: والله العملة الجديد، العملة الجديد يا ابو جيبوا العملة الجديد حطوه في المحافظة.
1: سبب الأزمة هي العملة الجديدة، والعملة الجديدة إذا الدولة ما تضخها الشعب منين تجيب؟ وحتى حق المزارعين لسه ما قبضوا شيء والسوق فاضي.
2: أسباب بعدة أسباب، مازوت ما في، عملة جديدة ما في، والمسؤولين على المنطقة هم يعني هن السبب، لأنه لو تواجد العملة الجديدة بالمنطقة ما كان أزمة.
3: الأزمة اللي صارت عندنا من قبل 3 أيام سببها دفع الرواتب ومصاري جدد ما في عندنا، والعالم ماكلة بعض من أزمة المصاري. مثلا هلا أروح على محل بدي أشتري شيء بدي المصاري عملة جديدة، أروح أحول لي رصيد بدهم عملة جديدة ما في، والعملة الجديدة ما نزلت لعنا.
4: حول هذا الموضوع رحب بضيفي علي عبد الله خليف مدير فرع سوريا للمخابز بالحسكة، معنا مباشرة من الحسكة. مرحبا بك معنا سيد علي. في البداية دعنا نتحدث عن الأسباب الفعلية وراء توقف عدد من الأفران في الحسكة وتراجع عدد الأفران العاملة بشكل عام.
5: أهلا وسهلا بكم في محافظة الحسكة. طبعا مثل ما حكى مواطننا يدرك المشكله كانت هي في عدم توفر العمله الجديده، اللي حصل انه البنك المركزي توقف عن استلام العمله الجديده، ومؤسسه الحقوق كانت تستلم منا قيمه الطحين بالعمله القديمه وتحويلها الى البنك المركزي. اللي حصل انه البنك المركزي توقف عن استلام العمله القديمه من مؤسسه الحقوق، ومؤسسه الحقوق توقفت عن استلام العملة القديمة من الأفران، مما اضطرنا إلى العمل بالعملة الجديدة. العملة الجديدة قيم متوفرة في محافظة الحسكة، يعني حتى ولا في نسبة 5% موجود في محافظة الحسكة. اللي حصل أنه ألزمنا المواطن بأنه يأخذ ربطة بالعملة الجديدة، لكن العملة الجديدة ما في، مما اضطر إلى توقف الأفران لمدة يومين.
4: يعني المشكلة مرتبطة فقط بآلية الدفع أم هنالك أسباب أخرى؟
5: لا آلية الدفع فقط. اللي حصل الآن إنه إحنا صرنا نعتمد على الصرافين. الآن أي مخبز طبعاً رجعنا نبيع بالعملة القديمة، والمخبز يأخذ المصاري ويحولها على نظام الكاش. طبعاً كل مخبز يكلفه 1,000,000 إلى 70,000 ليرة سوري حتى يحولوا على نظام الكاش. الصراف له طريقه إلى البنك المركزي وباستطاعته إنه يبدل هاي العملة، أما صاحب المخبز ما يستلم منه، لا المطعم لا الحبوب يستلم منه ولا المركز يستلم منه. فاللي صار الان انه احنا عم نستلم عمله قديمه رجعت الافران عاودت عملها، لكن هناك خسائر ماديه كبيره للافران في اليه هذا تحويل العمله.
4: على ضوء ذلك كيف يمكن ان ترصد لنا واقع الافران العامه حاليا، وما حجم الطوابير وفترات الانتظار؟
5: هلا احنا بالحسكه لدينا 27 مخبز عام تعمل على 41 خط انتاج، منها 5 مخابز متوقفه لاجراء الصيانه من قبل بعض المنظمات. بالخطوط الحقيقه احنا ب 1/9 استلمنا اخر 14 مخبز كانت خارج نطاق عملنا، الان استلمناها اخر 14 مخبز. الحقيقة المخابز الموجودة عندنا واللي استلمناها جديدة هي مخابز متهالكة، خطوط طبعا كان يعمل بها سابقا بنظام الجمعيات. نظام الجمعيات هو أن يقوم الإيراد يوزع على العاملين بعد إجراء الصيانة وتأمين المواد الأولية للمخابز. هذا العمل أدى أنه ما في عمليات صيانة لهذه المخابز مما أدى إلى تهالك هذه الخطوط. الآن الخطوط بالنفس الأخير، احنا طبعا بمبادره من السيد المحافظ ومدير التجاره الداخليه بالتعاون مع مدير فرع المخابز اطلقنا مبادره الرغيف الافضل. ان شاء الله احنا اعلنا انه اليوم احنا من 1/9 امبارح من 1/9 راح نطلق هاي المبادره لتسليم المخابز الى مستثمرين لابدال هذه خطوط الانتاج والقيام بالاعمال المدنيه المطلوبه لتاهيل هذه الخطوط والحصول على رغيف خبز أفضل.
4: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من الحسكة علي عبد الله خليف مدير فرع سوريا للمخابز بالحسكة، شكرا جزيلا لك. وأرحب بضيفي من الحسكة الصحفي عيد الهليل، مرحبا بك معنا.

0: أستاذ عيد للحديث عن هذه الانعكاسات التي ربما قد تؤدي فيما بعد في ظل هذه المخاوف من قبل الأهالي. هل برأيك هنالك حلول أو حتى إجراءات يمكن أن تتبع في هذه الفترة لضمان استمرار عمل الأفراد؟
1: حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا بك ومتابعي تلفزيون سوريا. كما أسلفتم تعاني محافظة الحسكة منذ ما يقارب أكثر من 10 أيام أو أكثر يعني من أزمة خانقة وحادة في توفير مادة الخبز، المادة الرئيسية وشريان الحياة الرئيسي في المحافظة. فلك تتصوري أن محافظة أنتجت هذا العام ما يقارب 1.5 مليون طن من القمح تعاني من نقص في رغيف الخبز. المشكلة في ظاهرها أنها على العملة الجديدة وعدم توفرها، لكن في الحقيقة هناك أبعاد ثانية، هناك أهداف استغلال للمواطنين واستغلال من بعض الصرافين يستحوذون على كميات كبيرة نسبيا من العملة الجديدة ولا يقومون بتوريدها أو بضخها في السوق بهدف احتكار بيعها أو استبدالها بطرق الصرف وبفوارق مرتفعة عن بيع العملة القديمة والعملة الحديثة. كما أسلف ضيفك مدير المؤسسة سابقا يقول أن لديهم طرقهم بالوصول إلى المصارف وما إلى ذلك. ما هي هذه الطرق؟ ما هي هذه الوسائل؟ يعني هي كانت لو أن هناك فقط شيء من التنسيق نوعا ما ما بين المؤسسة العامة للمطاعم والمصرف المركزي لكان طريق جمع العملة القديمة يعني هي على طريق المخابز والمعاجن، يعني على طريق المخابز والمطاعم يعني بإمكانهم أن يجمعوا. الآن الناس تعيش أزمة حقيقية، أزمة فعليا لا يوجد لها أسباب مقنعة، يعني السبب غير مقنع، السبب غير منطقي. يعني عملة جديدة، ما الذي يمنع الدولة من أن تقوم بضخ كميات كبيرة من العملة في السوق الحسكاوي؟ اليوم الشعب الحسكي يعاني على كل المستويات، لك كهرباء، لما لا خبز، لا كل شيء. يعني بالعكس هذه العملة التي في يد الناس والتي في يد المواطنين يمكن جمعها عن طريق المعتمدين وعن طريق الأفران. أعطني عملة قديمة ويذهب صاحب الفرن وصاحب المطحنة إلى المصرف إلى الفرع البريد أو المصرف المركزي ويقوم باستبدالها بطريقة سلسة. لماذا حتى يتم الاستعانة بالصرافين؟ هذه أساليب ملتوية، هذه أساليب تساعد على الفساد، تساعد على تفشي المحسوبيات وما إلى ذلك. اليوم الفوارق كبيرة، يعني 1 مليون ليرة السوري يأخذ عليها بعض الصرافين وصل إلى 10%، يقوم بإعطائك عملة قديمة ويأخذ منك عملة يعطيك عملة جديدة ويأخذ منك عملة قديمة. يعني الناس أصبحت ضريبة على دخلهم اليومي هي ضريبة تبديل العملة، كارثة حقيقية بكل معنى الكلمة. لماذا هذا الشيء لا نعلم.
0: طيب أشكرك جزيل الشكر ضيفي من الحسكة الصحفي عيد الهليل، شكرا جزيلا لك. انطلقت في قطاع الكتلة الثانية بمدينة حلب حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس، وتأتي الحملة ضمن فعاليات أسبوع النظافة بمشاركة المؤسسات العامة والمتطوعين. وكانت محافظة حلب أطلقت الأحد الماضي حملة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتستهدف تنظيف الشوارع والأحياء ومحيط دور العبادة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع

0: تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. والملقب بالسجن معروف أبو الدم، بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجله. ومنصف مثل القطار، وكل مين راسه بخلفية زميله، وأنا طبعاً أول واحد بسوق الجنزي. تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. قال لهم بتسلموهن شحاطيط وكل واحد كاسة وقصع إلهن. إحنا هون أنا وحسن لما كلمة إنه نستلم شحاطة كان حلمنا إنه يكون معنا شحاطة خاصة عنه.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة لإعتقال؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: هروب بشار الأسد من دمشق
9: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
10: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
11: من تلفزيون سوريا،
9: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
12: ختام النشرة في أمان الله.
13: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
14: كاميرا الناس.
13: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR.

0: ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. يعني بصراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: فبعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ملف الشبكات الاقتصادية الموروثة من عهد النظام المخلوع من أكثر الملفات التي تستقطب الانتباه في المرحلة الانتقالية السورية، إذ تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الدولة الجديدة على قطع الصلة مع منظومة المصالح والعلاقات التي كانت تربط رجال الأعمال بالنظام المخلوع. فليس كل من يمتلك رأس مال أو علاقات تجارية واسعة يمكن إدراجه في خانة واحدة، لكن بعض الأسماء تحمل من الارتباطات ما يجعل ظهورها في المشهد الاقتصادي الجديد مثار تساؤل مشروع. وفي هذا الإطار أعاد ظهور رجل الأعمال فواز إسرب إلى جانب وزير السياحة مازن الصالحاني في إطلاق مشروع دايموند الفندقي المزمع، إقامته في على أرض كيوان في دمشق، اسما قديما من دائرة علاقات بشار الأسد المخلوع إلى الواجهة. فإسرب ليس مجرد رجل أعمال عادي، إذ وصفته برقية سرية للسفارة الأمريكية في دمشق مؤرخة في شباط 2007، ونشرتها ويكيليكس بأنه صديق مقرب للمخلوع بشار الأسد. ويرتبط إسرب كذلك بعلاقة مصاهرة مع عائلة الأسد، إذ إن ابنته هي زوجة ريال.

0: جبال رفعت الأسد. وقد أثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر مشيرين إلى أن إسرب كان شريكا لبشار الأسد في استملاك أرض كيوان ذاتها التي يقام عليها المشروع، مما يعيد إلى الواجهة سؤالا أوسع عن الشبكات الاقتصادية التي احتفظت بمواقعها وقدرتها على العبور من عهد المخلوع الأسد إلى المرحلة الانتقالية. في ذات الشأن، نشر الناشط حسان عقاد مقطعا مصورا يتساءل فيه عن سبب حضور فواز إسرب إلى جانب وزير السياحة في حفل إطلاق مشروع دايموند، مستعيدا ما يعرف عن إسرب من ارتباطات بنظام المخلوع. نتابع.
1: استاذ مازن صلحاني، شلونك؟ وزير السياحة انت، حضرتك الله يعطيك العافية، حاطت بوست اليوم على صفحتك تبع الوزارة انه اطلاق مشروع بومونت بارض كيوان. كلها بنعرف شو قصة ارض كيوان. الحاصله انتبهت على هذا البني ادم، انا هذا هون ابو ابيض، حسيت حالي شايفه قبل مرة، ففتحت الارشيف لقيت هدول الصور. طلع صاحبه اسمه فواز اسرب، واكتشفت كمان انه فواز اسرب صهره، لا يعني جوز بنته، بيكون ريبال رفعت الاسد، اللي حاكي بمقابلتين قال اللي صار بتدمر هو تنفيذ لاحكام اعدام واعداد الشهداء بمجزرة حما بالثمانينات مبالغ فيها. فشو عم يساوي رفيقه لابو كلسون فواز اسرب مع وزير السياحة بحفل اطلاق هذا المشروع؟ يتساءل الشبابات.
0: يطالب احد الناشطين ايضا وزارة السياحة بتوضيح رسمي حول حضور فواز اسرب في حفل اطلاق مشروع دايموند وطبيعة علاقته بالمشروع. لنتابع.
2: حياكم الله وبياكم اخي مازن الصالحاني وزير السياحة. بس السؤال بسيط والله، يعني للتوضيح بس ما اكثر منك، وليس تشكيكا بكم او اتهامكم باي شيء لا سمح الله. صاحبه لبشار الأسد مثل ما سمعنا بالفيديو يلي اسمه فواز اسرب، إيه شو عم يعمل معكم؟ يعني في تعاملات؟ ما هو كان شريك بشار الأسد وانتيمه لأبل، شو كمان صهرون لبيت الأسد، ففضلا وليس أمرا توضحوا لنا وتوضحوا لها الشعب شو عم بصير، بس ما أكثر منك والله.
0: ظهور فواز إسرب في حفل إطلاق المشروع أثار موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب كثيرون بموقف رسمي شفاف يوضح طبيعة علاقته بالمشروع وأسباب حضوره. تيم كتب معلقا: الشبيحة عم تراجع وترجع ومعها الملايين اللي سرقوها من السوريين بحسب تعبيره. نور أيضا كتبت أو كتب نور: مع احترامي للحكومة في ناس عم تحوص حواليها بدون ما تعملها دراسة. أيضا عبد الله كتب: من تحت الدلف لتحت المزراب هي هي. أيمن بتعليق أخير أيضا كتب حول هذا الموضوع: بلكي الزلمة أصلا من هذيك الأيام كان داعم للثورة وناطر اللحظة المناسبة. يعد علم الآثار من أدق العلوم وأكثرها حساسية، إذ لا يقتصر على استخراج القطع التاريخية من باطن الأرض، بل هو عملية علمية دقيقة تستلزم خبرات متخصصة وأدوات احترافية وبروتوكولات صارمة تضمن الحفاظ على السياق التاريخي لكل قطعة مكتشفة. فالقطعة الأثرية لا قيمة لها منفردة بمعزل عن الموقع الذي وجدت فيه، الطبقة التي استخرجت منها، والعلاقة التي تربطها بما يحيط بها. ولهذا يمكن أن تؤدي عملية حفر واحدة غير علمية إلى تدمير معلومات تاريخية لا يمكن استعادتها أبدا. وتمتلك سوريا إرثا حضاريا استثنائيا يمتد لألاف السنين من حضارات ما قبل التاريخ، مرورا بالحقب الفينيقية والأشورية والهيلينية والرومانية والإسلامية، مما يجعلها واحدة من أغنى بقاع الأرض بالمواقع الأثرية. وقد عانت هذه المواقع طويلا من التهريب والتنقيب العشوائي، مما استنزف جزءا لا يعوض من هذا الإرث الإنساني المشترك. وفي هذا السياق أثار مقطع مصور لمؤثر سعودي تجول في أحد المواقع الأثرية السورية ويتعامل مع القطع الأثرية بطريقة غير احترافية أثار موجة واسعة من الاستنكار.

0: يظهر وهو يحفر ويتناول القطعة التاريخية بشكل لا يعكس أي احترام لقيمتها أو لأهمية الحفاظ عليها، ويطرح هذا المشهد سؤالا مشروعا: هل كان بمقدور هذا المؤثر أن يفعل الشيء ذاته في بلاده؟ وهل كانت السلطات السعودية ستتسامح مع من يتعامل مع مواقعها الأثرية بهذه الطريقة؟ وثق المؤثر السعودي حميد الموسى زيارته لأحد المواقع الأثرية في سوريا في مقطع أثر موجة واسعة من الانتقادات بعد أن ظهر يتعامل مع القطع الأثرية بطريقة تفتقر إلى أي احترام لقيمتها التاريخية. لنتابع.
1: على الذهب بسوريا ولقيت هذا المفتاح وهذه الرسمة
2: شكلها قديمة.
3: كنت أدور بالجهاز حقي ولقيت بعد ذول الأغراض كلهن هنا.
4: اسمع الجهاز جالس يعطي إشارة.
2: تعال بيطلع ذهب، يعني بيطلع ذهب. اجلس بيطلع ذهب، يعني بيطلع ذهب.
3: ايش جالس بعد يطلع؟ شوف شوف شوف شوف وشوف ايش طلع. والله شكلها غريب، بس المشكلة الجهاز جالس يعطي إشارة قوية عليها. اسمع، ها سمعت
4: صندوق الذهب بيطلع الحين.
3: رب الكعبة، شكلها جرة قديمة وكانت منكسرة،
2: ولازم تكون عندك خبرة قوية عشان تعرف كيف تنظف الآثار هذه 100%.
3: تاخذ معك الفرشات السحرية عشان تعرف كيف تنظف الآثار القديمة.
2: اقسم بالله الحرارة هنا 1992. اقسم بالله تعبت وهنا ما في شيء ابد،
3: بس المشكلة صوت الجهاز قوي. اسمع
5: والله شكل المفتاح هذا ما من امه فايدة، بندور مكان ثاني ازين يا ابوي.
3: وحتى ذولي ما منهم فايدة، شكلي بتركهن هنا ازين.
2: نبي ذهب ذهب.
0: مقطع حميد الموسى اشعل موجة واسعة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، طالب كثيرون بمحاسبته ومنع مثل هذه التصرفات التي تنتهك حرمة الارث الاثري السوري. علقت ميمي كاتبة: عفوا، مين سمح لك بالتنقيب وتخريب الآثار؟ الحين لو اعتقلوك تنبسط، على حد تعبيرها. حسون كتب أيضا: هذا منين جاي ومن أي بلد وشنو الهدف اللي يبغى يوصل له، ومن مين اللي جالس يدعمه وموجهه لهذا الفعل؟ أرجو القبض عليه والتحقيق معه بشكل مكثف ودقيق ونشر الحقيقة التي يسعى لها بحسب ما كتب. أيضا يارا كتبت: ممنوع تنقيب إذا ما كنت مختص مشان ما تكسر الآثار. أيضا تمارا كتبت: رجعها للمتحف السوري لأن هذا من تراثهم. تعد كرة القدم السورية في مرحلة إعادة البناء والانطلاق، إذ تسعى الأندية السورية إلى استعادة مكانتها وبناء هياكل إدارية ورياضية احترافية تواكب طموحات المرحلة الجديدة. في هذا الإطار يبرز نادي الوحدة الدمشقي العريق بوصفه واحدا من أبرز الأندية التي تسعى إلى تجديد نفسها وكتابة فصل جديد من تاريخها. ومنذ تولي ماهر مهاجر رئاسة النادي، انطلق بمشروع متكامل يهدف إلى إعادة بناء الوحدة على أسس إدارية ورياضية جديدة شمل معالجة الملفات المالية وسداد الديون والالتزامات المترتبة على النادي بما يشمل جميع الفئات العمرية والألعاب الرياضية، إلى جانب إعادة تشكيل الجهازين الفني والإداري لكرة القدم وكرة السلة ووضع هيكل تنظيمي جديد. ويتضمن المشروع أيضا تطوير الهوية البصرية للنادي بما يواكب متطلبات المرحلة. وفي تطور لافت يعكس الاهتمام الدولي بمسيرة النادي الدمشقي، وجه رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا وجه رسالة تهنئة مصورة إلى صديقه ماهر مهاجر بمناسبة توليه رئاسة نادي الوحدة، معربا عن دعمه الكامل وعن استعداده لتقديم النصيحة والمشورة كلما دعت الحاجة، ومؤكدا ثقته بأن الوحدة سينطلق نادي الوحدة تحت قيادة مهاجر نحو مستوى رياضي أرفع. وتكشف هذه الرسالة عن طبيعة العلاقة التي تجمع رئيس أحد أعرق الأندية الأوروبية برئيس النادي الدمشقي، في إشارة إلى أن نادي الوحدة يمضي في مساره الجديد بدعم من الأصدقاء على المستوى الدولي. في هذا المقطع يتوجه رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا بكلمة أو بكلمة تهنئة مباشرة إلى صديقه ماهر مهاجر، معربا عن دعمه الكامل لمسيرة النادي الدمشقي في مرحلته الجديدة. لنتابع.
6: My dear friend, Maher Moujaher, congratulations for taking over as president of Wahda Damascus Sports Club. I wish you all the best and continued success in your new role. You know that I'll be supporting you with advice and consultations whenever needed. And I truly believe that under your leadership, you will take soon Syrian sports to a higher level. Wishing you a great success, my dear friend. All the best.
0: إذن رسالة لابورتا استقطبت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثير من محبي نادي الوحدة عن فرحتهم بهذه اللفتة الدولية اللافتة وتفاؤلهم بمرحلة جديدة للنادي العريق. إيهاب كتب معلقا: معناتها كأس إخوان جامبر السنة الجاية راح يكون برشلونة ضد الوحدة. وطبعا مشاهدين كأس إخوان جامبر يلعب قبل بدء منافسات الموسم في إسبانيا. أيضا تعليق آخر من محمد كتب فيه: معقول جيبو كوبارسي على الوحدة. أيضا تعليق من ياسر، تعليق أخير حول هذا الموضوع: دعمنا بمصاري حبيب، النصيحة بنعرفها، نحن أكثر بلد بالعالم بيتلقى نصائح، على حد تعبيري ياسر. تعد حوادث السير من أبرز أسباب الوفاة والإصابة في سوريا، في ظل منظومة مرورية تعاني من اختلالات متعددة تشمل سوء البنية التحتية للطرق وضعف الرقابة المرورية وانتشار السلوكيات الخاطئة خلف المقود. فالقيادة المتهورة والسرعة الزائدة واستخدام الهاتف في أثناء القيادة والتجاوز في الأماكن الخطرة، كلها عوامل تحول الطرق إلى ساحات مجهولة العواقب وتجعل من كل رحلة مغامرة قد تنتهي بكارثة لا سمح الله. وتتضاعف المخاطر في ظل الأوضاع السورية الراهنة، إذ تعاني كثير من الطرق الرئيسية من حفر وتشققات وغياب للإنارة، فضلا عن انتشار الشاحنات الثقيلة والقاطرات التي تتجاوز أحيانا السرعات المسموح بها. ويضاف إلى ذلك حالة من الاسترخاء في تطبيق قوانين السير التي تجعل بعض السائقين يتصرفون وكأن الطريق ملكية خاصة لا فضاء عاما مشتركا تترتب على استخدامه مسؤوليات تجاه الآخرين. وقد استجاب الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أمس الخميس ل17 حادثة سير في عموم سوريا خلال يوم واحد فقط، أسفرت عن إصابة 21 مدنيا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وهو رقم يختصر حجم الثمن اليومي الذي يدفعه السوريون من جراء القيادة غير المسؤولة. وينصح الدفاع المدني السائقين بتخفيف السرعة والتحقق من الحالة الفنية للسيارة وتجنب استخدام الهاتف في أثناء القيادة، في رسالة واضحة مفادها أن الوقاية أهون بكثير من العلاج. بنفس الموضوع، وثق أحد المواطنين حديث سير لصهريج لنقل النفط على طريق دير الزور دمشق في مشهد يسلط الضوء على مخاطر هذا النوع من المركبات الثقيلة على الطرق السورية. لنتابع. كما شهد الطريق بالقرب من بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي حادث سير إثر انقلاب صهريج تدخلت على إثره فرق الإسعاف لنقل السائق إلى المستشفى، في حادثة تضاف إلى سلسلة متكررة من حوادث المركبات الثقيلة على طرق المحافظة. لنتابع.
7: ربنا يستر يا الله، يا رب يسلم يا رب يسلم يا الله.

0: كما وثق أحد المواطنين حدث سير على طريق حمص طرطوس إثر اصطدام صهريج بسيارة أسفر عن إصابة امرأة ونقلها للعلاج. لنتابع.
1: مصيبة جديدة على نزلة حديدة، نزلة الموت. أحد الصهاريج ضرب سيارة متجهة إلى المشفى، امرأة حامل. قدر الله ما شاء فعل. حذرنا وقلنا يا أحباب، وجزاهم الله خير عمل الطرقات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله إصابة في الرأس لامرأة، والحمد لله حديد بحديد، ولكن الصهريج للأسف هرب إلى مكان مجهول. حسبي الله ونعم الوكيل. على هذه الصباحية الأخت متجهة إلى المشفى، مشفى التوليد. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: أيضا في فيديوهات الحوادث المؤسفة شهد أستراد درعا دمشق بالقرب من جسر الصنمين حدث سير إثر انقلاب سيارة محملة بالكرتون على جانب الطريق أسفر عن إصابة السائق الذي تم إسعافه ونقله إلى المستشفى. وفي خطوة لتعزيز السلامة المرورية، بدأت قوى الأمن بنشر وتركيب رادارات لضبط السرعة على طريق M4 في عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي، في مبادرة تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية على هذا الطريق الحيوي. لنتابع.

حوادث السير المتكررة على الطرق السورية أثارت موجة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، بين من طالب بتشديد الرقابة المرورية ومن أشار إلى سوء حالة الطرق وضرورة صيانتها. سراب كتبت معلقة: كأنه الطرقات صايرة ناعمة وتزحلق بحسب تعبيرها. أيضا قاسم علق قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل، لإمتى بدكم تضلوا مسرعين؟ خففوا السرعة مشان الله، بحسب قوله. ختام كتبت أيضا: يستر الله لا يضر حدا، يا رب تهدي جميع الشوفيرية ويخففوا السرعة.

احتفل المنتخب السوري بعد فوزه الساحق على جورجيا برباعية نظيفة وتأهله إلى دور 16 من بطولة كأس العالم لكرة

القدم السداسية ليكون له موعد اليوم مع منتخب بولندا. لنتابع. بموضوع آخر، وثقت كاميرات المراقبة لحظة سرقة لص دراجة نارية من داخل أحد المساجد في حماة في مشهد مستهجن يكشف عن جرأة السائق في انتهاك حرمة المكان. لنتابع. ومن حماة إلى حلب، إذ ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يطلق النار بشكل عشوائي من داخل محطة محروقات في مدينة عفرين بريف حلب في تحرك سريع عقب انتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي. لنتابع.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: تعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صلاح إحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500 2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب إنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: هروب بشار الأسد من دمشق
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
9: أهلا بكم مشاهدينا.

0: في هذه الساعة الإخبارية
1: من تلفزيون سوريا
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
3: ختام النشرة في أمان الله.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

اللي هلا بدي افصلك معه وانت وياه على جهنم. ضربني اول 3 هروانات، قام قال له الدكتور ما عبوا معي هدول الهروانات، بدي اكثر من هيك، بدي اسمع صوت الرنه تبعهم. يعني بيعرف كيف لما بيضرب الهروانه يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. قلت له سيدي عندي واحد جثه، قال هيك بتقول فطس ما بتقول مات، بس على كل حال هلا من ارجي. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسه وقصع لهم. احنا هون انا وحسن لما كلمه انه نستلم شحاطه كان حلمنا انه يكون معنا شحاطه خاصه لنا. ماهر هيثم القالش اعتقلت سنة 2018، أخذوني الأمن على الشرطة العسكرية، بعدين حولوني على الفرع 227، تميت هنيك تحت ذمة التحقيق 38 يوم، بعدين حولوني على فرع 48 بالمربع الأمني، قعدت ب 48 27 يوم، بعدين حولوني على سجن صيدنايا. كان دخولي لسجن صيدنايا 13/3/2019 وطلعت بالتحرير. حطوني رئيس مهجع بصفتي اني سريع وبحسن احرق. عاد لما بدي فوت الاكل او طالع مريض لازم اكل قتلي على طول. اوقات يحرمنا من الاكل بسبب الصوت.

نجي لجنة المرض جولة مرضية من إلا نحن يوقف على الباب رئيس الدفعة المهاجر اللي عنده مريض يطالعه لا يطالع لي اللي مسهل أو بطنه عم يجعه بدي إياه عم يموت. نحن بهي الحالة ما نسترجي نطالعه للمريض، منخاف كمان إنه نحن حناكل قتلة، ليش لوصل لهي الحالة هو ونحن عم نطالعه بس كمان عم ناكل قتلة. طالعت له مريض، قلت له سيدي عندي واحد فصل. قال لي شو يعني فصل؟ قلت له سيدي فصل ما عاد يعرف شيء. قال لي هلا بدي افصلك معه وانت وياه على جهنم. قلت له تحت امرك سيدي. طبعا انا هون اعصابي تلفت من الخوف لحتى يوصلوا لعندي على المهجر. اجى لعندي الرئيس الدفعة وحامل بإيده الهروانة ومعه 6 شرطة. فكان الدكتور معهم. فشتمني وسبني كتير إنه ليش ما عم تطالعه؟ قلت له والله سيدي اليوم لزادت حالته لأنه ما بسترجي إلا إنه سيدي أنا عم طالعه. معناتها هنين ما عم ياخذوا ما عم يعتنوا. نحن منطالعه يومي كل يوم منطالعه على الجولة. بيقول لك قلعه لجوا. فقال لي جاسيا ورجليك لفوق. قلت له يا سيدي والله ما حاسين. قال لي عمل لك جاسيا وراسك على البلاط ورجليك لفوق. قلت له بشان الله يا سيدي. كان هون خارطني 3 هروانات ضاربني على ظهري 3 هروانات نخيت بالأرض لحالي تلقائيا. قال لي كول 3 هروانات على رجليك وبتفوت. قلت له تحت أمرك سيدي. ضربني أول 3 هروانات قام له الدكتور ما عبوا معي هدول الهروانات بدي أكتر من هيك بدي اسمع صوت الرنة تبعهم. قلت له يا سيدي والله ما بتحمل هروانات. قال لي مو بكيفك غصب عنك. الدكتور هون حمل الهروانة وبلش جلد فيني على إيدي على رجلي على راسي كان يضرب للموت. يعني قال لي هذا بكرة الصبح بتجهزه بشان ناخده على المشفى. قلت له تحت أمرك سيدي. تاني يوم الصبح طبعا بدنا نفيق نحن على زقزقة العصفور بدنا نضب يكون مهجعنا نظيف بشان ما يعني ما لما يجي الشرطة يكون عنا المهجع نظيف وريحته نظيفة بشان ما نرد ناكل قتلة. فقلت له سيدي هذا ما بيحسن يمشي. قال لي يلا داك تحمله. قلت له سيدي ما فيني أحمله يعني أوزن مني. عم ضربني هروانتين. قال لي مو بكيفه غصبا عنك بدك تحمله. قلت له تحت امرك سيدي. حملته ونزلت فيه على الطابق الاول وفوتته على غرفه الانتظار مشان يسجل له الدكتور رقم الطبي تبعه. بعد ما سجل له الرقم الطبي وصل مهجع تالا عندي. قلت له تحت امرك سيدي. طلعت لبرا على المسدس كان ضابط الأمن موجود بالمسدس اسمه منهل والملقب بالسجن معروف أبو الدم. بيتم الواحد عم يأكل الدولاب لحتى يفزر رجليه. يا حل تاني إنه يعملها على حاله. قال لي شبه هذا. قلت له سيدي مبارح ما كان في شيء فطر وأكل وبعد الفطور فصل مخه ما عاد عرف شيء. قال لي هيك لحاله؟ قلت له نعم سيدي. قال لي من قبل؟ قلت له سيدي ما كان في شيء لأنه ما بسترجي قل له أنه سيدي أنا من أسبوع عم طالعه على الجولة المرضية وما عم يحولوه على المشفى لأنه ما حأخلص من ضابط الأمن اللي حيجوني الشرطة والدكاترة حيتموا دبقاني إني كل يوم بدي أكل قتلة غير القتل اللي أنا عم باكله. قال لي يلا جاسيا ورجليك لفوق. قلت له تحت أمرك سيدي. قال له لأنه بس كذب علينا 200 كبل. قلت له سيدي بوس رجلك والله ما بتحمل أنا 200 كبل. قال لي مو بكيفك مثل ما حملت سلاح طلعت تقاتل الدولة بدك تحمل 200 كبل. ما حسنت ثبت يعني أني أكل 200 كبل أكثر من 50 ما عاد حسنت أني قاوم الكبل فصرت أتهرب منه أتخبى. قال له بشان الله يا سيدي امسك رجلي. قال له بشان الله يا سيدي والله ما عاد أتحمل لي بلشوا فيني ما عاد بده يضربني على رجلين كسروني تكسير وما عاد فيني حيل اني وقف اطلع على الطابق الثاني.
طلعوني على الطابق الثاني زحف مع قتل لحتى وصلت على مهجعي وفت على المهجعي. رجع الدكتور الظهر قال لي انت عم تطالع المريض ونحن ما عم ناخده. قلت له والله يا سيدي انتو دغري اول ما طالعت لكم يا بده يتبلاني الدكتور بدي اكل قتلي ما في مجال يعني خلص حطوا نقرم من نقري. اجت التوصية من ضابط الامن انه هذا خلص بدهم يعني جثه كيف شلون ما بيعرفوا. اكلنا قتله من الدكتور انقلع لجوالنا له تحت امرك سيدي. بدي مين بقى يفززني على الحمام مين يغسلني مين ما عاد حسنت فز من كتر القتل اللي اكلته. بعد فترة طلعت له سيدي بشان الله انا ما عاد اتحمل حط واحد غيري رئيس مهجر. قال منشوف ومنرد لك خبر. نلع لجوا كان في هون اسمه رقيب اسمه رجب يعني كان يتقبل الموضوع من المواقف بس لما يكون معه شرطة ما بيعرف حدا. فمرة فات على الجناح قلت له سيدي بشان الله أنا تعبت والله ما عاد حسين. قال لي شو اسمك؟ قلت له ماهر الآليش. قال لي قدي صلك عنا؟ قلت له سيدي صلي سنة ونص. قال لي يلا ماشي على الغدا ذكرني. قلت له تحت أمرك سيدي. قام فات على الغدا قلت له سيدي بشان الله والله ما حاسن اسحب الأكل يعني من القتل إنه كل ما بفوت الفطور بدي أكل قتلة على ظهري وعلى راسي وعلى إيدي وكل ما بدي أطلع فوت الغدا نفس الشيء. قال لي يلا يلا بكرة بكرة. قلت له تحت أمرك سيدي. ثاني يوم كان عنا حمام بدنا نطلع على الحمام مشان نتحمم. مهاجع كله على الحمام طبعا الكل بده يكون عاري ما لابس شيء ممنوع حدا يلبس شيء ومنصف مثل القطار وكل مين راسه بخلفية زميله ونظرنا على الأرض وأنا طبعا أول واحد بسوق الجنزير. فطلعنا من المهجع ورايحين على الحمام انضربني بالهرواني على راسي قال لي انت المهجع لا تروح على الحمام خليك هو. قلت له تحت امرك سيدي. فرفقاتي اللي كانوا معي كملوا على الحمام وانا تميت على جنب. قام نادى له رفيقه قال له بعته خليه يتحمم اول شيء مشان تكون احلى. وكان الدنيا شتاء وثلج برا والمي بوظ. أنا رفقاتي فاتوا تحمموا ما لحقوا يفتح الحنفية فوق راسه طلع من الحمام. أنا خلاني بل كل جسمي. أنا وطالع من الحمام ماشي معي الشرطي وعم ينقر على راسي بالهرواني. قال لي شو مساوي؟ قلت له والله ما لي مساوي شيء يا سيدي. قال لي هلأ منعرف. قلت له تحت أمرك سيدي. فما وصلت على باب المهجع لقيت 6 شرطة كله حامل هروانات وواحد حامل الكبل. الكبل هو مصنوع من دولاب سيارة قاصين ومساوينه كبل للقتل. فعرفت انه هون انا بدهم يدولبوني. وصلت على باب على باب المهجع تبعي. قال لا لا على الحيط لف. قلت له تحت امرك سيدي. قال راسك على بلاط ورجليك لفوق. سطحت ورفعت رجلي. قلت شغلت 4-5 كبال ولح يقلعني. ما لقيت غير بلشوا فيني قتل بالهروانات والكبل ودعوسة وشوط ورمولي وشي صرت انزف من مناخيري وشي تورم ايدي تورم وما عاد ومهرب اني احسن اهرب ما في. تميت عم باكل قتل حوالي الربع ساعة بعدين فوتوني. قام هون قال له فاتوا نقوا واحد قال لي انت خالص ما عاد لك على قبر رئاسة المهجع هي رئيس مهجع بدالك انت ما عاد لك علاقة بشي وعلى الباب ما بدنا نشوفك. قلت له تحت امرك سيدي. هي كانت قتلة انه على الاساس انه انا خلصتني رئاسة المهجع. بعد فترة انحكمت نزلوني على الطابق الاول. نزلت على الالف يسار قعدت بالمهجع 3. نحن ونازلين كنا مفكرين حنا أول شيء إنه نحن أخلاق سبيل. كان في شرطي نادي له جده كان يلبس بوط أخضر.
هاد نحن ونازلين قال اشلحوا البدله وزدتوا غراضكم. نحن هون صدقنا انه اخلاق سبيل طالعين انه خالص نحن خلصنا اخلاق سبيل. قعدونا بغرفه الغرفه السوداء غير الانتظار

أي لحظة بيجي إخلاء سبيلكم. نحن فرحنا أنه انحكمنا بأي عفو منطلع فيه. بيرجع شرطي بيعرفني من الطابق الثاني، هون إجا مع هذا اللي منقول له جده أبو البوط الأخضر. قال لي ماهر تعال عندي. قلت له تحت أمرك سيدي. قال لي أنت ما كنت عنا فوق؟ قلت له نعم سيدي. قال لي هلأ أنت هون رئيس مهجة؟ قلت له سيدي والله ما بحسين تعبان. قال لي مو على كيفك، غصبا عنك بدك تعب. قلت له تحت أمرك سيدي. قعدت رئيس مهجة. كان يوم سبت، الأحد كان في زيارات للسجن صيدنايا، التنين فتحوا الباب شان يدولبونا. هون طلعنا لبرا بشان ناكل القتلة. قلت له سيدي أنا يعني جديد ما صلي، أولت مبارح نزلت لعنكم محكوم وعددنا 12، يعني لساعتنا جداد. قال يا أهلا وسهلا نورتنا، هذا دولاب مشان يكون سلفة لقدام مشان ما تفكر تساوي مخالفات أو يطلع صوت من مهجة. قال له هذا جديد بس 50 كبل. قلت له بشان الله يا سيدي والله يعني والله ما عندي شيء، بدي أخلق بدي أهرب منه أنا. قال لي بتأكل 50 أما لبسك الدولاب. فحسنت أني حاول أحمل فوق 25 فما عاد تحملت، كمان بالهروانات على ايدي وراسي ورجلي، بعدين فوتوني على الجناح. صار عندي حالة انا وبالمهجة، واحد تعب فرط ما عاد يعني ما عاد في امل انه يعيش، بده يموت. وانا كنت عم طالعه كل يوم على الجولة المرضية. لو سيدي عندي واحد مرض. بيقول لي شبه لو سيدي عم يستفرغ دم وأعراض سل يعني. اللي أنت هلأ صرت دكتور بدك تعلمنا شغلنا؟ قالوا لا يا سيدي حشا أنه أعلمكم شغلكم، بس سيدي الأعراض أنه هو مريض سل سابقا سيدي، اللي هلأ منشوف بس ليجي الدكتور. كان الدكتور يجي اسمه لوجين، كنا يعني ملبقينه نحن بالسجن كلانديزر أو السفاح، أنه ما في جولة مرضية أنه تطلع على الجولة ما يطالع أقل شيء 3 جساس يقتله. هون لما أجا هو ما أنا أعصابي ما تحملتني من الخوف، لأنه ضربه على الكلاوي وفوق القلب، لأنه هو طبيب جراح يعني بيعرف كيف لما بده يضرب الهروانة يعرف وين يضرب، كان يضرب فوق القلب مباشر. قال لي شو عندك يا ثلاثة؟ قلت له سيدي عندي واحد عم يستفرغ دم وعم يتنفخ. قال شو عم تقولن للشباب انه معه السل؟ قلت له سيدي هو مريض سل سابقا، رجعت له اعراض السل. قال يعني انت هلا صرت دكتور وصرت بتعرف بهذا الشيء؟ قلت له لا سيدي ما بعرف، بس عم خبرك انه هو مريض سل سابقا والاعراض اللي اجته بالسل الاولاني رجعت له هلا. قال له افتح لي هالباب لنشوف الدكتور تبعنا. فتح الباب وطلعت. قام اطلع فيني هيك قال لي انت هلا ما حطك تحت رجلي ما بتطلع عايش. قلت له تحت امرك سيدي. قال له نتوصوا فيه. كلمه توصوا فيه يعني خالص، بدك تم عم تاكل قتل لحتى هو يخلص. طبعا مو بس بالهروانات يضربوني، يشوطوني برجليهم، يا يوقفوني ويصيروا يلاكموني بكوسي على معدتي، وهذا اللي بده يضربني كف يعني أي شيء يخطر ببالهم كانوا يستعملوه بالعنف معنا. لحتى خلص الجولة وهو وطالع قال لي إيه يا ثلاثة شو اللي عندك؟ قلت له سيدي ما في شيء. قال لساته عم يستفرغ دم؟ قلت له لا سيدي ما في شيء طاب. قال يلا نقلع لجوا. أكلت قتلة ولا سجل اسمه ولا أخذه. فتاني يوم الصبح مات معي بقلب المهجة. صاروا يقولوا لي رفقاتي يا ماهر شو بدك تساوي؟ قلت لهم شو بدي ساوي ما بعرف، يعني عنا هلا جولة صباحية، شو بدي اقول له؟ بدي اقول له عندي جثة؟ اجا شرطي نده من على الباب الجناح يلي عنده اسعاف يطالع. هذه الجولة الصباحية غير المسائية، الاسعاف بيجي انه الواحد تعبان بالمرة فارغ. قلت له سيدي عندي واحد مات.

قال شو عندك؟ قلت له عندي واحد مات. قال ما سمعت ما سمعت. قلت له سيدي عندي واحد جثة. قال هيك بتقول فطس ما بتقول مات، بس على كل حال هلأ من أرجيك. فتنا على الجناح، قال جيب اثنين معك مشان يحملوا، جهز اثنين مشان يحملوا. قلت له تحت أمرك سيدي. اجى الدكتور نفسه، قال شلون مات هاد؟ قلت له سيدي ما كان في شيء، وهي المهجع اسألهم كلياتهم هو ما كان فيه شيء، يعني بارح تغدى وما أحلى ونام وفز الصبح ميت. قال شو؟ قلت له فز فطيس يا سيدي. قال بينتك انت ما بتفهم علينا. قلت له تحت أمرك سيدي. قال لي جيب اثنين والحقني. جبنا اثنين يحملوا معي، فحملوه وطلعنا من باب الجناح. كان ضابط الأمن هنيك، وكان في مساعد تاني اسمه أبي يعقوب. شي بينادي له الأب الحنون، شي بينادي له أب بحة، كان له كذا اسم. فطلعت من الجناح ووصلت على المسدس، وحاملين نحن هذا زميلنا اللي توفى. قام قال له شو هاد؟ قال له جسة. قال له كيف بيموت؟ قال له مات. قال له وين المهجع؟ قال له ليكو. قال له جيبوا لي اياه. ما سألني ولا سؤال، لبسوا الدولاب سيدي ما خلص ما عاد بدي اكل قتله. اذا بدي اقول له امبارح سيدي انا طالعته على الجوله وما سجل له اسمه الدكتور، بدي زيد قتلتي اكثر. ثم عم يقتلوني. بعدين لخلص وقف، قال له نوقفوا لشوف المساعد من هال. قال يا المهجع ليش ما عم تطالعوا للموقوف؟ قلت له سيدي طالعته من 4 أيام. قال لي من 4 أيام؟ قلت له نعم سيدي طالعته من 4 أيام وسجل له الدكتور وعطاه دواء. قال نحن هلا هنشوف إذا صادق أم كاذب. في دفتر يوميات للمرضى للمعتقلين، فاللي بيعطوه دواء بيسجلوا اسمه، واللي ما بيعطوه شيء ما بيسجلوا اسمه. فجابوا الدفتر واليوميات ورجع لأربعة أيام على الدفتر. قال لي شو اسمه؟ قلت له اسمه سيدي فلان الفلاني. دور لقوا. قال لي نفدت. قال لي أما كنت بدي طالعك معه جسة. نطلع على التشميسة بناكل قتلة، ننزل من التشميسة بناكل قتلة، منروح على الحمام بناكل قتلة، منفوت أكل بناكل قتل. لحد تميت على هاي الحالة أنا وعم باكل قتل، لحديت ما أجا مرض على السجن اسمه كوليرا، صاب السجن بال 2023. تم تقريبا، هو وصل على السجن بالشهر العاشر، تم تقريبا شي شهر الدكاترة والشرطة يعالجوا المواقيف، فازداد عدد الإصابات بالسجن. وهون فاقت معهم إنه الشرطة تقرف من الموقوف، يعني ما إنه يلمسه يخاف يلمسه مشان ما يعديه، أو كنا نحن بالنسبة لهم حسالة ما نايمة. هون ضابط الأمن قرر يطالع دكاترة من السجن من المواقيف يساعدوا الدكتور والشرطة. هون إجا الرقيب، في رقيب كان اسمه ماهر. نحن عنا كنا ملقبين إله لقب كهربا، لأنه اللي يقرب عليه صعب أنه لازم يموت قتل تحديده. فتح باب الجناح، قال لي عنده دكتور أو ممرض أو معه شهادة تمريض يطلع. فأنا كنت قاعد أنا ورفقاتي عم نستنى بدنا نفوت الغداء. متفزيت قلت له حاضر سيدي ثلاثة عندي واحد. أم هون رفقاتي ركضوا يا ماهر وين بدك تطلع؟ قلت لهم بدي اطلع ساعد رفقاتنا، يعني يا شباب يعني عم يموتوا احسن ما عم يقتلونا، خلينا نساعدهم. قال ثلاثة شو عندك؟ قلت له سيدي عندي واحد ممرض. اجا فتح الباب، قال مين هو؟ قلت له أنا. قال لي هاد أنت؟ قلت له نعم سيدي. قال لي إذا ما بتعرف تشتغل بالتمريض بتعرف شو منساوي؟ قلت له نعم. قال لي شو منساوي؟ قلت له سيدي تفعلوا بأهلي. قال لي يعني بتعرف؟ قلت له نعم سيدي. قال أعطيني اسمك الكامل. أعطيته اسمي الكامل. راح غاب 10 دقايق رجع ماهر الآلة شعل الباب. قلت له تحت أمرك سيدي. طلعت معه شف الضابط الأمن منها. قال شو بتعرف تشتغل؟ قلت له سيدي

دي بعرف اضرب ابار، بعرف فك قطب، بعرف ركب سيرونات، بعرف ضم جروح. قال كنت اشتغل مع المسلحين جوا؟ قلت له لا سيدي، بس عندي خبره التمريض. قال له خليه يجيب اغراضه ويجي. طبعا هون كان في شاب تاني معي ممرض اسمه حسن. جبنا اغراضنا من مهاجعنا وطلعنا. قال لهم بتسلموهم شحاطيط وكل واحد كاسه وقصع لهم. احنا هون انا وحسن لما كلمه انه نستلم شحاطه كان حلمنا انه يكون معنا شحاطه خاصه لنا، لانه ممنوع الشحاطه والكاسه والقصع انه تكون معك ملكك الخاص بصيد نايه حصره، لانه هي عقوبه. وبس يسلمك شحاطه وقصعه وكاسه هي رفاهيه الك. فسلمونا يا هون وقالوا لنا استنوا بغرفه الانتظار واجوا. كانت المعامله هون شبه عم تتغير. طلعنا على الطابق الثالث فلقينا عالم مرضى كانوا حاطينهم بالالف يسار وعطونا مهجع لحالنا نحن ممرضين.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا

0: لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

هذه نشرة السابعة، أسعد الله مساءكم مشاهدينا، معكم أنا روى حبوش ونبدأ بالعناوين. قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي وأخرى في ريف درعا الغربي وتدهم وتفتش منازل المدنيين. السفير الروسي بتل أبيب يؤكد وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن سوريا ويكشف عن آلية لمنع الاحتكاك بينهما. احتجاجات لسائقي الشاحنات في معبر نصيب الحدودي مع الأردن والمحتجون يطالبون بتحسين آلية الدخول. واشنطن ترفض العودة إلى مذكرة التفاهم مع إيران وتسعى لاتفاق جديد أكثر شمولاً.

أفاد مراسلنا بتوغل دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالية، حيث قامت بتفتيش أحد المنازل في المنطقة. وفي درعا توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تل الحديب بمنطقة وادي الرقاد في ريف المحافظة، حيث تمركزت لمدة ساعة قبل أن تنسحب من الموقع.

0: تفاصيل أكثر عن هذه التوغلات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة ومحافظة درعا ينقلها لنا مراسلنا من ريف درعا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام، ما هي آخر التطورات المتوفرة لديك المتعلقة بهذه التوغلات في ريف درعا الغربي؟
1: نعم ربا، بالحقيقة يعني هناك حالة من التصاعد في التوغلات الإسرائيلية، توغلات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وفي كل مرة أو خلال يعني الأسبوعين الأخيرين مع يعني الحديث عن موضوع المفاوضات ما بين سوريا وإسرائيل تتصاعد أكثر وأكثر عمليات التوغل، وتدخل قوات الاحتلال إلى مناطق لم تكن تدخلها قبل. اليوم كان التوغل إلى منطقة تل أبو حديب. منطقة تل أبو حديب هي منطقة في وادي الرقاد، على كتف وادي الرقاد، وهذه المنطقة يعني قلما تتوغل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ربما
0: هذه المنطقة إلى هل هي مأهولة؟ هل يوجد فيها مدنيين أو هل يعني يوجد سكان؟
1: قريبة من المدنيين نوعا ما، قريبة من قرية جملة. وادي الرقاد ربما هو الحاجز الطبيعي ما بين قرى حوض اليرموك وما بين الجولان السوري المحتل، ووادي اليرموك وادي الرقاد هو يعني المنطقة التي تتوغل منها قوات الاحتلال عبر طرق، منها طرق قديمة أعادت قوات الاحتلال فتح هذه الطرق، ومنها طرق جديدة قامت قوات الاحتلال بفتحها بهدف يعني التنقل بحرية والتوغل من أكثر من منطقة، خاصة بعد أن قام الأهالي خلال الشهرين الماضيين بإقامة سواتر حجرية على مداخل القرى مثل قرى عابدين ومعرية وجملة، وبعد ذلك هذا الأمر اضطر قوات الاحتلال إلى شق طرق جديدة ضمن وادي الرقاد لكي تقوم قوات الاحتلال بالتوغل منها. لكن التوغل اليوم باتجاه منطقة تل أبو حديب يعني هو توغل إلى منطقة مفتوحة نوعا ما، لا يوجد فيها سكان، لا يوجد تفتيش منازل. أقامت قوات الاحتلال لمدة ساعة في تلك المنطقة ومن ثم انسحبت من حيث دخلت. عادة ما تدخل قوات الاحتلال إلى تلك المنطقة قادمة عبر طرق في وادي الرقاد كما ذكرت من بوابة تل أبو الجيثار باتجاه الجولان السوري المحتل، وكما ذكرت لك هذه التوغلات لم ينتج عنها اعتقال أو تفتيش لمنازل، هذا نتكلم عن حوض اليرموك. أما عمليات التفتيش جرت في توغلات جرت اليوم في ريف القنيطرة، نتكلم عن توغل جرى في الصمدانية وعلى طريق أوفانيا بالإضافة إلى توغل إلى أطراف خان أرنبة.
0: نعم شكرا جزيلا لك حسام المسالمة مراسلنا من ريف درعا على هذه المعلومات. قالت قوى الأمن الداخلي إنها ألقت القبض على المسؤولة الإعلامية في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية نوعية في منطقة المليحة بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي أنه أوقف عددا من العاملين معها خلال عملية أمنية دقيقة. وكشفت المعطيات أن الخضر شغلت خلال فترة النظام المخلوع مهام مراسلة حربية ورئيسة فرع الإعلام الحربي فيما كان يعرف بالدفاع الوطني حسب بيان الأمن الداخلي. كشف السفير الروسي لدى تل أبيب أنتولي فيكتوروف عن وجود آلية بين الجيشين الروسي والإسرائيلي لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا حتى وقت قريب. وقال فيكتوروف في تصريحات نقلتها وكالة ريانوفستي الروسية إن روسيا وإسرائيل تواصلان الحوار بشأن سوريا بما في ذلك المسائل العسكرية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الآلية تبادل المعلومات لتجنب إلحاق الضرر بالجيشين الروسي والإسرائيلي، مضيفا أن الاتصالات على الصعيد السوري تجرى عبر القنوات العسكرية. من دمشق ينضم إلينا الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل. مرحبا بك سيد خالد، هذه التصريحات من السفير الروسي في تل أبيب إلى أي مدى تعني بأنه هناك أيضا قوى أخرى غير الولايات المتحدة فاعلة في الملف السوري والتدخلات الإسرائيلية في سوريا بخصوص الاتفاق الأمني المرتقب؟
2: مساء الخير أنسر بارك وللسادة المشاهدين. دعينا في البداية نوضح نقطة مهمة، التنسيق الروسي الإسرائيلي في سوريا قائم منذ
0: عهد النظام المخلوع
2: عندما توصلت تل أبيب وموسكو إلى إنشاء خط ساخن بعد التدخل الروسي الذي قلب الموازين لصالح النظام المخلوع. وتطورت العلاقة أيضا في 2018 عقب استهداف طائرة روسية عن طريق الخطأ من قبل الدفاعات الجوية لنظام الأسد، مما أدى إلى يعني زيادة في التنسيق للتوصل إلى آلية منع التصادم.
0: وبعد ذلك ما حدث في درعا مع الفصائل ويعني هذا السياق. نعم.
2: كان هناك صفقة روسية إسرائيلية لمنع وإبعاد عناصر الحرس الثوري بحدود 90 كيلو متر، ولكن اليوم في ظل سوريا الجديدة المعطيات تبدلت، لم تعد يعني وفق ما كان في السابق. ولكن مهم يعني هذا التصريح يأتي في توقيت مهم حقيقة، ألا وهو في ظل الحضور الأمني لمسار المفاوضات السورية الإسرائيلية وخاصة الأبعاد الإقليمية نتيجة بروز التنافس التركي الإسرائيلي. اليوم نشهد حضور أيضا لروسيا ولو كان عن طريق تصريح إعلامي من قبل سفيرهم لدى تل أبيب. باعتقادي أن الأمر أيضا يرتبط بالأبعاد الأمنية الإسرائيلية. اليوم دخول السلك الأمني على المفاوضات مع دمشق وخاصة انخراط الموساد يعني أن إسرائيل نقلت الملف من أدراج السياسة والحكومة التي تشهد معركة انتخابية مصيرية إلى المستوى الأمني. أما هل حقيقة هذه القناة، قناة التواصل بين موسكو وتل أبيب، فعالة وجدية؟ باعتقادي أن الدور الروسي انحسر، على الرغم من مذكرة التفاهم الأخيرة بين دمشق وموسكو، إلا أنها تأتي في ظل التنسيق الأمني الإسرائيلي الروسي، خاصة أن روسيا لم تعد يعني فعالة في الأجواء، وإن كانت تحتفظ بقاعدة حميمين في الساحل لأغراض تدريبية، ولكن هو نوع من التنسيق الأمني يأخذ أبعادا إقليمية، خاصة مع بروز التنافس التركي الإسرائيلي ودخول تركيا على الخط، ربما تبحث يعني تل أبيب عن توازنات.
0: هذه النقطة، موضوع التوازنات، هل فعلا دخول روسيا على الخط بهذه الطريقة الآن، علما أن التنسيق بين روسيا وإسرائيل كان موجودا في عهد النظام المخلوع ولم ينقطع على ما يبدو بخصوص الجنوب السوري، لكن دخول روسيا القوة العظمى على الخط بهذه الطريقة، هل يعني أن هناك شيء يحضر للاتفاق الأمني خارج إطار الرعاية الأمريكية أو داعم يعني للرعاية الأمريكية أو الوساطة الأمريكية، علما أنه كما تعلم على ما يبدو أن المفاوضات يعني مؤجلة أو فشلت أو ليس على المدى القريب المنظور هناك أفق لاتفاق بين سوريا وإسرائيل متعلق يعني اتفاق أمني متعلق بالجنوب؟
2: وفق المعطيات الحالية لا نزال ضمن تصريح إعلامي من قبل دبلوماسي روسي رفيع المستوى. أما على أرض الميدان باعتقادي لا يوجد هناك معطيات فعلية. أما بالنسبة للدور الروسي لطالما كان موجودا فترة من الفترات، رشحت العديد من التقارير بأن كان الدور الروسي يعني حتى مهم للجانب السوري، خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي والشروط الإسرائيلية التعسفية التي كانت تطالب بمنطقة الجنوب منطقة منزوعة السلاح. ظهر في فترة من الفترات أن يكون الروسي أيضا ضمن خطة التدويل التي سعت إليها تل أبيب لمنطقة الجنوب، ولكن مسار المفاوضات الذي ترعاه أمريكا حقيقة حقق نتائج مهمة، وإن كان بشكل علني لم تترجم إلى الآن على أرض الواقع، وخاصة في اتفاق باريس ثلاثة مطلع هذا العام، عندما بات الحديث بدل الحديث عن منطقة منزوعة السلاح نذهب إلى منطقة ذات أبعاد اقتصادية وإنشاء غرفة تنسيق مشتركة ثلاثية في عمان. اليوم يعني ربما هو نوع من يعني إيجاد آليات وبدائل يعني أخرى، ولكن
0: صحيح، لكن إلى الآن هذه الآلية المشتركة الغرفة التنسيق الثلاثية أو غرفة العمليات الثلاثية الموجودة في عمان ليس معروف إلى الآن ما هي مهامها وما هو حدود تفويضها وما الذي من الممكن أن ينتج عنها. لكن لنعود لنقطة مهمة بين الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، ويعني الجميع يعلم ما علاقة الولايات المتحدة وروسيا، القطبين الأهم يعني عالميا ربما أو من أهم الأقطاب بالعالم. إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن تلعب هذا الدور بمعنى أن تحقق مصالحها دون أن تزعج أحد من حلفائها، وحتى لو كانوا على يعني ليسوا على وفاق تام أو على خلاف؟
2: نعم، من المهم توضيح نقطة مهمة. اليوم حتى العلاقات الروسية الإسرائيلية ليست في أحسن أحوالها، هذه العلاقات تأثرت وتدهورت بشكل كبير عقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
0: أوكرانيا نعم.
2: واليوم أيضا موسكو، نعم اليوم موسكو لديها أيضا علاقات مع دمشق، ولكن يعني مجرد طرح الخيار الروسي هو نوع من المبادرات لإيجاد
0: طب هل
2: أليات
0: سوريا
2: أخرى،
0: تستطيع أن تلعب سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا بين هذه التناقضات و تمسك يعني كل الحبال بما يعني بما يضمن مصالحها
2: من يراقب
0: مع ما يحدث في الجنوب
2: السياسة،
0: السوري؟
2: من يراقب السياسة السورية في الآونة الأخيرة يرى أن هناك نهج المسارات المتعددة، هي تنسج علاقات مع معظم الأطراف. اليوم حتى المفاوضات مع إسرائيل عندما بلغت إلى مستوى أمني عالي، رأينا أن هناك زيارة من قبل السيد وزير الداخلية أسعد الشيباني إلى باكستان، إلى حلف مكة الذي تخشاه تل أبيب. اليوم يعني سوريا تحاول قدر الإمكان انتهاج مبدأ التوازن والخروج من لعبة الصراعات الإقليمية وعدم الانجرار أيضا إلى الاستفزازات
0: نعم
2: الإسرائيلية. لا
0: شكرا.
2: نستطيع أن نعطي أهمية لتصريح السفير الروسي لأن المعطيات تبدلت، لا وجود لروسيا كما كان في السابق في سوريا، ولا علاقة موسكو بتل أبيب جيدة. هو نوع من الطرح يأتي في توقيت جيوسياسي، خاصة في ظل بروز التنافس التركي الإسرائيلي، وربما تل أبيب تبحث عن ضامن أو ضاغط للتواصل مع الأتراك لتسوية معينة، خاصة وأن العلاقات الروسية التركية ويعني جيدة، خاصة في
0: نعم.
2: الأزمات الدولية مثل الحرب ضد أوكرانيا ومثل أزمة مضيق هرمز.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاءات المهمة السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من دمشق. في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحل عن الفراغ السياسي الذي خلفه حال التنظيم وملف اللجنة الدستورية وحقوق الأكراد، إضافة إلى تقييمه لتهديد تنظيم داعش المستمر في المنطقة.
3: في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحلة مؤخرا في مقابلة لقناة تركية أجرتها معه في الحسكة عن مرحلة يصفها بأنها نهاية وبداية في آن معا. أبرز ما كشفه عبدي يتعلق بالفراغ السياسي الذي خلفه حل قسد، مؤكدا أن هذا الفراغ لا يمكن تجاهله بعد 15 عاما من التجربة التي رافقتها خسائر بشرية كبيرة وفق قوله. وأشار إلى أن أطرافا سياسية فاعلة في المنطقة تعمل حاليا على بلورة كيان سياسي جديد يخلف التنظيم العسكري المنحل دون أن يحسم بعد اسم هذا الكيان أو شكله النهائي. وانتقل عبدي إلى الملف الدستوري كاشفا عن توقعات بتشكيل لجنة تحضيرية لصياغة الدستور خلال شهرين إلى 3 أشهر، مؤكدا تمسك الأكراد بأن يكون لهم تمثيل ضمن هذه اللجنة وبأن تحظى حقوقهم القومية والثقافية واللغوية بضمانات دستورية راسخة تتجاوز ما تحقق حتى الآن عبر اتفاقيتي 29 من كانون الثاني والعاشر من آذار. وفي سياق متصل تحدث عبدي عن التجربة الاجتماعية التي تكونت في المنطقة خلال سنوات الإدارة الذاتية، معتبرا أن سوريا الجديدة تملك هامشا أوسع لبناء نظام علماني وديمقراطي مقارنة بحقبة حزب البعث، رغم إقراره بوجود عقبات جدية أمام هذا المسار. أما بشأن تنظيم داعش فأوضح عبدي أن التنظيم رغم تراجع قوته فإنه ما يزال يحتفظ بقاعدة أيديولوجية وقدرات تمويلية وبشرية تمكنه من تنفيذ عمليات، محذرا من أن الفراغ الأمني الذي أعقب سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول 2024 منح التنظيم مساحة للتحرك يجب عدم الاستهانة بها.
0: كشف مصدر قضائي لصحيفة شرق الأوسط أن التحقيقات الأخيرة بشأن شبكة سورية اللبنانية التي فككت أخيرا عززت الأدلة على تورط عناصر من حزب الله في تدريب أفراد الشبكة وتوفير الحماية لهم، إضافة إلى تلقيهم تمويلا من جمعية مرتبطة بالحزب مقرها الضاحية الجنوبية لبيروت. وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة الموقوفين فواتير تعود إلى الجمعية التي كانت تقدم مساعدات مالية دورية بين 200 و500 دولار شهريا، وتسدد بدلات إيجار للضابط السوري مناف علي صافي ورفاقه في الضاحية منذ فرارهم إلى لبنان عقب سقوط نظام الأسد المخلوع. وأظهرت التحقيقات أنه يشتبه في خضوعهم لتدريبات عسكرية في منطقة البقاع، في حين كشف تتبع اتصالاتهم استخدامهم هواتف بأرقام نيبالية للتواصل عبر واتساب مع جهات في الضاحية والبقاع، إلى جانب إظهار عمليات تتبع الاتصالات في مصدر الاتصالات كان في معظم الأحيان من الضاحية الجنوبية وأحيانا من منطقة البقاع.

حثت الأمم المتحدة الحكومة السورية على تعليق تطبيق المرسومين رقم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018، مشيرة إلى أنهما منحا امتيازات لمصالح ملكية لأقلية ثرية على

0: لحساب حقوق السكن للأسر المتوسطة وهجر آلاف الأسر. ودعا البيان الحكومة ومجلس الشعب المنشأ حديثا إلى ضمان النص على الحق في السكن وحمايته في الدستور المستقبلي وفق القانون الدولي، لافتين إلى أن الإعلان الدستوري لعام 2025 يقر بحق الملكية لكنه يغفل الحق في السكن اللائق. وأشاروا إلى أن التشريعات السابقة ما تزال سارية المفعول في غياب قائمة شاملة من الحكومة بالقوانين المشمولة بالإلغاء وفق المادة 48 من الإعلان الدستوري. وأكد البيان أن سوريا أمام فرصة تاريخية لتحويل أزمة النزوح إلى تعافي شامل ومستدام، مطالبين المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم، على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12 صباحا. وحددت اللجنة سعر لتر البنزين 90 ب 147 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة. في المقابل حافظت اسطوانات الغاز على أسعارها من دون تعديل، إذ استقر سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 1470 ليرة سورية، بينما بقي سعر اسطوانة الغاز الصناعي عند 2350 ليرة سورية. واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي من حماة بشأن رفع أسعار المحروقات.
1: اليوم اللتر زاد 5 ليرات، ايش رايك في الموضوع هذا وايش اقتراحاتك انت او مطالبك؟
2: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى هلا كل فتره كل ماله عم يغلى، كل فتره كل ماله عم يغلى. يعني نتمنى من الله ومن الدوله انه تدعم لنا لانه نحن شعب شغيل.
3: مبسوطين خي والله، والله مبسوطين.
1: يعني ما بيأثر؟
3: لا لا لا لا ولا شيء. شو بنساوي يعني هذا شو في شو بنساوي يعني؟ الحمد لله.
4: مو على 5 ليرات، انت بتعبي مثلا 100 لتر، احسب لي اياها. سبها، انت بتعبي مثلا 100 لتر. بتعبي 200 لتر، انا مزارع بدي بالسنوية، السنة بدي 1000 لتر. 1500 لتر، هذا غزوة كلمة بتفرق معي.
5: 5 ليرات ما بتسوي شيء، ما لا بتقدم ولا بتأخر بالأساس، يعني حق كيس بطاطا لولد صغير يعني. هو الخمس ليرات ما بتسوي شيء، هذا ما اسمه غلاء، هذا مؤاخذة. يعني إذا جينا نقارنها إنه بالغلاء، 5 ليرات شو؟ حق أكسيتي، حق كيس بطاطا، حق ما بتسوي شيء.
1: يعني ما بتأثر عليك كطلب؟
5: لا شغلة فاضية، 5 ليرات ما بتأثر.
6: يعني الدراسة ما مضبوطة يعني. اللجنة بتدرس الأمور هي تتأكد من الأسعار مضبوط يعني عالميا، والدول الجوار يا أخي أقل شيء.
7: يجوز يكون يعني بقل فيكتور أو بالدولار، يعني نحن هم تنعبي إذا فضل السيارة نعبي على الهواء مصياتنا، يعني أول ما يكون إمكانياتنا بنعبي.
8: برجع بينزل بعدين.
9: غلي الرسم ما بدي الهامش الربح، هذا هو نحن يعني هذا الطلب، هذا هو 15 مثلا أو 20 تمام، نغلي البنزين ولا رخيص بدنا نضل عاهي.
10: يعني إنه عم يرتفع وبينزل، يعني مبارح 14 و200، اليوم 14 و700، بكرة يعني في أمل ينزل إن شاء الله مع الأيام.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من سكان حمص بشأن أسعار المشتقات النفطية الجديدة.
11: الأرض بعيدة عن الضيعة بحدود 6-7 كيلومتر، أنا كل يوم بدي أعبي مثلا بنزين لتر لتر ونص، عم نروح نشتغل بالزراعة مثلا ما في شيء يعوضك بالمقابل. مثلا أنا بدي اليوم بحدود 30,000 بنزين ومن عدا الدواء ومن عدا الدواء وهي، وأسعار الخضرة عم نقوم مثلا بنبيعها بسعر بخس، عرفت شلون؟
12: بدي رحمة شوية عمل على شو المازوت، غلعت المازوت هذا. نحن بدنا المازوت لازم ما يكون أكثر من 3-4 آلاف، صار 12-12 ونص، من شو بده يعيش، وين بده يعيش الواحد؟
13: أثر كثير يعني، ما عاد فينا نشتغل شيء هلا يعني، كل ما بدنا الجمعة الزمان بتلاقيه ارتفاع بالمواصفات.

0: يعني صار وضع يعني كثير صعب، يعني شوي ثاني الواحد بالادم ما عاد يقدر يشتغل، يوقف او يرجع يشتغل بالفعل ويتغرب.
1: وجاينا شتويه طبعا، والمحروقات بس انزادت، يعني عم تتعلق الامور بكل القطاعات من اغذيه لكل شيء، لحتى بزيد كل اسعار المواد الغذائيه. وضع الناس جدا صعب يعني، وبنتمنى من الحكومه تنظر بحال هاي الناس.
2: يعني سبب ارتفاع المحروقات بسبب ارتفاع كل شيء، الخضره، كل شيء بالحياه متعلق بالنفط، والناس عم تعاني، والله يفرج احسن شيء.
3: أعلنت وزارة الاقتصاد عن حزمة مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في المدينة الصناعية بحسياء. وذكرت الوزارة أن المشاريع ستقام على مساحة تبلغ نحو 500 دونم ضمن تحالف استثماري، وستشمل المشاريع معصرا للحديد، ومعملا للسيراميك، ومعملا لمواد البناء، ومعملا للإسفلت، ومقلعا للحجر، في إطار منظومة صناعية مترابطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات قطاعي البناء والبنية التحتية. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار مع مجموعة كيان التجارة القابضة وشركة MYP التركيتين لاستثمار المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة. ويتضمن المشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 1500 دونم بهدف الإسهام في تطوير الإنتاج والتوظيف والتجارة في إطار عملية إعادة إعمار سوريا، كما يهدف أيضا إلى تنظيم أنشطة صناعية وتوفير مساحات وإمكانات أوسع للمستثمرين والإسهام في تطوير النشاط الاقتصادي في المنطقة. تتفاقم أزمة الخبز في محافظة الحسكة مع توقف عدد من الأفران وتراجع إنتاج أخرى وسط طوابير طويلة أمام الأفران العامة، ويعزو أصحاب أفران الأزمة إلى صعوبات تأمين العملة السورية الجديدة اللازمة لشراء الطحين بعد اشتراط المطاحن تسديد قيمته بالعملة الجديدة.
4: بالنسبة مشان موضوع الخبز، المطاحن ما كانت تعطي طحين للأفران، صارت أزمة خبز هون منطقة الحسكة الغامشلي عامودة، والأفران ما يعطوا للأهالي يعني إلا بعملة جديدة، وما في عملة جديدة، يعني قليلة العملة الجديدة هون بالمنطقة.
5: عدت علينا أزمة الخبز من قلة العملة الجديدة، نروح على الأفران ما يعطونا خبز إلا بدنا عملة جديدة، وهلأ إن شاء الله بدها تنحل الأمور إن شاء الله.
6: من يومين في أزمة خبز بالقامشلي بسبب عملة جديدة، وما كان الفران يستلموا الخبز اللي شو اسمه العملة قديمة إلا بدهم عملة جديدة، فأرجو إنه توفر العملة الجديدة مشان هالأزمة هاي تنحل الأمورها.
7: والله اللي صار أزمة حقيقية، لا هو باعتبار الأفران هو الحياة، يعني خبز للشعب، خلال نهارين ثلاثة سكروا كل الأفران. الحجة والله العملة الجديدة يابو، جيبوا العملة الجديدة حطوه في المحافظة.
8: سبب الأزمة هي العملة الجديدة، والعملة الجديدة إذا الدولة ما تضخها الشعب منين تجيب؟ وحتى حق المزارعين لسه ما قبضوا شيء، والسوق فاضي.
9: أسباب، بعدة أسباب، مازوت ما في، عملة جديدة ما في، والمسؤولين على المنطقة هم يعني هن السبب، لأنه لو تواجد العملة الجديدة بالمنطقة ما كان أزمة.
10: الأزمة اللي صارت عندنا من قبل ثلاثة أيام سببها دفع الرواتب ومصاري جدد ما في عندنا، والعالم ماكلة بعض من أزمة المصاري. مثلا هلا اروح على محل بدي اشتري شيء بدي المصاري عمله جديده، اروح احول لي رصيد بدي عمله جديده ما في، والعمله الجديده ما نزلت لعنا.
3: وينضم الينا الصحفي عيد الهليل من الحسكة لينقل لنا مشاهداته حول هذه الأزمة المتعلقة بالأفران والمخابز. مرحبا بك سيد عيد. إذن أهم الأسباب كما ورد في تقريرنا وخبرنا هو موضوع العملة الجديدة وعدم القدرة للدفع بالعملة الجديدة. ما هي الأسباب الإضافية الأخرى؟ وفعلا إلى أي مدى يعني موضوع العملة الجديدة يشكل هذا العبء على المخابز؟
11: حياكم الله أنستي، أهلا وسهلا بك ومتابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم حقيقة كما أسلف الزملاء والشعب المواطنين في السابق التقرير، هناك أزمة حقيقية وكبيرة في موضوع الخبز، خصيصا في محافظة الحسكة كونها تشهد نقص حاد في كميات العملة الجديدة، أو بالأحرى خلينا نقول هو احتكار بعض التجار لهذه العملة وجلبهم لها بكميات كبيرة من محافظات أخرى، حيث وصل سعر الفرق الصرف ما بين العملة الجديدة والعملة القديمة إلى 90 ألف على المليون ليرة سورية الواحدة، يعني ما يقارب 9% تخسرين من قيمة عملتك.
3: إذن يعني يقومون بهذا الأمر شراء العملة القديمة من لم يستطع أن يستبدلها أو لا يستطيع الوصول لاستبدالها بالعملة الجديدة لكن بأسعار أقل، هذا أساس مشكلة العملة الجديدة.
11: نعم بالضبط تماما.
3: هل لا يوجد رقابة من الحكومة من الجهات المختصة على هذا الأمر؟ لا لا لا. ألا يتم الإبلاغ عن هذا الأمر؟
11: مع الأسف لا يوجد أي رقابة وأي شيء، والخاسر الوحيد دائما هو المواطن. يعني المواطنون أصبحت ضريبة على دخلهم وعلى أموالهم، يعني ما يقارب 9% ضريبة بشكل يومي، والخبز بالعملة الجديدة والأفران لا تستقبل. يعني هي رسالة للحكومة والجهات المعنية النظر بهذه المسألة ونظر بعين الرحمة، يعني بالعكس على العكس تماما. موضوع أن يجب على الحكومة أن تنظر إلى الموضوع بمنظور إيجابي، يعني الأفران والغازيات ومحطات الوقود وما إلى ذلك هي نقاط تجميع العملة القديمة، يعني ويقومون أصحاب الأفران والغازيات باستبدالها إلى المصرف المركزي عوض أن يقوم الصراف بسحبها من المركزي ومن البريد وما إلى ذلك، ومن ثم يقومون بيعها بالمواطن بشكل مبالغ فيه وبربح فاحش. يعني المواطن الآن بين المطرقة والسندان، بين الحاجة إلى الخبز والحاجة إلى
3: العملة. إذن هذه الأزمة هي متعلقة فقط بموضوع العملة الجديدة، وكما شرحت أنه يتم استغلال المواطنين الذين لم يستبدلوا العملة. ما هي المشاكل الأخرى المتعلقة بالمخابز والأفران حتى يعني تسببت بهذه الأزمة في الخبز؟
11: نعم أيضا هناك نقص في كميات الوقود المقدمة إلى الأفران وما إلى ذلك. الوقود اليوم نهار اليوم يعني ارتفع ما يقارب 500 ليرة سوري، واللي الرافع بعد رفع الدعم أو على الدعم عن الوقود وما إلى ذلك كان أيضا يشكل عبء إضافي. ورفع الوقود والأزمة المحروقات وأزمة الطحين، يعني المطاحن لا تعمل بالشكل المطلوب. يعني لكن تتصوري محافظة أنتجت هذا العام وحده 1.5 مليون طن من القمح.
3: نعم
11: هل يعقل أنها تعاني من أزمة خبز وما إلى ذلك؟ هذه مصيبة.
3: إذا أي فعلا يعني سيد عيد هذه الأزمة متفاقمة بحيث أنه لا يصل رغيف الخبز للمواطن بشكل يومي، والذين يعني والذي هو رغيف الخبز هو القوت اليومي.
11: الأزمة موجودة بنسبة كبيرة، يعني اليوم ما يقارب يعني في نقول هناك أزمة بنسبة 50% في توفر رغيف الخبز في محافظة الحسكة.
3: نعم
11: يعني رقم كبير وجدة وغير قليل، يعني والطوابير كبيرة وهناك سوق سوداء تعمل بنشاط، يعني أيضا هناك سوق سوداء أيضا.
3: طب ما هي الحلول من وجهة نظرك لهذه الأزمة التي لا يمكن السكوت عنها؟ يعني مادة الخبز هي الغذاء اليومي كما ذكرنا ولا يمكن الاستغناء عنها، ما هي الحلول الممكنة التي يعني تنهي هذه الأزمة وتريح المواطن؟
11: الحل الأول والأخير هو رفع مستوى الرقابة على الأفران، رفع مستوى الرقابة على الصرافين، رفع مستوى الرقابة في السوق السوداء ومنع بيع الخبز.
3: نعم.
11: يعني يباع فارق ما بين ربط الخبز الواحدة في السوق السوداء تباع ب8000 بينما تباع في عند أبوابة الأفران على مضض وعلى طوابير وأزمة تباع ب4000 ليرة سورية. أحيانا الموظفين أو الذين يرتبطون بأعمال معينة يضطرون إلى الذهاب والشراء من السوق السوداء، وهذا يعتبر سوق نشط، يعني إما يدفع بعض أصحاب الأفران لبيع الخبز في السوق السوداء يعني. وأيضا كما شرحت لك موضوع العملة واستبدالها هذه مصيبة ثانية.
3: طيب
11: يعني
3: الأفران الحكومية ألا تسد قسما من الاحتياج؟ يعني إلى أي مدى إذا قسمنا هذا الموضوع بالأفران والمخابز، إلى أي مدى الأفران الحكومية تسد هذا الاحتياج من حاجة المواطنين لمادة الخبز؟
11: الأفران صديق الأفران الحكومية هي لا تعمل بشكل ضئيل جدا. نعم. جدا يعني نحن اتجهنا في الحسكة الصيف هناك خصخصة في موضوع المطاحن.
3: نعم.
11: وهناك قطاع خاص يعمل بشكل نشط. الأفران العمومية كانت تقتصر على المربع الأمني على أيام النظام، وبعد سيطرة القوى الإدارة الذاتية وما إلى ذلك عليها تعتبر يعني ضعيفة. لا تجاوز 7 أفران من بين ما يقارب 37 فرن في الحسكة، لا تجاوز 7 أفران عمومية يعني.
3: نعم. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، ويعني هذا الموضوع برسم المعنيين، لأن مادة الخبز هي مادة أساسية في الغذاء.

0: الاداء اليومي للمواطنين. شكرا لك الصحفي
1: شكرا
0: عيد الهليل،
1: شكرا
0: كنت معنا من الحسكة.
1: أهلا.
0: انطلقت في قطاع الكتلة الثانية بمدينة حلب حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس. تأتي الحملة ضمن فعاليات أسبوع النظافة بمشاركة المؤسسات العامة والمتطوعين. وكانت محافظة حلب أطلقت الأحد الماضي حملة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتستهدف تنظيف الشوارع والأحياء ومحيط دور العبادة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة. قدرت مديرية زراعة محافظة طرطوس أن إنتاج المحافظة من محصول الزيتون خلال الموسم الحالي سيبلغ نحو 127 ألف طن مقارنة بنحو 10 آلاف طن في الموسم الماضي. وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لوكالة سانا أن الزيادة في الإنتاج تعود إلى توافر الظروف الجوية المناسبة، ولا سيما انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للآفات. كما أشار إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو 11 مليون شجرة. نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حماة أعمال إزالة زهرة النيل الضارة من مجرى نهر العاصي الممتد من جسر الصفصافية حتى سد العشارنة بطول 25 كيلومترا. وأوضح مدير الهيئة عبد العزيز القاسم لوكالة سانا أن إزالة زهرة النيل من المنطقة تمثل خطوة أساسية للتخلص منها في سهل الغاب كونها سريعة الانتشار عبر بذورها. وأشار القاسم أيضا إلى أن وزارة الزراعة تعمل على خطط عمل لمكافحة هذه النبتة التي تعيق جريان المياه وتستهلك كميات كبيرة منها، ما يتسبب في جفاف أقنية الري المخصصة للمزروعات.

0: تسببت العاصفة المطرية الأخيرة بأضرار واسعة في المحاصيل الزراعية بقرية دير ماما في ريف اللاذقية، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين وزاد من أعبائهم الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي.
1: المزروعات كلها تأثرت بهالموجة البرد اللي صارت، وخاصة الزيتون والجوز وباقي الأشجار المثمرة بشكل عام، وكانت الأضرار كبيرة. الزيتون فينا منقول 80%، الجوز كمان نفس النسبة، باقي الأشجار التين كله هذا انتهى، الخضرة 100% تضررة.
2: هون ضيعة دير ماما من فترة اجت موجة برد أثرت كثير على المحاصيل الزراعية وبشكل كبير على الزيتون، يعني هر بنسبة شي 70-80% بالأرض، ما بقى بيصلح لشي، واللي ضل بالشجرة يعني ما بيصلح للمونة ولا شي تاني، يعني خسارة كبيرة بشكل كبير. يعني
3: أنا مزارع هون بهالضيعة، في عندي أرض كبيرة كذا دلوم، فيها زيتون فيها جوز، اجت العاصفة تضررت بشكل كبير كتير، هر الزيتون كتير على الأرض، اللي على الأرض ما بيصلح لشي ما بيسوى، اللي فوق كمان ما بقى بيزبط، كمان الجوز بالمرة انتزع، ما ضل في جوز، ما ضل شي غير الخريب، وبتمنى أنه يكون في تعويض أو أي شي من الجهات المعنية بحيث أنه تساعدنا تقدم شوي من اللي خسرناه نحن، لأنه هون كتير كتير صار في ضرر بالضيعة.
0: يحتج سائقو الشاحنات في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا على آلية إدخال الشاحنات إلى المعبر، معتبرين أن الاستثناءات الممنوحة لبعض مكاتب التخليص الجمركي تمثل التفافا على نظام الدور المعتمد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
4: بين مئات الشاحنات تنتظر سيارة عبد الله دورها في هذه الساحة القريبة من معبر نصيب الحدودي. سوء ظروف الانتظار تجعله دائما في حالة تنظيف وصيانة.
5: نحن اليوم جينا سجلنا دور، بدنا 10-15 يوم تيطلع لنا دور. نحن أهل درعا بنترك سياراتنا هون وبنروح على بيوتنا، تمام، بس الله يكون بعون الشوفيرية اللي بتظل عند سيارات قاعدة في الغبرة، بدها تتحمم، بدها تأكل وتشرب وتلبس، كلياته بهاي الغبرة.
4: افتقار الساحة للخدمات وكميات الأتربة التي تملأ المكان لم تكن السبب الوحيد لاحتجاج أصحاب الشاحنات الذين اتهموا بعض المخلصين بالحصول على استثناءات تتيح لهم تخطي عمل المكتب المخصص لتنظيم دور التحميل، أسباب جعلت بعض السائقين يغلقون الطريق الدولي دمشق عمان لفترة وجيزة، الأمر الذي استدعى تدخلاً من الأمن الداخلي لفتح الطريق الذي تعبر عليه أكثر من 500 شاحنة يومياً.
6: سوق استثناء بست مواد ألا وهي ألواح الطاقة، بطاريات، الورق، قطع التبديل، المواد الأولية، وفي مادة ثالثة أساسة، المهم هاي الست مواد عم يفوتوها بالاستثناء. يعني هدول يعني بعد ما فرحوا جميع آلاف السيارات بالمناقلة، هلأ وقفت عملها، وقف عملها بسبب هالاستثناء هذا اللي ساووه.
7: وتم الالتفاف من المخلصين على هذا القرار بقطع الوصول الخاصة والاستثناءات، ونطالب بتفعيل القرار رقم 100 اللي صادر من وزارة الاقتصاد بتعديل الأجور وزيادة 20%، هاي لحتى الآن لسه ما تنفذت. نطالب بتأهيل الساحة بما يتناسب مع آلية العمل ومقومات الحياة لحتى الإنسان يحسن يعيش يوم بهذه المنطقة.
4: اعتمدت هيئة المنافذ والجمارك السورية نظام المناقلة في شباط فبراير الماضي، إلا أن آلية تطبيق القرار استثنت فيما بعد قسماً كبيراً من البضائع بناء على منشأ البضاعة وطبيعتها.
8: بعد أشهر على تطبيق قرار المناقلة يجد السائقون السوريون اتساعاً في حجم الاستثناءات وتقلصاً في مساحة عملهم، الأمر الذي يطيل فترة انتظارهم للأحمال في ظروف لا تساعد على الانتظار. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من أمام معبر نصيب.
0: أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لقرية المغير وسط الضفة الغربية المحتلة ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها والخروج منها، وأفادت وسائل إعلام محلية باقتحام مستوطنين إسرائيليين منطقتي سهل الرفيد وشعب اللوز شرقي القرية، ونفذوا أعمالا استفزازية في أراضي المواطنين. تأتي هذه التطورات غداة مقتل شابين برصاص قناصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولة فلسطينيين التصدي لمستوطنين كانوا يسرقون أغناما في القرية. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملية واسعة استمرت 48 ساعة في نابلس وقراها بالضفة الغربية، دهم خلالها مئات الأماكن واستجوب العشرات. وأشار بيان الاحتلال إلى أنه تم اعتقال أكثر من 10 أشخاص، مضيفا أن قواته دمرت أكثر من 30 مخرطة تستخدم في إنتاج الأسلحة، كما تمت مصادرة أسلحة منها بنادق ومسدسات وذخيرة حسب قوله.

0: ومن القدس المحتلة ينضم إلينا الصحفي هادي صبارنا. مرحبا بك هادي. لنتوقف عند هذه التطورات الميدانية المتعلقة بعمليات الدهم التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
1: نعم، ربع عمليات دهم واعتقال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح هذا اليوم. تركزت هذه العمليات في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث دهم جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة، ودهم أيضا شرق المدينة مخيم عسكر ومخيم بلاطة شرق المدينة، ونفذ حملات مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين، وحملات أيضا استجواب وتحقيق ميداني مع عدد كبير من الشبان الفلسطينيين في مدينة جنين أيضا، وبالتحديد في بلدة قباط، يكون هناك اقتحام واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلاله نفذ عملية اقتحام للمنازل والعبث بمحتويات المواطنين الفلسطينيين واعتقالهم. ومن ثم خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي ببيان له قال بأنه أحبط خلية مسلحة كانت تنوي تنفيذ عمليات على المدى القريب في المستوطنات المحيطة في مدينة جنين.

0: تقوم بتفتيش المركبات بشكل دقيق. يأتي ذلك عقب تصعيد شهدته البلدة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، حيث بالأمس شيع الفلسطينيين وطفل وشاب ارتقوا خلال هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على البلدة، وتتعرض البلدة بشكل مستمر لمضايقات ومداهمات سواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل المستوطنين الإسرائيليين. أيضا في جنوب الضفة الغربية وبالتحديد في منطقة بيت لحم في منطقة قلايل اللوز وخلية النحلة، كان هناك هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منازل المواطنين، وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني كان هناك إصابة نقلها من المكان لأحد المواطنين الفلسطينيين خلال هذا الهجوم. حملات مداهمات واعتقالات وهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين كان آخرها مساء هذا اليوم. أيضا في منطقة أم صفا شمال مدينة رام الله، مستوطنون إسرائيليون قاموا بإقامة ووضع خيمة لهم قرب أحد المنازل في بلدة أم صفا شمال مدينة رام الله، ويتخوف الأهالي الفلسطينيين هناك من أن ينتقل سيناريو ما حدث في بلدة قصرة من حصار لمنزل ووضع خيمة أمامه إلى هذه البلدة بعد وضع هذه الخيمة في منطقة أم صفا. أيضا في بلدة ترمسعية شمال مدينة رام الله، من المتوقع أن يكون هناك غدا زيارة للسفير الأمريكي مايك هكابي لتلك المنطقة، وسيدلي بمؤتمرا صحفيا في المكان عقب هجمات المستوطنين في الفترة الأخيرة.
1: نعم، يعني في الفترة الأخيرة فعلا ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، إلى أي مدى يؤثر على حياة الفلسطينيين ويؤرق يعني مضجعهم ويخرب عليهم حياتهم اليومية، خاصة في الفترة الماضية كما قلنا مع شدة هذه العمليات سواء لجيش الاحتلال أو ما يقوم به المستوطنون؟
0: نعم، هذا يؤرق بشكل مباشر لدى الفلسطينيين ويحدث أوجاعا لا تنتهي لدى الفلسطينيين. نتحدث عندما يخسر، بالأمس كنا في بلدة المغير شرق مدينة رام الله، وودع الأهالي وودعت الأمهات لشابين في أوائل عمرهما. جيش الاحتلال والمستوطنين قاموا باتهام أهالي البلدة بسرقة بعض الأغنام للمستوطنين وقاموا بقتلهم. هذا يؤثر على حياة الفلسطينيين
1: نعم،
0: ويؤثر على معيشتهم سواء في هدم منازلهم أو
1: شكرا
0: تضييق حياتهم عليهم.
1: شكرا جزيلا لك هادي صبرنا، كنت معنا من القدس المحتلة. قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وذكرت المصادر أن ترامب يسعى إلى تغيير مذكرة التفاهم باتفاق جديد أكثر شمولا. وأشارت الفاينانشال تايمز إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن بلاده لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن نتائج الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط، في حين يعمل الوسطاء على وضع إطار لمفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. من واشنطن ينضم إلينا الزميل شعبان عبود ليضعنا بتفاصيل أكثر حول هذه التصريحات التي جاءت في صحيفة الفاينانشال تايمز. مرحبا بك شعبان، إلى أي مدى فعلا ترامب قادر الآن، وهو لمح أكثر من مرة لهذا الأمر بموضوع أنه لن يعود لمذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع إيران، هل لديه القدرة السياسية ولديه الدعم السياسي بهذا الأمر في هذه المرحلة؟
2: نعم، مرحبا
1: أهلا
2: رضا.
1: بك.
2: يعني هذا الموقف، نعم هذا الموقف المتعلق بقرار الرئيس دونالد ترامب عدم العودة أبدا لمذكرة التفاهم له ربما ما يبرره على الأرض. الرئيس ترامب بالمناسبة وقبل تقرير الفاينانشال تايمز قال قبل وقت أنه لم يعد أي قيمة لمذكرة التفاهم وأعلن تخليه عنها، وطلب من مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاري كوشنر بالتوقف عن التواصل مع الوسطاء. بعد التقارير قالت أن يعني هذا الموقف تزامن مع المفاوضات الإيرانية العمانية، في ذلك الوقت كانت واشنطن تتابع هذه المفاوضات التي كانت الغاية منها فتح ممر ما لحركة السفن والملاحة، لكن فيما بعد خلال هذه المفاوضات تغير الموقف الأمريكي وبدأت واشنطن تطالب بفتح كامل وشامل للمضيق. منذ ذلك الوقت أعلن الرئيس دونالد ترامب التخلي عن مذكرة التفاهم. ربما

0: ربما يعني ربما المتغيرات على الأرض، الأفضلية التي أحدثتها القوات الأمريكية سواء بسبب الحصار الاقتصادي أو بسبب الضربات العسكرية
1: نعم
0: وإنشائها ممرا سريا. الأحاديث تدور يعني مثل يوم أمس نائب الرئيس ديجيفانس قال أن 15 مليون برميل عبرت المضيق من خلال هذا الممر. الرئيس قبله الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة تحدث عن عودة لتصدير النفط لمستويات ما قبل الحرب، يعني هذا يحصل بشكل يومي. هذا الوضع، هذه الأفضلية ربما دفعت بالرئيس دونالد ترامب
1: أوكرانيا.
0: الإعلان عن عدم الرغبة في العودة إلى مذكرة التفاهم والمطالبة باتفاق شامل يشمل البرنامج النووي والمضيق وكل شيء، يعني اتفاق بسلة واحدة
1: نعم
0: وليس فقط المضيق. نعم إليك
1: نعم
0: ربما.
1: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وسنتوقف معك في نشرة قادمة لتفاصيل أكثر. الزميل شعبان عبود كنت معنا من واشنطن. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر وثقت إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وما نتج عنها من أضرار وإصابات. وذكر الأنصاري في تصريحات صحفية أن اعتراض بلاده لصواريخ ومسيرات إيرانية لا يعفي طهران من المسؤولية ولا ينقص من خطورة الاعتداءات، موضحا أن قطر ليست طرفا في الصراع ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها المدنية. وأشار إلى أن أفعال إيران تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وعلى الصعيد الدبلوماسي قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الرامية لخفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953

و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضوا في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: التعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر.
3: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة.

0: صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول قضية عاطف هنيدي الذي تم اختطافه من السويداء بعد رفضه تصريحات حكمة الهجري، وما تثيره الحادثة من تساؤلات بشأن تعددية المواقف ومن يملك قرار السويداء وحق الاختلاف فيها. في محورنا الثاني نبحث في تصريحات مصطفى عبدي الأولى بعد تعيينه مستشارا للرئاسة التي طرح فيها قضايا عدة، منها تمثيل الأكراد وضمان حقوقهم الدستورية إلى جانب مستقبل المناطق التي كانت تحت سيطرة قسد. في محورنا الثالث نناقش دعوة الأمم المتحدة لتعليق تطبيق المرسوم 66 والقانون رقم 10 وما أثره من جدل بشأن حقوق الملكية والسكن ومصير المتضررين من مشاريع إعادة التنظيم العقاري. في محورنا الرابع نناقش دخول قانون العفو العام في لبنان حيز التنفيذ مع توقيع الرئيس اللبناني جوزيف عون عليه ومصير السجناء السوريين الذين قد يشملهم في ظل غياب أرقام رسمية حول أعدادهم. مرحبا بكم.

0: اختطف عاطف هنيدي المعروف بلقب الباشا عقب اقتحام مسلحين منزله في قرية المجدل بريف السويداء الغربي بعد ساعات من إصداره بيانا رفض فيه تصريحات حكمة الهجري بشأن ارتباط الموحدين الدروز بإسرائيل. قالت شبكة السويداء 24 إن مجموعة تابعة لما يسمى الحرس الوطني حاصرت منزل هنيدي قبل اقتحامه وإلقاء قنابل يدوية داخله. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مصادر محلية أن مجموعة مسلحة اقتادت هنيدي إلى جهة مجهولة من دون معلومات عن مكان احتجازه. من جانبها أصدرت ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني بيانا أوضحت فيه أنه عقب التوترات التي شهدتها بلدة المجدل على خلفية موقف عاطف هنيدي تمكنت عناصرها من تأمين خروجه ونقله بناء على رغبته إلى حاجز أم الزيتون حيث ركب سيارة أجرة وتوجه إلى دمشق. نناقش الموضوع مع الدكتور كنان مسعود الناشط المجتمعي من مسقط والدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة. مرحبا بكما دكتور كنان. هلأ يعني وضعتنا بمزيد من التفاصيل في تفاصيل وملابسات اختطاف عاطف هنيدي.
1: أسعد الله مساءك وسادة المشاهدين وضيفك الكريم. باعتقادنا هذا الحدث هو موقف

0: سياسي فاصل في تاريخ السويداء، شخصية مثل الأستاذ عاطف هنيدي بعقلانيته بتأثيره بثقله التي كانت موجودة في السويداء، خروجه من السويداء وبالأصح نفيه من السويداء بهذه الطريقة سيغير المعادلات كاملة، وبالضرورة قد يؤدي إلى قطع كل المسارات السياسية. ونحن هنا ننبه أهلنا في السويداء أن ذلك أمر خطير وخطير جدا، لذلك وجب التنبيه والحذر. ما حدث مع الباشا عاطف هنيدي أنه أصدر البيان وهو جالس في منزله في مضافته ولم يكن ليتصور أن يحدث ما حدث، يعني ما حدث يفوق الخيال، حتى على ضوء النظام السابق وممارسات النظام السابق الاستبدادية لم نشهد هذا الحدث بأنه الهجوم بالقنابل وبالرشاشات ومهاجمة المنزل والذي يحوي نساء والدخول بهذه الطريقة التي أقرب ما توصف بأنها طريقة تشبيحية، ومن ثم اقتياده إلى جهة مجهولة. تضاربت الأنباء حول إلى أين تم اقتياده، أصبح هناك الكثير من الاتصالات، وكانت الناس حريصة ومحافظة السويداء حريصة أن لا يلقى عاطف هنيدي مصير رائد المتني وماهر فلحوط، وكان هذا أكثر ما نخشاه. والحقيقة يبدو أنهم يعني تعقلوا قليلا، لأنه لو لا سمح الله حدث ما لعاطف هنيدي ما حدث لماهر ورائد المتني، كان ربما أننا سنرى شلالات من الدم قد لا تتوقف.
1: ولماذا يعني برأيك قاموا بترحيله؟ يعني هو الرجل لم يقل شيئا سوى أنه يعني موضوع رفض فكرة ربط السويداء والدروز بإسرائيل.
0: من يحتكر القرار في السويداء يريد صوتا واحدا فقط، لا يريد أي صوت آخر، ويريد احتكار هذه المظلومية، ويريد المتاجرة بالدم الذي سفك في أحداث تموز الدامية التي عانينا منها جميعا، يريد احتكار محافظة كاملة وتاريخها، وأكثر من ذلك في التصريح الأخير أراد احتكار العقيدة، وكأننا نتعرف على العقيدة التوحيد يعني عن جديد، وليس أنها تاريخ ضاربة عمقة في جذور التاريخ، أرادوا تغيير العقيدة حتى، فما بالك أن يسمعوا صوتا مناوئا لهم يتكلم أننا نحن كموحدين وكطائفة معروفية ننتمي إلى أحد المذاهب الإسلامية ونؤمن بالله وبالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن طائفة مسلمة ننتمي إلى التنوخيين العرب. هذا الكلام الذين هم سعوا عبر سرديتهم دائما إلى نفيه، إلى القول أننا نرتبط مع الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصريح الذي أهاننا جميعا كمواطنين سوريين قبل أن نكون مواطنين ننتمي إلى الطائفة المعروفية أو ننتمي إلى المذهب التوحيدي.
1: أستاذ عمر أدلبي، دكتور عمر، ما رأيك يعني بهذا التطور الذي حاصل، والذي يعني الاعتداء الذي قامت به ميليشيا الحرس الوطني؟
2: تحية لك دكتور محمد وللدكتور كنان ولمتابعي تلفزيون سوريا. في الحقيقة يعني كما وصفها الدكتور كنان هي لحظة فارقة في مسيرة السويداء مع تيار الهجر. نحن أمام يعني انكشاف واضح لهذه الميليشيا التي يتزعمها الشيخ حكمة الهجري، سواء فيما يتعلق بادعاءاتها التي لطالما يعني اشبعنا اقاويل حولها فيما يتعلق بضمانه للحريات وللتنوع الاجتماعي في السويداء ولتنوع الاراء، وفيما يتعلق طبعا بتوجهاته وحتى دعوته للانفصال بذريعه حمايه المجتمع الدرزي من الانتهاكات والارهاب والتذويب في ممارسات سلطة وصفها لطالما وصفها بأنها إرهابية. في الحقيقة ممارسات الميليشيا التي استخدمت الأسلحة يوم أمس والقنابل لاختطاف الباشا عاطف هنيدي هو واحد من أبرز صور الممارسات للتنظيمات الإرهابية التي شهدناها خلال السنوات الماضية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الدوافع ويعني الأسباب التي دفعت هذه الميليشيا للتصرف بشكل مكشوف وفج إلى هذه الدرجة هو أن الحالة في السويداء أصبحت في غاية التوتر والانكشاف لجراء يعني منع الطلاب من ممارستهم حقهم بالتحصيل العلمي والامتحانات خلال الفترة الماضية، التوترات الأمنية الشديدة يعني الحدة خلال الفترة الماضية وعدد كبير من القتلى والجرحى التي تدخل نتيجة خلافات بينية بين الفصائل، وبالإضافة إلى ذلك

0: طبعا فشل المشروع الهجري بتسويقه داخل المجتمع الدرزي في السويداء، سنتكلم بشكل واضح فيما يتعلق بهذه المسألة، مما اضطره للذهاب إلى الأمام، يعني التقدم خطوة إلى الأمام بإلحاق الطائفة الدرزية بما سماه هو يعني الانتماء إلى مشروع الكيان الإسرائيلي تاريخيا، وهذه في الحقيقة مفارقة وتجديف تاريخي مثير للسخرية في الحقيقة، لا يمكن الدفاع عنه من قبل أي طرف من الأطراف. لذلك تبدو الحالة العامة لدى تيار الهجري حالة مأزومة للغاية، لا يستطيع معها تحمل أي صوت معارض، فما بالك بأن يظهر هذا الصوت المعارض من زعامة تاريخية من زعامات الجبل، يعني الباشا عاطف هنيدي ليس أي ناشط وليس أي وجيه اجتماعي، من الضرورة التأكيد على أنه يتولى زعامة آل هنيدي في بلدة المجدل منذ العام 2018، وهو من الوجوه الاجتماعية المقدرة جدا وله أدوار ويد بيضاء كبيرة في المصالحات الاجتماعية التي كانت تحصل في المنطقة، ولا سيما خلال فترة صدام بلدة القرية مع بلدة بصرة الشام في العام 2020 وما بعد ذلك. لذلك في الحقيقة هذا السلوك الترهيبي كان مكشوفا للغاية، وربما اضطرت إليه هذه الميليشيا لأن الوضع لا يتحمل أي صوت معارض في هذه المرحلة.
1: دكتور كنان، إلى أي درجة يمثل عاطف هنيدي صوت اجتماعي مستقل مختلف عن المرجعيات الموجودة، المرجعيات الدينية بشكل خاص في السويداء؟
2: نعم، الحقيقة كما تفضل الدكتور عمر، هو صوت ومرجعية مهمة ومهمة جدا. وفي السويداء حتى معروف أن لديهم مع آل الزعبي ما يسمى بآل الزعبي الكرام، في درعا ما يسمى بوحدة الدم، بمعنى أنهم، لأن آل هنيدي كانوا قضاة الدم يعني عبر التاريخ، وكلمة قاضي الدم قبل وجود المحاكم كانت كلمة لها اعتبارها واعتبارها التاريخي المهم جدا. حين نقول أن بين آل الزعبي الكرام وآل هنيدي كلمة وحدة الدم، أي أن من يقضي هنا يستطيع أن يقضي هناك، هذه الأمور ساعدتنا كثيرا خلال الثورة السورية في الالتفاف وإحاطة الأزمات التي كان يخلقها النظام البائد. والحقيقة أن أبو عمر عاطف هنيدي كان من رواد ساحة الكرامة، وكان صاحب صوت حر، أي أنه لم يداهن النظام البائد، وهذا موقف مشرف يعتبر له، ولحد هذه اللحظة هو لم يتكلم إلا الضمير الحي، وموقف شجاع، تكلم من داخل مضافته، يجلس لوحده بدون سلاح وبدون أن يكون حوله ما للأسف ما تحولت له محافظة السويداء من ميليشيات وفصائل. هذا الموقف يدل على نبل الأخلاق والأصالة والتشبث بالرأي. أراد أن يقول موقف تاريخي، نحن كموحدين، نحن عروبيون، نحن ننتمي إلى التنوخيين، لا تجمعنا عقيدة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن نقبل أن يأخذونا ويلغوا تاريخنا الشيخ أيا كان هذا الشيخ بتصريحاته الهزيلة. جزء من الجريمة إنكار ما حدث، والآن أنا أطالب الأهل في السويداء وأعيد وأكرر أن جزء من الجريمة إنكار أن ما حدث أمر عادي وتم ترحيل أبو عمر عاطف هنيدي، يصبح الإنكار حالة شراكة، وبالتالي هو دعوة لاستمرار وإعادة هذه الممارسات مع أشخاص ربما اليوم عاطف هنيدي، غدا قد نجد شيخ أو وجيه اجتماعي آخر.
1: طبعا عائلة هنيدي، آل هنيدي أصدروا بيان استنكروا وأدانوا هذا الهجوم المسلح،
2: نعم،
1: اللي تستخدم يعني يستخدم فيه قنابل يدوية وأطلاق رصاص وترويع للآمنين للمدنيين بما فيهم يعني على دار العائلة، يعني كما ذكر البيان حتى من نساء وأطفال
2: كما تفضلت، حتى وأضافوا ببيانهم آل هنيدي، نحن ليس لأن فقط عاطف هنيدي هو من آل هنيدي، نحن ندين هذا التصرف لأي ضد أي عائلة كانت، ونحييهم على هذا التصريح. وبالتالي أنا أود أن أقول مثل هذه التصرفات ستحول المحافظة من محافظة ذات قيم كانت معروفية أصيلة عربية نتغنى بها جميعا كسوريين قبل أن نكون كموحدين، إلى مزرعة أو محمية للمرتزقة وتجار المخدرات والكبتاجون، وتحول بين قوسين الشيخ الهجري من شيخ عليه أن يكون مرجعية دينية أو كما كان الرئيس روحي لطائفة الموحدين. وبالمناسبة في طائفة الموحدين المهم في شيخ الدين أن يكون يبتعد عن الأمور الدنيوية ويتجه إلى الزهد، فهو إما أن يكون رجل دين وإما أن يكون رجل سياسة. الهجري اختار أن يكون رجل سياسة، والمشكلة ليس رجل سياسة ذا توجه نظيف، لا، أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي عبر التاريخ. لم يكن لإسرائيل حلفاء، كان لديها أدوات ترميها عندما تنتهي مهمتها، وبالتالي سيشهد الهجري مصير لحد عاجلا أم آجلا. ربما إذا كان انتهى الأمر بلحد بياع فلافل في تل أبيب قد يعطول الهجري أن يصير بياع شاورما مثلا في تل أبيب.
1: دكتور عمر
2: برأيك
1: على ما يعول يعني حكمة الهجري؟ لأنه حتى موفق طريف شيخ العقل بالأراضي المحتلة في فلسطين يعني واضح أنه كان فيه له تصريحات أنه يعني إسرائيل ليست جادة في والله تدخل أو ضم السويداء أو يعني هذه الأحلام ربما التي يعني يروج لها البعض غير واقعية.
0: سؤال مهم دكتور محمد الحقيقة، والجواب عليه محير للغاية. يعني دعني أفكك المسألة. يعني نحن أمام سياسات عدائية تمارسها دولة الاحتلال تجاه الدولة السورية عبر محورين جغرافيين، وأحدهما في القنيطرة ومحيطها، والآخر عبر السويداء عبر ميليشيات تحديداً الهجري في السويداء. وأنا هنا لا أعني طبعاً أهلنا الكرام الأحرار العروبيين السوريين في السويداء. يعني هذين الجبهتين التي تفتحهما إسرائيل على سوريا هي جادة في الحقيقة في إيذاء سوريا من خلالهما. لذلك يعني قد لا تبدو السياسات الإسرائيلية داعمة بشكل مباشر وواضح للأطر العامة لمشروع تيار الهجري بالانفصال والارتباط يعني عضوياً بالاحتلال الإسرائيلي، ولكنها جادة عن إسرائيل بدعم توجهات هذا التيار للتخريب على وحدة الدولة السورية واستعادة قدرة الدولة السورية على فرض سيادتها الكاملة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أعتقد أن الهجري ويعني من يعني يهمس في أذنه بما يتعلق بمشروعه الانفصالي هو يعول أيضاً على ضعف قدرات الدولة السورية بالرد الحازم على مثل هذه التوجهات الانفصالية بشكل مباشر، لا سيما بعد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها قوات الدولة السورية في أحداث السويداء في العام الماضي. وفي الحقيقة هذا كله يلقي على الدولة السورية أعباء كبيرة فيما يتعلق بالتعاطي واحتواء هذه الأزمة للتخلص من هذه الحالة الشاذة. من يعني أولويات هذه التعاطي الجدي والوطني مع هذه الأزمة هو رد الاعتبار الحقيقة وإعادة الاعتبار لأهلنا في السويداء نتيجة الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت بحقهم في صيف العام الماضي، بالإضافة طبعا إلى جملة من يعني الأنشطة السياسية والاجتماعية والتنموية والخدمية والتعويض وجبر الضرر والمحاكمة والمحاسبة. كل هذه المسائل الحقيقة هي مسؤوليات الدولة السورية في هذه المرحلة لاستعادة السويداء من اختطاف هذا التيار الإجرامي الإرهابي الذي لا يخفي توجهاته الداعمة لدولة الاحتلال وسياساتها العدائية تجاه سوريا وتجاه المنطقة.
1: طب أستاذ عمر، يعني في هذا السياق كيف تتعامل الحكومة مع قضية تحديدا اختطاف الأستاذ عاطف هنيدي؟
0: يعني حتى اللحظة كما يعني هو واضح فقط صدر خبر بسيط عن مديرية الإعلام في محافظة السويداء تتحدث عن الحدث كخبر فقط لا غير. يعني لم أجد من يعني يتحدث عنه ويحلله ويبني عليه موقف، يعني لأننا أمام يعني حالة مستجدة وخطيرة للغاية. يعني طرد ونفي شخصية وازنة وثقيلة على غرار الباشا عاطف هنيدي هو أمر يجب أن تتلقفه الدولة السورية بشكل يعني وطني وإنساني، ويعني حريص في الحقيقة على تماسك المجتمع في السويداء، لأننا في الحقيقة نخشى أن تشكل مثل هذه الأحداث خطراً على وحدة المجتمع في السويداء نفسها. يعني نحن لم نعد نتحدث عن خلافات الآن ما بين مجتمع السويداء ومحيطها من غير الدروز، نحن نتحدث عن خلافات بينية داخل المجتمع الدرزي نفسها تتسبب يعني باضطرابات واختلالات كبيرة فيها ممارسات تيار الهجري وميليشياته المسلحة، مما يستوجب الحقيقة على الدولة السورية أن تقوم باحتضان هذه النخب الوطنية ذات الصوت الواضح والعالي وتثمين جهودها ونضالها ومواقفها وتقديمها إلى الأمام، دفعها إلى الأمام لتشكل واجهة في الحقيقة محترمة لدى المجتمع الدرزي في السويداء تستطيع أن تعول عليها كبدائل من الالتجاء إلى هذه الشخصيات الإرهابية. وأنا هنا لا أخشى من تسميتها بشكل واضح وصريح بصفة الإرهاب، لأن ما تمارسه الحقيقة بحق أهلنا في السويداء على صعيد تعطيل المرافق العامة والحياة العامة وعلى صعيد الاختطاف وممارسة يعني فرض الهيمنة والصوت الواحد، وانتهاء بعمليات النفي والطرد والقتل التي حصلت قبل فترة، كلها ممارسات إرهابية لم تعد خافية على أحد، وخاصة على أهلنا في السويداء المحكومين بالترعيب والترهيب والسطوة.

0: يعني المسلحة من ناحية، والسطوة سطوة العلاقات الطائفية من ناحية ثانية، ونأمل أن يتخلصوا منها بشكل قريب جدا.
1: دكتور كينان، إلى أي درجة يمكن للشخصيات المستقلة في السويداء التي لها وزن اجتماعي يمكن أن يعني تلعب دورا في صناعة القرار المحلي؟
2: بس اسمح لي احيي الدكتور عمر لانه ما تفضل به جميل جدا، يعني شكرا لهذه المداخله الجميله جدا. نعم، نحن نامل ان يكون لهذه الشخصيات دور فاعل، لكن للاسف من يحتكر القوه والقرار والسلاح هم عصابات الهجري، وهم يمارسون ممارسات فاقت النظام البائد اساسا. هم يعني نحن امام كوكتيل غريب عجيب الان في الجنوب، أمام تجار مخدرات كانوا بالأساس ينتمون إلى الأمن العسكري وهو الذي يشغلهم، أمام بقايا فلول النظام من السويداء ومن خارج السويداء وتحديدا من الساحل، وهم أيضا مطلوبون للشعب السوري كاملا. ولدينا الآن مرتزقة الاحتلال الذين يتباهون بأنهم عملاء للاحتلال وينفذون أجنداته. نحن نتعامل مع هذا الكوكتيل كاملا، فهو أسوأ كوكتيل استبدادي ممكن أن نتعامل معه، هذه الحقيقة، وهذا الأمر مؤسف جدا. يعني أنت لا يمكن أن تتصور، هناك حوادث حدثت ما سبقت نفي عاطف هنيدي، مثلا الهجوم على منزل سيدة أنثى يعني في منزلها وضربها في المنزل، هذا حتى الأمن السوري لم يكن يسويها، كان يعتقل ثم يضرب، لم يضرب أحدا في المنزل، ما بالك أنهم ضربوا سيدة في المنزل والناس من رعبها لم تستطع أن تقوم بردة فعل. هذه حادثة لم يشهدها الجبل سابقا. نحن الآن أمام منظومة مرعبة للأسف، بأننا لم نعد نستطيع القادرين على التكهن بدرجة الانحطاط التي وصلت له. ودائما لديهم مبررات، ما حدث في تموز، مجازر تموز هي مجازر مؤسفة لم يكن يجب أن تحدث، نتمنى كنا أن نعيد الزمن ولا يحدث ما يحدث، لكن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل الجزء الأكبر منها، وهي بالتأكيد فخ وقعنا به جميعا كسوريين، دفعنا ثمنه غاليا من كافة مكونات أبناء محافظة السويداء. لدينا 36 قرية محروقة تضم من كافة أبناء محافظة السويداء، السويداء أراض سورية، وهي ليست فقط للمكون الموحد أو المكون الدرزي، فيها من كافة المكونات، فيها المسيحي، فيها ابن العشائر، فيها السني غير المنتمي للعشائر، نحن الكل تهجر. نحن الآن أمام كارثة مجتمعية كاملة أيضا تحتاج إلى مقاربة اجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى المقاربة السياسية، إلى التعويض، إلى جبر الضرر كما تفضل الدكتور عمر، وإلى خطة ممنهجة وفق توقيت زمني لتعويض الناس وجبر الضرر، حيث نبدأ بخطوات وأهمها المحاسبة العلنية والمحاكمات العلنية. وإذا لم نستطع على المجرمين الذين يختبئون في السويداء على الأقل محاكمتهم غيابيا، كما تم إصدار حكم غيابي مثلا على طلال العيسمي بالإعدام من محكمة الجنايات الرابعة، على الأقل هذه المحاكمات العلنية تشفي صدور الناس وتخفف هذا الاحتقان. بالنهاية الشعب السوري واحد ويريد الحياة الكريمة والاقتصادية المرفهة، لا أحد يريد القتال. 15 سنة من الثورة والعالم شبعت قتال وموت ورعب.
1: دكتور عمر، يعني سمعت ما قاله دكتور كينان، بالنهاية يعني معظم سكان السويداء الحقيقة يعني في وضع سيء لا يحسدون عليه، هناك تغول لميليشيا الحرس الوطني، وفي الوقت نفسه ليس هناك حتى الآن خطوات حكومية يعني تجعلهم يعني لكسب الثقة، دعنا نقول كافية، ليس هناك خطوات كافية حتى الآن.
0: يعني نعم صحيح والله دكتور محمد، يعني نحن أمام يعني معضلة مركبة ومتشابكة الخطوط. الدولة كما أشرت قبل قليل مطالبة بأن تكون هي القائدة لمسيرة الحل، هي المبادرة لتقديم الرؤى التي يمكن أن تساهم في تطمين المجتمع في السويداء، وأنا هنا يعني أعني الفئات المتضررة كلها. كما أشار الدكتور كينان قبل قليل، هناك عشرات الآلاف من غير دروز السويداء من تعرضوا أيضا لانتهاكات وتعرضوا لتهجير، هؤلاء بحاجة إلى حل أيضا. الأطراف الأخرى التي ما زالت خارج منازلها حتى الآن بحاجة لجهود أكثر وضوحا وأكثر دقة ويعني أكثر تطمينا لدفع الناس فعليا للتوجه إلى قراها التي أصبحت الآن آمنة بحضور قوات الأمن الداخلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك إجراءات يجب أن يعني أن تقوم بها الدولة، وأنا يعني طوال الوقت أتحدث عن مسؤولية الدولة لأنها دولة، لا يمكن أن تطالب العصابات بأن تكون لها خطة لإعادة يعني لم شمل هذه المحافظة.

0: التي عانت الكثير. الدولة مطالبة أيضا فيما يتعلق بمسار العدالة والمساءلة والمحاسبة بأن تكون شفافة للغاية على هذا الصعيد، لكي تعيد الطمأنينة والثقة بينها وما بين أهلنا في السويداء. كما أشرت قبل قليل، هذا المجتمع يقوم على فكرة الكرامة وفكرة الاعتداد يعني بالذات الخاصة للمجتمع. رد الاعتبار له مما تعرض له في أحداث تموز المأساوية هو أمر في غاية الأهمية، واختيار الطرق المناسبة للقيام بهذه المهمة يجب أن تكون أيضا مدروسة ومتزنة. إطلاق مشروع للتنمية يوضح لأهلنا في السويداء أن الدولة قادرة على أن تكون يعني أن تحتضن مستقبلهم. حتى الآن يعني الحكومة على هذا الصعيد مقلة فيما يتعلق بتوجيه رسائلها التطمينية على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والسياسي والأمني والخدمي أيضا لأهلنا في السويداء، ليكونوا أكثر التصاقا بالدولة وأكثر ميلا لتقبل الانتماء لها على حساب انتماءاتهم الطائفية التي فرض شكلا محددا من أشكالها الشيخ حكمة الهجري وتياره. لذلك في الحقيقة نحن أمام مجموعة من المتطلبات التي كلها تتوجب على الدولة السورية، ويجب أيضا على المجتمع أهلنا في السويداء أن يكون أكثر فاعلية فيما يتعلق بفرض رؤيته على هذا التيار. هناك بالتأكيد تضحيات، الشعب السوري قدم خلال 15 الماضية الكثير من التضحيات من أجل التعبير عن رؤيته وصوته، وربما يضطر أهلنا في السويداء ونحن لا نتمنى ذلك لتقديم تضحيات كبيرة للتخلص من هذه العقبة التي ستزول بالمطلق. يعني كل الميليشيات الخارجة الحقيقة عن يعني عن المؤسسات الرسمية للدولة هي عرض زائل في تاريخ الدول، ولا يمكن أن تستمر مهما بدا أنها قوية ومتمكنة وتحكم رقاب الناس بالقوة والعنف.
1: دكتور كينان، كيف يمكن يعني قراءة مستقبل السويداء في ظل هذه الحالة التي يعاني الحقيقة فيها كل سكان السويداء؟ يعني ابتداء من قضية التعليم التي شاهدناها قبل أيام، وصولا إلى هذا التغول، يعني كما قلنا أنه مجرد أي صوت ينتقد أو لا يوافق على ما يقوله سواء حكمة الهجري أو الحرس الوطني يتعرض إما للإيذاء، للاعتقال، اختطاف، وربما القتل.
2: نعم، إنهم يحكمون بالحديد والنار. إحنا ودنا نقول لأهلنا في السويداء أن الضمير حين يطيل السكوت يصبح شريكا بالجريمة، وحين تزداد مدة السكوت أكثر يصبح شاهد زور حقيقة. لسان حال بعض المستفيدين في السويداء يصعب علينا الاعتراف بالحق حين يمنحنا الباطل ما نريده. للأسف وصلنا لهذه المرحلة حين يدفع الناطق بالحق ثمن قوله ويقبض الناطق بالزور ثمن قوله. يتحول الوطن والمحافظة من مكان يجمعنا إلى بقالية، وهو ما يريد الهجري، تحويل محافظة السويداء إلى بقالية. تارة يريد أن يبيع الإرث العظيم للطارفة المعروفية، تارة يريد أن يبيع العقيدة كاملة، تارة يريد أن يبيع وأن يقول أننا لم نساهم يوما في استقلال سوريا، ووصل الأمر إلى شتم رموز وطنية لم تشتمها. إذا أردنا أن نتحدث بطائفية، المكونات الأخرى تخيل إلى هذا المستوى وصلنا أنهم أصبحوا يشتمون رموز وطنية سورية هي أساسها معروفية، مثل سلطان الأطرش، مثل كمال جنبلاط. نحن أمام حالة وعي وحالة تعري فكري، وأمام مشروع للأسف لا يعني لا يمكن وصفه لشدة يعني سوءه. ينفذون الأجندات الإسرائيلية التي عجز عنها عبر التاريخ غيرهم، الآن أصبحوا يريدون تنفيذها وعلنا وبوقاحة، ويتهمون الآخر بأنه هو الذي يبيع الدم، وهم حولوا قضية الدم وقضية المظلومية المحقة والمجازر التي حصلت في تموز إلى قضية للمتاجرة وإلى دولارات في البنوك يقبضون ثمنها. هذه مشكلة حقيقية، شوهوا صورتنا حتى ليس فقط أمام الشعب السوري، شوهوا صورة المعروفيين على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. أصبحنا موضع شبهة بعد أن كنا نرفع رأسنا بتاريخنا المشرف. يستطيع أن يصرح الهجري كما يشاء، ولكن أمام كل تصريح خرف من تصريحاته هناك أناس تدفع ثمن. وما ذلك بسبب تعقل وتوعي الشعب السوري. لدينا نحن موحدين في قطنة، في جرمانة، في صحناية، في إدلب، لأن الناس تعرف أنها أصبحت تميز بين الهجريين الانفصاليين العملاء والموحدين العروبيين الذين هم مذهب من المذاهب الإسلامية. ولكن نخشى ما نخشاه في أن تنطلق شرارة تعيدنا إلى نقطة الصفر، وهي مشكلة حقيقية، لأن أي شرارة صغيرة يقوم بها مجنون، يعني الحريق بيشعل الدقيقة بس إطفاءه أصعب بكثير. وهذه المشكلة التي نخشاها.
1: أستاذ عمار، يعني في دقيقة أخيرة، هناك أشخاص

0: حلفت معهم السلطة في دمشق من السويداء، لماذا حتى الآن يبدون عاجزين عن إيجاد حلول للملفات أو يعني للمشاكل العالقة في السويداء؟
1: يعني نحن أمام تحكم وسيطرة مطلقة لقوات الميليشيات التي يقودها الهجري، والحقيقة هذه تتمتع بالتنظيم وبالدعم الكافي لفرض السيطرة وإسكات كل صوت مخالف. يعني كلنا نعرف الحقيقة ماذا جرى مع الشيخين الحناوي وجربوع خلال الفترة الماضية، كلنا نعرف ما جرى مع رائد المتني. الثمن يعني كبير جدا في الحقيقة على من يعارض هذه السلطة، والأصوات التي تمكنت الدولة الحقيقة من بناء شراكات وطنية معها خلال الفترة الماضية هي ليست يعني أصوات تقف وراءها قوات مسلحة يمكن أن يعني تحمي صوتها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الدولة في سوريا لا تريد أن يكون هناك صراع داخلي ما بين الدروز أنفسهم عبر قوات مدعومة من الدولة وقوات أخرى مدعومة من تيار الهجري وتأخذ يعني دعمها من الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذا ليس خيارا إيجابيا ولا يمكن القبول به، والدولة لا تسعى إليه، وخلال الفترة الماضية لم تقم بأي إجراءات على هذا الصعيد، وهذا مسألة مهمة في الحقيقة، وهو حس وطني مشكور عليه طبعا القيادة السورية. أمام المجتمع في السويداء الحقيقة يعني تحدي كبير لكي إعلاء الصوت، وأنا يعني أركز على هذه النقطة، ويجب أن يكون هذا الحراك سلمي كي يكون يعني في أدنى حالات يعني الكلفة التي يمكن أن يقدمها أهلنا في السويداء لانتزاع صوتهم من تيار الهجري وميليشياته.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة، ودكتور كنان مسعود الناشط المجتمعي من مسقط. تتابعون بعد الفاصل تصريحات مستشار الرئاسة مصطفى عبدي وما تكشفه عن الدستور ومستقبل الأكراد وقسد.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحلة عن الفراغ السياسي الذي خلفه حل التنظيم وملف اللجنة الدستورية وحقوق الكرد، إضافة إلى تقييمه لتهديد تنظيم داعش المستمر في المنطقة.
1: في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحلة مؤخرا في مقابلة لقناة تركية أجرتها معه في الحسكة عن مرحلة يصفها بأنها نهاية وبداية في آن معا. أبرز ما كشفه عبدي يتعلق بالفراغ السياسي الذي خلفه حل قسد، مؤكدا أن هذا الفراغ لا يمكن تجاهله بعد 15 عاما من التجربة التي رافقتها خسائر بشرية كبيرة وفق قوله. وأشار إلى أن أطرافا سياسية فاعلة في المنطقة تعمل حاليا على بلورة كيان سياسي جديد يخلف التنظيم العسكري المنحل دون أن يحسم بعد اسم هذا الكيان أو شكله النهائي. وانتقل عبدي إلى الملف الدستوري كاشفا عن توقعات بتشكيل لجنة تحضيرية لصياغة الدستور خلال شهرين إلى 3 أشهر، مؤكدا تمسك الأكراد بأن يكون لهم تمثيل ضمن هذه اللجنة وبأن تحظى حقوقهم القومية والثقافية واللغوية بضمانات دستورية راسخة تتجاوز ما تحقق حتى الآن عبر اتفاقيتي 29 من كانون الثاني والعاشر من آذار. وفي سياق متصل تحدث عبدي عن التجربة الاجتماعية التي تكونت في المنطقة خلال سنوات الإدارة

0: ذاتية، معتبرا أن سوريا الجديدة تملك هامشا أوسع لبناء نظام علماني وديمقراطي مقارنة بحقبة حزب البعث، رغم إقراره بوجود عقبات جدية أمام هذا المسار. أما بشأن تنظيم داعش، فأوضح عبدي أن التنظيم رغم تراجع قوته، فإنه ما يزال يحتفظ بقاعدة أيديولوجية وقدرات تمويلية وبشرية تمكنه من تنفيذ عمليات، محذراً من أن الفراغ الأمني الذي أعقب سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول 2024 منح التنظيم مساحة للتحرك يجب عدم الاستهانة بها.
1: لمناقشة المزيد نرحب بضيفينا بشير أمين الكاتب المتخصص في الشؤون الكردية من أبوظبي، وأحمد مراد مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات من باريس. مرحبا بكما. أستاذ بشير، مصطفى عبدي مظلوم عبدي سابقا طبعا المعروف مستشار الرئاسة تحدث عن لجنة دستورية توقع يعني أن تكون قريبا وعن حقوق دستورية للكرد، هل هناك بنود محددة مواد محددة يرغب يعني مصطفى عبدي بتضمينها في الدستور السوري؟
2: مساء الخير للجميع. أعتقد يعني مسألة البنود في الدستور هي مسألة تتعلق بالقضية الكردية في سوريا. القضية الكردية في سوريا، المفاوضات التي جرت مع الحكومة أو مع السلطة كانت تتمحور حول سلاح قسد وحول تجربة الإدارة الذاتية، لكن هناك مسألة تتعلق باللغة، كيفية تضمين هذه اللغة أن تكون لغة رسمية، مسألة أن تكون لغة وطنية غير كافية. الإعلان الذي خرج من رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع رقم 13 كان يعني إعلان غير كافي لاستعادة حقوق الكرد، لكن كانت الحركات السياسية الكردية تراه بأنه هو يعني بداية إيجابية للمضي قدما لاستعادة الكرد حقوقهم. الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية، يعني هناك أمور عدة أخرى أيضا يمكن أن تكون في الدستور، وأعتقد أنه مظلوم عبدي يلمح إلى بداية مسار سياسي يجب أن يعني يناضل الكرد من أجله لحتى يتم تضمينها في الدستور.
1: أستاذ أحمد، ما إمكانية ذلك فعلا؟ هل هناك أي مشكلة في النص دستوريا على ذلك أن تكون اللغة الكردية لغة رسمية والحديث عن شعب كردي في سوريا؟
3: تحياتي أستاذ محمد لك وضيفك الكريم. يعني لست خبيرا قانونيا لأتحدث، ولكن من خلال التجربة ومن خلال العمل في المجتمع المدني أعتقد أنه لا يمكن النص على أن تكون اللغة الكردية، يعني الحقوق الثقافية للكرد تتضمن في الدستور يمكن النص عليها بشكل صريح. الإعلان الدستوري نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في في في في البلاد. يمكن أيضا أن تكون، يعني إذا أردنا معاملة اللغة الكردية علينا أيضا أن نراعي الأقليات الأخرى الموجودة في سوريا. نتحدث هنا عن التركمان أو القوميات الأخرى المنتشرة في سوريا، نتحدث عن تركمان، نتحدث عن غيرهم من القوميات، وبالتالي يمكن إضافة نص في الدستور يتضمن أنه يعني توجد هناك لغات على مستوى المناطق، وهذه يعني من الأساسيات المواطنة، يعني من حق الكرد أن يتعلموا لغتهم، وهذا يعني لم يكن متوفرا لديهم من قبل، وكانت يعني هذه بمثابة جريمة. حينما نتحدث أيضا عن موضوع الدستوري، يعني لا يختلف السوريون على حق المكون الكردي في المشاركة حتى في سدة الحكم، ويعني لاحظنا يعني وجود السيد مظلوم عبدي في يعني كأحد المستشارين أو في الرئاسة السورية، المستشار في الرئاسة السورية. لكن بصراحة يعني من خلال يعني أنا كصحفي أستغرب من وجود أو من التصريحات التي قام بها السيد مظلوم عبدي، يعني مطالبة يعني مطالبة مثلا، يعني أنت اليوم جزء من السلطة التنفيذية وتتكلم مثلا عن يعني أمر يتعلق بسلطات أخرى. أولا يعني أنت جزء من السلطة التنفيذية وليس من حقك أن تطالب، يعني اليوم أنت يجب أن تجترح سياسات باعتبارك أنت جهة تنفيذية تحاول العمل في سوريا. لذلك
1: هو قال الأستاذ أحمد يعني أنه هو ما حصل جيد لكنه ليس كافيا حتى الآن فيما يخص يعني القضية الكردية عموما.
3: طبعا طبعا هو لكن يعني ما زلت يعني ارى اليوم كصحفي او ك ك

0: كأحد المطلعين على الواقع، أن تصريحات السيد مظلوم عبدي اليوم لم تخرج من إطار أنه كان قائدا لتنظيم قسد، أو ما زال يعني التنظيم خلاص هو أعلن حل تنظيم قسد. اليوم أنت جزء من الدولة السورية. الدولة السورية هنا يعني حينما نتحدث بهذا المصطلح فيجب أن نحترم هذا المصطلح. يعني بالمقابل يعني اليوم عندما يتحدث السيد مظلوم عبدي عن موضوع تمثيل الأكراد على الأقل سواء كان في الحكومة أو في أو حتى في الدستور، يعني اليوم قسد بطبيعتها ليست ممثلا عن الكرد، هناك حركات سياسية كردية موجودة. يعني قسد بالمقابل قسد لم تكن تعترف بالكثير من الناشطين الكرد وكانت أيضا تعاقبهم يعني، وبالتالي اليوم الكرد لا يقتصرون على العناصر التي كانت
1: طيب.
0: موجودة ضمن تنظيم قسد وغيره.
1: طيب أستاذ بشير، ما رأيك بهذه النقطة أنه مصطفى عبدي السيد مظلوم عبدي لم يعد الآن قائدا لقسد وإنما مستشارا للرئاسة، وبالتالي ربما يعني يجب عليه سلوك كما قال الأستاذ أحمد، يعني التصرف بطريقة مختلفة في حيال هذه التصريحات الخاصة بالقضية الكردية والحقوق الكردية؟
2: لا أعتقد موضوع يعني ينفصلان عن بعضهما البعض. مظلوم عبدي اليوم أجاب على أحد الأسئلة بأنه لم يبدأ مهامه بشكل رسمي بعد. هو اليوم ظهر في هذه المقابلة لمواقع وقنوات تركية، كانت الرسالة واضحة، يخرج اليوم كدبلوماسي كردي سيبدأ بتنفيذ يعني بتسلم مهامه في كمستشار في الرئاسة السورية. من الواضح أنه سيكون هو يعني يعمل على الملف الكردي بشكل خاص وعلى ملف الدمج، وهو أكد على أنه الاندماج لم ينتهي بعد، هناك أمور يجب أن تنتهي. سيكون عمله ما بين دمشق وما بين القامشلي، سيوزع وقته بين المكانين. بالتالي يعني الجنرال مظلوم عبدي لا زال له هذه الأهمية السياسية والرمزية والعمل الدبلوماسي مع الفريق الذي حوله. هلأ بالنسبة أنه هذه الأمور يجب أن لا يتحدث بها، أعتقد أنه لا زلنا في مرحلة انتقالية، وفي هذه المرحلة الانتقالية الآن لو نحن فعلا نريد أن نبني هوية سورية جامعة جديدة، إذا كنا نريد أن نقوم بقطيعة مع الماضي، البحث عن سردية جديدة للدولة السورية، ما هي الجمهورية الثالثة التي يتحدث عنها النشطاء والصحفيون، لا أن نذهب إلى من هي قسد، ماذا فعلت قسد. يعني دائما يتم الربط بين هذين الموضوعين بطريقة يعني طرح الحقائق ولكن أحيانا يراد بها باطل. 15 سنة سوريا أنتجت ما يكفي من الناشطين ومن الحقوقيين ومن منظمات المجتمع المدني، يمكنهم أن يقوموا بعملهم بتوثيق الانتهاكات. نحن لا نتحدث عن قسد ماذا عملت ك يعني في مجال الحوكمة، نحن نتحدث على اليوم طرف سياسي يندمج مع الدولة السورية. هناك أطراف سياسية كثيرة في الدولة في على الجغرافيا السورية بعيدة حرب طاحنة طويلة، هذه الأطراف يجب أن تندمج، يجب أن يكون رأي الجميع متضمن في بناء هذه السردية الجديدة لسوريا. يجب يعني أنه نقطع مع الماضي بأن سوريا الدولة العربية الوحيدة ليس فيها قوميات أخرى. ما مشكلة أن يكون الدستور يتضمن أنه هناك لغات متعددة في سوريا، اللغة الآرامية والأرمنية والتركمانية والكردية. يعني فكرة أنه عروبة سوريا، هذه لا أعلم يعني كيف تأسست سوريا على هذه الفكرة. يعني هذه نريد أن نعمل قطيعة مع فترة الأسدين ولكن لا نقوم بقطيعة مع سردية نظام الأسدين، ونصر على فكرة عروبة هذه الدولة.
1: طيب يعني في سياق التصريحات للسيد مصطفى عبدي مظلوم عبدي، أستاذ بشير أشار إلى موضوع الحكومة العلمانية، يعني وطبعا الحكومة يقصد بها النظام السياسي يعني في سوريا، قال هناك عقبات طبعا، لكن ممكن برأيك هل هذا مطروح، ممكن يعني فعلا يكون هناك يعني نص دستوري على علمانية النظام السياسي في سوريا؟
2: بطبيعة الحال يعني هذا مطلب كبير لكثير من الشعب السوري ليس فقط الكرد. يعني نحن هنا لا نتحدث عن الكرد فقط، سوريا متعددة الأديان، العلمانية مطلب ضروري ويعني يجب أن يسعى إليه الملتزم دينيا قبل المتحرر دينيا. خليني أقول العلمانية اليوم هي طريقة سياسية والطريق السياسي السبيل لتجنب سوريا من الحرب الطائفية.

فيه. هي لها عقبات كثيرة أشار إليها الجنرال مظلوم عبدي، وأعتقد هو محق في ذلك، وأعتقد أنه لولا مسار المعارك ولولا مسار الذي حصل في بداية العام مع خسارة الشيخ مقصود

0: الشعب السوري اليوم يطالب بالعلمانية، ولكن العقبات أنه لا يوجد هناك حياة سياسية للمطالبة بها، لا يوجد قانون أحزاب حتى تطرح يعني الحركات السياسية تتجمع وتطرح برامجها وتقول أنه العلمانية ممكن أن تكون واحدة من هذه البرامج. لذلك هناك عقبات كثيرة، ويبدو أنه يعني الفكرة الرئيسية من هذه العلمانية هو عدم تدخل المؤسسة الدينية في النظام، في البيروقراطية السورية، في حياة البشر. المؤسسة الدينية يجب أن لا تتدخل في الحياة السياسية. إذا كان نحن متفقين على هذا الموضوع، حاكمنا أحمد حسون من كم يوم لأنه كان مفتي شارك مع نظام الأسد بارتكاب الجرائم، إذا كنا يجب أن نتجنب حدوث ذلك مرة أخرى ولا نعيد تجارب الماضي، يجب أن نذهب إلى نظام علماني بكل تأكيد.
1: ما هو ديني ما هو ديني، وما هو سياسي هو سياسي، شأن سياسي. أستاذ أحمد، ما رأيك، إلى أي مدى يمكن أن تستجيب السلطة فعلا إلى هذا المطلب؟ ليس فقط يعني هو يطرحه مصطفى عبدي، مظلوم عبدي، هناك يعني قوى وأطراف أخرى يعني تدعم هذا المطلب أيضا.
2: نعم، يعني أولا أود توضيح نقطة أساسية تحدثنا بها أنا والأستاذ بشير فيما يخص يعني الفكرة الأساسية. أن حينما تحدثت عن تصريحات السيد مظلوم عبدي تحدثت وفق ما نقلت الصحيفة وبالتسمية التي وردت، لم أقل أنه يعني قلت أنه جزء من الحكومة ولا يجب أن يقول أطالب، ولكن نجترح سياسات كما ذكرت في معرض حديثي. إذا أردنا الوصول إلى يعني العلمانية الدولة ووضعها في الدستور، يعني اليوم الدولة السورية الجديدة تطبق العلمانية بجزء أو بآخر، يعني لا أعتقد أن هناك دولة من الدول تقول أن العلمانية هي جزء أساسي من الدولة. يعني في سوريا لا يمكن، يعني في الدستور أو في الإعلان الدستوري الذي خرج من تجمع يعني نقول هيئة تحرير الشام التي كانت ذات خلفية جهادية، لم يذكر أن دين الدولة هو الإسلام. يعني تم الذكر على دين رئيس الدولة، وهذا إعلان دستوري نحن نتكلم، وأيضا يعني في المادة الثالثة من الدستور تضمنت عدة فقرات، تضمنت ثلاث بنود، منها أيضا للأقليات الدينية حرية اتخاذ وحرية الاحتفالات
1: هو
2: والتجمعات
1: المشكلة إذا لم
2: بما
1: ينص تعلم
2: لا
1: أستاذ أحمد، يعني هناك تفاصيل يعني تظهر لاحقا. قبل أيام مثلا لعلك تابعت أنه كان في رابط انتساب لوزارة الدفاع مثلا، وداخل هذا الرابط تسأل أسئلة دينية، ويفترض أنه الجيش هو يعني يفترض أن يضم، إذا كان جيش وطني يريد أن يصبح جيش وطني يضم مختلف الأشخاص على اختلاف عقائدهم، ولذلك ربما يدعو البعض إلى وجود نص دستوري كي يعني يمنع تدخل حدا، أو يعني إساءة استخدام السلطة أحيانا، أو تفسيرات تأويلات مختلفة. هي الفكرة.
2: نعم، يعني يوم الوقت عندما نتحدث عن دستور يعني يجب ان تلتزم به بالمقام الاول السلطه التنفيذيه ومنها وزاره الدفاع او وزاره الداخليه او غيرها. وهنا عندما نتحدث يعني عن العلمانيه بشكلها الكامل والفرق بين العلمانيه الجزئيه والعلمانيه بشكلها الكامل، حينما نتحدث عن العلمانيه بشكلها الكامل نتحدث عن قيم اساسيه يعني يمكن ان لا يتضمنها الدستور كاسم كمسمى. يعني انت تعرف ايضا يعني محمد كم ردة الفعل السلبية تجاه مصطلح العلمانية في المجتمع السوري، ويعني أجريتم من فترة استطلاع رأي يمكن يتضمن في هذا الشأن. يعني أحترم كما يقول الأستاذ بشير، هناك جزء كبير من السوريين يريد العلمانية في الدستور، لكن جزء أيضا كبير جدا من السوريين يعني أولا يجهل مصطلح العلمانية، وهنا يعني نحتاج أيضا إلى تثقيف السوريين بهذه المصطلحات.
1: وفي
2: لكن إذا
1: نقطة
2: أردنا
1: أستاذ أحمد يبدو
2: الحديث
1: دائما يعني تطرح، انه بالنسبه للسلطه خلاص هي الدوله، يعني الدوله اكتملت بالنسبه لها. بالنسبه لما يقوله مصطفى عبدي، مظلوم عبدي واخرون حتى، انه لا يا جماعه يجب ان نتشارك في صناعه، في بناء هذه الدوله. هذا ربما يعني مقاربه مختلفه.
2: هذا ما كنت أنوي أن أقوله. يعني اليوم حينما نتحدث عن مواطنة متساوية لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والعرقية والإثنية، حينما نتحدث عن الفرص المتساوية للسوريين في فرص العمل، حينما نتحدث عن حقوق ثقافية واقتصادية واجتماعية للسوريين، هنا نتحدث هذه العلمانية. حينما نتحدث أيضا هذه العلمانية الكاملة، حينما نتحدث عن عدم تدخل المؤسسة الدينية، اليوم المؤسسة الدينية في سوريا لماذا تتدخل؟ يعني هذا الذي أريد اليوم.

0: طرحه، لا تتدخل، وزارة الأوقاف موجودة، يعني هناك مثلا مفتي يتدخل في عدد من الحالات، لكن حتى قانون الأحوال الشخصية يعني في المادة الثالثة 3.3 من الإعلان الدستوري أنه الأحوال الشخصية أيضا تراعى حسب الطوائف وحسب الأعراق،
1: هو
0: يعني
1: بالعلمانية لا ترى
0: تطبيق.
1: حسب الطوائف، وإنما يعني تكون هناك قانون مدني للجميع. طيب، كي لا
0: نعم
1: ننتقل إلى نقاط أخرى، لأنه ذات صلة. لكن أستاذ بشير، يعني أشار أيضا مصطفى عبدي إلى مشكلة الحكم الديمقراطي، هكذا قال: لا تزال قائمة مشكلة الحكم الديمقراطي، وسنسعى جاهدين لحلها من خلال العمل السياسي. كيف يعني سيسعى إلى ذلك؟
2: أعتقد سيكون طريق صعب يعني السعي نحو الديمقراطية. أعتقد أيضا يعني شبيه بالنقطة اللي قبل ما بعد اتفاق 10 آذار وقبل اتفاق 29 كانون، كانت قوات سوريا الديمقراطية وما تمثلها من الإدارة الذاتية تحاول أن لا تتنازل عن مسألتين اللامركزية والديمقراطية ومسألة علمانية الدولة. هذه الأمور أصبحت الآن على طاولة المساومة. لذلك أعتقد أنه مشكلة الطرف خارج السلطة، أي طرف خارج السلطة، بأنه سيكون أقلية ضمن أي جسم مشكل حديثا، وبالتالي السعي نحو يعني تصويت أو تشكيل أي قرار في المرحلة القادمة سيكون صوتهم غير مسموع أعتقد، والسعي سيكون صعبا. لكن يعني هذا قرار جيد من السيد مظلوم عبدي بأن يقول أنه سيزالون يصرون على مسألة الديمقراطية، ويبدو أنهم متوجهين نحو تشكيل الآن جبهة سياسية. يعني أعتقد ذلك سيكون خطوة جيدة. لكن يعني أريد أن أعقب أيضا على مسألة دسترة هذه الأمور. لا يمكن أن تكون فقط مسائل مسلم بها لأنه اليوم ما حد اشتكى. يعني هذه المسألة تتردد كثيرا وعلى ألسنة يعني زملاء إعلاميين وناس في السلطة. المسألة تتعلق بأنه يجب دسترة هذه الأمور، لأنه من هنا تبدأ قوانين الدولة. الآن تذهب إلى مؤسسة معينة، نسمع تقارير على وجود شيوخ يقررون، نسمع تقارير على محسوبيات هنا وهناك. مسألة أنه العلمانية موجودة بشكل أو بآخر، هذه يعني نوع من الأبوية التي تمارسها السلطة على جميع المكونات. يعني مثلا الأكراد اندمجوا بس أنتوا رح نحطكم بعيوننا، الأرمن لازم تعملوا هيك وخلاص ما يهمك، ما حدا رح يقرب عليك. المسألة لا تتعلق بأنه لن يمسني أحد بأذى إذا قمت بالفعل الفلاني أو لا. المسألة تتعلق بأنه أنا لدي حق يجب أن يدستر، يجب أن أشعر بأني جزء من هذه الدولة. نحن نبني بيتا مهدما، نريد أن نقرر ما هي شكل لبنات هذا البيت سوية، نريد أن نقرر كيف نطلي هذا البيت. يعني هي
1: القصة مو
2: النقطة
1: يعني تعهدات
2: الجوهرية
1: شفهية أو بوسة شوارب، أو وإنما يجب أن تكون
2: دائما
1: يعني
2: يحل. يعني حتى
1: نص.
2: المشاكل على قصة الشوارب، المشاكل اللي بتصير عم بيحلوها بقصة بوسة شوارب. يعني الدولة كلها كأنه نحن لا نزال ندير حارة ونحاول انه نؤجل كل شيء للاحقا ونطمن خلاص كل شيء عندي، يعني عم دق على صدري. يعني فهذا المنطق في بناء الدولة لن يستوي. واعتقد انه لولا صار المسار بهذه الطريقة كما أشارت السيدة إلهام أحمد في مقابلة مؤخرا، أنه كنا مجبرين على هذا الاندماج. لولا هذا الإجبار أنا أعتقد أنه كان سيكون هناك سعي أكبر للدفع نحو
1: طيب،
2: الديمقراطية واللامركزية والعلمانية.
1: بالحديث عن الاندماج أستاذ أحمد، أشار مصطفى عبدي إلى ملء الفراغ الذي خلفته قسد. لماذا يكون هناك فراغ طالما قسد اندمجت كما يفترض يعني في هياكل الدولة؟
0: يعني تحديدا انه يعني كلامك صحيح استاذ محمد، يعني وشفنا ايضا مناطق اخرى يعني خلال العمليات العسكريه ضد قسد، كانت بالرقه او بدير الزور وتم الفراغ. لكن يعني لا نخفي ايضا يعني تجربه قسد وعدد من الموظفين الذين يعني ما زالوا يعني تحتاجهم المؤسسات، لكن بالمقابل ايضا هناك عدد من الموظفين المفصولين او من المهجرين. يعني اليوم نتحدث عن سوريين يحتاجون إلى

0: أن يكونوا جزء من هذه المؤسسات. الفراغ موجود أكيد، لكن أعتقد أن في المرحلة الأولى ستكون كما تم في بعد التحرير، الجزء الأكبر من الموظفين سيكونون يعني على رأس عملهم. هنا نتحدث عن يعني إداريا، أما فيما يخص القوات أو فيما يخص الجانب العسكري، أعتقد أن المكان يعني تم الاتفاق عليه بين قوات سوريا الديمقراطية وبين يعني الحكومة السورية أو السلطة، خلينا دعنا نسميها كما يعني يسميها الجميع، على اندماج عدد من العناصر. وبالتالي هذا الفراغ الذي يتحدث عنه السيد مظلوم عبدي، أعتقد أن مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية وأيضا مسؤولية الحكومة السورية ملأ هذا الفراغ، يعني بالتنسيق بين بعضهم. وإلا لماذا تم هذا الاندماج بالأصل؟ و يعني الاندماج أخذ وقت طويل جدا يزيد عن العام. خلال هذا العام أعتقد أن كل هذه المناقشات والمشاورات بين المبعوث الرئاسي وبين قوات سوريا الديمقراطية يعني نتج عنها على الأقل كيفية ملء هذا الفراغ. وبالتالي الحديث عن عملية ملء هذا الفراغ، أو أن في حال اليوم اندمجنا بالتالي المنطقة ستكون يعني كما يقال على كف عفريت، لا أعتقد. يعني لاحظنا قصد كانت تسيطر على قرابة 152 ألف كيلو متر مربع، أي ما يقارب يعني ربع مساحة سوريا.
1: أستاذ بشير أشار أيضا مصطفى عبدي إلى القضية الكردية في تركيا، وأنه حل هذه المسألة، وأشار إلى عبد الله أوجلان طبعا، سيسهم في النهاية في حل القضية الكردية في سوريا. كيف ذلك؟
2: يعني أعتقد أنه فكرة خروج السيد مظلوم عبدي اليوم على التلفزيون التركي، ولو أنه أحد الوسائل كانت يعني مقربة من حزب ديم بارتي، لكن كانت الرسالة موجهة إلى تركيا بأنه الآن القنوات أصبحت مفتوحة. السيد مظلوم عبدي قال أنه ما بعد اتفاق 10 آذار كان هناك قنوات اتصال مفتوحة مع الجانب التركي، هناك تواصل، ويبدو أنه هناك تلميح لزيارة إلى تركيا. يعني هذا كانت تركيا تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جزء أساسي من حزب العمال الكردستاني، وأنه نحن سوف ندفنهم بجانب أسلحتهم، ومن هذا الكلام الشعبوي الذي كان يخرج. لكن اليوم تغير الحال، هناك توجه نحو التهدئة ونحو فتح الباب لاستثمارات اقتصادية، حتى تركيا ممكن أن تشارك في ذلك جزء
1: نعم.
2: من
1: بالتالي سينعكس على سوريا. نعم، شكرا جزيلا.
2: نعم يعني
1: لكم
2: أعتقد
1: عذرا لكن انتهى الوقت. بشير أمين الكاتب المتخصص في الشؤون الكردية من أبوظبي، وأحمد مراد مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات من باريس. نتابع على رأس الساعة توصيات أممية لمراجعة قوانين الملكية في سوريا وضرورة ضمان حقوق الأسر المتضررة.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: مرحبا بكم مجددا. تشريعات أصدرها نظام بشار الأسد المخلوع تحت عنوان إعادة الإعمار والتنظيم والإعمار تحولت على مدار سنوات إلى مصدر نزاع وانتهاكات طالت حقوق الملكية والسكن لآلاف العائلات السورية. في ظل استمرار آثارها أصدرت الأمم المتحدة بيانا دعت فيه الحكومة السورية ومجلس الشعب الجديد إلى علاج هذا الملف عبر تعليق القوانين القديمة والشروع في عملية داخل مجلس الشعب الجديد لمراجعتها واستبدالها.
1: قوانين ومراسيم أصدرها نظام بشار الأسد المخلوع قبل سنوات وبقيت آثارها موضع جدل في البلاد لما أفرزته من انتهاكات طالت حقوق الملكيات العقارية. خبراء في الأمم المتحدة سلطوا الضوء مجدداً على المسألة ودعوا الحكومة السورية في بيان نشر على موقع المنظمة الأممية إلى تعليق تطبيق القوانين التي أدت إلى عمليات تهجير وعزل ممنهجة في ظل النظام المخلوع والشروع في عملية داخل مجلس الشعب لمراجعتها واستبدالها بلوائح جديدة تضمن الحق في السكن وتحميه بما يتماشى مع القانون الدولي. البيان خص بالذكر كلاً من المرسوم رقم 66 لعام 2012 الصادر بهدف إعادة تنظيم مناطق السكن غير المنظم في دمشق قبل أن يتحول لاحقاً إلى مشروعين عقاريين ضخمين هما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، والمرسوم رقم 10 لعام 2018 الذي منح صلاحيات لرئيس الجمهورية بإصدار مراسيم لإحداث عدد من مناطق إعادة الإعمار ضمن الخطة التنظيمية العامة للوحدات الإدارية في جميع أرجاء سوريا. الخبراء الأمميون قالوا إن هذه الأدوات القانونية منحت امتيازات لصالح الملكية لأقلية ثرية على حساب حقوق السكن للأسر المتوسطة الدخل أو المتواضعة وأدت إلى تهجير واسع النطاق لآلاف العائلات. في العهد الجديد يقر الإعلان الدستوري لعام 2025 بالحق في الملكية لكنه يغفل الحق في السكن اللائق وفق ما لفت إليه البيان الأممي الذي أضاف أن الإعلان نص كذلك على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري والتي تبدو مع ذلك سارية المفعول حتى اللحظة. آثار قوانين إذن ما تزال ماثلة في حياة آلاف السوريين تجدد مخاوفهم وتثير احتجاجاتهم طلباً لإنصاف المتضررين وإعادة النظر في التشريعات السابقة وتضع مجلس الشعب الجديد أمام مسؤوليته في تفكيك عقد هذا الملف وحله بما يفضي إلى استعادة الحقوق وطي مخلفات العهد القديم.
0: رحب الآن بضيفينا خديجة حليمة الحقوقية وعضو في اللجنة القانونية لرابطة إسقاط المرسوم 66 من دمشق، وأحمد طه الخبير في قضايا حقوق السكن والأرض والملكية من بلجيكا. مرحبا بكما. أستاذة خديجة، في البداية لماذا تريدون إسقاط المرسوم 66 وتشكلون رابطا لذلك؟
2: مساء الخير، يعطيكم العافية. بداية نحن عم نطالب إلغاء مرسوم 66 لأنه هو معنه مشروع تنظيم عمراني أبدا، هو مرسوم أصدره النظام البائد. الهدف منه كانت الصورة الظاهرية له تنظيم عمراني، بس الهدف الأساسي المبطن له تهجير قصري لأهالي المناطق اللي كانت حاضنة للثورة ثارت بوجه الأسد ونظامه. كان هذا المرسوم 66 وألحقه بقانون 10 عام 2018 من أجل السيطرة وأخلاء المناطق الحاضنة للثورة واتباع أساليب التهجير القصري لأهلها، حرمانهم من كل حقوقهم، الاستيلاء على أراضيهم بقوة مرسوم 66.
0: أستاذ أحمد، يعني كما تقول أستاذ خديجة، المرسوم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 هدفهما التهجير القسري ونزع الملكية، إذن لماذا تستمر يعني الحكومة الحالية بتطبيق هذا المرسوم والقانون؟
3: مساء الخير، يعطيكم العافية أنت والأستاذة خديجة وكل المشاهدين. أنا بتفق مع الأستاذة بموضوع أنه هذا القانون إجا حتى يخطف من حاضنة الثورة أراضيها، وبالتالي يشرد حاضنة الثورة، خاصة أنه هذا يعني هذا الإطار المحيط بدمشق، وكان دائما عند النظام مهم كثير أنه هي المناطق المحيطة بدمشق تكون هي مناطق موالية له أولاً، ويكون وتشرد يعني يتشردوا اهاليها اذا كانوا هن غير موالين للسلطه. لكن انا اللي حقيقه ضم صوتي لصوتك وصوت الاستاذ خديجه، انه انا بستغرب اليوم كيف قانون اصدره النظام البائد، ونحن بنعرف القوانين اللي كانت تصدر دائما كيف كانت تصدر، كيف اليوم عم تدافع عنه يعني الحكومه الجديده، وهي المفروض تكون عم تمثل يعني هموم الناس وجراحهم. يعني بس بدي ارجع شوي صغيره لفكره انتاج القانون. يعني المنهجيه او الرؤيه اللي بيصدر فيها النظام الاسد كان قوانين مو مثل ما بتصدر الدول الاخرى، الدول الثانيه بتصدر القانون بناء على متطلبات الناس لخدمه احتياجات الناس. اليوم مثل ما ذكرنا انه كان هذا القانون كان هو عباره عن قانون ليسلب الحاضنه الشعبيه للثوره اراضيها وبالتالي يهجرها. إضافة لهيك ليملك شركات التصوير العقاري هي الأراضي. لكن نحن بنعرف هذا النظام مو بس بقانون مرسوم 66 أو القانون رقم 10 أو حتى كل قوانين التصوير العقاري طالعها. بالأصل إذا تتذكروا بالتسعينات كان قانون الاستثمار اللي طالعه كان يخدم فئة معينة، فكان الهدف من هيك قوانين دائما هي خدمة فئة معينة على حساب الآخرين. وهون أنا يعني ببني على هذا الموضوع، أنه اليوم كيف السلطة الجديدة قبلان يضل هيك قانون بكل هاي الخلفيات اللي حكيناها قبل شوي.
0: وبرأيك الآن يعني إصدار خبراء من الأمم المتحدة لهذا البيان أو التقرير يعني المطالبة بإلغاء هذين القانونين، برأيك ما أهمية ذلك؟
3: هلا للامانه يعني اصدار هذا يعني الخبراء اصدار هي الوثيقه بتوقع كثير مهمه. اولا لانه هي صادره عن ثلاث خبراء، هن خبير المقرر المعني الخاص المعني بالحق السكن اللائق، وكمان المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخليا، وكذلك المقرر الخاص بتعزيز الحقيقه والعداله وجبر الضرر. هذا هيك قرار له ثقله وله وزنه. انا للامانه يعني على قد ما القرار يعني بيخليني سعيد انه جزء من الضحايا اليوم رح يبلش يعني تسترد حقوقهم، او على الاقل في جهه دوليه شافت حقوق الاخرين مثل هول الناس هي اللي سلبت حقوقها، كمان بنفس الوقت بحز بنفسي انه تسبقنا الامم المتحده على انه تطالب بتجميد هذا القانون، بينما حكومتنا اللي المفروض هي حكومة الثورة، المفروض هي حكومة يعني المفروض هي اللي طلعت لحتى تحقق مطالب الناس، ما لحد الآن ما أخذت إجراء حاسم. صح أخذت إجراءات، لكنها يعني لا تلقى أن تكون بس إجراءات ترقيعية للأسف.
0: أستاذة خديجة، هل المطلوب تعليق القوانين والمرسوم 66 والقانون 10 إلغاؤهم؟ ما المطلوب بالضبط؟
2: أستاذي الكريم، أنا بدي أعلق مثل ما قال الأستاذ أحمد أنه نحن كان عندنا أمل كبير الحكومة هي اللي تنصفنا بهذا الموضوع. موضوع التعليق هو بس لحتى نحن نقدر نوقف استمرار الضرر. يعني فكرة البيان اللي أصدرته الأمم المتحدة هي نحن كتير منرحب فيها، وهذا الشيء اللي نحن كنا عم نطالب فيه من أول يوم للتحرير. وقت تحررنا من نظام الأسد كان المطلب الأساسي لنا تجميد مرسوم 66 لحتى ما ينشأ عندي كمان مشاكل جديدة. التعليق ما هو الحل النهائي، هو كان بداية الخطوة، ونحن كنا بنتمنى من حكومتنا أنه كانت هي الخطوة المتخذة من يوم التحرير. للأسف اجتمعنا مع عدة مسؤولين وطالبنا بتجميد مرسوم 66 اللي هو التعليق اللي اقترحه الخبراء، بس ما كان في تجاوب. الخطوة الأولى هي تعليق فوري لحتى نقدر نحن ما نستمر بالضرر. بيجي الخطوة الثانية المسار يلي بده ينفتح عن طريق مجلس الشعب لإلغاء التشريعات يلي صدرت في فترة الحرب وتشريعات الأسد بشكل عام، واستبدالها بتشريعات جديدة تكون منصفة لحقوق الإنسان بعدين بتيجي الخطوة أني أنا عالج الآثار يلي نتجت عن التشريعات السابقة مثل مرسوم 66 قانون 10 والأضرار يلي نتجت منه.
0: ما هي الأضرار التي نتجت عن هذين القانون والمرسوم حتى الآن؟
2: سلب إذا بدنا نحكي عن الحقوق، انسلب الإنسان بمنطقة بساتين المزدة وكفر سوسة، منطقة ماروتا سيتي، كل ما يملك، السكن، الأرض، مصدر الرزق، البيئة الاجتماعية، ما بقى في عنا استقرار، كل الحقوق نحن سلبت منا بقوة مرسوم 66. للأسف الشديد أي حدا كان مهجر خارج البلد أو مهجر داخل البلد ما بيقدر بعد التحرير يرجع لأرضه، لأنه أرضه صودرت بقوة 66.
0: جرى استملاكها.
2: تمام.
0: كم مساحة هذه الأراضي؟ كم عدد المتضررين؟ هل هناك أي أرقام؟
2: في إحصائيات كبيرة موجودة وبنقدر نحن نوافيكم فيها. هلأ ما ببالي كل الأرقام، بس منطقة كبيرة مثل منطقة بساتين المزدة وكفر سوسة فيها آلاف من العائلات هجرت لهلأ، في عائلات ما نقدران ترجع على البلد لأنه ما في مكان تقدر ترجع له.
0: طب أنتوا تواصلتوا قلتي سيدة خديجة
2: حتى مع نحن النازحين داخليا
0: ما بيقدروا يرجعوا. ليش؟ لأنه صارت هاي مو أرضهم مو بيتهم
2: أستاذي الكريم، لأنه هي صدرت بقوة مرسوم 66.
0: من تواصلتم؟
2: نحن لما عم نطالب بإلغاء المرسوم ما لنا عم نطالب بهدم الأبراج اللي أقيمت بماروتا سيتي، أو نحن عم نطالب منهم بترحيل المالكين الجدد. لا، في لازم يكون في إنصاف، دراسة المشروع المرسوم 66 كامل، آثار يلي نتجت عنه. بداية إذا بدنا نبدأ بالخطوات، أول خطوة لازم تكون هي رد الحقوق لأصحابها، الخطوة الثانية إعادة التقييم، بعدين في عندي جبر ضرر للناس اللي تضررت من 66، تأمين سكن بديل مجاني، وآخر شيء أنا في عندي بند هو حماية الحقوق المستحدثة الجديدة للمالكين والمستثمرين حسني النية.
0: أستاذ أحمد، من الناحية القانونية ما إمكانية ذلك، معالجة الآثار التي ترتبت على يعني هذا المرسوم والضرر الذي لحق بكثير من يعني المالكين السابقين؟
3: انا ناشط حقوقي ومدافع عن حقوق الملكيه والسكن، لكن للامانه ما عندي يعني ما لي حدا قانوني بيشتغل بالقانون كقانون، بيشتغل بموضوع حقوق اكثر. لكن بشكل عام بكل تجارب الدول اللي خرجت من حروب او نزاعات او اعمال عسكريه مسلحه، أول شيء بس تخلص هاي الحروب أو بتخلص النزاعات أو بتخلص الثورات بتبلش السلطات الجديدة تجمد الوضع السابق، لأنه استمراره بيكون في استكمال للانتهاك السابق. يعني بتجمد الوضع السابق وبعدين بتشوف الضحايا، بتشوف المتضررين، سواء ضحايا يعني ضحايا حقوق الملكية والسكن، هن بيشبهوا ضحايا الاختفاء القسري، بيشبهوا كلهم ضحايا. يعني اليوم نظام الأسد ما خلى مجال من مجالات الحياة إلا كان في ضحايا. بتواصل بعدين مع ذوي الضحايا أو هن أصحاب الأملاك بكل قطاع من القطاعات، وبلشوا يشوفوا شو الضرر اللي هون، وشو إمكانية جبر هذا الضرر. يعني اليوم إذا كنا نحكي عن تقدير المساكن اللي راحت، شفنا قديش كان نظام الأسد كان يعني التقديرات كانت بخسة بحق الناس. واليوم حتى المحافظة يوم اللي حاولت يعني ترمم للأسف ما قدرت، يعني هي مثل ما كنت أنا أقول بالبداية رائعة الترقيع، فهي دوليا في إجراءات ممكن ينشغل عليها. واليوم إذا بتوقع حتى يعني صدرت الوثيقة بناء على كتير يعني الوثيقة الدولية قصدي الأمم المتحدة بناء على كتير توصيات أو معرفة منهم بخطورة هيك استملاك أو خطورة هيك استيلاء على أراضي الآخرين. وفي دوليا في وثيقة بينيرو كتير بتأكد حتى بالمبدأ الثاني منها أنه قديش مهم ترجع أراضي المهجرين أو اللي تشردوا بسبب الأعمال العسكرية. فاليوم قانونيا أكيد في مجال، يعني اليوم نحن في عنا مجلس شعب جديد بإمكانه يشتغل على إصدار قوانين كثيرة. نحن مثل ما قلت بالبداية كانت القوانين هي وليدة اللحظة، وليدة تعامل السلطة مع الجهات معينه، يعني اليوم رجل اعمال معين جاي في صفقه معينه، الدوله بتعمل له قانون ومشان تمشي صفقته. اليوم كان في عنا بسوريا مطورين
0: تقرير الخبراء الامميين استاذ احمد اشار الى انه اعاده الاعمار يجب الا تؤدي الى فقدان الملكيه، وكان هناك انحيازا يعني من قبل الحكومه الى الاغنياء على حساب اصحاب الدخل المحدود.
3: للأمانة هذا اللي كنت عم حاول أقوله، يعني اليوم يوم اللي دولة الأسد سابقا كان دائما توقف مع الأغنياء لحتى تمتد إيدهم لجيب الفقراء وينهبوها، واليوم للأسف عم نشوف هذا النهج. أنا للأمانة يعني غير مفهوم كيف قانون مثل هذا يعني قتل بحثا، يعني مرسوم 66 يعني منظمات المجتمع المدني طيلة الفترات السابقة كانت عم تحكي سواء بالمرسوم 66 أو القانون رقم 10 أو حتى قوانين التطوير العقاري أو حتى كل القوانين بشكل عام، وكيف الدولة الجديدة ما قدرت يعني مع كل هال يعني الخلفية المعروفة لإصدار القوانين كيف ما وقفت هذا القانون. يعني هذا شيء يدعو للحيرة للأمانة يعني. وبتوقع كتير مهم الشغل اللي عم يشتغله يعني الأستاذ خديجة وبعض زملاء آخرين عم يشتغلوا على روابط لهي لإلغاء المرسوم، كثير مهم هذا الضغط له حتى أنجز شيء.
0: أستاذي خديجة، كيف يمكن تعويض المتضررين وجبر ضررهم؟
2: هلأ بداية نحن إذا بدنا نحكي عن التعويض العادل، إعادة الحقوق لأهلها كما كانت عليه. إذا استعصى هذا الشيء وما قدرنا نحن يكون في إنصاف كامل لإلهم، يكونوا هن إلهم حق بالأرض باستثمارها، يكون في إلهم بيوت موجودة ضمن هي الأبراج اللي نشأت بالمنطقة تبعهم، الاستثمار يكون في إلهم عوائد من الاستثمار، جبر ضرر عن السنين اللي تهجروا فيها وطلعوا، محاسبة ومساءلة. يعني أنا إذا بدي أحكي بحكي بمنظومة العدالة الانتقالية كاملة، أولا كشف الحقيقة، المحاسبة والمساءلة، رد الحقوق لأصحابها، جبر الضرر وضمان عدم التكرار بأي منطقة تانية. يعني يلي صار بماروتا ما لازم يصير بأي منطقة تانية.
0: وقلتي أنه لم تتلقوا رد يعني أو استجابة حكومية، الآن بعد صدور التقرير الأممي برأيك هل
2: للأسف
0: يعني سيكون هناك استجابة؟
2: إن شاء الله نحن بنأمل، يعني نحن مع حكومتنا وبدنا أنه نكون إيد بإيد لنقدر نرجع الحقوق كلها لأصحابها.
0: هو الخبراء الأمميين أرسلوا رسالة للحكومة بشأن هذه المخاوف، أنتم تتواصلون مع جهات أيضا يعني تنسقون يعني من أجل الوصول إلى نتائج فيما يخص إلغاء هذا المرسوم؟
2: أستاذي نحن مدينا إيدنا لكل الجهات وحاولنا يكون في مقابلة مع كل المسؤولين عن هذا الموضوع، بس للأسف ما لقينا في تجاوب للمطالب يلي نحن عم نطالب فيها اللي هي مطالب حق. هن بنظرهم أنه مرسوم 66 هو إرث قديم وإجوا هن استلموا وما بيقدروا أنه الحل يلي لقلهم ليقدمونا إياه هو بيان المحافظة يلي صدر عنا. للأسف الشديد هذا ما نحل، نحن وعدنا بتجميد المرسوم والمرسوم ما تجمد، كنا عم ناخذ وعود لم تنفذ، واللي عم نطالب فيه هو مطالب حق.
0: يعني
2: في اشخاص عم تقلنا انه انتم صارت قيمه الارض عندكم بماروتا كثير كبيره وهي طيب

0: لهم قد ايه صارت قيمه الارض بماروتا. ما الارض هي اللي عطت قيمه للمشروع، مشروع الماروتا طبقه باي منطقه ثانيه في سوريا ما له قيمه مثل القيمه اللي احدثت له اياها ارضي. الارض هي المركز القانوني. طب صارت قيمه المشروع كبيره وقيمه الارض، وللاسف طب وين سكان هي الاحياء؟ وين اصحاب هي الارض؟ ما هم ساكنين فيها. يلي صار انه تم نزع هي الملكيات، كان في عملية ممنهجة لتفقير السكان وتفقير الناس بهي المناطق، وإثراء نخبة صغيرة يلي هن فينا نقول أنه اللي كانوا أصحاب نفوذ وأصحاب أموال على زمن النظام البائد.
1: والآن لم يتغير، ما زال يعني الانحياز لمصلحة الأغنياء على يعني حساب أصحاب الحق.
0: للأسف طالما أنه حقوقي ما رجعت فبقى مرسوم الأسد مستمر. ونحن دائما أنا بقول جملتي أنه الأسد سقط بكل سوريا إلا بمنطقة بساتين المزة وكفر سوسة، إلا بالمناطق يلي خضعت لمرسوم 66. طالما أنه مراسيم الأسد مستمرة فهو لم يسقط في هذه المناطق.
1: أستاذ أحمد، يعني حتى البيان الأممي أشار إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري التي تنص على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري اللي صدرت من أيام الأسد. غريب يعني، لماذا إذا لم يلغى القانون 10 والمرسوم 66؟
2: أنا كنت بتمنى كان يكون في معنا ضيف من المحافظة لنفهم منه أكثر شو وجهة النظر، لأنه للأمانة يعني مثل ما تفضل أنت بالإعلان الدستوري بالمادة 88 بتحكي عن إلغاء كل المراسم السابقة، وحتى المادة 16 بتحكي عن صون الملكية الخاصة، فهو عم يعارض يعني استمرار تطبيق المرسوم، عم يعارض الثنتين. في فكره كنت بدي احكيها بالبدايه، انه اليوم بعد ما سقط نظام الاسد في كثير قوانين جمدت او الغيت. يعني مثلا انا عم بحكي عن القانون 49 اللي هو كان ملاحقه المنتمين للاخوان المسلمين، اذا اليوم بده يبقى مطبق اي حدا اخوان مسلمين بنجيبه وبنعدمه، فهذا ما له مطبق اليوم. ليش هذا ما تطبق ورايحين؟ طبعا ما لي عم طالب انه يطبق، بس انا عم بحكي على التناقض بطريقه تنفيذ او القوانين القديمه. حدا بيقول لي هذا قانون قديم، طيب في قوانين قديمه كثير ما عم بتنفذوها. انا اخشى انه يكون بعد ممسك بي يعني بموضوع مشروع باسيلا سيتي وماروتا سيتي بعض المتنفذين من النظام السابق، ونحن عم نشوفهم كلهم عم يفلتوا من العداله الانتقاليه للاسف، وبعضهم هن عم يدفعوا باتجاه انه تستمر هاي المشاريع اللي هي بالنهايه عم تستنزف اموال المهجرين والفقراء وتحط بجيوب التجار والاثرياء، وشيئا فشيئا يعني عم ننزل. انا اخشى نكون عم نتجه باتجاه اقتصاد نيور ليبرالي يعني. فالاخر شيء تتركز الثروه كلها ب 1% من الشعب وال 99% تحت خط الفقر.
1: أستاذي خديجة، الخبراء الأمميون طالبوا الحكومة ومجلس الشعب أيضا يعني الاستجابة لهذه المطالب وإلغاء المرسوم 66 والقانون 10. برأيك ما الدور الذي يفترض أن يلعبه مجلس الشعب هنا؟
0: دور مجلس الشعب واضح، ونحن صراحة كرابطة إسقاط مرسوم 66 عم نحاول نجتمع مع أكبر عدد من أعضاء مجلس الشعب لنوضح لهم آلية تنفيذ مرسوم 66 وصدوره. في قسم منهم اللي اجتمعنا معهم ما كانوا بيعرفوا شيء عن 66، قسم منهم بيعرف رؤوس أقلام للأسف الشديد. نحن حاولنا نوصل الفكرة واضحة وكاملة عن مرسوم 66 وقانون 10، وبنأمل أنه يكون فعلا دورهم فعال بإلغاء المراسيم الاستثنائية اللي ظهرت فترة الحرب، أو المراسيم اللي كانت بتستهدف أنه الإنسان ينحرم من حقوقه واستبدالها بتشريعات جديدة بتكون بتضمن حقوق الإنسان كاملة من سكن وملكية كامل الحقوق.
1: أستاذي خديجة، هناك أعضاء
0: معالجة آثار المراسيم السابقة.
1: أعضاء مجلس الشعب هل تواصل معكم أحد منهم؟ هل تواصلتم مع بعضهم؟ ربما البعض يكون يعني متجاوب.
0: نحن اجتمعنا مع عدد منيح من أعضاء مجلس الشعب كرابطة إسقاط مرسوم 66، وإن شاء الله كان يعني في وعود خير. نأمل من الله أنه فعلا تطبق على أرض الواقع بما يتعلق بإلغاء مرسوم 66 وإعادة الحقوق لأهلها.
1: أستاذ أحمد، الخبراء الأمميون أيضا طالبوا بأنه الدستور المقبل الدائم ينص على حق السكن اللائق وحمايته، أنه هذا حق للإنسان يجب أن يكون منصوص عليه بالدستور. برأيك إلى أي مدى فعلا يمكن أن يتم الاستجابة لذلك؟
2: هلا للأمانة هو ظهر مصطلح السكن اللائق ب مبادئ بينيرو، بالمادة يمكن 8 من مبادئ بينيرو. والسكن اللائق هو مو يعني أنا أمن لحدا غرفتين يقعد فيهم، يعني السكن اللائق بده ينحكى عن بيت في مواصفاته الصحية، في التهوية، في الإنارة، وهذا شيء أساسي. واشتغلت فترة أنا والأستاذ الهواك اللي هو رئيس مجلس الشعب، حكى فيها على السكن اللائق تحديدا. ان شاء الله بما انه هو اليوم رئيس مجلس الشعب يكون هي القصه اكيد ملحوظه عنده، وينشغل على موضوع السكن اللائق، لانه للامانه كثير مهم نبلش يعني القوانين السوريه تكون يعني مطابقه للمعايير الدوليه.
1: استاذي خديجه، يعني بعد صدور هذا التقرير او يعني المطالبات من الخبراء الامميين حول المرسوم 66 والقانون رقم 10، الآن على شاشة تلفزيون سوريا، الآن ما الذي تأملون أو تطلبون تحقيقه حاليا؟
0: هلا نحن بنأمل يعني وبنتمنى بإذن الله أنه هذا الشيء رح يصير، لأنه ما رح يروح حق ورام طالب، وحقوقنا ولم تسقط بالتقادم بقوة لا مرسوم 66 ولا بقانون 10. نحن اللي بنتمنى أنه يكون عن جد في تعاون كبير من أعضاء مجلس الشعب لإلغاء هي المراسيم الاستثنائية وإعادة الحقوق لأصحابها، يكون في هيئة عدالة انتقالية عقارية مستقلة هي يلي تتابع مرسوم 66 والآثار يلي نتجت عنه، يكون في جبر ضرر لكل المتضررين والمهجرين يلي هجروا بقوة مرسوم 66. نحن إذا بدنا نحكي عن 66 ما بيكفينا حلقة صراحة، بدنا حلقات متعددة بس للضرر يلي نتج عن 66.
1: أنتم تصلون يعني إلى كل المتضررين أستاذة خديجة من المرسوم 66؟
0: قسم كبير، ويلي اللي بدي احكي عنه، نحن في قسم كبير اذا بدي احكي لك بس شغله استاذ نوه لك لها، الشرائح يلي شملها مرسوم 66 هي 3 شرائح. شريحه كانت بتملك اراضي بس ما انا معمره بيوت ضمن هي الاراضي، وكانت نسيانتها هي الاراضي وعددهم كثير قليل، هدول استفادوا لانه كان عنده ارض وطلع له مثلا مكان ابراج بس مساحات كبيره من الاراضي. الفئة يلي نحن بنمثلها أو الفئتين التانيين هي الفئة صغار الملاك اللي كان عنده أرض وعمر على أرضه بيت، كان مستفيد من الأرض والسكن، كان في عنده مصدر رزق، بيئة اجتماعية هو وأقاربه وعائلته ضمن الحي. والفئة الأكثر ضرورا هي اللي ما عوضت أبدا، هن اللي كانوا مصنفين بالإرهابيين الثوار يلي هاجروا برات البلد أو كانوا ضمن معتقلات الأسد، هدول حرموا من كل الحقوق، ولهلأ هن قسم كبير منهم نحن منتواصل معهم هن برات سوريا، وفي منهم قسم رجع، وصراحة أنه في أسف أنه رجعوا ما لقى شيء بيملكوا. هدول يلي لازم يتم إنصافهم إذا بدنا نحكي، لأنه هن حرموا كل ما يملكوا وما لهم أدرانين يرجعوا على البلد لأنه ما في شيء لقلهم هون.
1: شكرا جزيلا.
0: سوريا فيها عدد كبير من الضحايا. شكرا.
1: نعم، يعني أتمنى أن يصل هذا الصوت للأستاذة خديجة حليمة الحقوقية والعضو في اللجنة القانونية لرابطة إسقاط المرسوم 66 من دمشق، وأحمد طه الخبير في قضايا حقوق السكن والأرض والملكية من بلجيكا. في محورنا الأخير نتحدث عن نسبة السجناء السوريين المستفيدين من قانون العفو العام في لبنان مع دخوله حيز تنفيذ.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقع الرئيس اللبناني جوزيف عون قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في 12 من آب الماضي ليصبح نافذا بعد استكمال المسار التشريعي والقانوني. يشمل العفو الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026 ويؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة ومحو العقوبات في الجرائم المشمولة مع استثناء عدد من الجرائم، وتشمل الاستثناءات جرائم القتل العمد والقتل القصد وبعض جرائم الإرهاب، إضافة إلى الخيانة والتجسس والجرائم العسكرية والفساد وتبييض الأموال، فضلا عن الاغتصاب والاتجار بالبشر والتعذيب والإخفاء القسري. أما الجرائم غير المشمولة بالعفو الكامل فنصت الصيغة على احتساب عقوبة الإعدام ب28 عاما والأشغال الشاقة المؤبدة ب17 عاما مع تخفيض العقوبات الأخرى بمقدار الثلث وفق شروط تتعلق بإسقاط الحق الشخصي في بعض الحالات. انضم إلينا محمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان من طرابلس، وسامر زريق الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. مرحبا بكما. أستاذ سامر، ماذا بعد الآن توقيع الرئيس جوزيف عون على قانون العفو العام؟
1: تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. هي في البداية لابد من الإشارة إلى أن قانون العفو العام هو خطوة مهمة جدا، ولكنها خطوة منقوصة غير مكتملة، لأن الهدف الأساسي كان من قانون العفو هو إقرار نوع من المصالحة الوطنية وشمول كل الفئات التي كانت تعاني من مشاكل على صعيد الإنصاف والعدالة الغائبة بهذا القانون، لكن هذا لم يحدث. لكن مع ذلك تم التوصل إلى تسوية أنقذت إلى حد كبير قانون العفو، وجرى تمريره عبر تسوية سياسية في البرلمان. أقصيت منه بعض الأطراف على رأسهم الشيخ أحمد الأثير، وكذلك أعتقد أنه يشمل أيضا بعض الأشخاص الذين يحملون الجنسية السورية. أعتقد أن الأستاذ صبلوح لديها العدد أو المعلومات الدقيقة حول هذه النقطة، ولكن هناك مسألة مهمة أود لفت النظر إليها، هي أن توقيع قانون العفو من قبل رئيس الجمهورية سبقه اكتشاف وضبط الخلية الإرهابية التي كانت تتحضر للقيام بعمليات تخريبية داخل الأراضي السورية، وهذا مؤشر هام، وهاتين النقطتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما. لا أعني أن توقيع الرئيس أو اتخذ قراره بالتوقيع بموجب اكتشاف هذه الشبكة، ولكن هو جزء من عملية التسويغ القانوني لقانون العفو منذ بدء إعداده، هو أن هناك معايير إنصاف غائبة، وأيضا من جانب آخر الضغوطات التي وضعت على القانون لإفشاله والتموضع السياسي الذي حدث من قبل حزب الله ومن قبل بعض الأطراف السياسية الحليفة له، يرتبط بخلق حمايات للشبكات التخريبية التي يريدون توظيفها. يعني هاتين النقطتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما، يعني بمعنى آخر نحن لا نزال نتحدث عن الصراع السياسي الذي كان بدأ منذ دخول حزب الله إلى الداخل السوري. يعني حتى الساعة هو لا يزال يتمسك بموقفه، يرفض كان إقرار عن قانون العفو وإنصاف السجناء الذي أسهم في دخولهم إلى السجن بتهم مفبركة، ومن جانب آخر يحفظ أشخاص ينتمون إلى الجيش النظام البائد ويعمل لهم الحماية والتدريبات العسكرية لشن عمليات تخريبية. لذلك قلنا أنها خطوة ولكنها غير مكتملة، لأنها تحتاج إلى المزيد من الخطوات السياسية الأخرى بالإضافة إلى الجانب القانوني.
0: نعم أستاذ محمد صبلوح، هل هناك يعني نسبة واضحة للسجناء السوريين المستفيدين من قانون العفو؟
2: أول شيء سعد نسيكم ومساء الخير لكم وللطفل الكريم السامر الصديق. اسمح لي أقول اليوم نعم، فخامة الرئيس وقع على قانون عفو يعالج مشاكل اكتظاظ السجون، يخفف ظلم عن بعض المظلومين، لكنه لا يشكل مصالحة وطنية مثل ما قال الأستاذ سامر. ليش؟ نحن بالأول طلاب عدالة ولسنا طلاب عفو. نحن كلياتنا نرغب بأن يكون لبنان بلد العدالة وما يكون فيه مظلوم، لكن للأسف على مدى سنوات سابقة كان بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء العسكري هن كتيبة تابعين لبشار الأسد. لقد استغلوا أو استعملوا عبارة داعش لشيطنة بعض الشباب اللي كانوا هن معارضين لنظام الأسد ودفعوهم ثمن أوجدوهم بالسجون. إضافة إذا يلي الاكتظاظ بالسجون اللبنانية تعدى 330% من قدرة السجون الاستيعابية. بعام 2025 مات 48 شخص بالسجون، إهمال طبي، تعذيب، انتحار. ليش انتحار؟ لما السجين بيجي في سوري قاصر انحط بالسجن عمره 14 سنة، أربع خمس أشهر ما انعمل له ولا جلسة لأنه ما في آليات ليقضوا على المحكمة، والقضاء ما عم ينظر بملفه، حتشرشف وشنق حاله ومات. في ناس انتحرت لأنه عم تتأجل جلساتهم 8 أشهر و9 أشهر. في ناس ماتت تحت التعذيب، في ناس ماتت ذبحات قلبية أو أمراض الدولة ما قدرت تأمن استشفاء لهم. اليوم بال 2026 25 سجين ماتوا. في مآسي داخل السجون اللبنانية، وأنا قلت وأقول دائما صدنايا اللي شفناه بسوريا، هناك أنزلة مصغرة من صدنايا بمخابرات أبلح، بمخابرات جيش بشمال، بمخابرات جيش بالمناطق. كان لابد من إجراء مصالحة وطنية بعد سقوط نظام الأسد حتى نشوف كلياتنا مصالحة حقيقية تتجسد بقانون يعالج مشاكل اكتظاظ السجون ويوصلنا إلى مصالحة وطنية. لكن للأسف القانون كتبوه نواب سنة، ونواب سنة قاموا فيه كمشروع وطني، أدخلونا ببازار طائفي وببازار حقد سياسي داخل المجلس النيابي. هناك بعض الكتل النيابية اللي كانت حقودة ولا تريد إجراء قانون عفو، وبينت بعد إقرار القانون، بينت مين هي على حقيقتها. كنا
0: طيب.
2: نحن نرسم أو نعمل على قانون، أنا اسمح لي أقول مشان ما أظلم حدا، النواب السنة اللي اشتغلوا على الموضوع بوجه لهم تحية، كتلة القوات اللبنانية اللي كانت صادقة لآخر لحظة بإقرار القانون بوجه لها تحية، كتلة اللقاء الديمقراطي وليد بيرج ملاط والنائب بلال عبد الله اللي اشتغل كثير على هذا القانون بوجه له تحية. مؤخرا الرئيس بري كان عم يشتغل، مع انه بالاول كان في عرقلات عبر بعض النواب بكتلته، لكن اخر شيء تم اقرار قانون عفو وتبين انه حزب الله جبران
0: طيب.
2: باسيل وما يمكن
0: طيب
2: الوطني.
0: ربما أعود إلى النقطة السياسية وفق ما يسمح الوقت، لكن يعني إجرائيا أستاذ محمد نريد أن نفهم يعني السوريين هل يعني نسبة المستفيدين، هل يختلف الأمر بين من صدر حكم وبين الموقوف الذي لم يصدر حكم بحقه؟
2: بالنسبة للسوريين يعني الأحصاء الأول اللي كان منذ بداية العام 2026 يوجد 2400 إلى 2500 سجين سوري موجودين داخل الأراضي اللبنانية بالسجون. هذول السوريين بالاتفاقية القضائية اللبنانية السورية عالجت 300 شخص بيناتهم، أما الباقيين بقيوا بالسجون، وهذا العفو يشمل اللبنانيين والسوريين والأجانب. يعني في بعض السوريين اللي بيشملون العفو بينعفى عنهم مباشرة بيطلعوا، في البعض الآخر بيستفاد من تخفيض العقوبة إذا كان حكمه 5 سنين له 3 سنين بيطلع، في البعض الآخر بيستفاد حسب بقى اللي بينطبق عليه مواد العفو. اللي بينطبق على اللبنانيين بينطبق على السوريين، وانا حسب معطياتي بيستفاد جميع السوريين الموقوفين قبل 1/3/2026 بيستفادوا جميعا من قانون العفو، ولكن بطريقه تدريجيه وتراتبيه حسب المواد اللي بيستفيدوا منها.
0: المحكوم والموقوف كلاهما يستفيد؟
2: نعم. حسب اذا موقوف لم يصدر بحقه حكم ويشمل مواد العفو في اسقاط حق شخصي يستفيد مباشره، اذا محكوم ما يستثنى من العفو يستفيد من التخفيض، ولكن مشروط بأن يطبق القانون بحذافيره قانون العفو حسب الاستفادة منه.
0: طب أستاذ سامر، بالعودة للموضوع السياسي لأنه يبدو مؤثر، طبعا هناك أطراف ترفض القانون من أساسه، حتى جبران باسيل صرح يعني بعد توقيع الرئيس عون أنه سيطعن، يعني بيريد الطعن بهذا القانون. إلى أي درجة هذا يعني قد يؤثر على المسار، مسار تنفيذ القانون؟
1: قبل الإجابة على السؤال لابد أيضا من توجيه تحية إلى المحامي والصديق أستاذ محمد صبوح، الذي وإن كان أنكر دوره ولكن هو لعب الدور الرئيسي في إعداد المشروع قانون العفو الذي تم إقراره اليوم، ولابد من قبيل إحقاق الحق أن نشيد به وبجهوده الجبارة في تزويد كل العصابات حتى نهاية هذا الأمر وإقراره في مجلس النواب. بالعودة للسؤال ثم الموضوع يرتبط بحجم النفوذ السياسي والقدرة على التأثير على السلطة القضائية التي سيوضع منها الطعن. هناك جهتان تتقدمان بالطعن، ليس فقط النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وكتلات النيابية، كذلك حسب المعلومات المتداولة لدينا المعروفة لدينا هناك بعض النواب الذين ينسقون مع قيادة الجيش اللبناني لتقديم طعن آخر، وهذا هو سيكون الطعن المعول عليه أكثر من الطعن المرتبط بجبران باسيل الذي يبدو في ظاهر الأمر ذو طبيعة سياسية. ولكن ومع ذلك إن دققنا أكثر في نفوذ الجهة القضائية التي ستتولى درس الطعن، فهناك تعيينات مرتبطة بعهد رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون، ومعروف ارتباطاتها بأي جهات سياسية. من هنا طبعا هناك تطرح علامات استفهام حول قدرتهم على تمرير هذا العفو. بدأت في الآونة الأخيرة تتكون بعض المعطيات وتصدر بعض التفسيرات من جهات سياسية أن الطعن من الاثنين سيؤدي إلى إبطال قانون العفو، ولكن حسب الآراء التي حصلنا عليها من بعض النواب أنهم مستعدون للقيام بمعركة ثانية من أجل إقرار قانون العفو مرة جديدة، ومن دون استثناء الجهات التي تم استثنائها. ولكن مجرد قبول الطعن هو خطوة سلبية جدا على صورة الدولة اللبنانية. يعني في
0: نعم
1: الأساس هو العفو لم يتم اللجوء إليه إلا كخطوة وحيدة متاحة لإنصاف من ظلموا على مدى سنوات طويلة. إن تم إقرار الطعن فبذلك تقول الدولة اللبنانية أن نفوذ حزب الله وحلفائه مثل تيار الوطن الحر وغيره لا يزال هو المهيمن على قرار السلطة القضائية في لبنان، ولا يزال يتحكم بمجريات الأمور، وبالتالي كأننا نعود إلى المربع الأول.
0: طيب أستاذ محمد، سوريا تسلمت سابقا دفعتين من السجناء السوريين اللي كانوا في لبنان وفق اتفاقية بين البلدين، هل هذا المسار الآن مختلف عن الاتفاقية؟
2: طبعا هو مختلف عن الاتفاقية، لأن المسار اليوم هو قانون عفو عام يختلف، ومن ضمن بنود العفو العام أي شخص سوري أو أجنبي يستفيد من هذا القانون يتم ترحيله وتسليمه إلى بلده مباشرة. وبالتالي الإجراءات بالاتفاقية القضائية السورية اللبنانية تختلف بإقرار قانون العفو العام للنواحي المتعلقة ببنود العفو العام نفسه بالقانون نفسه اليوم. ولكن أبشر السوريين جميع أبنائهم الموجودين في السجون والمدعى عليهم قبل 1/3/2026 سيستفيدون من إقرار قانون العفو العام. والقانون العفو العام دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ اليوم، لقد نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فالأيام القادمات القليلة سيبدأ نتائجه إن شاء الله تظهر لو طعن به التيار الوطني وما يمثل التيار الوطني وغيره.
0: وفق القانون أستاذ محمد، السوري المستفيد يسلم إلى الأمن العام
2: مباشرة.
0: اللبناني، صحيح؟ ماذا يحصل بعده؟
2: لا، هلا أي سوري يستفيد من إقرار قانون العفو العام بالتخفيض أو بالعفو يتم تسليمه مباشرة إلى الدولة السورية بدءا من الأسبوع المقبل، لكنها تحتاج إلى إجراءات قضائية، وننتظر اليوم قرارات مدعي عام التمييز بآلية تنفيذ هذا القانون. هناك يعني مشان بس الرأي العام يعرف، إذا الشخص موقوف إجراءات العفو تطبق أمام المحكمة التي هو موقوف لديها، هي التي تنظر إن كان يستفيد من العفو أو من التخفيض. أما إذا كان صدر بحقه حكم يحتاج إلى طلب من النيابة العامة التمييزية عبر محاميه، ويطبق عليه الاستفادة من التخفيض أو العفو، ويتم ترحيله مباشرة إلى سوريا.
0: كم يعني تستغرق الإجراءات عادة هذه من مدة؟
2: هي إجراءات روتينية، لكنها كونها جديدة على القضاء والإدارات في لبنان ممكن أن تأخذ يعني 10 أيام أو أكثر. لكن في حال صدر من المجلس الدستوري، في حال لا سمح الله تم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، الطعن لا يوقف التنفيذ، يبدأ سريان تنفيذ القانون. لكن إن أصدر المجلس الدستوري قرارا بوقف التنفيذ، هنا يتم وقف

0: أمامه وقف تنفيذ يتم متابعة التنفيذ حتى آخر الدرجات. لكن إن أصدر وقف تنفيذ مسألة أيام لا تتعدى الشهر أعتقد المجلس الدستوري لن يعني لن يطيح بقانون العفو العام، ممكن أن يطرح بعض التعديلات القليلة عليه، ولكن نبشر الجميع أن القانون العفو العام بإذن الله سيكون نافذا ولن يتم عرقلته إلا إذا المجلس الدستوري رأى أن هناك يوجد بعض التعديلات عليه.
1: طيب أستاذ سامر، بالعودة إلى نقطة يعني بعض الخلافات بين القوى السياسية في لبنان، إلى أي درجة برأيك هذا أيضا يمكن أن يؤثر على مسار التنسيق بين سوريا ولبنان في هذا الملف؟
2: لا يمكن التأثير إلى حد كبير، هو يترجم عبر حملات ضغط سياسي وإعلامي تماما مثل تلك التي حدثت خلال عملية تسليم اللواء في جيش النظام الأسد عادل عيسى، إن لم تخن الذاكرة. وقتها حصلت حملة شعواء تقطع خلف حزب الله بشكل أساسي لمنع تسليمه، ولكن من باب المفارقة أن هذه العملية كانت قانونية 100% وفق المعاهدة الموقعة بين البلدين والعائدة لعام 1951، والتي تنص على تسليم السجناء والموقوفين، فقط يستثنى منها من يخضع أو يحاكم لجرائم ذات طابع سياسي أو من هو قدم طلبا إلى لبنان للجوء السياسي. وفي كلتا الحالتين لا يسري هذا الأمر كان على لواء عادل عيسى، الذي تم إيصال وثائق قانونية رسمية من الجانب السوري إلى المدعي عام التمييز في لبنان تثبت تورطه وضلوعه في العديد من الجرائم حينما كان يتولى بعض المهمات داخل بنية الجيش السوري، وبالتالي تنتفي الصفة السياسية عنه بشكل تام، عكس ما تم التسويق له تارة بجانب بصورة إنسانية وتارة أخرى بصورة سياسية أنه يجب منع التسليم. وفي هذا الإطار أيضا يمكن إضافة نقطة أخرى، أن هذه العملية التي تمت أسهمت في إنشاء قناة تواصل ما بين النائب العام في سوريا وما بين المدعي عام التمييز في لبنان، قناة تواصل موثوقة تم تبادل المعلومات والبيانات من خلالها لتوثيق الملفات في كلا البلدين، وهذا يؤسس لاستمرار التعاون بشكل أكثر موثوقية وإنتاجية في المستقبل القريب. مع إضافة معلومة أخرى متداولة في الأوساط القضائية على نطاق ضيق في الآونة الأخيرة تتعلق حول توجه بعض الضباط الذين كانوا ضمن جيش نظام الأسد ويقيمون في لبنان إلى إمكانية تسليم أنفسهم إلى السلطات اللبنانية. لماذا؟ بأن لبنان ألغى قانون الإعدام، ألغى عقوبة الإعدام حسب قانون صدر مؤخرا،
1: نعم.
2: وعندما لا يكون هناك تماثل في العقوبات بين البلدين يمنع تسليمه إلى البلد الآخر.
1: شكرا جزيلا لكما سامير زريق الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، ومحمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان من طرابلس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
1: التعليم يعني سيء سيء جدا،
2: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
3: صعب كتير كتير كتير. عم صلاة رحنا عم نبيع ذهب ونروح نسجل أولادنا.
4: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
5: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
6: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
7: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
8: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة،

سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا. لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

لم يتأخر الرد إذن. منذ تأسيس حلف مكة بين السعودية وباكستان وتركيا، توقع كثيرون ظهور حلف مضاد، حلف كشفت عنه صفقة أسلحة إسرائيلية لليونان سميت بدرع أخيل. درع أخيل اسم يبدو كأنه خرج من ملحمة هوميروس، لا من غرفة عمليات عسكرية. أخيل المحارب الذي احتاج إلى درع يحميه في الحرب، وإسرائيل يبدو أنها تريد اليوم أن تصنع لنفسها دروعاً كثيرة تمتد أبعد من حدودها، من الهند إلى الولايات المتحدة. المفارقة أن كل محور يقول إنه يبحث عن ماذا؟ عن الأمن، وأن كل تحالف يقول إنه يريد منع الحرب، لكن الحروب لا تختفي، ولا يبدو أن المنطقة أصبحت أكثر أمناً، بل ربما العكس. فحين ينقسم الإقليم إلى محاور، لا يعود السؤال فقط من حليف من؟ بل يصبح السؤال الأهم، من هو العدو؟ ومن يقرر من هو العدو؟ وهنا تأتي الشراكة الإسرائيلية اليونانية، وقبلها الشراكة الإسرائيلية الهندية. هل هي مجرد تعاون بين دولتين تجمعهما مصالح؟ أم أن إسرائيل تبني بهدوء محوراً جديداً يطوق خصومها ويعيد رسم ميزان القوة؟ وهكذا تعتقد. في النهاية، حين تتكاثر الدروع والتحالفات حول المنطقة، من الذي يحمي المنطقة من أصحاب الدروع أنفسهم؟

0: صفقة إذن تثير الجدل بدءاً باسمها، فكيف بما تحمله من إشارات ودلالات؟ نتابع هذا التقرير ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا.
1: الإلياذة إن الآلهة صنعت لأخيل درعاً جديداً نقشت عليه مشاهد الكون والحرب والسلام في طبقات تختصر العالم كله في درع واحد. وبعد نحو 3000 عام تستعير إسرائيل اسم أخيل لدرع آخر، ولكن لبناء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات لليونان في صفقة تتجاوز قيمتها 3 مليارات يورو. لكن التشابه لا يتوقف عند الاسم، فأخيل هو بطل الحرب الأسطورية بين الإغريق وأهالي مدينة طروادة في الأناضول التركية. ومن هنا تبدو الصفقة ليست مجرد شراء لبعض الأسلحة، بل هي قطعة جديدة في حلف أمني وعسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص. فمنذ 2011 ومع اكتشاف احتياطيات الغاز بالمتوسط، تحول التعاون بين هذه الدول الثلاث تدريجياً من شراكة في الطاقة إلى تعاون اقتصادي وأمني وعسكري، وصولاً إلى قمة ثلاثية عقدت في القدس أواخر 2025، وأكدت على تعميق التعاون الدفاعي والأمني. وتأتي الصفقة في وقت تعيش فيه المنطقة على وقع الحرب على إيران، وبعد الإعلان عن حلف مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، كما تأتي على وقع توتر بين تركيا واليونان بسبب مشروع الوطن الأزرق التركي. وتشير تقارير إعلامية إلى أن النشر الأول لدرع أخيل سيكون في بحر إيجا في مواجهة تركيا مباشرة. فإذا كانت هناك شبكة أمنية تبنيها إسرائيل واليونان وقبرص، فإن تعاوناً دفاعياً متزايداً يجمع بالمقابل تركيا والسعودية وباكستان. وبين المسارين تعيد المنطقة بناء أمنها على أساس السلاح والتكنولوجيا والتحالفات. ومن هنا تعيد الصفقة طرح السؤال حول حروب نتنياهو، هل يبحث عن نهاية لها أم عن نظام إقليمي جديد يولد من نتائج هذه الحروب؟ نظام تتحول فيه خبرة تل أبيب العسكرية إلى تكنولوجيا وصادرات ونفوذ، وتصبح إسرائيل مركزاً لشبكات أمنية من المتوسط إلى الهند. لكن هل تنجح؟ في الأسطورة كان أخيل محمياً بدرعه، لكن ليس بالكامل، حيث بقي له موضع ضعف واحد هو كعبه. ومن هنا فمهما كان نوع الدرع تبقى مشكلته في المكان الذي ليس باستطاعته حمايته، وربما يكون ذلك هو كعب أخيل الحقيقي في مشروع نتنياهو.
0: للنقاش معي محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، أهلا بك. ومعي دكتور أمجد شهاب الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية من عمان. ومعي سيدة إيفا كولوريوتي الباحثة والخبيرة بشؤون الشرق الأوسط مباشرة من أثينا. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع أستاذ محمود. إذن الجماعة استحضروا حربة رواضة واستحضروا درع أخيل وصفقة سلاح بين إسرائيل وبين اليونان. دعنا نبدأ من التوقيت أستاذ محمود، لماذا الآن؟
2: مساء الخير لكم للضيوف والسادة المشاهدين المحترمين. يعني طبعا التعاون الدفاعي أو دعنا نسميه التحالف الإسرائيلي اليوناني ليس وليد اللحظة، هو تحالف بدأ منذ عقد ونيف تقريبا، وهذا التحالف تشكل على أساس الوضع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، خصوصا أن هذه المنطقة أولا بدأت تكتشف فيها الثروات البحرية، وهناك مصالح لهذه الدول والطموحات في أن يكون لها دور وحضور أكبر في هذه المنطقة. لكن مع التطورات الإقليمية المتنامية وهذه التحولات الكبيرة التي طرأت على المنطقة وعلى السياسات الإقليمية والدولية، واتساع رقعة التشابك الإسرائيلي التركي في ساحات متعددة، أصبح لهذا التحالف بعد آخر، وبالتالي لم تعد هذه الشراكة الإسرائيلية اليونانية تتعلق فقط بديناميكيات الصراع على شرق البحر المتوسط، بل أصبحت جزء من مشهد أوسع مرتبط بدرجة أساسية أو بشكل مباشر في هذه الحقبة الجديدة من الصراع الجيوسياسي، ربما يمكن أن نسميها في بعض المناطق المنافسة بين تركيا وإسرائيل. لذلك يمكن ألا أفهم هذه الدوافع من خلال هذا التوقيت، لكن أيضا أعتقد بأن هذه الصفقة أرادت أن ترسل مجموعة من الرسائل المهمة إلى تركيا وإلى المنطقة بتقديري، خصوصا كما تفضلت بأن هناك حقبة جديدة من التحالفات الأمنية والاستراتيجية التي تتشكل في هذه المنطقة بعد تحالف مكة. الآن إسرائيل تعمل على تعميق تحالفاتها أو تحالفها مع قبرص الجنوبية واليونان. طبعا إسرائيل تواجه مشكلة أنه لا تستطيع أن تبني تحالفات فعلية في هذه المنطقة، بينما تركيا استطاعت أن تبني تحالفات مع دولة بحجم المملكة العربية السعودية. لذلك إسرائيل تتجه إلى دول يمكن اجتماعيا وثقافيا أن تبني معها مثل هذه التحالفات، لذلك وجدت ضالتها بشكل صريح في اليونان وقبرص الجنوبية. بالنسبة لتركيا، هذا التحالف أعتقد بأنه مصدر القلق التركي من هذا التحالف، أو لا أريد أن أسميه قلق، دعينا نسميه النظرة أو المقاربة التركية لهذا التحالف على 3 مستويات. المستوى الأول، وهو أنا أعتقد أنه خطير بالنسبة لتركيا واليونان أيضا، الأمر لا يتعلق بتركيا، أن إسرائيل اليوم أصبحت فاعل أساسي في تشكيل ديناميكيات العلاقة بين تركيا واليونان، وهذا العامل بالتأكيد لن يساعد في إدارة صحية لهذه العلاقات والخلافات. وبالتالي دخول العامل الإسرائيلي بشكل كبير في تشكيل هذه العلاقات بين تركيا واليونان بالتأكيد لن يدفعها باتجاه التهدئة، بل باتجاه الاضطراب بشكل أكبر.
0: طيب،
2: الرسالة الأخرى وهي الأهم أو المستوى الأهم، هو موضوع توازن القوى في شرق البحر المتوسط، لأن إسرائيل لديها مشكلة كبيرة في الصراع مع تركيا، وهو أن تركيا لديها قوة بحرية تتفوق على الإمكانيات البحرية الإسرائيلية، وبالتالي تحاول إسرائيل أن تعوض هذا الخلل في توازن القوى البحري مع
0: عبر
2: تركيا
0: التحالف
2: من
0: مع
2: خلال
0: اليونان.
2: بناء تحالفات بحرية، صحيح، مع اليونان وقبرص الجنوبي.
0: طيب سيدة إيفا، هل ثمة حاجة دفاعية حقيقية من وراء هذه الصفقة التي عقدت بين اليونان وبين إسرائيل، أم أنها رسالة سياسية لتركيا كما أشار ضيفي دكتور محمود؟
3: بالتأكيد علينا أن نأخذ بداية بعين الاعتبار أن هذا لم يكن مفاجئا، أقصد حدوث هذه الصفقة، فهي أتت بعد سلسلة من التوترات والنزاعات ما بين اليونان وتركيا، والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة. وأود هنا أن أذكركم أن التعاون بين اليونان وإسرائيل بدأ بعد التوتر الذي حدث، ولكن عندما أتت الديمقراطية إلى الحكم حدث إعادة تقارب مرة أخرى في مرحلة جديدة. فبعد أحداث 2020، ويعني كان هناك حرب قريبا أن تحدث بين تركيا واليونان، حينها هذا النزاع في المنطقة جعل اليونان تبحث عن حليف عسكري قوي، وهو كان الحليف إسرائيل. من ناحية أخرى، التوتر بين إسرائيل وإيران مع التصاعدات دائما المستمرة في الخطابات بين المسؤولين الإسرائيليين والأتراك، وأيضا ما يحدث الآن في سوريا، إسرائيل وجدت أن هذا الوقت مناسب لأخذ خطوة أكبر ليكون لديها تحالف في منطقة البحر المتوسط. وهم يظنون أن أنقرة تقوم بتطوير أسلحتها بشكل متسارع، فإن أخذنا هذا أيضا في الحسبان، فإن عودة العلاقات الإيجابية بين أنقرة وواشنطن وأيضا تحت رئاسة الرئيس ترامب، هنا كل هذه العناصر تعطي أثينا شعور بأن الخطر التركي أصبح أكبر. فعليها أن يكون لديها جيش قوي جدا، وخصوصا أن هناك علاقات متوترة مع أنقرة.
0: جيد.
3: إذن هم بحاجة لهذا التحالف حتى يكون لديهم شيء مقابل للقوة العسكرية التركية. كما قال زميلنا أيضا، اتفاق مكة ما بين السعودية و تركيا وباكستان أيضا ربما يكون لديه أثر مباشر على إسرائيل، فهذا ما أعطى المسؤولين أن إسرائيل لم تعد القوى العظمى في المنطقة، وأن إسرائيل هي تشكل الآن خطرا على الأمن التركي. وأيضاً سقوط نظام الأسد في سوريا وظهور رئاسة الشرع ورئاسته في دمشق، وهذا قوى العلاقة فيما بين دمشق وأنقرة. إذن كل هذه العوامل جعلت إسرائيل تدرك أنها بحاجة لتشكيل شبكة من العلاقات.
0: واضح. إذن هي سياقات إقليمية وسياقات دولية كما تشيرين سيدة إيفا. دعيني أنتقل الآن إلى أستاذ أمجد. أستاذ أمجد، لكن هذه العلاقة الدفاعية المشتركة بين إسرائيل وبين اليونان ليست وليدة اللحظة بالطبع، بالتالي كما أشار أستاذ محمود وأشارت سيدة إيفا، بالتالي إلى أي درجة يمكن فعلا اعتبار

0: باعتبار هذه الصفقة رد على اتفاقية مكة.
1: نعم، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام ولجميع السادة المشاهدين على قناة سورية. أعتقد يعني هناك بعد مهم جدا، الفرق بين تركيا وبين اليونان والنقطة المشتركة، النقطة المشتركة هم حلفاء في حلف الناتو، ولكن الفرق اليونان هي أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي وتركيا ليست عضو في الاتحاد الأوروبي. ولاحظنا أيضا في آخر تصريح للرئيس الفرنسي ماكرو، قال بشكل واضح جدا إذا كان هناك إذا أصبح هناك نزاع عسكري مع تركيا نحن سنجتمع ونقرر، يعني لن يفعلوا فكرة في حال حدوث نزاع بين إسرائيل وتركيا، لن يفعلوا بند الدفاع المشترك بشكل أساسي، هم سيبحثون ذلك، وهذه إشارة واضحة جدا. أيضا مسألة يعني نحن لا نتحدث عن صفقة سلاح، نتحدث عن منظومة كاملة من الدفاع الجوي، وهذا يدل بشكل واضح جدا بأن إسرائيل تتوغل ليس فقط من خلال علاقاتها العسكرية مع اليونان، تدخل في المنظومة الأمنية الأوروبية بشكل كامل، وخاصة بعد الحرب الأوكرانية الروسية، من أجل إرسال عدة رسائل كما قال ضيفكم قبل قليل، ولكن هناك محاولات تطويق استراتيجي ضد تركيا، وأيضا إعطاء انطباع واضح جدا بأنه في حال نشوب نزاع بين إسرائيل وتركيا ستضطر اليونان في الدخول مع إسرائيل، لأن هذه الصفقة تعتبر اعتماد كلي تكنولوجي على إسرائيل بشكل أساسي، وهذا سيساهم بالنسبة لإسرائيل إلى اعتبار أنها هي المركز الأساسي في الشرق الأوسط الأمني والعسكري والتكنولوجي. ما يهم نتنياهو في هذه أو إسرائيل في هذه الصفقة هي أن تقول بأن الجميع بحاجة إلى إسرائيل بسبب وجود لديها تكنولوجيا عسكرية
0: يعني
1: متقدمة.
0: بينما أشرت أستاذ أمجد إلى التصريح الفرنسي، لكن يعني قبل عدة أيام فقط نتنياهو كان ينتقد ما سماه الصمت الأوروبي إزاء ما أيضا سماه احتلال تركيا لجزء من قبرص وهي يعني الدولة الأوروبية، وانتقد أيضا التصريحات الأوروبية بشأن ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية. إلى أي درجة فعلا يمكن اعتبار العلاقات الأوروبية الإسرائيلية أيضا أحد مسببات هذا التحالف أو هذه الصفقة الأخيرة أستاذ أمجد؟
1: نعم، يعني لا أحد يخفي بأن الاتحاد الأوروبي لم يقم باتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري والأمني وأيضا على المستوى الاقتصادي، باعتبار أن إسرائيل جزء، إسرائيل تعتبر الشريك، يعني تعتبر الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول اقتصاديا لها، وجميع هذه الدول لم تستخدم أي من نفوذها وسماحة لأن تدخل في المنظومة الأمنية الأوروبية، هذا دليل آخر على أن هناك فجوة بين الرأي العام الشعبي الذي يتجسد في المظاهرات ضد ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الفلسطينيين وأيضا في الملف اللبناني، وما بين المستوى السياسي الرسمي. يعني هناك محاولات أيضا ربما لإضعاف تركيا من أجل الملف القبرصي أو من أجل تخوفات بأن تركيا ربما يكون لها تطلعات أكثر أو محاولة الحفاظ على التوازنات العسكرية. يعني هناك فرق بين التصريحات وبين الأفعال، خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. يعني لاحظنا مثلا اليونان تركز على شراء طائرات F-35، يعني لا تركز على الصناعات العسكرية الأوروبية أو على شراء الطائرات الفرنسية الأكثر أو أي نوع آخر، وخاصة في منظومة الدفاع الجوي، وهذا إعطاء إسرائيل دور متقدم مقارنة بالنسبة لتركيا باعتبارها أحد أهم أعضاء حلف الناتو، التي تعتبر عسكريا الثانية من ناحية عسكرية بالإمكانيات الموجودة في حلف الناتو.

0: بعد الولايات المتحدة. فكل ذلك يعطي إسرائيل التي يعني أمام الرأي العام الشعبي بأنها منبوذة ويتم انتقادها، ولكن بشكل آخر على أرض الواقع يعطوها دور أهم جدا، خاصة في مسألة بأنها مركز أساسي يستعين به الدول. نحن لا نتحدث أيضا عن
1: وقوة
0: لبنان،
1: عسكرية تستعين بها
0: منظومة
1: الدول. أستاذ أمجد، اسم درع أخيل هل هو مجرد تسمية تسويقية أم ما الدلالة استحضار هذا الاسم الآن؟
0: إلا له دلالات سياسية وتحذير لتركيا بأنها لا تعتقد بأنها متقدمة تكنولوجيا وعسكريا، ممكن أن تتعرض وهو يعني هي مقارنة قديمة بما حدث لمدينة أو لدولة طروادة بالنسبة
1: مع الإغريق.
0: نعم نعم مع أثينا عندما دمرت وحرقت مدينة طروادة في الصراع العسكري، التي كانت تعتبر طروادة يعني مدينة محصنة منيعة لا أحد يستطيع الدخول إليها، وهي تعتقد بأن بمسألة التفوق التكنولوجي وخاصة في منظومة متكاملة ممكن، يعني ألمانيا المتقدمة أيضا في الصناعات العسكرية اشترت هذه المنظومة أيضا من إسرائيل، وألمانيا تلعب دور أساسي ومحوري بين الدول الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتؤثر أيضا في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي وربما العسكري، وهذا يعطي نقطة. طبعا إسرائيل تتحجج بأن هناك تحالف إسلامي سني كما وصفه نتنياهو، وتتقدم في مسألة تكوين تحالف مضاد من خلال يعني إقناع الاتحاد الأوروبي بأن وجودهم بجانب إسرائيل أفضل بكثير من وجودهم محايدين أو متفرجين في هذا الصراع. وهذا إن دل على شيء يدل على أن مسألة تطور هذا الصراع بين تركيا وإسرائيل هي مسألة وقت ليس أكثر ولا أقل، وخاصة في
1: جيد.
0: مسألة النفوذ على كما تراها إسرائيل النفوذ في
1: واضح
0: سوريا بعد سقوط نظام
1: واضح بأن
0: الأسد.
1: سقوط نظام الأسد في سوريا أيضا لعب دورا كبيرا في تشكيل هذه التحالفات في المنطقة. لكن أستاذ محمود، في ظل هذا التدافع وفي ظل الرغبة في تطويق تركيا من قبل إسرائيل، هل يمكن أن نشهد قرارا تركيا يشمل تحركا عسكريا باتجاه اليونان، وهو ما تتخوف منه اليونان وبعض الدول الأوروبية؟ إلى أي درجة تجد تركيا أن اللحظة الراهنة مناسبة لهذا التحرك؟
2: ليس لدى تركيا أي نوايا عدوانية تجاه اليونان. اليونان هي دولة جارة لتركيا، تركيا حريصة على أن تبقى الخلافات مع اليونان في إطار عملية الإدارة. أكيد لا أعتقد بأن الأتراك لديهم أو يفضلون أن يدخلوا في صراع مع اليونان، وأفترض بأن اليونانيين أيضا ليس لديهم مصلحة في جر تركيا إلى صراع. لكن بعض المؤشرات التي برزت مؤخرا بدأت تطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان هناك اتجاه يوناني نحو تصعيد لعبة المخاطر مع تركيا. عملية تسليح الجزر التي هي مخالفة للمعاهدات الدولية، اليونان تواصل هذه العملية بشكل متزايد، محاولة فرض التصورات اليونان فيما يتعلق بالمناطق البحرية المتنازع عليها، بالإضافة إلى هذا التحالف العسكري والأمني مع إسرائيل. ويدرك اليونانيون بأن هذا التحالف سينظر إليه الأتراك على أنه موجه ضدهم. تركيا أنا بتقديري لن تبادر إلى أي تحرك عسكري ضد اليونان إذا لم تذهب اليونان باتجاه تصعيد لعبة المخاطر ضد تركيا، لكن في
1: ما هو
2: نهاية
1: الخط
2: المطاف
1: الأحمر
2: هناك
1: لدى
2: مصالح
1: تركيا في
2: حيوية
1: هذه
2: لليونان.
1: المعادلة أستاذ محمود؟
2: يعني أن تحاول اليونان اللعب بالخطوط الحمراء فيما يتعلق بمحاولة تغيير الوضع القائم في الملفات المتنازع عليها بين البلدين، أي محاولة لا أعتقد بأن تركيا ستتعامل معها بتساهل أبدا. هذه مصائب. بالمناسبة آلاء الرئيس أردوغان قبل أيام، يعني عندما كان عائد من قمة شنغهاي، تحدث عن موضوع اليونان وقال أنه مصالحنا خط أحمر، وأي تحرك لليونان باتجاه مواجهة المصالح التركية سيقابل برد وحزم. لكن
1: طيب،
2: قبل أيام كان هناك رئيس الاستخبارات التركية في أثينا وعقد محادثات مع المسؤولين اليونانيين، وهذا يشير أيضا إلى أن تركيا لديها رغبة في الحفاظ على قنوات التواصل مع اليونانيين. الآن الأمر المقلق في الحقيقة هو دخول إسرائيل على الخط. أنا أجبت في السؤال الأول أن دخول إسرائيل هو عنصر لا يساعد بالتأكيد في إدارة هذه العلاقات، وهنا بتقديري اليونان ترتكب مقامرة كبيرة، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل اليوم لا تنظر إلى تركيا كمنافس فقط في شرق البحر المتوسط، يعني هي تتعامل مع تركيا اليوم كتهديد لها في على مستوى حتى لدرجة أنه نتنياهو بدأ يلمح إلى أن تركيا هي تشكل تهديد وجودي لإسرائيل. وبالتالي هل من مصلحة اليونان أن تنخرط في تحالف مع دولة ترى في تركيا على أنها أو تريد أن تتعامل مع تركيا على أنها تهديد وجودي لها؟ لذلك أنا أتصور بأنه هذا التحول في العلاقات التركية اليونانية يرفع بشكل كبير من عملية المخاطر المحيطة بإدارة العلاقات التركية اليونانية.
1: أستاذ محمود، هذه الرغبة في تطويق تركيا هي رغبة إسرائيلية فقط أم أنها أيضا يشاركها رغبة أوروبية برأيك؟
2: لا أعتقد أن الأوروبيين لديهم رغبة في تطويق تركيا. أعتقد بأن أوروبا بدأت تنظر إلى تركيا من منظور جيوسياسي واقعي إلى حد كبير، خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية
1: الأوكرانية.
2: والتحولات الجيوسياسية العالمية التي فعلا يعني أعادت حتى التحولات في الشرق الأوسط، أعادت أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. الآن مصالح الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط في سوريا تبدأ من التعاون مع تركيا، في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز تركيا أصبحت لاعب كبير، وبالتالي مصالح أوروبا في هذه المنطقة تبدأ بالتنسيق والتعاون مع تركيا. نتحدث عن ليبيا اللي هي جنوب أوروبا، أوروبا غير فاعلة في هذه المعادلة، بينما تركيا لديها حضور أساسي. وبالتالي إذا أرادت أوروبا أن تبحث عن مصالحها في شمال أفريقيا أيضا سيتعين عليها أن تتعاون وتنسق مع
1: جيد.
2: تركيا. لذلك لا أعتقد بأن الأوروبيين ينظرون إلى تركيا على أنها تشكل تهديد جيوسياسي وينبغي محاصرتها. اليونانيين لديهم وضع مختلف كما تعلمين، يعني خلافات تركية اليونانية خلافات تاريخية وكبيرة، لكن أعتقد بأنه سترتكب اليونان خطأ كبير للغاية إذا قررت أن تتعامل مع تركيا كتهديد أو حتى فكرت بأن تنخرط في سياسة التحالفات مع
1: دعني أنقل هذا
2: دول
1: السؤال
2: تسعى إلى
1: لضيفتي من
2: تطوير
1: أثينا،
2: تركيا ومحاصرتها.
1: سيدة إيفا، هل من مصلحة اليونان كما سأل الأستاذ محمود الانخراط في تحالف مع دولة ترى في تركيا عدوا لها؟ هل هذا فعلا يحقق الأمن لليونان كما كنت تتحدثين قبل قليل؟ نعم، إلى أي درجة يشكل انخراط اليونان في حلف مع دولة وهي إسرائيل هنا أقصد ترى في تركيا عدوا لها، يشكل ذلك مصلحة يونانية؟ إلى أي درجة يمكن أن يؤسس ذلك لأمن اليونان كما كنت تشيرين قبل قليل، أو يساعد في دفاع اليونان عن نفسها، ربما يشكل خطوة استفزازية لتركيا على النقيض؟
3: I would like to point out that
4: أود هنا أن أوضح بسبب هذه القضايا المفتوحة المتنازع عليها فيما بين اليونان وتركيا عبر السنوات، وتلك المناطق الاقتصادية والنزاع على أجزاء من قبرص، فإن هذين الدولتين يرون تهديدا في تركيا، يعني لابد أنهم يرون تهديدا في تركيا، ولكن هناك قضية أخرى يجب علينا أن نضيء عليها، أن الصناعة الدفاعية اليونانية مقارنة بالقوة التركية هي تتراجع وتنهار. فإذا اليونانيون الآن يعتمدون على باقي الدول الأوروبية أو على الولايات المتحدة، فهم كما قلت يحاولون الحصول على طائرات F-35 وأيضا شراء بعض الطائرات الفرنسية. فإذا هم ينظرون إلى قوة الدفاع الإسرائيلية كقوة ردع من جهة قبرص. وأيضا أيضا بالنسبة لإسرائيل أنهم سيرغبون برؤية أن يحدث هناك تنازع عسكري فيما بينهم.

0: بين أنقرة، ولكن اليونان لن ترغب بذلك. وأيضا هناك مسألة أخرى، أن الإسرائيليون قد يرون أثينا ودول القوقاز على أنها تدعم تحالفهم الإيراني. ولكنهم يرون هذه الصفقة فقط ولكن أنا أرى أن اليونانيين ينظرون إلى هذه الصفقة فقط كردع، ليس لإجراء نزاع مع تركيا. وبالنسبة لاسم درع أخيل، الدرع أخيل كان الدرع الذي استخدمه أخيل لمحاربة ضد هكتور في آخر معركة من معارك ترواد، ولهذا هو له معنى رمزي. وأنا أظن ومتأكدة من أن الطرف اليوناني هو من اختار هذا الاسم.
1: لكن أيضا أخيل في النهاية كان لديه مشكلة في كعبه سيدة إيفا كما تعرفين.
2: Yes, definitely. There is always a problem.
0: دائما هناك مشكلة.
1: وهذه المشكلة التي دائما ما تكون موجودة استحضارا أيضا لحرب طروادة، كيف يمكن تخيلها في الصفقة الإسرائيلية اليونانية؟ هل سمعتني سيدة إيفا؟
2: How we can picture it, you said.
1: إذن دائما ثمة مشكلة، هذا يشير إلى قصور يمكن أن يكون أيضا لدى المحارب.
2: Greece was fighting an enemy, so, and if we can call the Trojans enemy anyway, I don't want to go to.
0: أنا لا أود أن أعود إلى التفاصيل التاريخية، ولكن كما قلت من قبل، بالنسبة لليونان وقبرص، تركيا هي تهديد لهم، تهديد لسلامتهم الإقليمية.
1: لا نريد العودة إلى التاريخ سيدة إيفا، لكن سؤالي، ما القصور الذي يمكن توقعه في هذه الصفقة برأيك بالنسبة لليونان؟
0: القصور كما قلت أن إسرائيل قد ترغب من إسرائيل وقبرص أن تدعمهما في حلفها ضد يعني في مسألة إيران، بينما بقية الدول قد لا ترغب بذلك. وأنا لا أظن أن إسرائيل سوف تنخرط في حرب فيما بين في خلق حرب بين أنقرة واليونان. هذا هو بالنسبة لي، أنه لا يوجد هناك دعم حقيقي. ولو كانوا يرون أن تركيا هي عدو مشترك، ولكن لا أحد سيرغب بأن ينخرط بحرب حقيقية معها.
1: انطلاقا من ذلك، لا أحد يرغب بحرب حقيقية مع تركيا. أستاذ أمجد، هل يمكن أو إلى أي درجة يمكن الربط بين سياق الانتخابات المقبلة في إسرائيل وبين هذه الصفقة أيضا؟ هل هي رسالة داخلية بالنسبة لنتنياهو؟
3: نعم، هي رسالة واضحة جدا، خاصة بأن الانتقادات التي يعني تركز على نتنياهو، وخاصة ما بعد 7 أكتوبر ومغامراته العسكرية، هو يريد أن يقول بأننا أصبح لدينا اقتصاد حرب، اقتصاد عسكري نعتمد عليه. يعني في عام 2025 باعوا أسلحة تقريبا أكثر من 19 مليار دولار، وهذه بداية أساسية، باعتبار أن الحرب التي قادها نتنياهو مكلفة، نعم، ولكن أعطت نتائج على المستوى الأمني والعسكري، وخاصة أعطت سمعة بأن إسرائيل تمتلك أفضل دفاعات جوية ولديها إمكانيات كبيرة جدا، وأصبحت يعني مرغوبة لدى الدول رغم الانتقادات. يعني هذه رسالة واضحة جدا في أكثر من اتجاه، وخاصة بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي الذي سيقرر في الشهر القادم في 27 أكتوبر، من ربما من سيصبح رئيس وزراء ونوع الحكومة، ولكن هو يتسابق الزمن، وهذا يعني هذه الصفقة تعتبر أحد النتائج التي لها أهداف أكثر انتخابية، ولكن بنفس الوقت يعني هي تضع تركيا، ويقول أيضا أنني أضع تركيا تحت المراقبة. هذه الصفقة لا تشمل فقط بيع أسلحة ومنظومة الدفاع، هناك شراكة استخباراتية أمنية بين إسرائيل واليونان. يعني هناك حتى لو كما قالت ضيفتكم قبل قليل بأن لا يوجد هناك نوايا لنزاع عسكري، ولكن التجسس والمساعدة في محاولة يعني تطويق تركيا ومراقبتها، ووجود رسائل ترسل بأن اليونان سيصبح لديها منظومة دفاع قوية، وأن القدرات العسكرية التركية وخاصة المسيرات وبقية الأسلحة لن تكون فعالة كما يعتقد الجيش التركي، وهذا سيعمق ربما الإشكاليات أكثر. هناك صراع على بحر إيجا، هناك صراع على المياه الإقليمية، هناك صراع في قبرص، هذا أيضا سيخلق توتر أكثر في دخول إسرائيل التي لديها أيضا أطماع في تشكيل شرق أوسط جديد. يعني هي تريد أن تقود الشرق الأوسط الجديد، والآن أصبح المنافس والمنازع الوحيد لها هي تركيا، كما تقول بأن بعدما أضعفت حلفاء إيران في المنطقة، وأيضا التغيرات هي تعتبر هذا جزء ولا يتجزأ من، وهذا أيضا من أحد الشعارات التي يرفعها نتنياهو
1: في الانتخابات. مستمرون مشاهدينا في هذا النقاش، لكن فاصل قصير ثم نعود لاستكمال المؤشر.

حازت الصفقة الإسرائيلية اليونانية اهتمام الصحف ومراكز الدراسات، خصوصاً من خلال توقيتها وتأثيرها على مستقبل المنطقة. نبدأ من موقع مودرن دبلوماسي الذي يرى أن الصفقة جاءت لمواجهة تهديدين: إيران في ظل احتمال استهداف القواعد الأمريكية في اليونان إذا تجددت الحرب، وتركيا وهو التهديد الأهم بحسب المقال في ظل الخلاف حول بحر إيجا وشرق المتوسط. ويستدل المقال على ذلك بأن منظومة الدفاع ستنتشر أولاً في بحر إيجا، كما يرى أن الصفقة تخدم إسرائيل أيضاً لأنها تفتح أمام صناعاتها الدفاعية سوقاً أوروبية رغم الضغوط التي تواجهها بسبب حرب غزة. أما تايمز أوف إسرائيل فترى أن التعاون بين إسرائيل واليونان وقبرص تجاوز الطاقة والسياحة إلى شراكة عسكرية وأمنية هدفها ردع تركيا ورفع كلفة أي ضغط تركي في شرق المتوسط. وتقوم المعادلة على تكامل القدرات: اليونان بالموقع والقوة العسكرية، وقبرص بالبنية التحتية، وإسرائيل بالدفاع الجوي والاستخبارات. في المقابل ترى مؤسسة وقف للأبحاث التركية أن ما يجري تطور إلى محور إسرائيلي يوناني قبرصي يهدف إلى تطويق تركيا في شرق المتوسط، وترى أن أنقرة تحاول كسر هذا الطوق عبر تعزيز علاقاتها مع ليبيا ومصر وسوريا ولبنان. أما بروك كينجز فيضع المسألة في إطار أوسع، معتبرا أن التنافس التركي

0: الإسرائيلي أصبح استراتيجياً من سوريا إلى شرق المتوسط وواشنطن، ومع بناء كل طرف لتحالفاته ومحاولاته احتواء الخصوم، قد تكون النتيجة عكس ما يفترض أن تحققه هذه المحاور، منطقة أكثر تسليحاً وأكثر استقطاباً وأكثر قابلية للاشتعال. بالعودة لك أستاذ محمود، إذن مؤسسة وقف للأبحاث التركية تقول بأن تركيا تتسلح عبر تقوية علاقاتها مع مصر، مع ليبيا، مع سوريا، وهنا السؤال: كيف ستتعامل تركيا برأيك مع هذه التهديدات ومع هذه الرسائل الإسرائيلية التي تأتي هذه المرة عبر البريد اليوناني؟
1: يعني الاستراتيجية التركية تتعامل على مسارين. المسار الأول هو تعميق القوة الذاتية، وهنا على عدة أيضا مسارات، يعني مسار بناء القوة العسكرية وهو المسار الأكثر أهمية بالنسبة لتركيا. اليوم تركيا أصبحت إلى حد كبير تحظى بهامش جيد من الاستقلالية في صناعة الدفاعات العسكرية عن الغرب، وهذا هو المسار الأهم بتقديري الذي تعمل عليه تركيا، فضلا عن تعميق انخراطها الدبلوماسي مع الخارج. المسار الآخر هو مسار تشكيل التحالفات، وحتى الإسرائيليون يعني نفس المسارين، يعني الإسرائيل من جانب تتسلح ومن جانب آخر تحاول تشكيل تحالفات. إذا هذا النمط من الصراع الكبير بين تركيا وإسرائيل يرتكز بدرجة واضحة على عنصرين: عنصر التسليح الذاتي وعنصر بناء التحالفات. كل دولة لديها مشكلة مع الدول الأخرى يتم استقطابها إلى هذا التحالف، لكن المحرك الأساسي الاستراتيجي حقيقة لهذا الصراع هو أمر مهم جدا، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تاريخيا القوة العالمية التي تشكل الجغرافيا السياسية في هذه المنطقة الآن ترغب بالرحيل عن هذه المنطقة، وبدأت تقلص انخراطها والتزاماتها الأمنية في هذه المنطقة بشكل كبير. وهذا الأمر أحدث حالة من النوع من الفوضى حقيقة في النظام الإقليمي، يعني حرب إيران إسرائيل أمريكا جزء من هذه الفوضى، هذا الصراع الكبير بين إسرائيل وتركيا أيضا جزء من هذه الفوضى الإقليمية، إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر جزء من هذه الفوضى الإقليمية، حتى حلف مكة جزء من هذه الفوضى الإقليمية الناجمة عن تراجع الانخراط أو الالتزام الأمريكي في هذه المنطقة. إلى جانب ذلك أن هناك صعود كبير لتركيا مقابل إسرائيل، دولة صغيرة في هذه المنطقة لا تمتلك مقومات ديمغرافية أو جغرافية كي تكون إمبراطورية في هذه المنطقة، لديها قوة عسكرية، لديها تكنولوجيا، لكنها تريد أن تلعب دور الإمبراطورية التي تريد تسيطر على هذه المنطقة، هي من تحدد على دولة بحجم سوريا التي تضاعف حجم إسرائيل بعدة أضعاف، تحدد عليها كيفية بناء جيشها، كيفية بناء تشكيل تحالفاتها مع الخارج، تريد أن تسقط نظاما في إيران، وصلت إلى الخليج، وصلت إلى القرن الأفريقي، قسمت الصومال، وبالتالي نحن اليوم أمام مشكلة حقيقية في هذه المنطقة، وهي أن دولة تسمى إسرائيل تريد أن تلعب دور إمبراطورية في هذه المنطقة وتسيطر وتهيمن على هذه المنطقة. هذا بالطبع لا يمكن لدولة كتركيا أن تقبل هذا الأمر، وأيضا هذا الجموح الإسرائيلي نحو السلطة والهيمنة شكل صدمة كبيرة لدى قوى وازنة في العالم العربي كانت قبل فترة وجيزة ألا تقترب من تطبيع أو سلام مع إسرائيل، وأتحدث عن المملكة العربية السعودية.
0: نعم.
1: يعني في ظرف 3-4 سنوات انتقلت المملكة العربية السعودية من دولة مرشحة لأن تفعل اتفاقية سلام مع إسرائيل إلى دولة تنحرف في تحالف مع تركيا وباكستان ضد إسرائيل. وبالتالي نحن أمام تحولات كبيرة في هذه المنطقة، لكن أعتقد بأنه الأتراك يقاربون هذه التحولات بشكل صحيح، وأعتقد بأنهم يسبقون إسرائيل بخطوات جيدة. يعني حتى الآن إسرائيل لا تستطيع أن تنجز تحالفات مع دول في المنطقة، بينما تركيا تستطيع أن تعمق تحالفاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع دول المنطقة. لذلك أرى بأن تركيا لا تزال تحافظ على أفضلية مع إسرائيل فيما يتعلق بإدارة هذا الصراع.
0: سيدة إيفا، الموقع مودرن دبلوماسي أشار إلى أنه أحد أهداف هذه الصفقة مواجهة التهديد الإيراني في حال عودة الحرب وإمكانية استهداف اليونان بوصفها قاعدة أمريكية. ألا تخشى اليونان أن تنخرط في أي توتر يتجدد أو تصاعد

0: المواجهة بين إيران وبين الولايات المتحدة في هذا الإطار؟
1: I don't believe that Greece would

0: القوة هي فقط قوة من أجل الردع، وهو ما يدفع اليونان للقيام بهذا النوع من الاتفاقيات.
1: لكن هل تعتقدين أنه ثمة ربط بين الحرب الأمريكية الإيرانية وبين هذه الصفقة كما يشير الموقع؟
2: No, I don't believe so.
0: لا أعتقد ذلك. طبعا الأحداث في المنطقة أجبرت الدول على تشكيل التحالفات، كما رأينا هناك تحالف مع إيران والتحالف بين الميليشيات وغيرها، وأيضا حلف مكة وغيره، ولكن هذا لا يعني بأن اليونان سوف تشارك أبداً في مثل هذه النزاعات. وهناك مسألة أخرى أود أن أطرحها، أن حلف مكة لا يوجد له هدف محدد، فما تعتبره تركيا عدواً لها قد لا يكون عدواً لدولة أخرى مثل المملكة العربية السعودية. فمثلاً إسرائيل ليست عدو للمملكة، بينما هي عدو لتركيا. السعودية ربما تنظر لإيران كعدو لها، بينما تركيا لا تنظر لها كعدو. فإذا لا يوجد هناك يعني هدف مستهدف من قبل الدول كلها بشكل واضح ومحدد بهذه الاتفاقية. ولكن من ناحية أخرى، الدول الثلاثة هي تعتبر أن لديها عدو مشترك، وهذا ما يجعل هذا الاتفاق
1: يعني هي ليست مجرد صفقة، وإنما هو محور أو تحالف جديد بين إسرائيل وبين قبرص الجنوبية واليونان.
0: أعتقد أننا في المستقبل القريب قد نرى اتفاقية دفاع بينهما، ولكنهم لم يتحدثوا عنها حتى الآن. وأنا أرى أننا ربما سيكون هناك اتفاقية دفاع في المستقبل. وطبعا هناك مشكلة دائما أمامهم في الاستطلاع والمراقبة.
1: نعم نسمعك سيدة إيفا.
0: نعم، هناك جزء من القبة الحديدية سوف تطبق في اليونان، سوف تنقل هذه التكنولوجيا إلى اليونان، وستراقب هذه القبة كل ما يحدث في المنطقة وتركيا بالتأكيد من طرفها سوف ترى هذا كتهديد لها. إذن هناك تصاعد أو مناخ تصاعد، دعيني أقول، في المنطقة.
1: أستاذ أمجد، إذا نظرنا إلى هذا التعاون الإسرائيلي مع اليونان من جهة، والتعاون الإسرائيلي الهندي من جهة أخرى، هل باعتقادك نتنياهو يمكن أن ينجح؟ إلى أي درجة، أو ما مؤشرات نجاح هذه التحالفات التي يسعى نتنياهو إلى رسمها في مقابل تحالفات أخرى بدأت تظهر في المنطقة؟ وإلى أي درجة هذه التحالفات قادرة على فرض الشرق الأوسط الجديد الذي يطمح له نتنياهو؟
3: نعم، نتنياهو استطاع زج الولايات المتحدة بحرب ضد إيران بدون أن يكون هناك تبريرات للعمليات العسكرية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، رغم يعني هناك كان مؤشرات بالقرب من توصل أكثر من مرة لاتفاق حول الملف النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا هناك إشكالية أخرى أيضا في المسمى، يعني عندما نتحدث عن درع أخيل، نحن نتحدث بأن أثينا هي التي هاجمت رواضة، وليس رواضة هي التي هاجمت أثينا. هذه لها رمزية سياسية. وأيضا نتحدث عن الصعود،
1: لكن ضيفتي استبعدت أي تحرك يعني يوناني. نعم، في هذا الإطار.
3: نعم، ولكن أيضا اليمين المتطرف في كل دول الاتحاد الأوروبي ينمو بشكل أساسي، لم يعد النظرة. نعم، لتركيا التي لعبت دور أساسي في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، وأيضا كعضو في حلف الناتو، لم يعد.
1: شكرا.
3: يعني الأوروبيين لم يعودوا يروا تركيا كما

0: كانت حامي البوابة الشرقية للدول الأوروبية.
1: شكرا.
0: أيضا أثينا ليس لديها أعداء سوى خلاف مع تركيا، بقية الدول هي الدول الصديقة لها
1: دكتور
0: في
1: أمجد
0: المنطقة، وهذا
1: شهاب، شكرا جزيلا لك.
0: يدل على أن هناك متغيرات كثيرة تأتي، لا يوجد ثوابت في السياسة، وربما يكون نحن نتجه نحو التغيرات، ربما هذا سيؤدي إلى للأسف إلى نجاح نتنياهو في كل ما يقوم به، أو على الأقل إلى تحريض
1: شكرا جزيلا
0: أثينا
1: دكتور
0: والاتحاد
1: أمجد،
0: الأوروبي
1: الأستاذ
0: ضد
1: في
0: تركيا.
1: القانون والعلاقات الدولية من عمان، وأشكر كذلك محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من إسطنبول، وشكري لسيدة إيفا الباحثة والخبيرة بشؤون الشرق الأوسط كانت معنا من أثينا. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 اف

ام في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. أبو خليل القباني رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879 وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي وعرض عام 2010.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم، أسعد الله مساءكم مشاهدينا، ونبدأ بالعناوين. قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب يبدأان حملة أمنية بمحافظة حلب تهدف لملاحقة مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم بحق مدنيين خلال عهد النظام المخلوع. قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي وأخرى في ريف درعا الغربي وتدهم وتفتش منازل المدنيين. السفير الروسي بتل أبيب يؤكد وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن سوريا ويكشف عن آلية لمنع الاحتكاك بينهما. الاحتلال يشن غارات على مناطق في الجنوب اللبناني وينفذ تفجيرات كبيرة في بلدتي زوطر الشرقية وكفر تبنيت.

في التفاصيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب بدء حملة مشتركة في محافظة حلب لملاحقة مطلوبين بجرائم بحق مدنيين. وحسب قوى الأمن الداخلي، تستهدف الحملة المشتركة ملاحقة عدد من المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت السوريين خلال السنوات الماضية.

0: عن هذه الحملة ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من حلب مراسلنا عمار مرجان. مرحبا بك عمار. إذن ما هي تفاصيل هذه الحملة وما هو المخطط لها، الخطوات القادمة، كيف يعني تم الإعلان عنها؟
1: نعم ربما مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني الحقيقة بأن هذه الخطوة أو هذه العملية التي تجري اليوم بدأت صباح اليوم، وهي مخطط لها منذ شهور. كان هناك عمل جاري بالتعاون بين قسم مكافحة الإرهاب وقوى الأمن الداخلي. بعد التخطيط وبعد الرصد وبعد التحري والتقصي، بدأت صباح اليوم، انطلقت ساعة الصفر وبدأ القبض على هؤلاء الذين متهمين سواء بارتباطهم بالنظام المخلوع وارتكابهم الجرائم، منهم مرتكبي جرائم بحق الشعب السوري. وهذا الملف الذي بدأ اليوم لم ينتهي حتى هذه اللحظة. عمليات المداهمة وإلقاء القبض على المتهمين مستمرة. اليوم تم القبض على قرابة بين 60 إلى 70 مجرم من هؤلاء المتهمين، حتى الآن لا يزالون متهمين، سوف يجري تحويلهم إلى مكافحة الإرهاب ثم بعد التحقيق إلى القضاء لتتم محاكمتهم أصولا. وحتى الآن كما ذكرت هم متهمون. وأيضا يعني هذه العمليات هي مستمرة، خاصة في حلب، في ضمن مسار العدالة الانتقالية، ضمن مسار عدم إفلات المجرمين مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري. نعم ربما.
0: نعم، وإلى أي مدى إذا استطعنا أن نقول هناك تعاون من قبل المدنيين مع هذه الحملة، خاصة أنهم يريدون لمسار العدالة الانتقالية، يعني من تضرر من النظام المخلوع ومن المجرمين الذين كانوا معه، إلى أي مدى يبدون اهتماما وتعاونا مع هذه الحملة الأمنية؟
1: نعم ربما إذا تكلمنا عن أثر هذه الحملة الأمنية لدى أهالي مدينة حلب، هو أثر إيجابي، لأن معظم هذه الأسماء هي أسماء لمجرمين يعرفهم أهالي حلب وارتاحوا عند إلقاء القبض على بعض أو على الكثير منهم. بعد إلقاء القبض عليهم كانوا يظنون بأنهم سوف يفلتون من العقاب. يعني الحملة اليوم تقول بصريح العبارة بأن لا أحد سوف يفلت من العقاب، لا أحد من المجرمين سوف يبقى بلا عقاب. اليوم يعني أسماء معروفة في مدينة حلب تم إلقاء القبض عليها، كانوا قد يعني مارسوا انتهاكات بحق الشعب السوري، سواء بارتباطهم بالنظام المخلوع أو سواء بجرائمهم التي يتهمون بها. حتى الآن يعني سوف يتم إلقاء القبض عليهم، بينهم أيضا نساء وبينهم رجال، يتم إلقاء القبض عليهم، تحويلهم إلى مكافحة الإرهاب ثم إلى القضاء وإلى العدالة الانتقالية.

0: قليل ربما.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عمار مرجان مراسلنا من حلب على هذه التفاصيل. أفاد مراسلنا بتوغل دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت بتفتيش أحد المنازل في المنطقة. وفي درعا توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تل الحديب بمنطقة وادي الرقاد في ريف المحافظة، حيث تمركزت لمدة ساعة قبل أن تنسحب من الموقع. عن هذه التوغلات ينضم إلينا مراسلنا من درعا حسام المسالمة. مرحبا بك حسام. إذا توغلات إسرائيلية ربما في مناطق جديدة هذه المرة لم تدخلها قبل في درعا، لو تضعنا بصورة أكبر وبتصور أكبر عن هذا الأمر من خلال وجودك في المحافظة.
2: نعم ربما بالحقيقة يعني توغلات متوالية خاصة عبر منطقة وادي الرقاد، و بعد ذلك تدخل قوى من جيش الاحتلال الاسرائيلي الى المناطق في حوض اليرموك، لكن اليوم القوى الاسرائيليه المتوغله اختارت ان تبقى في منطقه تل ابو كتيب، وهي منطقه تقريبا في وادي الرقاد او على كتف وادي الرقاد، وبقيت القوى الاسرائيليه لمده تقريبا ساعه من الزمن، بعد ذلك انسحبت من الطريق الذي جاءت منه عبر وادي الرقاد، حيث شفقت قوى الاحتلال الاسرائيلي خلال الاشهر الماضيه عدة طرق للتوغل تستخدمها بتوغل باتجاه قرى حوض اليرموك. هذه الطرق منها طرق قديمة كانت موجودة، أعادت قوات الاحتلال فتحها وتوسيعها لكي تستوعب آليات عسكرية أو عدد الآليات العسكرية الذي يقوم بالتوغل بشكل متكرر باتجاه قرى حوض اليرموك. اليوم التفتيش لم يشهد، أو عفوا التوغل لم يشهد عملية تفتيش للمنازل أو الدخول إلى مناطق غير مأهولة، لكن كان قريب من قرية جملة، القرية التي تتوغل إليها قوات الاحتلال بشكل متكرر. التوغلات يعني اليوم على طول الشريط الحدودي، نتكلم عن توغل في الصمدانية في ريف القنيطرة، نتكلم عن توغلات في قرية أوفانيا، ونتكلم عن تفتيش منازل في القرب أو بالقرب من مدينة خان أرنبة، وبالتالي الشريط الحدودي مشغول بالتوغلات بشكل كبير من قبل قوات الاحتلال. وصراحة كلما كانت المجهودات السياسيه او كل ما كان حديث عن الاتفاقيات او المفاوضات ما بين الجانب السوري والجانب الاسرائيلي، تكثر التوغلات الاسرائيليه من حيث العدد ومن حيث نوعيه التوغلات، وبالتالي هناك واقع تحاول قوات الجيش الاسرائيلي فرضه على الارض وكسب من خلال هذه التوغلات يعني ورقه ضغط على الحكومه السوريه في المفاوضات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك حسام المسالمة مراسلنا من درعا على ما قدمته في هذه النشره. قالت قوى الامن الداخلي انها القت القبض على المسؤوله الاعلاميه في النظام المخلوع سينال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية نوعية في منطقة المليحة بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي أنه أوقف عددا من العاملين معها خلال عملية أمنية دقيقة. وكشفت المعطيات أن الخضر شغلت خلال فترة النظام المخلوع مهام مراسلة حربية ورئيسة فرع الإعلام الحربي فيما كان يعرف بالدفاع الوطني حسب بيان الأمن الداخلي. كشف السفير الروسي لدى تل أبيب أنتولي فيكتوروف عن وجود آلية بين الجيشين الروسي والإسرائيلي لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا حتى وقت قريب. وقال فيكتوروف في تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفستي الروسية إن روسيا وإسرائيل تواصلان الحوار بشأن سوريا بما في ذلك المسائل العسكرية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من الآلية تبادل المعلومات لتجنب إلحاق الضرر بالجيشين الروسي والإسرائيلي، مضيفا أن الاتصالات على الصعيد السوري تجرى عبر القنوات العسكرية.

0: ولتفاصيل عن هذا الموضوع ولمعرفة المواقف الرسمية أيضا من هذه التصريحات للسفير الروسي تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا من هناك ليلى كف الغزال. مرحبا بك ليلى، هل هناك أي تعليقات رسمية إضافية على ما جاء به السفير الروسي في تل أبيب، وإلى أي مدى أيضا هذه التصريحات في هذه المرحلة تدل على علاقات مقربة بين الجانب الروسي والإسرائيلي ضمن الملف السوري تحديدا؟
1: مساء الخير. ليست أي تصريحات إضافية جديدة من قبل الجهات الروسية رسمية حول مسألة آلية التنسيق ما بين موسكو وتل أبيب في الأجواء السورية، وحتى تصريحات وزير روسيا لدى إسرائيل أناتولي فيكتروف كانت هذه التصريحات قد أدلى بها في سياق حديثه الصحفي مع وكالة ريا نوفستي، وتحدث عن استمرار الحوار بين روسيا وبين إسرائيل في عدة الاتجاهات، بما في ذلك فيما يتعلق بالمسائل العسكرية، بما في ذلك أشار إلى أن هذه الاتصالات قائمة حول سوريا كذلك. وأيضا ذكر السفير الروسي بأن آلية التنسيق ما بين موسكو وتل أبيب في سوريا المعروفة بآلية تفادي وقوع الاحتكاكات والصدمات بين الجانبين الروسي والإسرائيلي في الأجواء السورية، ذكر بأن هذه الآلية كانت قائمة بين موسكو وإسرائيل بهدف استبعاد الإلحاق بالأضرار لكلا الجانبين، الجيش الروسي وكذلك الجيش الإسرائيلي أثناء قيام إحدى الطرفين أو تنفيذ إحدى الطرفين للأعمال القتالية أو للهجمات في الأجواء السورية. وأشار إلى أن هذا التنسيق لم يكن كما يفهمه الكثيرون بأن هناك كان هناك تنسيق ما بين موسكو وبين تل أبيب أثناء التخطيط أو تنفيذ للأعمال القتالية أو لعمليات العدوان في الأجواء السورية. وأيضا يجب الذكر بأن روسيا كانت مرارا وعلى مدى السنوات الماضية كانت تدعو إسرائيل لوقف الأعمال العدوانية ضد سوريا، وكان هذا الموقف الروسي دائم ولم يتغير بعد سقوط نظام بشار الأسد. فكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا كان دعا في أواخر الشهر الماضي، دعا إسرائيل لوقف الأعمال العدوانية ضد سوريا، معتبرا أن هذا العدوان الإسرائيلي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي على بعض الأراضي السورية أمر يعيق بالتوصل إلى الاستقرار في سوريا، وأيضا معتبرا أن هذه العمليات وهذا السلوك هو انتهاك لسيادة سوريا وانتهاك للقوانين الدولية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ليلى كف الغزال مراسلتنا من موسكو على ما جئت به من تفاصيل في هذه النشرة. في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحل عن الفراغ السياسي الذي خلفه حل التنظيم وملف اللجنة الدستورية وحقوق الأكراد، إضافة إلى تقييمه لتهديد تنظيم داعش المستمر في المنطقة.
2: في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحل مؤخرا في مقابلة لقناة تركية أجرتها معه في الحسكة عن مرحلة يصفها بأنها نهاية وبداية في آن معا. أبرز ما كشفه عبدي يتعلق بالفراغ السياسي الذي خلفه حل قسد، مؤكدا أن هذا الفراغ لا يمكن تجاهله بعد 15 عاما من التجربة التي رافقتها خسائر بشرية كبيرة وفق قوله. وأشار إلى أن أطرافاً سياسية فاعلة في المنطقة تعمل حالياً على بلورة كيان سياسي جديد يخلف التنظيم العسكري المنحل دون أن يحسم بعد اسم هذا الكيان أو شكله النهائي. وانتقل عبدي إلى الملف الدستوري كاشفاً عن توقعات بتشكيل لجنة تحضيرية لصياغة الدستور خلال 2 إلى 3 أشهر، مؤكداً تمسك الأكراد بأن يكون لهم تمثيل ضمن هذه اللجنة وبأن تحظى حقوقهم القومية والثقافية واللغوية بضمانات دستورية راسخة تتجاوز ما تحقق حتى الآن عبر اتفاقيتي 29 من كانون الثاني والعاشر من آذار. وفي سياق متصل تحدث عبدي عن التجربة الاجتماعية التي تكونت في المنطقة خلال سنوات الإدارة الذاتية، معتبراً أن سوريا الجديدة تملك هامشاً أوسع لبناء نظام علماني وديمقراطي مقارنة بحقبة حزب البعث، رغم إقراره بوجود عقبات جدية أمام هذا المسار. أما بشأن تنظيم داعش فأوضح عبدي أن التنظيم رغم تراجع قوته فإنه ما يزال يحتفظ بقاعدة أيديولوجية وقدرات تمويلية وبشرية تمكنه من تنفيذ عمليات، محذرا من أن الفراغ الأمني الذي أعقب سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول 2024 منح التنظيم مساحة للتحرك يجب عدم الاستهانة بها.
0: تشريعات أصدرها نظام بشار الأسد المخلوع تحت عنوان إعادة التنظيم والإعمار تحولت على مدار سنوات إلى مصدر نزاع وانتهاكات طالت حقوق الملكية والسكن لآلاف العائلات السورية. وفي ظل استمرار آثارها أصدرت الأمم المتحدة بياناً دعت فيه الحكومة السورية ومجلس الشعب الجديد إلى علاج هذا الملف عبر تعليق القوانين القديمة والشروع في عملية داخل مجلس الشعب الجديد لمراجعتها واستبدالها.
3: قوانين ومراسيم أصدرها نظام بشار الأسد المخلوع قبل سنوات وبقيت آثارها موضع جدل في البلاد لما أفرزته من انتهاكات طالت حقوق الملكيات العقارية. خبراء في الأمم المتحدة سلطوا الضوء مجدداً على المسألة ودعوا الحكومة السورية في بيان نشر على موقع المنظمة الأممية إلى تعليق تطبيق القوانين التي أدت إلى عمليات تهجير وعزل ممنهجة في ظل النظام المخلوع والشروع في عملية داخل مجلس الشعب لمراجعتها واستبدالها بلوائح جديدة تضمن الحق في السكن وتحميه بما يتماشى مع القانون الدولي. البيان خص بالذكر كلاً من المرسوم رقم 66 لعام 2012 الصادر بهدف إعادة تنظيم مناطق السكن غير المنظم في دمشق قبل أن يتحول لاحقاً إلى مشروعين عقاريين ضخمين هما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، والمرسوم رقم 10 لعام 2018 الذي منح صلاحيات لرئيس الجمهورية بإصدار مراسيم لإحداث عدد من مناطق إعادة الإعمار ضمن الخطة التنظيمية العامة للوحدات الإدارية في جميع أرجاء سوريا. الخبراء الأمميون قالوا إن هذه الأدوات القانونية منحت امتيازات لصالح الملكية لأقلية ثرية على حساب حقوق السكن للأسر المتوسطة الدخل أو المتواضعة وأدت إلى تهجير واسع النطاق لآلاف العائلات. في العهد الجديد يقر الإعلان الدستوري لعام 2025 بالحق في الملكية لكنه يغفل الحق في السكن اللائق وفق ما لفت إليه البيان الأممي الذي أضاف أن الإعلان نص كذلك على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري والتي تبدو مع ذلك سارية المفعول حتى اللحظة. آثار قوانين إذن ما تزال ماثلة في حياة آلاف السوريين تجدد مخاوفهم وتثير احتجاجاتهم طلبا لإنصاف المتضررين وإعادة النظر في التشريعات السابقة، وتضع مجلس الشعب الجديد أمام مسؤوليته في تفكيك عقد هذا الملف وحله، بما يفضي إلى

0: لاستعادة الحقوق وطي مخلفات العهد القديم.
1: أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان أن القطاع الصناعي يدخل مرحلة جديدة في إعادة الإعمار قائمة على الانفتاح والتنافسية في الأسواق العالمية. وأوضح ديروان في تصريح لوكالة سانا أن معرض دمشق الدولي في دورته 63 يعكس ديناميكية الاقتصاد السوري بعد التحرير، مشيرا إلى العمل على إقامة معرض مخصص للصناعة السورية يستهدف أسواقا تقليدية وغير تقليدية، وشدد على ضرورة تحرير الاقتصاد وإلغاء الاحتكارات لرفع المستوى المعيشي، مؤكدا أن الازدهار الاقتصادي لا يتحقق إلا في ظل اقتصاد حر. أعلنت وزارة الاقتصاد عن حزمة مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في المدينة الصناعية بحسياء. وذكرت الوزارة أن المشاريع ستقام على مساحة تبلغ نحو 500 دونم ضمن تحالف استثماري، وستشمل المشاريع معصرا للحديد ومعملا للسيراميك ومعملا لمواد البناء ومعملا للإسفلت ومقلعا للحجر في إطار منظومة صناعية مترابطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات قطاعي البناء والبنية التحتية. وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية اتفاقية مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYP التركية لإنشاء منطقة صناعية وحرفية متكاملة الخدمات في محافظة الرقة، وذلك على هامش فعالية الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة صناعية حديثة في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا، وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم، وذلك بهدف توفير بيئة صناعية وحرفية متكاملة للخدمات وتنظيم الأنشطة الإنتاجية والمهنية. احتج عدد من أهل الرقة على مشروع البوليفارد الذي تنفذه المحافظة لتوسيعة الكورنيش الجنوبي للمدينة، معتبرين أن الأعمال تطول أراضي يقولون إنها مملوكة لهم بموجب عقود وسندات ملكية، وسط مطالبات بوقف الأعمال والتحقق من ملكيات العقارات.
2: أحد أصحاب العقارات الموجودة هنا اللي ممتدة من الجسر القديم إلى الجسر الجديد، عقارات العشائر الرقة. طبعا العقار اللي عندي أنا هين مزروع، قسم منه مزروع أشجار زيتون، أعمار أشجار الزيتون حتى 30 سنة، عمر الشجرة 30 سنة، وانزرعت على دور النظام البائد.
3: صدر مرسوم الاستملاك، كنت معك قبل شوي، للنفع العام. حقيقة لم يقدم للنفع العام أي شيء حقيقة، وللي يشكك كذا هذا سنة تمليك، هذا سنة تمليك يثبت ملكيتنا الأرض، مو أنا كمالك بس، كل الناس اللي موجودة بالرقة هي ملاك الأرض. صدرت مراسيم استملاك، طبق قسم منها، صدر بعام 2015 مرسوم استملاك، مرسوم تعديل المرسوم 23.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة الصادرة اليوم، على أن تطبق اعتبارا من الساعة 12:00 صباحا. وحددت اللجنة سعر لتر بنزين 90 ب147 ليرة سورية جديدة بعد أن كان 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة. في المقابل حافظت اسطوانات الغاز على أسعارها من دون تعديل، إذ استقر سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 1470 ليرة سورية، بينما بقي سعر اسطوانة الغاز الصناعي عند 2350 ليرة سورية. واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي من حما بشأن رفع أسعار المحروقات.
4: اليوم اللتر زاد 5 ليرات، ايش رايك في الموضوع هذا وايش اقتراحاتك انت او مطالبك؟
5: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى. هلا كل فتره كل ماله عم يغلى، كل فتره كل ماله عم يغلى، يعني نتمنى من الله ومن الدوله انه تدعمنا.

0: لأنه نحن شعب شغيل.
1: مبسوطين خي والله، والله مبسوطين.
2: يعني ما بيأسير.
1: لا لا لا لا ولا شيء. شو بنساوي يعني هذا شو في شو بنساوي يعني؟ الحمد لله.
3: مو على 5 ليرات، أنت بتعبي مثلاً 100 لتر، احسب لي إياها. سبعة. أنت بتعبي مثلاً 100 لتر. بتعبي 200 لتر، أنا مزارع بدي بالسنوية سنة بدي 1000 لتر. 1500 لتر، هذا غزوة كلمة بتفرق معي.
4: 5 ليرات ما بتسوي شيء، ما لا بتقدم ولا بتأخر بالأساس، يعني حق كيس بطاطا لولد صغير يعني. هو 5 ليرات ما بتسوي شيء، هذا ما اسمه غلاء، هذا مؤاخذة. يعني إذا جينا نقارنها إنه بالغلاء، 5 ليرات شو؟ حق أكسيتي، حق كيس بطاطا، حق ما بتسوي شيء.
5: يعني ما بتأثر عليك كطلب؟
4: لا شغلة فاضية، 5 ليرات ما بتأثر.
6: الدراسة ما مضبوطة يعني. اللجنة بتدرس الأمور هي تأكد من الأسعار مضبوطة يعني. عالميا والدول الجوار يا أخي أقل شيء.
7: يجوز يكون يعني بقل فيكتور أو بالدولار. يعني نحن هم نعبي إذا فضل السيارة نعبي على الهواء مصياتنا. يعني هو ما يكون إمكانياتنا بنعبي.
8: برجع بينزل بعدين.
9: غلي الرسم ما بدي الهامش ربح، هذا هو نحن يعني هذا الطلب، هذا هو 15 مثلا أو 20 تمام. نغلي البنزين ولا رخيص بدنا نضل عاهي.
10: يعني إنه عم يرتفع وبينزل، يعني مبارح 14 و200، اليوم 14 و700، بكرة يعني في أمل ينزل إن شاء الله مع الأيام.
11: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من سكان حمص بشأن أسعار المشتقات النفطية الجديدة.
12: الأرض بعيدة عن الضيعة بحدود 6-7 كيلومتر. أنا كل يوم بدي أعبي مثلا بنزين لتر لتر ونص. عم نروح نشتغل بالزراعة مثلا، ما في شيء يعوضك بالمقابل. مثلا أنا بدي اليوم بحدود 30,000 بنزين، ومن عدد دواء ومن عدد دواء وهي، وأسعار الخضرة عم نقوم مثلا بنبيعها بسعر بخس، عرفت شلون؟
13: بدي رحمة شوية عم على شو المضغوط غلاء المضغوط هذا. نحن بدنا المضغوط لازم ما يكون أكثر من 3-4 آلاف. صار 12-12 ونص. من شو بده يعيش؟ ما بده يعيش الواحد.
14: أثر كثير يعني، ما عاد فينا نشتغل شيء هلا يعني. كل ما بدنا الجمعة الزمان بتلاقيه ارتفاع بالمواصفات. يعني صار وضع يعني كثير صعب، يعني شوي ثاني الواحد بالآدم ما عاد يقدر يشتغل، يوقف أو يرجع يشتغل بالفعل ويتغرب.
15: وجاينا شتوية طبعاً، والمحروقات بس انزادت يعني، عم تتعلق الأمور بكل القطاعات من أغذية لكل شيء، لحتى بيزيد كل أسعار المواد الغذائية. وضع الناس جداً صعب يعني، ومنتمنى من الحكومة تنظر بحال هاي الناس.
16: يعني سبب ارتفاع المحروقات بسبب ارتفاع كل شيء، الخضرة، كل شيء بالحياة متعلق بالنفط، والناس عم تعاني، والله يفرج أحسن شيء.
11: تتفاقم أزمة الخبز في محافظة الحسكة مع توقف عدد من الأفران وتراجع إنتاج أخرى وسط طوابير طويلة أمام الأفران العامة، ويعزو أصحاب أفران الأزمة إلى صعوبات تأمين العملة السورية الجديدة اللازمة لشراء الطحين بعد اشتراط المطاحن تسديد قيمته بالعملة الجديدة.
17: بالنسبة مشان موضوع الخبز، المطاحن ما كانت تعطي طحين للأفران، صارت أزمة خبز هون منطقة الحسكة الغامشلي عامودة، والأفران ما يعطوا للأهالي يعني إلا بعملة جديدة، وما في عملة جديدة يعني، قليلة العملة الجديدة هون بالمنطقة.
18: عدت علينا أزمة الخبز من قلة العملة الجديدة، نروح على الأفران ما يعطونا خبز إلا بدنا عملة جديدة، وهلأ إن شاء الله بدها تنحل الأمور إن شاء الله.
19: من يومين في أزمة خبز بالقامشلي بسبب عملة جديدة، وما كان الفران يستلموا الخبز اللي اسمه العملة قديمة إلا بدهم عملة جديدة، فأرجو أنه توفر العملة الجديدة مشان هالأزمة هاي تنحل أمورها.
5: والله اللي صار أزمة حقيقية، لا هو باعتبار الأفران هو الحياة يعني، خبز للشعب. خلال نهارين ثلاثة سكروا كل الأفران. الحجة والله العملة الجديد، العملة الجديد

0: جابوا جيبوا العملة الجديدة حطوه في المحافظة.
1: سبب الأزمة هي العملة الجديدة، والعملة الجديدة إذا الدولة ما تضخها الشعب منين تجيب؟ وحتى حق المزارعين لسه ما قبضوا شيء والسوق فاضي.
2: أسباب بعدة أسباب، مازوت ما في، عملة جديدة ما في، والمسؤولين على المنطقة يعني هن السبب، لأنه لو تواجد العملة الجديدة بالمنطقة ما كان أزمة.
3: الأزمة اللي صارت عندنا من قبل 3 أيام سببها دفع الرواتب ومصاري جدد ما في عندنا، والعالم ماكلة بعض من أزمة المصاري. مثلا هلا أروح على محل بدي أشتري شيء بدي المصاري عملة جديدة، أروح أحول لي رصيد بدهم عملة جديدة ما في، والعملة الجديدة ما نزلت لعنا.
4: انطلقت في قطاع الكتلة الثانية بمدينة حلب حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس. تأتي الحملة ضمن فعالية أسبوع النظافة بمشاركة المؤسسات العامة والمتطوعين. وكانت محافظة حلب أطلقت الأحد الماضي حملة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتستهدف تنظيف الشوارع والأحياء ومحيط دور العبادة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة. قدرت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس أن إنتاج المحافظة من محصول الزيتون خلال الموسم الحالي سيبلغ نحو 127,000 طن مقارنة بنحو 10,000 طن في الموسم الماضي. وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لوكالة سانا أن الزيادة في الإنتاج تعود إلى توافر الظروف الجوية المناسبة، ولا سيما انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للآفات. كما أشار إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو 11 مليون شجرة. تسببت العاصفة المطرية الأخيرة بأضرار واسعة في المحاصيل الزراعية بقرية دير ماما في ريف اللاذقية، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين وزاد من أعبائهم الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي.
5: المزروعات كلها تأثرت بهالموجة البرد اللي صارت، وخاصة الزيتون والجوز وباقي الأشجار المثمرة بشكل عام، وكانت الأضرار كبيرة. الزيتون فينا منقول 80%، الجوز كمان نفس النسبة، باقي الأشجار التين كله هذا انتهى، الخضرة 100% تضررة.
6: هون ضيعة دير ماما من فترة اجت موجة برد أثرت كثير على المحاصيل الزراعية وبشكل كبير على الزيتون، يعني هر بنسبة شي 70-80% بالأرض ما بقى بيصلح لشي، واللي ضل بالشجرة يعني ما بيصلح للموني ولا شي تاني، يعني خسارة كبيرة بشكل كبير. يعني
7: أنا مزارع هون بهالضيعة، في عندي أرض كبيرة كذا دلوم فيها زيتون فيها جوز، اجت العاصفة تضررت بشكل كبير كتير، هر الزيتون كتير على الأرض، اللي على الأرض ما بيصلح لشي ما بيسوى، اللي فوق كمان ما بقى بيزبط، كمان الجوز بالمرة انتزع، ما ضل في جوز، ما ضل شي غير الخريب. وبتمنى أنه يكون في تعويض أو أي شيء من الجهات المعنية بحيث أنه تساعدنا تقدم شوي من اللي خسرناه نحن، لأنه هون كتير كتير صار في ضرر بالضيعة.
4: في لبنان قتل لبنانيان اثنان في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوب لبنان، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة أن سلسلة غارات معادية استهدفت بلدة المنصوري، كما أفادت بسقوط 4 جرحى في بلدة الرمادية جنوب لبنان نتيجة للغارات. كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرات عنيفة في بلدتي زوطر الشرقية وكفر تبنيت. هذا ونقلت صحيفة يدعوت إحرانوت الإسرائيلية أن مجلس الجليل الأعلى نبه سكان المنطقة تجنبا لإثارة الذعر بسبب احتمال سماع دوي انفجارات من جراء غارات يعتزم الجيش الإسرائيلي شنها على لبنان خلال الساعة.

0: المقبلة. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي استكمل عملية عسكرية في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان، وأن المنطقة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل الآن بعد تطهير ما قال إنها بنية تحتية لحزب الله، وأهمية التلة ومردودات التحركات الإسرائيلية على مسار الحرب والمفاوضات مع لبنان في سياق التقرير الآتي.
1: في ظل غياب الردعي تركز إسرائيل على أهدافها، فمن الحديث عن خطط لتهجير غزة والضفة في فلسطين، مرورا بمناورات في الجولان السورية، وانتهاء بتوسع جديد في لبنان، تتحرك إسرائيل في المنطقة. آخر توسعات إسرائيل كان هنا في مرتفعات علي الطاهر بجنوبي لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المنطقة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل بعد تنفيذ جيشه لعمليات تطهير تحت الأرض وفوقها، فكك من خلالها بنية تحتية لحزب الله وقتل عددا كبيرا من عناصره، وعثر على أسلحة ومعدات كانت تمثل تهديدا لإسرائيل وفق قوله. تجدر الإشارة هنا إلى أهمية مرتفعات علي الطاهر، والتي تقع في محافظة النبطية وتتمتع بموقع مرتفع يبلغ 600 متر فوق سطح البحر، يتيح الإشراف على الطرق والمناطق المحيطة بالنبطية وأجزاء واسعة من جنوبي لبنان. تقول رويترز إن مصادر لها تعتقد أن حزب الله أقام مركز قيادة وبنية عسكرية تحت الأرض، ما يمنح التلة أهمية تتجاوز مساحتها الجغرافية. تسعى إسرائيل إلى حرمان حزب الله من استغلالها. هنا تبرز المسألة الأوسع، إذ تسعى إسرائيل دوما إلى السيطرة على المرتفعات في محيطها، بما يسمح لها لا بالمراقبة والإشراف فقط، بل بأفضلية الهجوم متى أرادت، خاصة مع إعلان قادتها دوما أنه لا نية للخروج من أرض تم الارتكاز فيها. في المقابل تحولت المرتفعات إلى نقطة توتر إقليمية إضافية، إذ حذرت إيران وفق مصادر نقلت عنها رويترز الولايات المتحدة الأمريكية من أن هجوما إسرائيليا واسعا على التلة سيستدعي ردا قويا قد يخرج الأمور عن سياقها الحالي، بينما غير حزب الله مواجهاته مع إسرائيل من المواجهات النظامية إلى حرب العصابات. أما على المسار السياسي فالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل والتي لم تحسم بعد بسبب الخلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح حزب الله تواجه اليوم تحديا جديدا، بعد سعي إسرائيل للاستحواذ على تلة علي الطاهر الاستراتيجية واستخدامها فيما بعد كورقة ضغط جديدة.
0: من بيروت ينضم إلينا الصحفي المتعاون وسيم جانبين. مرحبا بك وسيم، بالتأكيد يجب أن نعرف آخر التطورات الميدانية.
2: مرحبا لك بالمشاهدين. تشهد جبهة الجنوب لبنان في هذه الأثناء تصعيدا عسكريا هو الأعنف والأقصى منذ أسابيع، حيث تركزت الآلة العسكرية الإسرائيلية على توسيع بنك الأهداف ليطال عمقا غير معتاد في المناطق السكنية والبنى التحتية. الساعات الأخيرة سجلت سلسلة غارات جوية متلاحقة استهدفت بلدات المنصوري، كفر رمان، الرمادية، ميفدون، النبطية فوق والتحت، وصولا إلى أطراف مدينة النبطية وحي رويس، وأيضا إلى مدينة إلى بلدة عين التيني في البقاع الغربي. هذا القصف المكثف ترافق مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي لتفجيرات هندسية ضخمة يعتقد أنها استهدفت شبكات أنفاق وتحصينات في تلال علي الطاهر ومنطقة كفر تبنيت، وقد أحدثت هذه التفجيرات ذوي انفجارات هائلة هزت قضائي النبطية ومرج عيون وسمع صداها في عمق الجنوب والبقاع. تزامن هذا التفجير مع قصف مدفعي متواصل وتحليق مكثف ومستمر لطيران الاستطلاع والمسيرات على علو منخفض في سماء البقاع والجنوب. الميدان الليلة لا يقتصر على طابع التدمير الناري والعسكري، بل يبرز تحولا استراتيجيا في الأهداف الإسرائيلية. التقارير الأمنية والميدانية ترصد سعيا إسرائيليا حثيثا لفرض حزام أمني وناري جديد يربط تلال علي الطاهر بمرتفع

0: ساعات الريحان والجرمق وصولا إلى تخوم جبل الشيخ. سقوط موقع علي الطاهر وإن كان محصودا ضمن التقديرات العسكرية للحزب نظرا لحجم الحصار والنيران يفتح الباب أمام مرحلة خطيرة تحاول تل أبيب من خلالها تحويل الموقع إلى نقطة انطلاق جغرافية وعسكرية لفصل القطاعات الشرق الأوسط والغربي عن بعضها وتغيير قواعد الشباك ميدانيا. إنسانيا حركة نزوح كثيفة في هذه الأثناء من جنوب لبنان من الجنوب باتجاه مناطق صيدا والشمالية الأكثر أمنا، وأيضا إصابة أحد مسعفي كشافة مسعفي جمعية الرسالة خلال القصف على بلدة المنصوري. نعم
1: شكرا جزيلا لك وسيم جامبين الصحفي المتعاون معنا، كنت معنا من بيروت. ونستكمل النقاش في هذا الموضوع مع المحلل السياسي سيد جاد فياض من بيروت أيضا. مرحبا بك سيد جاد، لماذا هذه الغارات الإسرائيلية؟ لماذا هناك توسع في بنك الأهداف الإسرائيلي في الجنوب اللبناني؟ وأهمية تلة علي الطاهر الاستراتيجية بالنسبة لإسرائيل؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين. من الواضح أن السياق الحربي في الجنوب يتخذ مسارا تصعيديا، المعارك وعفوا الضربات الإسرائيلية تتخذ مسارا تصعيديا منذ فترة، واليوم نشهد أعنف وأوسع عمليات عسكرية إسرائيلية حتى طالت بعض مناطق البقاع الغربي وخلفت عددا من الضحايا. هذا المسار التصعيدي يتزامن بالمرحلة ما قبل الانتخابات الإسرائيلية. حتى اليوم استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع نتنياهو، وبالتالي يريد نتنياهو أو ائتلاف دعم نتنياهو، وبالتالي يريد اليوم نتنياهو أن يحسن وضعه السياسي ويريد ترجمة هذا التقدم العسكري سياسيا. لهذا السبب وقبل الانتخابات نرى تصعيدا إسرائيليا لافتا في الجنوب، نرى إعلانا سيطرة العملانية على قلعة أو على تلة علي الطاهر، هذه كلها يريد نتنياهو ترجمتها في السياسة قبل الانتخابات.
1: يعني هل يعني تقصد أن هذه المواقع هي فقط للوضع الداخلي والضغوط الداخلية على نتنياهو، لا تم يعني ليس لديها أبعاد استراتيجية أكبر من لبنان، خاصة يعني مع اتصال هذه المنطقة جغرافيا تقريبا مع جبل الشيخ كما كان يشير منذ قليل الصحفي المتعاون معنا؟ يعني لذلك سألتك عن أهمية هذا الأمر بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، يعني الأهمية الجغرافية والعسكرية.
2: مما لا شك فيها أن لهذه المنطقة أهمية جغرافية واستراتيجية كبيرة جدا. نحن فقط نتحدث عن التوقيت وهو ما قبل الانتخابات، ولكن مما لا شك فيه أن إسرائيل تنشئ منطقة أمنية تبدأ من البحر المتوسط من ساحل لبنان من منطقة المنصوري بشكل محدد مرورا بقلعة شقيف تلة علي الطاهر وصولا إلى جبل الشيخ، ومن جبل الشيخ جنوبا في سوريا في بعض مناطق ريف دمشق الغربي والقنيطرة.
1: نعم.
2: واضح إسرائيل تقيم منطقة أمنية ومنطقة عازلة بعمق أكثر من 10 كيلومترات في الأراضي اللبنانية وفي الأراضي
1: هذه الأبعاد الجيوسياسية التي تريدها إسرائيل وتعمل عليها وعلى بده تريد أن تفرض الواقع بها، إضافة للأبعاد السياسية الضغوط الداخلية على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، إلى أي مدى هذا سيؤثر على المفاوضات كما ذكرت، وإلى أي مدى يؤثر على المناطق التجريبية التي كان من المفترض يعني على مبدو أن انهار كل شيء كان تم الحديث عنه في الفترة الماضية بين إسرائيل ولبنان؟
2: صحيح، تجربة المناطق التجريبية فشلت في لبنان، أولا لأن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من أي مناطق باستثناء منطقة زوتر الغربية، وثانيا لأن إسرائيل وحزب الله كلاهما لا يثقان بالجيش اللبناني، وبالتالي موضوع المناطق التجريبية فشل، إضافة إلى أن الكثير من المصادر الدبلوماسية وبعض المصادر أيضا المحلية الأمنية أكدت لنا أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وكل المفاوضات التي تجري اليوم هي من أجل شراء وبيع الوقت ومن أجل إجراء بعض المفاوضات فيما يتعلق ببعض النقاط كالأسرى أو بعض النقاط الأمنية، ولكن لا انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. المفاوضات من المفترض أن تستمر في المنتصف الثاني من شهر أيلول سبتمبر. يوم أمس أو عفوا اليوم ويوم جرى الإفراج عن 5 معتقلين كانوا في السجون الإسرائيلية، يقول نتنياهو أنها مقابل الكشف عن معلومات حول الجالية اليهودية.

0: أكد تشير إلى أن بعض عناصر الفريق التفاوضي سئم من هذه المفاوضات التي لا يعني تجلب أي نتيجة إيجابية إلى لبنان، وثمة تهديدات حتى بالانسحاب أو بالاستقالة من الفريق التفاوضي، ولكن يبدو أن لبنان مصر على استكمال هذا المسار حتى لا يعطي أي ذريعة لإسرائيل من أجل توسيع الحرب. إسرائيل تمتلك قائد قوة في لبنان وقادرة على توسيع الحرب، وبالتالي يحاول لبنان قدر الإمكان الضغط على حزب الله من خلال هذه المفاوضات لاستعادة قرار السلم والحرب واستكمال المفاوضات مع إسرائيل.
1: طب إلى أي مدى أيضا يعني وفق هذه الضغوطات على الحكومة اللبنانية من خلال ما يقوم به الجيش الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي ومن خلال ضغوط حزب الله والضغوط الدولية، إلى أي مدى قادر الحكومة اللبنانية أن تضغط على حزب الله بالمقابل وتصل وتستعيد بالأحرى قرار السلم والحرب وتسحب هذه الذريعة يعني لأي سبب؟
0: لنكن واقعيين وصريحين، قرار السلم والحرب يمتلكه حزب الله ومن خلفه إيران. يعني قد ما حاول اليوم حزب الله الحكومة اللبنانية على قد محاولات من أجل استعادة قرار السلم والحرب، ولكن القرار الفعلي هو في إيران، والصراع اليوم بين إسرائيل وإيران، ولبنان ساحة من هذه الساحات، وبالتالي لبنان لن يتمكن مع الأسف من استعادة قرار السلم والحرب إلا في حال جرى بعد حين تسوية معينة أمريكية إيرانية مرتبطة بالمنطقة بشكل عام وبلبنان، ولكن الحكومة اللبنانية مع الأسف غير قادرة على بسط سيطرتها، وحتى الحزب لا يتعاون مع الحكومة اللبنانية ولم يسلمها تلة علي الطاهر، فضل الانسحاب منها وخسارة السيطرة عليها عملياتيا من لصالح إسرائيل بدل تسليمها للجيش اللبناني، وهذه إشارة سلبية جدا للحكومة.
1: طيب إذا يعني الضغوطات كبيرة على الحكومة اللبنانية، ولا بد أن نتوقف هنا عند الخلافات الداخلية. إلى المدى الآن يعني هناك جهود موحدة من قبل التيارات والزعامات السياسية في لبنان يعني إيجاد حلول والتواصل مع المجتمع الدولي، ولا أتحدث هنا عن الولايات المتحدة التي هي الوسيط بهذا الأمر، أتحدث عن فرنسا مثلا الداعمة. إلى أي مدى يمكن القوى السياسية والتيارات السياسية في لبنان أن توحد قولها وتتوجه لتحصل على دعم أكبر، ربما يعني يصل إلى نوع أو اتفاق مختلف، علما يعني أن ما حدث مؤخرا أو نتائج المفاوضات انهارت على ما يبدو، ليس لها أثر على الواقع، لم يطبق منها شيء.
0: بما يتعلق بالوضع الداخلي، الحكومة اللبنانية حازت على غالبية داعمة من أجل إجراء هذه المفاوضات، ولكن عند الوصول إلى الاتفاق الإطاري الذي جرى هذه الأغلبية تراجعت، والكثير من الأطراف والزعماء الذين تتحدثين عنهم عارضوا الاتفاق الإطاري لأنه لا يستند إلى اتفاق الهدنة عام 1949 ويشمل بعض البنود المشبوهة كعدم محاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في لبنان وإلى ما هنالك، وبالتالي تأييد الاتفاق الإطاري داخليا تراجع إلى حد كبير جدا. أما بما يتعلق
1: طب تراجع يعني، بس لو سمحتني توقف عند هذه النقطة، تراجع على تأييد الاتفاق الإطاري، هل هذا يعني تأييد لحزب الله أم أنه عدم الموافقة على ما جاء به من يفاوض؟
0: لا أبدا، هذا لا يعني يعني معارضة الاتفاق الإطاري لا تعني أبدا تأييد حزب الله، بل بالعكس الأطراف تطالب بتسليم حزب الله لسلاحه وإعادة قرار السلم والحرب للدولة، ولكن في الوقت نفسه تطالب الدولة بعدم التراجع عن المبادئ السيادية كالمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي، كهدنة 1949 وهي هدنة تمت فيها بإشراف وبدعم من المجتمع الدولي، وبالتالي لا يمكن أوراق تنازل لإسرائيل من دون أي مكتسبات، ولهذا السبب هذه الأطراف تعارض، ولكنها بشكل عام لا توافق حزب الله، بل بالعكس تطالبه بتسليم السلاح. وذكرت نقطة مهمة بما يتعلق بالمجتمع الدولي، يحاول لبنان وحكومته التواصل مع فرنسا، مع إيطاليا، مع عدد من الأطراف الدولية من أجل الضغط على إسرائيل، وحتى أن بعض الأطراف كتركيا عرضت تشكيل قوة متعددة الجنسيات من أجل حل ملف الانسحاب الإسرائيلي والمناطق الأمنية، ولكن مع الأسف لا يمكن لأي طرف أن يضغط على إسرائيل باستثناء الولايات المتحدة، وحتى أن قدرة الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل باتت محدودة في الكثير من الأماكن ولا شاملة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد جاد فياض المحلل السياسي على هذه التحليلات، كنت معنا من بيروت. قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وحسب وسائل إعلام فلسطينية أصيب ثلاثة أطفال برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة فجر اليوم، مشيرة إلى تنفيذ جيش الاحتلال عملية نصف ضخمة في محيط دوار بني سهيلة شرق خان يونس، كما لفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني

تمكنت من انتشال 55 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة. قالت صحيفة يدعوت إحرانوت إن إسرائيل تتجه لاستنساخ نموذج المناطق التجريبية في لبنان لتطبيقه في قطاع غزة. وحسب الصحيفة ستحدد مناطق داخل قطاع غزة لدخول قوات دولية تتولى العمل على نزع السلاح وإزالة البنى التحتية المسلحة، مع وضع آلية لإدارتها مدنيا ومنع عودة عناصر حركة حماس إليها. وأشارت إلى أن هذه المناطق لن تشهد وجودا فعليا لعناصر من الجيش الإسرائيلي رغم بقائها تحت سيطرته عبر المراقبة والرصد. ولفت الصحيفة إلى أن تجربة لبنان مختلفة عن تجربة غزة، إذ لا توجد فيها حاليا جهة حاكمة متفق عليها يمكنها تولي مسؤولية إدارة الشؤون المدنية. أصيب طفل فلسطيني في منطقة مسافريطة بمحافظة الخليل بالضفة الغربية من جراء اعتداءات شنها مستوطنون، في حين اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فلسطينيا خلال اقتحامات نفذتها في المنطقة. وفي الأغوار الشمالية هاجم مستوطنون عددا من الفلسطينيين ومساكنهم في خربة الحمة، وذلك عبر اقتحام خيام للفلسطينيين والاعتداء بالضرب على أحد المواطنين. تأتي الهجمات الأخيرة ضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي يشنها المستوطنون وتتخللها ملاحقة الرعاة ومنعهم من الوصول إلى المراعي في المنطقة حسب وكالة الأنباء الفلسطينية. أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي المدخل الرئيسي لقرية المغير وسط الضفة الغربية المحتلة، ومنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إليها والخروج منها. وأفادت وسائل إعلام محلية باقتحام مستوطنين إسرائيليين منطقة سهل الرفيد وشعب اللوز شرق القرية، ونفذوا أعمالا استفزازية في أراضي المواطنين. وتأتي هذه التطورات غداة مقتل شابين برصاص قناصة من الجيش الإسرائيلي خلال محاولة فلسطينيين التصدي لمستوطنين كانوا يسرقون أغناما في القرية. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملية واسعة استمرت 48 ساعة في نابلس وقراها بالضفة الغربية، ودهم خلالها مئات الأماكن واستجوب العشرات. وأشار بيان الاحتلال إلى أنه تم اعتقال أكثر من 10 أشخاص، مضيفا أن قواته دمرت أكثر من 30 مخرطة تستخدم في إنتاج الأسلحة، كما تمت مصادرة أسلحة منها بنادق ومسدسات وذخيرة حسب قولها.

قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وذكرت المصادر أن ترامب يسعى إلى تغيير مذكرة التفاهم باتفاق جديد أكثر شمولا. وأشارت الفاينانشال تايمز إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن بلاده لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز. وأضافت الصحيفة أن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بصرف النظر عن نتائج الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط، في حين يعمل الوسطاء على وضع إطار لمفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر وثقت إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وما نتج عنها من أضرار وإصابات. وذكر الأنصاري في تصريحات صحفية أن اعتراض بلاده لصواريخ ومسيرات إيرانية لا يعفي طهران من المسؤولية ولا ينقص من خطورة الاعتداءات، موضحا أن قطر ليست طرفا في الصراع ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها المدنية. وأشار إلى أن أفعال إيران تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وعلى الصعيد الدبلوماسي قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الرامية لخفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
2: التعليم يعني سيء سيء جدا،
3: والوضع كل ما عم يتدهور أكثر وأكثر،
4: صعب كتير كتير كتير. عم صراحة إحنا عم نبيع ذهب ونروح منسجل أولادنا.
5: أنا السنة الماضية كنت أروح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
6: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500 2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
7: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا الأول قضية عاطف هنيدي الذي تم اختطافه من السويداء بعد رفضه تصريحات حكمة الهجري، وما تثيره الحادثة من تساؤلات بشأن تعددية المواقف ومن يملك قرار السويداء وحق الاختلاف فيها. في محورنا الثاني نبحث في تصريحات مصطفى عبدي الأولى بعد تعيينه مستشارا للرئاسة التي طرح فيها قضايا عدة، منها تمثيل الأكراد وضمان حقوقهم الدستورية إلى جانب مستقبل المناطق التي كانت تحت سيطرة قسد. في محورنا الثالث نناقش دعوة الأمم المتحدة لتعليق تطبيق المرسوم 66 والقانون رقم 10 وما أثاره من جدل بشأن حقوق الملكية والسكن ومصير المتضررين من مشاريع إعادة تنظيم العقاري. في محورنا الرابع نناقش دخول قانون العفو العام في لبنان حيز التنفيذ مع توقيع الرئيس اللبناني جوزيف عون عليه ومصير السجناء السوريين الذين قد يشملهم في ظل غياب أرقام رسمية حول أعدادهم. مرحبا بكم.

اختطف عاطف هنيدي المعروف بلقب الباشا عقب اقتحام مسلحين منزله في قرية المجدل بريف السويداء الغربي بعد ساعات من إصداره بيانا رفض فيه تصريحات حكمة الهجري بشأن ارتباط الموحدين الدروز بإسرائيل. قالت شبكة السويداء 24 إن مجموعة تابعة لما يسمى الحرس الوطني حاصرت منزل هنيدي قبل اقتحامه وإلقاء قنابل يدوية داخله. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن مصادر محلية أن مجموعة مسلحة اقتادت هنيدي إلى جهة مجهولة من دون معلومات عن مكان احتجازه. من جانبها أصدرت ميليشيا ما يسمى الحرس الوطني بيانا أوضحت فيه أنه عقب التوترات التي شهدتها بلدة المجدل على خلفية موقف عاطف هنيدي تمكنت عناصرها من تأمين خروجه ونقله بناء على رغبته إلى حاجز أم الزيتون حيث ركب سيارة أجرة وتوجه إلى دمشق. نناقش الموضوع مع الدكتور كنان مسعود الناشط المجتمعي من مسقط والدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة. مرحبا.

0: بكما. دكتور كينال، هلأ يعني وضعتنا بمزيد من التفاصيل في تفاصيل وملابسات اختطاف عاطف هنيدي.
1: أسعد الله مساءك والسادة المشاهدين وضيفك الكريم. باعتقادنا هذا الحدث هو موقف سياسي فاصل في تاريخ السويداء. شخصية مثل الأستاذ عاطف هنيدي بعقلانيته بتأثيره بثقله التي كانت موجودة في السويداء، خروجه من السويداء وبالأصح نفيه من السويداء بهذه الطريقة سيغير المعادلات كاملة، وبالضرورة قد يؤدي إلى قطع كل المسارات السياسية. ونحن هنا ننبه أهلنا في السويداء أن ذلك أمر خطير وخطير جدا، لذلك وجب التنبيه والحذر. ما حدث مع الباشا عاطف هنيدي أنه أصدر البيان وهو جالس في منزله في مظافته ولم يكن ليتصور أن يحدث ما حدث. يعني ما حدث يفوق الخيال، حتى على ضوء النظام السابق وممارسات النظام السابق الاستبدادية لم نشهد هذا الحدث بأنه الهجوم بالقنابل وبالرشاشات ومهاجمة المنزل والذي يحوي نساء والدخول بهذه الطريقة التي أقرب ما توصف بأنها طريقة تشبيحية، ومن ثم اقتياده إلى جهة مجهولة. تضاربت الأنباء حول إلى أين تم اقتياده، أصبح هناك الكثير من الاتصالات، وكانت الناس حريصة ومحافظة السويداء حريصة أن لا يلقى عاطف هنيدي مصير رائد المتني وماهر فلحوط، وكان هذا أكثر ما نخشاه. والحقيقة يبدو أنهم يعني تعقلوا قليلا، لأنه لو لا سمح الله حدث ما لعاطف هنيدي ما حدث لماهر ورائد المتني، كان ربما أننا سنرى شلالات من الدم قد لا تتوقف.
0: ولماذا يعني برأيك قاموا بترحيله؟ يعني هو الرجل لم يقل شيئا سوى أنه يعني موضوع رفض فكرة ربط السويداء والدروز بإسرائيل.
1: من يحتكر القرار في السويداء يريد صوتا واحدا فقط، لا يريد أي صوت آخر، ويريد احتكار هذه المظلومية، ويريد المتاجرة بالدم الذي سفك في أحداث تموز الدامية التي عانينا منها جميعا. يريد احتكار محافظة كاملة وتاريخها، وأكثر من ذلك في التصريح الأخير أراد احتكار العقيدة، وكأننا نتعرف على العقيدة التوحيد يعني عن جديد، وليس أنها تاريخ ضاربة عمق في جذور التاريخ. أرادوا تغيير العقيدة حتى، فما بالك أن يسمعوا صوتا مناوئا لهم يتكلم أننا نحن كموحدين وكطائفة معروفية ننتمي إلى أحد المذاهب الإسلامية ونؤمن بالله وبالرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن طائفة مسلمة ننتمي إلى التنوخيين العرب. هذا الكلام الذين هم سعوا عبر سرديتهم دائما إلى نفيه، إلى القول أننا نرتبط مع الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصريح الذي أهاننا جميعا كمواطنين سوريين قبل أن نكون مواطنين ننتمي إلى الطائفة المعروفية أو ننتمي إلى المذهب التوحيدي.
0: أستاذ عمر أدلبي، دكتور عمر، ما رأيك يعني بهذا التطور الحاصل والذي يعني الاعتداء الذي قامت به ميليشيا الحرس الوطني؟
2: تحية لك دكتور محمد وللدكتور كينان ولمتابعي تلفزيون سوريا. في الحقيقة يعني كما وصفها الدكتور كينان هي لحظة فارقة في مسيرة السويداء مع تيار الهجر. نحن أمام يعني انكشاف واضح لهذه الميليشيا التي يتزعمها الشيخ حكمة الهجري، سواء فيما يتعلق بادعاءاتها التي لطالما يعني أشبعنا أقاويل حولها فيما يتعلق بضمانه للحريات وللتنوع الاجتماعي في السويداء ولتنوع الآراء، وفيما يتعلق طبعا بتوجهاته وحتى دعوته للانفصال بذريعة حماية المجتمع الدرزي من الانتهاكات والإرهاب والتذويب في ممارسات سلطة وصفها لطالما وصفها بأنها إرهابية. في الحقيقة ممارسات الميليشيا التي استخدمت الأسلحة يوم أمس والقنابل لاختطاف الباشا عاطف هنيدي هو واحد من أبرز صور الممارسات للتنظيمات الإرهابية التي شهدناها خلال السنوات الماضية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الدوافع ويعني الأسباب التي دفعت هذه الميليشيا للتصرف بشكل مكشوف وفج إلى هذه الدرجة هو أن الحالة في السويداء أصبحت في غاية التوتر والانكشاف لجراء يعني منع الطلاب من

0: ممارستهم حقهم بالتحصيل العلمي والامتحانات خلال الفترة الماضية، التوترات الأمنية الشديدة يعني الحدة خلال الفترة الماضية، وعدد كبير من القتلى والجرحى التي تدخل نتيجة خلافات بينية بين الفصائل، وبالإضافة إلى ذلك طبعا فشل المشروع الهجري بتسويقه داخل المجتمع الدرزي في السويداء، سنتكلم بشكل واضح فيما يتعلق بهذه المسألة، مما اضطره للذهاب إلى الأمام، يعني التقدم خطوة إلى الأمام بإلحاق الطائفة الدرزية بما سماه هو يعني الانتماء إلى مشروع الكيان الإسرائيلي تاريخيا، وهذه في الحقيقة مفارقة وتجديف تاريخي مثير للسخرية في الحقيقة، لا يمكن الدفاع عنه من قبل أي طرف من الأطراف. لذلك تبدو الحالة العامة لدى تيار الهجري حالة مأزومة للغاية، لا يستطيع معها تحمل أي صوت معارض، فما بالك بأن يظهر هذا الصوت المعارض من زعامة تاريخية من زعامات الجبل، يعني الباشا عاطف هنيدي ليس أي ناشط وليس أي وجيه اجتماعي، من الضرورة التأكيد على أنه يتولى زعامة آل هنيدي في بلدة المجدل منذ العام 2018، وهو من الوجوه الاجتماعية المقدرة جدا وله أدوار ويد بيضاء كبيرة في المصالحات الاجتماعية التي كانت تحصل في المنطقة، ولا سيما خلال فترة صدام بلدة القرية مع بلدة بصرة الشام في العام 2020 وما بعد ذلك. لذلك في الحقيقة هذا السلوك الترهيبي كان مكشوفا للغاية، وربما اضطرت إليه هذه الميليشيا لأن الوضع لا يتحمل أي صوت معارض في هذه المرحلة.
1: دكتور كنان، إلى أي درجة يمثل عاطف هنيدي صوت اجتماعي مستقل مختلف عن المرجعيات الموجودة، المرجعيات الدينية بشكل خاص في السويداء؟
2: نعم، الحقيقة كما تفضل الدكتور عمر، هو صوت ومرجعية مهمة ومهمة جدا، وفي السويداء حتى معروف أن لديهم مع آل الزعبي ما يسمى بآل الزعبي الكرام، في درعا ما يسمى بوحدة الدم، بمعنى أنهم لأن آل هنيدي كانوا قضاة الدم يعني عبر التاريخ، وكلمة قاضي الدم قبل وجود المحاكم كانت كلمة لها اعتبارها واعتبارها التاريخي المهم جدا. حين نقول أن بين آل الزعبي الكرام وآل هنيدي كلمة وحدة الدم، أي أن من يقضي هنا يستطيع أن يقضي هناك، هذه الأمور ساعدتنا كثيرا خلال الثورة السورية في الالتفاف وإحاطة الأزمات التي كان يخلقها النظام البائد. والحقيقة أن أبو عمر عاطف هنيدي كان من رواد ساحة الكرامة، وكان صاحب صوت حر، أي أنه لم يداهن النظام البائد، وهذا موقف مشرف يعتبر له، ولحد هذه اللحظة هو لم يتكلم إلا الضمير الحي وموقف شجاع، تكلم من داخل مضافته، يجلس لوحده بدون سلاح وبدون أن يكون حوله ما للأسف ما تحولت له محافظة السويداء من ميليشيات وفصائل. هذا الموقف يدل على نبل الأخلاق والأصالة والتشبث بالرأي، أراد أن يقول موقف تاريخي، نحن كموحدين، نحن عروبيون، نحن ننتمي إلى التنوخيين، لا تجمعنا عقيدة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن نقبل أن يأخذونا ويلغوا تاريخنا الشيخ أيا كان هذا الشيخ بتصريحاته الهزيلة. جزء من الجريمة إنكار ما حدث، والآن أنا أطالب الأهل في السويداء وأعيد وأكرر أن جزء من الجريمة إنكار أن ما حدث أمر عادي وتم ترحيل أبو عمر عاطف هنيدي، يصبح الإنكار حالة شراكة، وبالتالي هو دعوة لاستمرار وإعادة هذه الممارسات مع أشخاص ربما اليوم عاطف هنيدي، غدا قد نجد شيخ أو وجيه اجتماعي آخر.
1: طبعا عائلة هنيدي، آل هنيدي أصدروا بيان استنكروا وأدانوا هذا الهجوم المسلح،
2: نعم،
1: اللي تستخدم يعني يستخدم فيه قنابل يدوية وأطلاق رصاص وترويع للآمنين للمدنيين بما فيهم يعني على دار العائلة، يعني كما ذكر البيان حتى من نساء وأطفال
2: كما تفضلت، حتى وأضافوا ببيانهم آل هنيدي، نحن ليس لأن فقط عاطف هنيدي هو من آل هنيدي، نحن ندين هذا التصرف لأي ضد أي عائلة كانت، ونحييهم على هذا التصريح. وبالتالي أنا أود أن أقول مثل هذه التصرفات ستحول المحافظة من محافظة ذات قيم كانت معروفية أصيلة عربية نتغنى بها جميعا كسوريين قبل أن نكون كموحدين، إلى مزرعة أو محمية للمرتزقة وتجار المخدرات والكبتاجون، وتحول بين قوسين الشيخ الهجري من شيخ عليه أن يكون مرجعية دينية أو كما كان الرئيس روحي لطائفة الموحدين. وبالمناسبة في طائفة الموحدين المهم في شيخ الدين أن يكون يبتعد عن الأمور الدنيوية ويتجه إلى الزهد، فهو إما أن يكون رجل دين وإما أن يكون رجل سياسة. الهجري اختار أن يكون رجل سياسة، والمشكلة ليس رجل سياسة ذا توجه نظيف، لا، أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي عبر التاريخ. لم يكن لإسرائيل حلفاء، كان لديها أدوات ترميها عندما تنتهي مهمتها، وبالتالي سيشهد الهجري مصير لحد عاجلا أم آجلا. ربما إذا كان انتهى الأمر بلحد بياع فلافل في تل أبيب، قد يعطول الهجري أن يصير بياع شاورما مثلا في تل أبيب.
1: دكتور عمر،
2: في تصريحات الهجري
1: على ما يعول يعني حكمة الهجري، لأنه حتى موفق طريف شيخ العقل بالأراضي المحتلة في فلسطين، يعني واضح أنه كان في له تصريحات أنه يعني إسرائيل ليست جادة في والله تدخل أو ضم السويداء، أو يعني هذه الأحلام ربما التي يعني يروج لها البعض غير واقعية.
0: سؤال مهم دكتور محمد الحقيقة، والجواب عليه محير للغاية. يعني دعني أفكك المسألة. يعني نحن أمام سياسات عدائية تمارسها دولة الاحتلال تجاه الدولة السورية عبر محورين جغرافيين، وأحدهما في القنيطرة ومحيطها، والآخر عبر السويداء، عبر ميليشيات تحديداً الهجري في السويداء. وأنا هنا لا أعني طبعاً أهلنا الكرام الأحرار العروبيين السوريين في السويداء. يعني هذين الجبهتين التي تفتحهما إسرائيل على سوريا هي جادة في الحقيقة في إيذاء سوريا من خلالهما. لذلك يعني قد لا تبدو سياسات الإسرائيلية داعمة بشكل مباشر وواضح للأطر العامة لمشروع تيار الهجري بالانفصال والارتباط يعني عضوياً بالاحتلال الإسرائيلي، ولكنها جادة عن إسرائيل بدعم توجهات هذا التيار للتخريب على وحدة الدولة السورية واستعادة قدرة الدولة السورية على فرض سيادتها الكاملة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أعتقد أن الهجري ويعني من يعني يهمس في أذنه بما يتعلق بمشروعه الانفصالي هو يعول أيضاً على ضعف قدرات الدولة السورية بالرد الحازم على مثل هذه التوجهات الانفصالية بشكل مباشر، لا سيما بعد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبتها قوات الدولة السورية في أحداث السويداء في العام الماضي. وفي الحقيقة هذا كله يلقي على الدولة السورية أعباء كبيرة فيما يتعلق بالتعاطي واحتواء هذه الأزمة للتخلص من هذه الحالة الشاذة. من يعني أولويات هذه التعاطي الجدي والوطني مع هذه الأزمة هو رد الاعتبار الحقيقة وإعادة الاعتبار لأهلنا في السويداء نتيجة الانتهاكات الواسعة التي ارتكبت بحقهم في صيف العام الماضي، بالإضافة طبعا إلى جملة من يعني الأنشطة السياسية والاجتماعية والتنموية والخدمية والتعويض وجبر الضرر والمحاكمة والمحاسبة. كل هذه المسائل الحقيقة هي مسؤوليات الدولة السورية في هذه المرحلة لاستعادة السويداء من اختطاف هذا التيار الإجرامي الإرهابي الذي لا يخفي توجهاته الداعمة لدولة الاحتلال وسياساتها العدائية تجاه سوريا وتجاه المنطقة.
1: طب أستاذ عمر، يعني في هذا السياق كيف تتعامل الحكومة مع قضية تحديدا اختطاف الأستاذ عاطف هنيدي؟
0: يعني حتى اللحظة كما يعني هو واضح فقط صدر خبر بسيط عن مديرية الإعلام في محافظة السويداء تتحدث عن الحدث كخبر فقط لا غير. يعني لم أجد من يعني يتحدث عنه ويحلله ويبني عليه موقف، يعني لأننا أمام يعني حالة مستجدة وخطيرة للغاية. يعني طرد ونفي شخصية وازنة وثقيلة على غرار الباشا عاطف هنيدي هو أمر يجب أن تتلقفه الدولة السورية بشكل يعني وطني وإنساني، ويعني حريص في الحقيقة على تماسك المجتمع في السويداء، لأننا في الحقيقة نخشى أن تشكل مثل هذه الأحداث خطراً على وحدة المجتمع في السويداء نفسها. يعني نحن لم نعد نتحدث عن خلافات الآن ما بين مجتمع السويداء ومحيطها من غير الدروز، نحن نتحدث عن خلافات بينية داخل المجتمع الدرزي نفسها تتسبب يعني باضطرابات واختلالات كبيرة فيها ممارسات تيار الهجري وميليشياته المسلحة، مما يستوجب الحقيقة على الدولة السورية أن تقوم باحتضان هذه النخب الوطنية ذات الصوت الواضح والعالي وتثمين جهودها ونضالها ومواقفها وتقديمها إلى الأمام، دفعها إلى الأمام لتشكل واجهة في الحقيقة محترمة لدى المجتمع الدرزي في السويداء تستطيع أن تعول عليها كبدائل من الالتجاء إلى هذه الشخصيات الإرهابية، وأنا هنا لا أخشى من تسميتها بشكل واضح وصريح بصفة الإرهاب، لأن ما تمارسه الحقيقة بحق أهلنا في السويداء على صعيد تعطيل المرافق العامة والحياة العامة، وعلى صعيد

0: اختطاف وممارسة يعني فرض الهيمنة والصوت الواحد، وانتهاء بعمليات النفي والطرد والقتل التي حصلت قبل فترة، كلها ممارسات إرهابية لم تعد خافية على أحد، وخاصة على أهلنا في السويداء المحكومين بالترعيب والترهيب والسطوة يعني المسلحة من ناحية، والسطوة سطوة العلاقات الطائفية من ناحية ثانية، ونأمل أن يتخلصوا منها بشكل قريب جدا.
1: دكتور كينان، إلى أي درجة يمكن للشخصيات المستقلة في السويداء التي لها وزن اجتماعي يمكن أن يعني تلعب دورا في صناعة القرار المحلي؟
2: بس اسمح لي أحيي الدكتور عمر لأنه ما تفضل به جميل جدا، يعني شكرا لهذه المداخلة الجميلة جدا. نعم، نحن نأمل أن يكون لهذه الشخصيات دور فاعل، لكن للأسف من يحتكر القوة والقرار والسلاح هم عصابات الهجري، وهم يمارسون ممارسات فاقت النظام البائد أساسا. هم يعني نحن أمام كوكتيل غريب عجيب الآن في الجنوب، أمام تجار مخدرات كانوا بالأساس ينتمون إلى الأمن العسكري وهو الذي يشغلهم، أمام بقايا فلول النظام من السويداء ومن خارج السويداء وتحديدا من الساحل، وهم أيضا مطلوبون للشعب السوري كاملا. ولدينا الآن مرتزقة الاحتلال الذين يتباهون بأنهم عملاء للاحتلال وينفذون أجنداته. نحن نتعامل مع هذا الكوكتيل كاملا، فهو أسوأ كوكتيل استبدادي ممكن أن نتعامل معه، هذه الحقيقة، وهذا الأمر مؤسف جدا. يعني أنت لا يمكن أن تتصور، هناك حوادث حدثت ما سبقت نفي عاطف هنيدي، مثلا الهجوم على منزل سيدة أنثى يعني في منزلها وضربها في المنزل، هذا حتى الأمن السوري لم يكن يسويها، كان يعتقل ثم يضرب، لم يضرب أحدا في المنزل، ما بالك أنهم ضربوا سيدة في المنزل والناس من رعبها لم تستطع أن تقوم بردة فعل. هذه حادثة لم يشهدها الجبل سابقا. نحن الآن أمام منظومة مرعبة للأسف، بأننا لم نعد نستطيع القادرين على التكهن بدرجة الانحطاط التي وصلت له، ودائما لديهم مبررات. ما حدث في تموز، مجازر تموز هي مجازر مؤسفة لم يكن يجب أن تحدث، نتمنى كنا أن نعيد الزمن ولا يحدث ما يحدث، لكن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل الجزء الأكبر منها، وهي بالتأكيد فخ وقعنا به جميعا كسوريين، دفعنا ثمنه غاليا من كافة مكونات أبناء محافظة السويداء. لدينا 36 قرية محروقة تضم من كافة أبناء محافظة السويداء، السويداء أراض سورية، وهي ليست فقط للمكون الموحد أو المكون الدرزي، فيها من كافة المكونات، فيها المسيحي، فيها ابن العشائر، فيها السني غير المنتمي للعشائر، نحن الكل تهجر. نحن الآن أمام كارثة مجتمعية كاملة أيضا تحتاج إلى مقاربة اجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى المقاربة السياسية، إلى التعويض، إلى جبر الضرر كما تفضل الدكتور عمر، وإلى خطة ممنهجة وفق توقيت زمني لتعويض الناس وجبر الضرر، حيث نبدأ بخطوات وأهمها المحاسبة العلنية والمحاكمات العلنية. وإذا لم نستطع على المجرمين الذين يختبئون في السويداء على الأقل محاكمتهم غيابيا، كما تم إصدار حكم غيابي مثلا على طلال العيسمي بالإعدام من محكمة الجنايات الرابعة، على الأقل هذه المحاكمات العلنية تشفي صدور الناس وتخفف هذا الاحتقان. بالنهاية الشعب السوري واحد ويريد الحياة الكريمة والاقتصادية المرفهة، لا أحد يريد القتال. 15 سنة من الثورة والعالم شبعت قتال وموت ورعب.
1: دكتور عمر، يعني سمعت ما قاله دكتور كينان، بالنهاية يعني معظم سكان السويداء الحقيقة يعني في وضع سيء لا يحسدون عليه، هناك تغول لميليشيا الحرس الوطني، وفي الوقت نفسه ليس هناك حتى الآن خطوات حكومية يعني تجعلهم يعني لكسب الثقة، دعنا نقول كافية، ليس هناك خطوات كافية حتى الآن.
0: يعني نعم صحيح والله دكتور محمد، يعني نحن أمام يعني معضلة مركبة ومتشابكة الخطوط. الدولة كما أشرت قبل قليل مطالبة بأن تكون هي القائدة لمسيرة الحل، هي المبادرة لتقديم الرؤى التي يمكن أن تساهم في تطمين المجتمع في السويداء، وأنا هنا يعني أعني الفئات المتضررة كلها. كما أشار الدكتور كينان قبل قليل، هناك عشرات الآلاف من غير دروز السويداء من تعرضوا أيضا لانتهاكات وتعرضوا لتهجير، هؤلاء بحاجة إلى حل أيضا. الأطراف الأخرى التي ما زالت خارج منازلها حتى الآن بحاجة لجهود أكثر وضوحا وأكثر دقة، ويعني أكثر تطميناً لدفع الناس فعلياً للتوجه إلى قراها التي أصبحت الآن آمنة بحضور قوات الأمن الداخلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك إجراءات يجب أن يعني أن تقوم بها الدولة، وأنا يعني طوال الوقت أتحدث عن مسؤولية الدولة لأنها دولة. لا يمكن أن تطالب العصابات بأن تكون لها خطة لإعادة يعني لم شمل هذه المحافظة التي عانت الكثير. الدولة مطالبة أيضا فيما يتعلق بمسار العدالة والمساءلة والمحاسبة بأن تكون شفافة للغاية على هذا الصعيد، لكي تعيد الطمأنينة والثقة بينها وبين أهلنا في سويداء. كما أشرت قبل قليل، هذا المجتمع يقوم على فكرة الكرامة وفكرة الاعتداد بال يعني بالذات الخاصة للمجتمع. رد الاعتبار له مما تعرض له في أحداث تموز المأساوية هو أمر في غاية الأهمية، واختيار الطرق المناسبة للقيام بهذه المهمة يجب أن تكون أيضاً مدروسة ومتزنة. إطلاق مشروع للتنمية يوضح لأهلنا في السويداء أن الدولة قادرة على أن تكون يعني أن تحتضن مستقبلهم. حتى الآن يعني الحكومة على هذا الصعيد مقلة فيما يتعلق بتوجيه رسائلها التطمينية على الصعيد الاقتصادي والمعيشي والسياسي والأمني والخدمي أيضاً لأهلنا في السويداء، ليكونوا أكثر التصاقاً بالدولة وأكثر ميلاً لتقبل الانتماء لها على حساب انتماءاتهم الطائفية التي فرض شكلاً محدداً من أشكالها الشيخ حكمة الهجري وتياره. لذلك في الحقيقة نحن أمام مجموعة من المتطلبات التي كلها تتوجب على الدولة السورية، ويجب أيضاً على المجتمع أهلنا في السويداء أن يكون أكثر فاعلية فيما يتعلق بفرض رؤيته على هذا التيار. هناك بالتأكيد تضحيات، الشعب السوري قدم خلال 15 الماضية الكثير من التضحيات من أجل التعبير عن رؤيته وصوته، وربما يضطر أهلنا في السويداء ونحن لا نتمنى ذلك لتقديم تضحيات كبيرة للتخلص من هذه العقبة التي ستزول بالمطلق. يعني كل الميليشيات الخارجة الحقيقة عن يعني عن المؤسسات الرسمية للدولة هي عرض زائل في تاريخ الدول، ولا يمكن أن تستمر مهما بدا أنها قوية ومتمكنة وتحكم رقاب الناس بالقوة والعنف.
1: دكتور كينال، كيف يمكن يعني قراءة مستقبل السويداء في ظل هذه الحالة التي يعاني الحقيقة فيها كل سكان السويداء؟ يعني ابتداء من قضية التعليم التي شاهدناها قبل أيام، وصولا إلى هذا التغول، يعني كما قلنا أنه مجرد أي صوت ينتقد أو لا يوافق على ما يقوله سواء حكمة الهجري أو الحرس الوطني يتعرض إما للإيذاء، للاعتقال، اختطاف، وربما القتل.
2: نعم، إنهم يحكمون بالحديد والنار. إحنا ودنا نقول لأهلنا في السويداء أن الضمير حين يطيل السكوت يصبح شريكا بالجريمة، وحين تزداد مدة السكوت أكثر يصبح شاهد زور حقيقة. لسان حال بعض المستفيدين في السويداء يصعب علينا الاعتراف بالحق حين يمنحنا الباطل ما نريده. للأسف وصلنا لهذه المرحلة حين يدفع الناطق بالحق ثمن قوله ويقبض الناطق بالزور ثمن قوله. يتحول الوطن والمحافظة من مكان يجمعنا إلى بقالية، وهو ما يريد الهجري، تحويل محافظة السويداء إلى بقالية. تارة يريد أن يبيع الإرث العظيم للطارفة المعروفية، تارة يريد أن يبيع العقيدة كاملة، تارة يريد أن يبيع وأن يقول أننا لم نساهم يوما في استقلال سوريا، ووصل الأمر إلى شتم رموز وطنية لم تشتمها. إذا أردنا أن نتحدث بطائفية، المكونات الأخرى تخيل إلى هذا المستوى وصلنا أنهم أصبحوا يشتمون رموز وطنية سورية هي أساسها معروفية، مثل سلطان الأطرش، مثل كمال جنبلاط. نحن أمام حالة وعي وحالة تعري فكري، وأمام مشروع للأسف لا يعني لا يمكن وصفه لشدة يعني سوءه. ينفذون الأجندات الإسرائيلية التي عجز عنها عبر التاريخ غيرهم، الآن أصبحوا يريدون تنفيذها وعلنا وبوقاحة، ويتهمون الآخر بأنه هو الذي يبيع الدم، وهم حولوا قضية الدم وقضية المظلومية المحقة والمجازر التي حصلت في تموز إلى قضية للمتاجرة وإلى دولارات في البنوك يقبضون ثمنها. هذه مشكلة حقيقية، شوهوا صورتنا حتى ليس فقط أمام الشعب السوري، شوهوا صورة المعروفيين على امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. أصبحنا موضع شبهة بعد أن كنا نرفع رأسنا بتاريخنا المشرف. يستطيع أن يصرح الهجري كما يشاء، ولكن أمام كل تصريح خرف من تصريحاته هناك أناس تدفع ثمن. ومع ذلك بسبب تعقل وتوعي الشعب السوري لدينا نحن موحدين في قطنة، في جرمانة، في صحنايا، في إدلب، لأن الناس تعرف أنها أصبحت تميز بين الهجريين الانفصاليين العملاء والموحدين العروبيين الذين هم مذهب من المذاهب الإسلامية. ولكن نخشى ما نخشاه في كأن تنطلق شرارة تعيدنا إلى نقطة الصفر، وهي مشكلة حقيقية، لأن أي شرارة صغيرة يقوم بها مجنون، يعني الحريق بيشعل الدقيقة بس إطفاءه أصعب بكثير، وهذه المشكلة التي نخشاها.
1: أستاذ عمار، يعني في دقيقة أخيرة، هناك أشخاص تحالفت معهم السلطة في دمشق من السويداء، لماذا حتى الآن يبدون عاجزين عن إيجاد حلول للملفات أو يعني للمشاكل العالقة في السويداء؟
0: يعني نحن أمام تحكم وسيطرة مطلقة لقوات الميليشيات التي يقودها الهجري، والحقيقة هذه تتمتع بالتنظيم وبالدعم الكافي لفرض السيطرة وإسكات كل صوت مخالف. يعني كلنا نعرف الحقيقة ماذا جرى مع الشيخين الحناوي وجربوع خلال الفترة الماضية، كلنا نعرف ما جرى مع رائد المتني. الثمن يعني كبير جدا في الحقيقة على من يعارض هذه السلطة، والأصوات التي تمكنت الدولة الحقيقة من بناء شراكات وطنية معها خلال الفترة الماضية هي ليست يعني أصوات تقف وراءها قوات مسلحة يمكن أن يعني تحمي صوتها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، الدولة في سوريا لا تريد أن يكون هناك صراع داخلي ما بين الدروز أنفسهم عبر قوات مدعومة من الدولة وقوات أخرى مدعومة من تيار الهجري وتأخذ يعني دعمها من الاحتلال الإسرائيلي. يعني هذا ليس خيارا إيجابيا ولا يمكن القبول به، والدولة لا تسعى إليه، وخلال الفترة الماضية لم تقم بأي إجراءات على هذا الصعيد، وهذا مسألة مهمة في الحقيقة، وهو حس وطني مشكور عليه طبعا القيادة السورية. أمام المجتمع في السويداء الحقيقة يعني تحدي كبير لكي إعلاء الصوت، وأنا يعني أركز على هذه النقطة، ويجب أن يكون هذا الحراك سلمي كي يكون يعني في أدنى حالات يعني الكلفة التي يمكن أن يقدمها أهلنا في السويداء لانتزاع صوتهم من تيار الهجري وميليشياته.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور عمار إدلبي الباحث والمحلل السياسي من الدوحة، ودكتور كنان مسعود الناشط المجتمعي من مسقط. تتابعون بعد الفاصل تصريحات مستشار الرئاسة مصطفى عبدي وما تكشفه عن الدستور ومستقبل الأكراد وقسد.
3: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: قائد قسد المنحلة عن الفراغ السياسي الذي خلفه حل التنظيم وملف اللجنة الدستورية وحقوق الكرد، إضافة إلى تقييمه لتهديد تنظيم داعش المستمر في المنطقة.
1: في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحلة مؤخرا في مقابلة لقناة تركية أجرتها معه في الحسكة عن مرحلة يصفها بأنها نهاية وبداية في آن معا. أبرز ما كشفه عبدي يتعلق بالفراغ السياسي الذي خلفه حل قسد، مؤكدا أن هذا الفراغ لا يمكن تجاهله بعد 15 عاما من التجربة التي رافقتها خسائر بشرية كبيرة وفق قوله. وأشار إلى أن أطرافا سياسية فاعلة في المنطقة تعمل حاليا على بلورة كيان سياسي جديد يخلف التنظيم العسكري المنحل دون أن يحسم بعد اسم هذا الكيان أو شكله النهائي. وانتقل عبدي إلى الملف الدستوري كاشفا عن توقعات بتشكيل لجنة تحضيرية لصياغة الدستور خلال 2 إلى 3 أشهر، مؤكدا تمسك الأكراد بأن يكون لهم تمثيل ضمن هذه اللجنة وبأن تحظى حقوقهم القومية والثقافية واللغوية بضمانات دستورية راسخة تتجاوز ما تحقق حتى الآن عبر اتفاقيتي 29 من كانون الثاني والعاشر من آذار. وفي سياق متصل تحدث عبدي عن التجربة الاجتماعية التي تكونت في المنطقة خلال سنوات الإدارة الذاتية، معتبرا أن سوريا الجديدة تملك هامشا أوسع لبناء نظام علماني وديمقراطي مقارنة بحقبة حزب البعث، رغم إقراره بوجود عقبات جدية أمام هذا المسار. أما بشأن تنظيم داعش فأوضح عبدي أن التنظيم رغم تراجع قوته فإنه ما يزال يحتفظ بقاعدة أيديولوجية وقدرات تمويلية وبشرية تمكنه من تنفيذ عمليات، محذرا من أن الفراغ الأمني الذي أعقب سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول 2024 منح التنظيم مساحة للتحرك يجب عدم الاستهانة بها.
0: لمناقشة المزيد نرحب بضيفينا بشير أمين الكاتب المتخصص في الشؤون الكردية من أبوظبي وأحمد مراد مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات من باريس، مرحبا بكما. أستاذ بشير، مصطفى عبدي مظلوم عبدي سابقا طبعا المعروف مستشار الرئاسة تحدث عن لجنة دستورية متوقع يعني أن تكون قريبا وعن حقوق دستورية للكرد، هل هناك بنود محددة مواد محددة يرغب يعني مصطفى عبدي بتضمينها في الدستور السوري؟
2: مساء الخير للجميع. أعتقد يعني مسألة البنود في الدستور هي مسألة تتعلق بالقضية الكردية في سوريا. القضية الكردية في سوريا المفاوضات التي جرت مع الحكومة أو مع السلطة كانت تتمحور حول سلاح قسد وحول تجربة الإدارة الذاتية، لكن هناك مسألة تتعلق باللغة، كيفية تضمين هذه اللغة أن تكون لغة رسمية، مسألة أن تكون لغة وطنية غير كافية. الإعلان الذي خرج من رئيس السلطة الانتقالية أحمد الشرع رقم 13 كان يعني إعلان غير كافي لاستعادة حقوق الكرد، لكن كانت الحركات السياسية الكردية تراه بأنه هو يعني بداية إيجابية للمضي قدما لاستعادة الكرد حقوقهم. الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية، يعني هناك أمور عدة أخرى أيضا يمكن أن تكون في الدستور، وأعتقد أنه مظلوم عبدي يلمح إلى بداية مسار سياسي يجب أن يعني يناضل الكرد من أجله لحتى يتم تضمينها في الدستور.
0: أستاذ أحمد، ما إمكانية ذلك فعلا؟ هل هناك أي مشكلة في النص دستوريا على ذلك؟ أن تكون اللغة الكردية لغة رسمية والحديث عن شعب كردي في سوريا؟
3: تحياتي أستاذ محمد لك وضيفك الكريم. يعني لست خبيرا قانونيا لأتحدث، ولكن من خلال التجربة ومن خلال العمل في المجتمع المدني أعتقد أنه لا يمكن النص على أن تكون اللغة الكردية يعني الحقوق الثقافية للكرد تتضمن في الدستور، يمكن النص عليها بشكل صريح. الإعلان الدستوري نص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد. يمكن أيضا أن تكون يعني إذا أردنا معاملة اللغة الكردية علينا أيضا أن نراعي الأقليات الأخرى الموجودة في سوريا. نتحدث هنا عن التركمان أو القوميات الأخرى المنتشرة في سوريا، نتحدث عن تركمان، نتحدث عن غيرهم من القوميات، وبالتالي يمكن إضافة نص في الدستور يتضمن أنه يعني توجد هناك لغات على مستوى المناطق، وهذه يعني من الأساسيات المواطنة، يعني من حق الكرد أن يتعلموا لغتهم، وهذا يعني لم يكن متوفرا لديهم من قبل، وكانت يعني هذه بمثابة جريمة. حينما نتحدث أيضا عن موضوع الدستوري، يعني لا يختلف السوريون على حق المكون الكردي في المشاركة حتى في سلة الحكم، ويعني لاحظنا يعني وجود السيد مظلوم عبدي في يعني كأحد المستشارين أو في الرئاسة السورية، المستشار في الرئاسة السورية. لكن بصراحة يعني من خلال يعني أنا كصحفي أستغرب من وجود أو من التصريحات التي قام بها السيد مظلوم عبدي، يعني مطالبة يعني مطالبة مثلا، يعني أنت اليوم جزء من السلطة التنفيذية وتتكلم مثلا عن يعني أمر يتعلق بسلطات أخرى. أولا يعني أنت جزء من السلطة التنفيذية وليس من حقك أن تطالب، يعني اليوم أنت يجب أن تجترح سياسات باعتبارك أنت جهة تنفيذية تحاول العمل في سوريا. لذلك
0: هو قال الأستاذ أحمد يعني أنه هو ما حصل جيد لكنه ليس كافيا حتى الآن فيما يخص يعني القضية الكردية عموما.
3: طبعا هو لكن يعني ما زلت يعني ارى اليوم كصحفي او كاحد المطلعين على الواقع ان تصريحات السيد مظلوم عبدي اليوم لم تخرج من اطار انه كان قائدا لتنظيم قسد او ما زال يعني التنظيم خلاص هو اعلن حل تنظيم قسد. اليوم انت جزء من الدوله السوريه هنا، يعني حينما نتحدث بهذا المصطلح فيجب أن نحترم هذا المصطلح. يعني بالمقابل يعني اليوم حينما يتحدث السيد مظلوم عبدي عن موضوع تمثيل الأكراد على الأقل سواء كان في الحكومة أو في أو حتى في الدستور، يعني اليوم قسد بطبيعتها ليست ممثلا عن الكرد، هناك حركات سياسية كردية موجودة. يعني قسد بالمقابل قسد لم تكن تعترف بالكثير من الناشطين الكرد وكانت أيضا تعاقبهم، يعني وبالتالي اليوم الكرد لا يقتصرون على العناصر التي كانت موجودة ضمن تنظيم قسد وغيره.
0: طيب أستاذ بشير، ما رأيك بهذه النقطة أنه مصطفى عبدي السيد مظلوم عبدي لم يعد الآن قائدا لقسد وإنما مستشارا للرئاسة، وبالتالي ربما يعني يجب عليه سلوك كما قال أستاذ أحمد يعني التصرف بطريقة مختلفة في حيال هذه التصريحات الخاصة بالقضية الكردية والحقوق الكردية؟
2: لا أعتقد موضوع يعني ينفصلان عن بعضهم البعض. مظلوم عبدي اليوم أجاب على أحد الأسئلة بأنه لم يبدأ مهامه بشكل رسمي بعد، هو اليوم ظهر في هذه المقابلة لمواقع وقنوات تركية، كانت الرسالة واضحة، يخرج اليوم كدبلوماسي كردي، سيبدأ بتنفيذ يعني بتسلم مهامه في كمستشار في الرئاسة السورية. من الواضح أنه سيكون هو يعني يعمل على الملف الكردي بشكل خاص وعلى ملف الدمج، وهو أكد على أنه الاندماج لم ينتهي بعد، هناك أمور يجب أن تنتهي. سيكون عمله ما بين دمشق وما بين القامشلي، سيوزع وقته بين المكانين. بالتالي يعني الجنرال مظلوم عبدي لا زال له هذه الأهمية السياسية والرمزية والعمل الدبلوماسي مع الفريق الذي حوله. هلأ بالنسبة أنه هذه الأمور يجب أن لا يتحدث بها، أعتقد أنه لا زلنا في مرحلة انتقالية، وفي هذه المرحلة الانتقالية الآن لو نحن فعلا نريد أن نبني هوية سورية جامعة جديدة، إذا كنا نريد أن نقوم بقطيعة مع الماضي، البحث عن سردية جديدة للدولة السورية، ما هي الجمهورية الثالثة التي يتحدث عنها النشطاء والصحفيون، لا أن نذهب إلى من هي قسد، ماذا فعلت قسد. يعني دائما يتم الربط بين هذين الموضوعين بطريقة يعني طرح الحقائق، ولكن أحيانا يراد بها باطل. 15 سنة سوريا أنتجت ما يكفي من الناشطين ومن الحقوقيين ومن منظمات المجتمع المدني، يمكنهم أن يقوموا بعملهم بتوثيق الانتهاكات. نحن لا نتحدث عن قسد ماذا عملت يعني في مجال الحوكمة، نحن نتحدث على اليوم طرف سياسي يندمج مع الدولة السورية. هناك أطراف سياسية كثيرة في الدولة على الجغرافيا السورية بعيدة حرب طاحنة طويلة، هذه الأطراف يجب أن تندمج، يجب أن يكون رأي الجميع متضمن في بناء هذه السردية الجديدة لسوريا. يجب يعني أنه نقطع مع الماضي بأن سوريا الدولة العربية الوحيدة ليس فيها قوميات أخرى. ما مشكلة أن يكون الدستور يتضمن أنه هناك لغات متعددة في سوريا، اللغة الآرامية والأرمنية والتركمانية والكردية. يعني فكرة أنه عروبة سوريا، هذه لا أعلم يعني كيف تأسست سوريا على هذه الفكرة. يعني هذه نريد أن نعمل قطيعة مع فترة الأسدين، ولكن لا نقوم بقطيعة مع سردية نظام الأسدين، ونصر على فكرة عروبة هذه الدولة.
0: طيب، يعني في سياق التصريحات للسيد مصطفى عبدي مظلوم عبدي، أستاذ بشير أشار إلى موضوع الحكومة العلمانية، يعني وطبعا الحكومة يقصد بها النظام السياسي يعني في سوريا. قال هناك عقبات طبعا، لكن ممكن برأيك هل هذا مطروح، ممكن يعني فعلا يكون هناك يعني نص دستوري على علمانية النظام السياسي في سوريا؟
2: بطبيعة الحال يعني هذا مطلب كبير لكثير من الشعب السوري، ليس فقط الكرد. يعني نحن هنا لا نتحدث عن الكرد فقط، سوريا متعددة الأديان. العلمانية مطلب ضروري، ويعني يجب أن يسعى إليه الملتزم دينيا قبل المتحرر دينيا. خليني أقول العلمانية اليوم هي طريقة سياسية، والطريق السياسي السبيل لتجنب سوريا من الحرب الطائفية. هي لها عقبات كثيرة أشار إليها الجنرال مظلوم عبدي، وأعتقد هو محق في ذلك. وأعتقد أنه لولا مسار المعارك ولولا مسار الذي حصل في بداية العام مع خسارة الشيخ مقصود والأشرفية وما جرى في شرق الفرات، كان يعني قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية والأطراف السياسية المنضوية تحت هذه المظلة في الإدارة الذاتية كانوا يطالبون بنظام علماني. وأعتقد كانت الطبيعة العامة للنظام السياسي في الإدارة الذاتية طبيعة علمانية، وأعتقد أنه الكثير من الشعب السوري اليوم يطالب بالعلمانية. ولكن العقبات أنه لا يوجد هناك حياة سياسية للمطالبة بها، لا يوجد قانون أحزاب حتى تطرح يعني الحركات السياسية تتجمع وتطرح برامجها وتقول أنه العلمانية ممكن أن تكون واحدة من هذه البرامج. لذلك هناك عقبات كثيرة، ويبدو أنه يعني الفكرة الرئيسية من هذه العلمانية هو عدم تدخل المؤسسة الدينية في النظام، في البيروقراطية السورية، في حياة البشر. المؤسسة الدينية يجب أن لا تتدخل في الحياة السياسية. إذا كان نحن متفقين على هذا الموضوع، حاكمنا أحمد حسون من كم

0: مصطفى عبدي مظلوم عبدي، هناك يعني قوة وأطراف أخرى يعني تدعم هذا المطلب أيضا.
1: نعم، يعني أولا أود توضيح نقطة أساسية تحدثنا بها أنا والأستاذ بشير فيما يخص يعني الفكرة الأساسية. أن حينما تحدثت عن تصريحات السيد مظلوم عبدي تحدثت وفق ما نقلت الصحيفة وبالتسمية التي وردت، لم أقل أنه يعني قلت أنه جزء من الحكومة ولا يجب أن يقول أطالب، ولكن نجترح سياسات كما ذكرت في معرض حديثي. إذا أردنا الوصول إلى يعني العلمانية الدولة ووضعها في الدستور، يعني اليوم الدولة السورية الجديدة تطبق العلمانية بجزء أو بآخر، يعني لا أعتقد أن هناك دولة من الدول تقول أن العلمانية هي جزء أساسي من الدولة. يعني في سوريا لا يمكن، يعني في الدستور أو في الإعلان الدستوري الذي خرج من تجمع يعني نقول هيئة تحرير الشام التي كانت ذات خلفية جهادية، لم يذكر أن دين الدولة هو الإسلام. يعني تم الذكر على دين رئيس الدولة، وهذا إعلان دستوري نحن نتكلم، وأيضا يعني في المادة الثالثة من الدستور تضمنت عدة فقرات، تضمنت ثلاث بنود منها أيضا للأقليات الدينية حرية اتخاذ وحرية الاحتفالات والتجمعات.
0: هو المشكلة إذا لم ينص على أستاذ أحمد، يعني هناك تفاصيل يعني تظهر لاحقا. قبل أيام مثلا لعلك تابعت أنه كان في رابط انتساب لوزارة الدفاع مثلا، وداخل هذا الرابط تسأل أسئلة دينية، ويفترض أنه الجيش هو يعني يفترض أن يضم، إذا كان جيش وطني يريد أن يصبح جيش وطني يضم مختلف الأشخاص على اختلاف عقائدهم، ولذلك ربما يدعو البعض إلى وجود نص دستوري كي يعني يمنع تدخل حدا أو يعني إساءة استخدام السلطة أحيانا أو تفسيرات تأويلات مختلفة. هي الفكرة.
1: نعم، يعني يوم الوقت عندما نتحدث عن دستور يعني يجب أن تلتزم به بالمقام الأول السلطة التنفيذية ومنها وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو غيرها. وهنا عندما نتحدث يعني عن العلمانية بشكلها الكامل والفرق بين العلمانية الجزئية والعلمانية بشكلها الكامل، حينما نتحدث عن العلمانية بشكلها الكامل نتحدث عن قيم أساسية يعني يمكن أن لا يتضمنها الدستور كاسم كمسمى. يعني أنت تعرف أيضا يعني محمد كم ردة الفعل السلبية تجاه مصطلح العلمانية في المجتمع السوري، ويعني أجريتم من فترة استطلاع رأي يمكن يتضمن في هذا الشأن. يعني أحترم كما يقول الأستاذ بشير، هناك جزء كبير من السوريين يريد العلمانية في الدستور، لكن جزء أيضا كبير جدا من السوريين يعني أولا يجهل مصطلح العلمانية، وهنا يعني نحتاج أيضا إلى تثقيف السوريين بهذه المصطلحات.
0: وفي نقطة أستاذ أحمد يبدو دائما يعني تطرح، أنه بالنسبة للسلطة خلاص هي الدولة، يعني الدولة اكتملت بالنسبة لها. بالنسبة لما يقوله مصطفى عبدي مظلوم عبدي وآخرون حتى، أنه لا يا جماعة يجب أن نتشارك في صناعة في بناء هذه الدولة، هذا ربما يعني مقاربة مختلفة.
1: هذا ما كنت أنوي أن أقوله، يعني اليوم حينما نتحدث عن مواطنة متساوية لجميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والعرقية والإثنية، حينما نتحدث عن الفرص المتساوية للسوريين في فرص العمل، حينما نتحدث عن حقوق ثقافية واقتصادية واجتماعية للسوريين، هنا نتحدث هذه العلمانية. حينما نتحدث أيضا هذه العلمانية الكاملة، حينما نتحدث عن عدم تدخل المؤسسة الدينية، اليوم المؤسسة الدينية في سوريا لماذا تتدخل؟ يعني هذا الذي أريد اليوم طرحه. لا تتدخل، وزارة الأوقاف موجودة، يعني هناك مثلا مفتي يتدخل في عدد من الحالات، لكن حتى قانون الأحوال الشخصية يعني في المادة الثالثة 3.3 من الإعلان الدستوري أنه الأحوال الشخصية أيضا تراعى حسب الطوائف وحسب
0: هو بالعلمانية يعني لا تراعى حسب الطوائف، وإنما يعني تكون هناك قانون مدني للجميع. طيب كي لا نعم. ننتقل إلى نقاط أخرى لأنه ذات صلة، لكن أستاذ بشير يعني أشار أيضا مصطفى عبدي إلى مشكلة الحكم الديمقراطي، هكذا قال، لا تزال قائمة مشكلة الحكم الديمقراطي وسنسعى جاهدين لحلها من خلال العمل السياسي. كيف يعني سيسعى إلى ذلك؟
2: أعتقد سيكون طريق صعب ل يعني السعي نحو الديمقراطية. أعتقد أيضا يعني شبيه بالنقطة اللي قبلها، قبل ما بعد اتفاق 10 آذار وقبل اتفاق 29 كانون كانت قوات سوريا الديمقراطية وما تمثلها من الإدارة الذاتية تحاول أن لا تتنازل عن مسألتين اللامركزية والديمقراطية ومسألة العلمانية.

0: الدولة. هذه الأمور أصبحت الآن على طاولة المساومة. لذلك أعتقد أنه مشكلة الطرف خارج السلطة، أي طرف خارج السلطة، بأنه سيكون أقلية ضمن أي جسم مشكل حديثا، وبالتالي السعي نحو يعني تصويت أو تشكيل أي قرار في المرحلة القادمة سيكون صوتهم غير مسموع أعتقد، والسعي سيكون صعبا. لكن يعني هذا قرار جيد من السيد مظلوم عبدي بأن يقول أنه سيزالون يصرون على مسألة الديمقراطية، ويبدو أنهم متوجهين نحو تشكيل الآن جبهة سياسية. يعني أعتقد ذلك سيكون خطوة جيدة. لكن يعني أريد أن أعقب أيضا على مسألة دسترة هذه الأمور. لا يمكن أن تكون فقط مسائل مسلم بها لأنه اليوم ما حد اشتكى. يعني هذه المسألة تتردد كثيرا وعلى ألسنة يعني زملاء إعلاميين وناس في السلطة. المسألة تتعلق بأنه يجب دسترة هذه الأمور، لأنه من هنا تبدأ قوانين الدولة. الآن تذهب إلى مؤسسة معينة، نسمع تقارير على وجود شيوخ يقررون، نسمع تقارير على محسوبيات هنا وهناك، مسألة أنه العلمانية موجودة بشكل أو بآخر. هذه يعني نوع من الأبوية التي تمارسها السلطة على جميع المكونات. يعني مثلا الأكراد اندمجوا بس أنتوا رح نحطكم بعيوننا، الأرمن لازم تعملوا هيك وخلاص ما يهمك، ما حدا رح يقرب عليك. المسألة لا تتعلق بأنه لن يمسني أحد بأذى إذا قمت بالفعل الفلاني أو لا. المسألة تتعلق بأنه أنا لدي حق يجب أن يدستر، يجب أن أشعر بأني جزء من هذه الدولة. نحن نبني بيتاً مهدماً، نريد أن نقرر ما هي شكل لبنات هذا البيت سوية، نريد أن نقرر كيف نطلي هذا البيت. يعني هي
1: القصة مو
0: النقطة
1: يعني
0: الجوهرية
1: تعهدات شفهية أو
0: بمسألة
1: بوسة شوارب أو، وإنما يجب أن تكون
0: دائما
1: يعني
0: يحل. يعني حتى
1: نص.
0: المشاكل على قصة الشوارب، المشاكل اللي بتصير عم بيحلوها بقصة بوسة شوارب. يعني الدولة كلها كأنه نحن لا نزال ندير حارة ونحاول أنه نؤجل كل شيء للاحقا ونطمن خلاص كل شيء عندي، يعني عم دق على صدري. يعني فهذا المنطق في بناء الدولة لن يستوي. وأعتقد أنه لولا صار المسار بهذه الطريقة كما أشارت السيدة إلهام أحمد في مقابلة مؤخرا، أنه كنا مجبرين على هذا الاندماج. لولا هذا الإجبار أنا أعتقد أنه كان سيكون هناك سعي أكبر للدفع نحو
1: طيب،
0: الديمقراطية واللامركزية والعلمانية.
1: بالحديث عن الاندماج أستاذ أحمد، أشار مصطفى عبدي إلى ملء الفراغ الذي خلفته قسد. لماذا يكون هناك فراغ طالما قسد اندمجت كما يفترض يعني في هياكل الدولة؟
2: يعني بالتحديد انه يعني كلامك صحيح استاذ محمد، يعني وشفنا ايضا مناطق اخرى يعني خلال العمليات العسكريه ضد قسد، كانت بالرقه او بدير الزور وتم الفراغ. لكن يعني لا نخفي ايضا يعني تجربه قسد وعدد من الموظفين الذين يعني ما زالوا يعني تحتاجهم المؤسسات، لكن بالمقابل ايضا هناك عدد من الموظفين المفصولين او من المهجرين. يعني اليوم نتحدث عن سوريين يحتاجون الى ان يكونوا جزء من هذه المؤسسات. الفراغ موجود اكيد، لكن اعتقد ان في المرحله الاولى ستكون كما تم في بعد التحرير، الجزء الاكبر من الموظفين سيكونون يعني على راس عملهم. هنا نتحدث عن يعني اداريا، اما فيما يخص القوات او فيما يخص الجانب العسكري، اعتقد ان المكان يعني تم الاتفاق عليه بين قوات سوريا الديمقراطيه وبين يعني الحكومة السورية أو السلطة، خلينا دعنا نسميها كما يعني يسميها الجميع، على اندماج عدد من العناصر. وبالتالي هذا الفراغ الذي يتحدث عنه السيد مظلوم عبدي، أعتقد أن مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية وأيضا مسؤولية الحكومة السورية ملأ هذا الفراغ يعني بالتنسيق بين بعضهم. وإلا لماذا تم هذا الاندماج بالأصل؟ يعني الاندماج أخذ وقت طويل جدا يزيد عن العام. خلال هذا العام أعتقد أن كل هذه المناقشات والمشاورات بين المبعوث الرئاسي وبين قوى سوريا الديمقراطية يعني نتج عنها على الأقل كيفية ملء هذا الفراغ، وبالتالي الحديث عن عملية ملء هذا الفراغ أو أن في حال اليوم اندمجنا بالتالي المنطقة ستكون يعني كما يقال على كف عفريت، لا أعتقد. يعني لاحظنا قصد كانت تسيطر على قرابة 152 ألف كيلومتر مربع، أي ما يقارب يعني ربع مساحة سوريا.
1: أستاذ بشير أشار أيضا مصطفى عبدي إلى القضية الكردية في تركيا وأنه حل هذه المسألة، وأشار إلى عبد الله أوجلان طبعا، سيسهم في النهاية في حل القضية الكردية في سوريا، كيف ذلك؟
0: يعني أعتقد أنه فكرة خروج السيد مظلوم عبد اليوم على التلفزيون التركي، ولو أنه أحد الوسائل كانت يعني مقربة من حزب ديم بارتي، لكن كانت الرسالة موجهة إلى تركيا بأنه الآن القنوات أصبحت مفتوحة. السيد مظلوم عبدي قال أنه ما بعد اتفاق 10 آذار كان هناك قنوات اتصال مفتوحة مع الجانب التركي، هناك تواصل، ويبدو أنه هناك تلميح لزيارة إلى تركيا. يعني
1: نعم.
0: هذا كانت تركيا تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جزء أساسي من حزب العمال الكردستاني، وأنه نحن سوف ندفنهم بجانب أسلحتهم، ومن هذا الكلام الشعبوي الذي كان يخرج. لكن اليوم تغير الحال، هناك توجه نحو التهدئة ونحو فتح الباب لاستثمارات اقتصادية، حتى تركيا ممكن أن تشارك في ذلك جزء
1: نعم،
0: من
1: بالتالي
0: عملية
1: سينعكس على
0: المسار.
1: سوريا. نعم، شكرا جزيلا
0: نعم يعني
1: لكم.
0: أعتقد
1: عذرا لكن انتهى الوقت. بشير أمين الكاتب المتخصص في الشؤون الكردية من أبو ظبي، وأحمد مراد مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات من باريس. نتابع على رأس الساعة توصيات أممية لمراجعة قوانين الملكية في سوريا وضرورة ضمان حقوق الأسر المتضررة.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
6: تعليم يعني سيء سيء جدا،
7: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر،
8: صعب كتير كتير كتير. عم صلاها إحنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
9: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
10: بعض الصفوف 40 طالب، ربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
11: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية وأحقق حلمي.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
0: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مرحبا بكم مجددا. تشريعات أصدرها نظام بشار الأسد المخلوع تحت عنوان إعادة الإعمار والتنظيم والإعمار تحولت على مدار سنوات إلى مصدر نزاع وانتهاكات طالت حقوق الملكية والسكن لآلاف

0: العائلة السورية. في ظل استمرار آثارها أصدرت الأمم المتحدة بيانا دعت فيه الحكومة السورية ومجلس الشعب الجديد إلى علاج هذا الملف عبر تعليق القوانين القديمة والشروع في عملية داخل مجلس الشعب الجديد لمراجعتها واستبدالها.
1: قوانين ومراسيم أصدرها نظام بشار الأسد المخلوع قبل سنوات، وبقيت آثارها موضع جدل في البلاد لما أفرزته من انتهاكات طالت حقوق الملكيات العقارية. خبراء في الأمم المتحدة سلطوا الضوء مجدداً على المسألة، ودعوا الحكومة السورية في بيان نشر على موقع المنظمة الأممية إلى تعليق تطبيق القوانين التي أدت إلى عمليات تهجير وعزل ممنهجة في ظل النظام المخلوع والشروع في عملية داخل مجلس الشعب لمراجعتها واستبدالها بلوائح جديدة تضمن الحق في السكن وتحميه بما يتماشى مع القانون الدولي. البيان خص بالذكر كلاً من المرسوم رقم 66 لعام 2012 الصادر بهدف إعادة تنظيم مناطق السكن غير المنظم في دمشق قبل أن يتحول لاحقاً إلى مشروعين عقاريين ضخمين هما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، والمرسوم رقم 10 لعام 2018 الذي منح صلاحيات لرئيس الجمهورية بإصدار مراسيم لإحداث عدد من مناطق إعادة الإعمار ضمن الخطة التنظيمية العامة للوحدات الإدارية في جميع أرجاء سوريا. الخبراء الأمميون قالوا إن هذه الأدوات القانونية منحت امتيازات لصالح الملكية لأقلية ثرية على حساب حقوق السكن للأسر المتوسطة الدخل أو المتواضعة، وأدت إلى تهجير واسع النطاق لآلاف العائلات. في العهد الجديد يقر الإعلان الدستوري لعام 2025 بالحق في الملكية، لكنه يغفل الحق في السكن اللائق وفق ما لفت إليه البيان الأممي الذي أضاف أن الإعلان نص كذلك على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري والتي تبدو مع ذلك سارية المفعول حتى اللحظة. آثار قوانين إذن ما تزال ماثلة في حياة آلاف السوريين، تجدد مخاوفهم وتثير احتجاجاتهم طلباً لإنصاف المتضررين وإعادة النظر في التشريعات السابقة، وتضع مجلس الشعب الجديد أمام مسؤوليته في تفكيك عقد هذا الملف وحله بما يفضي إلى استعادة الحقوق وطي مخلفات العهد القديم.
0: رحب الآن بضيفينا خديجة حليمة الحقوقية وعضو في اللجنة القانونية لرابطة إسقاط المرسوم 66 من دمشق، وأحمد طه الخبير في قضايا حقوق السكن والأرض والملكية من بلجيكا. مرحبا بكما. أستاذة خديجة، في البداية لماذا تريدون إسقاط المرسوم 66 وتشكلون رابطا لذلك؟
2: مساء الخير، يعطيكم العافية. بداية نحن عم نطالب بإلغاء مرسوم 66 لأنه هو معنه مشروع تنظيم عمراني أبدا، هو مرسوم أصدره النظام البائد. الهدف منه كانت الصورة الظاهرية له تنظيم عمراني، بس الهدف الأساسي المبطن له تهجير قسري لأهالي المناطق اللي كانت حاضنة للثورة ثارت بوجه الأسد ونظامه. كان هذا المرسوم 66 وألحقه بقانون 10 عام 2018 من أجل السيطرة وأخلاء المناطق الحاضنة للثورة واتباع أساليب التهجير القسري لأهلها، حرمان من كل حقوقهم، الاستيلاء على أراضيهم بقوة مرسوم 66.
0: أستاذ أحمد، يعني كما تقول أستاذ خديجة، المرسوم 66 لعام 2012 والقانون رقم 10 لعام 2018 هدفهما التهجير القسري ونزع الملكية، إذن لماذا تستمر يعني الحكومة الحالية بتطبيق هذا المرسوم والقانون؟
3: مساء الخير، يعطيك العافية أنت والأستاذة خديجة وكل المشاهدين. أنا بتفق مع الأستاذة بموضوع أنه هذا القانون إجا حتى يخطف من حاضنة الثورة أراضيها وبالتالي يشرد

0: حاضنة الثورة، خاصة أنه هذا يعني هذا الإطار المحيط بدمشق، وكان دائما عند النظام مهم كثير أنه هي المناطق المحيطة بدمشق تكون هي مناطق موالية له أولا، ويكون وتشرد يعني يتشردوا أهاليها إذا كانوا هن غير موالين للسلطة. لكن أنا اللي حقيقة ضم صوتي لصوتك وصوت الأستاذ خديجة أنه أنا بستغرب اليوم كيف قانون أصدره النظام البائد، ونحن نعرف القوانين اللي كانت تصدر دائما كيف كانت تصدر، كيف اليوم عم تدافع عنه يعني الحكومة الجديدة، وهي مفروض تكون عم تمثل يعني هموم الناس وجراحهم. يعني بس بدي أرجع شوي صغيرة لفكرة إنتاج القانون، يعني المنهجية أو الرؤية اللي بيأصدر فيها النظام الأسد كان القوانين مو مثل ما بتأصدر الدول الأخرى. الدول الثانية بتأصدر القانون بناء على متطلبات الناس لخدمة احتياجات الناس. اليوم مثل ما ذكرنا أنه كان هذا القانون كان هو عبارة عن قانون ليسلب الحاضنة الشعبية للثورة أراضيها وبالتالي يهجرها، إضافة لهيك ليملك شركات التصوير العقاري هاي الأراضي. لكن نحن بنعرف هذا النظام مو بس بقانون مرسوم 66 او القانون رقم 10 او حتى كل قوانين التطوير العقاري اللي طالعها. بالاصل اذا بتتذكروا بالتسعينات كان قانون الاستثمار اللي طالعه كان يخدم فئه معينه، يعني فكان الهدف من هيك قوانين دائما هي خدمه فئه معينه على حساب الاخرين. وهون انا يعني ببني على هذا الموضوع انه اليوم كيف السلطه الجديده قبلان يضل هيك قانون بكل هاي الخلفيات اللي حكيناها قبل شوي.
1: وبرأيك الآن يعني إصدار خبراء من الأمم المتحدة لهذا البيان أو التقرير يعني المطالبة بإلغاء هذين القانونين، برأيك ما أهمية ذلك؟
0: للأمانة يعني إصدار هذا يعني الخبراء إصدار هاي الوثيقة بتوقع كثير مهمة. اولا لانه هي صادرة عن ثلاث خبراء، هن خبير المقرر المعني الخاص المعني بالحق السكن اللائق، وكمان المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخليا، وكذلك المقرر الخاص بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. هذا هيك قرار له ثقله وله وزنه. انا للأمانة يعني على قد ما القرار يعني يخليني سعيد انه جزء من الضحايا اليوم رح يبلش يعني تسترد حقوقهم، او على الاقل في جهه دوليه شافت حقوق الاخرين مثل هذول الناس هي اللي سلبت حقوقها، كمان بنفس الوقت بحز بنفسي انه تسبقنا الامم المتحده على انه تطالب بتجميد هذا القانون، بينما حكومتنا اللي المفروض هي حكومه الثوره، المفروض هي حكومه يعني المفروض هي اللي طلعت لحتى تحقق مطالب الناس، ما لحد الان ما اخذت اجراء حاسم. صح اخذت اجراءات لكنها يعني لا تلقى انه تكون بس اجراءات ترقيعيه للاسف.
1: استاذه خديجه، هل المطلوب تعليق القوانين والمرسوم 66 والقانون 10 الغائهم؟ ما المطلوب بالضبط؟
2: استاذي الكريم، انا بدي اعلق مثل ما قال الاستاذ احمد انه نحن كان عندنا امل كبير الحكومه هي اللي تنصفنا بهذا الموضوع. موضوع التعليق هو بس لحتى نحن نقدر نوقف استمرار الضرر. يعني فكره البيان اللي اصدرته الامم المتحده هي نحن كثير بنرحب فيها، وهذا الشيء اللي نحن كنا عم نطالب فيه من اول يوم للتحرير. وقت تحررنا من نظام الاسد كان المطلب الاساسي لنا تجميد مرسوم 66 لحتى ما ينشا عندي كمان مشاكل جديده. التعليق ما هو الحل النهائي، هو كان بداية الخطوة، ونحن كنا بنتمنى من حكومتنا أنه كانت هي الخطوة المتخذة من يوم التحرير. للأسف اجتمعنا مع عدة مسؤولين وطالبنا بتجميد مرسوم 66 اللي هو التعليق اللي اقترحوه الخبراء، بس ما كان في تجاوب. الخطوة الأولى هي تعليق فوري لحتى نقدر نحن ما نستمر بالضرر. بيجي الخطوة الثانية المسار يلي بده ينفتح عن طريق مجلس الشعب لإلغاء التشريعات يلي صدرت في فترة الحرب وتشريعات الأسد بشكل عام، واستبدالها بتشريعات جديدة تكون منصفة لحقوق الإنسان. بعدين بتجي الخطوة أني أنا عالج الآثار يلي نتجت عن التشريعات السابقة مثل مرسوم 66 قانون 10 والأضرار يلي نتجت منه.
1: ما هي الأضرار التي نتجت عن هذين القانون والمرسوم حتى الآن؟
2: سلب إذا بدنا نحكي عن الحقوق، انسلب الإنسان بمنطقة بساتين المزة وكفر سوسة، منطقة ماروتا سيتي، كل ما يملك، السكن، الأرض، مصدر الرزق، البيئة الاجتماعية، ما بقى في عنا استقرار، كل الحقوق نحن سلبت منا بقوة مرسوم 66. للأسف الشديد أي حدا كان مهجر خارج البلد أو مهجر داخل البلد ما بيقدر بعد التحرير يرجع لأرضه، لأنه أرضه صودرت بقوة 66.
1: جرى استملاكها.
2: تمام.
1: كم مساحة هذه الأراضي؟ كم عدد المتضررين؟ هل هناك أي أرقام؟
2: في إحصائيات كبيرة موجودة وبنقدر نحن نوافيكم فيها. هلأ ما ببالي كل الأرقام، بس منطقة كبيرة مثل منطقة بساتين المزة وكفر سوسة فيها آلاف من العائلات هجرت. لهلأ في عائلات ما نقدران ترجع على البلد لأنه ما في مكان تقدر ترجع له.
1: طب أنتوا تواصلتوا قلتي سيدة خديجة
2: مع جهات حكومية؟ حتى نحن النازحين داخليا
1: ما بيقدروا يرجعوا. ليش؟ لأنه صارت هاي مو أرضهم مو بيتهم
2: أستاذي الكريم، لأنه هي صودرت بقوة مرسوم 66.
1: من تواصلتم؟
2: نحن لما عم نطالب بإلغاء المرسوم ما لنا عم نطالب بهدم الأبراج اللي أقيمت بماروتا سيتي، أو نحن عم نطالب منهم بترحيل المالكين الجدد. لا، في لازم يكون في إنصاف، دراسة المشروع المرسوم 66 كامل، آثار يلي نتجت عنه. بداية إذا بدنا نبدأ بالخطوات، أول خطوة لازم تكون هي رد الحقوق لأصحابها. الخطوة الثانية إعادة التقييم. بعدين في عندي جبر ضرر للناس اللي تضررت من 66، تأمين سكن بديل مجاني. وآخر شيء أنا في عندي بند هو حماية الحقوق المستحدثة الجديدة للمالكين والمستثمرين حسن النية.
1: أستاذ أحمد، من الناحية القانونية ما إمكانية ذلك؟ معالجة الآثار التي ترتبت على يعني هذا المرسوم والضرر الذي لحق بكثير من يعني المالكين السابقين.
0: أنا ناشط حقوقي مدافع عن حقوق الملكية والسكن، لكن للأمانة ما عندي يعني ما لي حدا قانوني بيشتغل بالقانون كقانون، بيشتغل بموضوع حقوق أكثر. لكن بشكل عام بكل تجارب الدول اللي خرجت من حروب أو نزاعات أو أعمال عسكرية مسلحة، أول شيء بس تخلص هاي الحروب أو بتخلص النزاعات أو بتخلص الثورات، بتبلش السلطات الجديدة تجمد الوضع السابق، لأنه استمراره بيكون في استكمال للانتهاك السابق. يعني بتجمد الوضع السابق، وبعدين بتشوف الضحايا، بتشوف المتضررين، سواء ضحايا يعني ضحايا حقوق الملكية والسكن، هن بيشبهوا ضحايا الاختفاء القسري، بيشبهوا كلهم ضحايا. يعني اليوم نظام الأسد ما خلى مجال من مجالات الحياة إلا كان في ضحايا. بتواصلوا بعدين مع ذوي الضحايا أو أصحاب الأملاك بكل قطاع من القطاعات، وبلشوا يشوفوا شو الضرر اللي حق هون، وشو إمكانية جبر هذا الضرر. يعني اليوم إذا كنا عم نحكي عن تقدير المساكن اللي راحت، شفنا قديش كان نظام الأسد كان يعني التقديرات كانت بخسة بحق الناس. واليوم حتى المحافظة يوم اللي حاولت يعني ترمم للأسف ما قدرت، يعني هي مثل ما كنت أنا أقول بالبداية رائعة الترقيع، فهي دوليا في إجراءات ممكن ينشغل عليها. واليوم إذا بتوقع حتى يعني صدرت الوثيقة بناء على كتير يعني الوثيقة الدولية الأمم المتحدة بناء على كتير توصيات أو معرفة من هون بخطورة هيك استملاك أو خطورة هيك استيلاء على أراضي الآخرين. وفي دوليا في وثيقة بينيرو كتير بتأكد حتى بالمبدأ الثاني منها أنه قديش مهم ترجع أراضي المهجرين أو اللي تشردوا بسبب الأعمال العسكرية. فاليوم قانونيا أكيد في مجال، يعني اليوم نحن في عنا مجلس شعب جديد بإمكانه يشتغل على إصدار قوانين كثيرة. نحن مثل ما قلت بالبداية كانت القوانين هي وليدة اللحظة، وليدة تعامل السلطة مع جهات معينة. يعني اليوم رجل أعمال معين جاي في صفقة معينة، الدولة بتعمل له قانون ومشان تمشي صفقته. اليوم كان في عنا بسوريا مطورين
1: عقاري. وتقرير الخبراء الأمميين أستاذ أحمد أشار إلى أنه إعادة الإعمار يجب أن لا تؤدي إلى فقدان الملكية، وكأن هناك انحيازا يعني من قبل الحكومة إلى الأغنياء على حساب أصحاب الدخل المحدود.
0: للأمانة هذا اللي كنت عم حاول أقوله، يعني اليوم يوم اللي دولة الأسد سابقا كانت دائما توقف مع الأغنياء لحتى تمتد إيدهم لجيب الفقراء وينهبوها، واليوم للأسف عم نشوف هذا النهج. أنا للأمانة يعني غير مفهوم كيف قانون مثل هذا يعني قتل بحثا، يعني مرسوم 66 يعني منظمات المجتمع المدني طيلة الفترات السابقة كانت عم تحكي سواء بالمرسوم 66 أو القانون رقم 10 أو حتى قوانين التطوير العقاري أو حتى كل القوانين بشكل عام، وكيف الدولة الجديدة ما قدرت يعني مع كل هال يعني الخلفية المعروفة لإصدار القوانين كيف ما وقفت هذا القانون، يعني هذا شيء يدعو للحيرة للأمان يعني. وبتوقع كثير مهم الشغل اللي عم يشتغله يعني الأستاذ خديجة وبعض زملاء آخرين عم يشتغلوا على روابط لهي لإلغاء المرسوم، كثير مهم هذا الضغط لحتى أنجز شيء.
1: أستاذي خديجة، كيف يمكن تعويض المتضررين وجبر ضررهم؟
2: هلا بداية نحن إذا بدنا نحكي عن التعويض العادل، إعادة الحقوق لأهلها كما كانت عليه، إذا استعصى هذا الشيء وما قدرنا نحن يكون في إنصاف كامل لإلهم، يكونوا هن إلهم حق بالأرض باستثمارها، يكون في إلهم بيوت موجودة ضمن هي الأبراج اللي نشأت بالمنطقة تبعهم، الاستثمار يكون في إلهم عوائد من الاستثمار، جبر ضرر عن السنين اللي تهجروا فيها وطلعوا، محاسبة ومساءلة. يعني أنا إذا بدي أحكي بحكي بمنظومة العدالة الانتقالية كاملة، أولا كشف الحقيقة، المحاسبة والمساءلة، رد الحقوق لأصحابها، جبر الضرر وضمان عدم التكرار بأي منطقة تانية، يعني يلي صار بماروتا ما لازم يصير بأي منطقة تانية.
1: وقلتي أنه لم تتلقوا رد يعني أو استجابة حكومية، الآن بعد صدور التقرير الأممي برأيك هل للأسف يعني سيكون هناك استجابة؟
2: إن شاء الله نحن بنأمل، يعني نحن مع حكومتنا وبدنا أنه نكون إيد بإيد لنقدر نرجع الحقوق كلها لأصحابها.
1: هو الخبراء الأمميين أرسلوا رسالة للحكومة بشأن هذه المخاوف، أنتم تتواصلون مع جهات أيضا يعني تنسقون يعني من أجل الوصول إلى نتائج فيما يخص إلغاء هذا المرسوم؟
2: أستاذي نحن مدينا إيدنا لكل الجهات وحاولنا يكون في مقابلة مع كل المسؤولين عن هذا الموضوع، بس للأسف ما لقينا في تجاوب للمطالب يلي نحن عم نطالب فيها اللي هي مطالب حق. هن بنظرهم أنه مرسوم 66 هو إرث قديم وإجوا هن استلموا وما بيقدروا أنه الحل يلي لقلهم اللي قدمونا إياه هو بيان المحافظة يلي صدر عنا. للأسف الشديد هذا ما نحل، نحن وعدنا بتجميد المرسوم والمرسوم ما تجمد، كنا عم ناخذ وعود لم تنفذ، واللي عم نطالب فيه هو مطالب حق.
1: يعني
2: في اشخاص عم تقلنا انه انتم صارت قيمه الارض عندكم بماروتا كثير كبيره وهي طيب مو المهم قد ايه صارت قيمه الارض بماروتا، ما الارض هي يلي عطت قيمه للمشروع، مشروع الماروتا طبقه باي منطقه ثانيه في سوريا ما له قيمه مثل القيمه يلي احدثت له اياها ارضي، الأرض هي المركز القانوني. طب صارت قيمة المشروع كبيرة وقيمة الأرض وللأسف طب وين سكان هاي الأحياء، وين أصحاب هاي الأرض ما نو ساكنين فيها؟ يلي صار أنه تم نزع هاي الملكيات، كان في عملية ممنهجة لتفقير السكان وتفقير الناس بهاي المناطق وإثراء نخبة صغيرة يلي هن فينا نقول أنه اللي كانوا أصحاب نفوذ وأصحاب أموال عزمن النظام البائد.
1: والآن لم يتغير، ما زال يعني الانحياز لمصلحة الأغنياء على يعني حساب أصحاب الحق.
2: للأسف طالما أنه حقوقي ما رجعت فبقى المرسوم الأسد مستمر، ونحن دائما أنا بقول جملتي أنه الأسد سقط بكل سوريا إلا بمنطقة بساتين المزة وكفر سوسة، إلا بالمناطق يلي خضعت لمرسوم 66، طالما أنه مراسيم الأسد مستمرة فهو لم يسقط في هذه المناطق.
1: أستاذ أحمد، يعني حتى البيان الأممي أشار إلى المادة 48 من الإعلان الدستوري التي تنص على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري يعني صدرت من أيام الأسد. غريب يعني لماذا صحيح. إذن لم يلغى القانون 10 والمرسوم 66؟
0: أنا كنت بتمنى كان يكون في معنا ضيف من المحافظة لنفهم منه أكثر شو وجهة النظر، لأنه للأمانة يعني

0: مثل ما تفضل انت بالاعلان الدستوري بالماده 88 بتحكي عن الغاء كل المراسم السابقه، وحتى الماده 16 بتحكي عن صون الملكيه الخاصه. فهو عم يعارض يعني استمرار تطبيق المرسوم، عم يعارض الثنتين. في فكره كنت بدي احكيها بالبدايه، انه اليوم بعد ما سقط نظام الاسد في كثير قوانين جمدت او الغيت. يعني مثلا اذا انا بحكي عن القانون 49 اللي هو كان ملاحقه المنتمين للاخوان المسلمين، اذا اليوم بدي بقى مطبق اي حدا اخوان مسلمين بنجيبه وبنعدمه، فهذا ما له مطبق اليوم. ليش هذا ما تطبق وهذا رايحين؟ طب طبعا ما لي عم طالب انه يتطبق، بس انا عم بحكي على التناقض بطريقه تنفيذ او القوانين القديمه. حدا بيقول لي هذا قانون قديم، طيب في قوانين قديمه كثير ما عم بتنفذوها. انا اخشى انه يكون بعد ممسك يعني بموضوع مشروع باسيلا سيتي وماروتا سيتي بعض المتنفذين من النظام السابق، ونحن عم نشوفهم كلهم عم يفلتوا من العداله الانتقاليه للاسف، وبعدهم هن عم يدفعوا باتجاه انه تستمر هاي المشاريع اللي هي بالنهايه عم تستنزف اموال المهجرين والفقراء وتحط بجيوب التجار والاثرياء، وشيئا فشيئا يعني عم ننزل. انا اخشى نكون عم نتجه باتجاه اقتصاد نيور ليبرالي يعني. فالاخر شيء تتركز الثروه كلها ب 1% من الشعب وال 99% تحت خط الفقر.
1: أستاذة خديجة، الخبراء الأمميون طالبوا الحكومة ومجلس الشعب أيضا ب يعني الاستجابة لهذا هذه المطالب وإلغاء المرسوم 66 والقانون 10. برأيك ما الدور الذي يفترض أن يلعبه مجلس الشعب هنا؟
2: دور مجلس الشعب واضح، ونحن صراحة كرابطة إسقاط مرسوم 66 عم نحاول نجتمع مع أكبر عدد من أعضاء مجلس الشعب لنوضح لهم آلية تنفيذ مرسوم 66 وصدوره. في قسم منهم اللي اجتمعنا معهم ما كانوا بيعرفوا شيء عن 66، قسم منهم بيعرف رؤوس أقلام للأسف الشديد. نحن حاولنا نوصل الفكرة واضحة وكاملة عن مرسوم 66 وقانون 10، وبنأمل أنه يكون فعلا دورهم فعال بإلغاء المراسيم الاستثنائية اللي ظهرت فترة الحرب، أو المراسيم اللي كانت بتستهدف انه الانسان ينحرم من حقوقه واستبدالها بتشريعات جديده بتكون بتضمن حقوق الانسان كامله من سكن وملكيه كامل الحقوق.
1: استاذه خديجه،
2: وطبعاً
1: هناك اعضاء
2: معالجة اثار المراسيم السابقه.
1: اعضاء مجلس الشعب، هل تواصل معكم احد منهم؟ هل تواصلتم مع بعضهم؟ ربما البعض يكون يعني متجاوب.
2: نحن اجتمعنا مع عدد منيح من أعضاء مجلس الشعب كرابطة إسقاط مرسوم 66، وإن شاء الله كان يعني في وعود خير، نأمل من الله أنه فعلا تطبق على أرض الواقع بما يتعلق بإلغاء مرسوم 66 وإعادة الحقوق لأهلها.
1: أستاذ أحمد، الخبراء الأمميون أيضا طالبوا بأنه الدستور المقبل الدائم ينص على حق السكن اللائق وحمايته، أنه هذا حق للإنسان يجب أن يكون منصوص عليه بالدستور. برأيك إلى أي مدى فعلا يمكن أن يتم الاستجابة لذلك؟
0: هلا للأمانة هو ظهر مصطلح السكن اللائق ب مبادئ بينيرو بالمادة، يمكن 8 مبادئ بينيرو. والسكن اللائق هو مو يعني أنا أمن لحدا غرفتين يقعد فيهم، يعني السكن اللائق بده ينحكى عن بيت في مواصفاته الصحية، في التهوية، في الإنارة، وهذا شيء أساسي. واشتغلت فترة أنا أستاذ الهواك اللي هو رئيس مجلس الشعب حكى فيها على السكن اللائق تحديدا. إن شاء الله بما أنه هو اليوم رئيس مجلس الشعب يكون هاي القصة أكيد ملحوظة عنده وينشغل على موضوع السكن اللائق، لأنه للأمانة كتير مهم نبلش يعني القوانين السورية تكون يعني مطابقة للمعايير الدولية.
1: أستاذي خديجة، يعني بعد صدور هذا التقرير أو يعني المطالبات من الخبراء الأمميين حول المرسوم 66 والقانون رقم 10، الآن على شاشة تلفزيون سوريا، الآن ما الذي تأملون أو تطلبون تحقيقه حاليا؟
2: هلأ نحن نأمل يعني ونتمنى بإذن الله أنه هذا الشيء رح يصير، لأنه ما رح يروح حق ورام طالب، وحقوقنا لن ولم تسقط بالتقادم بقوة لا مرسوم 66 ولا بقانون 10. نحن اللي بنتمنى أنه يكون عن جد في تعاون كبير من أعضاء مجلس الشعب لإلغاء هي المراسيم الاستثنائية وإعادة الحقوق لأصحابها. يكون في هيئة عدالة انتقالية عقارية مستقلة هي يلي تتابع مرسوم 66 والآثار يلي نتجت عنه. يكون في جبر ضرر لكل المتضررين والمهجرين يلي هجروا بقوة مرسوم 66. نحن إذا بدنا نحكي عن 66 ما بيكفينا حلقة صراحة، بدنا حلقات متعددة بس للضرر يلي نتج عن 66.
1: أنتم تصلون يعني إلى كل المتضررين أستاذة خديجة من المرسوم 66؟
2: قسم كبير، ويلي اللي بدي احكي عنه نحن في قسم كبير. اذا بدي احكي لك بس شغله استاذ نوه لك لها، الشرائح يلي شملها مرسوم 66 هي ثلاث شرائح. شريحه كانت بتملك اراضي بس ما انا معمره بيوت ضمن هي الاراضي، وكانت نسيانتها هي الاراضي وعددهم كثير قليل. هدول استفادوا لانه كان عنده ارض وطلع له مثلا مكان ابراج بس مساحات كبيره من الاراضي. الفئه يلي نحن بنمثلها او الفئتين الثانيين هي الفئه صغار الملاك اللي كان عنده ارض وعمر على ارضه بيت، كان مستفيد من الارض والسكن، كان في عنده مصدر رزق، بيئه اجتماعيه هو واقاربه وعائلته ضمن الحي. والفئه الاكثر ضرورا هي اللي ما عوضت ابدا، هن اللي كانوا مصنفين بالارهابيين، الثوار يلي هاجروا برات البلد او كانوا ضمن معتقلات الاسد، هدول حرموا من كل الحقوق. ولهلا هن قسم كبير منهم نحن بنتواصل معهم هن برات سوريا، وفي منهم قسم رجع، وصراحه انه في اسف انه رجعوا ما لقى شيء بيملكه. هدول يلي لازم يتم انصافهم اذا بدنا نحكي، لانه هن حرموا كل ما يملكوا وما لهم قدرانين يرجعوا على البلد لانه ما في شيء لهم هون.
1: شكرا جزيلا.
2: سوريا فيها عدد كبير من الضحايا. شكرا.
1: نعم، يعني أتمنى أن يصل هذا الصوت للأستاذة خديجة حليمة الحقوقية والعضو في اللجنة القانونية لرابطة إسقاط المرسوم 66 من دمشق، وأحمد طه الخبير في قضايا حقوق السكن والأرض والملكية من بلجيكا. في محورنا الأخير نتحدث عن نسبة السجناء السوريين المستفيدين من قانون العفو العام في لبنان مع دخوله حيز تنفيذ.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: وقع الرئيس اللبناني جوزيف عون قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في 12 من آب الماضي ليصبح نافذا بعد استكمال المسار التشريعي والقانوني. يشمل العفو الجرائم المرتكبة قبل الأول من آذار 2026 ويؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة ومحو العقوبات في الجرائم المشمولة مع استثناء عدد من الجرائم، وتشمل الاستثناءات جرائم القتل العمد والقتل القصد وبعض جرائم الإرهاب، إضافة إلى الخيانة والتجسس والجرائم العسكرية والفساد وتبييض الأموال، فضلا عن الاغتصاب والاتجار بالبشر والتعذيب والإخفاء القسري. أما الجرائم غير المشمولة بالعفو الكامل فنصت الصيغة على احتساب عقوبة الإعدام ب28 عاماً والأشغال الشاقة المؤبدة ب17 عاماً مع تخفيض العقوبات الأخرى بمقدار الثلث وفق شروط تتعلق بإسقاط الحق الشخصي في بعض الحالات. انضم إلينا محمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان من طرابلس، وسامر زريق الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. مرحبا بكما. أستاذ سامر، ماذا بعد الآن توقيع الرئيس جوزيف عون على قانون العفو العام؟
1: تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. هي في البداية لابد من الإشارة إلى أن قانون العفو العام هو خطوة مهمة جدا، ولكنها خطوة منقوصة غير مكتملة، لأن الهدف الأساسي كان من قانون العفو هو إقرار نوع من المصالحة الوطنية وشمول كل الفئات التي كانت تعاني من مشاكل على صعيد الإنصاف والعدالة الغائبة بهذا القانون، لكن هذا ما لم يحدث.

0: لكن مع ذلك تم التوصل إلى تسوية أنقذت إلى حد كبير قانون العفو، وجرى تمريره عبر تسوية سياسية في البرلمان. أقصيت منه بعض الأطراف على رأسهم الشيخ أحمد الأثير، وكذلك أعتقد أنه يشمل أيضا بعض الأشخاص الذين يحملون الجنسية السورية. أعتقد أن الأستاذ صلوح لديه العدد أو المعلومات الدقيقة حول هذه النقطة. ولكن هناك مسألة مهمة أود لفت النظر إليها، هي أن توقيع قانون العفو من قبل رئيس الجمهورية سبقه اكتشاف وضبط الخلية الإرهابية التي كانت تتحضر للقيام بعمليات تحريرية داخل الأراضي السورية، وهذا مؤشر هام. وهاتين النقطتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما. لا أعني أن توقيع الرئيس أو اتخذ قراره بالتوقيع بموجب اكتشاف هذه الشبكة، ولكن هو جزء من عملية التسويغ القانوني لقانون العفو منذ بدء إعداده. هو أن هناك معايير إنصاف غائبة، وأيضا من جانب آخر الضغوطات التي وضعت على القانون لإفشاله والتموضع السياسي الذي حدث من قبل حزب الله ومن قبل بعض الأطراف السياسية الحليفة له يرتبط بخلق حمايات للشبكات التخريبية التي يريدون توظيفها. يعني هاتين النقطتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما. يعني بمعنى آخر، نحن لا نزال نتحدث عن الصراع السياسي الذي كان بدأ منذ دخول حزب الله إلى الداخل السوري. يعني حتى الساعة هو لا يزال يتمسك بموقفه، يرفض كان إقرار عن قانون العفو وإنصاف السجناء الذي أسهم في دخولهم إلى السجن بتهم مفبركة، ومن جانب آخر يحفظ أشخاص ينتمون إلى الجيش النظام البائد ويعمل لهم الحماية والتدريبات العسكرية لشن عمليات تخريبية. لذلك
1: نعم.
0: قلنا أنها خطوة ولكنها غير مكتملة، لأنها تحتاج إلى المزيد من الخطوات السياسية الأخرى بالإضافة إلى الجانب القانوني.
1: نعم أستاذ محمد صبلوح، هل هناك يعني نسبة واضحة للسجناء السوريين المستفيدين من قانون العفو؟
2: أول شيء يسعد مساكم ومساء الخير لكم وللطفل الكريم السامر الصديق. اسمح لي أقول اليوم نعم، فخامة الرئيس وقع على قانون عفو يعالج مشاكل اكتظاظ السجون، يخفف ظلم عن بعض المظلومين، لكنه لا يشكل مصالحة وطنية مثل ما قال الأستاذ سامر. ليش؟ نحن بالأول طلاب عدالة ولسنا طلاب عفو. نحن كلياتنا نرغب بأن يكون لبنان بلد العدالة وما يكون فيه مظلوم. لكن للأسف على مدى سنوات سابقة كان بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية والقضاء العسكري هن كتيبة تابعين لبشار الأسد. لقد استغلوا أو استعملوا عبارة داعش لشيطنة بعض الشباب اللي كانوا هن معارضين لنظام الأسد ودفعوهم ثمن أوجدوهم بالسجون. إضافة إلى يلي الاكتظاظ بالسجون اللبنانية تعدى 330% من قدرة السجون الاستيعابية. بعام 2025 مات 48 شخص بالسجون، إهمال طبي، تعذيب، انتحار. ليش انتحار؟ لما السجين بيجي في سوري قاصر انحط بالسجن عمره 14 سنة، أربع خمس أشهر من عمله ولا جلسة لأنه ما في آليات ليردوا على المحكمة والقضاء ما عم ينظر بملفه، حتى شرشف وشنع حاله ومات. في ناس انتحرت لأنه عم تتأجل جلساتهم 8 أشهر و9 أشهر. في ناس ماتت تحت التعذيب، في ناس ماتت ذبحات قلبية أو أمراض الدولة ما قدرت تأمن استشفاء لهم. اليوم بال 2026 25 سجين ماتوا. في مآسي داخل السجون اللبنانية، وأنا قلت وأقول دائما صدنايا اللي شفناه بسوريا، هناك أنزلة مصغرة من صدنايا بمخابرات أبلح، بمخابرات جيش بشمال، بمخابرات جيش بالمناطق. كان لابد من إجراء مصالحة وطنية بعد سقوط نظام الأسد حتى نشوف كلياتنا مصالحة حقيقية تتجسد بقانون يعالج مشاكل اكتظاظ السجون ويوصلنا إلى مصالحة وطنية. لكن للأسف القانون كتبوه نواب سنة، ونواب سنة قاموا فيه كمشروع وطني، أدخلونا ببازار طائفي وببازار حقد سياسي داخل المجلس النيابي. هناك بعض الكتل النيابية كانت حقودة ولا تريد إجراء قانون عفو، وبينت بعد إقرار القانون بينت مين هي على حقيقتها. كنا
1: طيب.
2: نحن نرسم أو نعمل على قانون، أنا اسمح لي أقول مشان ما أظلم حدا، النواب السنة اللي اشتغلوا على الموضوع بوجه لهم تحية، كتلة القوات اللبنانية اللي كانت صادقة لآخر لحظة بإقرار القانون بوجه لها تحية، كتلة اللقاء الديمقراطي وليد بيرجملاط والنائب بلال عبدالله.

0: بيشتغل كتير على هذا القانون، بوجه له تحية. مؤخرا الرئيس بري كان عم يشتغل معه، بالأول كان في عرقلات عبر بعض النواب بكتلته، لكن آخر شيء تم إقرار قانون عفو وتبين أنه حزب الله جبران باسيل وما
1: طيب ربما أعود إلى النقطة السياسية وفق ما يسمح الوقت، لكن يعني إجرائيا أستاذ محمد نريد أن نفهم يعني السوريين هل يعني نسبة المستفيدين، هل يختلف الأمر بين من صدر حكم وبين الموقوف الذي لم يصدر حكم بحقه؟
0: بالنسبة للسوريين يعني الأحصاء الأول اللي كان منذ بداية العام 2026 يوجد 2400 إلى 2500 سجين سوري موجودين داخل الأراضي اللبنانية بالسجون. هذول السوريين بالاتفاقية القضائية اللبنانية السورية عالجت 300 شخص بيناتهم، أما الباقيين بقيوا بالسجون، وهذا العفو يشمل اللبنانيين والسوريين والأجانب. يعني في بعض السوريين اللي بيشملون العفو بينعفى عنهم مباشرة بيطلعوا، في البعض الآخر بيستفاد من تخفيض العقوبة إذا كان حكمه 5 سنين قالوا 3 سنين بيطلع، في البعض الآخر بيستفاد حسب بقى اللي بينطبق عليه مواد العفو، اللي بينطبق على اللبنانيين بينطبق على السوريين. وأنا حسب معطياتي بيستفاد جميع السوريين الموقوفين قبل 1/3/2026 بيستفادوا جميعا من قانون العفو، ولكن بطريقة تدريجية وتراتبية حسب المواد اللي بيستفادوا منها.
1: المحكوم والموقوف كلاهما يستفيد؟
0: نعم. حسب إذا موقوف لم يصدر بحقه حكم ويشمل مواد العفو في إسقاط حق شخصي يستفيد مباشرة، إذا محكوم ما يستثنى من العفو يستفيد من التخفيض، ولكن مشروط بأن يطبق القانون بحذافيره قانون العفو حسب الاستفادة منه.
1: طب أستاذ سامر، بالعودة للموضوع السياسي لأنه يبدو مؤثر، طبعا هناك أطراف ترفض القانون من أساسه، حتى جبران باسيل صرح يعني بعد توقيع الرئيس عون أنه سيطعن، يعني يريد الطعن بهذا القانون. إلى أي درجة هذا يعني قد يؤثر على المسار، مسار تنفيذ القانون؟
2: قبل الإجابة على السؤال لابد أيضا من توجيه تحية إلى المحامي والصديق أستاذ محمد صبوح، الذي وإن كان أنكر دوره ولكن هو لعب الدور الرئيسي في إعداد المشروع قانون العفو الذي تم إقراره اليوم، ولابد من قبيل إحقاق الحق أن نشيد به وبجهوده الجبارة في تجديد كل العصابات حتى نهاية هذا الأمر وإقراره في مجلس النواب. بالعودة لسؤالكم، الموضوع يصب بحجم النفوذ السياسي والقدرة على التأثير على السلطة القضائية التي سيوضع منها الطعن. هناك جهتان ستتقدمان بالطعن، ليس فقط النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وكتلات النوابية، كذلك حسب المعلومات المتداولة لدينا المعروفة لدينا هناك بعض النواب الذين ينسقون مع قيادة الجيش اللبناني لتقديم طعن آخر، وهذا هو سيكون الطعن المعول عليه أكثر من الطعن المرتبط بجبران باسيل الذي يبدو بظاهر الأمر ذو طبيعة سياسية. ولكن ومع ذلك إن دققنا أكثر في نفوذ الجهة القضائية التي ستتولى درس الطعن، فهناك تعيينات مرتبطة بعهد رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون، ومعروف ارتباطاتها بأي جهات سياسية. من هنا طبعا هناك تطرح علامات استفهام حول قدرتهم على تمرير هذا العفو. بدأت في الأونة الأخيرة تتكون بعض المعطيات وتصدر بعض التفسيرات عن جهات سياسية أن الطعن من الاثنين سيؤدي إلى إبطال قانون العفو، ولكن حسب الآراء التي حصلنا عليها من بعض النواب أنهم مستعدون للقيام بمعركة ثانية من أجل إقرار قانون العفو مرة جديدة ومن دون استثناء الجهات التي تم استثناءها. ولكن مجرد قبول الطعن هو خطوة سلبية جدا على صورة الدولة اللبنانية، يعني في الأساس العفو لم يتم اللجوء إليه إلا كخطوة وحيدة متاحة لإنصاف من ظلموا على مدى سنوات طويلة. إن تم إقرار الطعن فبذلك تقول الدولة اللبنانية أن نفوذ حزب الله وحلفائه مثل التيار الوطني الحر وغيره لا يزال هو المهيمن على قرار السلطة القضائية في لبنان، ولا يزال يتحكم بمجريات الأمور، وبالتالي كأننا نعود إلى المربع الأول.
1: طيب أستاذ محمد، سوريا تسلمت سابقا دفعتين من السجناء السوريين اللي كانوا في لبنان وفق اتفاقية بين البلدين، هل هذا المسار الآن مختلف عن الاتفاقية؟
0: طبعا هو مختلف عن الاتفاقية، لأن المسار اليوم هو قانون عفو عام يختلف، ومن ضمن بنود العفو العام أي شخص سوري

0: أو أجنبي يستفيد من هذا القانون يتم ترحيله وتسليمه إلى بلده مباشرة، وبالتالي الإجراءات بالاتفاقية القضائية السورية اللبنانية تختلف بإقرار قانون العفو العام للنواحي المتعلقة ببنود العفو العام نفسه بالقانون نفسه اليوم. ولكن أبشر السوريين جميع أبنائهم الموجودين في السجون المدعى عليهم قبل 1/3/2026 سيستفيدون من إقرار قانون العفو العام. والقانون العفو العام دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ اليوم، لقد نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فالأيام القادمات القليلة سيبدأ نتائجه إن شاء الله تظهر، لو طعن به التيار الوطني وما يمثل التيار الوطني وغيره.
1: وفق القانون أستاذ محمد، السوري المستفيد يسلم إلى الأمن العام اللبناني، صحيح؟ ماذا يحصل بعده؟
0: لا، هلا أي سوري يستفيد من إقرار قانون العفو العام بالتخفيض أو بالعفو يتم تسليمه مباشرة إلى الدولة السورية بدءا من الأسبوع المقبل، لكنها تحتاج إلى إجراءات قضائية، وننتظر اليوم قرارات مدعي عام التمييز بآلية تنفيذ هذا القانون. هناك يعني مشان بس الرأي العام يعرف، إذا الشخص موقوف إجراءات العفو تطبق أمام المحكمة التي هو موقوف لديها، هي التي تنظر إن كان يستفيد من العفو أو من التخفيض. أما إذا كان صدر بحقه حكم يحتاج إلى طلب من النيابة العامة التمييزية عبر محاميه، ويطبق عليه الاستفادة من التخفيض أو العفو، ويتم ترحيله مباشرة إلى سوريا.
1: كم يعني تستغرق الإجراءات عادة هذه من مدة؟
0: هي إجراءات روتينية، لكنها كونها جديدة على القضاء والإدارات في لبنان ممكن أن تأخذ يعني 10 أيام أو أكثر. لكن في حال صدر من المجلس الدستوري، في حال لا سمح الله تم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، الطعن لا يوقف التنفيذ، يبدأ سريان تنفيذ القانون. لكن إن أصدر المجلس الدستوري قرارا بوقف التنفيذ، هنا يتم وقف تنفيذ هذا القانون لحين البدء بالطعن. لكن
1: طب يعني أستاذ محمد، يعني بالنهاية برأيك متى سيغلق هذا الملف؟ يعني متى يمكن أن نصل إلى مرحلة تكون حلت مسألة كل السجناء والمقيمين السوريين؟
0: هو إن لم يصدر المجلس الدستوري بعد الطعن بالقانون أمامه وقف تنفيذ، يتم متابعة التنفيذ حتى آخر الدرجات. لكن إن أصدر وقف تنفيذ مسألة أيام لا تتعدى الشهر، أعتقد المجلس الدستوري لن يطيح بقانون العفو العام، ممكن أن يطرح بعض التعديلات القليلة عليه. ولكن نبشر الجميع أن القانون العفو العام بإذن الله سيكون نافذا، ولن يتم عقلته إلا إذا المجلس الدستوري رأى أن هناك يوجد بعض التعديلات عليه.
1: طيب أستاذ سامر، بالعودة إلى نقطة يعني بعض الخلافات بين القوى السياسية في لبنان، إلى أي درجة برأيك هذا أيضا يمكن أن يؤثر على مسار التنسيق بين سوريا ولبنان في هذا الملف؟
2: لا يمكن التأثير إلى حد كبير، هو يترجم عبر حملات ضغط سياسي وإعلامي تماما مثل تلك التي حدثت خلال عملية تسليم اللواء في جيش النظام الأسد عادل عيسى، إن لم تكن الذاكرة، وقتها حصلت حملة شعواء تقطع خلفها حزب الله بشكل أساسي لمنع تسليمه. ولكن من باب المفارقة أن هذه العملية كانت قانونية 100% وفق المعاهدة الموقعة بين البلدين والعائدة لعام 1951، والتي تنص على تسليم السجناء والموقوفين، فقط يستثنى منها من يخضع أو يحاكم لجرائم ذات طابع سياسي، أو من هو قدم طلبا إلى لبنان للجوء السياسي. وفي كلتا الحالتين لا يسري هذا الأمر كان على لواء عادل عيسى، الذي تم إيصال وثائق قانونية رسمية من الجانب السوري إلى المدعي عام التمييز في لبنان تثبت تورطه وضلوعه في العديد من الجرائم حينما كان يتولى بعض المهمات داخل بنية الجيش السوري. وبالتالي تنتفي صفة السياسية عنه بشكل تام، عكس ما تم التسويق له تارة بجانب بصورة إنسانية وتارة أخرى بصورة سياسية أنه يجب منع التسليم. وفي هذا الإطار أيضا يمكن إضافة نقطة أخرى، أن هذه العملية التي تمت أسهمت في إنشاء قناة تواصل ما بين النائب العام في سوريا وما بين المدعي عام التمييز في لبنان، قناة تواصل موثوقة تم تبادل المعلومات والبيانات من خلالها لتوثيق الملفات في كلا البلدين،

وهذا يؤسس للتعاون لاستمرار التعاون بشكل اكثر موثوقيه وانتاجيه في المستقبل القريب، مع اضافه معلومه اخرى متداوله في الارصاد الفضائيه على نطاق ضيق في الاونه الاخيره تتعلق حول توجه بعض

0: يمنع تسليمه إلى البلد الآخر.
1: شكرا جزيلا لكما، سامير زريق الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، ومحمد صبلوح المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان من طرابلس. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: رجعت من نزوحة بيتنا، جيت على المدرسة ولا لقيتها مقصوفة.
3: تعليم يعني سيء سيء جدا،
4: والوضع كمان عم يتدهور أكثر وأكثر،
5: صعب كتير كتير كتير. عم صلاحة احنا عم نبيع ذهب ونروح من نسجل أولادنا.
6: أنا السنة الماضية كنت روح على المدرسة وكنت شاطر، بس هالسنة ما حسنت أروح على المدرسة لأنه بعيدة وما معنا مصاري حتى نروح.
7: بعض الصفوف 40 طالب، وربما يستخدمون الكراسي بدل من المقاعد، فكيف إذا جاء لا يقل عن 1500-2000 طالب من الشمال إلى المدارس؟
8: بحب أنه يكون حلمي أكون محامية، وحقق حلمي

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي.

سياسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعير الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. حملة للأمن الداخلي في محافظة حلب، والهدف ملاحقة متورطين بجرائم ارتكبت في عهد النظام المخلوع. السفير الروسي بتل أبيب يؤكد وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن سوريا، ويقول إن الهدف هو تبادل المعلومات لتجنب إلحاق الضرر بالجيشين الروسي والإسرائيلي. احتجاجات في الرقة ضد مشروع البوليفار لتوسعة الكورنيش الجنوبي للمدينة، والمحتجون يقولون إنه يطول أراضي مملوكة لهم. وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تقول إنها تعمل على وضع استراتيجية لتطهير سوريا من الألغام، وتشدد على أنها ستستمر لثلاث سنوات. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، أعلنت قوى الأمن الداخلي وإدارة مكافحة الإرهاب بدء حملة مشتركة في محافظة حلب لملاحقة مطلوبين بجرائم حق مدنيين. وبحسب قوى الأمن الداخلي، تستهدف الحملة ملاحقة عدد من المتهمين بارتكاب جرائم بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام المخلوع، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت السوريين خلال السنوات الماضية. وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حما إلقاء القبض على 6 متورطين في قضية مقتل فتى يبلغ من العمر 15 عاما بطلق ناري في حي الأربعين بحما. وقالت القيادة في بيان لها إنها توجهت فور ورود بلاغ عن مقتل يافع يبلغ من العمر 15 عاما بطلق ناري في حي الأربعين بمدينة حما. قالت إنها توجهت إلى مسرح الجريمة حيث عثر على الضحية ومركبتين تركهما المتورطون قبل فرارهم، مضيفة أن دوريات الأمن انتشرت وقطعت الطرق وتمكنت من القبض على المتورطين فوراً. قالت قوى الأمن الداخلي إنها ألقت القبض على المسؤولة الإعلامية في النظام المخلوع سنال إبراهيم الخضر خلال عملية أمنية نوعية في منطقة المليحة بريف دمشق. وأوضح الأمن الداخلي أنه أوقف عددا من العاملين معها خلال عملية أمنية دقيقة. وكشفت المعطيات أن الخضر شغلت خلال فترة النظام المخلوع مهام مراسلة حربية ورئيسة فرع الإعلام الحربي فيما كان يعرف بالدفاع الوطني بحسب بيان للأمن الداخلي. هذا وأفاد مراسلنا بتوغل دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبا بريف القنيطرة الشمالي، حيث قامت بتفتيش أحد المنازل في المنطقة. وفي درعا توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في تل الحديب بمنطقة وادي الإرقاد بريف المحافظة، حيث تمركزت لمدة ساعة قبل أن تنسحب من الموقع. كشف السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف عن وجود آلية بين الجيشين الروسي والإسرائيلي لمنع وقوع حوادث غير مرغوب فيها في سوريا حتى وقت قريب. وقال فيكتوروف في تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفوستي السوري الروسية إن روسيا وإسرائيل تواصلان الحوار بشأن سوريا بما في ذلك المسائل العسكرية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الآلية تبادل المعلومات لتجنب إلحاق الضرر بالجيشين الروسي والإسرائيلي، مضيفا أن الاتصالات على الصعيد السوري تجرى عبر القنوات العسكرية.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي مدير مركز الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأستاذ ديمتري بريجع من موسكو. مرحبا بك أستاذ ديمتري. إذا ما طبيعة هذا التصريح بهذا التوقيت، وما طبيعة الحوار الروسي الإسرائيلي بخصوص المسائل العسكرية في سوريا كما جاء على لسان السفير الروسي في تل أبيب؟
1: مساء الخير، تحية لكم سادة المشاهدين. أعتقد يعني التنسيق هو ليس بجديد، فعليا منذ دخول روسيا يعني دور أو وجود الدور العسكري الروسي في سوريا منذ عام 2015 كان هناك تنسيق وحديث عن تنسيق في عام 2018، وتحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التنسيق لكي لا يكون هناك اصطدام مباشر بين روسيا وإسرائيل في الأجواء السورية، ولا سيما التنسيق مع مطار أو قاعدة حميميم. وهذا التنسيق ما زال ساري بما يخص الملفات الأمنية والملف المتعلق بمكافحة الإرهاب، لأنه اليوم سوريا تعيش مرحلة جديدة، وهذه المرحلة هي حساسة على أمن المنطقة. ذلك أيضا هذا التنسيق مرتبط بأن لا يكون هناك أي تضارب بالمصالح الإسرائيلية أو الروسية داخل الأجواء السورية. أعتقد التوقيت هو مرتبط أيضا بالتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، من ناحية أيضا المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأن اليوم المنطقة تشهد تحولا سياسيا لافتا، وهناك أيضا تنسيق حتى لنقل بين إسرائيل وسوريا في الملفات الأمنية.
0: ولكن
1: وهنا أيضا
0: لماذا تم الحديث عن هذا التصريح أو هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات؟
1: يعني اعتقد انه كما قلت الوضع في منطقه الشرق الاوسط يتغير، اليوم سوريا تعيش مرحله حساسه ومهمه، مرحله جديده في بناء الدوله، ولذلك اعتقد انه هي نوع من نقول تاكيد التنسيق الذي جرى لسنوات.

0: عدة في مسألة المتعلقة بالداخل السوري، سيما أنه كان هناك نعرف تنسيق المتعلق ببعض الأمور اللوجستية وحتى المتعلقة بعدم إمكانية الصدام مباشر بين إسرائيل وروسيا، وهذه أيضا مرتبطة بالمصالح لأن كل طرف له مصالحه الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وكما أيضا في سوريا.
1: أستاذ ديمتري، ما حدود وطبيعة التنسيق الروسي الإسرائيلي اليوم؟ وما الذي يمكن أن تقوم به روسيا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لسوريا؟
0: يعني اعتقد اذا ما تحدثت عن الانتهاكات الاسرائيليه في سوريا فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث او قال عن ضد هذه الانتهاكات وبان هذه الانتهاكات بشكل عام يعني هي تسيئة لسياده سوريا، وكان هناك حتى حديث في ضمن حتى الاجتماعات الجرب بين الطرف الروسي والطرف السوري بانه يكون هناك وقف لهذه الانتهاكات، وكان ايضا تقارير تحدثت عن امكانيه عوده الشرطه الروسيه في مناطق في جنوب سوريا لعدم السماح للدوريات الإسرائيلية أو يعني التوغل الإسرائيلي في داخل الجنوب السوري وتدخل في الشؤون الداخلية السورية. اليوم على الصعيد الدبلوماسي هناك عمل حثيث لكي يكون هناك وقف لهذه الانتهاكات، لا سيما من قبل وزارة الخارجية الروسية وحتى مع وزارة الخارجية السورية. لذلك اليوم هذا الدور الروسي ما زال ساريا، لا سيما ما نراه من ملف تدريب وتأهيل الجيش السوري، كما أيضا في الملفات الأمنية لأنه قنوات التواصل الدبلوماسي بين إسرائيل وروسيا موجودة على الصعيد الدبلوماسي وحتى على الصعيد لنقل التنسيق
1: بالنسبة
0: العسكري.
1: لقنوات التواصل الروسية الإسرائيلية، هل اختلف هذا التواصل في هذا الوقت عن زمن النظام المخلوع؟
0: لا أعتقد بأن قنوات التواصل اختلفت، اليوم طبعا المنطقة تغيرت والسياسات الروسية تغيرت بعد عام 2022 بدأ الأزمة الأوكرانية، لا سيما كان هناك توتر بين الطرفين في عهد يائير لابيد، لكن اليوم الملف تغير قليلا وهناك لا ننسى أيضا تقارب بين روسيا وإيران حدث بعد عام 2022 على صعيد تبادل الخبرات العسكرية والتقارير تحدثت عن التنسيق، لكن بشكل عام التنسيق بين روسيا وإسرائيل ما زال ساري في الملفات الأمنية والملفات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، طالما روسيا احتفظت بدورها في سوريا، كان طبعا تحول الدور من دور عسكري عملياتي إلى دور تدريبي، ولكن ما زال هذا الدور موجود. لذلك اليوم هذا التنسيق ما زال ساريا طالما كان هناك نوع من المصالح المشتركة والمصالح المتبادلة بين الطرفين.
1: ولكن كيف سينعكس هذا التنسيق اليوم الروسي الإسرائيلي على سوريا؟
0: لا أعتقد هناك سوف يكون انعكاسات مباشرة، لكن أعتقد أن الدور الروسي اليوم أو دور الدبلوماسي الروسي قد يخفف من حدة التصعيد بين إسرائيل وسوريا، لا سيما في ملف الجنوب السوري. اليوم التوغل والتدخلات الإسرائيلية في سوريا هو انتهاك صارخ لسيادات سوريا، ويجب أن يكون هناك فعليا لنقول دور روسي لوقف هذه الانتهاكات، طالما روسيا ما زالت تعمل على أن يكون لها نوع من الدور الغير مباشر أو المباشر في ملفات أمنية، ومنها أيضا دور تدريب وتأهيل الجيش السوري، والجيش السوري أهميته وأهدافه حماية وتأمين الداخل السوري من هذه الانتهاكات، كما أيضا على الصعيد الدبلوماسي يجب أن يكون هناك انخراط فعلي للدبلوماسية
1: نعم،
0: الروسية في أن يكون هناك رسائل واضحة لإسرائيل بأن هذه الانتهاكات تمس بحدود الأراضي السورية وتهدد مستقبل سوريا.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ ديمتري بريجا، مدير مركز الدراسات الروسية بمركز الدراسات العربية. شكرا لك، كنت معنا من موسكو. في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحل عن الفراغ السياسي الذي خلفه حل التنظيم وملف اللجنة الدستورية وحقوق الأكراد، إضافة إلى تقييمه لتهديد تنظيم داعش المستمر في المنطقة.
2: في أول ظهور إعلامي له منذ توليه منصبه الجديد مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، تحدث مصطفى عبدي قائد قسد المنحل مؤخرا في مقابلة لقناة تركية أجرتها معه في الحسكة عن مرحلة يصفها بأنها نهاية وبداية في آن معا. أبرز ما كشفه عبدي يتعلق بالفراغ السياسي الذي خلفه حلو قسد، مؤكدا أن هذا الفراغ لا يمكن تجاهله بعد 15 عاما من التجربة التي رافقتها خسائر بشرية كبيرة وفق قوله. وأشار إلى أن أطرافا سياسية فاعلة في المنطقة تعمل حاليا على بلورة كيان سياسي جديد يخلف التنظيم العسكري المنحل دون أن يحسم بعد اسم هذا الكيان أو شكله النهائي. وانتقل عبدي إلى الملف الدستوري كاشفا عن توقعات بتشكيل لجنة تحضيرية لصياغة الدستور خلال 2 إلى 3 أشهر، مؤكدا تمسك الأكراد بأن يكون لهم تمثيل ضمن هذه اللجنة وبأن تحظى حقوقهم القومية والثقافية واللغوية بضمانات دستورية راسخة تتجاوز ما تحقق حتى الآن عبر اتفاقيتي 29 من كانون الثاني والعاشر من آذار. وفي سياق متصل تحدث عبدي عن التجربة الاجتماعية التي تكونت في المنطقة خلال سنوات الإدارة الذاتية، معتبرا أن سوريا الجديدة تملك هامشا أوسع لبناء نظام علماني وديمقراطي مقارنة بحقبة حزب البعث، رغم إقراره بوجود عقبات جدية أمام هذا المسار. أما بشأن تنظيم داعش فأوضح عبدي أن التنظيم رغم تراجع قوته فإنه ما يزال يحتفظ بقاعدة أيديولوجية وقدرات تمويلية وبشرية تمكنه من تنفيذ عمليات، محذرا من أن الفراغ الأمني الذي أعقب سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول 2024 منح التنظيم مساحة للتحرك يجب عدم الاستهانة بها.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بأن لجنة تسعير المشتقات النفطية رفعت أسعار البنزين والمازوت وفق نشرة الأسعار الجديدة، وحددت اللجنة سعر لتر بنزين 90 ب 147 ليرة سورية جديدة بعد أن كانت 142 ليرة، في حين بلغ سعر لتر المازوت 125 ليرة سورية بعد أن كان 122 ليرة. في المقابل حافظ أسطوانات الغاز على أسعارها من دون أي تعديل، إذ استقر سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1470 ليرة سورية، بينما بقي سعر أسطوانة الغاز الصناعي عند 2350 ليرة سورية. واستطلع تلفزيون سوريا آراء أهالي من حما بشأن رفع أسعار المحروقات، نتابع.
3: اليوم اللتر زاد 5 ليرات، ايش رايك في الموضوع هذا وايش اقتراحاتك انت او مطالبك؟
4: والله نحن كان املنا يعني بعد هالتحرير انه الدوله يعني يكون سعر المحروقات غير هيك، يعني نحن كنا متوقعين انه ينزل اكثر من هيك بكثير، ما يغلى هلا كل فتره كل ماله عم يغلى، يعني نتمنى من الله ومن الدوله انه تدعم لنا لانه نحن شعب شغيل.
5: مبسوطين خي والله، والله مبسوطين،
3: يعني ما بيأثر،
5: لا لا لا لا ولا شيء، شو بسوي يعني هذا، شوف شو بسوي يعني، الحمد لله.
6: مو على 5 ليرات، انت بتعبي مثلا 100 لتر، احسب لي اياها. سبع، انت بتعبي مثلا 100 لتر. بتعبي 200 لتر، انا مزارع بدي بالسنوية، السنة بدي 1000 لتر. 1500 لتر، هذا غزوة كم بتفرق معي.
7: 5 ليرات ما بتسوي شيء، ما لا بتقدم ولا بتأخر بالأساس، يعني حق كيس بطاطا لولد صغير يعني. هو الخمس ليرات ما بتسوي شيء، هذا ما اسمه غلاء، هذا ما غزي. يعني إذا جينا نقارنها إنه بالغلاء 5 ليرات شو؟ حق أكسيتي، حق كيس بطاطا، حق ما بتسوي شيء.
3: يعني ما بتأثر عليك كطلب؟
7: لا شغلة فاضية، 5 ليرات ما بتأثر.
8: يعني الدراسة ما مضبوطة، يعني اللجنة بتدرس الأمور هي تأكد من الأسعار مضبوطة يعني عالميا والدول الجوار يا أخي أقل شيء.
9: يجوز يكون يعني بقل فيكتور أو من الدولار، يعني نحن هم التلعبي إذا فضي السيارة بنعبي على الهواء مصياتنا، يعني أول ما يكون إمكانياتنا بنعبي
10: برجع بينزل بعدين
11: غلي الرسمة بدي الهامش الربح، هذا هو نحن يعني هذا الطلب، هذا هو 15 مثلا أو 20 تمام، نغلي البنزين ولا رخيص بدي نضل عاهي،
12: يعني إنه عم يرتفع وبينزل، يعني مبارح 14 و200، اليوم 14 و700، بكرة يعني في أمل ينزل إن شاء الله مع الأيام.
1: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من سكان حمص بشأن أسعار المشتقات النفطية الجديدة.

0: أرضي بعيدة عن الضيعة بحدود 6-7 كيلومتر. أنا كل يوم بدي أعبي مثلاً بنزين لتر لتر ونص. عم نروح نشتغل بالزراعة مثلاً، ما في شيء يعوضك بالمقابل. مثلاً أنا بدي اليوم بحدود 30,000 بنزين، ومن عدا الدواء ومن عدا الدواء وهيك، وأسعار الخضرة عم نقوم مثلاً بنبيعها بسعر بخس، عرفت شلون؟
1: بدها رحمة شوية عم على شو المضغوط غلعت المضغوط هذا. نحن بدنا المضغوط لازم ما يكون أكثر من 3-4,000. صار 12 ونص. من شو بده يعيش؟ ما بده يعيش الواحد.
2: أثر كثير يعني، ما عاد فينا نشتغل شيء هلا يعني. كل ما بدنا نجمع الزمان بتلاقي ارتفاع بالمواصفات. يعني صار وضع يعني كثير صعب. يعني شوي ثاني الواحد بالآدم ما عاد يقدر يشتغل، يوقف أو يرجع يشتغل بالفعل ويتغرب.
3: جاينا شتوية طبعاً، والمحروقات بس انزادت يعني، عم تتعلق الأمور بكل القطاعات من أغذية لكل شيء، لحتى بزيد كل أسعار المواد الغذائية. وضع الناس جداً صعب يعني، ومنتمنى من الحكومة تنظر في حال هاي الناس.
4: يعني سبب ارتفاع المحروقات بسبب ارتفاع كل شيء، الخضرة، كل شيء بالحياة متعلق بالنفط، والناس عم تعاني، والله يفرج أحسن شيء.
5: تتفاقم أزمة الخبز في محافظة الحسكة مع توقف عدد من الأفران وتراجع إنتاج أخرى وسط طوابير طويلة أمام الأفران العامة. ويعزو أصحاب أفران الأزمة إلى صعوبات تأمين العملة السورية الجديدة اللازمة لشراء الطحين بعد اشتراط المطاحن تسديد قيمته بالعملة الجديدة.
6: بالنسبة مشان موضوع الخبز، المطاحن ما كانت تعطي طحين للأفران، صارت أزمة خبز هون منطقة الحسكة الغامشلي عامودة، والأفران ما يعطوا للأهالي يعني إلا بعملة جديدة، وما في عملة جديدة يعني، قليلة العملة الجديدة هون بالمنطقة.
7: عدت علينا أزمة الخبز من قلة العملة الجديدة، نروح على الأفران ما يعطونا خبز إلا بدنا عملة جديدة، وهلأ إن شاء الله بدها تنحل الأمور إن شاء الله.
8: من يومين في أزمة خبز بالقامشلي بسبب عملة جديدة، وما كان الفران يستلموا الخبز اللي شو اسمه العملة قديمة إلا بدهم عملة جديدة، فأرجو إنه توفر العملة الجديدة مشان هالأزمة هاي تنحل الأمورها.
9: والله اللي صار أزمة حقيقية، لا هو باعتبار الأفران هو الحياة يعني، خبز للشعب. خلال نهارين ثلاثة سكروا كل الأفران. الحجة والله العملة الجديدة أبو، جيبوا العملة الجديدة حطوه في المحافظة.
10: سبب الأزمة هي العملة الجديدة، والعملة الجديدة إذا الدولة ما تضخها الشعب منين تجيب؟ وحتى حق المزارعين لسه ما قبضوا شيء، والسوق فاضي.
11: أسباب، بعدة أسباب، مازوت ما في، عملة جديدة ما في، والمسؤولين على المنطقة هم يعني هن السبب، لأنه لو تواجد العملة الجديدة بالمنطقة ما كان أزمة.
12: الأزمة اللي صارت عندنا من قبل 3 أيام سبب دفع الرواتب ومصاري جدد ما في عندنا، والعالم ماكل بعض من أزمة المصاري. مثلا هلا اروح على محل بدي اشتري شيء بده المصاري عمله جديده، اروح احول لي رصيد بده عمله جديده ما في، والعمله الجديده ما نزلت لعنا.
5: تشريعات أصدرها نظام بشار الأسد المخلوع تحت عنوان إعادة التنظيم والإعمار تحولت على مدار سنوات إلى مصدر نزاع وانتهاكات طالت حقوق الملكية والسكن لآلاف العائلات السورية. وفي ظل استمرار آثارها أصدرت الأمم المتحدة بياناً دعت فيه الحكومة السورية ومجلس الشعب الجديد إلى علاج هذا الملف عبر تعليق القوانين القديمة والشروع في عملية داخل مجلس الشعب الجديد لمراجعتها واستبدالها. قوانين ومراسيم أصدرها نظام بشار الأسد المخلوع قبل سنوات وبقيت آثارها موضع جدل في البلاد
13: لما أفرزته من انتهاكات طالت حقوق الملكيات العقارية. خبراء في الأمم المتحدة سلطوا الضوء مجدداً على المسألة، ودعوا الحكومة السورية في بيان نشر على موقع المنظمة الأممية إلى تعليق تطبيق القوانين التي أدت إلى عمليات تهجير وعزل ممنهجة في ظل النظام المخلوع والشروع في عملية داخل مجلس الشعب لمراجعتها واستبدالها بلوائح جديدة تضمن الحق في السكن وتحميه بما يتماشى مع القانون الدولي. البيان خص بالذكر كلاً من المرسوم رقم 66 لعام 2012 الصادر بهدف إعادة تنظيم مناطق السكن غير المنظم في دمشق قبل أن يتحول لاحقاً إلى مشروعين عقاريين ضخمين هما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، والمرسوم رقم 10 لعام 2018 الذي منح صلاحيات لرئيس الجمهورية بإصدار مراسيم لإحداث عدد من مناطق إعادة الإعمار ضمن الخطة التنظيمية العامة للوحدات الإدارية في جميع أرجاء سوريا. الخبراء الأمميون قالوا إن هذه الأدوات القانونية منحت امتيازات لصالح الملكية لأقلية ثرية على حساب حقوق السكن للأسر المتوسطة الدخل أو المتواضعة، وأدت إلى تهجير واسع النطاق لآلاف العائلات. في العهد الجديد يقر الإعلان الدستوري لعام 2025 بالحق في الملكية، لكنه يغفل الحق في السكن اللائق وفق ما لفت إليه البيان الأممي الذي أضاف أن الإعلان نص كذلك على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري والتي تبدو مع ذلك سارية المفعول حتى اللحظة. آثار قوانين إذن ما تزال ماثلة في حياة آلاف السوريين تجدد مخاوفهم وتثير احتجاجاتهم طلباً لإنصاف المتضررين وإعادة النظر في التشريعات السابقة، وتضع مجلس الشعب الجديد أمام مسؤوليته في تفكيك عقد هذا الملف وحله بما يفضي إلى استعادة الحقوق وطي مخلفات العهد القديم.
5: احتج عدد من أهالي الرقة على مشروع البوليفارد الذي تنفذه المحافظة لتوسعة الكورنيش الجنوبي للمدينة، معتبرين أن الأعمال تطول أراضي يقولون إنها مملوكة لهم بموجب عقود وسندات ملكية، وسط مطالبات بوقف الأعمال والتحقق من ملكية العقارات.
14: أحد أصحاب العقارات الموجودة هنا اللي ممتدة من الجسر القديم إلى الجسر الجديد، عقارات العشائر الرقة. طبعا العقار اللي عندي أنا هين مزروع، قسم منه مزروع أشجار زيتون، أعمار أشجار الزيتون حتى 30 سنة، عمر الشجرة 30 سنة، وانزرعت على دور النظام البائد.
15: صدر مرسوم الاستملاك، كنت معك قبل شوي، للنفع العام حقيقة، لم يقدم للنفع العام أي شيء حقيقة. وللي يشكك كذا، هذا سنة تمليك، هذا سنة تمليك يثبت ملكيتنا الأرض، مو أنا كمالك بس، كل الناس اللي موجودة بالرقة هي ملاك الأرض. صدرت مراسيم استملاك، طبق قسم منها، صدر بعام 2015 مرسوم استملاك زائد مرسوم تعديل المرسوم 23.
5: وقعت محافظة الرقة وهيئة الاستثمار السورية وقعت اتفاقية مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MYB التركية لإنشاء منطقة صناعية وحرفية متكاملة الخدمات في محافظة الرقة، وذلك على هامش فعاليات الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة صناعية حديثة في موقع سهلة البنات على بعد نحو 4 كيلومترات من مدينة الرقة، على مساحة تتراوح بين 70 و150 هكتارا، وتضم ما بين 2500 و4000 مقسم، وذلك بهدف توفير بيئة صناعية وحرفية متكاملة الخدمات وتنظم الأنشطة الإنتاجية.

0: والمهنية. أعلنت وزارة الاقتصاد عن حزمة مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في المدينة الصناعية بحسياء، وذكرت الوزارة أن المشاريع ستقام على مساحة تبلغ نحو 500 دونم ضمن تحالف استثماري، وستشمل المشاريع معصراً للحديد، ومعملاً للسيراميك، ومعملاً لمواد البناء، ومعملاً للإسفلت، ومقلعاً للحجر، وذلك في إطار منظومة صناعية مترابطة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات قطاعي البناء والبنية التحتية. أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة مازن ديروان أن القطاع الصناعي يدخل مرحلة جديدة في إعادة الإعمار قائمة على الانفتاح والتنافسية في الأسواق العالمية. وأوضح ديروان في تصريح لوكالة سانا أن معرض دمشق الدولي في دورته 63 يعكس ديناميكية الاقتصاد السوري بعد التحرير، مشيرا إلى العمل على إقامة معرض مخصص للصناعة السورية يستهدف أسواقا تقليدية وغير تقليدية، وشدد على ضرورة تحرير الاقتصاد وإلغاء الاحتكارات لرفع المستوى المعيشي، مؤكدا أن الازدهار الاقتصادي لا يتحقق إلا في ظل اقتصاد حر. يحتج سائقو الشاحنات في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا على آلية إدخال الشاحنات إلى المعبر، معتبرين أن الاستثناءات الممنوحة لبعض مكاتب التخليص الجمركي تمثل التفافاً على نظام الدور المعتمد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
1: بين مئات الشاحنات تنتظر سيارة عبد الله دورها في هذه الساحة القريبة من معبر نصيب الحدودي. سوء ظروف الانتظار تجعله دائما في حالة تنظيف وصيانة.
2: نحن اليوم جينا سجلنا دور، بدنا 10-15 يوم تيطلع لنا دور. نحن أهل درعا بنترك سياراتنا هون وبنروح على بيوتنا، تمام؟ بس الله يكون بعون الشوفيرية اللي بتضل عند سياراتها قاعدة في الغبرة، بدها تتحمم، بدها تأكل وتشرب وتلبس، كلياته بهاي الغبرة.
1: افتقار الساحة للخدمات وكميات الأتربة التي تملأ المكان لم تكن السبب الوحيد لاحتجاج أصحاب الشاحنات الذين اتهموا بعض المخلصين بالحصول على استثناءات تتيح لهم تخطي عمل المكتب المخصص لتنظيم دور التحميل، أسباب جعلت بعض السائقين يغلقون الطريق الدولي دمشق عمان لفترة وجيزة، الأمر الذي استدعى تدخلاً من الأمن الداخلي لفتح الطريق الذي تعبر عليه أكثر من 500 شاحنة يومياً.
3: سوق استثناء بست مواد ألا وهي ألواح الطاقة، بطاريات، الورق، قطع التبديل، المواد الأولية، وفي مادة ثالثة أساسية. المهم هاي الست مواد عم يفوتوها بالاستثناء، يعني هدول يعني بعد ما فرحوا جميع آلاف السيارات بالمناقلة هلأ وقفت عملها، وقف عملها بسبب هالاستثناء هذا اللي ساووه.
4: وتم الالتفاف من المخلصين على هذا القرار بقطع الوصول الخاصة والاستثناءات، ونطالب بتفعيل القرار رقم 100 اللي صادر من وزارة الاقتصاد بتعديل الأجور وزيادة 20%، هاي لحتى الآن لسه ما تنفذت. نطالب بتأهيل الساحة بما يتناسب مع آلية العمل ومقومات الحياة لحتى الإنسان يحسن يعيش يوم بهذه المنطقة.
1: اعتمدت هيئة المنافذ والجمارك السورية نظام المناقلة في شباط فبراير الماضي، إلا أن آلية تطبيق القرار استثنت فيما بعد قسماً كبيراً من البضائع بناء على منشأ البضاعة وطبيعتها.
5: بعد أشهر على تطبيق قرار المناقلة يجد السائقون السوريون اتساعاً في حجم الاستثناءات وتقلصاً في مساحة عملهم، الأمر الذي يطيل فترة انتظارهم للأحمال في ظروف لا تساعد على الانتظار. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، من أمام معبر نصيب.
0: I أعلن المركز الوطني للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في وزارة

0: إدارة الطوارئ وإدارة الكوارث أعلن العمل على وضع استراتيجية وطنية لمدة 3 أعوام، وذلك لإزالة وتطهير الأراضي السورية من الألغام والذخائر غير المنفجرة. ونقلت وكالة سانا عن رئيس دائرة الإزالة في المركز رائد حسون أن الاستراتيجية التي يجري العمل عليها ترتكز على إنشاء نظام معلومات وطني موحد لجميع البيانات المتعلقة بالتلوث، كما ترتكز على بناء قدرات وطنية مستدامة ووضع نظام معايير ناظم لعمليات إزالة الألغام إلى جانب أعمال المسح التقني وغير التقني وعمليات التطهير. قدرت مديرية الزراعة في محافظة طرطوس أن إنتاج المحافظة من محصول الزيتون خلال الموسم الحالي سيبلغ نحو 127 ألف طن مقارنة بنحو 10 آلاف طن في الموسم الماضي. وأوضح مدير زراعة طرطوس محمد أحمد لوكالة سانا، أوضح أن الزيادة في الإنتاج تعود إلى توافر الظروف الجوية المناسبة ولا سيما انخفاض درجات الحرارة والهطولات المطرية، إلى جانب تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للآفات، كما أشار إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ نحو 11 مليون شجرة. تسببت العاصفة المطرية الأخيرة بأضرار واسعة في المحاصيل الزراعية بقرية ديرمامو في ريف اللاذقية، ما ألحق خسائر كبيرة بالمزارعين وزاد من أعبائهم الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي.
1: المزروعات كلها تأثرت بهالموجة البرد اللي صارت، وخاصة الزيتون والجوز وباقي الأشجار المثمرة بشكل عام، وكانت الأضرار كبيرة. الزيتون فينا منقول 80%، الجوز كمان نفس النسبة، باقي الأشجار التين كله هذا انتهى، الخضرة 100% تضررة.
2: هون ضيعة دير ماما من فترة اجت موجة برد أثرت كثير على المحاصيل الزراعية وبشكل كبير على الزيتون، يعني هر بنسبة شي 70-80% بالأرض ما بقى بيصلح لشي، واللي ضل بالشجرة يعني ما بيصلح للمونة ولا شي تاني، يعني خسارة كبيرة بشكل كبير. يعني
3: أنا مزارع هون بهالضيعة، في عندي أرض كبيرة كذا دلوم، فيها زيتون فيها جوز، اجت العاصفة تضررت بشكل كبير كتير، هر الزيتون كتير على الأرض، اللي على الأرض ما بيصلح لشي ما بيسوى، اللي فوق كمان ما بقى بيزبط، كمان الجوز بالمرة انتزع، ما ضل في جوز، ما ضل شي غير الخريب، وبتمنى أنه يكون في تعويض أو أي شي من الجهات المعنية بحيث أنه تساعدنا تقدم شوي من اللي خسرناه نحن، لأنه هون كتير كتير صار في ضرر بالضيعة.
0: أسهم ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب فترة شهدت أمطارا غزيرة خلال الشتاء والربيع أسهمت في تنشيط حركة صيد الأسماك وانتعاش سوقها بمدينة الرقة، وتحاول المحافظة الاستفادة قدر الإمكان من نهر الفرات الذي يعبرها، حيث تستخدم مياهه للري وصيد الأسماك التي تحتل مكانة مهمة على موائد أهالي المنطقة.
4: بالنسبة لارتفاع منسوب الماء أثر بشكل إيجابي على تجديد نوع السمك وتنظيف ضفاف النهار، وداخل الماء زاد ما يظل بيدنا حشائش وأشنيات موجودات وطحالب تأثر على تغباية السمك، والشبك يمشي براحته والصياد ياخذ انتعاشه بالصيد. وزيادة منسوب نهر الفرات إجانا أنواع سمك جديدة وتجددت، أكثر السمك يصير يسرح أكثر بانتعاش، ينتعش بالماء الجديدة النظيفة تنظف الماء عليه.
5: حركة بيع للسمك من منسوب غلا الفروج، من ما بفروج تحرك شغل السمك، الأول بالصيف شغل السمك ما في، هسه الحاسة متحرك، والسمك المتحرك أكثر شيء على السمك الناعم، كمجبو إنه رخيص يعني، ما هو إنه رخيص يعني، يلحقون العالم رخص، يعني سعر مثلا البلطة ب 10,000، في بلطة ب 5,000 الناعمة، في بلطة بسعر يعني حسب أسعار كل نهار بسعر.
0: نفذت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب في محافظة حما نفذت أعمال إزالة زهرة النيل الضارة من مجرى نهر العاصي الممتد من جسر الصفصافية وحتى سد العشارنة بطول 25 كيلومتراً. وأوضح مدير الهيئة عبد العزيز القاسم لوكالة سانا أن إزالة زهرة النيل من المنطقة تمثل خطوة أساسية للتخلص منها في سهل الغاب لكونها سريعة الانتشار عبر بذورها. كما أشار القاسم إلى أن وزارة الزراعة تعمل على خطط عمل لمكافحة هذه النبتة التي تعيق جريان المياه وتستهلك كميات كبيرة منها، ما يتسبب في جفاف أقنية الري المخصصة للمزروعات. انطلقت في قطاع الكتلة الثانية بمدينة حلب حملة للنظافة شملت تنظيف المحيط الخارجي لعدد من دور العبادة من مساجد وكنائس. وتأتي الحملة ضمن فعاليات أسبوع النظافة بمشاركة المؤسسات العامة والمتطوعين. وكانت محافظة حلب أطلقت الأحد الماضي حملة أسبوع النظافة في مختلف أحياء المدينة، وتستهدف تنظيف الشوارع والأحياء ومحيط دور العبادة وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة.

أصيب طفل فلسطيني في منطقة مسافر يطا بمحافظة الخليل بالضفة الغربية من جراء اعتداءات شنها مستوطنون، في حين اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي فلسطينيا خلال اقتحامات نفذتها في المنطقة. وفي الأغوار الشمالية هاجم مستوطنون عددا من الفلسطينيين ومساكنهم في خربة الحمة، وذلك عبر اقتحام خيام للفلسطينيين والاعتداء بالضرب على أحد المواطنين. وتأتي الهجمات الأخيرة ضمن سلسلة اعتداءات متكررة يشنها المستوطنون، وتتخللها ملاحقة الرعاة ومنعهم من الوصول إلى المراعي في المنطقة، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم عسكر القديم شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم أحياء ومنازل وفرض حظر للتجوال وإجراء تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين.

هذا ومنع الجيش الإسرائيلي متضامنين إسرائيليين وفلسطينيين وصحفيين من إيصال الغذاء والدواء إلى 3 منازل فلسطينية محاصرة في قرية قصر شمالي الضفة الغربية المحتلة. ومنذ نحو شهر يحاصر مستوطنون المنازل 3 في منطقة رأس العين جنوبي محافظة نابلس ويمنعون أهالي القرية من الوصول إليها. قتل شخصان وأصيب 3 آخرون بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام فلسطينية أصيب 3 أطفال

احتفالا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى تنفيذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة في محيط دوار بني سهيلة شرقي خان يونس، كما لفتت إلى أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال 55 جثمانا من تحت الأنقاض في قطاع غزة. هذا وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تتجه لاستنساخ نموذج المناطق التجريبية في لبنان لتطبيقه في قطاع غزة، وبحسب الصحيفة ستحدد مناطق داخل قطاع غزة لدخول قوات دولية تتولى العمل على نزع السلاح وإزالة البنى التحتية المسلحة، مع وضع آلية لإدارتها مدنيا ومنع عودة عناصر حركة حماس إليها. وأشارت إلى أن هذه المناطق لن تشهد وجودا فعليا لعناصر من الجيش الإسرائيلي رغم بقائها تحت سيطرته عبر المراقبة والرصد. كما لفتت الصحيفة إلى أن تجربة لبنان مختلفة عن تجربة غزة، إذ لا توجد فيه حاليا جهة حاكمة متفق عليها يمكنها تولي مسؤولية إدارة الشؤون المدنية. سقط قتلى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بجنوبي لبنان وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وأفادت الوكالة أن سلسلة غارات معادية استهدفت بلدة المنصوري، وأفادت أيضا بسقوط 4 جرحى في بلدة الرمادية جنوبي لبنان نتيجة للغارات. كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرات عنيفة في بلدتي زوتر الشرقية وكفر تبنيت. هذا ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن مجلس الجليل الأعلى نبه سكان المنطقة تجنبا لإثارة الذعر بسبب احتمال سماع دوي انفجارات من جراء غارات يعتزم الجيش الإسرائيلي شنها على لبنان خلال الساعات المقبلة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مسيرة أطلقها حزب الله باتجاه قواته في المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان، مؤكدا أنه يرد على ذلك بسلسلة غارات جوية في المنطقة. واعتبر الجيش الإسرائيلي أن إطلاق المسيرة يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أنه سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية لمواجهة ما وصفها بالتهديدات ضد قواته ومواطني إسرائيل، ومؤكدا الحفاظ على حالة الجاهزية في مواجهة أي محاولات استهداف جديدة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتابع تحركات إيران عن كثب وتواصل توجيه ضربات وصفتها بالقوية، مشيرا إلى احتمال استهداف منطقة جبل رأس الفأس في إيران خلال الفترة المقبلة. وأضاف ترامب أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز ولا تواجه حركة الملاحة فيه أي مشكلات، مؤكدا وجود بدائل متعددة للمضيق لنقل النفط، من بينها مسارات تمر عبر سوريا، إلى جانب مشاريع جديدة لإنشاء خطوط أنابيب نفط في منطقة الشرق الأوسط. قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وذكرت المصادر أن ترامب يسعى إلى تغيير مذكرة التفاهم باتفاق جديد أكثر شمولا. وأشارت الفاينانشال تايمز إلى أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أن بلاده لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن في مضيق هرمز. كما أضافت الصحيفة أن واشنطن أبلغت الوسطاء رغبتها في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بصرف النظر عن نتائج الاتفاق المحتمل بين طهران ومسقط، في حين يعمل وسطاء على وضع إطار لمفاوضات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران.

0: ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. الرئيس الأمريكي يصرح بأنه لن يعود إلى مذكرة التفاهم ويفكر بتفاهم أكثر شمولا، وذلك حسب فاينانشال تايمز. ما التفاصيل حول هذا التصريح شعبان؟
1: مرحبا هبة. نعم، هذه ربما يبدو ما أتت به الفاينانشال تايمز جديدا، لكن بصراحة هبة الرئيس دونالد ترامب في أوقات سابقة وأكثر من مرة عبر عن يعني عدم رغبته بالعودة إلى مذكرة التفاهم، لا بل يعني اعتبرها أنها يعني غير موجودة ولن يتم العودة إليها تماما، بمعنى انه لم تعد ملزمه للولايات المتحده. ولا ننسى يعني ان مذكره التفاهم هذه التي تم يعني الاتفاق عليها في وقت سابق حظيت هنا بالولايات المتحده بانتقادات شديده، ويعني الانتقادات تركزت على ان واشنطن قدمت تنازلات كثيره لايران. بغض النظر، لكن فعليا يعني لا يوجد رغبه امريكيه بالعوده الى المفاوضات. اليوم الولايات المتحده تشعر بافضليه وبنفس الوقت يعني افضليه عسكريه، وهي يعني فيما يخص موضوع المضيق أنشأت ممرا سريا، مستويات تصدير براميل النفط عادت إلى مستويات ما قبل الحرب حسب ما أعلن نائب الرئيس دي جي فانز. هذه الوضعية ربما الحصار الاقتصادي، استمرار الحصار الاقتصادي والضربات العسكرية المتتالية، وكل ذلك ربما يدفع لهذا هذه المواقف الجديدة للرئيس ترامب القاضي بعدم العودة إلى مذكرة التفاهم. اليوم حسب يعني دوائر هنا في واشنطن، دوائر سياسية
0: نعم،
1: ومتابعة، فإن الإدارة الأمريكية لا تريد اتفاقا كاملا يشمل المضيق والبرنامج النووي واتفاقا لإنهاء الحرب، بمعنى اتفاق سلة كاملة وواحدة وليس مجرد الحديث عن المضيق أو البرنامج النووي إلى آخره. نائب الرئيس ديجي فانس قال أن إذا كان الإيرانيون مستعدون للاتفاق فعليهم أولا التوقف عن استهداف السفن
0: السفن.
1: والملاحة في المضيق. وبنفس الوقت الرئيس ترامب قال أننا لسنا مستعجلين لمثل هذا الاتفاق، بمعنى يعني كل هذه بصراحة التصريحات والمواقف الأمريكية والتخلي عن فكرة العودة إلى مذكرة التفاهم هبة تعكس نوعا من يعني الشعور الأمريكي أن لديهم الآن أفضلية من الوقت السابق، لذلك بدأوا يتحدثون عن اتفاق شامل وكامل
0: نعم،
1: يتعلق بالمضيق ويتعلق بالبرنامج النووي ولإنهاء الحرب بشكل كامل. نعم، إليك هبة.
0: شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من واشنطن. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر وثقت إطلاق صواريخ إيرانية على مناطق مدنية وما نتج عنها من أضرار وإصابات. وذكر الأنصاري في تصريحات صحفية أن اعتراض بلاده لصواريخ ومسيرات إيرانية لا يعفي طهران من المسؤولية ولا ينقص من خطورة الاعتداءات، موضحا أن قطر ليست طرفا في الصراع ولا يمكن تبرير الاعتداء على أراضيها وبنيتها المدنية. كما أشار إلى أن أفعال إيران تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بلاده ستواصل مساعيها الدبلوماسية وجهودها الرامية لخفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. قتل شخص وأصيب خمسة آخرون من جراء هجوم روسي استهدف منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا، وأفادت هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية بأن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق ألحق أضرارا بنوافذ وواجهة مبنى مستودع، في حين دمرت خمس شاحنات من جراء النيران.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
0: أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833، وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879، وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها،

وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان، واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته، وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي، وعرض عام 2010.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يعد ملف الشبكات الاقتصادية الموروثة من عهد النظام المخلوع من أكثر الملفات التي تستقطب الانتباه في المرحلة الانتقالية السورية، إذ تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الدولة الجديدة على قطع الصلة مع منظومة المصالح والعلاقات التي كانت تربط رجال الأعمال بالنظام المخلوع. فليس كل من يمتلك رأس مال أو علاقات تجارية واسعة يمكن إدراجه في خانة واحدة، لكن بعض الأسماء تحمل من الارتباطات ما يجعل ظهورها في المشهد الاقتصادي الجديد مثار تساؤل مشروع. وفي هذا الإطار أعاد ظهور رجل الأعمال فواز إسرب إلى جانب وزير السياحة مازن الصالحاني في إطلاق مشروع دايموند الفندقي المزمعي، إقامته في على أرض كيوان في دمشق، اسما قديما من دائرة علاقات بشار الأسد المخلوع إلى الواجهة. فإسرب ليس مجرد رجل أعمال عادي، إذ وصفته برقية سرية للسفارة الأمريكية في دمشق مؤرخة في شباط 2007، ونشرتها ويكيليكس بأنه صديق مقرب للمخلوع بشار الأسد. ويرتبط إسرب كذلك بعلاقة مصاهرة مع عائلة الأسد، إذ إن ابنته هي زوجة ريبال رفعت الأسد. وقد أثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر، مشيرين إلى أن إسرب كان شريكا لبشار الأسد في استملاك أرض كيوان ذاتها التي يقام عليها المشروع، مما يعيد إلى الواجهة سؤالا أوسع عن الشبكات الاقتصادية التي احتفظت بمواقعها وقدرتها على العبور من عهد المخلوع الأسد إلى المرحلة الانتقالية.